0: قال باراك في تصريح للتلفزيون العربي إن الجميع يريدون أخذ استراحة والتقاط الأنفاس.
1: الجميع يحاول أخذ استراحة ومساحة للتنفس والتركيز على المرحلة المقبلة، لا المبالغة في التركيز على الحدث الحالي، ونحتاج إلى إقامة حوار مع بعضنا البعض، وأعتقد أن هذا هو ما سيحدث.
0: هذا وهدد ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتوصل معها إلى اتفاق، لكنه كشف في الوقت ذاته عن مفاوضات مع طهران وصفها بالمتطورة. وفيما أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إجراء محادثات مطولة مع الوفد الإيراني من خلال الوسطاء، قال التلفزيون الإيراني إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أبلغ المسؤولين الأمريكيين بشروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز.
2: ما أن انتهى من إلقاء خطابه الذي توعد فيه إيران بالإبادة إلا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران مستمرة بل دخلت مرحلة متطورة، كاشفا عن عقد لقاء بين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع وسطاء.
3: لقد صارت الأمور على ما يرام، انتهى الاجتماع قبل ساعة بعد أن استمر لمدة 3 ساعات.
2: إنها سياسة العصا والجزرة التقليدية، من فك ترامب يلوح بها بوجه إيران، يضعها أمام خيارين لا ثالث لهما، إما اتفاق يجعلها بلادا أعظم مما كانت عليه على الإطلاق، أو دفعها نحو هاوية الجحيم.
4: But I have a big decision to make.
3: لدي قرار كبير يجب أن أتخذه، إما التوصل إلى اتفاق مع إيران وإما تدميرها، لكنني أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بعد الانتخابات النصفية.
2: إذن هو أحدث حراك دبلوماسي على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة لإنهاء حالة الحرب التي توشك أن تنهي شهرها 7 تواليا. مهدت له طهران بتقديم مقترح عبر الوسطاء لإحياء المفاوضات، تعهدت فيه بفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، راهنة ذلك بتلبية شروطها، أبرزها وقف الأعمال العدائية وإنهاء الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مقترح كان مصحوبا بلهجة متشددة من الحرس الثوري.
5: لقد اتفقنا على شروط مع الولايات المتحدة، لكنها نقضت الاتفاق وارتكبت عملا شنيعا آخر، لذلك شددنا شروطنا.
2: رغم ذلك سرعان ما جاء الرد من واشنطن، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده منفتحة على عقد لقاء مع المسؤولين الإيرانيين في نيويورك، أبرز هؤلاء المسؤولين الرئيس الإيراني ووزير الخارجية. وفي خضم هذا الحراك لم يغب عن المشهد الوسيط القطري، عقد رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجتماعا مع عباس عراقشي، بحث خلاله وفق بيان للخارجية القطرية الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. فرنسا هي الأخرى دخلت على الخط، أكد رئيسها العمل للتوصل إلى حلول دبلوماسية خلال الساعات المقبلة. مرحلة حساسة دخلها الصراع بين واشنطن وطهران في ظل التداعيات التي تركها على الاقتصاد العالمي مع اضطراب الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، صراع تبدو حاجة الطرفين ملحة لوضع حد له. فمن جهة يواجه ترامب الذي انخفض شعبيته إلى أدنى مستوى على الإطلاق، يواجه فقدان حزبه الجمهوري هيمنته على الكونغرس وما يلي ذلك من تبعات. وأما إيران المحاصرة بنار العقوبات فتبذل ما في وسعها لتخفيف الضغط الاقتصادي المتصاعد الذي يعصف بالبلاد.
0: وصل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن المقرر أن يعقد بازشكيان سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من قادة ورؤساء الدول المشاركين في الاجتماعات. أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن المنطقة تمر بواحدة من أخطر مراحلها، مشدداً على أن حل الأزمة في الخليج ومضيق هرمز يكون عبر الدبلوماسية والتفاوض.
6: أقف أمامكم اليوم ومنطقتنا تمر بواحدة من أخطر مراحلها، وتعلمون جميعاً أبعاد الأزمة في الخليج وآثارها على العالم أجمع. لا يفترض أن تكون الأزمة في التي نواجهها حالياً مفاجأة لأحد، فهي نتاج تراكمي لسنوات من التأجيل وإدارة الأزمات بالحلول المؤقتة والسياسات غير الواقعية. وقد كان رأينا أن السبيل إلى حل الخلافات هو بالحوار والتفاوض للتوصل إلى حلول عادلة على أسس منبثقة من القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب.
0: كما اعتبر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن جوهر ما تشهده المنطقة يتمثل في غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي يحترم سيادة الدول وسلامتها.
6: إن جوهر ما نشهده من وضع خطير هو غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي، نظام يحترم سيادة الدول وسلامتها ووحدة أراضيها، ويشجع على حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وقد سبق أن طالبنا من على هذا المنبر بإنشاء هذا النظام، ونجدد مطالبتنا هذه مرة أخرى بعد أن أثبتت الأحداث الأخيرة الحاجة الملحة له. ففي ظل غيابه بات ممكناً أن تشتعل حرب بناء على اعتبارات لا علاقة لها بمصالح دول المنطقة، وأن يقدم طرفاً على زج جيرانه في حرب ليست حربهم، مستهدفاً مقدراتهم ومنشآتهم الحيوية، على الرغم من أنهم بذلوا جهوداً مضنية لدرء التصعيد.
0: حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك من تفاقم التداعيات الاقتصادية جراء استمرار القيود على حرية الملاحة في الممرات. وقال دوجاريك في مقابلة مع التلفزيون العربي إن آثار الأزمة تظهر في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتشمل الدول الأكثر هشاشة والدول الغنية.
7: نحن نرى بالفعل الآثار طويلة الأمد من خلال ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وهو ما يؤثر في بعض الدول الأكثر هشاشة كما يؤثر في الدول الغنية. نحتاج إلى استعادة حرية الملاحة، وإذا استمرت نقاط الاختناق في تقييد حركة الملاحة فإن تداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي ستزداد سوءا.
0: أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية توقف الرحلات المتجهة إلى مطار بغداد ومسقط اعتباراً من منتصف ليل الأربعاء. وأضاف متحدث باسم الهيئة أن المشاورات مستمرة لتحويل مسار الرحلات من بغداد إلى النجف، فيما تستمر الرحلات الدولية بما فيها الرحلات إلى اسطنبول وفق الجدول المعتاد. كما أعلنت وكالة أنباء أذربيجان تعليق الرحلات الجوية التي تشغلها شركات طيران إيرانية اعتبارا من اليوم الأربعاء. أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي في مقابلة خاصة مع التلفزيون العربي أن طهران لا تسعى للحرب مع دول الخليج، وإنما تسعى إلى الوحدة والصداقة في المنطقة.
8: نحن لا نريد الحرب مع دول المنطقة ولا نريد الحرب مع دول الخليج، بل نسعى إلى الوحدة والصداقة في المنطقة.
0: وقال محبي في حديثه للتلفزيون العربي إن لديهم مجموعة من الصواريخ التي تعود لما قبل الحرب ولم يكشف عنها بعد، ومجموعة أخرى تم تطويرها بناء على الخبرات التي جرى اكتسابها منذ بداية حرب 12 يوما وحتى الآن.
9: كما أظهرنا عمليا أن الصواريخ التي أطلقناها باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية أصابت أهدافها وكانت فعالة، فإن هذه الصواريخ بالتأكيد تمتلك خصائص معينة، وإذا أردت أن أشير إليها بشكل عام فهي مختلفة من حيث المدى والقوة التدميرية والدقة في إصابة الأهداف، ومن حيث القدرة على التخفي عن الرادار. هذه الصواريخ لها خصائص مميزة ينبغي مشاهدتها وتحليلها في الميدان.
0: اتهم الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الولايات المتحدة بمحاولة تعويض ما وصفه بفشلها العسكري عبر إغلاق الطرق الجوية والبرية وتشديد العقوبات الاقتصادية.
7: من مدارج الطائرات تفتح واشنطن جبهة جديدة في حملة الضغط على طهران، فبعد النفط والمصارف بات قطاع الطيران أحدث أهداف عملية المنبوذ الاقتصادي التي تصفها إدارة ترامب بأنها أكبر حملة عزل اقتصادي منسقة في التاريخ ضد إيران. وزير الخزانة الأمريكي يتوقع أن تواجه شركات الطيران الإيرانية صعوبة في مواصلة عملياتها الدولية، ويوجه تحذيرا إلى مطارات العالم: من يزود الطائرات الإيرانية بالوقود أو خدمات الهبوط أو يبيع تذاكرها قد يحرم من النظام المالي الأمريكي.
10: الأمريكيون يخشون فضح كوارثهم ويحاولون إغلاق السبل أمامنا بعد فشلهم عسكريا، يتمسكون بأوراق الضغط الأخرى من إغلاق الطرق الجوية والبرية والعقوبات الاقتصادية.
7: الحملة بدأت مطلع سبتمبر بعقوبات طاولت 36 هدفا مرتبطا بالطيران، بينها 27 شركة إيرانية إضافة إلى وسطاء وشركات في دول أخرى. بدأت التداعيات تظهر إذ علقت مهان إير رحلاتها إلى تركيا ومنعت جورجيا الناقلات الإيرانية، فيما تحدثت مصادر عراقية عن توجه مماثل في بغداد. لكن طهران ترد بصورة تحد، إذ يؤكد مطار الإمام الخميني استمرار الرحلات الدولية رغم تشديد الضغوط الأمريكية.
8: تعارض الصين باستمرار العقوبات الأحادية غير القانونية التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي أو إلى تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
7: هكذا تحاول واشنطن تضييق المجال حول إيران: حصار في البحر، عقوبات في المصارف، ومحاولة لعزل طائراتها في السماء. أما طهران فتقول إنها لن تستسلم وتبحث عن منافذ تبقيها متصلة بالعالم.
0: إلى التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية استهدافها بغارات جوية عناصر لجماعة أنصار الله الحوثيين واعتدها في محافظتي البيضاء والمخا. كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية أن سلاح المدفعية في المنطقة العسكرية الثالثة استهدف مواقع وعناصر تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف مدفعية ومخزن قذائف لجماعة أنصار الله الحوثيين في مديرية رغوان بمأرب. أفادت جماعة أنصار الله الحوثيين بمقتل 9 أسرى من القوات الحكومية جراء قصف سعودي على سجن في محافظة الجوف وفق قولها. وفي المقابل قالت القوات الحكومية اليمنية إن ادعاءات قصف السجن مضللة ومحاولة للتنصل من المسؤولية عن سلامة الأسرى. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية يمنية أن 154 شخصا قتلوا في صفوف القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين خلال المعارك التي تشهدها مختلف الجبهات في اليومين الماضيين. وفي ظل التصعيد العسكري سجلت تحركات دولية عدة، حيث أعلنت فرنسا وبريطانيا استعدادهما لتقديم دعم عسكري، في حين حذر الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع من تداعيات الصراع على التجارة العالمية.
11: الأوضاع في اليمن تدخل مرحلة خطيرة، تبادل الضربات يتواصل، الساحل الغربي سيد المرحلة، عدة جبهات هناك مشتعلة. القوات الحكومية تنفذ ضربات دقيقة تقول في جبهتي الوزاعية وكهبوب بتعز قرب باب المندب، استهداف لآليات وتجمعات عناصر من جماعة أنصار الله. المركز الإعلامي لقوات الحكومة نشر مشاهد قال إنها لاستهداف عناصر وخطوط إمداد للجماعة بباب المندب ومحافظة البيضاء. أكثر من 150 غارة وصفتها الجماعة بالتصعيد السعودي، وقالت إنها استهدفت محافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب تزامنا مع التصعيد. يحاول قادة العالم تدارك الأوضاع قلقا من إغلاق باب المندب الذي إن حدث سيشكل ضربة إضافية للاقتصاد الدولي بعد هرمز. مصادر للتلفزيون العربي قالت إن فرنسا مستعدة للمساعدة من خلال أنظمة مامبا بحسب احتياجات السعودية، مشيرة إلى أنها سبق وساعدت عند الساحل السعودي الشرقي عندما هاجمتها إيران. كذلك وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مصادر دبلوماسية فرنسا مستعدة للمساهمة في تأمين منشآت الطاقة السعودية في إطار نهج دفاعي بحت. رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام يقول إن بريطانيا وافقت على تقديم دعم عسكري محدود للسعودية لمواجهة هجمات الجماعة، ويشمل الدعم توفير القوات الجوية خدمة التزود بالوقود جوا للطائرات السعودية. ومن نيويورك أيضا مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول إن أي مهمة للتكتل في البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 10 سفن حربية، وهو ما ليس موجودا في المنطقة حاليا. الرئيس ترامب يرفض التعهد بتقديم أي دعم أمريكي في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، ووفق صحيفة نيويورك تايمز يتردد ترامب في استراتيجيته ضد الجماعة، حيث أمر البنتاغون بالاستعداد لضربة عسكرية ثم عاد وألغى الضربة. دول مجموعة السبع في بيان مشترك تدعو إيران إلى وقف تسليح ودعم أنصار الله الحوثيين في اليمن، معتبرة أن ذلك يشكل نمطا خطيرا من التصعيد، وتطالب الجماعة بوقف فوري لجميع الأعمال العسكرية والهجمات التي تستهدف الملاحة المدنية.
0: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 3 فلسطينيين وسقوط عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة منذ صباح الثلاثاء. وفي أحدث التطورات، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين في قصف استهدف تجمعا للمواطنين في شارع النفق شمال شرقي مدينة غزة. ومع استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، هددت إسرائيل بإخلاء مدينة غزة بالكامل في حال وقوع عملية خطف جديدة، فيما نفت حركة حماس المزاعم الإسرائيلية عن خطط لخطف جنود، مؤكدة أن هدف الاحتلال هو التحضير لعدوان على القطاع يشمل مهاجمة مؤسسات حكومية.
12: غزة تضرب من جديد، مسيرات إسرائيلية في السماء تستهدف مناطق متفرقة في القطاع. البداية كانت باستهداف حي التفاح شمال شرقي غزة. مصادر طبية فلسطينية أكدت أن غارة إسرائيلية أدت إلى استشهاد مواطنين. وفي خان يونس هجوم آخر بمسيرة استهدف مركبة قرب مسجد العقاد، ومصادر محلية تتحدث عن إصابة عدد من المواطنين في المكان. ووسط القصف والدمار يأتي تهديد إسرائيلي جديد. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يصعد:
13: إذا اختطف جندي أو مدني إسرائيلي واحد فسيتم إخلاء مدينة غزة بأكملها، بما في ذلك منازلها وأبراج الإرهاب من سكانها البالغ عددهم 1,000,000 نسمة ونقلهم جنوبا.
12: لكن حركة حماس تواجه هذه الرواية بالنفي. قيادي في حماس يقول للتلفزيون العربي: لا توجد أي خطة لخطف جنود إسرائيليين ولا تحضير لعمليات من هذا النوع. القيادي لم يكتفي بالنفي، بل يتهم الشباك وقيادة المنطقة الجنوبية بالتحضير لعدوان جديد على القطاع، ويقول إن الاستهداف يشمل مقدرات مدنية وحكومية. وبين القصف والتهديدات تزداد معاناة سكان القطاع يوما بعد يوم، خيام بدل المنازل ونقص في الاحتياجات الأساسية ومخاوف أكبر مع اقتراب الشتاء.
14: الجمعية العامة الأمم المتحدة مين ما يكون على راسنا فوق، يوقفوا الطاخ، يوقفوا الخبط، يمرقونا قدحات على الأقلية نولع، يمرقونا ناكل، يمرقونا شرب، احنا يعني وضعنا هان مأساوي في قطاع غزة.
15: أتوقع من الجمعية العامة أن تكون جادة في أمرها بالنسبة لقضيتنا، وأن تضع حدود كاملة وتضغط على إسرائيل في الخراف أو في المواضيع اللي هي حتحطها في الجمعية العامة.
12: في غزة لا يخشى السكان ضربة جديدة فقط، بل يخشون أن تعني الضربة المقبلة رحيلا جديدا بلا مكان آمن.
0: في الضفة الغربية جرفت آلية الاحتلال أراضٍ مزروعة بمئات أشجار الزيتون في قرية دير نظام شمال غرب رام الله.
16: تقترب من 130 دونما تعمل هذه الجرافات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على تقليع وتقطيع مئات أشجار الزيتون والأشجار المعمرة هنا في قرية دير نظام في الشمال الغربي من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، على مقربة من منازل المواطنين الفلسطينيين. ومنذ عدة أيام تقوم هذه الجرافات العسكرية بعمليات تجريف للأراضي وتقطيع لأشجار الزيتون. أيام فقط على الموسم الأهم والرافض الاقتصادي الأكبر بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين، موسم قطف الزيتون. منعت سلطة الاحتلال أحد من الاقتراب من هذه الأشجار، أصحابها تعرضوا لعمليات اعتداء عندما اقتربوا وحاولوا الاحتجاج على عمليات التجريف التي تنفذها هذه الجرافات العسكرية قرب مستوطنة حلميش المقامة على أراضي دير نظام والنبي صالح في الشمال الغربي من رام الله، مستوطنة مقامة منذ سبعينيات القرن الماضي. يبدو أن سلطة الاحتلال تسعى لتوسعة أراضيها على حساب الأراضي الفلسطينية. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطة الاحتلال في يوم واحد هذا اليوم أصدرت 4 أوامر عسكرية تقضي بإزالة نباتات وتقطيع أشجار، مصطلحات تحاول سلطة الاحتلال أن تخفف من وطأتها على عمليات التجريف وتقطيع الأشجار المثمرة والمعمرة. أشجار زيتون يخدمها الفلسطينيون منذ عشرات السنوات، وأيضا هي رافض اقتصادي، تقطعها جرافات جيش الاحتلال العسكرية بهذه الطريقة وعلى مسافة أيام طويلة. في هذا السياق نتحدث عن قرابة 440 دونما في منطقة قباطية ومدينة جنين في شمال الضفة الغربية، وأيضا في منطقة بيت ريما وهنا في دير نظام في الشمال الغربي من رام الله. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطة الاحتلال منذ بداية العام أصدرت نحو 51 أمرا عسكريا بإزالة أشجار ونباتات في مساحة تقترب وتزيد عن 2000 دونم. حرم الاحتلال الفلسطينيين من أشجار الزيتون ومن هذا الرافد الاقتصادي الأهم بالنسبة لهم. تعتبر عمليات الأوامر العسكرية تزداد بنسبة 30% عن العام الماضي، هدفها أشجار الزيتون وكذلك الموسم الاقتصادي الأهم بالنسبة للفلسطينيين. فهد العصا، التلفزيون العربي، قرية دير نظام شمال غرب رام الله.
0: في لبنان أطلقت القوات الإسرائيلية مسيرة متفجرة داخل أحد مباني بلدة زوطر الشرقية جنوبي البلاد، ما تسبب باندلاع حريق في المبنى. وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها المدفعي على مناطق وبلدات في جنوب لبنان.
17: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية جنوبي لبنان، ليلة من التفجيرات والقصف المدفعي، وصباحا قامت القوات الإسرائيلية بتفجير مسيرة داخل هذا المبنى في زوطر الشرقية، وإحداث هذا الكم من النيران والدخان التي لا تزال مشتعلة منذ ساعات في هذه النقطة. وقبل ذلك بساعات قامت المدفعية الإسرائيلية باستهداف وادي سلوقي بشكل مكثف ومتواصل، إضافة إلى قصف مدفعي طال أطراف بلدة حاريص. وكانت القوات الإسرائيلية أيضا قد عمدت إلى تنفيذ سلسلة من الانفجارات في منطقة المنصوري. تتواصل الاعتداءات على وقع المخاوف من تصعيد قد يترافق مع جولة جديدة من المفاوضات مرتقبة مطلع الشهر المقبل، في وقت تحاول القرى والبلدات في جنوب لبنان استعادة ما أمكن من الحياة مع عودة ولو خجولة لعدد من السكان إلى القرى التي باتت خالية من الاحتلال ولكنها لا تزال تتعرض للقصف وللاعتداءات الإسرائيلية. استهدافات وتصعيد متواصل إذن، فيما المسار الدبلوماسي غير واضح الأفق. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوبية لبنان.
0: قالت الخارجية الأمريكية إن الرئيس ترامب ملتزم بإنهاء ما وصفته بأسوأ أزمة إنسانية في العالم وهي الحرب في السودان. وأضافت الوزارة في بيان أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لم يقدما التزامات جدية بهدنة فورية، مضيفة أن الطرفين كثفا العمليات القتالية وضربات الطائرات المسيرة التي تقتل المدنيين. وأكدت وزارة الخارجية أنها طلبت من طرفي النزاع قبول هدنة إنسانية من دون شروط مسبقة والالتزام بحوار سياسي شامل يؤدي إلى الانتقال إلى حكومة مدنية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والرئيس ترامب مستعدان للعمل مع أي طرف يمثل شريكا جادا لتحقيق السلام في السودان. وقالت الخارجية الأمريكية إن طرفي الصراع وقادتهما لا يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، فهم يحكمون بقوة السلاح وحدها بحسب تعبيره. بيان الخارجية الأمريكية يأتي عقب رفض الولايات المتحدة منح قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان تأشيرة للسفر إلى نيويورك وإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب مصدرين دبلوماسيين تحدثا للوكالة الفرنسية للأنباء. وكان من المقرر أن يلقي البرهان كلمة أمام الجمعية العامة اليوم الأربعاء. وقال أحد المصدرين الدبلوماسيين إن واشنطن دفعت باتجاه إجراء محادثات للتوصل إلى هدنة في السودان، واشترطت لمنح البرهان التأشيرة موافقته على هدنة لمدة 3 أشهر. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند يهدف إلى تعزيز أمن القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي ليخفف التوترات بشأن دعواته المتكررة لأن تصبح الجزيرة جزءا من الولايات المتحدة. ويأتي توقيع الاتفاق بعد أيام من إعلان ترامب عن الاتفاق الذي يستهدف تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة الجليدية الشاسعة مع إبقائها تحت السيطرة الدنماركية. ووصف ترامب الاتفاق بأنه أمر هائل بالنسبة لأوروبا والولايات المتحدة وللجميع. ختام هذه النشرة الإخبارية، تتابعون الآن إعادة لبرنامج تواصل.
18: مشاهدي التلفزيون العربي والتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. بكتم صوته تمرد إعلامي شامل ضد ترامب ردا على رميه الإعلام في سلة المهملات. لا نلعب مع الإبادة بل ضدها، تصريح تاريخي لمدرب إيرلندا يستفز الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم. سماعة رأس ذكية تعالج الاكتئاب وتعيد لك هرمون السعادة بلا أدوية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحيح بيحب الكنفشة والعجقة والجمهور والكاميرات والأضواء والتصفيق والهتاف، بس بنفس الوقت ما بيحب المراسلين ولا الصحفيين يلي بيسألوا وبيحاولوا يحرجوه. يعني خلي الكاميرا تشتغل لما يطلع هو بطلطه البهية، وتنطفي الكاميرات والصوت لما بتبلش الأسئلة عن جد. وإذا إجت الأخبار مش على هواء ما تشوف غير المحطة تسكرت، والمراسلين انطردوا من البيت الأبيض وتبهدلت الصحافة. من هون بلشت الحكاية مع المحطات والشبكات الإعلامية، ولكن هذه المرة ليست ككل مرة، فالمحطات لم تعد تحتمل الإهانة، والمراسلون والصحفيون لم يسكتوا على إذلال ترامب لهم الذي أمعن في إهانتهم وتطاوله. إليكم قصتنا. طبعاً القصة لم تبدأ أمس ولا أول أمس، بل بدأت منذ دخول ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الأولى وتجددت في ولايته الثانية، ويبدو أن الإعلام لم يكن على هواه، ولكنها الآن مرحلة جديدة من التصعيد مع الإعلام الأمريكي. على صفحته في منصة السوشيال كتب ترامب: يسرني أن أعلن أنه اعتباراً من هذه اللحظة أحظر دخول الأخبار الكاذبة CNN، MS Now التي غيرت مؤخراً من MSNBC بسبب ضعف المشاهدات والمصداقية، وبوليتيكو من البيت الأبيض بسبب تغطيتها المتواصلة لأخبار كاذبة. ويبدو أن ترامب غاضب، وحين يغضب ترامب كل شيء يتغير. لكن ما هي الدوافع؟ قلنا أن ترامب غاضب وهذا يكفي، وهل من

إضافة إلى مراسلة موقع بوليتيكو، تم رفض دخولهم إلى البيت الأبيض، وعلى الرصيف خارج البيت الأبيض غطوا الفعالية. فهل توقف ترامب عند هذا الحد يا ترى؟ المراسلين، المشكلة أن ترامب لم يتوقف عند هذا المنشور، وفي اليوم التالي وهو جالس وصاف على تروس سوشيال طلب من الذكاء الاصطناعي اللي بيحبه توليد فيديو يفجر فيه غضبه من وسائل الإعلام، ويبدو أنه في توصيفات طلبه قال إنها تراش، أي يعني قمامة بالعربي، العفو منكم يعني. وفعلا الذكاء الاصطناعي ما كذب خبر ونشر مشهد، هذا المشهد الذي نراه أمامنا للوسائل الإعلامية الثلاث أكياس نفايات من شايفينا قمامة يتم رميها من البيت الأبيض. فهل استسلم الصحفيون لقرارات ترامب وإهاناته؟ وهل استطاع ترامب أن يسيطر على المشهد والخبر؟ لم تستسلم وسائل الإعلام الثلاث، ورفعت دعوى فيدرالية في واشنطن فحواها أن الحظر عقاب على المحتوى وينتهك التعديل الأول الذي يقضي بأن الحكومة لا تعاقب وسيلة إعلام على مضمون تغطيتها بسحب بطاقة الدخول إلى مكان عام حكومي يفتح أصلاً للصحافة. ومثل ما بيقول المثل، إجا حب ترامب على الطاحون، وبالعربي الفصيح جاء وقت الانتقام من ترامب واحتاج إليهم. ولأن ترامب بحب الكنفشة وما كان حاسب حساب الرد، علقت كبرى الشبكات التلفزيونية الأمريكية التغطية المشتركة لأنشطة الرئيس الأمريكي التي تضم شبكات ABC وCBS وCNN وفوكس نيوز وMBC. ويمكن القول انه عاقبوا ترامب وسحبوا كاميراتهم واغراضهم وطلعوا. تزعبنا ما منغطي لك حتى لو كنت الرئيس، يعني نحن ببلد ديمقراطي. بعد انسحاب كاميرا الشبكات بث البيت الابيض الفعاليه بنفسه، فظهرت صورته وبقي الصوت غير مسموع. هل هناك خلل فني؟ لا يا جماعه، فالشبكات هي التي كانت تغطي وكانت صوتاً لترامب، غابت وبغيابها غاب صوت ترامب. وهذا ليس تعبيراً مجازياً، بل بالفعل هذا ما حدث كما نشاهد هنا. ترامب لا تنقصه الوسيلة للجكارة والتحدي، يلا منكم ومن تلفزيوناتكم، هذا ما قاله بنفسه. وأعلن الحساب الرسمي عن إطلاق ترامب تي في الذي يبث على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع مع أهم اللحظات في الماضي والإعلانات وأحدث وأعظم ما كتبته الإدارة كلها في مكان واحد. والله هذا ليس كلامنا، بل هذا ما كتبه موقع البيت الأبيض عن ترامب تي في. فهل يمكن أن يأخذ ترامب تي في مكان الشبكات العالمية الكبرى؟ الحقيقة أن العقاب كان قاسياً، فنفس الشبكات التي قاطعت ترامب غطت فعالية جمعت بين عمدة نيويورك سهران ممداني وترامب، وذلك من أجل خاطر ممداني الذي قال أن الإعلام مسموح على الشعب وأنه يؤمن بحرية الصحافة. والغريب بالموضوع أن اللقاء كان وديا بل حميميا، وقال ترامب أنه يريد ممداني أن يكون عمدة عظيما على عكس كل ما بدر من هجوم سابق من ترامب على ممداني. وعلى سيرة حرية الصحافة، قصة ترامب وصلت إلى حد الانتقاد من قبل هيومن رايتس ووتش التي قالت لترامب عندما تهاجم الإعلام فإنك تقوض الديمقراطية، الوصول إلى المعلومات هو حق إنساني حاسم. يا ترامب لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولزيدكم من الشعر بيت، فإن آخر استطلاعات الرأي تظهر أن نسبة تأييد ترامب وصلت لحد 32%، وهو هيدا أدنى مستوى بمسيرته. فهل يتعظ ترامب؟ لا نعلم. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، نبدأ مع مرشح مجلس الشيوخ عبد الرحمن السيد الذي علق على تلفزيون ترامب بالقول لا نريد كل هذا، نحتاج فقط وقودا أرخص يا رجل. براين يقول عاجل اقتداء بخطوات فلاديمير بوتين، دونالد ترامب يطلق إعلاما حكوميا تدير الدولة. وجيم أكوستا وهو صحفي مستقل يقول ترامب يقول إنه يحارب الأخبار الكاذبة، ترامب هو ملك الأخبار الكاذبة والملفقة بحسب تعبيره. ننهي مع دين ويذرز، قبل أيام حظر ترامب شبكات إعلامية كبرى من دخول البيت الأبيض، اليوم يعلن عن تلفزيون الدولة يقول نحن نعيش في كوريا الشمالية. مشاهدينا، ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي.
أهلا وسهلا بك عبد الرحمن معنا هنا. عندنا اليوم تعليق على ترامب وخبرية الإعلام والصحافة اللي زعبهم طبعا من البيت الأبيض.

0: برأيك هل بيتعمد ترامب تصعيد هالمعركة ويستخدمها، يعني يستخدم الإعلام شماعة سياسية بيحشد فيها قاعدته الشعبية، باعتبار أنه الهجوم على الصحافة أداة انتخابية أكثر فعالية من الإنجازات يلي وعد فيها وما حققها؟
1: بالضبط أماني، يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دايما بيحب جدا الاهتمام بالشو الإعلامي، وبيشاهد التلفزيونات ويشاهد بعض المقاطع، بل من يعمل من مستشاريه ومن من يعمل في المكتب البيضاوي في القسم الإعلامي دائما يرسل له كل تقريبا الموضوعات التي يتم فيها انتقاده بشكل مباشر وتصل إليه مباشرة، وينزعج بشكل كبير جدا من هذه المقاطع، ولذلك أمر يعني إلغاء البطاقات الخاصة بالصحفيين للشبكات الإعلامية CNN و MS Now وأيضا Politico. ولكن CNN بالتحديد هي واحدة من 5 شبكات إعلامية كبيرة بتحمل عبء توصيل المعلومة للمشاهد الأمريكي وأيضا الأعباء اللوجستية الأخرى، بالاشتراك مع NBC CBS Fox News وPBS. جميعهم الخمس شبكات دول تحديدا هم اللي بيوصلوا صوت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولذلك كان هناك اتفاق بينهم بأنهم يقطعوا الكلمة بتاعته اللي كان بيقولها في البيت الأبيض، والخاصة بالمشروع بتاع توسيع البيت الأبيض وتوسيع الغرفة الكبيرة غرفة الاحتفالات. ولذلك هناك حالة كبيرة جدا جدا من اللغط بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشبكات الإعلامية الأمريكية بمن فيها فوكس نيوز، خاصة أن القرار كان تعسفي، وأن المراسلين البيت الأبيض عندما حاولوا الدخول للبيت الأبيض لليوم الثاني منعتهم الأجهزة الأمنية، جهاز الأمن السري تحديدا، وأيضا أخذوا بطاقات الوصول أو بطاقات دخول البيت الأبيض. وكما ذكرتي أماني، يعني يوم أمس الثلاث شبكات إعلامية CNN MS Now وPolitico رفعوا قضية لقاضي اتحادي يوم الاثنين يوم أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبيطلبوا باحترام التعديل الأول من الدستور الأمريكي.
0: طب عبد الرحمن، طبعا احنا بنعرف انه ترامب هو ملك الشو أوف، مش بس بيحب الشو أوف، هو يعني بيتصدر بياخد المرتبة الأولى. طيب تضامن شبكة فوكس نيوز المحسوبة تقليديا على المحافظين مع قنوات ليبرالية مثل CNN بهيدي الأزمة، كيف عم بيشوفها الداخل الأمريكي؟
1: الداخل الأمريكي يتبص للموضوع أنه كده في حاجة قرار تعسفي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة أنت بتتكلم على الشبكات الإعلامية كلها أو بكل صحفيين المؤسسة. يعني في ولاية ترامب الأولى هو منع دخول مراسل CNN السابق جيم أكوستا، وكان في مشكلة كبيرة جدا في ولايته الأولى إزاي يمنع مراسل واحد من دخول البيت الأبيض. المرة دي فوكس نيوز تضمنت مع CNN وPolitico وMS Now، بصرف النظر عن أن تغطية الاثنين يعني فوكس نيوز مختلفة تماما. صحيح. عن CNN دي يمينية والتانية يسارية ديمقراطية زي اللي احنا عارفينه، ولذلك كان هناك تضامن بسبب أنه منع كل الصحفيين، هو ألغى جميع الإصدارات الخاصة بالشبكات الإعلامية دي، وعلشان كده فوكس نيوز حست أن ده قرار تعسفي، ومدير مكتب واشنطن تحديدا هو اللي اتخذ القرار ده وقال أن احنا مش هنغطي. بل أيضا الصحف الأمريكية الأخرى واشنطن بوست نيويورك تايمز قالوا مش هنصور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أي من الفعالياته حتى الرجوع عن هذا القرار، واللي بيمثل انتهاك صارخ للتعديل الأول من الدستور الأمريكي. المشكلة هنا أماني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علشان ما عجبوش تغطية الشبكات الإعلامية دي ابتدى يأخذ القرارات اللي هو بإلغاء دخولهم ومنع دخولهم إلى البيت الأبيض، ولذلك حدثت المشكلة واللغط مستمر. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب زي ما أنت بتقولي دايما بيحب يكون على الهيدلاينز، مش في أمريكا بس، في كل دول العالم. صحيح. بقراراته وبتصريحاته الغير اعتيادية
0: وتصرفاته حتى، يعني فينا نقول أنه جسم الإعلامي نوعا ما اتحد. طيب إلى أي مدى ممكن تنجح الدعوة القضائية اللي رفعتها المؤسسة المؤسسات الثلاثة اللي هي CNN بوليتيكو أم إس ناو بإجبار البيت الأبيض على التراجع؟
1: هناك يعني القضية التضامنية، الثلاث مؤسسات مع بعض هم اللي رفعوا القضية، والمفروض أنها تكون قضية عاجلة، أي لابد أن يبث فيها القضاء سريعا ولو حتى بصفة مؤقتة بأن يمنحهم تأشيرات الدخول وتصريحات الدخول مرة أخرى حتى يتم البث في الأمر بصفة نهائية. ولكن من المتوقع بحسب ما أعلنته CNN بأن لديهم قضية ناجحة بشكل كبير جدا، ومن الممكن أن ينتصروا فيها على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة أن هذا هو المعهود من هذه الشبكات الإعلامية بأن يأخذوا حقهم في الوصول إلى البيت الأبيض حتى يكون هناك معلومة للشعب الأمريكي. وكما تعلمين أماني، منذ دخول الرئيس الأمريكي أو منذ قدوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبيت الأبيض في هذه المرحلة، هو قطع الكثير من الأموال الخاصة التي تصل للإعلام الشبه حكومي مثل صوت أمريكا وبعض من الإذاعات الأخرى، ولذلك هو لديه عداء كبير جدا مع الإعلام الذي لا يشكر فيه ولا يتحدث عن إنجازاته ويشعر بأن هذا عداء.
0: نعم. عبد الرحمن زميلنا ومراسل التلفزيون العربي بواشنطن، نحن سعيدين جدا دائما على وجودك معنا بتواصل، شكرا لك.

مشاهدينا، منذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة والإيرلنديون حاضرون بقوة في الحراك المناهض للاحتلال الإسرائيلي في العالم. ملاعب كرة القدم لم تكن بعيدة عن المشهد السياسي، فكما خرج الإيرلنديون إلى الشوارع حضرت القضية الفلسطينية في المدرجات وبين الجماهير، وصولا إلى مطالبات بمقاطعة المنتخب الإسرائيلي وعدم مواجهته. ومن هنا بدأت هذه القصة. مدينة ديبريتن المجرية ستشهد مباراة الذهاب بين إيرلندا وإسرائيل في 27 من الشهر الجاري ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون مباراة العودة في صربيا بعد نحو أسبوع من مباراة الذهاب مطالب جماهير كرة القدم في إيرلندا واضحة: لا نريد مواجهة إسرائيل واللعب معها، نريد المقاطعة. هذه المطالبات الشعبية وضعت مدرب المنتخب الإيرلندي هامر جارلمسون في مأزق، فما كان منه إلا أن خرج ليوضح: نحن لا نلعب مع الإبادة بل ضدها. الآن هل ستلعب إيرلندا مع إسرائيل؟ نعم مشاهدينا، فتصريح المدرب نحن لا نلعب مع الإبادة، وعلى الرغم من أنه محاولة للتوضيح أن مواجهة إسرائيل في الملعب لا تعني الوقوف إلى جانب سياسات حكومتها، لا ينفي حقيقة أن المنتخب الإيرلندي سيشارك في المباراة رغم عدم شعور الجميع بالارتياح تجاه المواجهتين، وهذا بحسب المدرب. الآن هل تسكت إسرائيل على تصريح هال جريمسون المتعلق بالإبادة؟ طبعا لا. الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم هجم المدرب، اتهمه بالغباء والجهل والنفاق، وقال أنه لم يعثر بعد على علاج لهذه الصفات. ليس هذا فحسب، إسرائيل تدرس خطوة تقديم شكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها هال جريمسون إسرائيل، فقد سبق أن انتقد استمرار مشاركة إسرائيل في المسابقات الدولية متسائلا عن سبب تعليق مشاركة روسيا بعد غزو أوكرانيا، في حين لم تتخذ إجراءات مماثلة بحق إسرائيل على خلفية الحرب على غزة. مطالبات الإيرلنديين بمقاطعة المباراة وعدم اللعب مع إسرائيل لم تتوقف عند جماهير الرياضة فحسب، فقد وقع أكثر من 160 رياضيا إيرلنديا على رسالة مفتوحة تطالب منتخبهم الوطني بمقاطعة مباراتيه المقبلتين ضد المنتخب الإسرائيلي في دوري الأمم الأوروبية. طبعا منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا مع تصريحات المدرب الإيرلندي والهجوم الإسرائيلي عليه، وسط دعوات إلى مقاطعة المباراتين وانتقادات لاستمرار مشاركة إسرائيل في المنافسات الرياضية الدولية. ديكلان سوانتون كتب إنهم يحاولون إجبار إيرلندا على الانسحاب من المباريات لأنها الطريقة الأسهل للحصول على النقاط الست، تماما كما يسعون بكل بساطة للتلاعب بمسابقة يوروفيجن. بالطبع لا ينبغي لإيرلندا أن تخوض هذه المباريات، لكن محاولة إسرائيل إجبارها على ذلك تمثل منحا جديدا للأمر. كولون ميغان قال: ما زلت آمل ألا يدعم شبابنا الإبادة الجماعية في غزة باللعب معهم، أوقفوا اللعبة. توم ثامب كتب: إذا فعل هامر جارلمسون الصواب ورفض خوض المباريات ضد هذا النظام الإسرائيلي الذي يرتكب الإبادة الجماعية، فيمكنه أن يبقى مدربا للأبد من وجهة نظري. أخيرا قال عدي: إيرلندا على الجانب الصحيح من الحق والعدل.

0: هل يلام موظف حكومي على تمسكه الصارم بنص القانون أم يشكر على ذلك؟ سؤال واقعي جدا بالمناسبة، لأنه يمكن ما بمر ولا يوم تقريبا دون موقف يجد الموظف نفسه محاصرا بين الالتزام بنص القانون وحماية نفسه وبين الأخذ بروح القانون وتيسير تعاملات الناس. الجزائر شهدت حادثة من هذا النوع في مركز للبريد، حيث اضطر ذو مسنة مريضة لحملها إلى المركز الواقع في ولاية وهران لتلقي راتبها التقاعدي، بعدما رفض الموظف مغادرة المكتب والانتقال إلى السيارة للتأكد من هوية السيدة. هذا الأمر فجر غضبا واسعا في الجزائر.
1: يا درا اورو انفو طلحان الله يرضي عليك، اورو انفو طلحان راني جايبتها من لي جونس ميديكال باش تخلص. لو سيرفر قال لك بلي ما نخرج، خاص نتوما تدخلوها. يا درا هذا قطعا دخلها اورو انفو. يا درا اورو انفو كنت تشوفوا اورو انفو هاو. يا درا اورو انفو حمبو طلع حالي اورو انفو هاينا لابوست الله يرضي عليك، هاينا لابوست. لابوست يزيدي توجور عندنا بروبليم.
2: خليني نشوفها مليح لما تصورها الان.
1: يا درا لابوست يزيدي هاي
2: صوري كل يجي صورها
1: هاينا لابوست يزيدي. يا درا اورو انفو ها طلع حالنا طلع حالنا.
0: بعد ساعات من انتشار هذا المقطع، أصدرت وزارة البريد والمواصلات في الجزائر بياناً أكدت فيه تحركها إثر تداول مقطع الفيديو. الوزارة قالت أن الوزير علي زروقي أمر بإفادة لجنة تحقيق على وجه السرعة إلى وهران للوقوف على حقيقة وملابسات هذه القضية والتحقق من مختلف المعطيات المتداولة بشأنها، مشيرة إلى أنها تنتظر أن ترفع اللجنة تقريراً مفصلاً إلى الوزير يتضمن نتائج التحقيق ومختلف المعطيات التي تم الوقوف عليها لاتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء ما ستخلص إليه. بيان الوزارة أثار انقساماً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض ثمن موقف الوزارة ودعا إلى محاسبة الموظف ومراعاة كبار السن، والبعض رأى أن الموظف لم يخالف القانون وأدى عمله عندما طلب رؤية المسنة وأن ذويها يتحملون المسؤولية، فهناك برأيهم طرق كثيرة للحصول على راتبها من خلال توكيل أحد أبنائها أو أقربائها أو بإصدار البطاقة الذهبية. خلونا نشوف بعض التغريدات. أحمد خويلدي قال يجب تكييف القانون ليتماشى مع الحالات المشابهة بتعليمات أو بنصوص تنظيمية. حياة قالت حدث معي نفس الشيء أو نفس الموقف منذ سنوات، المفارقة الطبيب المراقب خرج لعندي للسيارة باش يقبل العطل المرضية، وموظف مركز البريد رفض القيام بذلك وأصر على دخولي إلى المركز. هذا المشكل موجود في غالبية مراكز البريد، لهذا فأن تحقيقا واحدا لن يكفي لحل هذه المشكلة، وربي يكتب الشفاء لهذه المرأة المسنة. هيثم بيقول الموظف لم يتعدى على الزبونة، إنما قام بواجبه داخل مكان عمله، لأنه في حال تم الاعتداء عليه خارج مكان عمله فقد يعرضه إلى الإهمال، فالقانون لا يحمي المغفلين وقد يتم سجنه. ريان بيقول المسؤولية بتحملها أبنائها، فهم من أساءوا إلى هذه المرأة المسنة. الأمر أبسط من هذه الضجة، فقد كان بإمكانهم إخراج الأموال عن طريق البطاقة الذهبية إن كانت تملكها أو عن طريق وكالة لأحد أبنائها. وأعتقد أن ما قام به الموظف طبيعي وقانوني، ولكن من الجانب الإنساني كان الأفضل أن يخرج لها إلى السيارة، لكن القانون لا يرحم في حال انتحال الشخصية. رفيق قال الموظف عنده قوانين داخلية بتبعها، القانون بيمنع الموظف أنه يسحب مال بدون حضور الشخص المعني، لأن هذا العمل يكلف الموظف عقوبة السجن. الموظف لم يخطئ في هذا الأمر. وفيما يخص تنقل الموظف إلى منزل المعني فأيضا فيه مخاطر كاعتراض الموظف وسرقة المال العام وربما حدوث حادث للموظف.

يمكن تقولوا صرعتونا بالروبوتات، ولكن اسمعوا هذه القصة وشاهدوا الفيديو. لكن هذا الروبوت ستات البيوت سيفرغونه من الأسواق من كثرة الطلب بيومين. نموذج جديد لروبوت بيفوت على البيوت من دون ضبط مسبق. وماذا يعني من دون ضبط جديد أو مسبق؟ يعني أنه بيدخل البيوت بلا أحم وبلا دستور. الروبوت عادة إذا نقل إلى بيت جديد تضبط إعداداته، حيث يجمع من البيت الجديد فيديو أو يجري التحكم فيه عن بعد حتى يألف المكان الجديد، وارتفاع السرير ولون الأرضية وتوزيع الغرف وما إلى ذلك. لكن هذا الروبوت بيدخل على البيوت بدون أي تدريب مسبق، جايكون جاهز للتنظيف والكوي والترتيب. خده شركة فيجر الألمانية للروبوتات طورت روبوت جديد بيعمل من خلال نموذج الذكاء الاصطناعي، وهذا لا يعني أنه يعمل من الصفر دون أي تدريب في حياته، يعني بحياته ما دخل بيت ولا شاف المناشف ولا رتب غرف من الكراكيب، لا، هو مدرب مسبقاً على بيانات بشرية ومهمات مشابهة في أماكن أخرى. الجديد هو أنه لم يدرب على البيت الذي يختبر به، وجرب في 30 منزلاً، وبحسب الشركة فقد بلغ الروبوت نسبة نجاح وصلت ل 56%. ربحان.

ترتيبه للمناشف أرتب من حياتي. انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل. ما تنسوا تتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: الترتيب بمثابة الترخيص.
1: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
2: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
3: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
4: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
2: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة. وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
2: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة، لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
6: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
7: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
8: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا.
9: من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. خلال اجتماعه مع قادة وممثلين لدول عربية وإسلامية في نيويورك، ترامب يؤكد قرب إبرام اتفاق مع إيران، والتلفزيون الإيراني يقول إن عراقشي أبلغ مسؤولين أمريكيين بشروط طهران لفتح مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب والبيضاء والمخا، والجماعة تقول إن القصف تسبب في مقتل أسرى من قوات الحكومة. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، وحماس تؤكد للتلفزيون العربي أن الاحتلال يحضر لعدوان على القطاع يشمل مهاجمة مؤسسات حكومية وتنفي المزاعم الإسرائيلية عن خطط لخطف جنود. واشنطن ترفض منح رئيس مجلس السيادة السوداني تأشيرة السفر إلى نيويورك لإلقاء خطاب في الأمم المتحدة، والخارجية الأمريكية تقول إن طرفي النزاع لم يقدما التزامات جدية بهدنة فورية ويكثفان عملياتهم العسكرية.

0: أهلا بكم. بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول عربية وإسلامية تطورات الأوضاع في المنطقة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال ترامب إن الوضع مع إيران قد ينتهي بعد الانتخابات النصفية الأمريكية أو ربما قبل ذلك، وأضاف أن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز وأن النفط يتدفق عبره، مؤكدا أن واشنطن تعمل من أجل شرق أوسط أكثر استقرارا وازدهارا. وبعد مشاركته في اجتماع ترامب مع قادة عدد من الدول العربية والإسلامية، أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم باراك أن الحوار هو الخطوة التالية في المنطقة. وقال باراك في تصريح للتلفزيون العربي إن الجميع يريدون أخذ استراحة والتقاط الأنفاس.
1: الجميع يحاول أخذ استراحة ومساحة للتنفس والتركيز على المرحلة المقبلة، لا المبالغة في التركيز على الحدث الحالي، ونحتاج إلى إقامة حوار مع بعضنا البعض، وأعتقد أن هذا هو ما سيحدث.
0: وصل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المقرر أن يعقد بازشكيان سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من قادة ورؤساء الدول المشاركين في الاجتماعات. هذا وهدد ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتوصل معها إلى اتفاق، لكنه كشف في الوقت ذاته عن مفاوضات مع طهران وصفها بالمتطورة. وفيما أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إجراء محادثات مطولة مع الوفد الإيراني من خلال الوسطاء، قال التلفزيون الإيراني إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أبلغ المسؤولين الأمريكيين بشروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز.
2: ما أن انتهى من إلقاء خطابه الذي توعد فيه إيران بالإبادة إلا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران مستمرة بل دخلت مرحلة متطورة، كاشفا عن عقد لقاء بين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع وسطاء.
3: لقد صارت الأمور على ما يرام، انتهى الاجتماع قبل ساعة بعد أن استمر لمدة 3 ساعات.
2: إنها سياسة العصا والجزرة التقليدية، من فك ترامب يلوح بها بوجه إيران، يضعها أمام خيارين لا ثالث لهما، إما اتفاق يجعلها بلادا أعظم مما كانت عليه على الإطلاق، أو دفعها نحو هاوية الجحيم.
4: But I have a big decision to make.
3: لدي قرار كبير يجب أن أتخذه، إما التوصل إلى اتفاق مع إيران وإما تدميرها، لكنني أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بعد الانتخابات النصفية.
2: إذن هو أحدث حراك دبلوماسي على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة لإنهاء حالة الحرب التي توشك أن تنهي شهرها 7 تواليا. مهدت له طهران بتقديم مقترح عبر الوسطاء لإحياء المفاوضات، تعهدت فيه بفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، راهنة ذلك بتلبية شروطها، أبرزها وقف الأعمال العدائية وإنهاء الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. مقترح كان مصحوبا بلهجة متشددة من الحرس الثوري.
5: لقد اتفقنا على شروط مع الولايات المتحدة، لكنها نقضت الاتفاق وارتكبت عملا شنيعا آخر، لذلك شددنا شروطنا.
2: رغم ذلك سرعان ما جاء الرد من واشنطن. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده منفتحة على عقد لقاء مع المسؤولين الإيرانيين في نيويورك، أبرز هؤلاء المسؤولين الرئيس الإيراني ووزير الخارجية. وفي خضم هذا الحراك لم يغب عن المشهد الوسيط القطري
6: عقد رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجتماعا مع عباس عراقشي، بحث خلاله وفق بيان للخارجية القطرية الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. فرنسا هي الأخرى دخلت على الخط، أكد رئيسها العمل للتوصل إلى حلول دبلوماسية خلال الساعات المقبلة. مرحلة حساسة دخلها الصراع بين واشنطن وطهران في ظل التداعيات التي تركها على الاقتصاد العالمي مع اضطراب الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. صراع تبدو حاجة الطرفين ملحة لوضع حد له، فمن جهة يواجه ترامب الذي انخفض شعبيته إلى أدنى مستوى على الإطلاق، يواجه فقدان حزبه الجمهوري هيمنته على الكونغرس وما يلي ذلك من تبعات. وأما إيران المحاصرة بنار العقوبات فتبذل ما في وسعها لتخفيف الضغط الاقتصادي المتصاعد الذي يعصف بالبلاد.
0: أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن المنطقة تمر بواحدة من أخطر مراحلها، مشددا على أن حل الأزمة في الخليج ومضيق هرمز يكون عبر الدبلوماسية والتفاوض.
7: أقف أمامكم اليوم ومنطقتنا تمر بواحدة من أخطر مراحلها، وتعلمون جميعا أبعاد الأزمة في الخليج وآثارها على العالم أجمع. لا يفترض أن تكون الأزمة في التي نواجهها حاليا مفاجأة لأحد، فهي نتاج تراكمي لسنوات من التأجيل وإدارة الأزمات بالحلول المؤقتة والسياسات غير الواقعية. وقد كان رأينا أن السبيل إلى حل الخلافات هو بالحوار والتفاوض للتوصل إلى حلول عادلة على أسس منبثقة من القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب.
0: كما اعتبر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن جوهر ما تشهده المنطقة يتمثل في غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي يحترم سيادة الدول وسلامتها.
7: إن جوهر ما نشهده من وضع خطير هو غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي، نظام يحترم سيادة الدول وسلامتها ووحدة أراضيها، ويشجع على حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وقد سبق أن طالبنا من على هذا المنبر بإنشاء هذا النظام، ونجدد مطالبتنا هذه مرة أخرى بعد أن أثبتت الأحداث الأخيرة الحاجة الملحة له. ففي ظل غيابه بات ممكناً أن تشتعل حرب بناء على اعتبارات لا علاقة لها بمصالح دول المنطقة، وأن يقدم طرفاً على زج جيرانه في حرب ليست حربهم، مستهدفاً مقدراتهم ومنشآتهم الحيوية، على الرغم من أنهم بذلوا جهود مضنية لدرء التصعيد.
0: حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك من تفاقم التداعيات الاقتصادية جراء استمرار القيود على حرية الملاحة في الممرات. وقال دوجاريك في مقابلة مع التلفزيون العربي إن آثار الأزمة تظهر في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتشمل الدول الأكثر هشاشة والدول الغنية.
8: نحن نرى بالفعل الآثار طويلة الأمد من خلال ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وهو ما يؤثر في بعض الدول الأكثر هشاشة كما يؤثر في الدول الغنية. نحتاج إلى استعادة حرية الملاحة، وإذا استمرت نقاط الاختناق في تقييد حركة الملاحة فإن تداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي ستزداد سوءا.
0: أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية توقف الرحلات المتجهة إلى مطار بغداد ومسقط اعتباراً من منتصف ليل الأربعاء. وأضاف متحدث باسم الهيئة أن المشاورات مستمرة لتحويل مسار الرحلات من بغداد إلى النجف، فيما تستمر الرحلات الدولية بما فيها الرحلات إلى اسطنبول وفق الجدول المعتاد. كما أعلنت وكالة أنباء أذربيجان تعليق الرحلات الجوية التي تشغلها شركات طيران إيرانية اعتباراً من اليوم الأربعاء. أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي في مقابلة خاصة مع التلفزيون العربي أن طهران لا تسعى للحرب مع دول الخليج، وإنما تسعى إلى الوحدة والصداقة في المنطقة.
9: نحن لا نريد الحرب مع دول المنطقة ولا نريد الحرب مع دول الخليج، بل نسعى إلى الوحدة والصداقة في المنطقة.
0: وقال محبي في حديثه للتلفزيون العربي إن لديهم مجموعة من الصواريخ التي تعود لما قبل الحرب ولم يكشف عنها بعد، ومجموعة أخرى تم تطويرها بناء على الخبرات التي جرى اكتسابها منذ بداية حرب 12 يوما وحتى الآن.
9: كما أظهرنا عمليا أن الصواريخ التي أطلقناها باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية أصابت أهدافها وكانت فعالة، فإن هذه الصواريخ بالتأكيد تمتلك خصائص معينة، وإذا أردت أن أشير إليها بشكل عام فهي مختلفة من حيث المدى والقوة التدميرية والدقة في إصابة الأهداف ومن حيث القدرة على التخفي عن الرادار. هذه الصواريخ لها خصائص مميزة ينبغي مشاهدتها وتحليلها في الميدان.
0: اتهم الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الولايات المتحدة بمحاولة تعويض ما وصفه بفشلها العسكري عبر إغلاق الطرق الجوية والبرية وتشديد العقوبات الاقتصادية.
8: من مدارج الطائرات تفتح واشنطن جبهة جديدة في حملة الضغط على طهران، فبعد النفط والمصارف بات قطاع الطيران أحدث أهداف عملية المنبوذ الاقتصادي التي تصفها إدارة ترامب بأنها أكبر حملة عزل اقتصادي منسقة في التاريخ ضد إيران. وزير الخزانة الأمريكي يتوقع أن تواجه شركات الطيران الإيرانية صعوبة في مواصلة عملياتها الدولية، ويوجه تحذيرا إلى مطارات العالم من يزود الطائرات الإيرانية بالوقود أو خدمات الهبوط أو يبيع تذاكرها قد يحرم من النظام المالي الأمريكي.
10: الأمريكيون يخشون فتح كوارثهم ويحاولون إغلاق السبل أمامنا بعد فشلهم عسكريا، يتمسكون بأوراق الضغط الأخرى من إغلاق الطرق الجوية والبرية والعقوبات الاقتصادية.
8: الحملة بدأت مطلع سبتمبر بعقوبات طاولت 36 هدفا مرتبطا بالطيران، بينها 27 شركة إيرانية إضافة إلى وسطاء وشركات في دول أخرى. بدأت التداعيات تظهر إذ علقت ماهان إير رحلاتها إلى تركيا ومنعت جورجيا الناقلات الإيرانية، فيما تحدثت مصادر عراقية عن توجه مماثل في بغداد. لكن طهران ترد بصورة تحد، إذ يؤكد مطار الإمام الخميني استمرار الرحلات الدولية رغم تشديد الضغوط الأمريكية.
9: تعارض الصين باستمرار العقوبات الأحادية غير القانونية التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي أو إلى تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
8: هكذا تحاول واشنطن تضييق المجال حول إيران، حصار في البحر، عقوبات في المصارف، ومحاولة لعزل طائراتها في السماء. أما طهران فتقول إنها لن تستسلم وتبحث عن منافذ تبقيها متصلة بالعالم.
0: إلى التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية استهدافها بغارات جوية عناصر لجماعة أنصار الله الحوثيين وعتادها في محافظتي البيضاء والمخا. كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية أن سلاح المدفعية في المنطقة العسكرية الثالثة استهدف مواقع وعناصر تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف مدفعية ومخزن قذائف لجماعة أنصار الله الحوثيين في مدينة رغوان بمأرب. أفادت جماعة أنصار الله الحوثيين بمقتل 9 أسرى من القوات الحكومية جراء قصف سعودي على سجن في محافظة الجوف وفق قولها. في المقابل قالت القوات الحكومية اليمنية إن ادعاءات قصف السجن مضللة ومحاولة للتنصل من المسؤولية عن سلامة الأسرى. حذرت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين من موجة نزوح جديدة بسبب تصاعد القتال في اليمن، وقالت المفوضية إن ما يزيد عن 3000 شخص فروا إلى جيبوتي ودول أخرى، متوقعة ارتفاع العدد إلى 10000 خلال الشهر المقبل.
5: منذ سنوات والحرب تمزق اليمن، وللهاربين من معاركها لم يبق سوى البحر طريقا للنجاة. عبر البحر الأحمر وصلوا إلى جيبوتي بوجوه أنهكتها الحرب ورحلة الفرار. لم تحملهم القوارب إلى حياة أفضل، بل أبعدتهم عن النيران إلى مخيمات تبدأ فيها الحياة الجديدة بطوابير المساعدات.
11: منذ بداية سبتمبر أكثر من 130,000 شخص نزحوا، وما يزيد عن 3000 يمني عبروا البحر إلى جيبوتي منذ تجدد الصراع.
5: هنا في مخيم بمدينة أوبخ يصطف لاجئون يمنيون للحصول على مساعدات أساسية، مياه وخيام ومواد إغاثية لعائلات تركت خلفها منازلها ومصادر رزقها ووصلت بعد رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر. مشهد تحذر الأمم المتحدة من اتساعه مع تصاعد القتال في اليمن، فقد عبر قرابة 4000 شخص بالقوارب إلى جيبوتي والصومال ودول أخرى، وتتوقع المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين ارتفاع العدد إلى 10000 خلال أكتوبر مع تحسن ظروف الملاحة وزيادة حركة القوارب.
11: أكثر من 70% من النازحين الجدد هم نساء وأطفال أو ممن يحتاجون لمساعدة طبية. حتى قبل التصعيد كان هناك 22 مليون شخص يحتاجون لمساعدات طبية وإنسانية، والاحتياجات أكبر بكثير من الموارد المتاحة.
5: وفي الداخل اليمني نزح أكثر من 130,000 شخص منذ بداية سبتمبر، بينما قد يضطر 100,000 آخرون إلى مغادرة منازلهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. لكن خطة الاستجابة الأممية تلقت فقط أقل من 20% من التمويل المطلوب. وفي مخيم مركزي تختصر طوابير المساعدات مأساة هؤلاء، وطن تدفعهم الحرب إلى مغادرته، ولجوء لا يعرفون إلى متى سيستمر.
0: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 3 فلسطينيين وسقوط عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة منذ صباح الثلاثاء. وفي أحدث التطورات، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينيين وإصابة 3 آخرين في قصف استهدف تجمعا للمواطنين في شارع النفق شمال شرقي مدينة غزة. ومع استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، هددت إسرائيل بإخلاء مدينة غزة بالكامل في حال وقوع عملية خطف جديدة، بينما نفت حركة حماس المزاعم الإسرائيلية عن خطط لخطف جنود، مؤكدة أن هدف الاحتلال هو التحضير لعدوان على القطاع يشمل مهاجمة مؤسسات حكومية.
12: غزة تضرب من جديد، مسيرات إسرائيلية في السماء تستهدف مناطق متفرقة في القطاع. البداية كانت باستهداف حي التفاح شمال شرقي غزة. مصادر طبية فلسطينية أكدت أن غارة إسرائيلية أدت إلى استشهاد مواطنين. وفي خان يونس هجوم آخر بمسيرة استهدف مركبة قرب مسجد العقاد، ومصادر محلية تتحدث عن إصابة عدد من المواطنين في المكان. ووسط القصف والدمار يأتي تهديد إسرائيلي جديد. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يصعد:
13: إذا اختطف جندي أو مدني إسرائيلي واحد فسيتم إخلاء مدينة غزة بأكملها، بما في ذلك منازلها وأبراج الإرهاب من سكانها البالغ عددهم 1,000,000 نسمة ونقلهم جنوبا.
12: لكن حركة حماس تواجه هذه الرواية بالنفي. قيادي في حماس يقول للتلفزيون العربي: لا توجد أي خطة لخطف جنود إسرائيليين ولا تحضير لعمليات من هذا النوع. القيادي لم يكتفي بالنفي، بل يتهم الشباك وقيادة المنطقة الجنوبية بالتحضير لعدوان جديد على القطاع، ويقول إن الاستهداف يشمل مقدرات مدنية وحكومية، وبين القصف والتهديدات تزداد معاناة سكان القطاع يوما بعد يوم، خيام بدل المنازل ونقص في الاحتياجات الأساسية ومخاوف أكبر مع اقتراب الشتاء.
14: جمعية العامة الأمم المتحدة مين ما يكون يكون على راسنا فوق، يوقفوا الطاخ، يوقفوا الخبط، يمرقونا قدحات على الأقلية نولع، يمرقونا ناكل، يمرقونا شرب، احنا يعني وضعنا هان مأساوي في قطاع غزة.
15: أتوقع من الجمعية العامة أن تكون جادة في أمرها بالنسبة لقضيتنا، وأن تضع حدود كاملة وتضغط على إسرائيل في الخراف أو في المواضيع اللي هي حتحطها في الجمعية العامة.
12: في غزة لا يخشى السكان ضربة جديدة فقط، بل يخشون أن تعني الضربة المقبلة رحيلا جديدا بلا مكان آمن.
0: قال العاهل الأردني عبد الله الثاني إن إخراج الفلسطينيين من منازلهم بالقوة في الضفة الغربية يعد تهجيرا قسريا، مشددا على أن المساءلة تبدأ عند تسمية الأمور بأسمائها، بما في ذلك محاولة محو الوجود الفلسطيني وفرض واقع جديد في قطاع غزة.
16: هدم المنازل الفلسطينية لتوسيع المستوطنات غير القانونية ليس إنفاذا للقانون، إنه تهجير قسري. الاستيلاء على الأراضي المحتلة ليس تسجيلا للأراضي، إنه ضم بحكم الأمر الواقع. شبكة نقاط التفتيش والحواجز الخانقة ليست بنية تحتية أمنية، إنها نظام إخضاع. الهجمات المنهجية على التجمعات الفلسطينية ليست اضطرابات يرتكبها المستوطنون. تنتقد الحكومة الإسرائيلية العنف أمام الجمهور الدولي، وتصف المسؤولين عنه بأنهم حفنة من المتطرفين، وتؤكد لنا أن إسرائيل دولة يحكمها القانون، لكن ما يحدث على الأرض يقول خلاف ذلك.
0: بدوره حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش من أن الاستيطان والتهجير في الضفة الغربية يهددان حل الدولتين.
17: العنف والتهجير وتوسع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يطمس معالم الطريق نحو السلام ويثير المخاوف من خطر التطهير العرقي، ولن نسمح لمشروع حل الدولتين أن يختفي أمام أعيننا.
0: في لبنان أطلقت القوات الإسرائيلية مسيرة متفجرة داخل أحد مباني بلدة زوطر الشرقية جنوبي البلاد، ما تسبب باندلاع حريق في المبنى، وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها المدفعي على مناطق وبلدات جنوبية لبنان.
18: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية جنوبية لبنان، ليلة من التفجيرات والقصف المدفعي، وصباحاً قامت القوات الإسرائيلية بتفجير مسيرة داخل هذا المبنى في زوطر الشرقية، وإحداث هذا الكم من النيران والدخان التي لا تزال مشتعلة منذ ساعات في هذه النقطة. وقبل ذلك بساعات قامت المدفعية الإسرائيلية باستهداف وادي سلوقي بشكل مكثف ومتواصل، إضافة إلى قصف مدفعي طال أطراف بلدة حاريص. وكانت القوات الإسرائيلية أيضاً قد عمدت إلى تنفيذ سلسلة من الانفجارات في منطقة المنصوري. تتواصل الاعتداءات على وقع المخاوف من تصعيد قد يترافق مع جولة جديدة من المفاوضات مرتقبة مطلع الشهر المقبل، في وقت تحاول القرى والبلدات في جنوب لبنان استعادة ما أمكن من الحياة، مع عودة ولو خجولة لعدد من السكان إلى القرى التي باتت خالية من الاحتلال، ولكنها لا تزال تتعرض للقصف وللاعتداءات الإسرائيلية. استهدافات وتصعيد متواصل إذن، فيما المسار الدبلوماسي غير واضح الأفق. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوبية لبنان.
0: قالت الخارجية الأمريكية أن الرئيس ترامب ملتزم بإنهاء ما وصفته بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، وهي الحرب في السودان. وأضافت الوزارة في بيان أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لم يقدما التزامات جدية بهدنة فورية، مضيفة أن الطرفين كثفا العمليات القتالية وضربات الطائرات المسيرة التي تقتل المدنيين، وأكدت وزارة الخارجية أنها طلبت من طرفي النزاع قبول هدنة إنسانية من دون شروط مسبقة والالتزام بحوار سياسي شامل يؤدي إلى الانتقال إلى حكومة مدنية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والرئيس ترامب مستعدان للعمل مع أي طرف يمثل شريكا جادا لتحقيق السلام في السودان. وقالت الخارجية الأمريكية إن طرفي الصراع وقادتهما لا يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، فهم يحكمون بقوة السلاح حسب تعبيره. وبيان الخارجية الأمريكية يأتي عقب رفض الولايات المتحدة منح قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان تأشيرة للسفر إلى نيويورك وإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب مصدرين دبلوماسيين تحدثا للوكالة الفرنسية للأنباء. وكان من المقرر أن يلقي البرهان كلمة أمام الجمعية العامة اليوم الأربعاء، وقال أحد المصدرين الدبلوماسيين إن واشنطن دفعت باتجاه إجراء محادثات للتوصل إلى هدنة في السودان، واشترطت لمنح البرهان التأشيرة موافقته على هدنة لمدة 3 أشهر. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي استعداد بلاده لوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية مقابل التزام موسكو بوقف الهجمات على منظومة الطاقة الأوكرانية.
17: تحدثنا عن وقف إطلاق النار في مجال الطاقة، نحن مستعدون لأي صيغة ولا نريد الدخول في التفاصيل. إذا توقفوا عن مهاجمة منشآت الطاقة لدينا مثل الكهرباء والتدفئة والمياه، فسنتوقف بدورنا عن مهاجمة مصافيهم ومنشآت الطاقة والديزل. هذا هو اقتراحنا، ونحن ممتنون للجانب الأمريكي الذي سينقله إلى روسيا. لا أعرف موقف روسيا، لكننا نأمل أن يتمكن الجانب الأمريكي من التوصل إلى صياغة تقود إلى المفاوضات.
0: قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن وسائل الإعلام الغربية تتهم بلاده دون أي دليل بظهور طائرات مسيرة في أوروبا، مستخدمة بذلك ما وصفها بأوراق المعلومات المضللة.
3: لقد أصبح موضوع الطائرات المسيرة الروسية رائجا اليوم في وسائل الإعلام الغربية، تلك المسيرات التي يزعم أنها تظهر تارة هنا وتارة هناك في دول أوروبا وتهاجم بعض المنشآت على أراضي هذه الدول، لكن في كل مرة يتضح في نهاية المطاف أنه إما لم تكن هناك طائرة مسيرة أصلا، أو أنها كانت مسيرة أوكرانية، أو أنها طائرة مسيرة يصعب تحديد هويتها باعتبارها تابعة للاتحاد الروسي.
0: ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند يهدف إلى تعزيز أمن القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي ليخفف التوترات بشأن دعواته المتكررة لأن تصبح الجزيرة جزءا من الولايات المتحدة. ويأتي توقيع الاتفاق بعد أيام من إعلان ترامب عن الاتفاق الذي يستهدف تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة الجليدية مع إبقائها تحت السيطرة الدنماركية، ووصف ترامب الاتفاق بأنه أمر هائل بالنسبة لأوروبا والولايات المتحدة والجميع. ختام هذه النشرة الإخبارية، تتابعون الآن برنامج اقتصادكم.
19: أهلا بكم إلى اقتصادكم، وهذه أبرز ملفات هذه الحلقة. الجيل القادم من الحلول الرقمية تحت مجهر قمة جوجل كلاود الدوحة 2026. الأسواق تترقب بحذر نتائج المباحثات الاقتصادية الأمريكية الصينية. ووزير الخزانة الأمريكي يعلن توقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل ابتداء من غد.

0: خبراء التكنولوجيا، القطاعات الاقتصادية وصناع القرار في مكان واحد يناقشون أحدث توجهات العالم الرقمي في قمة جوجل كلاود الدوحة 2026. تأتي هذه النسخة لتدفع بالابتكار من مرحلة التجريب إلى التنفيذ الفعلي داخل المؤسسات، مدعومة ببنية تحتية ذكية وأدوات أمن سيبراني متطورة. تتمحور النقاشات حول تعظيم العوائد الاقتصادية عبر دمج منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي مع معالجات من الجيل الثامن، ما يفتح آفاقاً واعدة لنمو الشركات وتطوير بيئات العمل الذكية. المزيد حول قمة جوجل كلاود الدوحة 2026 في التقرير التالي، نتابع.
1: أحدث التطورات في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي المؤسسي حاضرة في فعاليات قمة جوجل كلاود الدوحة 2026. القمة التي تجمع قادة الأعمال وصناع القرار والمطورين والخبراء التقنيين تركز على التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا مع ظهور جيل جديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على التفكير والتخطيط وتنفيذ المهام بشكل مستقل. ويستعرض المشاركون منصة الوكلاء الذكيين للمؤسسات التي تتيح تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على إدارة وتنفيذ سلسلة من المهام والإجراءات داخل بيئات العمل دون الحاجة إلى تدخل بشري مستمر. في نسختها الجديدة تناقش جوجل كلاود الدوحة مفهوم سحابة البيانات الذكية الهادفة إلى تمكين المؤسسات من الاستفادة من بياناتها المحلية الموثوقة لتغذية تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على أعلى معايير السيادة الرقمية. وفي مجال الأمن السيبراني يستطلع المشاركون أحدث الحلول المعتمدة لرصد التهديدات الرقمية والاستجابة لها بشكل استباقي.

0: ينضم إلينا من موقع انعقاد قمة جوجل كلاود الدوحة 2026 السيد عبد الرحمن الذهيبان، المدير العام التنفيذي لجوجل كلاود في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نرحب بك معنا أستاذ عبد الرحمن. بداية، ما الذي تبحثه هذه القمة في نسختها الجديدة، وأهمية الحوار الذي يجري في ظل ما نسمعه عن سباق الذكاء الاصطناعي؟
1: أول شيء شكرا على الاستضافة. طبعا مشاركتنا تواكب الاحتفال السنوي الثالث لتدشين مركز الحوسبة السحابية اللي هو الكلاود ريجن، اللي تم الإعلان عنه عام 2023 في قطر كأول مركز بيانات حوسبة سحابية في الشرق الأوسط شمال أفريقيا وتركيا. هذا أول. ثانيا، احنا استراتيجيتنا لتقديم الحلول الحوسبة السحابية معتمد على عامل مهم اللي هو دعم وتطوير الكفاءات الفنية والمهارية. سنتين، عام 2021، سنتين قبل تدشين مركز الحوسبة السحابية، أنشأنا مركز تدريب واعتمد على تدريب الكفاءات الوطنية في قطر لمواكبة المستجدات اللي بيقدمها حلول الحوسبة السحابية. وبناء على ذلك الحمد لله الآن وصلنا لتدريب أكثر من 12,800 متدرب جلهم بيستفيد من خدمات الحوسبة السحابية اللي بتقدمها جوجل كلاود.
0: ذكرت نقطتين مهمتين، وأحدها هي الوظائف التقنية والمهارات التقنية في مجال الحوسبة. هل غير الذكاء الاصطناعي من هذه الوظائف؟
1: ما في شك احنا بنعيش الان طفرة الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي خلال السنتين الاخيرتين اختلف، تطور من مرحلة اللي احنا بنسميه generative AI اللي هو بيعتمر زي تشات بوت وبتقدم له أسئلة وبيرد عليك بأسئلة، إلى الآن اللي في الذكاء الاصطناعي الوكيل اللي هو Agentic AI اللي معتمد على وجود حلول، وجود أنظمة أو تطبيقات بتقدم حلول. الحلول هذه بتحل مشاكل وتعالج المشاكل أو تحديات في العمل. هذا واحد. اثنين، تأثير الذكاء الاصطناعي على الكادر البشري، أعتقد أن هذا بينظر له بنظرة مختلفة. كيف إن الاي اي بيساعد على إعادة الاستفادة من الكوادر في مجال ثاني آخر؟ يعني مثلا في ناس تستخدم بعض الأنظمة بوجود الذكاء الاصطناعي بيفعل بيزود الفاعلية
0: للأشخاص
1: المهاريين، ما في شك. وهذه إحدى من أهم ركيزات الحلول اللي بنقدمها، لأن إحنا كجوجل كلاود تقريبا نعتبر الشركة الوحيدة في العالم اللي بتقدم الحلول من البنية التحتية اللي هي مركز البيانات إلى المودل، مرورا بعامل مهم اللي إحنا بنسميه اللي هو الـ AI Defense أو اللي معتمد على السكيورتي ومعتمد على الأمن السبراني وآلية الاستفادة من الأمن السبراني في الذكاء الاصطناعي، اللي هو طبعا أساسا جاي ومعتمد من سياستنا في تطبيق الحلول الحوسبة السحابية. طيب، اللي ما
0: تماما، والأمن يبدأ من هناك، من الحوسبة السحابية التي تحدثت عنها، وقلت أن جوجل تقدم حلولا بشأنها مع تزايد الحديث اليوم عن السيادة الرقمية، خاصة في ظل يعني ما شهدته المنطقة خلال هذا العام من هجمات على مراكز بيانات وغيرها. ما هي الحلول التي تقدمها جوجل؟
1: طب احنا حلول جوجل تعتمد على الحوسبة السحابية على شيء نسميه الهايبر سكيلر. الهايبر سكيلر هذا بيتعدد، احنا لما نفتح مركز بيانات بنفتح ثلاث مراكز بيانات بتكون مرتبطة مع بعض، بحيث كل مركز بيؤدي الى الاستفادة من المركز اللي مرتبط فيه. فالعملية لو بتنظري لها بيكون الحلول ثلاث مراكز بيانات في مركز بيانات واحد، بيعطيك جزئية سكيلابيليتي، بيعطيك جزئية الليتنسي اللي عملية السرعة وعملية الداتا افيلابيليتي. فالحمد لله هذه خلال الفترة
0: هذه الحلول هي للحكومات والمؤسسات أيضا على حد سواء، أم أن هناك معالجات مختلفة وخاصة بالحكومات وكل الداتا الخاصة بها؟
1: لا، هي حلول شاملة للكل، سواء المؤسسات أو القطاع الحكومي، معتمدة على أساساً على الاستفادة من البنية التحتية لكل دولة. حالياً عندنا في قطر أول مركز بيانات في المنطقة، بعدها بكم شهر دشنا مركز بيانات في

0: السعودية، والآن في القريب العاجل حيكون إنشاء أو الإعلان عن مركز بيانات في دولة الكويت بالإضافة إلى تركيا. طبعاً كل هذه الحلول تعتمد أساساً على الاستفادة من البنية التحتية لكل بلد. ما تم الاستفادة منه في قطر من وجود بنية تحتية جداً عالية وصلتنا إلى مرحلة الآن فيما بعد الحوسبة السحابية. الآن طبقنا أنظمة بتواكب نسميها AI Infrastructure، البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهذه كلها موجودة الآن في مركز البيانات الموجود في الدوحة.
1: وهذه من أحد أهم يعني المؤشرات على تقدم قطر والمنطقة بشكل عام في مجال تبني كل التقنيات الجديدة ومنها الذكاء الاصطناعي. لكن تبقى هناك بعض التحديات. ما أكبر تحدي موجود اليوم برأيك؟
0: ما أعتقد، أنا أعتقد في الماضي بالذات منطقة الشرق الأوسط كان التحدي معتمد على الكوادر. الآن ما أعتقد في أي تحدي إلا وضوح الرؤية بالاستفادة من الحلول المتوفرة الآن. متى ما كان هناك قطاع أو حكومة رؤيتها واضحة من جزء في الاستفادة من التحول الرقمي، ما أعتقد أن حيكون في أي تحدي، لأن البيانات موجودة، البنية التحتية موجودة، الكوادر موجودة، الرؤى برضو في دول المنطقة في دول الخليج لو حسبناها، رؤية 2030 في قطر، 2030 في السعودية، نفس الشيء في الكويت، في الإمارات، في البحرين، في عمان، كل هذه الرؤى مرتبطة ارتباط لها، التحول الرقمي مرتبط ارتباط كامل بهذه الرؤى. فأنا ماني بشايف تحديات إلا الإيضاح أكثر للرؤية والاستراتيجية اللي بتطبق فيها.
1: شكرا جزيلا لك المدير العام التنفيذي لجوجل كلاود في الشرق الأوسط أستاذ عبد الرحمن الذهيبان، شكرا. مباحثات وجولات من الحوار للحد من سباق التسلح في الذكاء الاصطناعي وتهدئة الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، كل ذلك يسبق القمة المرتقبة للرئيسين الأمريكي والصيني والتي تأتي في أجواء أكثر توترا مقارنة باجتماعهما في مايو الماضي. فمهمة هذه القمة صعبة وملحة، وهي أن ترسم حدود الهيمنة الرقمية والتجارية. تأمل كل من بكين وواشنطن التوصل إلى تخفيضات تجارية متبادلة بقيمة 30 مليار دولار وتجديد هدنة بوسان التجارية التي تنتهي في 10 نوفمبر لكبح جماح أي تصعيد جمركي متبادل. أولوية واشنطن التوصل إلى تفاهمات لضمان استئناف تدفق إمدادات المعادن النادرة والحيوية من الصين، وبكين تريد ضمان استيراد الرقاقات الأكثر تطوراً من أمريكا. الأمال معلقة على النتائج لأنها ستحدد اتجاه نمو الاقتصاد العالمي وسباق التكنولوجيا مستقبلاً.

0: أرحب معي في الاستوديو بدكتور جلال قناص، أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر. أهلا دكتور، كيفك؟
1: أهلا وسهلا، كيفك؟
0: يعني البعض يقول إن هذه القمة ما رح تكون ذات أهمية، لأن لا يمكن لها أن تزيل جذور التوترات بين الولايات المتحدة والصين، ولكن البعض وصفه من المعهد بيترسون بأن قد تكون نقطة تحول للاقتصاد الرقمي. ما رأيك؟
1: يعني أولاً شكراً جزيلاً
0: الدولي.
1: أولاً شكراً جزيلاً أستاذي وعد. يعني أعتقد هو موضوع جداً مهم، مجرد وجود نوع من هذه اللقاءات يعطي نوع من الانطباع الإيجابي والتفاؤل للمستقبل، لأنه دائماً إذا كان في نوع من المفاوضات الجارية فينا نسميها هي هدنة مؤقتة، هي البحث بالمسائل الجوهرية، لأنه مثل ما تحدثت هو المشاكل هي بعتقد أو الصراع هو صراع نفوذ هيكلي، يعني بمعنى الولايات المتحدة ترى الصين بمثابة منافس كبير اقتصادي، بالإضافة أن الصين أيضا ترى أن الولايات المتحدة تحاول إيقاف هذا التطور الصيني إن كان الاقتصادي أو إن كان التكنولوجي. فأنا أعتقد أنه ممكن أن يعني يكون هناك بعض الاختراقات، وخصوصا أنه بالحديث أو بالمشاركة بين وزير الخزانة الأمريكي مع نائب رئيس الوزراء الصيني، كان هناك بعض المحادثات بالحديث عن أنا برأيي بدأوا ينظرون بموضوع ما يسمى هو إدارة الصراع. يعني لم نعد نتحدث فقط عن الصراع بالتعريفات الجمركية، انتقلنا من هذه المرحلة برأيي على الأقل بالمرحلة المؤقتة للحديث عن موضوع كيف تتم إدارة صراع هذه المشاكل بين الطرفين، وخصوصا أنه هي مشاكل هيكلية، فهي يعني تحولنا إلى إدارة الصراع الاستراتيجي بوجود نوع من خلينا نقول بعض يعني رفع القيود عن الاستيرادات والصادرات اللي هي استهلاكية اللي هي مقبولة للطرفين مثل الزراعة مثل السلع الاستهلاكية،
0: هذه بشكل متبادل.
1: نعم،
0: ولكن من ناحية الولايات المتحدة ما الذي تريده يعني بشكل عاجل من الصين، حتى كما ذكرت يعني المؤشر الأول اللقاءات التمهيدية كانت إيجابية، وأيضا هناك حديث عن أن ترامب يعني أجل بعض التقارير التي يعني يمكن أن تسبب مشاكل مع الصين، فهو يريد شيء ملح من الصين، ما الذي يريد؟
1: يعني أعتقد ما يبحث عنه ترامب الآن هو خلينا نقول أرباح سريعة من أجل الانتخابات، فهو سيعود بالحديث عن موضوع الصادرات الزراعية حتى تلتزم بكين بشراء هذه الصادرات، بالإضافة للصفقة التي تحدثوا عنها في مايو بموضوع الطيارات. يعني هدول نقطتين جدا مهمين بالنسبة للولايات المتحدة حتى يبقي هذا خلينا نقول الاتفاق جاري ولا نعود إلى الصراعات الجمركية. بالمقابل أيضا الصين تريد فتح بعض المعابر بالنسبة للسلع اللي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة، بالذات السلع الاستهلاكية والسلع الإلكترونية، ولكن بنفس الوقت هناك الحديث بشكل كبير عن موضوع الاتفاقات بمجال التكنولوجيا والذكاء الصناعي اللي تحدثوا هو عن موضوع السلامة، يعني سموه AI safety، يعني بمعنى كيف طريقة إدارة هذا الصراع. يعني برأيي الصراع موجود والطرفين تبنوا هذا الصراع، هو مين عنده قوة تفاوض.
0: سنأتي على نقطة الذكاء الاصطناعي والتسابق الصيني الأمريكي فيه، ولكن هل من مصلحة بكين اليوم أن تذهب إلى اتفاق جديد في وقت تستطيع أن تنتظر انتهاء ولاية ترامب؟
1: نعم تماما، يعني هذا الموضوع بعتقد بنسميه الصبر الاستراتيجي الصيني على المدى الطويل، بمعنى أنه الصين ترى نفسها أنه على المدى الطويل لديها قوة تفاوضية كبيرة، أولا بسبب تجاوزها للصراع بالنسبة للتعريف الجمركية، بمعنى لم يكن التأثير سلبي بشكل كبير على الصين بسبب توجه الصين إلى صادرات إلى دول أخرى، يعني كان توسع بالنسبة لقطاع الصادرات، بالإضافة إلى استمرارها بنوعا ما الاستثمارات بقطاع التكنولوجيا والذكاء الصناعي اللي أيضا لاحظنا هناك تقدم فيه، ولكن القوة التفاوضية الأكبر مثل ما كنا بنعرف هي المعادن النادرة. يعني الصين تعرف تماما أن الولايات المتحدة بحاجة إلى هذه المعادن النادرة، وهي لديها القدرة ليس فقط هي تمتلك أكثر من 80%، ولكن أيضا لديها أيضا القدرة بالصناعات التحويلية المرتبطة بهذا القطاع، بينما الولايات المتحدة أيضا لديها قوة تفاوضية، بمعنى هي اللي بتمتلك الأشباه الرقائق.
0: صحيح.
1: أشباه الموصلات والرقائق الصناعية، هي بتمتلك التكنولوجيا والصين نوعا ما بتمتلك المواد الأولية، وبدأت بالصراع
0: بصناعة
1: التكنولوجيا.
0: طيب فيما يتعلق بالسباق الذي حذرت جميع شركات التكنولوجيا الكبرى من أنه يعني يجب الإبطاء منه، له مفعول عكسي كما يبدو، لأنه يعني التسابق بحد ذاته سيؤدي إلى يعني عدم أعطاء الوقت الكافي لاختبارات السلامة. فما هي الحلول المطروحة أو يعني أنواع التهدئة، سيناريوهات التهدئة المطروحة في هذا المجال للوصول فعلاً إلى إبطاء في التقدم بالذكاء الاصطناعي دون إثارة مخاوف السباق؟
1: نعم، يعني هاي نقطة بعتقد هي الجوهرية بهذه اللقاءات الآن. يعني بعتقد النقطة الجوهرية التي سيخرج منها هذه الاتفاقيات هي ما تسمى اتفاقيات السلامة بالنسبة للذكاء الصناعي، بسبب تخوف خروج هذا الصراع عن السيطرة بالنسبة للطرفين. يعني هناك تخوف من كثير من الشركات، لاحظنا مثل إيلون ماسك وغيرها تحدثوا عن مخاطر الاستمرار بهذه السرعة بالتحول، خلينا نقول بالذكاء الصناعي. فأعتقد موضوع السلامة، السلامة شو قصدنا هون؟ يعني السلامة هون أنه مثلا يكون في اختراقات معينة، دول أخرى تستفيد من هذا الموضوع لجعل الصراع أكبر قوة بين الطرفين، الهجمات السبرانية وغيرها. يعني هناك تخوف بشكل كبير أن تحصل أطراف أخرى، ممكن تكون أطراف يعني مرتبطة بـ يعني بـ بأطراف يعني ممكن تكون بشكل إرهابي أو غيره أو كذا. يعني هناك خوف من الخروج عن السيطرة، فأعتقد هذا رح يكون نقطة تحول، بمعنى الطرفين الآن مقتنعان أنه يجب أن يكون هناك نوع من اتفاقية السلامة اللي ممكن أن خلينا نقول تكون نواة لا إدارة الصراع الاستراتيجي. يعني بمعنى أنا برأيي رح
0: نتحول ولو مؤقتا، يعني
1: ولو مؤقتا، ولا رح نتحول أنا برأيي من عولمة مفتوحة لعولمة مقيدة. يعني بمعنى هناك رح يكون بعض الانفتاح بجوانب اللي هي غير استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة ولا تتعلق بالأمن القومي، وسيكون هناك بعض القيود المرتبطة بالأمن القومي إن كان للولايات المتحدة وإن كان للصين. المشكلة هي مع الوقت مين رح يكون له قوة تفاوضية أكبر، هو رح يكون هو يعني خلينا نقول المالك لهذا القرار، ولكن على المدى القصير الطرفين لديهم قوة تفاوضية بعتقد رح تكون تعمل نوع من التوازن بهذا الصراع.
0: طب الاتحاد الأوروبي يراقب هذه القمة عن كثب، كيف ستؤثر مخرجات هذه القمة أو أجواءها وما قد ينتج عنها على دول الاتحاد الأوروبي اقتصاديا؟
1: يعني أنا بعتقد بمجرد ما بدأت التهدئة حقيقية ومدى خلينا نقول أخذت مجال أطول من الزمن، أعتقد هذا سيعطي للاقتصاد العالمي بشكل عام نوع من الاستقرار. أنا بسميها يعني مثل كأنه وصلنا لمرحلة الحرب الباردة، أنه في قنوات اتصال دائما موجودة، الصراع موجود، صراع النفوذ سيبقى موجود، ولكن مدار بطريقة استراتيجية بحيث ما يخرج عن السيطرة. فهذا سينعكس بشكل نوعا ما إيجابي على الاقتصاد الأوروبي، الابتعاد بالنسبة للولايات المتحدة عن هاي الحروب الجمركية، وبالإضافة أنه ممكن أن يعطي مساحة للاتحاد الأوروبي لدخول أيضا هذا يعني النفوذ بالنسبة للتكنولوجيا. تحاول الآن أوروبا بالاستثمارات بهذا الاتجاه إن كان بالذكاء الصناعي، ولو هي يعني بعيدة بالنسبة لهذا خلينا نقول التفوق الصيني أو الأمريكي، ولكن تحاول الاتحاد الأوروبي يحاول بالدخول بهذا الصراع أو الدخول بهذا النفوذ. فنوع من الاستقرار يمنح مساحة للاتحاد الأوروبي بالتعامل مع الطرفين إن كان مع الولايات المتحدة أو مع الصين للحصول على التكنولوجيا وتطوير التكنولوجيا أيضا للاتحاد الأوروبي، وسيدعم أيضا حتى الاقتصاد الأوروبي لإعادة إنتاج نفسه برأيي بالمستقبل القريب.
0: شكرا جزيلا لك دكتور جلال قناص، أستاذ الاقتصاد في جامعة قطر. شكرا.
1: شكرا.

آخر خطوة في سلسلة العقوبات الأمريكية، شركات الطيران الإيرانية كافة ستتوقف عن العمل اعتبارا من يوم غد. تصريح لوزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت حذر فيه جميع الدول من عقوبات تصل إلى فقدان الوصول إلى نظام المالي العالمي القائم على الدولار إذا قدمت خدمات للطائرات الإيرانية، وبذلك توسع واشنطن عقوباتها على قطاع النقل الجوي الإيراني الذي يشمل 27 شركة طيران ويعزلها عن البنية التحتية في المطارات الدولية والتي تحتاجها لتشغيل رحلاتها خارج إيران. يعد تصريح بيسنت أحدث توجه في مسار الحرب والعقوبات الأمريكية على طهران، والتي تسببت مؤخرا في انكماش الاقتصاد 10% بحسب مركز الإحصاء الإيراني، كما وتسببت الضغوط الأمريكية في ارتفاع التضخم 70%، في حين تخطى الدولار هذا الأسبوع حاجز 2,300,000 ريال.

0: معي من طهران الآن مراسل التلفزيون العربي حسام مدياب. أهلا بك حسام. يعني هذه العقوبات أتت فوق قطاع يعاني أصلا من ضغوطات كثيرة، وبالتالي تأثيراته بدأت بالفعل. ما الذي بدأ يلمسه الإيرانيون في هذا المجال؟
1: الخطوة لافتة وضاغطة بشكل كبير دفعت وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي للإعلان لدى وصوله لنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81 للقول بأن أمريكا تواصل قطع الطرق البحرية والجوية على الجانب الإيراني لخنقها تدريجيا من الناحية الاقتصادية، مؤكدا استمرار العمل الإيراني على تلافي هذه العقوبات أو الالتفاف عليها أو الوصول إلى صيغة تفاهم ما، انطلاقا أيضا من المعطى العسكري في أرضية الميدان إن صح التعبير. 27 شركة طيران إيرانية بحسب وزارة الخزانة الأمريكية سيتم وقف التعاطي معها عبر مختلف دول العالم، عبر الشركات المتواجدة والمطارات المتواجدة في تلك الدول. هي ليست عملية حظر مباشر للطيران الإيراني، وإنما شل تدريجي للتعاطي الجوي مع الجانب الإيراني عبر رفع التكلفة على الجانب الإيراني، وأيضا تشكيل عامل قلق لدى الدول والشركات، شركات الطيران وشركات تقديم الخدمات اللوجستية للطائرات أو حتى تلك التي تقوم ببيع قطع الغيار لقطاع الطيران الإيراني. وبين مزدوجين نذكر بأن قطاع الطيران الإيراني المدني والعسكري على حد سواء يعاني من العقوبات منذ سنوات طويلة، والكثير من الطائرات يتم صيانتها على المستوى الداخلي سواء عسكريا أو حتى مدنيا. كما قلنا تحاول إيران القول أو تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل عامل ضغط جديد ضمن حزمة عقوبات أوسع أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية تسمى بحملة المنبوذ الاقتصادي. لك أن تتخيلي وعد أن 27 شركة طيران تعمل في مختلف أنحاء البلاد ولديها ارتباط مع مختلف دول العالم، إن تم إجراء هذه الخطوة تجاهها بالفعل وقامت الدول الأخرى بالتجاوب مع هذه العقوبات الأمريكية، كم سترفع التكلفة، تكلفة الطيران على المواطن الإيراني أو أولئك الراغبين بالقدوم إلى إيران؟
0: سترتفع أسعار التذاكر بكل تأكيد.
1: السياحة.
0: نعم، ولكن هل هناك مخاوف من أن يتأثر أيضا النقل الجوي داخل إيران، حركة السفر داخليا؟
1: لا، السفر داخليا هو مسألة مختلفة تماما، لأن هناك أسطول خاص لدى شركات الطيران المختلفة مدعوم داخليا بشكل أكبر، لأن حركة الطيران في الداخل الإيراني نظرا لاتساع الجغرافيا الإيرانية لا تتوقف على مدار الساعة. قد تحدث مشاكل نسمع عنها بين الحين والآخر، عن خروج طائرة بشكل جزئي عن مدرج ما أو تعطلها أو تأخرها عن القيام برحلاتها، لكن يتم استدراك الأمر عبر القيام بأعمال الصيانة داخليا. وهنا أيضا بين مزدوجين يمكن الإشارة إلى تقدم على مستوى صيانة الطائرات داخليا نتيجة العقوبات، وهذا أيضا تربطه إيران بمسألة الخبرة التي اكتسبتها طيلة السنوات الماضية جراء تطبيق هذه العقوبات، ونظرا لوجود القوى البشرية الكافية للقيام بهذا الأمر في الداخل الإيراني.
0: شكرا جزيلا لك حسام دياب، كنت معنا من طهران. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: نذهب إلى طهران ومعنا هناك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي.
1: ماذا يعني أن أعمل مراسلا للتلفزيون العربي في إيران؟
2: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية.
1: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين. أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
3: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
4: ينضم إلينا من داخل مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في غزة؟
6: غارة إسرائيلية في هذه اللحظات أصابتنا بجراح.
5: يعني أن أكون شاهداً على تغير الخرائط والمصائر، وأروي القصص التي تليق بها الذاكرة، وأنتقل إلى حيث الخبر رغم وعورة الطريق.
6: نتحرك خارج هذه المنطقة.
5: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تقدير موقف معي أنا رولا حيدر. تتلاطم أمواج التصعيد في الشرق الأوسط بين بحر أحمر مشتعل على وقع النزاع بين الحكومة المعترف بها دوليا وأنصار الله الحوثيين ومياه خليجية مختنقة بنزاع إيراني أمريكي، في حين لا تزال فلسطين تشهد شتى أنواع التصعيد الإسرائيلي وصولا إلى حالة من الإبادة الجماعية. وصف به أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني الوضع هناك في ظل عدوانية إسرائيلية شملت دول الجوار وأمن المنطقة بأسرها. وفيما يتعلق بالحرب الأمريكية الإيرانية، شدد أمير دولة قطر في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة عدم تفويت فرصة الحل الدبلوماسي السلمي الممكن والواقعي وإعادة فتح مضيق هرمز. قبيل ذلك نقلت رويترز عن مصادر إيرانية رفيعة تقديم طهران مقترحاً عبر الوسطاء يتيح إمكانية فتح المضيق خلال 7 أيام، وهو ما سبق كلمة لترامب من على المنبر الأممي عاد فيها إلى اللهجة الحادة مع إيران قائلاً إنه بين خيارين، إما الاتفاق وإما العودة لتلقي الضربات، مع دعوة مفتوحة لجميع الدول إلى إحكام الخناق على طهران. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر 3 محاور: فرص نجاح الحل الدبلوماسي وخفض التصعيد في المنطقة، قدرة أي اتفاق وشيك بين واشنطن وطهران على تهدئة جبهة اليمن، ودور الأمم المتحدة وما كشفته الأزمات الجارية من هشاشة في الاستجابة. أناقش هذا الموضوع وكل هذه التطورات مع ضيوفي، وأبدأ بضيفي من طهران الدكتور حسين رويران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، وأيضاً في الاستوديو أيضاً السيد محمد أبو رمان أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية. أهلاً بك سيد أبو رمان، أهلاً بكما ضيفي الكريمين.

0: إذن أهلا بكما ضيفي الكريمين، وسأبدأ معك في الاستوديو دكتور محمد أبو رمان، لنبدأ بالحديث اليوم عن خطاب ترامب في الأمم المتحدة، والذي لم يبدو فقط متناقض على صعيد أو مستوى واحد، ولكن عدة مستويات، ليس ابتداء من الحديث عن الحروب الثمانية التي أنهاها، ونحن نتابع غزة التي ذكرها من ضمن هذه الحروب وشهداء يوميا، وليس انتهاء بالحديث عن اتفاق ما بعد الانتخابات النصفية، عن أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، إيران لا تريد التوصل إلى اتفاق. باعتقادك يعني هذه التصريحات، هل هي استراتيجية ترامب في التعاطي مع الملف الإيراني أم هناك تخبط؟
1: مساء الخير لك أولا وللسادة المشاهدين الكرام. لا أعتقد أن هناك أي جديد في خطاب ترامب، هو نفس الخطاب المشتر المكرر الذي نسمعه دائما بشكل عام. حتى حديثه عن إيران هو أمام قرار كبير وهو بين خيارين، أيضا لا جديد في ذلك. موقفه من إيران، موقفه من الأوضاع الإقليمية الدولية، فكرة أنه يعني أنه يقود السلام في العالم، كلها أفكار بالمناسبة فيها اشترار وتكرار. وبتقديري أنه جزء رئيسي من رسالة ترامب كانت بعكس ما ادعى في خطابه اليوم، هي كانت للناخب الأمريكي. ما يهيمن على ترامب هي الانتخابات النصفية الأمريكية، واضح تماما أنه هنالك قلق لدى ترامب ولدى الإدارة الأمريكية فيما يتعلق باستطلاعات الرأي وما تظهره من تراجع كبير في شعبية الجمهوريين، ومن عدم قبول أو عدم رضا من قبل الرأي العام الأمريكي فيما يتعلق بالحرب على إيران. بالتالي من الصعب رولا أنه نبني على خطاب ترامب الحالي تصورات استراتيجية بشكل رئيسي. هو خطاب يعني أقرب ما نصفه به هو أنه خطاب للاستهلاك والدعاية السياسية العامة، التي أنا أعتقد لم يعد أحد يعني يلقي لها بالا حتى من يستمعون ترامب. لكن الملاحظة المهمة من وجهة نظر ممكن أن نبني عليها لاحقا هي تلك الفجوة الواضحة بين ما طرحه ترامب في خطابه اليوم فيما يتعلق بالشرق الأوسط وما طرحه قادة الشرق الأوسط الذين يعتبرون حلفاء وأصدقاء للولايات المتحدة الأمريكية، وأقصد هنا سمو الأمير تميم جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس أردوغان. قدموا مقاربة مختلفة تماما عن المقاربة التي قدمها ترامب فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، بالأولويات، بالديناميكيات، وطريقة إدارة الأزمة في المنطقة.
0: سنناقش ونفصل أكثر في هذه المقاربات والأولويات المختلفة. أرحب أيضا بضيفنا الذي ينضم إلينا من نيويورك، تيم قسطنطين، نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز. أهلا بك سيد تيم. سأسألك نفس السؤال فيما يتعلق بكلمة ترامب اليوم في الأمم المتحدة، هل فعلا كانت فقط موجهة إلى الناخب الأمريكي، على الرغم من أنه تحدث بأنه هو لا يقوم بحملة انتخابات، هو لا يستعد لهذه الانتخابات، هو رئيس وانتهى الأمر؟
2: يقينا كانت موجهة للجمهور الأمريكي على نحو فريد وأيضا للعالم. وعندما افتتح خطابه بالإنجازات التي يعتقد أن إدارته قد حققتها خلال السنتين الماضيتين، ليس فقط فيما يخص غزة والقضايا الدولية ولكن أيضا القضايا المحلية، وبالتالي من الواضح أنه وجه خطابه للأمريكيين، ربما لأولئك الذين يريدون أن يقترعوا في الانتخابات النصفية. ولكن كان ثمة شيء آخر يرتبط بالجمهور الدولي وأيضا الزعماء الذين كانوا موجودين في نيويورك، بما في ذلك التعليق الذي تحدث عنه عن محو إيران أو العمل للوصول إلى الصفقة وخياره ذاك، وقال أحبذ الصفقات، ولكنه يحب أن يطرح هذه الفكرة التي تقول أنه يمكنه أن يدمر إيران، وهذا بطبيعة الحال أمر لا يحظى بالشعبية في الولايات المتحدة الأمريكية في صفوف الأمريكيين، ولكنه عرض هذا الخيار وسمعته يقول أنني لا أتوقع الوصول إلى الصفقة إلا بعد نوفمبر، ولكنه أشار إلى هذه النقطة للجمهور الدولي. عندما تنتهي الانتخابات، هو طبعا ليس مرشحا، ولكن عندما تنتهي الانتخابات النصفية فإنه بطبيعة الحال لن يرشح نفسه، وليس ثمة انتخابات مستقبلية ستؤثر عليه شخص شخصيا، وبالتالي حذر وحذر، واعتقد ان ترامب سيصبح اكثر خطورة بعد الانتخابات إزاء إيران عما هو عليه الان.
0: طيب دكتور حسين رويران، اذا كنت تتفق مع فكرة بان ترامب قد يصبح اكثر خطورة ما بعد الانتخابات عما هو عليه الان، باعتقادك هل يعي الوفد الايراني في نيويورك ذلك، وما الذي حمله الى هناك؟ طيب يبدو انه لا يسمعني. ريثما نعود للاتصال معك دكتور حسين. اعود لك دكتور محمد ابو رمان، نفس السؤال بالنسبه لايران في هذه المرحله، باعتقادك ما الذي سيحمله الوفد الإيراني غير ما استمعنا إليه التصريحات عن مسؤول إيراني والحديث عن أنه فتح المضيق خلال 7 أيام مقابل شروط؟
1: يعني سؤال مهم. أولا خلينا نحكي أنه هنالك حتى حديث روبيو اليوم وزير الخارجية الأمريكي عن احتمالية لقاء مع مسؤولين إيرانيين. أنا شخصيا أستبعد هذا اللقاء. أستبعد هذا اللقاء لماذا؟ لأنه لا توجد إلى الآن تلك الأرضية التي تساعد على الوصول إلى نتائج من هذا اللقاء. هذا رقم واحد. رقم اثنين، بتقديري هنالك في إيران هنالك تقييدات كبيرة على التفويض المعطى للرئيس الإيراني بازشكيان من قبل الحرس الثوري، بمعنى أنه يداه ليستا مطلقتين فيما يتعلق في الوصول إلى صفقة أو اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. هنالك من وجهة نظري اتجاهان رئيسيان في داخل إيران، اتجاه بمثله بازشكيان وعرقجي، بيحاولوا أنهم يعني يقوموا بتدوير الزوايا الحادة في المفاوضات، وهنالك الاتجاه الذي يتبناه الحرس الثوري ويضع شروط. نحن نراوح في منطقة ما تزال هي نفس المنطقة، سواء على الصعيد الدبلوماسي أو على الصعيد العسكري، أو ما يمكن أن نطلق عليه رولا اسم الاستعصاء، حالة من الاستعصاء. لا عسكريا إحنا نستطيع أنه نخرج من هذه الأزمة، يعني لا يوجد طرف يستطيع أنه ينهي الأزمة بشكل كامل، ولا دبلوماسيا يقدم طرف التنازلات المطلوبة، لأن هنالك، وهذه نقطة مهمة وأنا أتفق مع الضيف الأمريكي، لأن هنالك محددات داخلية لكل طرف. بمعنى ترامب لديه الانتخابات النصفية ينتظرها، وربما بعد الانتخابات النصفية يكون أكثر تحررا في التعامل مع إيران. في الموازين القوى الإيرانية هنالك حالة من التجاذب ما بين التيار يمثل الحرس الثوري وما بين تيار يمثل رئيس الجمهورية. واضح تماما في تحليل الخطاب ما بين الطرفين أنه عندنا مقاربتين بدرجة ما، صحيح أنه لا نقول عن صراع ولكن نقول عن تباين في وجهات النظر. وبالتالي بتقديري في يعني يصعب أنه الوفد الإيراني اليوم في نيويورك أن يقدم حلول خارج هذا الإطار.
0: اسمح لي أن أرحب بضيفنا من الرياض مبارك العاتي، الكاتب وباحث العلاقات الدولية. أهلا بك سيد مبارك. إن كنت استمعت إلى جزء من كلام ضيوفي في هذه الحلقة، يعني لننطلق منه وبالحديث عن ما يدور الآن في أروقة الأمم المتحدة. متوقع أن يكون هناك اجتماعات لقاءات ثنائية، لا ندري إلى أي درجة فعلا هذه النافذة التي فتحتها إيران بالحديث والاستعداد للعودة للتفاوض للدبلوماسية لوضع شيء ما على الطاولة قد يلقى صدى.
3: مساء الخير سادة رولا والضيوف الكرام. يعني دعيني أنطلق مما انتهى إليه الضيف الزميل قبل قليل في الاستوديو. رغم التقييدات الإيرانية في الداخل والمحددات الأمريكية، لكن لنفترض أن اللقاء قد تم بين الرئيس الأمريكي وبين بازشكيان، باعتقادي أنه لن يكون هناك تأثير حقيقي على مجريات الأحداث بقدر ما يكون أنه كسر الطوق أو على الأقل اخترق الحالة الأمريكية الإيرانية. لكن نعلم اليوم أن المؤسسة الرئاسية الإيرانية اليوم أشبه ما تكون بأنها أضعف الدوائر في قرار الإيراني، وجريا على ما جرى في المفاوضات السابقة وتصريحات عباس عراقي ثم كلمة الرئيس بازشكيان، ثم عندما خاطب ود دول مجلس التعاون الخليجي ثم أرغم على التراجع، مما يعني بالفعل على أنه قرار حقيقي الذي يستطيع أن يتخذ قرار حقيقي هو الحرس الثوري الإيراني، والذي يبدو لي حقيقة بأنه يمسك بقرار الحرب وقرار السلام، حتى وإن كان قد منح أمتارا من التحرك للوفد الإيراني في نيويورك، باعتقاد أنه لن يستطيع أن يعود بأي مكاسب، نظرا لأن المجتمع الدولي بأكمله يعلم لأن الرئيس الإيراني أشبه ما يكون بوزير خارجية حقيقي، لكنه على أرض الواقع لا يستطيع أن يقدم أي مواثيق أو تعهدات نظرا لأنه أفقد من قوته من خلال التجارب السابقة. القضية الأخرى أيضا، الرئيس الأمريكي عندما يتحدث عن الانتخابات النيابية بالفعل هو قال كلمة مهمة، قال أنني انتخبت ولي عامين وبقي لي عامين، فأعتقد أن هذا لن يؤثر كثيرا، لن يؤثر كثيرا على سلوك الرئيس الأمريكي أو قرارات حيال إيران، فأعتقد أنه بالفعل في لحظة التقاط أنفاس، ترميم صفوف، إعادة ترتيب، لكن ما أن تنتهي الانتخابات بالفعل إلا وأن تعود الأوراق للتداخل من جديد في الخليج العربي تحديدا. القضية الثالثة في اعتقادي وهو الركن الثالث هو الموقف العربي أستاذ رولا، في اعتقادي أن الموقف العربي من خلال كلمة سمو أمير دولة قطر كان بالغ الوضوح بأنه لا يزال يعتبر أن السلام والمفاوضات هي الخيار الوحيد، في اعتقادي هو الخيار الاستراتيجي الذي لا تزال تتمسك به الدول العربية مع عدم إغفال اتفاقية مكة التي لم تفعل حتى الآن، لكن تبقى خيار عربي إسلامي جديد ينبغي أن ينظر إليه كضلع من أضلاع الطاولة المستديرة في الشرق الأوسط.
0: طيب في هذه الحالة، وهنا أذهب إلى طهران، دكتور حسين رويران، لنعود معك إلى ما يمكن أن يوضع على الطاولة في هذه المرحلة الآن. هل تمتلك يعني إيران رفاهية الصبر الاستراتيجي من خلال الحديث الدبلوماسي وفتح نافذة الحوار والدبلوماسية والضغط العسكري بتصريحات من الحرس الثوري الإيراني فيها نوع، ما زالت تحمل نوع من التحدي والتصعيد، هل تمتلك ذلك وكيف سينعكس على أي طاولة ستفتح في نيويورك؟
4: تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني عندما يسيء الرئيس الأمريكي الأدب ويتكلم من منبر الأمم المتحدة حول تدمير إيران ومحوها، يعني من الطبيعي أن تكون هناك بيانات في إيران، يعني هذا لا يمكن القبول بهذا الخطاب الشوارعي الذي يمارس من على منبر الأمم المتحدة. يعني حتى الأمم المتحدة وأساء إليها بشكل كبير عندما يعني تطرق إلى مجلس حقوق الإنسان، محكمة الجنايات الدولية والمؤسسات الثقافية، ويقصد هنا اليونسكو. يعني هذا غير مسبوق أن يأتي إلى منبر الأمم المتحدة ويهاجم المؤسسات الدولية ويقول ويطالب الخروج من محكمة الجنايات الدولية، ويقول إنه لا يسمح يعني بمحاكمة عسكريين أو إلى آخره ارتكبوا جرائم حرب. من هنا أولا أتصور أن هذه البيانات تأتي رد فعل على ما صدر من الطرف الآخر، ولكن هل الموقف الإيراني موحد؟ موقف الإيراني قطعا موحد، هذا الكلام بعيد عن الواقع أن الحرس في جهة، الرئيس في جهة، هذا الكلام غير موجود.
0: هل فعلا هو موحد الأمن دكتور حسين؟
4: هو رئيس الجمهورية،
0: هل هو موحد أم أن
4: نعم
0: أم أن القول الفصل بيد الأقوى، من يمتلك القدرة العسكرية وهو الحرس الثوري؟
4: لا لا لا، الحرس الثوري هو مؤسسة عسكرية وليس سياسية، هو لا يمتلك القرار، القرار في مجلس الأمن القومي، ورئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الأمن القومي، وكل القوى المسلحة ممثلة هناك، ويعني التصويت في مجلس الأمن القومي هو على الأكثرية، ولحد الآن اتخذت قرارات، قد يكون الحرس الثوري في مجلس الأمن القومي هو لم يكن معها ولكن التزم بها. من هنا هذا الموضوع أن في إيران مراكز قوى ليس هنا، هذا كلام يعني يطرح أمريكيا والبعض مع الأسف يكرره. رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الأمن القومي، هذا ثانيا. الموضوع الثالث، إيران في هذه الأزمة هي في موقع رد الفعل، يعني هناك عدوان جرى ضد إيران، إيران تدافع عن نفسها، يعني ومن هنا الموضوع أن إيران تقول أنها ستدافع، يعني هذا موضوع طبيعي باعتبار أنه حق مكتسب لها أمام هذا العدوان الأمريكي الغاشم عليها. ولكن هل ممكن أن يكون هناك تنازل؟ إيران تقول الإطار المطروح هو رابح رابح. إذا كان الإطار رابح رابح يمكن أن يكون تنازل متبادل، نعم، ولكن أمريكا لا زالت تعيش أوهام رابح خاسر وتريد استسلام من إيران، وهذا لا يمكن أن يحدث يعني تحت أي ظرف كان.
0: نعم. طيب، سنناقش أكثر في الأوراق التي تمتلكها إيران في هذه المرحلة التي قد تمكنها من الصمود حتى ما بعد الانتخابات النصفية، في ظل حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزلة اقتصادية الآن يلوح بتوسيعها بشكل أكبر ويدعو إلى المشاركة فيها بشكل أكبر من الدول. ولكن لنعرج قليلا مشاهدينا وأيضا ضيوفي، فاليوم ومن على منبر الأمم المتحدة عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لغة التهديد، مؤكدا أن أمام إيران خيار الاتفاق أو مواجهة عواقب قاسية، مع إبدائه في الوقت نفسه توقعا بإمكان التوصل إلى صفقة معها. لكن المفارقة أن ترامب نفسه ظل خلال شهر مضى كما هي عادته يبعث برسائل متناقضة بشأن موقف طهران من العملية السياسية. في 17 أغسطس الماضي قال أن إيران تريد اتفاقا لكنها لن تقبل بالاتفاق الذي يراه ضروريا، وبعدها بيوم واحد قال إنه لا توجد محادثات مع إيران ولا حتى محادثات مقررة. ثم عاد ليعلن أن المفاوضات جارية وأنها جاءت بطلب من طهران، بينما نفت إيران وجود مفاوضات. قبل أيام أكد مجددا أن إيران تريد عقد صفقة وأن الحرب ربما تقترب من نهايتها، ليعلن مرتين بعدها أنه حائر في قرارين، الأول تدميرها بشكل كامل والآخر التوصل إلى اتفاق معها. وهنا تكمن المفارقة مشاهدين ترامب، يقول إن إيران تريد الاتفاق ثم يتحدث عن تدميرها إذا لم توافق، ويتحدث عن مفاوضات ثم ينفي وجودها أو يشكك فيها. وبينما يبقى الاتفاق هدفا معلنا، فإن تضارب الرسائل يكشف أن المسار الدبلوماسي مع إيران لا يزال شديد التعقيد على الأقل حتى الآن. وهنا أعود لكم ضيوف الكرام، وأذهب لك سيد تيم من نيويورك لأسألك عن نقطة فيما يتعلق بالاستراتيجية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال 7 أشهر من الحرب على إيران. بدأ بفكرة ضرب الصفوف الأولى للنظام على اعتبار بأنها ستكون ضربة قاضية ولن تقوم لإيران قائمة بعدها، ثم توجه إلى العمل العسكري وتحدث عن تدمير كل الأساطيل والمقدرات العسكرية لإيران، ثم جاء وغرق في دوامة مضيق هرمز، والآن يتحدث عن الموضوع الاقتصادي وعزل إيران اقتصاديا. صحيح الضرر حصل لإيران، ولكن هذا الضرر لم ينعكس نتيجة سياسية بالضغط على إيران.
2: منذ البداية تحدث عن الأهداف، والهدف الأول ارتبط بمنع إيران من حيازة السلاح النووي. وفقا لمذكرة التفاهم كان ثمة بند من 14 بند يتحدث عن هذا الأمر، ولكن السيد من إيران قال أن ترامب أهان الآخرين. إذا ما كان ثمة شخص من هذا القبيل فلا تعين على الشخص المهان أن يذهب إلى جاره ويهشم زجاج منزله. هذا ما قامت به إيران كردة فعل، لأنها ضربت جاراتها، ضربت الفنادق في الإمارات العربية المتحدة، وأيضا مصفات تكرير الغاز في قطر، وأيضا منشأة شحن في عمان، الأمة الأكثر سلمية في العالم.
0: وربما يعني هناك تقارير تحدثت عن أنه ربما هذا ما كان يريده ترامب، ويعرف بأنه سيحدث لأنه كان يريد توريط دول الخليج في المواجهة مع إيران وأن تشتعل المنطقة بحرب، وهو يعني يتفرج من الولايات المتحدة. ولكن سألتك عن استراتيجية ترامب.
5: لا أعرف ما هي هذه التقارير. ليست هناك تقارير الإعلام الغربي يقترح ما ذكرتموه، لذلك لا أعرف من أين سمعت هذه التقارير. ولكن السيد ترامب يقول من جهة، إذا ما نظرتم إلى أفعاله 180 يوما مرة على هذا النزاع، وإذا نظرها إلى أفعاله أول 35 يوما كانت تركز على الشق العسكري. أنا لا أتفق معكم عندما تتحدثون عن الطبقة الأولى من القادة، القول أنه اعتقد أن الأمر انتهى. كلا، أعتقد أن هذا وفر لأمريكا مزية، ولكن لا أعتقد أنه اعتقد بأن المهمة أنجزت. ولكن ما حصل بعد هو التالي، عندما يتفاوض المرء مع شخص آخر يتعين الالتزام بالاتفاق. وفي اليوم 40 كان هناك اتفاق لفتح مضيق هرمز من قبل إيران، ولكنها لم تفعل. وفي اليوم 100 كان هناك مذكرة تفاهم وقع عليها 14 بندا. وبطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعين عليها أن ترفع الحصار وفعلت، وبعض الأمور أخرى. ولكن إيران لم تحرك ساكنا، نكثت بوعودها، لم تفتح مضيق هرمز ولم تقم بهذا وذاك. وبالتالي ما تسمعون ترامب يتحدث عنه الآن هو أنه يحبذ، وقال اليوم في خطابه ذلك، هو يحبذ أن يكون هنالك اتفاق للوصول إلى تسوية سلمية، ولكنه جاهز إذا لم تلتزم إيران أن يقوم بكل ما بوسعه عسكريا. أعتقد أن هاتان رسالتان غير متناقضتين. هو يقول بطبعة الحال إذا ما إيران لا تريد الاتفاق وغير راغبة للإفاء بوعودها، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لديها خيار آخر.
0: بالنسبة للتقارير فيما يتعلق بالرغبة الأمريكية بإشعال المنطقة وضرب الخليج مع إيران، السناتور الجمهوري لينسي جراهام كان قد تحدث عن ذلك صراحة وطالب من دول الخليج بأن تتدخل وأن يكون لها دور، وأكيد استمعت إلى يعني حديثه قبل أن يتوفى وكان منتشر يعني في كل مكان. أعود لك دكتور محمد أبو رمان هنا في هذه النقطة، ما الذي يعني نتوقعه في هذه المرحلة؟ في اليومين الماضيين كانت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتحدث عن قرارات كبيرة ستحدث، يتحدث اليوم عن إما إبادة أو اتفاق، وهو حديث استمعنا إليه بشكل دائم، ولكن المؤشرات ما الذي تقوله لك؟
1: شوفي، بس كمان بدي يعني أشتبك مع اللي قاله تيم قبل قليل. لا بعتقد صار في هنالك لا يوجد اتساق، لا يوجد اتساق في الاستراتيجية الأمريكية في الحرب ضد إيران. بدأت بأهداف وكان هنالك طموح، وهذا تسرب في الإعلام وتسرب في نيويورك تايمز، وإذا كمان إذا تيم سألني من وين جبت كلامك عشان فتسرب بشكل واضح، وهناك كان في نقاش وخلاف. أنا برأيي في المرحلة الأولى كان ترامب مسيطر عليه من قبل سيناريو فنزويلا، ودخل هذه الحرب على هذا الأساس تحت ضغط أيضا من بنيامين نتنياهو. بعد ذلك حدث ما يمكن أن نطلق عليه استراتيجيك شيفتينج، يعني تحول بالمقاربة الاستراتيجية الأمريكية، وبتقديري أصبح الآن أكثر إنصاتا لرأي المؤسسة العسكرية والأمنية، هي التي تدير بدرجة كبيرة وأكثر تحفظا اتجاه السيناريو العسكري. لذلك أنا أهم نقطة أو في نقطتين مهمات تقول هون. النقطة الأولى أنه لا توجد لدينا نظرية لنهاية هذا الصراع، بمعنى أنه كل الاحتمالات مثل ما ذكرت قبل قليل في التعليق، كل الاحتمالات موجودة. احتمال أنه تصل إلى تفاهمات بدرجة ما على رأي الضيف من طهران، win-win situation، أنه الطرفين يكونوا راضين عنه، هذا احتمال. واحتمال أنه ترامب تأتيه المؤسسة العسكرية باختراق عسكري وأمني، وبالتالي يجازف بضربة حتى ينهي هذه الحالة المعلق فيها، هو كمان احتمال. وبنفس الشيء طهران طبعا صحية بردود فعل، خياراتها محدودة. المسألة الثانية وهي كمان توازيها بالأهمية، أن الأزمة الإيرانية اليوم هي أزمة إقليمية، بمعنى لا يمكن أن تفصل ما يحدث في اليمن في باب المندب عما يحدث في هرمز عما يحدث في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان، وهذا اللي أكدت عليه الخطابات اليوم العربية والتركية بشكل رئيسي اللي كانت تتحدث اليوم. الحوثيون يضربون الرياض، يحاولون السيطرة على باب المندب كما فعلت إيران، وبالتالي نحن أمام يعني حالة كل جزء منها يؤثر على الأجزاء الأخرى. المسألة الأخرى فيما يتعلق بخيارات إيران، إذا هذا بالنسبة للترامب، طب ما هي خيارات إيران؟ مع احترامي للأستاذ من طهران، كلامه نظريا صحيح، ولكن تعالي أنزليه إلى أرض الواقع سنجد كل التعقيدات اللي إحنا بنحكي عنها. بمعنى طيب كيف هذا سينعكس على إدارة مضيق هرمز؟ إيران تريد نظام هرمز ولا تريد فقط فتح مضيق هرمز. دول الخليج لا تريد أن تكون تحت رحمة أو هيمنة إيران. أمريكا لا تريد أن تكون خارج هذه اللعبة. من سيقدم التنازل للطرف الآخر فيما يتعلق بهذه المسألة الاستراتيجية والحساسة؟ وهكذا دواليك، نحن نتحدث صحيح عن تفاصيل، لكن كل تفصيلة من هذه التفصيلات أولا تترابط مع التفصيلات الأخرى، وثانيا هي تفصيلة مهمة في الرواية، من الذي انتصر ومن الذي هزم.
0: وفي هذه الحالة أذهب لك سيد مبارك العاتي من الرياض، وإذا ما تحدثنا عن دول الخليج في هذه المرحلة، وهناك يعني من المفترض أن يكون هناك لقاء أيضا في نيويورك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني باعتقادك ما المناسب في هذه المرحلة لدول الخليج بعد كل ما تعرضت له من إيران؟ لا نتحدث فقط على مستوى أمني واستهداف يعني الأراضي الخليجية، ولكن نتحدث على مستوى اقتصادي، هناك اقتصادات ضربت بشكل كبير في دول الخليج بسبب إيران.
3: أستاذ رولان سمحت لي فقط أعود قليلا إلى قضية مهمة جدا في رأيي يجب عدم إغفالها. من أوصلنا إلى هذه المرحلة الخطرة والحادة والحساسة التي تشهدها المنطقة؟ هو جزءا منه هو الكيان الإسرائيلي وسلوك النظام الصفوي في طهران، وهذه لا يمكن تجاوزها في أي مرحلة من مراحل الصراع. كليهما أراد الإطلاق على المنطقة إما بصمت أو بضجيج العسكري الإسرائيلي أو بالصمت الإسرائيلي أو بالصمت الإيراني بالهدوء الإيراني عبر الميليشيات التي تغلغلت في عدد من الدول العربية من لبنان إلى سوريا، هددت الأردن، هددت السعودية، إلى العراق، إلى اليمن، وهي بالفعل من تسبب في إيصال الأمور إلى هذه المرحلة الحرجة. قضية تناقضات الرئيس الأمريكي، من الواضح جدا بأن من يوجه الرئيس الأمريكي اليوم أو على الأقل يؤثر في تصريحات وقرارات الرئيس الأمريكي هي المؤسسة العسكرية، وبرغم ذلك وبرغم من أن المؤسسة العسكرية هي أكثر من يؤثر في توجهات الرئيس الأمريكي أو سلوكه أو تصريحاته، إلا أن من يخرج للإعلام دائما تصريحاته هو وزير الخارجية روبيو أكثر من ما يخرج وزير الدفاع هيكس، مما يعني بالفعل على أن الرئيس الأمريكي لا يزال يؤمن بالآلة العسكرية وأنها هي الحكم الفصل الذي سيأوي إليه يعني بعد الانتخابات من جديد، لأنه يؤمن بالفعل بالقوة، وأن إيران لم تتغير وتذعن وتعود لتطرح العودة لطاولة المفاوضات في نيويورك إلا لتكسب ود الإعلام والعواصم العالمية التي سيلتقيها بازلجيكيان، وأيضا لكي تقول أنني قدمت ما يمكن أقدمه وأريد المصالحة، لكن حقيقة الأمر ما تلبث إلا وأن تعود. وأجزم أنه في الوقت الذي سيعود فيه الرئيس بازلجيكيان إلى طهران سنسمع موقف إيراني آخر.
0: طيب
3: سؤالك أستاذ رولا حول
0: طيب، ولكن نقطة سيد مبارك، نعم، وهذه النقطة في هذه الحالة بالنسبة لدول الخليج باعتقادك ما الذي تراه مناسبا؟ هي من أجل أمنها القومي والاقتصاد وغيره، هل تفضل الحسم الأمريكي مع إيران على الطريقة الترامبية التي يريدها وكان يتمناها منذ البداية، أم من خلال صفقة وما الضمانات التي يجب أن تكون والبنود التي ستكون مناسبة لدول الخليج في هذه الصفقة؟
3: أصدقك القول أستاذ رولا بأن كلا الخيارين خطير على منطقة الخليج العربي بكل تأكيد بكل أسف. يعني دعيني أبدأ من في حال حدوث صفقة، القتال نعلم نتائجه، لكن في حال حدوث صفقة ما أخشى أن تتم الصفقات في الغرف المغلقة كما جرت عام 2015 وتوضع المنطقة أمام فم الأطماع الإيراني، كما جرى إبان الرئيس السيسي باراك أوباما الذي أفرج عن أكثر من 100 مليار دولار للنظام الإيراني، ومن ثم أيضا ترك العراق لقمة سائغة أمام النظام الإيراني. أخشى أن يتم تغييب دول مجلس التعاون الخليجي في أي مفاوضات في مسقط أو في إسلام أباد أو في جنيف، ومن ثم تحصل الصفقة الكبرى التي يريدها ترامب بكل تأكيد وتريدها إيران. لكن أراهن على ما قال سمو أمير دولة قطر، بالفعل أعود له مرة أخرى في كلمة عندما قالنا دول الخليج تريد بالفعل تعاون صادق من كل الأطراف. يعني إن كوينا كثيرا من التطمينات والطبطبة التي
0: يعني هذا يعني بأنه لا يوجد ثقة بالمطلق بالولايات المتحدة،
3: لا يوجد ثقة بالمطلق في طهران، أصدقك القول لا يوجد ثقة بالمطلق في النظام الإيراني إن كوينا كثيرا من الرياض. لم تضرب على مر التاريخ بالصواريخ البالستية إلا من صدام حسين ومن إيران، ولذلك من الطبيعي أن نفقد الثقة التامة بهذا النظام.
0: طيب
3: يعني نترحم كثيرا على الشعب الإيراني مما يواجه من هذا النظام. أعود إلى قضية دول الخليج. قضية دول الخليج باعتقادي أن الاجتماع الذي سيتم اليوم بين الرئيس الأمريكي وقادة وممثل دول الخليج والعراق ومصر والأردن حتما سيسمع مسألة التطمينات الأمريكية وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال متزمة بأمن المنطقة وستقدم الدعم. ويعني تصريح الرئيس تصريح وزير الخارجية مايكل روبيو قبل قليل كان في غاية الأهمية بأن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بالتعاون مع السعودية، أكيد قضية مهمة. لكن ما دعا السعودية حقيقة إلى إبرام اتفاقية مكة التي أحدثت نقلة جديدة في التعاطي رغم عدم تفعيلها حتى الآن، لكن ما دعاها لذلك هو ألا ترهن أمنها وأمن أشقائها لأي أهواء أو مزاج في البيت الأبيض أو في طهران.
0: طيب.
3: بكل تأكيد عندما تتحرك الدول الإسلامية الكبرى

0: إلى التهدئة، إلى الدبلوماسية، إلى الحلول السلمية، وهو ما تحدث عنه اليوم في الأمم المتحدة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. نتابع ماذا قال.
1: أقف أمامكم اليوم ومنطقتنا تمر بواحدة من أخطر مراحلها، وتعلمون جميعا أبعاد الأزمة في الخليج وآثارها على العالم أجمع. لا يفترض أن تكون الأزمة في التي نواجهها حاليا مفاجأة لأحد، فهي نتاج تراكمي لسنوات من التأجيل وإدارة الأزمات بالحلول المؤقتة والسياسات غير الواقعية. وقد كان رأينا أن السبيل إلى حل الخلافات هو بالحوار والتفاوض للتوصل إلى حلول عادلة على أسس منبثقة من القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب.
0: إذن أعود لضيوفي وأذهب إليك في طهران دكتور حسين رويران. في مقابل يعني هذه اللهجة التصالحية التي ما زلنا نستمع ونسمعها من دول الخليج عن طهران والرغبة في الحلول الدبلوماسية والسلمية، ولكن حتى الآن إيران تهدد دول الخليج بمصالحها الاقتصادية في مضيق هرمز والخسائر التي طاولت دول الخليج أكبر من أي وأكثر من أي دولة في العالم. حتى الآن ما زال الوكلاء، وكلاء طهران، يستهدفون دول الخليج، وآخرها استهداف السعودية، خط أنابيب شرق غرب والحوثيين وباب المندب، وحظر يعني السفن السعودية من المرور من هذا المضيق. يعني على ماذا تراهن إيران وهي جارة؟ يعني هناك واقع وجغرافيا يفرض هذه الجيرة بينهم.
2: يعني أن نصف الموضوع بنصف صورة غير صحيح. يعني من قصف مطار صنعاء؟ من قصف مطار الحديدة؟ من الذي قام بأكثر من 900 غارة خلال عدة أيام؟ يعني عندما يقوم طرف بهذا هناك رد فعل، يكون فعل رد فعل. لا يمكن أن نتصور أن لهذا الطرف الحق في الضرب والطرف الآخر غير مسموح عليه القيام بأي شيء. هذا الزمن ولا إلى غير رجعة. من هنا ما يحدث بين السعودية واليمن يجب أن يحل ضمن إطار أخوي دبلوماسي تفاوضي، ضمن إطار احترام السيادة المتبادل. أن تكون هناك تبعية لطرف إلى طرف آخر هذا لن يحدث، ولا أتصور أن هناك في صنعاء من يمكن أن يقبل بهكذا معادلة. هذا أولا. ثانيا،
0: طيب
2: هل إيران كانت تهاجم
0: إلى
2: الدول قبل الحرب؟
0: دكتور حسين، لأنه أرى السيد مبارك العاتي وكأنه يبتسم ويريد التعليق، تفضل.
3: أستاذ رولا، يعني حقيقة من المؤلم، من المؤلم أن نسمع تدخل إيراني في قضية عربية. من حرك الرمال في اليمن منذ البداية؟ أليس التدخل الإيراني هو الاستقطاب الإيراني في الحوثي، ومن ثم أيضا تدجيج هذا الفصيل وتشجيع الانشقاق من الدولة اليمنية وتدجيج بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة ليقتل الشعب اليمني؟ أليس هذا هي أس القضية التي جعلت كل المجتمع الدولي يصدر قرار من سلام الدولي 22-16 ويخول التحالف العربي لتفعيل هذا القرار؟ أليس ذلك هو السبب؟ ألم يكن تدخل إيران الفج والسافر والأعمى في الشأن اليمني هو السبب الحقيقي لقتل الشعب اليمني وتهجيره؟ ألم يكن تدخل إيران في سوريا هو السبب لتهجير 12.5 مليون؟ ألم يكن هو السبب في قتل 3 ملايين سوري؟ ألم يكن التدخل الإيراني في العراق حتى الآن في رهن مقدرات الشعب العراقي وبيع سلع على العراق بمئات المليارات وخلط البترول الإيراني بالبترول العراقي ليتم التلاعب على المجتمع الدولي؟ أليس ذلك، ألا يعتبر ذلك تدخلا إيرانيا؟ دكتور حسين، لابد من التعقل في حال معارضة مثل هذه القضايا. تسطيح المسائل وطرحها بهذا الأسلوب، أعتقد لسنا في فصل دراسي. عليك أن تعود لأس القضايا. دائما أقول أن أس القضايا والإرهاب في المنطقة لا ينفك بين تل أبيب وطهران، نحن بين فكي كماشة، كلاهما أعدى من الثاني على المنطقة العربية.
0: دكتور حسين تفضل.
2: يعني أولا 2014 من أعلن الحرب على اليمن؟ السعودية. يعني واضح هذا الموضوع، لا يحتاج إلى دليل.

0: أنه 8 سنوات والحرب مستمرة والقصف والمجازر إلى آخره. يعني الآن نعم لماذا؟ المنطقة يجب أن تخرج من هذا الواقع.
1: دكتور حسين، دكتور حسين،
0: نعم،
1: لماذا أعلنت الحرب 2004؟ لماذا؟ لماذا أعلن التحالف العربي الحرب على الحوثي؟ من السبب؟
0: لأن الآن أقول لك لماذا. من 2011 كان هناك حراك في اليمن، كان هناك.
1: دكتور حسين أرجوك، أرجوك جاوبني، ألم يعلن الحوثي انشقاقه عن الدولة اليمنية؟
0: أنا أجيب إذا سمحت لي. أولا هناك حراك شعبي ضمن إطار ما سمي بالربيع العربي من 2011. الآن أجيب
2: لنسمع دكتور حسين. دكتور حسين تفضل. دكتور
0: أنه هذا الحراك الشعبي الذي كان يوميا في ساحة 70 استمر لعدة سنوات، الحوثي كان جزءا منه. أنه عبد ربه منصور أراد ضرب الشعب ولكن الجيش انحاز إلى الشعب وحدث ما حدث. يعني ما حدث في صنعاء هو نتاج ثورة، ولكن السعودية أرادت إعادة إنتاج النظام من خلال أخذ عبد ربه منصور إلى الرياض. يعني الكل يعرف هذه الأمور، يعني الموضوع ليس بهذه الصورة.
2: طيب إذا ما تحدثنا عن الآن،
0: يعني ما أردت أن أقول
2: دكتور حسين كنت نعم، يعني لكي لا يأخذ هذا الموضوع أكبر من حجمه في العودة إلى يعني تاريخ الأمور وما جرى، كنت تريد الحديث عن النقطة الثانية في الإشارة إلى السياسة والاستراتيجية التي تتبعها طهران مع دول الإقليم الجارة لها.
0: يعني أولا فيما يخص مضيق هرمز أقولها بصوت عالي، إيران تقول لا يمكن إدارة مضيق هرمز إلا ضمن إطار القانون الدولي. من يطبل أن إيران تريد مضيق هرمز إيراني يعني هنا تجافي الواقع، لأن هناك اتفاق إيراني عماني أنه في إدارة مضيق هرمز ونصف.
2: ولكن
0: هرمز
2: دكتور حسين، دكتور حسين، إيران تقول بأنه بذلك. إيران قالت على أكثر من لسان مسؤول بأن الوضع في هرمز لن يعود إلى ما كان عليه سابقا، وهي تريد الإدارة يعني رفقة نعم، عمان بشروطها وتحت يعني تحت وصايتها.
0: نعم إيران تقول مضيق هرمز سيدار من قبل إيران وعمان ضمن إطار القانون الدولي، ضمن إطار القانون الدولي. الآن نحن في فترة حرب.
2: طيب.
0: إيران تسيطر على المضيق وتغلقه بسبب ظروف أمنية، وهذا ليس الآن هو الحالة الطبيعية.
2: طيب ولكن السؤال الذي سأطرحه تاليا في الجولة اللاحقة فيما يتعلق لو خسرت إيران يعني هذه الورقة المهمة التي استخدمتها حتى اللحظة. سيد تيم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث الآن عن سياسة الحصار والعزل الاقتصادي ويريد توسيعها بشكل أكبر. اليوم في منبر الأمم المتحدة تحدث عن هذا الموضوع ودعا دول العالم إلى الانضمام إليه. يعني قبل الحديث، يعني قبل أن تجبني عن فكرة الحصار الاقتصادي وجدواها بالنسبة لدونالد ترامب، هل تراها دعوة أم يعني دعوة تحت طائلة التهديد بالعقوبات؟
3: بلا شك هذا نداء للأمم الأخرى. سأجيبه ولكن أريد أن أجيب عن نقاط أخرى لو سمحت لي. السيد من إيران ما يقوله ليس صحيحا وليس دقيقا عندما يقول أن مضيق هرمز أغلق لأهداف أمنية. حكومة إيران قالت إنها أغلقت مضيق هرمز لكي تضيق الخناق على الاقتصاد العالمي، هذا لا يرتبط بالشق الأمني. أما الاعتداءات التي استهدفت السعوديين حصلت بعد 3 أو 4 أسابيع وبعد الحديث عن اتفاق أمني مع السعوديين. هل يريدون أن يكونوا دبلوماسيين أو أعداء؟ الحوثيين ممولون ومسلحون من قبل إيران، لذلك كل شيء قاله الضيف الإيراني زائف. أما بالنسبة لسؤالك بشأن ترامب فيما يخص العقوبات الفرعية، والحديث عن دول أخرى لتتعاون مع لعدم لكي لا تتعاون مع إيران. فترامب يقول لدول أخرى أن لا تتعاون مع إيران بأي شكل أو آخر. الإمارات العربية المتحدة بالفعل رفعت عقيرتها وقالت أننا لن نقوم بأي معاملات أو أي استيراد أو أي تصدير مع إيران. فقط الإمارات العربية المتحدة لديها أثر كبير على إيران، لأن 31% من صادرات إيران تمر من خلال الإمارات العربية المتحدة، و 13% من واردات إيران تأتي من الإمارات العربية المتحدة، وجزء كبير من المعاملات المالية في السوق العالمية تمر من خلال الإمارات أيضا. وبالتالي هذا بحد ذاته التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية أثر على إيران. إذا ما أضفنا ذلك إلى الحصار البحري وأيضا العقوبات الفرعية نصل إلى أثر فعلي. وما نشهده في هرمز طبعا هو غير مفتوح كما كان، ولكن هنالك مرور لبعض السفن بخلاف السفن الإيرانية. طبعا إيران تطالب الحوثيين بالتسلح وأن يغلقوا ربما باب المندب، هو حركة ميؤوس منها، لا يرتبط الأمر بالقوة ولكن حركة تعبر عن يأس وقنوط. الاقتصاد الإيراني ضيق الخناق عليه، وبالتالي مجددا أفعاله إيران هي أن تحاول أن تضر بأي أحد وكل أحد عوضا عن التركيز على الولايات المتحدة الأمريكية، فهي تستقي مزيا من خلال فعل ذلك. وأعتقد أن رسالة ترامب وبوضوح لبقية أرجاء العالم، وكما قال الضيف من السعودية العربية، إيران كانت المتنمر في المنطقة وهي لم تكن فاعل خير في المنطقة، وهذه فرصة لتغيير هذه المعادلة.
2: طيب سنناقش أكثر في هذه النقطة تحديدا والملف الاقتصادي و يعني مضيق هرمز ما الذي يعنيه بالنسبة لكل طرف، ولكن دعونا نتابع ما قاله دونالد ترامب حول هذا الموضوع.
4: لدي قرار كبير يجب أن أتخذه، إما التوصل إلى اتفاق مع إيران وإما تدميرها، لكنني أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بعد الانتخابات النصفية. أدعو جميع الدول إلى مشاركتنا في فرض حصار اقتصادي على إيران إلى أن توقف هجماتها على الملاحة التجارية وتتخلى عن طموحاتها وتوقف دعمها للإرهاب.
2: دكتور محمد أبو رمان، بمناسبة الحديث عن الموضوع الحصار الاقتصادي الذي يسعى إليه ترامب ومضيق هرمز والحالة التي خلقها والضرر الذي لحق بالاقتصاد العالمي، وبالنظر أيضا إلى من يرى وإن كنت تتفق مع ذلك بأنه وكأن ترامب يعني يضرب عدة عصافير بحجر واحدة، هو يضيق الخناق على الصين، يجعل الولايات المتحدة هي مصدر لصفقات بديلة، قطر الآن تشتري الغاز من الولايات المتحدة للإيفاء بالتزاماتها وتعاقداتها السابقة، وبالتالي هل ما يجري هو فعلا محصور بفكرة إيران ومضيق هرمز فقط، أم قد نكون أمام استراتيجية أبعد، خلق واقع اقتصادي طاقي تجاري في هذه المنطقة جديد؟
5: يعني إذا كان المقصود أنه هذا جزء من مخطط الرئيس ترامب، لا أعتقد ذلك. أنا بتقديري رولا، مثل ما حكينا، هناك صار في تغير في الاستراتيجية الأمريكية في هذا الصراع. إيران نفسها لما دخلت الحرب أدركت لاحقا أهمية ورقة هرمز، وبصرح بعض الشخصيات السياسية في إيران بأنه هرمز بالنسبة لهم أهم من البرنامج النووي الآن. هرمز هي الورقة التي تستطيع إيران من خلالها الضغط على أمريكا، الضغط على دول المنطقة، الضغط على العالم كله من أجل يعني المقايضة في صفقة سياسية بوجود. وبالتالي بعتقد أنه هذا السبب التمسك الكبير من قبل الحرس الثوري بهرمز،
2: لأنه أيضا هناك تقارير صدرت فيما بعد تحدثت عن أن الولايات المتحدة وترامب كان يعرف بإمكانية استخدام إيران لورقة هرمز.
5: هلأ كان في حديث وتم تسريب فعلا العديد من التقارير أنه حذروا CIA والأجهزة الأمنية والعسكرية، حذروا الرئيس ترامب من احتمال أن إيران تلجأ إلى مضيق هرمز وإلى ضرب دول الخليج، وهو استبعد ذلك. هل استبعد ذلك بنية أنه والله يقوم بعملية مؤامرة على دول الخليج من خلال تغيير في بنية الاقتصاد العالمي، الضغط على الصين؟ الجانب الثاني من الجواب أنه هذه الأزمة وإن كانت تتموضع حول مضيق هرمز، إلا أنها أزمة ذات أبعاد دولية وإقليمية ومحلية. دولية واضح تماما، هنالك حرب غير معلنة بين أمريكا والصين تدور رحاها في مضيق هرمز. بالنسبة للصين وآسيا تحديدا، مضيق هرمز مهم جدا على الصعيد الاقتصادي. هنالك نظام إقليمي كله مرتبط بمضيق هرمز وما بعد مضيق هرمز، الاتفاق أو الصفقة التي سيتم عقدها بناء على مضيق هرمز ستتحكم في طبيعة النظام الإقليمي القادم. من الذي من هي القوى الإقليمية المهمة في النظام الإقليمي القادم؟ وأيضا هنالك أبعاد محلية كما ذكرنا في المرحلة السابقة. لكن دعيني أنظر إلى الصورة الأكبر، وخاصة سؤالك المهم عن لقاء ترامب مع قيادات دول الخليج والأردن والعراق ومصر. ما الذي سيقوله ترامب لهم؟ بتقديري ترامب، وكما تم تسريب ذلك، سيدعو أو سيتبنى مرة أخرى فكرة الاتفاقيات الإبراهيمية أو النظام الإبراهيمي، بمعنى خطط قديمة بالية يريد أن يلبسها ثوبا جديدا ويقول لدول المنطقة بأن هذا هو التصور النظام الإقليمي أو ما سمي خطة ما بعد الحرب على إيران. لكن كما ذكر الصديق العزيز الدكتور مبارك، هنالك متغيران مهمان حصلا. المتغير الأول هي عدم وجود ثقة من دول الخليج في الإدارة الأمريكية ولا في المظلة الأمنية الأمريكية. ولاحظي في أتون كل هذا الصراع ترامب نفسه بيطلع بيصرح، مش حد تاني، ترامب نفسه يقول إنه والله عقدنا مفاوضات مع الحوثيين واتفقت معهم إني أنا لن أدخل الحرب. وهناك تقارير إنه ترامب كان عندما قطع إجازته كان عائد إلى، كان يريد أن يتخذ قرارا بضرب الحوثيين لكنه تراجع في ما الرسالة إلى دول الخليج؟ إذن المظلة العسكرية والأمنية الأمريكية لم تعد قادرة أن توفر لدول الخليج السياج الأمني والعسكري المطلوب. ولذلك كما ذكر الدكتور مبارك أيضا بدأ التفكير في اتفاقية مكة، وهنالك اليوم أنا أتفق معه هنالك تساؤلات لدينا نحن كمتابعين حول جدوى ومصداقية اتفاقية مكة وتفعيل اتفاقية مكة. ربما الوقت قصير ولكن لابد من أن تتحول إلى مؤسسات وإلى إجراءات بشكل رئيسي. المسألة الثانية، المتغير الثاني في المعادلة الإقليمية، هي السلوك الإسرائيلي، وهو الذي تجاوز تم. أي نعم هنالك سياسات عدوانية إيرانية خلال الفترة السابقة وخلال الحرب قامت، هذا يعني ليس سرا وكلنا بنعرف هذا الشيء في كل المنطقة. لكن اليوم بعد الحرب على غزة هنالك سلوك عدواني إسرائيلي، ذكره الملك عبد الله الثاني اليوم، كل تركيز خطاب الملك اليوم كان على سلوك إسرائيل في المنطقة. في الضفة هنالك عملية غزة إبادة جماعية، في الضفة تهجير قصري السيناريو الوحيد، في جنوب سوريا تهديد للأمن الإقليمي، في لبنان إسرائيل أيضا مصدر من مصادر التهديد الأمن الإقليمي في المنطقة. لذلك أنا أرى أن هنالك فجوة كبيرة بين التصورات التي يحملها ترامب وإدارة ترامب للمرحلة القادمة وبين القناعات والخلاصات التي خرجت بها دول الخليج والدول العربية ما بعد هذه الحرب.
2: طيب، وبالتالي ترجمة هذه القناعات لك سيد مبارك آل عاتي، كيف ستكون ترجمة هذه القناعات التي خرجت بها دول الخليج من هذه الحرب إلى يعني لحماية وصنع سياج كما ذكر الدكتور أبو رمان، سياج أمني اقتصادي إقليمي في المنطقة يحميها خارج العباءة والمظلة الأمريكية؟
1: تظهر لها استكمال لما تفضل به الدكتور رومان. يعني دعيني فقط أشير إلى قضية خطيرة جدا في الأمن القومي العربي. كمراقب هناك أرقب أن هناك خلافا عربيا حول من هو العدو. هناك انقسام حاد جدا، بعض الدول العربية ترى بأن الكيان الإسرائيلي هو العدو الأول وهذا طبيعي وهناك مبررات، بينما نجد أن الدول الخليج العربي ترى بأن إيران هي العدو الأول وهذا أيضا مبرر وبراهين حاضرة الآن نناقشها. ولذلك هذه قضية خطيرة جدا شقت الموقف العربي لدرجة أن كثير من دول الخليج كانت تلوم بعض الدول العربية في تأخر إعلان مواقفها. الطرف الآخر من الدول العربية يرى بأن إيران دولة إسلامية، صحيح دولة إسلامية، لكن لأن هذا الطرف لم ينكوي بأي صاروخ أو طائرة من إيران، هو يعتبر دولة إسلامية في الوقت الذي نحن نعتبر أننا دول المواجهة. طيب، الدول الخليجية اليوم هي دول المواجهة تجاه العدو الإيراني. هذه قضية لا تزال لم تعالج. هذه قضية استاذروا لا تزال لم تعالج حتى الآن، ولذلك ألقت بظلال من التشكيك في دور جامعة الدول العربية وهي المظلة الأم لأي عمل عربي بالضبط.
2: نعم.
1: خيارات دول، خيارات دول مجلس التعاون الخليجي بالمناسبة لا تزال متعددة، لا تزال متعددة، لم ينتهي الوقت. لدى دول، دعينا نتكلم باسم السعودية لأنها هي الدولة الأكبر والدولة الكبرى في العالم العربي وليس مجلس التعاون الخليجي. من الظلم أن نحصر السعودية في دول مجلس التعاون الخليجي. السعودية لديها خيارات متعددة كبيرة جدا، مع الأشقاء في قطر والاقتصاد الكبير جدا، اعتقادي أن خياراتنا تتجاوز الخيارات الاقتصادية إلى ما هو أعمق. اليوم كان هناك اتصال هاتفي تلقاسم والعهد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في توقيت مهم جدا، نظرا لأن هناك دواعي خليجية من الروس اللي يمارس ضغوطهم أو
2: علاقاتهم. طيب وصلت الفكرة، لم يعد لدي متسع من الوقت، فقط أريد أن أسمع دكتور حسين رويران من وجهة النظر الإيرانية، أين ينتهي الردع الإيراني وأين يمكن القول بأنه ما تقوم به إيران هو دفع واشنطن لكي تصاعد في المنطقة وضدها؟
0: يعني أولا أنا أستغرب أن يعني يتم الكلام عن مضيق هرمز ولا يتم الكلام عن الحصار الأمريكي لإيران. يعني لماذا أمريكا تقوم بهذه العقوبات الجماعية ضد إيران؟ أنه وإيران تقوم برد فعل على هذا السلوك الإجرامي الأمريكي. يعني العقوبات الجماعية هو جريمة حرب. من هنا أولا إيران تقول أنها مع التفاوض، وهي كانت مع التفاوض
2: سريعاً.
0: ولم تغير موقفها نتيجة لضغوط منذ أكثر من عقدين، ولكن المشكلة في الطرف الآخر، الطرف الآخر لا يؤمن بالتفاوض. هذا ترامب الذي هو الذي يعني قام بالانقلاب على اتفاق 2015.
2: طيب.
0: وهو خلال مرتين في السنة الماضية ذهب إلى الحرب وإيران على طاولة التفاوض. من هنا من يجب أن يقرر هو أمريكا، هل تريد تفاوض أو لا؟
2: طيب سيتم سريعا، هل تريد الولايات المتحدة تفاوض أم لا؟
3: الولايات المتحدة الأمريكية تريد صفقة، ولكن في كل مرة توافق إيران على شيء ما تنكث به. أريد من السيد من طهران أن يأتي على ذكر جزء واحد من مذكرة التفاهم إيران أوفت به، لا يستطيع.
2: نعم، شكرا لك تيم قسطنطين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز من نيويورك على هذه المشاركة معنا. كما أشكر ضيفي من طهران دكتور حسين رويران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، وأيضا من الرياض مبارك العاتي كاتب والباحث بالعلاقات الدولية، شكرا لك. وكذلك ضيفي في الاستوديو الدكتور محمد أبو رمان أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية، شكرا لك دكتور. ختام تقدير موقف، إلى اللقاء.

0: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساما سياسيا يتسع، وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
1: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
2: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
3: نريدنا أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
1: جابوا له نزار، أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي، ما بتعمل شيء. قال لي وقلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال أنه بسوريا. قال لي الرئيس الأسد ما رضي. أنا صرت بصدمة كبيرة، يعني
3: موقف صعب،
1: تفويت فرصة كبيرة. قلت له بدي أشوف السيد الخامنئي. الرئيس ترامب تقريبا بآخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع أوستن تايس.
3: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات ألم يستثمر لبنانيا؟
2: وفي رواية أخرى حصريا على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجانا.
4: سمعيني؟ ماذا يعني أن أكون مراسلة التلفزيون العربي في عمان؟ يعني أن دائرة متابعاتي تتوسع باستمرار داخلياً وخارجياً، وأني قد أتوجه إلى المطار لا لأسافر بل لأنقل قصص الناس وأشهد أحزانهم وأفراحهم أيضاً. أجواء احتفالية لعودة السوريين، يعني أن أحرص دوماً أن تكون الصورة هي الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. خلال اجتماعه مع قادة وممثلين لدول عربية وإسلامية في نيويورك، ترامب يؤكد قرب إبرام اتفاق مع إيران. والتلفزيون الإيراني يقول إن عرقتشي أبلغ مسؤولين أمريكيين بشروط طهران لفتح مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب والبيضاء والمخا، والجماعة تقول إن القصف تسبب في مقتل أسرى من قوات الحكومة. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، وحماس تؤكد للتلفزيون العربي أن الاحتلال يحضر لعدوان على القطاع يشمل مهاجمة مؤسسات حكومية، وتنفي المزاعم الإسرائيلية عن خطط لخطف جنود. واشنطن ترفض منح رئيس مجلس السيادة السوداني تأشيرة السفر إلى نيويورك لإلقاء خطاب في الأمم المتحدة. والخارجية الأمريكية تقول إن طرفي النزاع لم يقدما التزامات جدية بهدنة فورية ويكثفان عملياتهم العسكرية.

0: البداية من نيويورك، حيث بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول عربية وإسلامية تطورات الأوضاع في المنطقة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال ترامب إن الوضع مع إيران قد ينتهي بعد الانتخابات النصفية الأمريكية أو ربما قبل ذلك، وأضاف أن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز وأن النفط يتدفق عبره، مؤكدا أن واشنطن تعمل من أجل شرق أوسط أكثر استقرارا وازدهارا. وبعد مشاركته في اجتماع ترامب مع قادة عدد من الدول العربية والإسلامية، أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك أن الحوار هو الخطوة التالية في المنطقة. وقال براك في تصريح للتلفزيون العربي إن الجميع يريدون أخذ استراحة والتقاط الأنفاس.
1: الجميع يحاول أخذ استراحة ومساحة للتنفس والتركيز على المرحلة المقبلة، لا المبالغة في التركيز على الحدث الحالي، ونحتاج إلى إقامة حوار مع بعضنا البعض، وأعتقد أن هذا هو ما سيحدث.
0: هذا وهدد ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتوصل معها إلى اتفاق، لكنه كشف في الوقت ذاته عن مفاوضات مع طهران وصفها بالمتطورة. وفيما أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إجراء محادثات مطولة مع الوفد الإيراني من خلال الوسطاء، وقال التلفزيون الإيراني إن وزير الخارجية الإيراني أبلغ المسؤولين الأمريكيين بشروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز.
2: ما أن انتهى من إلقاء خطابه الذي توعد فيه إيران بالإبادة إلا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران مستمرة بل دخلت مرحلة متطورة، كاشفا عن عقد لقاء بين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع وسطاء.
3: لقد صارت الأمور على ما يرام، انتهى الاجتماع قبل ساعة بعد أن استمر لمدة 3 ساعات.
2: إنها سياسة العصا والجزرة التقليدية، من فك ترامب يلوح بها بوجه إيران، يضعها أمام خيارين لا ثالث لهما، إما اتفاق يجعلها بلادا أعظم مما كانت عليه على الإطلاق، أو دفعها نحو هاوية الجحيم.
4: But I have a big decision to make.
3: لدي قرار كبير يجب أن أتخذه، إما التوصل إلى اتفاق مع إيران وإما تدميرها، لكنني أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بعد الانتخابات النصفية.
2: إذن هو أحدث حراك دبلوماسي على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة لإنهاء حالة الحرب التي توشك أن تنهي شهرها 7 تواليا. مهدت له طهران بتقديم مقترح عبر الوسطاء لإحياء المفاوضات، تعهدت فيه بفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، راهنة ذلك بتلبية شروطها أبرزها وقف الأعمال العدائية وإنهاء الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مقترح كان مصحوبا بلهجة متشددة من الحرس الثوري.
5: لقد اتفقنا على شروط مع الولايات المتحدة، لكنها نقضت الاتفاق وارتكبت عملا شنيعا آخر، لذلك شددنا شروطنا.
2: رغم ذلك سرعان ما جاء الرد من واشنطن، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده منفتحة على عقد لقاء مع المسؤولين الإيرانيين في نيويورك، أبرز هؤلاء المسؤولين الرئيس الإيراني ووزير الخارجية. وفي خضم هذا الحراك لم يغب عن المشهد الوسيط القطري، عقد رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجتماعا مع عباس عراقشي، بحث خلاله وفق بيان للخارجية القطرية الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. فرنسا هي الأخرى دخلت على الخط، أكد رئيسها العمل للتوصل إلى حلول دبلوماسية خلال الساعات المقبلة. مرحلة حساسة دخلها الصراع بين واشنطن وطهران في ظل التداعيات التي تركها على الاقتصاد العالمي مع اضطراب الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. صراع تبدو حاجة الطرفين ملحة لوضع حد له. فمن جهة يواجه ترامب الذي انخفض شعبيته إلى أدنى مستوى على الإطلاق، يواجه فقدان حزبه الجمهوري هيمنته على الكونغرس وما يلي ذلك من تبعات. وأما إيران المحاصرة بنار العقوبات فتبذل ما في وسعها لتخفيف الضغط الاقتصادي المتصاعد الذي يعصف بالبلاد.
0: هذا وصل قبل ساعات قليلة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يعقد بازشكيان سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من قادة ومن القادة ورؤساء الدول المشاركين في الاجتماعات. أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن المنطقة تمر بواحدة من أخطر مراحلها، مشددا على أن حل الأزمة في الخليج ومضيق هرمز يكون عبر الدبلوماسية والتفاوض.
6: أقف أمامكم اليوم ومنطقتنا تمر بواحدة من أخطر مراحلها، وتعلمون جميعا أبعاد الأزمة في الخليج وآثارها على العالم أجمع. لا يفترض أن تكون الأزمة في التي نواجهها حاليا مفاجأة لأحد، فهي نتاج تراكمي لسنوات من التأجيل وإدارة الأزمات بالحلول المؤقتة والسياسات غير الواقعية. وقد كان رأينا أن السبيل إلى حل الخلافات هو بالحوار والتفاوض للتوصل إلى حلول عادلة على أسس منبثقة من القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب.
0: كما اعتبر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن جوهر ما تشهده المنطقة يتمثل في غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي يحترم سيادة الدول وسلامتها.
6: إن جوهر ما نشهده من وضع خطير هو غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي، نظام يحترم سيادة الدول وسلامتها ووحدة أراضيها، ويشجع على حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وقد سبق أن طالبنا من على هذا المنبر بإنشاء هذا النظام، ونجدد مطالبتنا هذه مرة أخرى بعد أن أثبتت الأحداث الأخيرة الحاجة الملحة له. ففي ظل غيابه بات ممكناً أن تشتعل حرب بناء على اعتبارات لا علاقة لها بمصالح دول المنطقة، وأن يقدم طرفاً على زج جيرانه في حرب ليست حربهم، مستهدفاً مقدراتهم ومنشآتهم الحيوية، على الرغم من أنهم بذلوا جهوداً مضنية لدرء التصعيد.
0: عقد وزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا اجتماعاً تشاورياً في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد الوزراء في بيان على ضرورة الالتزام بمذكرة تفاهم إسلام أباد بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين. وجاء في بيان أن الوزراء أدانوا الاعتداءات التي تستهدف السعودية وأكدوا دعمهم للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية جدد الوزراء دعمهم إقامة دولة فلسطينية مستقلة. انضم إلينا من واشنطن الباحث السياسي محمد المنشاوي. سيد محمد أهلا بك معنا. اجتماعات جمعية العامة للأمم المتحدة تأتي هذا العام في ظل وضع إقليمي صعب خصوصا في منطقة الشرق الأوسط والخليج، وأيضا يعني عدم الوصول إلى حلول في عهد الرئيس الذي قال إنه أتى بالسلام للعالم ولكنه هو من أشعل حربا ربما لم يشعلها غيره طيلة مئات السنين من قبل. هل تعتقد أن الفرصة مواتية الآن لإيجاد تفاهمات خصوصا مع اجتماع عدد كبير من القادة ومع الوصول إلى منطقة حرجة أو نقطة حرجة من الصراع تؤثر على الاقتصاد العالمي وتؤثر أيضا على انتخابات الولايات المتحدة حيث يصبح ترامب معنيا بالخروج بنتائج دبلوماسية ما؟
7: تحية طيبة لك والمشاهدين. نعم، الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس ترامب، أوجدت أزمة هي من خلقتها ومن أحيتها بهجومها على إيران في 28 من فبراير الماضي مع إسرائيل. الرئيس ترامب جاء إلى سدة الحكم في فترة حكمية الثانية متعهداً بعدم خوض أي حرب جديدة للولايات المتحدة خاصة في الشرق الأوسط، ومع أنه بدأ هذه الحرب إلا أنه تعهد للأمريكيين أن الحرب لن تستغرق أكثر من 4 أو 5 أسابيع على أقصى تقدير، واليوم نحن في منتصف الشهر السابع دون حسم واضح للحرب. وأعتقد أن الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية أدركت أنه بعد 6.5 أشهر من القتال الفعل العسكري لم يكن ولن يكون كافيا للحصول على ما تريد من إيران. الجانب الإيراني أدرك أيضا أن الحرب المستمرة والنزيف الاقتصادي والعقوبات الصارمة التي تفرضها واشنطن لا يمكن معها البقاء الأوضاع كما هو عليه. من هنا أعتقد أن الطرفان، الرئيس الأمريكي ونظراءه الإيرانيين، يرون أن هناك فرصة مواتية الآن في ظل هذه الاجتماعات، في ظل هذا الزخم الدولي الداعم للتحركات الدبلوماسية كما رأينا أمس في لقاءات نيويورك. وأعتقد أن الطرفان أدرك أنه لا يمكن استمرار الأوضاع كما هي عليه دون حسم. الرئيس ترامب لديه الانتخابات بعد 6 أسابيع، انتخابات الكونغرس، ورغم أنه يكرر أنه لن يخوضها بنفسه إلا أن حزبه الجمهوري يخوضها، وهو مرتبط بأدنى
0: شعبية له، وهو ما ينعكس على الحزب أيضا
7: بلا شك. وأن إذا خسر الحزب الجمهوري الانتخابات على أقل في مجلس النواب كما هو متوقع، وربما مجلس الشيوخ، سيصبح الرئيس ترامب بمثابة البطة العرجاء في سنتي الحكمية الأخيرة. فأعتقد أن الحرب الإيرانية التي افترض ترامب ده لن تكون أحد عناصر الانتخابات القادمة، أصبحت أحد قضايا الانتخابات بسبب تأثيرها السلبي على أسعار المحروقات والبنزين السيارات هنا في الداخل الأمريكي، والذي تنعكس في أسعار المواد الغذائية الرئيسية. فأعتقد أن القضية الإيرانية أو الحرب الإيرانية أصبحت قضية داخلية. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن هناك إجماع إقليمي من الدول الحليفة لواشنطن التي تجمعها بالرئيس الأمريكي علاقات خاصة كما رأينا في اجتماعات نيويورك، تريد أن تنهي هذه الحرب، الحرب التي فرضت عليها وتدفع أثمانا باهظة لها. لا يوجد مرور لصادرات النفط والغاز من مضيق هرمز، هناك وضع ضبابي غير معروف. أمريكا تدعي أن المزيد من النفط والغاز يمر، إيران تدعي أنها تسيطر على المضيق، لكن المؤكد أن الوضع ليس كما كان عليه في السابق، وأن الاقتصاد العالمي يعاني. من هنا هناك جهد دبلوماسي كبير في هذه اللحظة المهمة من هذه الحرب لإنهائها سريعا، وأعتقد أن الطرفان يريدان إنهاء الحرب بأسرع ما يمكن.
0: عندما يقول ترامب بأنها قد تنتهي بعد الانتخابات النصفية، هذا كان حديثه من وقت سابق، ولكن يعود ليقول إنها قد تنتهي قبل ذلك أيضا. طبعا هذا الأسلوب من الغموض معتاد عند دونالد ترامب، ولكن هل يمهد لأمر ما، خصوصا بأن هذا التصريح جاء عند اجتماعه مع قادة الدول العربية وإسلامية أيضا؟
7: نعم، أعتقد أن اللغة الحادة التي استعملها رئيس ترامب في خطابه أمس من أنه يمكن أن يبيد الدولة الإيرانية، بعدها بدقيقتين ذكر أنه يمكن لإيران أن تكون دولة متطورة غنية كما كان الحال في الماضي. وأعتقد أن الرئيس ترامب يقول الشيء ونقيده من أجل إرباك الخصوم. وأعتقد أن الرئيس ترامب أدرك اليوم أن التفوق العسكري الكاسح لبلاده عسكريا وتكنولوجيا لا يمكن أن ينعكس على الوضع في الأزمة مع إيران. إيران لم تستسلم، وأعتقد أنه أدرك أن إيران يمكن أن تحارب لفترة طويلة، لكن الرئيس ترامب ليس لديه صبر استراتيجي وليس لديه عمق استراتيجي، وهو ليس رئيس سياسي تقليدي. هو يمل من الأشياء سريعا، ويدرك أن هذه الحرب التي استمرت الآن للشهرية السابع ستصبح علامة سوداء في مسيرته الرئاسية وإرثه الرئاسي، وهو يريد أن يترك البيت الأبيض والساحة السياسية وكأنه رئيس لم يأتي التاريخ بمثله. وأعتقد أن إيران أصبحت عبء على الرئيس الأمريكي ويريد لها مخرج جيد. من هنا كان الاجتماع الذي جمع صهره كوشنر وصديقه الأقرب ويتكوف مع وزير الخارجية الإيراني لمدة 3 ساعات، وأعتقد أن هذا دليل على جدية الطرفين. كذلك وصول الرئيس الإيراني إلى نيويورك يمثل فرصة أيضا لدعم الحوار الدبلوماسي بين الطرفين، وأعتقد أن هناك رغبة شعبية في الولايات المتحدة لإنهاء هذه الحرب. أكثر من 70% من الأمريكيين ضد هذه الحرب، ولم يقتنعوا أساسا بمبرراتها التي يكررها الرئيس ترامب. وأعتقد أن هناك الآن رغبة وإرادة في واشنطن إنهاء هذه الحرب. وأعتقد أن الجانب الإيراني أيضا الذي يعاني شعبه بصورة كبيرة من وطأة العقوبات، والتي دخلت اليوم في فصل جديد بحصار على الطائرات الإيرانية، يكون أيضا لديه حافز لتوصل صفقة. الصفقة لن تكون مثل اتفاق المبادئ الذي تم التوقيع عليه في يونيو الماضي وفشل فشلا ذريعا. أعتقد أن الاتفاق سيكون على أسس جديدة.
0: تحدث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أن جوهر ما تشهده المنطقة هو غياب نظام أمن إقليمي للأمن الجماعي، أو نظام إقليمي للأمن الجماعي من أجل يعني توفير سيادة كاملة للدول وعدم الدخول في هذه الحروب وما إلى ذلك. ما تقييمك لهذا المقترح، وهل يمكن أن يتحول إلى فكرة عملية وهي تقدم على منبر الأمم المتحدة؟
7: أعتقد أن الطرح القطري يشير إلى أن كان هناك ردع تقليدي في المنطقة منع وقوع حروب على فترات طويلة بين الدول المتجاورة، لكن هذه الحرب التي بدأتها بقرار فردي الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل زجت بهذه المنطقة في هذه الحرب الغير مرغوب فيها من كل الأطراف. الدول الخليجية الست أعضاء مجلس التعاون الخليجي يدفعون أثمانا باهظة سواء في بنياتهم التحتية أو منشآت الطاقة والبنية الأساسية التحتية لصادرات النفط والغاز. وأعتقد أن إيران أيضا تم تدمير مقدراتها الاقتصادية الكبيرة وبنيتها التحتية الأساسية. وأعتقد أن كل ذلك يدفع إلى البحث فيما هو قادم. هناك يجب أن يكون نظام أمني ليس بالضرورة رادع كما كان في الماضي، أنه فشل وأثبتت إيران أنه بأقل الوسائل يمكن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز الذي تمر منه ربع تجارة العالم من النفط والغاز، ويمكن ضرب قواعد أمريكية في الناحية الأخرى من الخليج العربي وتهديد الاستقرار في دول مجلس التعاون الخليجي. من هنا أعتقد أنه يجب التبني مظلة أمنية إقليمية جديدة يكون فيها حق سيادة الدول مصان، وأن يكون هناك حسن الجوار بين كل هذه الدول، ويتم تطبيع علاقات بصورة جماعية مثل القارة الأوروبية. القارة الأوروبية جمعت الحروب بين دولها لعقود طويلة وقتل ملايين الأفراد والأشخاص في حربين عالميتين، والآن هي قارة متحدة على الأقل في الجانب الاقتصادي والفكري والثقافي والسياسي أيضا. وأعتقد أن المنطقة العربية والخليج العربي بما في الجانب الآخر الذي يمثل إيران يحتاج إلى منظومة ممثلة للمنظومة الأوروبية، خاصة بعد فشل الأدوات العسكرية في تحقيق الأمن الذي كانت تنشده كل هذه الدول.
0: شكرا جزيلا لك محمد المنشاوي الباحث السياسي، كنت معنا من واشنطن. حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك من تفاقم التداعيات الاقتصادية جراء استمرار القيود على حرية الملاحة في الممرات. وقال دوجاريك في مقابلة مع التلفزيون العربي إن آثار الأزمة تظهر في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتشمل الدول الأكثر هشاشة والدول الغنية.
8: نحن نرى بالفعل الآثار طويلة الأمد من خلال ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وهو ما يؤثر في بعض الدول الأكثر هشاشة كما يؤثر في الدول الغنية. نحتاج إلى استعادة حرية الملاحة، وإذا استمرت نقاط الاختناق في تقييد حركة الملاحة فإن تداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي ستزداد سوءا.
0: هذا وتستضيف نيويورك أكبر تجمع دبلوماسي وسياسي في العالم مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى مدى أسبوع تستضيف أروقة المنظمة الدولية قرابة 170 فعالية تبحث ملفات تتجاوز حدود الأزمات والحروب إلى الذكاء الاصطناعي وتغيرات المناخ.
9: منذ تأسيسها عام 1945 تحولت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى منصة لأبرز الخطب والمواقف السياسية في العالم، منظمة بدأت بـ 51 دولة ووصل عدد أعضائها اليوم إلى 193. من خطاب خروتشوف عام 1960 إلى خطاب فيديل كاسترو في العام ذاته الذي استمر نحو 4 ساعات ونصف، مروراً بخطاب القذافي عام 2009 وموقف هوغو تشافيز عام 2006، ظلت منصة الجمعية العامة شاهدة على خطب ومواقف طبعت تاريخ المنظمة.
10: نحن هذه لا نعترف بها ولا نقبل.
9: اليوم تعود الدورة 81 بشعار استعادة الثقة وإدارة التحول، لكن خلف الشعار عالم أكثر اضطراباً وحروب تتسع وملفات أثقل، من غزة والسودان إلى أوكرانيا وإيران واليمن، حروب وصراعات تتصدر جدول الأعمال، بينما تعرقل الانقسامات داخل مجلس الأمن الدولي قدرته على التحرك. منصة للخطابات فقط، فخلف القاعات المفتوحة للإعلام تتحرك دبلوماسية مكثفة، لقاءات ومفاوضات بشأن إيران وغزة وأوكرانيا، واجتماعات بين قادة ومسؤولين من القوى الكبرى. وفي قلب هذه التحركات يعود الملف الفلسطيني إلى الواجهة. أجندة الجمعية العامة لا تتوقف عند الحروب، فالطاقة والمناخ وحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي تتقدم أيضا جدول الأعمال في عالم يتغير بوتيرة متسارعة سياسيا وحتى تكنولوجيا. وفي صدارة هذه التحولات يبرز الذكاء الاصطناعي الذي يحظى باهتمام خاص من الأمين العام أنطونيو غوتيريش في آخر مشاركة له في الجمعية العامة قبل نهاية ولايته التي امتدت 10 سنوات. ومع اقتراب رحيله يبدأ سباق اختيار خلفه بالتوازي مع نقاش بشأن مستقبل المنظمة ودورها في حفظ السلام والأمن الدوليين. أما المال فيبقى أحد مصادر الضغط. الولايات المتحدة دفعت ما يزيد عن 820 مليون دولار من مستحقاتها للأمم المتحدة من أصل نحو 4 مليارات دولار متأخرة. هكذا بين الحرب والدبلوماسية والمال والتكنولوجيا تواجه الأمم المتحدة اختباراً يتجاوز أعمال هذه الدورة.
0: أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي في مقابلة خاصة مع التلفزيون العربي، أكد أن طهران لا تسعى للحرب مع دول الخليج وإنما تسعى إلى الوحدة والصداقة في المنطقة.
11: نحن لا نريد الحرب مع دول المنطقة ولا نريد الحرب مع دول الخليج، بل نسعى إلى الوحدة والصداقة في المنطقة.
0: وأكد محبي أن التنسيق مع القيادة أمر لا بد منه في العمل العسكري باستثناء بعض الحالات التي تنقطع فيها الاتصالات على حد وصفها أو الحالات التي يكون فيها تفويض مسبق.
11: القول أن بعض عناصر الحرس الثوري يتصرفون من تلقاء أنفسهم من دون تلقي أوامر من القيادة الأعلى منفي بشكل قاطع، إلا في الحالات التي يكون فيها هذا السيناريو محددا مسبقا، أي في بعض الظروف التي تنقطع فيها الاتصالات مع القيادة، أو في الحالات التي تكون فيها القوات الميدانية قد منحت صلاحية عامة مسبقا وحين يقال لها منذ البداية إنه لا حاجة إلى التنسيق.
0: وقال محبي في حديثه للتلفزيون العربي إن لديهم مجموعة من الصواريخ التي تعود لما قبل الحرب ولم يكشف عنها بعد، ومجموعة أخرى تم تطويرها بناء على الخبرات التي جرى اكتسابها منذ بداية حرب 12 يوما وحتى الآن.
11: كما أظهرنا عمليا أن الصواريخ التي أطلقناها باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية أصابت أهدافها وكانت فعالة، فإن هذه الصواريخ بالتأكيد تمتلك خصائص معينة، وإذا أردت أن أشير إليها بشكل عام فهي مختلفة من حيث المدى والقوة التدميرية والدقة في إصابة الأهداف، ومن حيث القدرة على التخفي عن الرادار. هذه الصواريخ لها خصائص مميزة ينبغي مشاهدتها وتحليلها في الميدان.
0: واتهم الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الولايات المتحدة بمحاولة تعويض ما وصفه بفشلها العسكري عبر إغلاق الطرق الجوية والبرية وتشديد العقوبات الاقتصادية.
8: من مدارج الطائرات تفتح واشنطن جبهة جديدة في حملة الضغط على طهران، فبعد النفط والمصارف بات قطاع الطيران أحدث أهداف عملية المنبوذ الاقتصادي التي تصفها إدارة ترامب بأنها أكبر حملة عزل اقتصادي منسقة في التاريخ ضد إيران. وزير الخزانة الأمريكي يتوقع أن تواجه شركات الطيران الإيرانية صعوبة في مواصلة عملياتها الدولية، ويوجه تحذيرا إلى مطارات العالم من يزود الطائرات الإيرانية بالوقود أو خدمات الهبوط أو يبيع تذاكرها قد يحرم من النظام المالي الأمريكي.
12: الأمريكيون يخشون فتح كوارثهم ويحاولون إغلاق السبل أمامنا بعد فشلهم عسكريا، يتمسكون بأوراق الضغط الأخرى من إغلاق الطرق الجوية والبرية والعقوبات الاقتصادية.
8: الحملة بدأت مطلع سبتمبر بعقوبات طاولت 36 هدفا مرتبطا بالطيران، بينها 27 شركة إيرانية إضافة إلى وسطاء وشركات في دول أخرى. بدأت التداعيات تظهر إذ علقت ماهان إير رحلاتها إلى تركيا ومنعت جورجيا الناقلات الإيرانية، فيما تحدثت مصادر عراقية عن توجه مماثل في بغداد. لكن طهران ترد بصورة تحد، إذ يؤكد مطار الإمام الخميني استمرار الرحلات الدولية رغم تشديد الضغوط الأمريكية.
11: تعارض الصين باستمرار العقوبات الأحادية غير القانونية التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي أو إلى تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
8: هكذا تحاول واشنطن تضييق المجال حول إيران، حصار في البحر، عقوبات في المصارف، ومحاولة لعزل طائراتها في السماء. أما طهران فتقول إنها لن تستسلم وتبحث عن منافذ تبقيها متصلة بالعالم.
0: إلى التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية استهدافها بغارات جوية عناصر لجماعة أنصار الله الحوثيين وعتادها في محافظتي البيضاء والمخا. كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية أن سلاح المدفعية في المنطقة العسكرية الثالثة استهدف مواقع وعناصر تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف مدفعية ومخزن قذائف لجماعة أنصار الله الحوثيين في مديرية رغوان بمأرب. أفادت جماعة أنصار الله الحوثيين بمقتل 9 أسرى من القوات الحكومية جراء قصف سعودي على سجن في محافظة الجوف وفق قولها. في المقابل قالت القوات الحكومية اليمنية إن ادعاءات قصف السجن مضللة ومحاولة للتنصل من المسؤولية عن سلامة الأسرى. قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إن السعودية نفذت ضربات استهدفت مدينة المخا على البحر الأحمر. وبحسب وكالة سبأ التابعة للجماعة فإن الغارات أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 8 آخرين، في وقت أشارت فيه إلى مقتل عدد آخر في ضربات استهدفت محافظة الجوف الحدودية مع السعودية ونفذتها الرياض وفق زعم أنصار الله الحوثيين. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية يمنية أن 154 شخصا قتلوا في صفوف القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين خلال المعارك التي تشهدها مختلف الجبهات في اليومين الماضيين. وفي ظل التصعيد العسكري سجلت تحركات دولية عدة، حيث أعلنت فرنسا وبريطانيا استعدادهما لتقديم دعم عسكري، في حين حذر الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع من تداعيات الصراع على التجارة العالمية.
13: الأوضاع في اليمن تدخل مرحلة خطيرة، تبادل الضربات يتواصل، الساحل الغربي سيد المرحلة، عدة جبهات هناك مشتعلة. القوات الحكومية تنفذ ضربات دقيقة تقول في جبهتي الوزاعية وكهبوب بتعز قرب باب المندب، استهداف لآليات وتجمعات عناصر من جماعة أنصار الله. المركز الإعلامي لقوات الحكومة نشر مشاهد قال إنها لاستهداف عناصر وخطوط إمداد للجماعة بباب المندب ومحافظة البيضاء. أكثر من 150 غارة وصفتها الجماعة بالتصعيد السعودي، وقالت إنها استهدفت محافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب. تزامناً مع التصعيد يحاول قادة العالم تدارك الأوضاع قلقاً من إغلاق باب المندب الذي إن حدث سيشكل ضربة إضافية للاقتصاد الدولي بعد هرمز. مصادر للتلفزيون العربي قالت إن فرنسا مستعدة للمساعدة من خلال أنظمة مامبا بحسب احتياجات السعودية، مشيرة إلى أنها سبق وساعدت عند الساحل السعودي الشرقي عندما هاجمتها إيران. كذلك وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مصادر دبلوماسية: فرنسا مستعدة للمساهمة في تأمين منشآت الطاقة السعودية في إطار نهج دفاعي بحت. رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام يقول إن بريطانيا وافقت على تقديم دعم عسكري محدود للسعودية لمواجهة هجمات الجماعة، ويشمل الدعم توفير القوات الجوية خدمة التزود بالوقود جواً للطائرات السعودية. ومن نيويورك أيضاً، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول إن أي مهمة للتكتل في البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 10 سفن حربية، وهو ما ليس موجوداً في المنطقة حالياً. الرئيس ترامب يرفض التعهد بتقديم أي دعم أمريكي في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، ووفق صحيفة نيويورك تايمز يتردد ترامب في استراتيجيته ضد الجماعة، حيث أمر البنتاغون بالاستعداد لضربة عسكرية ثم عاد وألغى الضربة. دول مجموعة السابع في بيان مشترك تدعو إيران إلى وقف تسليح ودعم أنصار الله الحوثيين في اليمن، معتبرة أن ذلك يشكل نمطا خطيرا من التصعيد، وتطالب الجماعة بوقف فوري لجميع الأعمال العسكرية والهجمات التي تستهدف الملاحة المدنية.
0: قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إن محاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة يمثل جرما واستفزازا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم. وخلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء السعودي ندد الملك سلمان بمحاولة الجماعة استهداف مكة مجددا. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك اتفاقا بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وإن واشنطن تعتزم الوفاء بالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق.
14: لدينا اتفاق مع السعودية ونعتزم الوفاء بالتزاماتنا بموجبه، وسنفعل ذلك، ونحن نعمل لمعرفة إذا كان بالإمكان حل هذا الأمر. لكن في نهاية المطاف، إذا اقتضى الأمر فستقف الولايات المتحدة دائما إلى جانب السعودية وتدعمها.
0: حذرت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين من موجة نزوح جديدة بسبب تصاعد القتال في اليمن. وقالت المفوضية إن ما يزيد عن 3000 شخص فروا إلى جيبوتي ودول أخرى، متوقعة ارتفاع العدد إلى 10000 خلال الشهر المقبل.
15: منذ سنوات والحرب تمزق اليمن، وللهاربين من معاركها لم يبق سوى البحر طريقا للنجاة. عبر البحر الأحمر وصلوا إلى جيبوتي بوجوه أنهكتها الحرب ورحلة الفرار. لم تحملهم القوارب إلى حياة أفضل، بل أبعدتهم عن النيران إلى مخيمات تبدأ فيها الحياة الجديدة بطوابير المساعدات.
16: منذ بداية سبتمبر أكثر من 130 ألف شخص

0: مال ودول أخرى. وتتوقع المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين ارتفاع العدد إلى 10,000 خلال أكتوبر مع تحسن ظروف الملاحة وزيادة حركة القوارب.
1: أكثر من 70% من النازحين الجدد هم نساء وأطفال أو ممن يحتاجون لمساعدة طبية. حتى قبل التصعيد كان هناك 22 مليون شخص يحتاجون لمساعدات طبية وإنسانية، والاحتياجات أكبر بكثير من الموارد المتاحة.
0: وفي الداخل اليمني نزح أكثر من 130 ألف شخص منذ بداية سبتمبر، بينما قد يضطر 100,000 آخرون إلى مغادرة منازلهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. لكن خطة الاستجابة الأممية تلقت فقط أقل من 20% من التمويل المطلوب. وفي مخيم مركزي تختصر طوابير المساعدات مأساة هؤلاء: وطن تدفعهم الحرب إلى مغادرته، ولجوء لا يعرفون إلى متى سيستمر.
2: إلى غزة، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في القطاع، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 3 فلسطينيين وسقوط عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة منذ صباح الثلاثاء. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين في قصف استهدف تجمعا للمواطنين في شارع النفق شمال شرقي مدينة غزة. ومع استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، هددت إسرائيل بإخلاء مدينة غزة بالكامل في حال وقوع عملية خطف جديدة، فيما نفت حركة حماس المزاعم الإسرائيلية عن خطط لخطف جنود، مؤكدة أن هدف الاحتلال هو التحضير لعدوان على القطاع يشمل مهاجمة مؤسسات حكومية.
3: غزة تضرب من جديد، مسيرات إسرائيلية في السماء تستهدف مناطق متفرقة في القطاع. البداية كانت باستهداف حي التفاح شمال شرقي غزة. مصادر طبية فلسطينية أكدت أن غارة إسرائيلية أدت إلى استشهاد مواطنين. وفي خان يونس هجوم آخر بمسيرة استهدف مركبة قرب مسجد العقاد، ومصادر محلية تتحدث عن إصابة عدد من المواطنين في المكان. ووسط القصف والدمار يأتي تهديد إسرائيلي جديد. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يصعد:
4: إذا اختطف جندي أو مدني إسرائيلي واحد، فسيتم إخلاء مدينة غزة بأكملها، بما في ذلك منازلها وأبراج الإرهاب من سكانها البالغ عددهم 1,000,000 نسمة، ونقلهم جنوبا.
3: لكن حركة حماس تواجه هذه الرواية بالنفي. قيادي في حماس يقول للتلفزيون العربي: لا توجد أي خطة لخطف جنود إسرائيليين ولا تحضير لعمليات من هذا النوع. القيادي لم يكتفي بالنفي، بل يتهم الشباك وقيادة المنطقة الجنوبية بالتحضير لعدوان جديد على القطاع، ويقول إن الاستهداف يشمل مقدرات مدنية وحكومية. وبين القصف والتهديدات تزداد معاناة سكان القطاع يوما بعد يوم. خيام بدل المنازل، ونقص في الاحتياجات الأساسية، ومخاوف أكبر مع اقتراب الشتاء.
5: جمعية العامة الأمم المتحدة مين ما يكون على راسنا فوق، يوقفوا الطاخ، يوقفوا الخبط، يمرقونا قدحات على الأقلية نولع، يمرقونا ناكل، يمرقونا شرب. احنا يعني وضعنا هان مأساوي في قطاع غزة.
6: أتوقع من الجمعية العامة أن تكون جادة في أمرها بالنسبة لقضيتنا، وأن تضع حدود كاملة وتضغط على إسرائيل في الخراف أو في المواضيع اللي هي حتحطها في الجمعية العامة.
3: في غزة لا يخشى السكان ضربة جديدة فقط، بل يخشون أن تعني الضربة المقبلة رحيلا جديدا بلا مكان آمن.
2: دعا وزراء خارجية قطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا، دعوا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب المرحلة الأولى من خطة قطاع غزة. كما أبدى الوزراء خلال اجتماع في نيويورك استعدادهم لمواصلة العمل مع الولايات المتحدة ومجلس السلام والسلطة الفلسطينية والأطراف المعنية للدفع بتنفيذ الكامل للخطة الشاملة وخريطة الطريق الخاصة بها. أكد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام أن المملكة المتحدة ملتزمة تماما بخطط

0: النقاط الـ20 للسلام في غزة، وذلك خلال اجتماع بشأن السلام في الشرق الأوسط عقد بمشاركة قادة وكبار المسؤولين من فرنسا وكندا والسعودية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
1: في هذه المرحلة الحاسمة يتعين علينا جميعا تكثيف دعمنا لحل الدولتين وإنهاء المعاناة في غزة، وتلتزم المملكة المتحدة التزاما تاما بخطة السلام لغزة المكونة من 20 نقطة، ونشيد بجهود كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا لتحقيق ذلك، كما يجب على حركة حماس التخلي عن أسلحتها وتفكيك بنيتها التحتية الإرهابية وألا يكون لها أي دور في الحكم المستقبلي لقطاع غزة.
0: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الجهود المبذولة لتحقيق السلام في غزة لم تفتح أي ممر إنساني، مؤكدا أن ما يحدث هناك مشهد ينبغي أن يخجل منه الجميع.
2: قبل عام كنا هنا وكان عددنا نحو 12 دولة اعترفت بفلسطين. أسمع سخرية البعض، اعتراف على الورق، انظروا إلى الواقع، لكن ما مصداقيتنا إذا واصلنا البقاء دون تحرك في مواجهة ما يحدث في غزة؟ البعض يتباهى بما يسمى سلاما، لكن هذا السلام لم يعد فتح الممرات الإنسانية ولو لثانية واحدة. هل يجب أن نقف متفرجين ونشاهد هذا المشهد الذي يخجلنا جميعا؟
0: في الضفة الغربية هاجم عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية شرق مدينة رام الله، وسرق المستوطنون عشرات المواشي من بلدة سلواد.
3: عشرات المستوطنين نفذوا هجوما متزامنا على بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية شرق مدينة رام الله. وصلوا إلى هذه المنطقة على أطراف بلدة سلواد وقاموا بتحطيم مركبات المواطنين الفلسطينيين بعد أن فشلوا باقتحام المنزل الذي تسكن فيه 4 عائلات فلسطينية، وفي هذا المنزل 9 أطفال كانوا يختبئون طوال ساعات الليل، حيث استمر هجوم المستوطنين لعدة ساعات برفقة قوات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت تتمركز في نقطة قريبة من هنا عندما قام المستوطنون بتحطيم هذه المركبات وحاولوا خلع أبواب المنزل الذي تسكنه 4 عائلات. ما تحدث مع صاحب المنزل أبو موسى عما جرى معهم الليلة. يعطيك العافية، شو صار معكم؟
4: اللي حصل انه دخل مجموعة من المستوطنين ما يزيد عن فوق 70 شخص، وكانوا برفقة معهم سيارات من الجبات ايضا ترافقهم، دخلوا لبلدة سلواد، ومن ثم صارت مناوشات بينهم وبين الشباب حيث داهموا عدة بيوت بحجة التفتيش عن الاغنام، ومن ثم عند رجوعهم تقريبا كانت بعد 4-5 ساعات داهموا المنزل وتم تكسير المركبات وثم محاولة الدخول على المنزل ومحاولة ضرب الأبواب بالحجارة، وأنتم الآن تستطيعوا أن تروا الحجارة موجودة متناثرة على أمام الأبواب، ومن ثم غادروا.
3: شكرا لك. إذن هذا الهجوم الذي نفذه مجموعة من المستوطنين، عشرات المستوطنين على بلدة سلواد شرق مدينة رام الله. في الوقت ذاته كان هناك وفقا لبلدية المزرعة الشرقية أيضا شرق مدينة رام الله والقريبة من هذا الموقع، قالت إن 200 مستوطن هاجموا بلدة المزرعة الشرقية وأطلقوا النار وقاموا بتحطيم مركبات ومنازل للمواطنين الفلسطينيين، وسرقت عشرات المواشي من بلدة سلواد والمنطقة الواقعة بين بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية. بالأمس كان هناك هجمات أيضا مستمرة للمستوطنين تحديدا على قرى شرق وشمال شرق مدينة رام الله. في بلدة ترمسعية هاجموا منزل مدير مدرسة ترمسعية وأطلقوا النار في محيط المنزل، وأيضا نفذوا هجوما على قرية أبو فلاح شمال شرق مدينة رام الله وأطلقوا النار هناك. حتى هنا في سلواد عندما وصل المستوطنون إلى هذه المنطقة وقبل أن يقوموا بتحطيم هذه المركبات أطلقوا النار أيضا لإخافة المواطنين الفلسطينيين الذين تصدوا لهذا الهجوم وأجبروا المستوطنين على الانسحاب. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من بلدة سلواد شرق رام الله.
0: وجرفت آليات الاحتلال أراضي مزروعة بمئات أشجار الزيتون في قرية دير نظام شمال غرب رام الله.
5: على مساحة تقترب من 130 دونما تعمل هذه الجرافات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على تقليع وتقطيع مئات أشجار الزيتون والأشجار المعمرة هنا في قرية دير نظام في الشمال الغربي من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، على مقربة من منازل المواطنين الفلسطينيين. ومنذ عدة أيام تقوم هذه الجرافات العسكرية بعمليات تجريف للأراضي وتقطيع لأشجار الزيتون. أيام فقط على الموسم الأهم والرافض الاقتصادي الأكبر بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين، موسم قطف الزيتون. منعت سلطة الاحتلال أحد من الاقتراب من هذه الأشجار، أصحابها تعرضوا لعمليات اعتداء عندما اقتربوا وحاولوا الاحتجاج على عمليات التجريف التي تنفذها هذه الجرافات العسكرية قرب مستوطنة حلميش المقامة على أراضي دير نظام والنبي صالح في الشمال الغربي من رام الله، مستوطنة مقامة منذ سبعينيات القرن الماضي. يبدو أن سلطة الاحتلال تسعى لتوسعة أراضيها على حساب الأراضي الفلسطينية. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطة الاحتلال في يوم واحد هذا اليوم أصدرت 4 أوامر عسكرية تقضي بإزالة نباتات وتقطيع أشجار، مصطلحات تحاول سلطة الاحتلال أن تخفف من وطأتها على عمليات التجريف وتقطيع الأشجار المثمرة والمعمرة. أشجار زيتون يخدمها الفلسطينيون منذ عشرات السنوات، وأيضا هي رافض اقتصادي، تقطعها جرافات جيش الاحتلال العسكرية بهذه الطريقة وعلى مسافة أيام طويلة. في هذا السياق نتحدث عن قرابة 440 دونما في منطقة قباطية ومدينة جنين في شمال الضفة الغربية.
6: إذن كان هذا تقرير للتلفزيون العربي يتحدث فيه عن التهام المستوطنين لعشرات بل مئات ربما آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والأراضي الرعوية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. نحييكم مرة أخرى ونرحب بحضراتكم على الهواء مباشرة هذا الصباح عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين، ونرحب بكل من انضم لمتابعتنا مع بداية نهار جديد ويوم جديد. نسأل الله أن يكون نهار خير ويوم خير علينا وعليكم جميعا. اليوم هو الأربعاء 23 من الشهر التاسع شهر أيلول سبتمبر من سنة 2026، هو اليوم 12 من الشهر الرابع ربيع الثاني من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير مرة تانية لكم جميعا، صباح الخير للناس اللي بالأمس يعني تكاتفت من أجل بسملة هذه الطفلة التي مصابة بضمور بالعضلات وتحتاج إلى علاج بقيمة 8 ملايين شيكل تقريبا أو يزيد على ذلك. بالأمس كان الزملاء هنا في إذاعة منبر الحرية رئيس مجلس الإدارة زميل محمود قنيبي ومجموعة أيضا من الزملاء الآخرين قد خرجوا إلى طول كرم من أجل متابعة هذا الملف تحديدا وإكمال ما يمكن إكماله من هذا المبلغ. رئيس مجلس الإدارة السيد أيمن القواسمي بالأمس تحدث في مؤتمر صحفي بعد الانتهاء من الحملة، قال ربما يكون اليوم هو اليوم الأخير في عملية جمع التبرعات، أي بمعنى أن 8 ملايين شيكل قد تكون جمعت في الحملة التي انطلقت من الخليل تلبية لنداء بسملة التي تعاني ضمورا في العضلات. يوم أمس كان الزملاء هنا انطلقوا مباشرة إلى طول كرم، وما تزال طبعا الحملة مستمرة هناك، عمليات الإحصاء ما تزال مستمرة، مبالغ طائلة تم جمعها يوم أمس لأجل علاج بسملة والوقوف معها. بنتمنى الشفاء العاجل لها إن شاء الله ولكل مرضانا وجرحانا بإذن الله تعالى. على كل حال يعني اليوم ربما يكون هو اليوم الأخير، هذا بحسب طبعا ما جاء على لسان السيد أيمن القواسمي رئيس مجلس الإدارة ومنسق حملة بسملة لجمع التبرعات لأجل علاجها، ربما يكون اليوم الأخير. على كل حال نتمنى إن شاء الله يكون يوم الأخير وأنه ينتهي هذا الملف تحديدا بنهاية سعيدة لبسملة من خلال جمع التبرعات لها وإخراجها للعلاج وأخذ يعني ما هو مناسب من علاجات مختلفة باهظة الثمن لكن من أجل حياة كريمة إن شاء الله لها ولكل مرضانا. يعني كان بالأمس في قصص كثيرة جدا مميزة، سيدة فلسطينية كانت قد جمعت يعني مالا معينا لعلاج ابنتها، وقالت بأن المبلغ كبير جدا لعلاج ابنتها، فقالت أنني أريد أن أتبرع بهذا المبلغ الذي جمعته لابنتي من أجل بسملة، لأن يعني المبلغ الذي جمعته لا يكفي لعلاج ابنتها، فتكفل من هو موجود هناك بعلاج ابنتها أيضا. أحد المواطنين جاب يعني مبلغ بسيط، يعني طفل جاب نصف شيكل يتبرع فيه، هو ما يملكه ببراءة الأطفال. أحد أصحاب الخير اشترى هذا النصف بمئتي شيكل ووضعهم في صندوق التبرعات. قصص كثيرة جدا على الهواء مباشرة. أهل القدس يعني تحية كتير كبيرة لهم اللي ما قصروا، أهلنا أحبابنا وإخواننا بالداخل المحتل اللي كانوا معنا بالداخل الفلسطيني، كمان كان نفسهم كثير عالي، يعني كان النفس فعلا وطني فلسطيني إنساني بحت. أحد المواطنين تبرع من الداخل بمئتين ألف شيكل يوم أمس، دفعة واحدة، رزمة واحدة تبرع بها في صندوق بسملة، فكان النفس بالأمس يعني في طول كرم حقيقة. تفاجأنا من خلال يعني ما تبعنا أنه أهلنا في طول كرم كانوا بيستنوا وفد الإذاعة ووفد المشاهير والمؤثرين بالوصول طبعا إلى مكان التجمع في المحافظة، يعني كان أعداد طوابير جدا كبيرة تنتظر على الدور من أجل أن تتقدم أولا بتقديم يعني التبرعات، وثانيا تشجيع الناس من أجل التبرع. على كل حال يعني كان مواقف يوم أمس كانت جميلة جدا. بنشكر كل الزملاء هنا في إذاعة منبر الحرية، على رأسهم السيد أيمن القواسمي رئيس مجلس الإدارة، الزميل محمود قنيبي، وأيضا صديق الإذاعة وزميلنا وحبيبنا الأستاذ مازن أبو شمسية أبو أحمد، وكل الذين يعني كانوا في حضرة الخير يوم أمس، لأخونا علاء العجلوني المعروف بالدولار، للفني، لكل الأخوات والإخوة أيضا الذين كانوا يوم أمس في طول كرم من أجل يعني من أجل أمر واحد فقط، هو تقديم الخير للناس بشكل كامل. فبنتمنى دائما إنه هذا النفس الوطني الفلسطيني اللي امبارح شفناه في الخليل، أول امبارح في الخليل وامبارح شفناه في طول كرم، أن يستمر دائما وفي كل مكان وفي كل زمان للمحتاجين والذين تتعثر أحوالهم. وربنا يفك أسر أخونا وزميلنا وحبيبنا علاء الرماوي أيضا، اللي ما بننسى فضله في قضية يعني أو في في في في في حملة سامح لله، اللي جمعت أكثر من 600 مليون شيكل، مش تبرعات لكن مسامحات، يعني ما حدا أخذ شيكل بجيبته ولا طلع من جيبته، لكن تسامحوا لله سبحانه وتعالى. فتحية لزميلنا وأخونا وحبيبنا أيضا علاء الرماوي، اللي نسأل الله أن يفك قيده بالقريب العاجل بإذن الله تعالى. صباح الخير للجميع. طيب، في قطاع غزة طفل يقول: أخشى أن يقصفوني يوم في حياة طفل أو يوم في حياة طفل غزوي أنهكته الحرب. أضاءت الكشافات ملعب الخضر وبدأ المشهد لبضع ساعات عاديا إلى حد كبير، شبان يهتفون في المدرجات أو من المدرجات، وعائلات تجلس على مقاعدها، وأطفال يركضون بمحاذاة الصف الأمامي، بينما كان فريق الأرثوذكس العربي بجالة ومركز شباب لدهيشة يستعدان للمباراة. مع صافرة البداية تبادل الفريقان الهجمات والفرص، وتعادلت أصوات المشجعين بالهتاف والاحتجاج على قرارات الحكم، وكانت المباراة أول مسابقة منظمة تخوضها الأندية الفلسطينية منذ نحو 3 سنوات. خلال الاستراحة بين الشوطين وقع اضطراب خلف الملعب، فنهض عدد من المشجعين لمتابعة ما يجري، ومن أرضية الملعب تابع لاعب بيت جال البالغ 20 عاما سيزار ساراس المشهد بقلق. قال ساراس: شعرت بالخوف عندما رأيت جميع المشجعين ينهضون أحيانا، يعني أسمع عن إطلاق الغاز المصيل للدموع على الملعب، لم أشهد ذلك بنفسي لكنني أسمع عنه كثيرا، فكرت أن الجيش الإسرائيلي هو الذي جاء، لكن الأمر يعني لم يكن مداهمة عسكرية بل خلافا بين المشجعين، فعاد الجمهور إلى مقاعده واستؤنفت المباراة. كانت المباراة جزء من كأس الشهداء الألف التي سميت تكريما لمئة أو 1014 رياضيا قتلوا منذ أكتوبر عندما أدت الحرب على غزة وتصاعدت الهجمات في الضفة الغربية إلى توقف كرة القدم الفلسطينية. البطولة تأتي ضمن عودة تدريجية للمنافسات إلى الأراضي الفلسطينية بعدما توقفت طويلا. الأمين العام للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم فراس أبو هلال قال إن الاحتلال الإسرائيلي منع الجميع من لعب القدم من كرة لعب كرة القدم من خلال الحواجز، قيود الحركة، الهجمات على المنشآت واعتقال اللاعبين وكذلك الإداريين. بن كثير يطالب بوزارة الدفاع ويضع خطة لنزع سلاح السلطة وتشجيع هجرة الفلسطينيين. 8 دول إسلامية تدعو إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بغزة ووقف الاستيطان بالضفة الغربية. بالأمس كان في هناك توافد عالمي في مجلس الأمن، كل الدول وصلت إلى هناك برئاستها وأعضاء المجلس الرئاسي والوزاري، وصلوا إلى أمريكا من أجل يعني الحديث عن بلادهم والحديث عن إنجازاتهم والحديث عن الضغوطات التي تعيشها المنطقة إلا فلسطين التي حرمها الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك جزء من هذا الحرمان هو أمريكا التي حرمت الرئيس الفلسطيني من الوصول إلى منصة الأمم المتحدة للحديث عن القضية الفلسطينية. فكان ربما ذلك خير لنا كفلسطينيين لأنه لم يتوقف ذكر اسم فلسطين في ذلك المحفل ومن ذلك المنبر على كل على لسان كل رئيس عربي وصل إلى المنطقة. لكن الأصل كان يوم أمس يعني ما بعرف إن الأصل العرب نفسهم ما يشاركوا إذا ما يعني منعت فلسطين من المشاركة، لأن فلسطين هي قلب المعادلة العالمية وليست قلب فقط القضية الفلسطينية، ليست قلب يعني العرب لوحده، هي قلب المعادلة العالمية والوطنية وقلب المعادلة التي يعني لا يفهمها الكثير في منطقة أو في منطقة العالم بشكل عام. فكان الأصل أنه يكون هناك احتجاج عربي على عدم مشاركة فلسطين في هذا المحفل تحديدا. على كل حال بتمنى الخير إن شاء الله دايما للجميع، بشكركم على حسن متابعتكم وما زلنا طبعا معكم نتابع آخر التطورات الإخبارية الميدانية عبر أثير إذاعة منبر الحرية ضمن تغطيتنا المستمرة والمتواصلة على 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام، وبتمنى لكم إن شاء الله نهار طيب سعيد ملؤه الخير والمحبة. صباح الخير لكل الناس اللي عم بدأت يعني بهاي اللحظات تنطلق لأعمالها لأشغالها لمدارسها لمعلمينا لطلابنا كمان. صباح الخير ويعطيكم ألف مليون عافية، بتمنى لكم إن شاء الله نهار فيه خير للجميع. نروح لفاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنرجع لكم لنتابع وإياكم الجزء الثاني جولة جديدة من الأخبار برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. شكرا للجميع، سعد صباحكم، شكرا لشركة القصراوي راعي البرنامج، والتقي بكم بعد الفاصل.
7: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: التسالي القصراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: الساعة الآن 7 بتوقيت وايت وينجز.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
5: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي إيش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والأسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: حتحس. خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329-9960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: منكم
1: إذاعة منبر الحرية
0: وانتشار تنوع موضوعية صوت المصداقية منبر الحرية
1: 92.7 FM.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. مع نهار يوم جديد، نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع، صباح الخير للذين بدأوا أعمالهم وأنشطتهم لهذا الصباح، متوكلين على الله سبحانه وتعالى، لطلاب المدارس، للطالبات، للمعلمين، للمعلمات، لكل الفئات التي تتابع معنا هذا الأثير. صباح الخير لكم. نحن وأنتم هذا الصباح برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، حتى الثامنة ببرنامج مساحة حرة. لليوم الأربعاء 23 من الشهر التاسع، شهر أيلول، اللي دنبه واضح أنه مبلول، لشهر 9 أيلول سبتمبر 2026. اليوم 12 من الشهر الرابع، شهر ربيع الثاني من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم طبعا فلكيا هو يصادف بداية فصل الخريف، بشكل يعني فلكي يصادف هذا اليوم الأربعاء بداية فصل الخريف. واضح إنه في عنا تدني في درجات الحرارة نوعا ما، في عنا صباح هذا اليوم ضباب مختلف يعني الطبقات، وأيضا في برودة في الجو. راح نتابع حالة الطقس، لكن خلينا نتابع بالبداية أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: طيب، في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، والبداية هذا الصباح من أحوال الطرق في منطقة الجنوب تحديدا ومنطقة جنوب الشرق تحديدا. زيف مغلق لبويب سالك، من شقحان سالك مع ضرورة توخي الحذر، خلت المية سالك، البادية سالك، كرما سالك، بني نعيم وإشارات كريات أربع سالك بالاتجاهين. منطقة الخليل الوسط فرش الهوى سالك، راس الجرة وبيت عنون مغلقات، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص سالك، دوار الفحص سالك، وادي السمن سالك بالاتجاهين. إلى منطقة الخليل الجنوب الفوار ودور الرئيسية مغلقات، عبد الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر، دور وادي الشاجني سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمي البوابة مغلقة سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، والسموع المرملي سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العزجة البوابة مغلقة سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، والظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر. شويك الترابية سالك هذا الصباح. إلى الخليل منطقة الشمال، جسر حلحول سالك، جسر بيت كاحل سالك، إشارات النبيون السالك، النبيون السعير، وادي الشرق مغلقات، سعير العديس سالك مع ضرورة توخي الحذر، بيت أمر الكلية تحت الجسر سالك، العروب فوق جسر بيت أمر مغلق، العروب العجوري والعروب أبو شمعة مغلقات، ترقومي المصانع سالك. إلى منطقة الشمال وبيت لحم، مراح رباح، المنشية، دوار تقوع، إم سلمونة، جورة الشمعة، بيت البركة، عصيون، إفرات، النشاش، عقبة حسنة، بيت جالة دي سي او، عش غراب، بيت سحور، جميعهم سالكين، وادي النار، الكونتينر العزرية، ومعالي أدوميم سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لهذا الصباح على الهواء مباشرة طبعا ضمن متابعتنا الإخبارية لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: طيب، قبل نروح لحالة الطقس لهذا اليوم والأيام القادمة، في عنا تنويه صادر عن مديرية التربية والتعليم في منطقة يطا، حيث أعلنت المديرية عن بدء الدوام المدرسي لهذا اليوم في مدرسة المرمل الأساسية المختلطة عند الساعة 9 صباحا بسبب تواجد الجيش الإسرائيلي في محيط المدرسة وأي تطورات يتم الإعلان عنها تباعا. إذن مديرية التربية والتعليم بيطا يبدأ الدوام المدرسي لهذا اليوم في مدرسة المرمل الأساسية المختلطة الساعة 9 صباحا بسبب تواجد الجيش الإسرائيلي في محيط المدرسة وأي تطورات يتم الإعلان عنها مباشرة. إلى حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة لليوم الأربعاء 23 من الشهر التاسع من السنة الميلادية 26 بعد 2000، يصادف هذا اليوم الأربعاء بداية فصل الخريف فلكيا. لا يطرأ تغير ملحوظ على درجات الحرارة التي تستمر دون معدلاتها العامة بقليل. يستمر الطقس حارا نسبيا أثناء ساعات النهار، لطيفا يميل قليلا للبرودة فوق الجبال خلال ساعات المساء والليل. غدا الخميس راح يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف خلال ساعات النهار، حارا نسبيا بوجه عام أثناء ساعات المساء والليل، ويسود طقس لطيف في المناطق المنخفضة مائلا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية. الجمعة تستمر الحالة الجوية على حالها، حيث يسود طقس غائم جزئي وحار نسبي أثناء ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات المساء والليل، يميل للبرودة فوق أعالي الجبال. مع بداية الأسبوع القادم يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة يوم السبت لتصبح دون معدلاتها بقليل. يسود طقس حار نسبي خلال ساعات يعني منتصف النهار، فيما يتحول الطقس إلى مائل للبرودة أثناء ساعات المساء والليل، وتظهر سحب منخفضة أحيانا. اليوم العظمى تسجل في الخليل 26 درجة مئوية تنخفض ل 17، بكرة الخميس 26 17، يوم الجمعة 26 18، ويوم السبت 26 16. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
3: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: حن

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

أهلا ومرحبا بكم من جديد. أعربت 8 دول عربية وإسلامية يوم أمس الثلاثاء عن بالغ قلقها إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، كما جددت رفضها القاطع لأي تدابير تستهدف تهجير الفلسطينيين، ودعت إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة وضمان المساءلة عن عنف المستوطنين. جاء ذلك في بيان لوزارة خارجية قطر والسعودية ومصر والأردن والإمارات وأندونيسيا وباكستان وتركيا عقب اجتماعهم أمس الاثنين أو أول أمس الاثنين في نيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. بجدد كذلك الوزراء رفضهم لأي تدابير تستهدف طرد الشعب الفلسطيني أو تهجيره قصرا من وطنه، وأي محاولات لتغيير الطابع الجغرافي أو الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة. أدان الوزراء الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في تسارع التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم المنازل الفلسطينية وعنف المستوطنين وإرهابهم والتهجير القسري، داعينا إلى وقف هذه الإجراءات والتراجع عنها فورا. فيما رحب البيان بإجراءات المملكة المتحدة وبالجهود الوطنية والأوروبية الرامية إلى وقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ردا على النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني. بين ثلاث بنايات سويت بالأرض تقف عمارة حماد في حي الصبرة بجنوب قطاع غزة كأنها ناجية الوحيدة من الأزمة أو من الأحزمة النارية التي ضربت الحي، ورغم أنها قائمة فإنها تبدو على شفا الانهيار. لا يمكن للناظر من بعيد إلى البناية المائلة أن يتخيل وجود حياة ما تزال تدور في داخلها، لكن حبال الغسيل المزدحمة بالثياب المبللة تشي بوجود سكان مجبرين على البقاء فيها. كان الاقتراب من المبنى والصعود إلى داخله محفوفا بالمجازفة، فأرضيته مائلة وجدرانه متصدعة وأعمدته مدمرة، فيما صنف المبنى ضمن المنشآت الواجب إخلاؤها وإزالتها. على بضعة أمتار متبقية دون انحدار أو انشقاقات من أرضية شقة سكنية داخل العمارة يعيش حنان أو تعيش حنان حماد إم ياسر وأبناؤها الأربعة وعائلاتهم بإجمالي 15 فردا، رغم تحذير الجهات المعنية لهم بضرورة مغادرة المكان قبل انهياره. بعد سقوط عمارة السعادة الأربعاء الماضي على رؤوس قاطنيها لم تجد العائلة سوى محاولة إسناد ما تبقى من المبنى، فاستدان الابن الأكبر مبلغا ماليا لشراء دعامات. تقول إم ياسر: استدان ابني $1,000 لشراء 30 دعامة حديدية علها تمنح المبنى المقوض وقتا إضافيا. لكن الدعائم لم تبدد خوف العائلة، تعيش برعب مضاعف خاصة بعدما سقط مؤخرا حجرا كبيرا من أحد أجزاء السقف بالقرب من حفيد الذي كان نائما. سئلت السيدة الفلسطينية: ما الذي يدفعكم إلى البقاء والمخاطرة؟ فتجيب باختصار: إلى أين نذهب؟

0: وهذا السؤال ربما يسأله الكثير من الفلسطينيين، لكن طفلا من قطاع غزة يقول أمرا آخر. يستيقظ رمضان يعقوب غبان ابن 12 عند 6:30 صباحا داخل خيمة ممزقة على شاطئ الانصيرات وسط قطاع غزة. لا يبدأ يومه بجرس لمدرسة أو يحمل حقيبة، بل بالبحث عن قطع الخشب والبلاستيك لإشعال نار صغيرة يغلي فوقها الماء لإعداد الشاي. روى رمضان لصحيفة الجارديان تفاصيل يوم من حياته في أجواء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تحديدا. يقول يعني أنه كان يعيش مع والديه وإخوته في منزل ببيت لاهي قبل أن تدفعهم الحرب الإسرائيلية للنزوح. أما اليوم فيتقاسم مع ثلاث شقيقات وأخيه فراشا ممزقا داخل خيمة على الساحل. فقد والده خلال محاولة مساعدة أقارب على الإخلاء، وبقي جثمانه تحت الأنقاض 4 أشهر قبل أن تتمكن الأسرة من انتشاله وكذلك دفنه. بعد الإفطار يبدأ الصبي عمله في مقهى لا يبعد سوى نحو 300 متر عن الخيمة، بيمشي بمحاذاة البحر حيث يراقب الصيادين وهم يسبحون ويسحبون الأسماك من الماء، ثم ينشغل بنقل الطاولات والكراسي وينظف المكان وتسوية الرمال وجمع القمامة. هكذا يبدو المشهد في قطاع غزة مع كثير من الناس، خصوصا الذين يعني لم تتوقف حياتهم فعلا على أرض الواقع إلا بتوقف ربما الإعمار وتوقف كذلك عمليات يعني إعادة الإعمار التي يجب أن تعود مرة أخرى للناس، للمواطنين في قطاع غزة الذين للأسف تخلى العالم عنهم كلهم بلا استثناء. الآن إلى زاوية النصائح اليومية المقدمة عبر أثير إذاعة منبر الحرية، انضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. أبو حمودة صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم إيش النصيحة اللي ممكن نقدمها للسادة المتابعين؟
1: إن شاء الله اليوم هنتكلم عن نصيحة كثير كررناها بالنسبة لاستخدام الدراجات الهوائية في الطرقات. يعني عن الفترة الأخيرة بنشهد يعني زيادة كثير وزيادة ملحوظة في كمية وعدد الدراجات الهوائية في داخل الخليل عندنا، والدراجات النارية وكمان الدراجات الهوائية. وللأسف يعني كثير عندنا بتلاقي لك يعني ما بيعرف يعني أبسط يعني القوانين السياقة وما بيعرف كيف يتعامل مع الشارع، خاصة إذا بتشهد عن أقل من 15 سنة. للأسف لك يعني بيكون مثلا بين المرتبات بدخل بتلاقي بتوقف، بتلاقي بتجاوز، بتلاقي لك بتجيك مرة من اليمين مرة بتجيك من اليسار. فهذا بيطلب من إخواننا السائقين انتباه بزيادة شوية من هذه الدراجات، لأن يعني بيكون دائما انتباهه على اليمين بزيادة، على الشمال بزيادة، على المريض، على الجوانب، كل مكان عنده انتباه أكثر بيكون بتخفيف المشاكل المرور. كمان لما يكون بعملية الإشارة كثير فائل واحد وقف على مثلا جانب كبير وكبير نحو اليسار ما فيها اي حد جنبه، بيش بده يطلع كيف بتفوته في ايش الدراجة جوا بجانبه ما بعرف كيف يمكن ابدا او معه.
0: نعم
1: عشان هيك بتطلب منه يعني انتباه بزياده شويه، ما نلتقي لاي شيء داخل المركبه، نلتقي بس نشوف بتصير حوالينا، لان زي ما حكيت في البدايه انه الدراجات عماله بزياده كثير، ويعني لازم هذه كمان يكون في لها وقفه لنا ويضع لها مقاييس معينه ومحاذير معينه ويتخذ يعني اجراء معين بالنسبه للعمر اللي بيتعامل معهم، وتكون يعني وقفه جاده فيهم يعني. فان شاء الله نتمنى السلام الى كل الجميع ان شاء الله.
0: ان شاء الله اشكرك جزيل الشكر. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الاستاذ وائل الجعبة ابو حموده من مدرسه الاوائل لتعليم السياقه، شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك يا رب. طيب الجولة ما تزال مستمرة معكم على الهواء مباشرة، ونحن أيضا نتابع معكم آخر التطورات الميدانية، لكن دعونا الآن نذهب إلى فاصل. بعد الفاصل إن شاء الله راح نتابع ما كتب الإعلام الإسرائيلي في ملفاته الإخبارية المختلفة. بعد فاصل قصير فابقوا ويانا، نحن وأنتم بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: الطراوي عالم من التسالي.
1: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا لمع مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: طيب اهلا بكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشره. رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل وياكم الجزء الثاني والاخير من هذه الجوله الصباحيه المستمره عبر اثير اذاعه منبر الحريه، برنامج مساحه حره برعايه شركه الجنيدي لمنتجات الالبان والمواد الغذائيه.

0: المختلفة.
1: نعم صديقي، شوف آخر خبرين راح يكونوا كيف أنه سن التقاعد في بعض الوظائف في إسرائيل هو خطر على الحكومة
0: نعم
1: الإسرائيلية، وأيضاً الخبر الأخير أيضاً سيكون كم كلفت زيارة نتنياهو إلى حائط المبكى في ولاية عيد الغفران. هذول الخبرين المهمات يعني خليهم للآخر، لكن دعني أتحدث عن الشروط التي وضعها بن غفير من أجل أن يعني أن يدخل الحكومة الإسرائيلية القادمة في تحالف مع نتنياهو. بده وزارة الدفاع، وزارة الجيش يعني اللي احنا بنسميها وزارة الحرب، تشجيع هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، إنهاء ما يسميه مفهوم الاحتواء ونزع سلاح السلطة الفلسطينية، اعتقال مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية ويتهمهم بدعم الإرهاب، تغيير تعليمات إطلاق النار ومنح الجنود غطاء أوسع، ورقم 6 وآخرها رفع رواتب الجنود ومنح الجنود أراضي مجانا أراضي أبوه. شايف؟ هذه الشروط بن غفير. والذي لفت انتباهي بأنه في هناك خبر رئيسي في موقع واينت اللي هو مشهور، قال بأنه هذه الشروط هي خطر على الليكود ما قبيل الانتخابات، وبأنها ستشعل الشرق الأوسط بأكمله. هذه الشروط، مجرد هذه الشروط، ليس فقط أن يتولى وزارة الحرب. ولذلك يعني صراحة هذه الانتخابات الكثير وتتوسع حاليا المقولات في العالم بأنه هذه الانتخابات ستكون هي الانتخابات الأخيرة،
0: نعم،
1: وبأن هذا الخطاب المرتقب لنتنياهو سيكون هو الخطاب الأخير لنتنياهو في هذا المحفل. هناك محاولة إقناع إسرائيلية للكثير من الدول بأن لا يغادر أعضاءهم القاعة عند بدء نتنياهو بخطابه، لأنه شفنا كيف كان هناك عزلة لإسرائيل في الدورة السابقة. الآن بيحاولوا قدر الإمكان إقناع الوفود بأن لا تغادر. تصور لحد وين وصل الاستجابة الإسرائيلية على المحافل الدولية. بالمناسبة يعني في كلمات كانت كثير مهمة، يعني أولا خطاب أردوغان أزعج الوفد الإسرائيلي بشكل كبير، ومجرد مغادرتهم كان هذا شيء سيء حتى لإسرائيل. وصراحة كمان خطاب الملك الأردني اللي بنوجه التحية لكل أهلنا في الأردن وللقيادة والشعب كان كثير قوي، ويعني كان مزعج للإسرائيليين، وخاصة عندما أشار بالسبابة إلى الوفد الإسرائيلي. هذا طبعا تريد إسرائيل أن تتحدث فيه، وبالتالي الآن هذه الزيارة المرتقبة لنتنياهو يعني هي تأتي في حالة من يسموه بانيكا اللي هو التخوف في الإسرائيلي من كثير من الأمور. أولا ما فيش لقاء مع ترامب اللي راح يلتقي مع وزير الخارجية، ما في لقاءات أساسا مع مسؤولين دوليين وأمميين عدة ساعات. هناك تهديد من قبل نتنياهو لممداني بأنه سيكشف عن حقائق عنه ما قبل زيارته، وزائد أنه طيارته مش راح تهبط في نيويورك، بل بالعكس راح تهبط في قاعدة عسكرية، ثم سيتوجه إلى نيويورك ويلقي الخطاب ويغادر. لا، اللافت في الموضوع أخ رضي أنه ارتأى الإعلام العبري أن يبرز، لاحظ، إحصائيات اعتبروها خطيرة ومهينة وغريبة نوعا ما، وأيضا فيها نوع من المستقبل القاتم للعلاقات الأمريكية طبعا على المستوى الشعبي أنا بحكي والإسرائيلية. لأنه بقول لك أنه تحت عنوان إسرائيل تفقد أمريكا أو تخسر أمريكا، بيقول لك أنه لاحظوا هذا لأول مرة يتم الحديث عنه، 15% من الأمريكيين يعرفون أو يصفون إسرائيل بأنها دولة عدوة. 15% من الأمريكان، 23% من الأمريكان اللي عمره 45 وما دون ذلك 45 سنة يعتبرون أنه إسرائيل هي دولة عدوة، 39% من الأمريكان يصفون إسرائيل أو يعرفونها على أنها دولة غير صديقة أو دولة عدوة.
0: نعم
1: هذه معطيات لأول مرة

0: ذاع في تاريخ الكيان، زائد بأنه له علاقة كمان في موضوع الأمريكان، زائد القضية المهمة بأنه يعني الذي يزعج الأمريكان أكثر فأكثر بأنه هذه الشروط التي وضعها ترامب والتهديدات لإيران لم تكن إلا بسبب إسرائيل. انزعج الأمريكان من خطاب ترامب عندما ذكر 7 أكتوبر وتحرير الأسرى الإسرائيليين وبأنه يعني هو أنقذ آلاف الفلسطينيين نتيجة إيقاف الحرب، يعني بعد ما يكون 80,000 شضل. لكن الشيء المرعب في الموضوع بأنه هذه الاستطلاعات تتوقع أن تزداد أكثر فأكثر، وبالتالي إسرائيل تفقد العزلة، إضافة إلى أنه هناك حالة غضب شديد في إسرائيل وانتقادات من عندما قام الرئيس الفرنسي ماكرون وقال بأنه حركة حماس لم تكن ناشطة في الضفة الغربية، في إشارة إلى أنه لا يجب أن يكون هناك تصعيد. أما البريطانيين قالوا أنه هذا غير مبرر ما يجري في الضفة الغربية وخاصة إرهاب المستوطنين. يعني الموضوع عزلة بتتصاعد يوم عن يوم، ولذلك يعني يقولون بأن نتنياهو كان قد أجرى نقاش أمني ما قبيل الذهاب إلى واشنطن من أجل نقاش موضوع 7 جبهات مفتوحة لحتى اللحظة،
1: نعم.
0: ولم تنتهي حسب الإعلام اليوم.
1: نعم.
0: الشيء الثاني اللي أنا بدي أحكي عنه مبارح، يعني على كيف وقتنا قبل الفاصل ولا فيش فاصل؟
1: ما أنا دقيقتي للفاصل.
0: الآن امبارح كان في استضافة على غير العادي لخبير نووي في حالة أن يكون هناك حرب نووية ضد إسرائيل، وأن ما هو الرد للنووي من قبل إسرائيل.
1: نعم.
0: يعني امبارح هذا امبارح قالوا له بدنا نسألك سؤال، لو ضربوا قنبلة نووية على تل أبيب يعني شو ممكن يحصل، شو اللي بصير؟ طبعا قال لهم القنبلة النووية الإيرانية الموجودة مداها 1.5 كيلو تقريبا مساحتها، الضرر سيقتل حوالي 5,000، بتفرق إذا كان ضرب القنبلة إما بالليل وإما بالنهار، هذا كثير بيفرق في عدد القتلى، إذا في النهار أقل، إذا في الليل أقل، إذا في الليل أكثر بتكون الناس نايمة ومش محضرة حالها. قال له شو بتحكي يعني كل هالقصة على 1.5 كيلو؟ قال له شو أنت مستقل 1.5 كيلو يعني لما ينقتلوا 5,000 واحد في ضربة واحدة؟ قال له طب لو إحنا ردينا بالنووي شو ممكن يصير؟ قال له إحنا بيختلف سلاحنا، ممكن يدمر، ممكن يبيد، يصيب دول تانية كذا. بمعنى آخر هناك اعتراف ضمني، يعني لأول مرة بيحدث إنه في اعتراف ضمني على القنوات الرسمية إنه في أسلحة نووية لدى إسرائيل، رغم أن حقيقة معروفة.
1: لا.
0: ولكن هذا يعني إحصائيات لأول مرة يتم الحديث عنها بهذا السياق. لكن اللافت في الموضوع أن يتم الحديث، تعرف عادة بيستضيفوا خبير زلازل، خبير كورونا، خبير مش، لكن إنه بيستضيفوا خبير ما هي تداعيات الضرب النووية، هذا لأول مرة يتم الحديث عنه صراحة.
1: نعم. وهذا ملفت حقيقة.
0: نعم كان ملفت للانتباه امبارح. والشخص اللي جابوه يعني واحد متخصص في هذه العلوم بشكل كامل، وهو بيقول انه يعني حتى كمان انه عنده استشارات لدول كثيرة فيما يتعلق بالأمور النووية.
1: نعم. طيب نروح لدقات الساعة ونكمل ان شاء الله معك.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:15 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: رجعنا لك أبو أحمد مرة تانية بعد الفاصل، نكمل وياك وتبقى من أخبار في الصحافة الإسرائيلية هذا الصباح.
3: نعم، الحديث العبري أبرز نتائج الانتخابات ومخرجات الانتخابات في ألمانيا.
2: نعم،
3: ألمانيا يعني بتعرف من الدول، صحيح دول رائدة في العالم صناعيا وصناعاتها وسياراتها ومش عارف إيش كذا، ولكن هي دولة في المحصلة هي دولة وقحة بالمناسبة، وهي متصنعة وهي دافعة خاوة للإسرائيليين.
2: نعم.
3: يعني حتى يعني مثلا كتير زعلانين على الـ الـ الـ الـ يعني الانتخابات اللي حصلت بأنه اليمين متطرف، وقال بأنه يعني طلع زعلان هذا المستشار الألماني وقال أنه يعني أنا متضايق أقول أنه ألمانيا أصبحت غير آمنة لليهود. طب يعني أنت يعني شوف، يعني هذا طبعا كله بتماشى مع أن يصار إلى خلق أجواء مسممة نوعا ما من أجل هجرة اليهود إلى إسرائيل. هذا الحديث يعني بحاولوا يصوروا مستقبل قاتم لليهود وين مكانوا، بدهم يتخلصوا منهم يبعثوهم على إسرائيل. هذا اللي بيهدف له من خلال هذه التصريحات، وخاصة فيما يتعلق به ما يسموه باللاسامية. لكن إجمالا بالمحصلة يعني ألمانيا لم يكن لها في التاريخ أي موقف مشرف على الإطلاق، دائما هي دولة صراحة مهما كانت رائدة هي دولة دنب، يعني دولة تابعة للأسف.
2: نعم نعم نعم.
3: الموضوع الثاني أو الآخر أخ راضي هو موضوع الاستطلاعات. موضوع الاستطلاعات ما زال حزب أيزنكوت يتصدر القوائم، حزب نتنياهو 20 مقعد، لكن اللافت في الموضوع بأنه اليوم المحكمة العليا رح تناقش طلب سحب 2 أو ترشيح 2 من المرشحين وخاصة من العرب، منهم سامي شحادي.
2: نعم.
3: سامي شحادي كان قد نشر، يعني طبعا هو من ضمن القائمة الثلاثية، ولماذا يريدون أن يشيطنوا ويعروا القوائم العربية؟ لأنه على قناعة بأنه إذا كان هناك أصوات كبيرة وتهافت عربي على الصوت، أعتقد أنه سيكون هناك خسارة لحزب سموتريتش وانخفاض في بنكبير وانخفاض أيضا وعدم نسبة الحسم لعوفر فينتر. ولذلك يعني عندهم تخوف من التقاطر العربي، ويبدو بأنه الأمور متجهة إلى أن يكون هناك يعني توجه هائل من قبل العرب لصناديق الاقتراع، وهذا ما يزعج المنظومة الحزبية والانتخابية في إسرائيل، لأنه ما بدهم الصوت العربي يوصل، وبيحاولوا يشيطنوا بأي طريقة من الطرق.
2: نعم نعم.
3: آخر خبرين نحكيهم سيد راضي.
2: طبعا.
3: أولا، كم كلفت زيارة نتنياهو إلى حائط المبكى أو اقتحامه لحائط المبكى؟
2: حائط البراق. نعم.
3: امبارح جابوا خبر في القناة رقم 13 بأنه كلفت دافع الضرائب الإسرائيلي 1.5 مليون شيكل. طب يعني شو يعني مبلغ غريب، يعني امبارح حتى استهجن هذا المذيع قال شو طب عايش يعني 1.5 مليون، وطلع من تل أبيب وأجى على القدس،
2: على حائط البراق. وين المشكلة؟
3: على حائط البراق. فهو شوف يا سيدي، أولا رجال سريين، زيادة عدد هائل في رجال الشباك، يعني إبطال إجازات ويعني أعطوهم أوفر تايم، أجهزة إلكترونية خاصة لمحاربة الدرونات والمسيرات، لأنه يعني أسلحة خاصة، لأنه بقول لك أكثر شيء يرعب نتنياهو هو الدرون، إنه يجي اللي هذه المسيرات الصغيرة بيطيروها هذولا، زائد بأنه مجسات إلكترونية، غرف محصنة زجاجية له لحاشيته، زائد بأنه تجنيد عدد كبير من رجال الشرطة وعملاء سريين وأسلحة خاصة ومن الكلام هذا، وزائد أنه تغليف الغلاف في ذلك المكان بمجسات تجسسية معينة. هذا الشيء كلف دافع الضرائب. وفي النهاية شو بقول هذا؟ طب يعني راح شو سوى؟ شو عمل؟ راح حكى كلمتين وروح. يعني هذا يعني مجرد أنه القناة رقم 13 تبرز هذا الشيء، طبعا إلى أتباعها في إسرائيل، هذا شيء يعني أنه في انتقاد على زيارته. هذا أولا. ثانيا، كيف اللي هو الخبر الأخير، كيف أنه سن التقاعد في بعض الوظائف يعني لا يعني في خطر على أداء الدولة العبرية وهو الأطباء.
2: نعم.
3: بقول لك إنه في تقريبا حوالي 11 ألف طبيب موجودين في إسرائيل، هدول اقتربوا على سن التقاعد، والملفت بأنه ليس لهم بدائل لا في الخبرات ولا في الملكات.
2: نعم.
3: وهذا مزعج نوعا ما، يعني هدول الأطباء، ولذلك تدرس وزارة الصحة بأن تمدد خدمة هؤلاء الأطباء حتى يتم يعني إيجاد بدائل عنهم من ناحية الكفاءة، اللي يكونوا أكفاء يعني، زائد يكون في عدد هذول الوظائف. ولكن حتى اللحظة تواجه وزارة الصحة هذه المعضلة. أنت تخيل هذا المعطى لما 11 ألف طبيب يطلعوا من الخدمة، وبالتالي تصبح الخدمة هذه شاغرة، وبالتالي يكون هناك خطر على الجهاز الصحي في إسرائيل.
2: نعم نعم.
3: طبعا أنت بتحكي عن أطباء متخصصين، مش أطباء عائلة ولا أطباء عامين، أطباء متخصصين أنا بحكي عنهم، أخصائيين يعني. هاي الأخبار سيد.
2: خليني أشكرك على كل ما قرأت وجمعت هذا الصباح من أخبار وعناوين. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك. بياك بنكون وصلنا متابعينا الكرام أيضا لختام حلقة اليوم من برنامج مساحة حرة، والذي قدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة. الشكر الموصول لزميلي ربحي أبو رموز في هندسة الصوت. محبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامي، وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
6: طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولاً متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولاً من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
2: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
5: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: هجمات روسية وأوكرانية متبادلة. زيلينسكي يعرب عن استعداده لوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية مقابل التزام موسكو بوقف الهجمات على منظومة الطاقة الأوكرانية.

0: البداية من نيويورك، حيث بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول عربية وإسلامية تطورات الأوضاع في المنطقة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال ترامب إن الوضع مع إيران قد ينتهي بعد الانتخابات النصفية الأمريكية أو ربما قبل ذلك، وأضاف أن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز وأن النفط يتدفق عبره، مؤكدا أن واشنطن تعمل من أجل شرق أوسط أكثر استقرارا وازدهارا. وبعد مشاركته في اجتماع ترامب مع قادة عدد من الدول العربية والإسلامية، أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم باراك أن الحوار هو الخطوة التالية في المنطقة. وقال باراك في تصريح للتلفزيون العربي إن الجميع يريدون أخذ استراحة والتقاط الأنفاس.
1: الجميع يحاول أخذ استراحة ومساحة للتنفس والتركيز على المرحلة المقبلة، لا المبالغة في التركيز على الحدث الحالي، ونحتاج إلى إقامة حوار مع بعضنا البعض، وأعتقد أن هذا هو ما سيحدث.
0: هذا وهدد ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتوصل معها إلى اتفاق، لكنه كشف في الوقت ذاته عن مفاوضات مع طهران وصفها بالمتطورة. وفيما أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إجراء محادثات مطولة مع الوفد الإيراني من خلال الوسطاء، قال التلفزيون الإيراني إن وزير الخارجية الإيراني أبلغ المسؤولين الأمريكيين بشروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز.
2: ما أن انتهى من إلقاء خطابه الذي توعد فيه إيران بالإبادة إلا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران مستمرة بل دخلت مرحلة متطورة، كاشفا عن عقد لقاء بين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع وسطاء.
3: لقد صارت الأمور على ما يرام، انتهى الاجتماع قبل ساعة بعد أن استمر لمدة 3 ساعات.
2: إنها سياسة العصا والجزرة التقليدية، من فك ترامب يلوح بها بوجه إيران، يضعها أمام خيارين لا ثالث لهما، إما اتفاق يجعلها بلاداً أعظم مما كانت عليه على الإطلاق، أو دفعها نحو هاوية الجحيم.
3: لدي قرار كبير يجب أن أتخذه، إما التوصل إلى اتفاق مع إيران وإما تدميرها، لكنني أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بعد الانتخابات النصفية.
2: إذن هو أحدث حراك دبلوماسي على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة لإنهاء حالة الحرب التي توشك أن تنهي شهرها 7 تواليا. مهدت له طهران بتقديم مقترح عبر الوسطاء لإحياء المفاوضات، تعهدت فيه بفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، راهنة ذلك بتلبية شروطها، أبرزها وقف الأعمال العدائية وإنهاء الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مقترح كان مصحوبا بلهجة متشددة من الحرس الثوري.
4: لقد اتفقنا على شروط مع الولايات المتحدة، لكنها نقضت الاتفاق وارتكبت عملا شنيعا آخر، لذلك شددنا شروطنا.
2: رغم ذلك سرعان ما جاء الرد من واشنطن، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده منفتحة على عقد لقاء مع المسؤولين الإيرانيين في نيويورك، أبرز هؤلاء المسؤولين الرئيس الإيراني ووزير الخارجية. وفي خضم هذا الحراك لم يغب عن المشهد الوسيط القطري، عقد رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجتماعاً مع عباس عراقشي، بحث خلاله وفق بيان للخارجية القطرية الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. فرنسا هي الأخرى دخلت على الخط، أكد رئيسها العمل للتوصل إلى حلول دبلوماسية خلال الساعات المقبلة. مرحلة حساسة دخلها الصراع بين واشنطن وطهران في ظل التداعيات التي تركها على الاقتصاد العالمي مع اضطراب الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. صراع تبدو حاجة الطرفين ملحة لوضع حد له، فمن جهة يواجه ترامب الذي انخفضت شعبيته إلى أدنى مستوى على الإطلاق يواجه فقدان حزبه الجمهوري هيمنته على الكونغرس وما يلي ذلك من تبعات. وأما إيران المحاصرة بنار العقوبات فتبذل ما في وسعها لتخفيف الضغط الاقتصادي المتصاعد الذي يعصف بالبلاد.
0: وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن المنطقة تمر بواحدة من أخطر مراحلها، مشدداً على أن حل الأزمة في الخليج ومضيق هرمز يكون عبر الدبلوماسية والتفاوض.
5: أقف أمامكم اليوم ومنطقتنا تمر بواحدة من أخطر مراحلها، وتعلمون جميعاً أبعاد الأزمة في الخليج وآثارها على العالم أجمع. لا يفترض أن تكون الأزمة التي نواجهها حالياً مفاجأة لأحد، فهي نتاج تراكمي لسنوات من التأجيل وإدارة الأزمات بالحلول المؤقتة والسياسات غير الواقعية. وقد كان رأينا أن السبيل إلى حل الخلافات هو بالحوار والتفاوض للتوصل إلى حلول عادلة على أسس منبثقة من القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب.
0: كما اعتبر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن جوهر ما تشهده المنطقة يتمثل في غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي يحترم سيادة الدول وسلامتها.
5: إن جوهر ما نشهده من وضع خطير هو غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي، نظام يحترم سيادة الدول وسلامتها ووحدة أراضيها، ويشجع على حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وقد سبق أن طالبنا من على هذا المنبر بإنشاء هذا النظام، ونجدد مطالبتنا هذه مرة أخرى بعد أن أثبتت الأحداث الأخيرة الحاجة الملحة له. ففي ظل غيابه بات ممكناً أن تشتعل حرب بناءً على اعتبارات لا علاقة لها بمصالح دول المنطقة، وأن يقدم طرفاً على زج جيرانه في حرب ليست حربهم، مستهدفاً مقدراتهم ومنشآتهم الحيوية، على الرغم من أنهم بذلوا جهوداً مضنية لدرء التصعيد.
0: في السياق حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك من تفاقم التداعيات الاقتصادية جراء استمرار القيود على حريات الملاحة في الممرات. وقال دوجاريك في مقابلة مع التلفزيون العربي إن أثار الأزمة تظهر في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتشمل الدول الأكثر هشاشة والدول الغنية.
6: نحن نرى بالفعل الآثار طويلة الأمد من خلال ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وهو ما يؤثر في بعض الدول الأكثر هشاشة كما يؤثر في الدول الغنية. نحتاج إلى استعادة حرية الملاحة، وإذا استمرت نقاط الاختناق في تقييد حركة الملاحة فإن تداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي ستزداد سوءاً.
0: أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي في مقابلة خاصة مع التلفزيون العربي، أكد أن طهران لا تسعى للحرب مع دول الخليج، وإنما تسعى إلى الوحدة والصداقة في المنطقة.
7: نحن لا نريد الحرب مع دول المنطقة ولا نريد الحرب مع دول الخليج، بل نسعى إلى الوحدة والصداقة في المنطقة.
0: وأكد محبي أن التنسيق مع القيادة أمر لا بد منه في العمل العسكري، باستثناء بعض الحالات التي تنقطع فيها الاتصالات على حد وصفه، أو الحالات التي يكون فيها تفويض مسبق.
7: القول أن بعض عناصر الحرس الثوري يتصرفون من تلقاء أنفسهم من دون تلقي أوامر من القيادة الأعلى منفي بشكل قاطع، إلا في الحالات التي يكون فيها هذا السيناريو محددا مسبقا، أي في بعض الظروف التي تنقطع فيها الاتصالات مع القيادة، أو في الحالات التي تكون فيها القوات الميدانية قد منحت صلاحية عامة مسبقا، وحين يقال لها منذ البداية إنه لا حاجة إلى التنسيق.
0: وقال محبي في حديث للتلفزيون العربي إن لديهم مجموعة من الصواريخ التي تعود لما قبل الحرب ولم يكشف عنها بعد، ومجموعة أخرى تم تطويرها بناء على الخبرات التي جرى اكتسابها منذ بداية الحرب الاثني عشر يوما وحتى الآن.
7: كما أظهرنا عمليا أن الصواريخ التي أطلقناها باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية أصابت أهدافها وكانت فعالة، فإن هذه الصواريخ بالتأكيد تمتلك خصائص معينة، وإذا أردت أن أشير إليها بشكل عام فهي مختلفة من حيث المدى والقوة التدميرية والدقة في إصابة الأهداف، ومن حيث القدرة على التخفي عن الرادار. هذه الصواريخ لها خصائص مميزة ينبغي مشاهدتها وتحليلها في الميدان.
0: دخلت حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ، وسط تعهد واشنطن بوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة الجهات التي تتعامل معها. وأعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية إجراء مفاوضات لتحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد إلى مطار النجف، في حين تجري مفاوضات مماثلة مع سلطنة عمان. في المقابل أفادت وكالة تسنيم أن الرحلات الدولية الأخرى ومنها المتجهة إلى اسطنبول لا تزال مقررة في مواعيدها.
6: من مدارج الطائرات تفتح واشنطن جبهة جديدة في حملة الضغط على طهران، فبعد النفط والمصارف بات قطاع الطيران أحدث أهداف عملية المنبوذ الاقتصادي التي تصفها إدارة ترامب بأنها أكبر حملة عزل اقتصادي منسقة في التاريخ ضد إيران. وزير الخزانة الأمريكي يتوقع أن تواجه شركات الطيران الإيرانية صعوبة في مواصلة عملياتها الدولية، ويوجه تحذيرا إلى مطارات العالم من يزود الطائرات الإيرانية بالوقود أو خدمات الهبوط أو يبيع تذاكرها قد يحرم من النظام المالي الأمريكي.
8: الأمريكيون يخشون فتح كوارثهم ويحاولون إغلاق السبل أمامنا بعد فشلهم عسكريا، يتمسكون بأوراق الضغط الأخرى من إغلاق الطرق الجوية والبرية والعقوبات الاقتصادية.
6: الحملة بدأت مطلع سبتمبر بعقوبات طاولت 36 هدفا مرتبطا بالطيران، بينها 27 شركة إيرانية إضافة إلى وسطاء وشركات في دول أخرى. بدأت التداعيات تظهر إذ علقت مهان إير رحلاتها إلى تركيا ومنعت جورجيا الناقلات الإيرانية، فيما تحدثت مصادر عراقية عن توجه مماثل في بغداد. لكن طهران ترد بصورة تحد، إذ يؤكد مطار الإمام الخميني استمرار الرحلات الدولية رغم تشديد الضغوط الأمريكية.
7: تعارض الصين باستمرار العقوبات الأحادية غير القانونية.
9: راديو الحرية
10: 97.7 FM.
11: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان.
12: حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: عن أنها لن تستقبل الطائرات من الخطوط الجوية الإيرانية، رغم أن إيران قبلها بساعات وسط نهار يوم أمس كانت تتحدث عن أنها لم تتسلم أي إشعارات لا من أذربيجان أو من العراق أو حتى من تركيا تفيد بأنه سيتم وقف الرحلات من إيران إلى تلك الدول. لاحقا سمعنا أن باكو في أذربيجان وأيضا بغداد أعلنت بأنها لن تستقبل الطائرات الإيرانية. لم يصدر أي شيء عن إسطنبول، أتحدث عن هذه الدول الثلاث لأنها تحظى بتحركات أو يوجد هناك تحركات على مستوى الرحلات الجوية من وإلى إيران بشكل مستمر بشكل يومي إن صح التعبير. بدأنا نسمع عن بعض الدول الأخرى كجورجيا وغيرها من الدول بدأت أيضا تقف ضمن طابور الدول التي ستتعامل مع إيران بذات الطريقة للتماشي مع سياسة الولايات المتحدة الأمريكية القاضية بفرض عقوبات مشددة على الجانب الإيراني في مختلف القطاعات من قطاع النفط إلى قطاع النقل، وهما قطاعان مرتبطان ببعضهما البعض. الأمر ومنذ الإعلان عنه أمريكيا دفع وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي منذ أن وصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها الثانية 81 للحديث مع التلفزيون الإيراني وبقية وسائل الإعلام عن أن أمريكا تحاصر بالفعل إيران من الناحية البحرية وتحاول تضييق الخناق وإغلاق المنافذ أيضا بريا وجويا. تتحدث عن وجود بدائل على مستوى السكك الحديدية والعلاقة مع الدول الواقعة في شرقي الجغرافيا الإيرانية، لكن بطبيعة الحال وعد هذا الجراء المتعلق بالحظر أو التضييق على حركة النقل الجوي الإيرانية سيسبب الكثير من الخسائر على المستوى المادي بالنسبة للجانب الإيراني، سيدفع الراغبين أيضا بالقدوم إلى إيران بتغيير وجهة نظرهم، ما يعني أيضا خسائر على المستوى الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بقطاع السياحة المتراجع أصلا خلال العام الماضي جراء الحملات العسكرية والعدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران وما تلاها من مناوشات. إضافة إلى أن هذا الإجراء وعد وبحسب المراقبين سيدفع الجانب الإيراني إلى الاعتماد أكثر على شركات الوساطة تحديدا تلك التابعة للدول التي لا تخضع للعقوبات الأمريكية، ما يعني بأن إيران أيضا ستتكبد خسائر وستتكبد تكاليف أكبر ربما لتسيير رحلاتها. صحيح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تطرح الأمر تحت عنوان تشديد حملة العقوبات ولمنع إيران من استخدام هذه الرحلات لنقل الأسلحة والأفراد والتكنولوجيا، لكن الأمر أوسع من ذلك، الأمر يصل إلى مرحلة إنهاك قطاع الطيران الإيراني، أسطول الطيران الإيراني المدني المتهالك أصلا خلال السنوات القليلة الماضية، والذي دفع إيران لتطوير عملية صيانة هذه الطائرات المدنية داخليا، حققت تقدم ملموس خلال الأعوام العشر الماضية على مستوى صيانة هذه الطائرات، لكن لا يمكن صيانة هذه الطائرات أكثر من مرة، لابد من التعامل مع الشركات في دول العالم القادرة على تأمين قطع الغيار اللازمة للجانب الإيراني، وهذه الشركات أيضا على ما يبدو ستخضع لعقوبات ولضغوط أمريكية في حال تعاملت مع الجانب الإيراني بشكل من الأشكال. لا نعلم إن كانت هذه الحملة مؤقتة أم ستستمر لمدة طويلة. هناك من يسأل بأنه لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تعطي إشارات إيجابية من نيويورك عن نيتها العودة إلى طاولة التفاوض وعن أن اللقاء بين الوفدين الإيراني والأمريكي كان إيجابيا للغاية، وفي ذات الوقت تفرض مثل هذه العقوبات على مختلف القطاعات؟ لماذا لا تبدي حسن نوايا أو بادرة إيجابية تشجع الجانب الإيراني بالفعل إلى أيضا إظهار المرونة اللازمة ضمن أي مسار دبلوماسي محتمل؟ لكن في المقابل نرى بأن هناك تحركات ماراثونية لوزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي منذ وصوله إلى نيويورك، لقاءات مختلفة مع عدد من رؤساء ووزراء خارجية الدول الإقليمية وأيضا الدول الأوروبية، نتحدث عن أذربيجان، قطر، العراق، فرنسا، النرويج، هولندا، سويسرا، وأيضا اتصال هاتفي مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. لاحقا تم الإعلان أمريكيا عن وجود لقاء جمعه مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، وصف هذا اللقاء أمريكيا بالإيجابي، أما إعلاميا من الناحية الإيرانية تم التعامل معه ببرود شديد. الذي علق على هذا الأمر رسميا حتى الآن هو إسماعيل بقائي عبر منصة إكس المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أقصد إسماعيل بقائي، وقال وعد بأن هذا اللقاء أتى عبر الوسيط القطري وأتى لعرض شروط إيران مجددا أمام الطرف الأمريكي، وهناك ربما رغبة إيرانية بأن تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ مطالب إيران المتعلقة برفع العقوبات مباشرة والابتعاد عن السواحل الإيرانية ورفع الحصار وتحرير جزء من أموال إيران المجمدة في الخارج، لتظهر إيران المرونة اللازمة فيما يتعلق بعملية فتح مضيق هرمز مجددا.
1: شكرا جزيلا لك حسام دياب، حدثنا من طهران. أظهرت بيانات أولية لتتبع حركة الشحن من شركة كابلر أن 3 سفن محملة بسلع أولية عبرت مضيق هرمز أمس الثلاثاء مقابل 4 سفن في اليوم السابق. وبحسب البيانات جاء عدد السفن العابرة للمضيق أقل بكثير من المتوسط المتحرك لعشرة أيام البالغ 15 سفينة. إلى التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية استهدافها بغارات جوية عناصر لجماعة أنصار الله الحوثيين وعتادها في محافظتي البيضاء والمخا. كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية أن سلاح المدفعية في المنطقة العسكرية الثالثة استهدف مواقع وعناصر تابعة للجماعة في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب. في السياق نفسه، أعلنت قوات العمالقة الجنوبية التابعة للحكومة اليمنية استهدافها آليات وتجمعات لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب بمحافظة لحج المطلة على مضيق باب المندب. أضافت القوات أن عملياتها الهجومية أدت إلى إلحاق أضرار مادية وبشرية في صفوف الجماعة وتدمير عدد من عتادها العسكري المتمركز في المنطقة وفق تعبيرها. ونشرت قوات الحكومة اليمنية صوراً قالت إنها تظهر استهداف عناصرها لأسلحة وآليات وقناص لقوات جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب التابعة لمحافظة لحج. في المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من طراز وينغ لونغ 2 تابعة للسعودية خلال تنفيذها ما وصفه بمهمات عدائية في أجواء منطقة المخا بمحافظة تعز. إنسانياً، حذرت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين من موجة نزوح جديدة بسبب تصاعد القتال في اليمن. وقالت المفوضية إن ما يزيد عن 3,000 شخص فروا إلى جيبوتي ودول أخرى، متوقعة ارتفاع العدد إلى 10,000 خلال الشهر المقبل.
2: منذ سنوات والحرب تمزق اليمن، وللهاربين من معاركها لم يبق سوى البحر طريقا للنجاة. عبر البحر الأحمر وصلوا إلى جيبوتي بوجوه أنهكتها الحرب ورحلة الفرار. لم تحملهم القوارب إلى حياة أفضل، بل أبعدتهم عن النيران إلى مخيمات تبدأ فيها الحياة الجديدة بطوابير المساعدات.
4: منذ بداية سبتمبر أكثر من 130 ألف شخص نزحوا، وما يزيد عن 3,000 يمني عبروا البحر إلى جيبوتي منذ تجدد الصراع.
2: هنا في مخيم بمدينة أوبخ يصطف لاجئون يمنيون للحصول على مساعدات أساسية، مياه وخيام ومواد إغاثية لعائلات تركت خلفها منازلها ومصادر رزقها ووصلت بعد رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر. مشهد تحذر الأمم المتحدة من اتساعه مع تصاعد القتال في اليمن، فقد عبر قرابة 4,000 شخص بالقوارب إلى جيبوتي والصومال ودول أخرى. وتتوقع المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين ارتفاع العدد إلى 10,000 خلال أكتوبر مع تحسن ظروف الملاحة وزيادة حركة القوارب.
4: أكثر من 70% من النازحين الجدد هم نساء وأطفال أو ممن يحتاجون لمساعدة طبية. حتى قبل التصعيد كان هناك 22 مليون شخص يحتاجون لمساعدات طبية وإنسانية، والاحتياجات أكبر بكثير من الموارد المتاحة.
2: وفي الداخل اليمني نزح أكثر من 130 ألف شخص منذ بداية سبتمبر، بينما قد يضطر 100 ألف آخرون إلى مغادرة منازلهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. لكن خطة الاستجابة الأممية تلقت فقط أقل من 20% من التمويل المطلوب. وفي مخيم مركزي تختصر طوابير المساعدات مأساة هؤلاء. وطن تدفعهم الحرب إلى مغادرته، ولجوء لا يعرفون إلى متى سيستمر.
1: الآن معي من صنعاء خليل القاهري ومن عدن عمر المجرمي. أهلا بكما عمر. نبدأ معك. القوات الحكومة اليمنية أعلنت عن استهدافات في جبهات عدة لجماعة أنصار الله الحوثيين، خاصة كهبوب. ما آخر التطورات حول هذه الجبهة؟
5: صباح الخير وعد، ننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث أطلقت دفاعات القوات المحيطة بقصر معاشيق حيث مقر الحكومة اليمنية هنا في مدينة عدن النار على طائرة مسيرة. المصادر العسكرية قالت إن هذه الدفاعات لم تتمكن من إسقاطها، حيث توارت أجواء المنطقة وغادرت دون الكشف عن هوية دون تحديد هوية الطائرة. التطورات الميدانية، بث إعلام المنطقة العسكرية الرابعة صورا تظهر فيه صواريخ حرارية وصواريخ موجهة لحظة استهدافها مواقع فيه آليات وتجمعات وقناصة للحوثيين في منطقة كهبوب المطل على باب المندب. وفي جبهة كهبوب أيضا هجمات متبادلة بين قوات العمالقة وجماعة الحوثيين وسط تعزيزات للطرفين دون تسجيل تقدم لأي من الطرفين. أما في منطقة المحاولة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، حيث صدت قوات القبائل الصبيحة بدعم من قوات درع الوطن صدت هجمات عنيفة للحوثيين في هذه المناطق. وأيضا دفعت المنطقة العسكرية الرابعة بتعزيزات عسكرية إلى هذه المنطقة، وبالفعل تمكنوا من صد هجمات الحوثيين وإعادتهم إلى حيث وإعادتهم إلى المنطقة التي بدأوا فيها الهجوم. كذلك على المنطقة أو على الريف الجنوب الغربي لتعز، أعلنت القوات المسلحة أو أكدت القوات المسلحة اليمنية سيطرتها على جبل أو إحكام سيطرتها على جبل قرفان الاستراتيجي المطل على مديرية الوازعية، والتي تدور فيها هناك مواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين بدعم من المقاومة الشعبية وكذلك بدعم جوي من القوات الجوية اليمنية. لكن هذا التفوق الجوي لم ينجح في إبطاء هجمات الحوثيين باتجاه القوات الحكومية على الأقل حتى الآن. وبالتالي نحن نشاهد، وكذلك بحسب المصادر العسكرية، أن الحوثيين في مضيق باب المندب لا يزالون يوسعون من تحصيناتهم وحفر خنادقهم في تلك المنطقة، وبالتالي هم يواجهون في منطقة كهبوب المطلة على هذا المضيق، ويهاجمون كذلك مناطق أو مواقع القوات الحكومية في مديرية المضاربة بمحافظة لحج جنوبية اليمن وصولا إلى رأس العارة. وهم يريدون بهذا تأمين مناطق سيطرتهم في هذا المضيق، وكذلك حماية لمواقعهم المكشوفة التي استولوا عليها مؤخرا خلال المواجهات الأخيرة بعد سقوط مدينة المخا وكذلك مديرية ذباب بشكل عام الواقع في إطارها مضيق باب المندب. فجر هذا اليوم أيضا سمع تحليق مكثف للطيران الحربي للقوات الجوية اليمنية في مدينة تعز. وفي المنفذ الشرقي عند محيط جولة القصر دارت هناك اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين دون أن يسجل أي من الطرفين اختراق أو تقدم ميداني. في منطقة مقبنة استهدف محور تعز مواقع وآليات عسكرية للحوثيين بالمدفعية الثقيلة وبرادارات تراجمات الصواريخ حسب ما أفادت لنا مصادر عسكرية ميدانية. هذه العمليات المستمرة والواسعة في محافظة تعز تأتي تزامنا مع التطورات العسكرية في محافظتي مأرب والجوف. الحوثيون في محافظة الجوف شنوا هجمات على مواقع القوات الحكومية دون أن توضح المصادر أو أن ترد المصادر أي تفاصيل بشأن هذا الهجوم أو أي أضرار لحق من هذا جراء هذا الهجوم. قوات المنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب شرقية اليمن نفذت ضربات دقيقة حسب ما قال إعلام المنطقة العسكرية الثالثة، نفذت ضربات دقيقة ومركزة على مواقع الحوثيين في الجبهة الجنوبية في مأرب، تحديدا في جبهتي العكد والبلق الاستراتيجي. وهذا البلق الاستراتيجي هو آخر حاجز صد للمدينة، حيث يسعى الحوثيون هناك لتوسيع هجماتهم، لكن القوات الحكومية هناك معززة بكل الدعم العسكري والعتاد من هيئة الأركان ووزارة الدفاع، تمكنت من صد قوات الحكومة من صد جماعة الحوثيين وإرجاعهم باتجاه معسكر أم ريش، وكذلك باتجاه جبال ملعى الحاكمة الواقعة بين منطقتي الجوبة وحريب، وكذلك بمحافظة البيضاء وسط البلاد. وعد تدور مواجهات بين قوات العمالقة وجماعة الحوثيين وسط قصف مدفعي متبادل، وكذلك التعزيزات الطرفين لهذه الجبهة لا تتوقف منذ أسبوع وحتى هذه اللحظة. هذه التطورات التي يمكن أن نجمل به هذه الساعة.
1: شكرا جزيلا لك عمر المغرمي من عدن، وأنتقل إليك خليل. ماذا تقول البيانات الحوثية حول كل هذه التطورات التي تحدث عنها عمر، وهل من معلومات حول المسيرات التي حلقت فوق عدن؟
6: مرحبا وعد، صباح الخير. لا معلومات ولا بيانات جديدة بهذا الخصوص، ولا يعني هناك وجود لبيانات يومية من صنعاء حول ما يجري من تطورات ميدانية في المعارك والجبهات المختلفة. ما يحدث عادة هو أن تصدر بيانات بين الوقت والآخر تفيد بتنفيذ عمليات مضادة وضد التحشيدات، وكما تسميها الحكومة هنا في صنعاء تابعة لجانب الحكومة في عدن ومدعومة من السعودية، كما حدث أكثر من مرة من بث مشاهد لعمليات عسكرية وأيضا تمكن قوات حكومة صنعاء من تنفيذ مثل هذه العمليات في الجوف وفي أكثر من اتجاه. لكن خلال الساعات الأخيرة كانت هناك عرض لمشاهد من العمليات العسكرية التي تمت قبل أيام وقبل أسابيع في الساحل الغربي، وانتهت بالسيطرة على مناطق الساحل الغربي من حيث والقوخة والمخا وذباب والوازعية وموزع. وخلال هذه المشاهد التي عرضت وفقا للمصادر العسكرية ولما جاء من تفاصيل هذه المشاهد التي بثها الإعلام هنا في صنعاء، فإنه خلال عمليات الساحل الغربي هي مشاهد إضافية بطبيعة الحال، تم قتل 600 من يعني مقاتلي أو من قوات الحكومة في عدن، وتم أسر أيضا مئات آخرين وفقا لهذه المشاهد ولما أعلن برفقتها من معلومات، بالإضافة إلى اغتنام عتاد عسكري كبير في هذه المناطق. وانتهى الحال بطبيعة الحال كما تعلمين وعد بالسيطرة على جميع هذه المناطق في مقدمتها المخا ومضيق باب المندب. ولكن أيضا خلال الساعات الماضية ما أعلنه المتحدث العسكري عن إسقاط طائرة استطلاع سعودية في المخا، ويعني أيضا فيما يتعلق بهذه البيانات التي أشرت إليها فيما يخص الطائرات التي حلقت فوق قصر معاشيق، لا معلومات ولا تفاصيل حتى هذه اللحظة وافية يمكن الإشارة إليها. ولكن في المجمل الحكومة هنا في صنعاء تعتبر ما يجري بما في ذلك تحليق الطائرات الاستطلاعية فوق أجواء المحافظات التي تسيطر عليها هو أيضا بمثابة التصعيد السعودي الذي تحمل الحكومة في صنعاء تبعاته ونتائجه للجانب السعودي، وبالتالي البيانات يعني لا تواكب بشكل يومي ما يجري في الأحداث في الميدان، ولعل هذا يعني يعد يعني جزءا من استراتيجية متبعة ربما في هذا الجانب العسكري والميداني والتعاطي الإعلامي معه. لكن

في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي إس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا، لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل. نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو عيش اللحظة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: الحرب الإبادة، وبالتالي ليست بحاجة إلى تمهيد إضافي. يعني ما يحدث أصلا فيه تطعيم، أيضا يعني الأوضاع في غزة الجميع يعرفها، ولكن يعني هذا الآية طبعا لا ينفي أن يكون في تصريحات كاتس مؤشرات ربما على تصعيد أكبر في قطاع غزة، ولكن هناك أيضا ربما حاجات سياسية وانتخابية وربما أيضا نفسية، تحديدا في حالة كاتس الذي يعود على مثل هذه التصريحات من فترة إلى أخرى، ترى إزاء غزة وترى أخرى إذا إيران أو لبنان أو سوريا أو مختلف الجبهات. يعني ثم أنه ليس هناك أي تأكيد أصلا على وجود معلومات استخباراتية كما يعني وفق ما تحدث به كاتس، والذي يعني تحدث عن وجود معلومات استخباراتية، ولكن يعني ليس لا يوجد ما يؤكد وجود أصلا مثل هذه المعلومات. وربما يعني نذكر ما كان عشية الأعياد اليهودية، عشية بداية هذه الأعياد في مطلع الشهر الحالي، كاتس تحدث أيضا عن وجود معلومات بأن إيران ربما تستغل الأعياد اليهودية لشن هجوم على إسرائيل، ثم خرجت أوساط يعني استخباراتية ونفت أصلا وجود أي معلومات في هذا السياق. وبالتالي يعني كاتس لديه رسائل، جزء منها للإسرائيليين أنفسهم، وجزء طبعا موجهة للخارج. ويعني الأمر يبدو أنه بما أنه يتكرر ويتكرر كثيرا، فيبدو أنه يتجاوز قضية الردع. يعني أحيانا كانت إسرائيل تطلق مثل هذه التصريحات للتأكيد على وجود ردع، للتأكيد على

0: يعني أنها تتابع ما يحدث وتعلم ب يعني ما تخطط له، ربما جهات معينة ضدها. ولكن هنا بكثرة التكرار الذي يعني يعود عليه كاتس، حتى يعني أحيانا باليوم مرة ومرتين وثلاث مرات، تارة هنا وتارة إزاء غزة وتارة إزاء جبهات أخرى. يعني هذا الأمر برأيي يتجاوز الحسابات، إلى ربما رسائل انتخابية. هو أيضا يريد أن يقول للإسرائيليين على سبيل المثال بأنه يعني هذه الحكومة تعمل بـ بـ بـ لا تزال تعمل بقوة، هي مستمرة. يحاولون طبعا تشتيت الأنظار عما حدث في 7 أكتوبر، خاصة أن الأحزاب المعارضة ربما تستغل هذا الأمر ضد الحكومة الحالية باعتباره إخفاق، يعني لم يسبق له مثيل منذ إقامة دولة الاحتلال. ويعني كما قلنا في الوقت نفسه هو يرسل رسائل تعبر ربما عن الردع. ولكن ما يقوله كاتس أيضا بطريقة أو بأخرى هو يؤكد ما ترتكبه إسرائيل من جرائم ومن إبادة. يعني عندما يتحدث عن نقل 1,000,000 غزة، عندما يتحدث عن مواصلة يعني القصف والقتل، فهو يعني لا يبالي طبعا، لا يكترث لأحد، لا المجتمع الدولي ولا
1: بكل
0: غيره. ولكن
1: الأحوال
0: هو
1: هناك من
0: يعترف
1: يهتم
0: بشكل
1: أن
0: أو بآخر.
1: يعني عندما يحدث كاتس بتهجير 1,000,000 إنسان من مدينة غزة، هل يعني هذا تهديد قابل للتنفيذ؟
0: إسرائيل منذ بداية الحرب الحالية وعلى لسان وزراء أيضا وليس فقط يعني أعضاء كنيست هددت بهذا الأمر، وفي الآونة الأخيرة عادت أيضا قضية تهجير أهل غزة للواجهة. ولكن هذا الأمر فعليا لم يحدث، يعني إسرائيل لم تنجح بهذه المخططات. ولكن الآن يعني نجد أن مثل هذه التصريحات تعود إلى الواجهة من جديد. هناك من يؤمن بها، هناك أصلا من يستغلها كشعارات انتخابية للمرحلة المقبلة، يعني للحكومة المقبلة. ولكن يعني إسرائيل لا تزال تحاول، وهذا يؤكد أيضا يعني أقوال كاتس وإصراره على يعني الإمعان في القصف والقتل ومحاولات التهجير ونقل السكان المدنيين. هذا على فكرة اعتراف ربما بارتكاب جرائم حرب، يعني لا أعرف إن كان هو يعني يدرك ما قاله أم لا، ولكن هو فعليا يعترف بما تقوم به إسرائيل وبما هي يعني مقدمة عليه أيضا في حال صعدت أكثر في قطاع غزة. وهذا يعني يدينه. ولكن أيضا إسرائيل بالمقابل لا تعير أي اهتمام، يعني حتى
1: كل ذلك يحصل، كل ذلك يحصل، و يعني الهدنة قائمة بالشكل أو بالاسم بعد إعلان الرئيس الأمريكي دخول المرحلة الثانية من اتفاق غزة. لكن غزة تشهد يعني خروقات يومية دامية وصولاً إلى تهديدات من هذا النوع، وبالتالي كيف تصف خطورة الوضع وما الذي يعني يمكن فعله للخروج من هذا الوضع؟
0: نعم، يعني لا يبدو أن هناك حلول في الأفق، لأن خاصة قبل الانتخابات الإسرائيلية ولكن أيضا ربما بعدها، لأن تصريحات حتى المرشحين الحاليين لا تختلف كثيرا عن تصريحات يعني أقصاب الحكومة الحالية. إسرائيل منذ اليوم الأول لم تفي بالتزاماتها، لم تلتزم بالاتفاق، ويعني حتى في مرحلة معينة وجدنا أنها تتحدى إلى حد ما حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه. ومثل هذه التصريحات هي تعكس إلى حد كبير أيضا ما يريدون نتنياهو. يعني إسرائيل كاتس بالذات هو شخصية يعني بالعادة تعكس ما يريد نتنياهو. أحيانا هو يصرع عن أمور يفضل نتنياهو عدم ذكرها، ولكن حتى لو قررنا سنجد بأن الكثير مما يقوله كاتس هي أصلا تصريحات يعني يرددها نتنياهو من فترة إلى أخرى. وكثيرا يعني في حالات كثيرة أيضا يتحدث كاتس باسمي وباسم نتنياهو، يعني عادة ما يقول إنه أوعزت أنا ورئيس
2: راديو الحرية
3: 9:17 الساعة الآن 9:50 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: المعارضة مثلا إن كانت إسرائيل بعد 3 سنوات لا تزال تتحدث عن يعني قدرة حماس على اختطاف جنود أو مواطنين، فهذا يعني بطبيعة الحال إخفاق كبير يسجل على حكومة الاحتلال التي يعني ماضية في هذه الطريق ولكن دون أي حسم ودون أي استراتيجية واضحة.
4: نعم، شكرا جزيلا لك من الجليل نايف زيداني مراسل العربي الجديد في الداخل الفلسطيني، شكرا. أي طرف يمثل شريكا جدا لتحقيق السلام في السودان؟ وقالت أن طرفي الصراع وقادتهما لا يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، فهم يحكمون بقوة السلاح وحدها بحسب تعبير البيان. بيان الخارجية الأمريكية أتى عقب رفض الولايات المتحدة منح رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان تأشيرة للسفر إلى نيويورك وإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بحسب مصدرين دبلوماسيين. وكان من المقرر أن يلقي البرهان كلمة أمام الجمعية العامة اليوم الأربعاء، وقال أحد المصدرين الدبلوماسيين إن واشنطن دفعت باتجاه إجراء محادثات للتوصل إلى هدنة في السودان واشترطت لمنح البرهان التأشيرة موافقته على هدنة لمدة 3 أشهر. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي استعداد بلاده لوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية مقابل التزام موسكو بوقف الهجمات على منظومة الطاقة الأوكرانية.
5: تحدثنا عن وقف إطلاق النار في مجال الطاقة، نحن مستعدون لأي صيغة ولا نريد الدخول في التفاصيل. إذا توقفوا عن مهاجمة منشآت الطاقة لدينا مثل الكهرباء والتدفئة والمياه، فسنتوقف بدورنا عن مهاجمة مصافيهم ومنشآت الطاقة والديزل. هذا هو اقتراحنا، ونحن ممتنون للجانب الأمريكي الذي سينقله إلى روسيا. لا أعرف موقف روسيا، لكننا نأمل أن يتمكن الجانب الأمريكي من التوصل إلى صياغة تقود إلى المفاوضات.
4: ميدانيا اندلعت حرائق في منطقة هولوسيفسكي بالعاصمة الأوكرانية كييف عقب هجوم روسي بالمسيرات. وقال عمدة كييف إن حريقا اندلع في مباني مخصصة للتخزين عقب الهجوم الروسي، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ توجهت إلى المكان. كما أسفر هجوم روسي على مركز تجاري في مقاطعة زابوريجيا جنوب شرقية أوكرانيا عن وقوع إصابات واندلاع حريق ضخم، حيث هرعت فرق الإنقاذ والإطفاء لإخماد النيران المشتعلة في الموقع المستهدف. ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار دوجوان في اليابان إلى 9 قتلى بعد أمطار غزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في منطقة طوكيو الكبرى، ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين في محافظتي تشيبا وكاتاغاوا، في حين تحرك الإعصار لاحقا فوق المحيط الهادئ بعدما خلف أضرارا واسعة في تشيبا. من طوكيو ينضم إلينا مراسلنا هشام الرجباني. أهلا هشام، نتابع معك كيف تجري عمليات إجلاء السكان وأي مناطق هي الأكثر تضررا إضافة إلى الحصيلة إن كانت متوفرة حتى الساعة.
6: وعد حتى الآن الحصيلة النهائية أو الحصيلة حتى الآن هي 9 قتلى جراء الأعصار وكذلك 4 مفقودين. 6 من هؤلاء القتلى كانوا في محافظة تشيبا شمال طوكيو، و3 في محافظة كاناغاوا أيضا المطلة على المحيط الهادئ. في مدينة إنزاي في تشيبا كانت هي آخر الحصيلة، العثور على رجل كانت قد غمرته الأمطار. أيضا حصيلة الأضرار بلغت 500 منزل تضرر من الأعصار، وكذلك أكثر من 4000 أو نحو 4000 منزل ما زالت المياه مقطوعة أو مياه الجارية مقطوعة على تلك المنازل. تقييم الأضرار النهائي لن يكون جاهزا حتى تكتمل عمليات البحث والإنقاذ، لسيما مع وجود 4 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين. الأعصار الآن تحول إلى عاصفة مدارية أو إلى منخفض مداري توجه بعيدا عن اليابان، وهذا لا يعني أنها نهاية موسم الأعاصير. فالأعاصير في اليابان، الموسم الأعاصير في اليابان يمتد من شهر يوليو إلى شهر أكتوبر، وبالتالي يتوقع المزيد من الأعاصير. ولكن دوجوان لا شك كان من الأعاصير القوية التي خلفت أضرارا، لسيما على مستوى كميات الأمطار القياسية التي هطلت في الأيام الأخيرة. ما زالت الأمطار مستمرة ومتقطعة في بعض المناطق في منطقة طوكيو الكبرى، ولكن أيضا هناك تبعات اقتصادية على هذا الأعصار. اليابان حاليا تمر في عطلة ما يسمى بالأسبوع الفضي، وهي عطلة تمتد على مدى 3 أيام من بداية الأسبوع يوم الاثنين، الثلاثاء واليوم الأربعاء، أيضا مع يومي نهاية الأسبوع السبت والأحد. تعتبر هذه فرصة للمناطق السياحية لاستقبال الكثير من السواح، سواء من السياحة الداخلية أو السياحة الخارجية. ولكن الإعصار جاء ليبدد أمال الكثير من أصحاب المناطق السياحية بعدول الناس عن الخروج إلى تلك الأماكن. بالتالي الإعصار دوجوان كان له تأثير مادي وكذلك تأثير اقتصادي على اليابان.
4: شكرا لك من طوكيو هشام الرجباني. شكرا. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند يهدف إلى تعزيز أمن القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي، ليخفف التوترات بشأن دعواته المتكررة لأن تصبح الجزيرة جزءا من الولايات المتحدة. يأتي توقيع الاتفاق بعد أيام من إعلان ترامب عن الاتفاق الذي يستهدف تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة الجليدية مع إبقائها تحت السيطرة الدنماركية. ووصف ترامب الاتفاق بأنه أمر هائل بالنسبة إلى أوروبا والولايات المتحدة والجميع. شام الرجبان.
0: راديو الحرية.
2: 97.7 FM.
0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: أسراها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
3: الساعة الآن 9:00 بتوقيت وايت وينجز.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
5: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي ايش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والاسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: بما فيها أنظمة باتريوت المضادة للصواريخ، يعتقد زيلينسكي أن ترامب سيحاول التفاوض على وقف استهداف قطاع الطاقة، لكن الرئيس الأوكراني يستبعد قبول بوتين بالمفاوضات إلا إذا شددت واشنطن عليه العقوبات. في ذا تايمز، صفقة تشاغوز المروعة بين مزدوجين كما ترون هنا. وفي حول ذلك، هي قيد المراجعة بعد اجتماع أندي بيرنهام وترامب وفق الرئيس الأمريكي، وبعد الضغط وافق رئيس الوزراء البريطاني على مراجعة خطط تسليم سيادة جزر تشاغوز إلى موريشيوس. هذا المخطط أشعل خلافا مع واشنطن بسبب وضع قاعدة عسكرية أمريكية بريطانية في جزيرة دييغو غارسيا في أرخبيل تشاغوز الواقع في المحيط الهندي. ترامب وصف خطة التسليم بأنها سخيفة خلال أول اجتماع وجها لوجه مع رئيس الوزراء البريطاني، الذي أكد عقب اللقاء أنه سيعمل على إيجاد حل يرضي جميع الأطراف. كما تعلمون، يضم هذا الأرخبيل أكثر من 60 جزيرة، وتقع في وسط المحيط الهندي قبالة الطرف الجنوبي للهند وإلى الجنوب من جزر المالديف. هذا موقع استراتيجي. يشتهر الأرخبيل بوجود قاعدة عسكرية في جزيرة دييغو غارسيا تعد مقرا لنحو 2500 فرد، معظمهم أمريكيون. وتتذكرون أن إيران كانت قد هددت بقصف هذه الجزيرة، أو تصريحات غير مباشرة حول ذلك. طبعا في الإيكونوميست أيضا، يواجه الحزب الشيوعي الصيني تحولا في الأجيال. هل سيكون المسؤولون الجدد أكثر حرية في التفكير من المسؤولين القدامى؟ يستعد الحزب الشيوعي الصيني لتغيير واسع في قياداته مع صعود جيل سابع، والمتوقع أن يشغل أكثر من 40% من اللجنة المركزية بعد مؤتمر الحزب المقبل. وبينما تبدو قبضة تشي جين بينغ على السلطة راسخة، يبرز السؤال: هل يخرج من هذا الجيل خليفته المحتمل مع اقترابه من 80 بحلول عام 2032؟ أخيرا الفاينانشال تايمز، ومع مؤشر ناسداك الذي يسجل مستوى قياسيا جديدا مع عودة ظاهرة الخوف من فوات الفرصة، ما تعرف في الأسواق بالفومو، Fear of Missing Out، وهي ناجمة عن الذكاء الاصطناعي. أغلق المؤشر الذي يرتكز بشكل كبير على أسعار أسهم الشركات الكبرى التكنولوجية، لا سيما شركات الذكاء الاصطناعي وشركات الحوسبة السحابية العملاقة، أغلق مرتفعا بنسبة 0.8% أثناء آخر جلسة تداول. هذا القطاع يظهر بين القطاعات الاقتصادية الأخرى وهو الأكثر انتعاشا والأكثر تجاوزا للتوقعات السلبية، من الحديث عن الفقاعة إلى الأزمات والحروب، حروب الطاقة، مع تفاؤل بنمو كبير وتبني العديد من الحكومات لهذا القطاع. وفيما يخطب الزعماء في الجمعية العامة عن هذا الذكاء والسلام والأمن والأمان، تتسع أزمة الإنسان في كثير من بقاع الأرض، وتحديدا في منطقتنا غزة والسودان وفي اليمن، مع اشتداد القتال واشتعال الجبهات، نزوح لعشرات الألاف، وأزمة إنسانية تتفاقم من كهبوب قرب باب المندب إلى تعز ومأرب والجوف والساحل الغربي. تتسع الأزمة الإنسانية مع اشتداد المعارك للسيطرة على الأرض في جبهة كهبوب على سبيل المثال، وهي منطقة جبلية استراتيجية بالقرب من باب المندب وشمال محافظة لحج. كذلك الأمر، أعلنت القوات الحكومية السيطرة على جبل زلات، أحد المواقع المطلة على منطقتي العمري وباب المندب. بحسب مصادر عسكرية، دفعت المعارك أنصار الله الحوثيين إلى الانسحاب من مواقعهم ومن تحصيناتهم. وفي جنوب تعز أعلنت القوات الحكومية السيطرة على جبل قرفان في منطقة حرض جرداد بمديرية الشمايتين بعد معارك ضارية مع أنصار الله الحوثيين بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وعلى جبهات مأربة والجوف إلى الشمال قليلا وبالقرب كذلك من الحدود مع السعودية في الجوف ومأرب والبيضاء والمخا أعلنت القوات الحكومية تنفيذ ضربات مسيرة استهدفت تجمعات ومواقع لأنصار الله الحوثيين. الجماعة أعلنت سقوط قتلى وجرحى في تلك الغارات. بالمقابل أعلن أنصار الله الحوثيون إسقاط طائرة استطلاع سعودية من طراز وينغ لونغ 2 في أجواء المخا وفق المتحدث العسكري يحيى سريع. في سياق هذا التصعيد تواصل الفاتورة الإنسانية ارتفاعها. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتوقع زيادة عدد النازحين جراء تجدد القتال من نحو 130 ألفا إلى نحو 230 ألفا خلال الأشهر المقبلة. حول الوضع الميداني والإنساني في اليمن ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل قاهري ومن عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي. صباح الخير لكما. وأبدأ من صنعاء لأسأل عن ما كيف ينظر الحوثيون إلى هذه الأخبار المتداولة من جانب الحكومة عن ضغط مزيد من الضغط الميداني على قواتهم، هل من تصريحات حوثية بهذا الشأن؟
4: مرحبا محمد، صباح الخير. يعني في العادة لا تأتي تصريحات تتعاطى مع ما يعني تقوله الحكومة في عدن أو مع مجريات الميدان وجبهات القتال شرقا وغربا وجنوبا وفي اتجاهات مختلفة. لا توجد بيانات يعني تعلق بشكل يومي على هذه الأحداث، ولكن ما يأتي هو عبارة عن بيانات متفرقة بين الوقت والآخر، يعني تعلن عن تنفيذ عمليات عسكرية في الغالب ضد قوات الحكومة في عدن سواء في الجوف أو في مأرب، ويتم الإعلان أيضا عن تفاصيل ترتبط بهذه العمليات. لكن بشكل يومي لا يوجد بيانات بطبيعة الحال إلا فيما يتعلق بالعمليات العسكرية التي تنفذ يعني بشكل متكرر في العمق السعودي أو في الداخل السعودي، أو إسقاط طائرات على غرار ما حصل خلال الساعات الماضية، وتم الإعلان عن إسقاط طائرة استطلاع سعودية في منطقة المخا على الساحل الغربي لتعز، أو ما يتعلق قبله أيضا بساعات ما تم الإعلان عنه من بث مشاهد إضافية تم الإعلان عنها رسميا وتوزيع مشاهد إضافية للعملية التي تمت في الساحل الغربي وانتهت بطبيعة الحال بالسيطرة على هذه المناطق ابتداء من حيس والمخا والخوخة وذباب والموزع والوازعية وحيس وباب المدب بطبيعة الحال. تم خلال هذه المشاهد والمعلومات المرتبطة بها وفقا لما أعلن من قبل الجهات العسكرية والإعلام أيضا هنا في صنعاء، فإنه تم خلال هذه العمليات ضمن المشاهد الإضافية الإعلان عن قتل 600 من قوات الحكومة في عدن، وأيضا أسر مئات آخرين بالإضافة إلى اغتنام عتاد عسكري كبير. فيما بعد ذلك لا يوجد تعاطي مواكب أو يومي، ربما هذا ضمن السياسة المتبعة أو الاستراتيجية الإعلامية المتبعة في هذا الجانب، ولكن بطبيعة الحال ما هو الموقف المعلن عنه بشكل دائم هو أن ما يتم من تنفيذ غارات جوية مكثفة على مواقع ومحافظات تقع تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء وتحت سيطرة الحكومة في صنعاء، فإن هذا يعني هو يكاد يكون الموقف الأبرز الذي يعلن أن هذه الغارات في مجملها ينفذها الجانب السعودي وتمثل تصعيدا يقتضي استمرار التصعيد المضاد أو المقابل ضمن ما تسميه الحكومة هنا التصعيد بالتصعيد.
3: نعم، خليل، سريعا قبل أن أنتقل إلى عدن، هل من تعليق في صنعاء حول الأوضاع الإنسانية؟
4: أيضا لا يوجد موقف رسمي يمكن الإشارة إليه، ولكن بطبيعة الحال يعني الموقف المعلن عنه أكثر من مرة هو أن هذا الجانب الإنساني وتداعيات الصراع بطبيعة الحال يمثل نتيجة طبيعية لاستمرار القتال والعمليات العسكرية والغارات الجوية، وفي الغالب أيضا فيما يخص الوضع الإنساني بشكل عام فإن الحكومة في صنعاء تحمل الطرف الآخر أيضا وتحمل الجانب السعودي أيضا جزءا من المسؤولية عن هذه التداعيات الإنسانية واتساع دائرة حركة النزوح الداخلي، وأيضا اتساع دائرة المعاناة الإنسانية والاقتصادية المتمثلة أيضا بما تسميه الحكومة هنا أيضا استمرار الحصار السعودي وفرض الحصار على الموانئ والمطارات اليمنية والتي هي ذات صلة بحركة التجارة وخدمة المواطنين بدرجة رئيسية.
3: شكرا لك خليل القاهر مراسل التلفزيون العربي من صنعاء إلى عدن، وأبقى في ذات النقطة المرتبطة بالأوضاع الإنسانية مع اتساع دائرة النزوح بسبب المعارك، ماذا تقول الحكومة؟ ما هو المشهد الإنساني؟
5: نعم محمد، إنسانيا فرج لا يبدو قريبا مع ازدياد الوضع الإنساني سوءا في ظل موجة حرب قاسية. تقرير حديث صادر عن الحكومة اليمنية يتحدث عن إجمالي النازحين في 10 محافظات يمنية 170 ألف نازح في 10 محافظات يمنية هي مأرب والجوف وشبوة وحضرموت، بالإضافة إلى مدن الجنوب الضالع لحج أبين عدن وكذلك تعز التي تدور فيها مواجهات قاسية حتى هذه اللحظة. التقرير الحكومي يوثق استمرار وضع نزوح عاجل مرتبط بالنزاع العسكري والقصف وكذلك القصف الشديد الذي يدور في مواقع متفرقة من اليمن، وهذا أدى إلى تدهور سلامة المدنيين. الحكومة اليمنية تتحدث عن أنها تواصلت بشركائها من المنظمات الدولية لاحتواء هؤلاء النازحين، وهم بحاجة إلى مأوى، بحاجة إلى غذاء، بحاجة إلى احتياجات أساسية مثل الصحة والمياه وكذلك الصرف الصحي وكثير من الخدمات الأساسية التي تسعى الحكومة اليمنية بحسب بيانها الأخير بأنها تسعى مع شركائها الدوليين لتوسيع المخيمات النازحين وخاصة في عدن لاحتواء النازحين الجدد الذين قدموا من مناطق ساحل تعز الغربي وصلوا إلى مدينة عدن وهم أكثر من 15,000 نازح يتوزعون في مناطق مختلفة في عدن في منطقة خور مكسر وسط المدينة وكذلك في مديرية المنصورة، بالإضافة إلى منطقتي البريقة والشيخ عثمان. تسعى السلطات المحلية هنا لتوفير الاحتياجات اللازمة لهؤلاء النازحين. أما في مدينة تعز وكذلك في الريف الجنوب الغربي فهناك عدد كبير من النازحين، لكن هناك يبدو أن المساعدات لا تصل إلى النازحين، أو بمعنى ليس هناك تدخلات حقيقية للمنظمات الدولية الفاعلة وكذلك السلطات المحلية. كل ما توفره الآن هو من مستلزمات ودعم لوجستي وعسكري للمعركة. أما النازحين فهم الآن في العراء بمديرية الشمايتين بعد أن ألقت بهم الحرب إلى تلك المناطق، وأولئك النازحون هم من مناطق الكدحة والوازعية ومقبنة التي دارت فيها ولا تزال المواجهات هناك بين جماعة الحوثيين والقوات الحكومية بدعم من القبائل والمقاومة الشعبية. في منطقة كهبوب المطلة على باب المندب كما تفضلت بتقريرك أحمد، هناك هجمات متبادلة بين قوات العمالقة وجماعة الحوثيين. قوات العمالقة تتحدث عن مقتل عدد من القادة الميدانيين بضربات جوية وكذلك بقصف مدفعي عنيف وكذلك براجمات صواريخ استهدفت آليات عسكرية وتجمعات للحوثيين في المنطقة، وكذلك في منطقة الوازعية التي تدور فيها مواجهات على أطرافها باتجاه مديرية المضاربة بمحافظة لحج، حيث يسعى الحوثيون بالتوغل هناك لتأمين مناطقه في باب المندب وحماية مواقعه المكشوفة بعد سيطرته على مديرية ذوباب التي تقع في إطارها مضيق باب المندب، وكذلك لتأمين سيطرته على شريط الساحل أو ساحل تعز الغربي. نعم محمد، هذه آخر التطورات الميدانية والإنسانية.
3: شكرا جزيلا لك عمر المجرمي مراسل التلفزيون العربي من عدن. بين خطاب أمريكي يرفع سقف التهديد إلى أقصاه وتحرك إيراني يفتح نافذة مشروطة على الدبلوماسية، دخل الملف الإيراني خلال الساعات الأخيرة مرحلة جديدة. أبرز التحولات جاءت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا استمر نحو 3 ساعات مع وفد إيراني واصفا لاجتماع بالجيد والمثمر. ووفق المعلومات المسربة عن اللقاء، شارك من الجانب الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما مثل الجانب الإيراني وزير الخارجية
1: راديو الحرية.
0: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. حنّا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: منحهم أي فرصة لقتل وتدمير البشر والدول مرة أخرى؟ هل أدفع بهم إلى الجحيم بلا أمل في النجاة أو في تحقيق عظمة مستقبلية أو استمرار للأجيال؟ لكنني أعتقد أننا سنبرم اتفاقا مباشرة بعد الانتخابات.
4: محتار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ماذا يفعل. في الجهة المقابلة وصلت طهران إلى نيويورك بمسؤوليها وهي تحمل ورقة تبدو من ناحية مركزية بشأن وضع التسوية، وهي ورقة مضيق هرمز. ومن طرف آخر أيضا خفي يظهر باب المندب، مسؤول إيراني كبير أبلغ رويترز أن إيران مستعدة لإعادة فتح المضيق أمام الملاحة الخليجية خلال 7 أيام بشرط، وهو تخفيف الضغط العسكري الأمريكي ورفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وهذا الخبر كانت قد انفردت به قبل ذلك وكالة أنباء يابانية. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي في مقابلة خاصة مع التلفزيون العربي قال إن طهران لا تسعى إلى الحرب مع دول الخليج وإنما تسعى إلى الوحدة والصداقة في المنطقة. فلنستمع.
5: نحن لا نريد الحرب مع دول المنطقة ولا نريد الحرب مع دول الخليج، بل نسعى إلى الوحدة والصداقة في المنطقة.
4: إيران إذن كما يقول محبي لا تسعى إلى الحرب لكنها مستعدة لها، يضيف في مقابلته وحديثه الخاص بالتلفزيون العربي.
5: كما أظهرنا عمليا أن الصواريخ التي أطلقناها باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية أصابت أهدافها وكانت فعالة، فإن هذه الصواريخ بالتأكيد تمتلك خصائص معينة، وإذا أردت أن أشير إليها بشكل عام فهي مختلفة من حيث المدى والقوة التدميرية والدقة في إصابة الأهداف، ومن حيث القدرة على التخفي عن الرادار. هذه الصواريخ لها خصائص مميزة ينبغي مشاهدتها وتحليلها في الميدان.
4: في خلفية المشهد دخلت القوى الإقليمية والدولية بقوة على خط الأزمة، فقد اجتمع ترامب مع ممثلي دول عربية وزعماء لمناقشة الحرب، بينما أكدت تركيا والسعودية ومصر وباكستان في بيان مشترك أن الحوار والدبلوماسية هما الطريق المستدام للحل، خيار أكده أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
6: أقف أمامكم اليوم ومنطقتنا تمر بواحدة من أخطر مراحلها، وتعلمون جميعاً أبعاد الأزمة في الخليج وآثارها على العالم أجمع. لا يفترض أن تكون الأزمة التي نواجهها حالياً مفاجأة لأحد، فهي نتاج تراكمي لسنوات من التأجيل وإدارة الأزمات بالحلول المؤقتة والسياسات غير الواقعية. وقد كان رأينا أن السبيل إلى حل الخلافات هو بالحوار والتفاوض للتوصل إلى حلول عادلة على أسس منبثقة من القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب.
4: المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم باراك من جهته وبعد مشاركته في اجتماع ترامب قال في تصريح للتلفزيون العربي إن الجميع يريدون أخذ استراحة والتقاط الأنفاس.
7: الجميع يحاول أخذ استراحة ومساحة للتنفس والتركيز على المرحلة المقبلة لا المبالغة في التركيز على الحدث الحالي، ونحتاج إلى إقامة حوار مع بعضنا البعض، وأعتقد أن هذا هو ما سيحدث.
4: الجميع يريدون أخذ استراحة والتقاط الأنفاس من هذه الحرب، الجميع بلا استثناء، كلنا في المنطقة وفي العمل الصحفي وفي العالم أجمع. على كل حال إذا كنا نتحدث أيضا فإن التصريحات التي وردت على لسان محبي في حديثه للتلفزيون العربي عن صواريخ لدى الإيرانيين أيضا تتحدث عن هذه الحرب والتطورات فيها، وبالتالي نريد أن نتوقف أكثر عند التصريحات الإيرانية. ينضم إلينا من طهران حسام دياب مراسل التلفزيون العربي، مرحبا بك وصباح الخير حسام. هذا اللقاء حسام، هذا اللقاء الذي جاء مفاجئاً ربما لكثيرين، والرئيس الإيراني أيضاً سيكون وسيلقي كلمة في نيويورك، ولا يزال باب ترامب كما يقول ترامب بنفسه مفتوحاً للقاء مع الرئيس الإيراني بيزشكيان. أولاً كيف انعكس هذا اللقاء وكيف انعكست التصريحات التي جاءت على هامشه في الداخل الإيراني وفي الصحافة الإيرانية؟
1: يمكن القول محمد أن إيران تعاملت ببرود شديد مع هذا الخبر. الرد الرسمي الوحيد من قبل الجانب الإيراني أتى عبر إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية خلال الساعات القليلة الماضية عبر منصة إكس، يقول بأن هذا اللقاء بين الوفدين، ولم يقل بين عراقشي ويتكوف، الوفدين الإيراني والأمريكي جرى عبر الوسيط القطري، وكان الهدف منه تبيان وجهة نظر إيران المتعلقة بشروطها التي تطالب من خلال الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحصار عن السواحل الإيرانية، رفع العقوبات، استئناف تجارة النفط والبتروكيماويات، وتحرير أموال إيران المجمدة في الخارج، وجزء من هذه الأموال بطبيعة الحال حوالي 3 إلى 6 مليارات دولار موجودة لدى الجانب القطري منذ نحو 6 أشهر، لم يتسلم منها الجانب الإيراني بحسب التقارير الرسمية أي دولار واحد حتى هذه اللحظة، وهذا يعكس عدم رغبة الجانب الأمريكي في خلال هذه الفترة والفترة السابقة أيضا بإظهار أي شكل من أشكال الليونة ضد مع الجانب الإيراني، خاصة وأن مذكرة التفاهم معطلة. هذه المحاولات عبر دول الوساطة هي لإحياء هذه المذكرة مرة أخرى. هناك مؤشرات عن قرب العودة إلى المسار الدبلوماسي، خاصة مع التعديلات التي أجرتها إيران فيما يتعلق بالبند الخامس الخاص بمذكرة التفاهم، وذلك عبر إجراءات اتخذها البرلمان الإيراني وأيضا الحرس الثوري الإيراني والحكومة لتعديل ما وصف بأنه سوء فهم من كلا الطرفين من الناحية القانونية، بمعنى تفصيل البند الخامس أكثر بحيث يشجع الطرف الأمريكي وأيضا الأطراف الإقليمية للدخول بقوة على الطرف على خط الوساطة، ودفع الجانب الأمريكي لخفض حالة التصعيد ضد الجانب الإيراني وربما العودة لاحقا إلى مسار المفاوضات. لكن كما قلنا إعلاميا ذراع إيران الإعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية بحسب وصف البعض هي مبتورة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تسمح للفريق الإعلامي الرئاسي بمرافقة الرئيس وفريقه الدبلوماسي لهذا العام في خطوة تشديدية واضحة من قبل الجانب الأمريكي للحيلولة دون سماع أصوات إيران على المستوى الدولي وأمام زعماء العالم بحسب القراءة الإيرانية. ربما هذا دفع الجانب الإيراني للتعامل بالمثل مع الصيغة أو الطرح الأمريكي والخبر الذي كان مفاده بحصول اجتماع بالفعل إيجابي بحسب السردية الأمريكية بين كل من عراقشي وويتكوف. المؤشرات من قبل الجانب الإيراني بعيدا عن التصريحات تتحدث كانت عكس ذلك. الساعات الأولى من صباح هذا اليوم سمعنا أصوات انفجارات بالقرب من جزيرة قشم، كان هناك ربما تحرك أمني من بحرية الحرس الثوري الإيراني، هناك حديث من الحرس خلال الأيام الماضية عن إنجازات تكتيكية على المستوى العسكري، سواء فيما يتعلق ببدء عمليات الهندسة العكسية للغواصة دايف إل دي التي تم توقيفها قبل أسبوعين عند مدخل مضيق هرمز، أو فيما يتعلق بإسقاط الطائرات المسيرة الأمريكية من طرازي MQ-1 و MQ-9. أيضا مؤشرات الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الضغوط الاقتصادية تشي بأنها لا تنوي تليين مواقفها تجاه الجانب الإيراني حتى هذه اللحظة.
4: حسام، يعني لابد من وقفة سريعة أيضا مع بعض عناوين الصحف، ونحن نتحدث عن همشهري وكذلك إيران، وكلا الصحيفتين تتحدثان عن الفرصة الدبلوماسية للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. على سبيل المثال همشهري تقول أغاية رئيس جمهور أزميناب تحدث عن توجه له طلبا، تحدث عن مدرسة ميناب وتضع صورة الحقيبة حقيبة الأطفال في إشارة إلى ما حدث في هذه المدرسة بفعل القصف الأمريكي. الصحف يبدو بأنها تعول على هذه الزيارة لإيضاح الموقف الإيراني على هذا المنبر الأممي.
1: بكل تأكيد محمد، يعني جزء من الصحف الإيرانية الرسمية.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
0: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب
2: في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
8: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
9: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جوباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
10: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري. راديو الحرية
1: 92.7 FM. يعني إسرائيل منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار كانت تتحدث عن إمكانية عودة الحرب مجددا على إيران، وأنها في حالة تأهب قصوى وتراقب جميع السيناريوهات وجميع التطورات. ولكن هذه المرة القناة 13 الإسرائيلية نقلت عن ضابط كبير رفيع المستوى لم تسمه في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، نقلت قوله بأن إسرائيل تستعد لثلاثة سيناريوهات. السيناريو الأول أن تتعرض لهجوم بإطلاق الصواريخ من إيران نحوها والرد على هذه الهجمات. السيناريو الثاني الذهاب لعملية عسكرية وحرب جديدة برفقة الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن نجح نتنياهو في جر الولايات المتحدة إلى حرب استمرت لأربعين يوما، وحتى هذا اليوم لم تنتهي تداعيات هذه الحرب ومضيق هرمز بقي مغلقا. السيناريو الثالث أن تذهب إسرائيل لوحدها لمهاجمة إيران في سيناريو يعيد إلى الأذهان حرب الاثني عشر يوما التي كانت في عام 2025. إذن هذه السيناريوهات الثلاث التي تتحضر لها إسرائيل. ولكن يعني عودة هذا الملف إلى الطاولة من جديد سببه التوتر وتصريحات الرئيس الأمريكي في الأيام الماضية والتهديدات وحالة من التحركات الأمريكية، وأيضا محاولات دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أمس نتنياهو عقد مشاورات أمنية ركز على الملف الإيراني بحسب هذه القناة، ولكن هذه المشاورات هي تأتي قبيل توجهه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإلقاء كلمته، والتي ستكون غدا تحديدا مساء الخميس. ويتوقع أن يركز نتنياهو على الملف الإيراني ويركز على أو يحاول الادعاء بوجود معلومات استخباراتية بأن إيران تعيد بناء برنامجها النووي وغيرها من الادعاءات التي يعني اعتدنا عليها من بنيامين نتنياهو، لأنه يتعامل مع الملف النووي الإيراني كمشروع. لأن نتنياهو منذ عقود، منذ أكثر من 25 عاما وهو يتحدث عن الملف الإيراني، وكان يهدد بضرب إيران، ونجح مؤخرا في الأشهر الماضية في جر الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الحرب. إذن تقديرات جديدة، استعدادات، القول بأن إسرائيل مستعدة لكل السيناريوهات هجوميا ودفاعيا. ولكن أيضا بالأمس وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يعني تحدث عن جزئية حرب جديدة على إيران، وقال بأن إسرائيل هاجمت مرتين إيران لإزالة شبح التهديد النووي، ولكنها أيضا لا تمانع شن موجة ثالثة من الهجمات على إيران، ووضع هدف واحد أنه في حال حصلت هذه المواجهة وهذه الحرب أو تجددت الحرب فإن الهدف هو إسقاط النظام بشكل نهائي.
2: شكرا لك أحمد جردات مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من القدس. إذن الدورة الحالية للأمم المتحدة واجتماع الجمعية العامة والكلمات التي ترد بهذا الشأن لم تكن تقليدية هذه المرة، ربما لأسباب كثيرة، ومنها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس تقليديا في كثير من أموره، وليس تقليديا في علاقاته مع الدول الأخرى، ولم تكن أيضا مجرد استعراض سنوي لخطابات الزعماء. من هذه القاعة ومن على هذا المنبر الرخامي الأخضر بدأ السؤال الذي يلاحق المنظمة منذ سنوات أكثر وضوحا هذه المرة: من يملك القوة في النظام الدولي الجديد؟ الدول الكبرى، المؤسسات متعددة الأطراف، أم شركات التكنولوجيا التي باتت تمتلك البيانات والخوارزميات؟ وهل نحن في حاجة إلى مجلس أمن جديد بقواعد جديدة وربما بفيتو لمن يملك الذكاء الاصطناعي؟ في آخر خطاب له أمام الجمعية العامة الأمين العام هذا الرئيس الأمريكي، ولكن الأمين العام أنطونيو غوتيريش حذر من اتساع خطوط الانقسام العالمي وبالتحديد من سباق جديد للقوة، أهلا وسهلا، قد ينقل أو ينتقل من السلاح إلى الخوارزمية. لكن دونالد ترامب الذي لطالما أوضح أنه لا يولي الأمم المتحدة أي اهتمام يذكر جاء برؤية مختلفة عن رؤية غوتيريش، يقول لا قيود جديدة تعطل السباق الأمريكي نحو الاستحواذ على الذكاء الاصطناعي، لا حدود لما يسميه الذكاء الفائق سوبر انتليجنس. الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا استخدم المنبر لإطلاق واحدة من أكثر عبارات الدورة وضوحا، محذرا مما وصفه بعودة نزاعات الهيمنة، وهاجم من وصفهم بحفنة الأوليغارشيين التكنولوجيين. إيمانويل ماكرون من جهته تحدث عن عالم لا ينبغي أن يعود إلى قانون الغاب، ودعا إلى نظام دولي أكثر توازنا لا يكون فيه الذكاء الاصطناعي حكرا على واشنطن وبكين. أعطونا فرصة، أعطونا نصيبنا وقصة.

0: هو الوقوف بحزم إلى جانب الأمم المتحدة لنقرر معا بدقة ما يصب في مصلحتنا المشتركة.
1: ربما فرنسا اكتشفت حديثا بأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن يدار بقانون الغاب حديثا الآن فقط، أو ربما بدأ البساط ينسحب من تحتها قليلا. هذه التصريحات بالتأكيد تغضب وتزعج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد خلافات عديدة مع عدد من حلفائه الغربيين. ينضم إلينا محمد سطوحي المتخصص في الشأن الأمريكي من نيويورك. صباح الخير لك سيد محمد. هذه التصريحات التي جاءت من أطراف غربية لطالما كانت حليفا وثيقا للولايات المتحدة ضمن نظام واحد داخل مجلس الأمن وداخل الأمم المتحدة، من كندا، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من رئيس الوزراء البريطاني، كيف ينظر إليها الأمريكيون وكيف تنظر إليها الإدارة الأمريكية؟
2: الولايات المتحدة تحاول قدر الإمكان الحفاظ على أكبر قدر من الهيمنة على النظام العالمي الجديد، وهي تحاول أيضا أنه تحجم من نمو القوى المنافسة الصين تحديدا. لكن طبعا هناك اعتراف بالأمر الواقع أنه الصين في مرحلة نمو وفي مرحلة قدرة أكبر ومتزايدة على المنافسة استراتيجيا وفي الذكاء الاصطناعي، ومن هنا الولايات المتحدة ربما كانت تحاول الحفاظ على علاقات قوية مع الحلفاء. ولكن نظرة واشنطن اختلفت كثيرا خلال العامين الأخيرين مع تولي الرئيس دونالد ترامب في فترته الثانية. هو لا يتعامل مع الدول الحليفة بنفس الصورة التي كان يتعامل معها أو بها جو بايدن، الذي كان يرى أن التحالف مع الدول الغربية هو جزء من الاستراتيجية الأمريكية لاحتواء الصين والاستمرار النفوذ والقدرة الأمريكية على السيطرة في النظام العالمي الجديد. مع دونالد ترامب يتحدث دائما بشكل منفرد وفي كثير أحيانا من التحقير للدول الحليفة وللناتو أو حلف الشمال الأطلسي. هذا يضعف طبعا من قدرة واشنطن في الصراع أو السيطرة مع الصين، وربما يعني هذا موضع طبعا خلاف كبير داخل الولايات المتحدة في كيفية إدارة الصراع الجديد. لكن في النهاية نحن نتحول من عالم أحادي القطبية منذ نهاية الحرب الباردة إلى عالم متعدد الأقطاب. المشكلة إنه هذا العالم كما وصفه أنطونيو غوتيريش في خطابه الوداعي كأمين عام للأمم المتحدة هو عالم أكثر قابلية للتشرذم وربما للصراع.
1: ولكن يعني ألا يمكن أن نظر من زاوية أخرى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استطاع أن يحقق مكاسب في غرينلاند وفي أمريكا اللاتينية؟ ألا يمكن أيضا النظر من زاوية أخرى إلى هذا الأمر، إلى أنه ربما إعادة ترتيب أوراق وليست خسارة أوراق للولايات المتحدة؟
2: هذا طبعا ما يقوله الرئيس الأمريكي ومؤيدوه في إطار الترويج لسياساته، خصوصا ونحن مقبلون على الانتخابات النصفية للكونغرس. يريدون استخدام مثلا غرينلاند والاتفاق مع الدنمارك وغرينلاند باعتبار أن ذلك مكسب كبير يضاف إلى رصيده لدى الناخبين. لكن إذا نظرت إلى التفاصيل هو لم يعد ويقر بأنه لن يمتلك غرينلاند كما كان يطالب، هذا حتى ليس استئجارا كما كان مطروحا، هو إعطاء واشنطن سلطة أكبر في التوسع في قواعدها العسكرية والجانب الأمني. هذا لم يكن مجال اعتراض أبدا من الدنمارك أو من غرينلاند منذ البداية، كانوا يعرضون على واشنطن لأنه لديها بالفعل قاعدة عسكرية كبيرة في غرينلاند وأنه لديهم الاستعداد لإعطاء واشنطن توسع أكبر في النواحي العسكرية والأمنية. هذا ما يتحقق الآن ضمن الاتفاق الأخير الذي تم التوقيع عليه.
1: الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي من نيويورك محمد سطوحي، شكرا جزيلا لك. طبعا قواعد اللعبة الدولية الجديدة القديمة كانت مبنية على من خرج منتصرا من الحرب العالمية الثانية ومن يمتلك السلاح النووي، ثم تشكل مجلس الأمن لمن يملكون حق النقض الفيتو، وهي دول في أغلبها تمتلك السلاح النووي. ولكن اليوم هناك صناعة جديدة لا تكاد تفارق لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي صناعة الذكاء الاصطناعي. ونحن نتحدث

0: عن الترويج لها بكثير من الشغف والاهتمام وبكثير من إعادة التسميات بعد حملة طبعاً ممتدة للتخويف من فقاعة الذكاء الاصطناعي، من فقاعة الـ AI التي أفاض فيها المحللون، وقد روج لها كبار المستثمرين مستخدمين نفوذهم على الإعلام حتى ابتعد صغار المستثمرين عن قطاع الذكاء الاصطناعي خشية انفجار هذه الفقاعة التي شبهوها تارة بفقاعة .com وتارة وصفوها بالانهيار الكبير المنتظر، وضعوا لذلك الحجج والبراهين، وإذا بهذا القطاع يسجل أرقاما قياسية. فهل علم الكبار بذلك ولم يريدوا للصغار أن يكونوا شركاء، أم أن الـ AI استطاع أن يتجاوز التحديات؟ ويبدو أن المتأخرين الخائفين من فوات الفرصة بانضمامهم إلى حفلة الصعود دفعوا أسهم مؤشر ناسداك إلى تسجيل رقم قياسي جديد، وهو المؤشر الدال على أسعار أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى. انظروا إلى الارتفاع المستمر، وكذلك يدل على وضع شركات الذكاء الاصطناعي وشركات الحوسبة السحابية العملاقة، وكلها شركات مرتبطة بهذه الصناعة. طبعا تراجع أسعار النفط والتفاؤل بشأن تطورات الذكاء الصناعي أدت إلى هذا الارتفاع، ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا عموما مع تسجيل ناسداك رقما قياسيا مرتفعا جديدا في آخر جلسة تداول، ارتفع متجاوزا طبعا أرقامه السابقة المسجلة في أوائل يونيو. في المقابل أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز، وهو المؤشر الأوسع في الولايات المتحدة لـ500 شركة صناعية وتكنولوجية، أغلق منخفضا. أشار المستثمرون إلى أن نجاح نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد ميوز من شركة ميتا، والذي سرعان ما أصبح التطبيق المجاني الأكثر تحميلا على متجر تطبيقات أبل بعد إطلاقه هذا الشهر، قد عزز المعنويات بشكل عام هذا الأسبوع، كما ارتفع سهم ميتا بنسبة 11% يوم الاثنين قبل أن ينخفض بنسبة 6 أعشار فقط. الرئيس المشارك للتداول في مجموعة فيوزدم للاستثمار قال إن هذه التحركات تبدو وكأنها بداية لتداول زخم واسع النطاق، واصفا جلسة تداول يوم الاثنين في وول ستريت بأنها لحظة عودة الجميع إلى السوق. هل هذا صحيح أم أن السوق يخفي مفاجآت؟ نتحدث عن ذلك مع محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي علي قيسية. صباح الخير لك علي.
1: صباح الخير.
0: حملة امتدت لفترة من الزمن تخوف من الذكاء الاصطناعي وبأنه فقاعة ستنفجر أسوة بفقاعة .com. بوم الذكاء الاصطناعي ارتفع بشكل كبير جدا متجاوزا الأزمات الجيوسياسية والأزمات الطاقة وأزمات التضخم والمشاكل في الولايات المتحدة. كيف حدث ذلك؟
1: نعم، الحقيقة من يستفيد من هذه الطفرة هم صفوة كما أشير إلى أنهم الأوليغارشية الجدد في العالم، بالإضافة إلى أن بنوك الاستثمار في العالم لديها كبار المستثمرين الذين توجه إليهم المذكرات الداخلية التي تنصحهم بالبيع والشراء. أما صغار المستثمرين خارج هذا الإطار لربما ليس لديهم الإدراك الكافي بماهية الذكاء الاصطناعي وأين سيصل في المستقبل. في مرحلة من المراحل بالفعل كان هناك استثمارات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن المردود كان محدودا. لكن في الأرباع الأخيرة نتيجة الدخول بقوة في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي وبدأت هذه الشركات في تحقيق عوائد، مكرر أرباح هذه الشركات انخفض، بمعنى أن مكرر أرباح هذه الشركات وصل بالمعدل إلى 19 مرة، وهذا ما يقل عن مكرر أرباح لدى مجموعة من الشركات الصناعية. هذا ما أطفأ حالة التخوف لدى يعني الشارع المهتم بأسواق المال. لكن تصريحات الرئيس الأمريكي بأن هذا الذكاء الاصطناعي هو النفط القادم في العقدين المقبلين على الأقل،
0: ربما النووي القادم أيضا،
1: والنووي القادم رأينا الرئيس الفرنسي يتحسر، ويبدو أن الدول التي تخلفت عن الركب ولم تستطع أن تدخل في هذه الموجة ستشعر في لحظة معينة بأن الفجوة قد اتسعت فيما بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، فعليها أن تبذل جهدا كبيرا وأموالا وفيرة في سبيل استقطاب التقنيات. وهذا ما يبعث رسالة للأسواق بأن الدول جميعها لا محالة ستقدم على تبني أدوات الذكاء الاصطناعي في جيوشها وفي أيضا في مناحيها المدنية.
0: هذا الكلام بالمناسبة قاله كثيرون، حتى زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدخل في حملة كبيرة للترويج إلى استخدام الذكاء الاصطناعي. ولديها عبارة مشهورة تداولها الإعلام الأمريكي تقول فيها إن الجنود القادمين لن يكونوا إلا من الذكاء الاصطناعي، وكأنه يعني الحديث عن هذا المجال ينبئ بتغير قواعد العالم المستقبلي. نعم. من يملك هذا السلاح؟ ولذلك الرئيس الأمريكي يتحدث بشكل واضح بأنه لن يضع حدودا عليه. إلى أن يمكن أن يصل علي اقتصاديا وسياسيا؟
1: الولايات المتحدة الأمريكية فقدت المشعل في كثير من القطاعات الاقتصادية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حينما قامت بالاعتماد على الآخرين لإنتاج منتجاتها، وبالتالي شيئا فشيئا أصبح لدينا كتل وقوة اقتصادية مؤثرة، والولايات المتحدة الأمريكية فقدت مكانتها كقوة تصديرية في العالم. هي الآن لديها قوة هائلة متمثلة في سيطرتها على حوالي 75% من أدوات الذكاء الاصطناعي في العالم. لن تفوت هذه الفرصة، ستحقق نقاط على الخصوم، ستعمل على توسيع الفارق الذي يفصلها مع الصين، وإن كانت الصين تسير بوتيرة متسارعة لكنها مطمئنة على الأقل بأنها،
0: ولكن الصين تملك المعادن،
1: تمتلك المعادن. وهذه جزئية أخرى أضغفت أو عززت الارتفاعات في مؤشر ناسداك، على اعتبار أن قمة شي جي بينغ وترامب في واشنطن يوم الخميس المقبل يبدو أن فيها نوع من الإيجابية التي ستؤدي بالصين.
2: راديو الحرية 12:17 الساعة الآن 10:50 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM التي شهدها العالم. هذا ناتج جزء منه عن الاستعمار الذي خرج من بلادنا في منتصف القرن الماضي، جزء آخر مرتبط بطبيعة المناهج الدراسية التي تعتمد أسلوب التلقين وهي يعني مناهج غير مواكبة لما يجري على صعيد العالم. هنالك بعض الإضاءات الموجودة لدى بعض دول مجلس التعاون الخليجي على اعتبار أنها تمتلك ناصية الأموال ولديها انفتاح أكبر على الدول العالمية، وبالتالي مثلا بعض الدول لديها مساهمات في أنثروبيك وغيرها من الشركات، لكن هذا غير كافي، نحتاج إلى بنية تحتية.
3: هذه تبقى مساهمات في شركات بالأساس هي شركات قائمة وراسخة، ولكن ماذا عن البنية التحتية؟
2: بنية تحتية في بعض الدول، يعني على سبيل المثال بعض الدول الخليجية لديها بنية تحتية على صعيد الحوسبة السحابية لجوجل وغيرها، لكن دول أخرى خارج إطار دول مجلس التعاون الخليجي عليها أن تعيد النظر في كثير من سياساتها. الحكومات ليست معنية فقط بإيجاد وظائف للمواطنين، عليها أن ترتفع بمستوى التعليم ومخرجات التعليم حتى يكون الخريج منافس في مختلف الأسواق العالمية وليس بحثا عن وظيفة خلف المكتب.
3: علي قيسية، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي، شكرا جزيلا.
2: شكرا.
3: طبعا هذا السباق المحتدم نحو التكنولوجيا لا يمكن له أن يكون في بلد دون أن تكون على قاعدة أساسية من المنافسة وكذلك من العمل المؤسساتي داخل أنظمة الدولة، والذي أيضا يمكن أن ينطلق من مشاركة الشباب. في المغرب جدل بشأن مشاركة الشباب، انتخابات جديدة اليوم في المغرب يتوجه فيها ملايين الناخبين لاختيار ممثليهم في الغرفة الأولى للبرلمان، سباق على 395 مقعدا ورهان يتجاوز نتائج الصناديق لاستعادة ثقة الناخبين وتبديد المخاوف من المقاطعة، خصوصا لدى فئة الشباب. 28 حزبا يخوضون انتخابات 23 من سبتمبر، منهم أبرز القوى التي تصدرت مشهد انتخابات 2021 وفي مقدمتها على التوالي حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال. الأحزاب الثلاثة المقربة من السلطة أو التي نشأت في كنفها تشكل الائتلاف الحكومي الحالي، لكنها تدخل الانتخابات هذه المرة في منافسة بينها على الصدارة والنفوذ داخل قبة البرلمان. أما في صفوف المعارضة فيبرز حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكي إلى جانب حزب العدالة والتنمية الذي يسعى إلى استعادة جزء من حضوره بعد تراجعه الحاد في الانتخابات الماضية. لكن معركة هذه الانتخابات لا تختزل في أرقام الأحزاب، بينما يستمر الجدل بشأن القاسم الانتخابي الذي ينظم توزيع المقاعد، فهو برأي كثيرين يعد هندسة مسبقة للعملية الانتخابية ويمس بمبدأ المساواة بين أصوات المواطنين. فالفئة بين 18 و24 تمثل نحو 12% من السكان، لكنها لا تتجاوز نحو 3% من المسجلين في اللوائح الانتخابية، وتحاول الأحزاب استقطاب هذه الفئة بملفات هي ملفات التشغيل والسكن والدخل والخدمة الاجتماعية. وبين وعود الأحزاب وتراجع الثقة تتجه الأنظار إلى صناديق الاقتراع، هل يحضر الشباب هذه المرة بثقلهم السكاني أم يبقى عزوفهم؟ أبرز اختبار للبرلمان المقبل. هذا السؤال الذي أوجهه إلى ضيفتنا الباحثة في العلوم السياسية من الرباط مريم بالحسين. صباح الخير لك أستاذة مريم، والسؤال ذاته هل تقنع الأحزاب هذه المرة الشباب، الفئات الشبابية للمشاركة في هذه العملية الانتخابية من خلال الشعارات التي تحملها؟
1: راديو الحرية
4: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، واتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
2: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة، للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.

مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: حس.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة. أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
3: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
4: الساعة الآن 10:00 بتوقيت وايت وينجز.
5: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
6: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي ايش عندهم؟
6: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والاسعار كيف طيب؟
6: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
7: راديو الحرية
8: 97.7 FM
9: للوصول إلى هدنة. هجمات روسية وأوكرانية متبادلة. زيلينسكي يعرب عن استعداده لوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية مقابل التزام موسكو بوقف الهجمات على منظومة الطاقة الأوكرانية.

208 أيام تمر اليوم على اندلاع الحرب بين واشنطن وطهران، والعالم يعيش على وقع حالة من الحرب ولا حرب، مع استمرار التصعيد وتبادل الرسائل. تحولت نيويورك، وذلك بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى ساحة اختبار جديدة. فهل اقتربت لحظة التسوية؟ أبرز مؤشرات الانفراجة السياسية كانت مع إعلان الرئيس الأمريكي أن محادثات وصفها بالمثمرة والجيدة دامت لثلاث ساعات بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين في نيويورك. كما ذكر ترامب أن المبعوثين الخاصين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر التقيا بوسطاء بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب. وفي قراءة سريعة لرسائل ترامب الإيجابية القادمة من نيويورك، فكان أبرزها الاعتقاد بإمكانية التوصل إلى تسوية، وحدث ترامب عن لقاءات جديدة ستعقد قريبا بين الجانبين، لكن دون إعطاء تفاصيل إضافية عن شكل أو طبيعة اللقاءات، في مقابل التمسك برفض امتلاك إيران سلاحا نوويا. لكن رسائل الرئيس الأمريكي الإيجابية لا تخلو من التهديد الذي اعتاد عليه. ففي مقابل التسوية أو جزرة التسوية التي يظهرها، يلوح ترامب بعصا إبادة ما وصفها بالجمهورية الإسلامية إذا لم يتسنى التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. لكن رواية المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف كشفت أكثر عن طبيعة هذه الاتصالات التي تحدث عنها ترامب، وأضاف تفصيلا مهما. ويتكوف أوضح أن المحادثات لم تكن اتصالا مباشرا متواصلا بين الطرفين، بل جرت عبر وسطاء كانوا يتنقلون بين الوفدين طوال اليوم وفق تعبيره. وقال إن الجولة كانت مطولة وإن الوسطاء نجحوا في إتمامها، معربا عن أمله في أن تكون بناءة وواعدة. على الجانب الآخر، التلفزيون الإيراني ونقلا عن مصدر مطلع أشار بأن لقاء جرى بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي وويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان ذلك بناء على إصرار أمريكي بحسب المصادر الإيرانية. المصدر الإيراني نفسه أوضح أن طهران قبلت طلب ويتكوف لإجراء اللقاء بهدف إبلاغه بالشروط الإيرانية المتعلقة بإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز، وأن الجانب الإيراني نقل مواقفه الحازمة إلى المبعوث الأمريكي خلال الاجتماع. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن بلاده نقلت إلى الجانب الأمريكي شروطها عبر الوسيط القطري، وأبرز هذه الشروط إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف ما تصفه إيران بالأعمال العدائية الأمريكية، إلى جانب إنهاء الحصار البحري والحرب الاقتصادية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. الرسالة الأوضح من نيويورك الآن هي أن قناة التفاوض يبدو أنها تعود إلى العمل، والوسطاء يتحركون، لكن التسوية لم تنجز بعد. هنا كشفت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إنهاء الحرب مع إيران يمثل أولوية قصوى للبيت الأبيض.

0: إذن كانت اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة ليلتقي المسؤولون الإيرانيون وأيضا المسؤولون الأمريكيون بالوسطاء وأن تدور مفاوضات غير مباشرة على حد ما صرح به المسؤولون الأمريكيون إذن والإيرانيون. ويبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يذهب نحو نبرة نوعا ما إيجابية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور بدر الماضي. دكتور بدر أهلا بك معنا. إلى أي مدى تعتقد بأن هذه فرصة كما قال مراقبون وقد تكون الأخيرة قبل انتخابات طبعا تجديد النصف الأمريكية وقد تكون فرصة من الأهم أيضا على اعتبار ضخامة وأهمية المحفل الدولي؟
1: شكرا أولا لك. يعني أنا أعتقد أنها بالفعل هي فرصة لنا كمتابعين أيضا أن نأمل بأن تكون هذه اللقاءات وهذه التصريحات هي حقيقة فعلية وعلى الأرض. للأسف احنا اعتدنا على التصريحات الأمريكية وخاصة الرئيس الأمريكي في الفترات السابقة، كما اعتدنا أيضا على التصريحات والتصريحات الإيرانية والتي كلها حقيقة لا تعطينا مؤشر حقيقي على كيفية أو تحليل ماذا سيكون اليوم التالي لمثل هذه العلاقة الأمريكية الإيرانية. نحن نقول بحذر هنا أن هناك نعم في مؤشرات إيجابية، كلام الرئيس ترامب قد يؤخذ عليه في هذه الفترة أو يبنى عليه، لكنني صراحة أبقى حذرا في أن أوصف أن ما يجري الآن يمكن أن يبنى عليه في المستقبل علاقة صحيحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أو أن أيام الحرب قد بدأت معدودة حتى تقترب إلى نهايتها. أنا ما زلت أعتقد أن عدم الثقة بين الطرفين واسعة جدا، كبيرة جدا، الأجندة مختلفة، السقوف مختلفة، فلذلك من الصعب تماما التنبؤ بما ستؤول إليه الأيام القادمة بعد كلام الرئيس ترامب.
0: تحدث دونالد ترامب قبل الاجتماعات الجمعية العامة عن أن نهاية الحرب ستكون بعد انتخابات التجديد النصفي، لا أحد يعرف لماذا أو سبب تحديد هذا التاريخ، ولكنه عاد ليقول بأنه ممكن أن تحدث أيضا قبل الانتخابات. هل هذا غموض وفوضى تصريحات على طريقة ترامب أم استدراكه بالحديث عما قبل الانتخابات ممكن أن يكون إشارة من نوع ما؟
1: يعني هذا جزء منها، لكن الجزء الأكبر الذي أعتقده أن دونالد ترامب يريد أن يرسل رسائل إلى الداخل الأمريكي. هذه رسائل انتخابية وخاصة للقاعدة الأوسع وهي ماجا في الولايات المتحدة، ويريد أن يطمئن الشارع الأمريكي على أن الأمور ستذهب باتجاهات إيجابية وجيدة، وخاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة. الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشكلة كبيرة جدا مع أسعار الطاقة وخاصة الديزل، لكن بشكل أو بآخر أنا أعتقد أن كل هذه الرسائل هي رسائل متضاربة، والسؤال الأهم هل ستحقق مرادها في الداخل الأمريكي؟ هذا صراحة صعب الإجابة عليه، لكن عندما نتكلم عن ما يسمى في الأصوات المتأرجحة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي يستهدفها دونالد ترامب، لا أعتقد أنها ستنطلي عليها هذه الرواية، رواية أن الحرب ستنتهي قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات. للآن لم تحسم الأمور، الولايات المتحدة الأمريكية حددت مجموعة من الأهداف وإيران حددت مجموعة من الأهداف، كلا الأهداف لكل الطرفين حقيقة من الصعب التنبؤ بأن هذا الأمر سينتهي بدون تحقيق أي من الطرفين أهداف، وخاصة عندما نتكلم عن دولة كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية دخلت هذه الحرب وهي تريد أن تحقق ما تسعى إليه. في المقابل إيران تقول أن أي تنازلات صراحة من قبلها هذا يعني ما يعني أن بداية النهاية للحرس الثوري الإيراني والنظام الإيراني ستكون صراحة يعني مستقبل أيامها صعبة جدا في الداخل الإيراني، فيصبح عندي مشكلة كبيرة جدا أيضا في الطرف الإيراني. فلذلك كلا الطرفين يحاولان أن يمرران هذه الرسائل لرسائل داخلية، لكن لا يوجد حسم بمعنى أن هذه الحرب ستنتهي قريبا أو يعطى حتى الوسطاء الثقة الأكبر في طرح وجهة نظر قادرة على الوصول إلى حل حقيقي لإنهاء هذه الحرب.
0: يعني عودة المفاوضات هي يعني نوع من التسكين الانتخابي لجمهور ترامب لا أكثر في تقديرك، ولكن دون نتائج قبل الانتخابات هل سيكون لذلك جدوى؟ أليس ترامب معنيا بنتائج بالضرورة؟
1: يعني أنا أعتقد أن لا، ترامب هو معني، ولكن معني أكثر في مجلس الشيوخ، ويمكن أن يحصل إشكالية صراحة في مجلس النواب، لكن مجلس الشيوخ أنا أعتقد أن دونالد ترامب ما زال يعتقد أنه سيحقق النتائج المرجوة، ولكن هي بالتالي نعم هي رسائل انتخابية داخلية، ولكنني أعتقد أن في تقدير داخل الإدارة الأمريكية أنهم لن يخسروا كلا المجلسين.
0: نتائج من نتائج نعم. على مستوى ملف التفاوض أقصد، بمعنى أن يكون هناك نتيجة عملية لادعاء أو زعم أن الأمر يمكن أن يحل قبل الانتخابات، يعني يمكن أن يكتفي بالوعد أعتقد. يمكن أن يكتفي بالتصريح اللفظي دون أي
1: نعم.
0: نتيجة؟
1: أنا أعتقد ذلك. لا يوجد صراحة في يعني في الأيام القريبة على الأقل هناك نوايا حقيقية أو على الأقل هي معلومات حقيقية يمكن الاستناد عليها أن هذه الحرب ستنتهي قريبا.
0: عندما تجري اجتماعات بين الرئيس الأمريكي وقادة الدول العربية والإسلامية، لوحظ أنها كانت منطلقا لوضع حجر الأساس على الأقل في حل بعض الأزمات، حدث ذلك يعني في غزة وإن كان الموضوع يحتاج تفصيلا أعمق، ولكن نتج عنه تأثر دونالد ترامب على ما يبدو بمواقف عربية وإسلامية. اليوم أيضا جلس مع قادة دول عربية وإسلامية وكان موضوع إيران موجودا، وتحدث القادة أيضا عن وجهات نظرهم بشأن هذا الأمر، وأن المشكل إقليمي وأعمق من مجرد يعني إنهاء الحرب بين الدولتين، بل يخص منطقة عموما. ألا تصل هذه الأفكار إلى دونالد ترامب ويمكن أيضا أن تؤثر فيه بنفس الطريقة التي أثرت فيه سابقا؟
1: يعني لا أعتقد صراحة دونالد ترامب من الشخصيات الحقيقة.
0: دكتور بدر، أعتقد أننا فقدنا الاتصال بالدكتور بدر الماضي. كل الشكر لبدر الماضي الأكاديمي والباحث السياسي، كان معنا من عمان. إذن في هذا الخبر العاجل، مصدر طبي للتلفزيون العربي يقول استشهاد شاب متأثرا بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة ومن دير البلح تحديدا. ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبدالله مقداد لمزيد من التفاصيل، ولكن قبل ذلك سنعود للتذكير بهذا الخبر العاجل. إذن مصدر طبي للتلفزيون العربي يقول استشهاد شاب متأثرا بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة، كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بجرحى في غارة من مسيرة إسرائيلية على مركبة في المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. إذن مراسل التلفزيون العربي يقول جرحى في غارة من مسيرة إسرائيلية على مركبة في المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. للمزيد إذن حول ما يحدث في قطاع غزة واستئناف العدوان الإسرائيلي بشكل أكثر كثافة من الأيام الماضية في غزة، ينضم إلينا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي إذن عبد الله مقداد. عبد الله، ضعنا في تفاصيل توسع رقعة الاستهدافات الأخيرة الإسرائيلية ومطاولتها عدد أكبر من الناس في هذه الفترة.
2: صباح الخير نضال. بلا شك وتيرة الغارات والخروقات مستمرة متواصلة. في تحديث للخبر الأخير الذي ذكرته وهو استهداف مركبة مدنية في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة، وفقا لمصادر طبية تتحدث الآن عن وصول شهيد وعدد من المصابين إلى مستشفى ناصر الحكومي جراء هذه الغارة. سبق هذا الشهيد أيضا شهيد آخر استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال الساعات القليلة الماضية برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة، وبالتالي نحن لازلنا نتحدث عن عداد من الشهداء والمصابين لا زال مستمرا ومتواصلا نتيجة هذه الخروقات الإسرائيلية على قطاع غزة. وثيرة الخروقات نضال لا تقتصر فقط على الغارات وإنما أيضا على التحركات الخاصة بالجيش الإسرائيلي على الأرض. قوات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت مستمرة ومتواصلة في العمل داخل المناطق الصفراء، حركت عددا من آلياتها خلال الساعات الماضية في خارج المناطق الصفراء، نفذت عمليات نصف في بعض المناطق.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بنز حيمان.
6: حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: على مركبة في المواصي غربي خان يونس. عبد الله مقداد مراسل التلفزيون العربي ما هو معنا من دير البلح، أود أن أستطلع منك النهج الذي يعني تبدو عليه هذه العمليات الإسرائيلية. هل تتم هذه العمليات بشكل يعني عشوائي أم هناك نهج يعني ينتهجه الاحتلال الإسرائيلي يمكن ملاحظته، أو استعمال أسلحة معينة، أو اختيار مناطق معينة؟ كيف يحدث ذلك عبد الله؟
4: يعني نضال حتى تتضح الصورة، الاحتلال الإسرائيلي لديه كل أنواع الأسلحة ولديه كل أنواع التكنولوجيا بمختلف مسمياتها وفئاتها الذكية والعشوائية، ولكن يختار التوقيت الذي يناسبه هو وفق لاحتياجاته، وهذا ما لاحظناه خلال الحرب الإسرائيلية. كان هناك استخدام مبالغ في الأسلحة الفتاكة، كان يتم تدمير مربعات وأحياء سكنية بصورة كاملة وشاملة. على رؤوس الأحياء هناك الكثير وعدد كبير من الجثث تبخرت نتيجة قوة وفتاكة هذه الأسلحة، وبالتالي لديه الكثير من الأسلحة. في الآونة الأخيرة انتهج الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاغتيالات المركزة والضربات المركزة، وهذا أيضا ما لوحظ من خلال الأسلحة التي استخدمها، بمعنى أنه يستخدم من خلال المسيرات صاروخ موجه فقط يصيب الشخص المستهدف، وفي بعض الأحيان تحدث إصابات في المنطقة المحيطة. حتى هذا الصاروخ ذاته الذي يطلق من ذات المسيرة يمكن أن يكون فتاكا، بمعنى أنها تستخدم فيه شظايا تلحق أضرارا بأكبر عدد ممكن من التجمع البشري المحيط في المكان، وبالتالي لديه التقنيات اللازمة لكي يتجنب وقوع أكبر عدد ممكن من الضحايا. ولكن ما لاحظنا كان هناك استخدام مفرط للقوة على مدار الأشهر الماضية، خاصة في فترة الحرب، وحتى ما بعد الحرب كان هناك استخدام مبالغ في عملية القوة، وأيضا حتى المربعات السكنية التي كان يتم إخلاؤها وإجبار السكان على إخلائها تمهيدا لقصف منزل واحد. ولكن على الأرض عندما كنا نعاين آثار القصف كنا نشاهد تدمير مربع كامل بحجج مختلفة وبحجج متعددة، ولكن الاحتلال يختلق دائما مبرراته في استخدام هذه الأسلحة في إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر المادي، في إلحاق وإزهاق أكبر عدد ممكن من الأرواح، وهذا ما لاحظناه على مدار سنين الحرب. الآونة الأخيرة شهدت ضربات موجهة، تكثيف في عمليات الاغتيال، استهداف المركبات بصورة أساس، واستهداف حتى الدراجات
3: النارية. نعم،
4: وخلال بعض العمليات كنا نشاهد أفراد كانوا يسيرون في الشارع كان يتم استهدافهم بصورة مباشرة من قبل المسيرات الإسرائيلية.
3: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. عبد الله مقداد مراسل التلفزيون العربي كنت معنا من دير البلح. دخلت حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع غزة. طيران الإيراني حيز أو دخلت العقوبات المشددة على قطاع الطيران الإيراني المعذرات دخلت إذن هذه العقوبات حيز التنفيذ وسط تعهد واشنطن بوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة الجهات التي تتعامل معها. وقد أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية إجراء مفاوضات لتحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد إلى مطار النجف، في حين تجري مفاوضات مماثلة مع سلطنة عمان. في المقابل أفادت وكالة تسنيم أن الرحلات الدولية الأخرى ومنها المتجهة إلى اسطنبول لا تزال مقررة في مواعيدها. نتابع هذه الصور المباشرة من موقع تتبعي الطائرات، حيث تشير الصور إلى خلو سماء طهران تقريبا من الرحلات الجوية.
5: من مدارج الطائرات تفتح واشنطن جبهة جديدة في حملة الضغط على طهران، فبعد النفط والمصارف بات قطاع الطيران أحدث أهداف عملية المنبوذ الاقتصادي التي تصفها إدارة ترامب بأنها أكبر حملة عزل اقتصادي منسقة في التاريخ ضد إيران. وزير الخزانة الأمريكي يتوقع أن تواجه شركات الطيران الإيرانية صعوبة في مواصلة عملياتها الدولية، ويوجه تحذيرا إلى مطارات العالم من يزود الطائرات الإيرانية بالوقود أو خدمات الهبوط أو يبيع تذاكرها قد يحرم من النظام المالي الأمريكي.
1: الأمريكيون يخشون فتح كوارثهم ويحاولون إغلاق السبل أمامنا بعد فشلهم عسكريا، يتمسكون بأوراق الضغط الأخرى من إغلاق الطرق الجوية والبرية والعقوبات الاقتصادية.
5: الحملة بدأت مطلع سبتمبر بعقوبات طاولت 36 هدفا مرتبطا بالطيران، بينها 27 شركة إيرانية إضافة إلى وسطاء وشركات في دول أخرى. بدأت التداعيات تظهر إذ علقت مهان إير رحلاتها إلى تركيا ومنعت جورجيا الناقلات الإيرانية، فيما تحدثت مصادر عراقية عن توجه مماثل في بغداد. لكن طهران ترد بصورة تحد، إذ يؤكد مطار الإمام الخميني استمرار الرحلات الدولية رغم تشديد الضغوط الأمريكية.
2: تعارض الصين باستمرار العقوبات الأحادية غير القانونية التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي أو إلى تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
5: هكذا تحاول واشنطن تضييق المجال حول إيران، حصار في البحر، عقوبات في المصارف، ومحاولة لعزل طائراتها في السماء. أما طهران فتقول إنها لن تستسلم وتبحث عن منافذ تبقيها متصلة بالعالم.
3: قالت مصادر عسكرية يمنية إن الدفاعات الحكومية تصدت لطائرة مسيرة مجهولة في محيط مقر الحكومة بقصر معشيق بالعاصمة المؤقتة عدن مطرها للمغادرة. وبثت وسائل إعلام تابعة للقوات الحكومية اليمنية ما قالت إنها مشاهد لاستهداف تجمعات وآليات وقناصة تابعين لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبال كهبوب المطلة على باب المندب. كما أعلنت القوات الحكومية إحباط هجوم لمقاتلي جماعة أنصار الله الحوثيين في جبل كهبوب وهجوم آخر في منطقة المحاولة بلحج جنوبي اليمن. وأكدت القوات الحكومية سيطرتها على جبل قرفان الاستراتيجي والمطل على مديرية الوازعية دون أن تنجح في إبطاء هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين. أفادت جماعة أنصار الله الحوثيين بمقتل 9 أسرى من القوات الحكومية جراء قصف سعودي على سجن في محافظة الجوف وفق قولها. في المقابل قالت القوات الحكومية اليمنية إن ادعاءات قصف السجن مضللة ومحاولة للتنصل من المسؤولية عن سلامة الأسرى. وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من طراز وينغ لونغ 2 تابعة للسعودية خلال تنفيذها ما وصفه بمهمات عدائية في أجواء منطقة المخا بمحافظة تعز. انضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. خليل، أطلعنا على آخر التطورات الميدانية والتصريحات من جماعة أنصار الله.
6: مرحبا نضال. يعني فيما يخص التطورات الميدانية، جبهات كهبوب والمحاولة في لحج بالإضافة إلى المناطق الواقعة بين الوازعية والشمايتين لا تزال تشهد معارك كر وفر ومواجهات، ورغم أن قوات الحكومة في عدن قالت خلال الساعات الماضية إنها أحرزت تقدما على الأقل في الجبهة الواقعة ما بين الوازعية والشمايتين، وسيطرت على بعض المواقع والتلال التي كانت تتقدم فيها قوات حكومة صنعاء، وباتت هذه المناطق وفقا لها تحت سيطرتها النارية. ولكن في الاتجاهات الأخرى أيضا قالت إنها صدت هجمات عنيفة لقوات حكومة صنعاء في منطقة المحاولة وفي كهبوب، أيضا كهبوب المطلة على مضيق باب المندب، والتي تبدو فيها المعارك محتدمة للغاية باعتبار أن كهبوب يعني تمثل يعني واحدة من أهم السلاسل الجبلية إن صح التعبير، التي لها دور كبير في تثبيت السيطرة النارية ولو عن على بعد أكثر من 30 كيلو على باب المندب على الأقل وفقا لبعض المصادر الميدانية. ولكن تقول القوات التابعة للحكومة في عدن بأنها خلال هذه المعارك التي شهدتها هذه المناطق تمكنت من صد هذه الهجمات موقعة قتلى وجرحى في صفوف قوات حكومة صنعاء التي بدورها تتحدث عن أيضا يعني حرز تقدم في هذه الجبهات. وبالتالي يمكن القول بأن معارك الكر والفر في هذه الجبهات ما تزال محتدمة وإن هدأت خلال ساعات هذا الصباح على الأقل حتى الآن وفقا للمصادر الميدانية، لكنها كانت قد احتدمت بالتزامن أيضا مع بعض الغارات الجوية التي نفذت في أكثر من اتجاه. بالنسبة للموقف في صنعاء يعني لا يتعاطى كثيرا مع التطورات الميدانية في جبهات القتال في الداخل، ولكن وفقا للمتحدث العسكري أنه تم إسقاط طائرة استطلاع سعودية في منطقة المخا. وتقول حكومة صنعاء بأن هذه الطائرات وهذه الأعمال سواء الاستطلاعية أو أيضا الغارات التي تنفذ يعني هي تعد بمثابة التصعيد المستمر من جانب السعودية. وتقول أيضا بأن هذا التصعيد أيضا لابد أن يواجه أو سيواجه بتصعيد المماثل، وذلك استمرارا لما كان قد أعلن في وقت سابق في 22 يوليو الماضي اتباع مبدأ الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد ضد السعودية. الحصار بالحصار تمثل ب يعني الحظر البحري المفروض على السفن السعودية من المرور في باب المندب أو حتى في البحر الأحمر بشكل عام، وذلك ردا على ما تقول الحكومة إنه استمرار سعودي في فرض الحظر على الموانئ والمطارات اليمنية. خلال الساعات الماضية أو بالتحديد ساعات يوم أمس كانت قوات حكومة صنعاء قد عرضت مشاهد إضافية لما جرى في الساحل الغربي قبل أيام وانتهى بسيطرتها على 6 مديريات. وخلال هذه البيانات المرفقة بالمشاهد تم الإعلان عن أنه خلال هذه العملية تم قتل 600 من قوات الحكومة في عدن وأسر 100 آخرين، بالإضافة إلى اغتنام عتاد عسكري كبير وفقا لما ورد في هذه المعلومات.
3: شكرا لك على كل هذه التفاصيل خليل القاهري مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من صنعاء. حذرت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين من موجة نزوح جديدة بسبب تصاعد القتال في اليمن، وقالت المفوضية إن ما يزيد عن 3000 شخص فروا إلى جيبوتي ودول أخرى، متوقعة ارتفاع العدد إلى 10000 خلال الشهر المقبل.
7: منذ سنوات والحرب تمزق اليمن، وللهاربين من معاركها لم يبق سوى البحر طريقا للنجاة.
0: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
0: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
9: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ ارتيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت قاعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة منظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسه على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولا للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و$1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700 5 66 66 6.

0: الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: أن تضغط بها على ترامب أو على نواب أمريكيين مثل ماذا؟
6: يعني أستاذ العزيز، اليوم المنطقة محتدمة. إذا قامت دمشق بفتح الطرق كما كانت على زمن النظام البائد، فتحت الطريق للميليشيات الإيرانية، أعادت تجارة الكبتاغون، أعاد تموضع السلاح الكيماوي، سمحت بتوغل المقاتلين الأجانب إلى سوريا، هذه جميعها تعتبر ملفات دمشق سعت منذ العهد الجديد، سعى منذ الوصول إلى السلطة إلى حلها، من أجل أن يقوى تفاوضيا، من أجل أن يستطيع أن يكون جزء من المجتمع الدولي. نعم، عسكريا دمشق لا تمتلك القوى العسكرية في الوقت الحالي. سوريا في وضع صعب، هي خرجت من الحرب، وضعها منهك، وضعها شبيه بوضع أهلنا في غزة، أنا أتفق معك، ولكن في الحدود الدنيا، يعني في النهاية هناك كرامة، كما استطاع أهلنا في غزة أن يصونوا كرامتهم رغم كل الأسى وكل المآسي التي حصلت لهم، يستطيع أهلنا السوريين فعل ذلك. يعني في النهاية لم يتبقى لدينا شيء نخسره، نحن نسعى حاليا إلى أن نعيد بناء سوريا بأقل الخسائر، بأقل التكلفة، مع الحفاظ على الكرامة. يعني الشعب السوري هو خرج من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ولذلك كسبنا الحرية وكسبنا الكرامة، ونسعى أن نكسب العدالة الاجتماعية، لن نخسرها ثانية. يعني إذا كان موقف دمشق ضعيف، هذا لا يعني أنهم لا يستطيعون التفاوض مع ترامب.
5: شكرا لك محمد سليمان، الباحث في مركز جسور للدراسات، كنت معنا من دمشق. فتحت مراكز الاقتراع في المغرب أبوابها أمام الناخبين لاختيار برلمان جديد للبلاد في عملية انتخابية ستشكل فيها نسبة الإقبال رهانا بارزا. يبلغ عدد المغاربة الذين يحق لهم الاقتراع نحو 27 مليونا، في حين لا يتجاوز عدد المسجلين الفعليين في قوائم الانتخاب 15 مليونا و800 ألف، بانخفاض بنحو 12% مقارنة بانتخابات 2021. ويبلغ عدد المقاعد البرلمانية 395 مقعدا، يتنفس عليها أكثر من 7000 مرشح. تنضم إلينا من الرباط مراسلة التلفزيون العربي أميرة مهذب. أميرة، ضعينا في أجواء هذه الانتخابات وأهم التحديات أيضا أمام المواطن المغربي، وما الدوافع نحو اختيار مرشح أو قائمة.
7: نعم نضال، صباح الخير. بداية، نحن نتواجد في ثانوية أو أمام ثانوية الحسن الثاني التأهيلية في منطقة حسان بالعاصمة الرباط، وفوق على أمر نضال ما زالت تقريبا تفصيلنا 20 دقيقة تحديدا على فتح مراكز الاقتراع هنا في المملكة المغربية بكل محافظاتها. عمليات الاقتراع تنطلق اليوم بالتوقيت المحلي المغربي من الساعة 8 إلى حدود الساعة 7 مساء، واليوم مدعوون تقريبا نحو 15.8 مليون من الناخبين المسجلين على لوائح الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع. تتنافس في هذه الانتخابات تقريبا 28 حزبا سياسيا، من بينها ائتلاف سياسي جديد تشكل بمناسبة هذا الاستحقاق، استحقاق

0: التشريعي في 2026، وخصصت السلطات المغربية من حيث يعني بلغة الأرقام عدد مراكز التصويت ومكاتب التصويت 41,000 مركز ومكتب مدعوون كل الناخبين المسجلين على اللوائح الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فيها. اللافت نضال أن السلطات المغربية ووزارة الداخلية المغربية التي تشرف إداريا وفعليا على المسار الانتخابي برمته تنظيميا وتنسيقيا كانت قد دعت المؤسسات العمومية اليوم والمؤسسات الخاصة إلى ربما يعني إعطاء الموظفين التسهيلات حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي وواجبهم الانتخابي والتصويت والذهاب إلى مراكز الاقتراع، خاصة أن يوم الاقتراع يتزامن مع يوم دوام عادي في المملكة المغربية. كما قلت نضال، لتتنافس كل هذه الأحزاب 28 على 395 مقعدا برلمانيا، من بينها 305 مقعد محلي و90 مقعدا جهويا، وينتظر من هذه الانتخابات أن تشكل مشهدا سياسيا جديدا ومشهدا برلمانيا وحكوميا جديدا. لافت أيضا النضال أن هناك ملاحظين مغاربة سيقومون ب يعني محليين سيقومون بمراقبة سير عملية الانتخابات، إضافة إلى الملاحظين الدوليين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من جامعات الدول العربية ومن منظمات أخرى لرصد سير عملية الاقتراع. بالتالي كما قلت نضال، بعد 20 دقيقة تقريبا تفتح مراكز التصويت كما تشاهدون وتبرزها الصورة من خلفي. تقريبا بدأ الملاحظين في الدخول، كانت هنا كل الطواقم الصحفية حاضرة منذ ساعات الصباح الأولى في انتظار بدء عملية التصويت في هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يعد الثاني عشر تقريبا في تاريخ المملكة المغربية منذ الاستقلال.
1: شكرا لك يا أميرة مهذب، مراسلة التلفزيون العربي، على كل هذه التفاصيل. كنت معنا من الرباط. اندلع حريق في محطة وقود داخل مركز تجاري بمنطقة غولوسييفسكي في العاصمة الأوكرانية كييف في أعقاب هجوم أوكراني وفق مصادر أو هجوم روسي وفق مصادر محلية. وقد أظهرت مشاهد تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة كثيفة من الدخان من محيط محطة الوقود في العاصمة الأوكرانية كييف. من حي دارنيتسكي في أحد أحياء كييف التي تعرضت لهجوم من روسي، ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إياد استيتية. إياد، ضعنا في صورة الوضع وكيف تتأثر الأحياء الأوكرانية بهذه الهجومات الروسية.
2: نعم نضال، لم تتوقف الهجمات الروسية طوال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر، كانت قد دوت صافرات الإنذار بعد منتصف الليل، ولغاية الآن هي لا تزال تعمل وتدور في العاصمة كييف. لازلنا في فترة التحذير. طبعا عدد من الأحياء في داخل العاصمة كانت قد تضررت جراء هذه الهجمات الروسية التي تمت بالمسيرات، منها المسيرات النفاثة، وذلك بحسب ما تقوله السلطات المحلية. هنا نحن في أحد هذه الأحياء وهو حي دارنيتسكي، فيه إحدى محطات الوقود التي تضررت جراء ارتطام إحدى هذه المسيرات بشكل مباشر في هذه المحطة، مما أدى إلى اندلاع النيران مع ساعات الصباح. كانت قد هرعت فرق الطوارئ والإنقاذ إلى هذا الموقع تحديدا وقامت بإخماد النيران. طبعا كما نرى ونشاهد نضال، هناك يعني دمار كبير قد حل بجزء من هذه المحطة. نتحدث عن أيضا عن موقع لصيانة السيارات التابع لهذه المحطة، وأيضا يعني واجهة المحطة وأيضا مضخات تعبئة الوقود كانت قد يعني تعطل جميعها بفعل هذه الضربة. لازلنا هنا في هذا المكان بين الركام، هنا أيضا نشاهد أيضا الحطام الذي تبقى لهذه المسيرة ربما التي ضربت هذه المحطة، ويعني كان عدد من أفراد الأمن الأوكراني مجتمعون هنا، كانوا يعني بطبيعة الحال كانوا يعملون على جمع ما حطام أو شظايا هذه المسيرة. طبعا قبل نحو عشر دقائق من الآن كانت قد دوت صافرات الإنذار مجددا في العاصمة كييف، إذ أن هناك أيضا رصد لتحليق بعض هذه المسيرات في أجواء العاصمة في مختلف المناطق، ومنها أيضا هذه المنطقة التي نتواجد بها الآن. و ولذلك يعني كانت فرق الإنقاذ التي كانت موجودة هنا وأيضا أفراد الأمن غادروا ونصحونا أيضا بالابتعاد لمسافة آمنة. ونحن يعني نتحدث بشكل عام عن مجمل الإصابات والضربات التي لحقت بالعاصمة كييف. هناك عدد من الأحياء منها هالاسيسكي وسالومينسكي مستودع في منطقة سالومينسكي وأيضا مبنى إداري كان عرضة للضربات الروسية خلال ساعات الليل. إضافة إلى ذلك ما تحدث به عمدة المدينة قبل نحو 10 دقائق كان هناك بيان صادر عن بلدية كييف تقول بأن عدد الإصابات في كييف قد ارتفع إلى 7 إصابات في صفوف المدنيين مع مقتل شخص متأثرا بجروحه جراء هذه الهجمات على العاصمة كييف. طبعا قبل قليل كانت يعني الكثير من مواقع التواصل الأوكرانية ووسائل الإعلام الأوكرانية كانت قد نشرت مقاطع فيديو أيضا لضربة كانت قد وجهت لأحد مراكز الأعمال في العاصمة كييف، وكانت هناك اندلعت النيران في الطوابق العليا من هذا المركز في حي آخر غير الذي نتواجد فيه الآن. طبعا الضربات لم تطاول فقط العاصمة كييف نضال خلال ساعات الليل، وإنما كانت امتدت إلى عدد من المقاطعات، وذلك بحسب ما ذكره سلاح الجو الأوكراني. تتركز الضربات على مناطق زاباريجيا، خاركيف، دنيبروبيتروفسك وأوديسا. طبعا تحدث سلاح الجو الأوكراني قائلا بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من إسقاط 122 مسيرة معظمها من المسيرات النفاثة الروسية من أصل 161 مسيرة أطلقتها القوات الروسية خلال ساعات الليل على مختلف المناطق الأوكرانية.
1: كل الشكر لك إياد الستية مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من حي دارنيتسكي في كييف. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده لوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية مقابل التزام موسكو بوقف الهجمات على منظومة الطاقة الأوكرانية.
3: تحدثنا عن وقف إطلاق النار في مجال الطاقة، نحن مستعدون لأي صيغة ولا نريد الدخول في التفاصيل. إذا توقفوا عن مهاجمة منشآت الطاقة لدينا مثل الكهرباء والتدفئة والمياه، فسنتوقف بدورنا عن مهاجمة مصافيهم ومنشآت الطاقة والديزل. هذا هو اقتراحنا، ونحن ممتنون للجانب الأمريكي الذي سينقله إلى روسيا. لا أعرف موقف روسيا، لكننا نأمل أن يتمكن الجانب الأمريكي من التوصل إلى صياغة تقود إلى المفاوضات.
1: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو سيلتقي نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويأتي اللقاء في نفس اليوم الذي يلقي فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمته أمام الجمعية العامة، حيث يأمل زيلينسكي أن تتمكن واشنطن من دفع موسكو إلى أي شكل من أشكال المفاوضات. في شأن مختلف، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الرئيس الأمريكي ملتزم بإنهاء ما وصفته بأسوأ أزمة إنسانية في العالم وهي الحرب في السودان. وأضافت في بيان أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لم يقدما التزامات جدية بهدنة فورية، مضيفة أن الطرفين كثفا العمليات القتالية وضربات الطائرات المسيرة التي تقتل المدنيين. وأكدت الخارجية الأمريكية أنها طلبت من طرفي النزاع قبول هدنة إنسانية من دون شروط مسبقة والالتزام بحوار سياسي شامل يؤدي إلى الانتقال إلى حكومة مدنية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي مستعدان للعمل مع أي طرف يمثل شريكا جادا لتحقيق السلام في السودان. وقالت إن طرفي الصراع وقادتهما لا يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، فهم يحكمون بقوة السلاح وحدها حسب تعبيره. بيان الخارجية الأمريكية أتى عقب رفض الولايات المتحدة منح رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان تأشيرة للسفر إلى نيويورك وإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بحسب مصدرين دبلوماسيين. وكان من المقرر أن يلقي البرهان كلمة أمام الجمعية العامة اليوم الأربعاء. وقال أحد المصدرين الدبلوماسيين إن واشنطن دفعت باتجاه إجراء محادثات للتوصل إلى هدنة في السودان، واشترطت لمنح البرهان التأشيرة موافقته على هدنة لمدة 3 أشهر. انضم إلينا من أم درمان مراسل التلفزيون العربي أحمد ضو البيت. أحمد، إذا لم يحصل عبد الفتاح البرهان حسب مصادر على تأشيرة لذهاب إلى نيويورك، كان هناك إذا تحدي لإيصال صوت الجيش ومجلس القيادة السوداني إلى العالم، هناك أيضا تحدي الآن حول وجهة النظر الأمريكية والتي ترى أنه لابد من هدنة. ضعنا في صورة آخر تصريحات دبلوماسية من السودان، وأيضا ما إذا كان هناك تطورات ميدانية.
4: نعم، صوت السودان سيقدمه وزير الخارجية ممثلا عن القيادة السودانية في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك هنالك وفد سوداني مشارك. ما هو جديد أن الولايات المتحدة الأمريكية سحبت التأشيرة من رئيس مجلس السيادة على غرار أن العمليات العسكرية في السودان من جانب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لم تتوقف، وهنالك شرط من الولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بهدنة لمدة 3 أشهر في السودان، وأن يوافق رئيس مجلس السيادة على هذه الهدنة ومن ثم السماح له بالدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقديم كلمة السودان في هذا المحفل الدولي. هنا في السودان هنالك ردود أفعال واسعة جدا حول قرار الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأن الولايات المتحدة تعد شريكا فاعلا في دفع عملية السلام في السودان. هنالك من يعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بربط مواقف سياسية بمواقف دبلوماسية، ومشاركة السودان حق من حقوق السودان باعتبار أن الجيش يمثل السودان في هذه المرحلة المفصلية، وأن مسألة المساواة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الأساس أن الجيش هو الأساس في الدولة السودانية وهو الحامل للدستور، وبالتالي رئيس مجلس السيادة هو القائد العام للقوات المسلحة السودانية ويمثل الجيش السوداني ويمثل الدولة السودانية، فيما يرى آخرون أن قوات الدعم السريع هي قوات متمردة على السلطة وبالتالي لا يمكن مساواة الجيش بقوات الدعم السريع. على يعني هذه التطورات فيما يتعلق بهذا الشأن، هنالك تصعيد أيضا من قبل جانب قوات الدعم السريع، حيث أشار قائد قوات الدعم السريع في خطاب متلفز عبر منصات قوات الدعم السريع إلى أنهم سيعملون على مواصلة الحرب في السودان، وهذا الخطاب جاء في اليوم الذي بدأت فيه أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يعني أن العمليات العسكرية من جانب قوات الدعم السريع متواصلة، خاصة في ظل التقدمات الكبيرة بالنسبة للقوات المسلحة السودانية خاصة في إقليم كردفان وفي ولاية شمال كردفان، حيث يسجل الجيش السوداني انتصارات على قوات الدعم السريع، وبالتالي حتى هذه اللحظة يبدو أن الهدنة الإنسانية التي طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية ربما تكون مرفوضة من جانب القوات المسلحة السودانية باعتبارها ربطت بجوانب دبلوماسية، وربما تكون مرفوضة أيضا من قبل قوات الدعم السريع باعتبار أن قائد قوات الدعم السريع بألمس تحدث في خطاب طويل ومتلفز ويحث قواته على القتال ضد الجيش السوداني.
1: شكرا لك أحمد ضو البيت مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من أم درمان. أشار تقرير جديد لعلماء المناخ إلى احتمال وفاة أكثر من 450 ألف شخص جراء الحرارة الإضافية التي ستجلبها ظاهرة النينيو فائقة القوة خلال الأشهر 6 المقبلة. وكشف التقرير الذي نشرته صحيفة غاردين البريطانية إلى أن الوفيات المبكرة الناجمة عن درجات الحرارة المرتفعة ستتأثر بها مناطق شتى حول العالم، من إندونيسيا إلى الهند ومن نيجيريا إلى الولايات المتحدة، بالتزامن مع توقعات بالمزيد من الوفيات جراء موجات الجفاف وحرائق الغابات والفيضانات التي تصاحب ظاهرة النينيو. وكانت ظاهرة النينيو التي تتسبب في رفع حرارة الكوكب قد تجاوزت 2 أعلى درجة حرارة سجلت لهذه الظاهرة على الإطلاق قبل عدة أشهر من موعد ذروتها المتوقع. ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار دوجوان في اليابان إلى 9 قتلى بعد أمطار غزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في منطقة طوكيو الكبرى، ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين في محافظتي تشيبا وكاناغاوا، في حين تحرك الإعصار لاحقا فوق المحيط الهادئ بعدما خلف أضرارا واسعة في تشيبا. ت- تختم هذه النشرة الإخبارية على رأس الساعة. وعد هاشم ونشرة جديدة، إلى اللقاء.

0: مراسل
1: التلفزيون
0: العربي
1: اسمه سيسيل. ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في لبنان؟ يعني أن أقتفي بعدستي الغارة من وجهتها الأولى وأن أبقى مع النازحين إلى وجهتهم الأخيرة. وبين هذا وذاك أتتبع مسارا دبلوماسيا شائكا. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
2: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
3: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
4: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
3: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
5: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
3: وننقل الصورة كما هي.
6: المشهد كارثي.
7: الوضع مأساوي.
3: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
8: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
3: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
9: نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
8: جابوا له نزار، أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي، ما بتعمل شيء. قال لي وقلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال انه بسوريا. قال لي الرئيس الاسد ما رضي. انا صرت بصدمه كبيره، يعني
9: موقف صعب،
8: تفويت فرصه كبيره. قلت له بدي اشوف السيد الخامنئي. الرئيس ترامب تقريبا باخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع اوستن تايس.
9: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات الم يستثمر لبنانيا؟
3: وفي روايه اخرى حصريا على العربي بلس، حمل التطبيق الان وشاهد مجانا.
10: ومن برلين يطلب لنا مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معالك.
11: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في ألمانيا؟ يعني أن أرصد صعود التيارات اليمينية والانقسامات الشعبية بشأن المواقف السياسية. يعني أن أقرأ تحولات المزاج السياسي في قلب أوروبا وأن أبحث عن دوافع المواقف السياسية، ما ظهر منها وما بطن. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي سيرو السيل، وهذه أبرز عناوين. خلال اجتماعه مع قادة دول عربية وإسلامية في نيويورك، ترامب يؤكد قرب إبرام اتفاق مع إيران. عرقجي يبلغ مسؤولين أمريكيين بشروط طهران لفتح مضيق هرمز، والعقوبات الأمريكية على قطاع الطيران تدخل حيز التنفيذ. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب والبيضاء والمخا ولحج، والجماعة تعلن إسقاط طائرة استطلاع سعودية في تعز. مصادر طبية تؤكد للتلفزيون العربي استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة بمسيرة إسرائيلية على مركبة بمواصي غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة. واشنطن ترفض منح رئيس مجلس السيادة السوداني تأشيرة السفر إلى نيويورك لإلقاء خطاب في الأمم المتحدة، وتقول إن طرفي النزاع لم يقدما التزامات جدية للوصول إلى هدنة.

0: البداية من نيويورك، حيث بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول عربية وإسلامية تطورات الأوضاع في المنطقة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال ترامب إن الوضع مع إيران قد ينتهي بعد الانتخابات النصفية الأمريكية أو ربما قبل ذلك، وأضاف أن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز وأن النفط يتدفق عبره، مؤكدا أن واشنطن تعمل من أجل شرق أوسط أكثر استقرارا وازدهارا. وبعد مشاركته في اجتماع ترامب مع قادة عدد من الدول العربية والإسلامية، أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم باراك أن الحوار هو الخطوة التالية في المنطقة. وقال باراك في تصريح للتلفزيون العربي إن الجميع يريدون أخذ استراحة والتقاط الأنفاس.
1: الجميع يحاول أخذ استراحة ومساحة للتنفس والتركيز على المرحلة المقبلة، لا المبالغة في التركيز على الحدث الحالي، ونحتاج إلى إقامة حوار مع بعضنا البعض، وأعتقد أن هذا هو ما سيحدث.
0: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تواصلت مع الولايات المتحدة في نيويورك عبر وسيط قطري. وأضاف بقائي في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية أن طهران نقلت عبر الوسيط القطري شروطا تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف الأعمال العدوانية الأمريكية وفق تعبيره. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن شروط بلاده تضمنت كذلك إنهاء الحصار البحري والحرب الاقتصادية والإفراج عن أصول إيرانية. هذا وهدد ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتوصل معها إلى اتفاق، لكنه كشف في الوقت ذاته عن مفاوضات مع طهران وصفها بالمتطورة. وفيما أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إجراء محادثات مطولة مع الوفد الإيراني من خلال الوسطاء، قال التلفزيون الإيراني إن وزير الخارجية الإيراني أبلغ المسؤولين الأمريكيين بشروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز.
2: ما أن انتهى من إلقاء خطابه الذي توعد فيه إيران بالإبادة إلا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران مستمرة بل دخلت مرحلة متطورة، كاشفا عن عقد لقاء بين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع وسطاء.
3: لقد صارت الأمور على ما يرام، انتهى الاجتماع قبل ساعة بعد أن استمر لمدة 3 ساعات.
4: An address by His Excellency Donald Trump.
2: إنها سياسة العصا والجزرة التقليدية، من فك ترامب يلوح بها بوجه إيران، يضعها أمام خيارين لا ثالث لهما، إما اتفاق يجعلها بلادا أعظم مما كانت عليه على الإطلاق، أو دفعها نحو هاوية الجحيم.
5: But I have a big decision to make.
3: لدي قرار كبير يجب أن أتخذه، إما التوصل إلى اتفاق مع إيران وإما تدميرها، لكنني أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بعد الانتخابات النصفية.
2: إذن هو أحدث حراك دبلوماسي على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة لإنهاء حالة الحرب التي توشك أن تنهي شهرها 7 تواليا. مهدت له طهران بتقديم مقترح عبر الوسطاء لإحياء المفاوضات، تعهدت فيه بفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، راهنة ذلك بتلبية شروطها، أبرزها وقف الأعمال العدائية وإنهاء الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. مقترح كان مصحوبا بلهجة متشددة من الحرس الثوري.
6: لقد اتفقنا على شروط مع الولايات المتحدة، لكنها نقضت الاتفاق وارتكبت عملا شنيعا آخر، لذلك شددنا شروطنا.
2: رغم ذلك سرعان ما جاء الرد من واشنطن. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده منفتحة على عقد لقاء مع المسؤولين الإيرانيين في نيويورك.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات.
7: الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول العثماني للمفروشات. نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف؟ طيب
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
3: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة. مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: قبيل تحرك الوفد الإيراني المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81 في نيويورك، لكن هناك انطباع إيجابي أولي عن هذا اللقاء. التحركات الميدانية تشي بشيء مختلف تماما، كما ذكرت قبل قليل وعد هناك حملة ضغوط قصوى من الناحية الاقتصادية، تلتها قرارات جديدة تتعلق بالحظر، الحظر الجزئي إن صح التعبير وليس بشكل مباشر على قطاع الطيران الإيراني، تحذيرات للدول التي تريد استقبال الطائرات الإيرانية والرحلات الإيرانية أو حتى الشركات التي تقدم خدمات لوجستية وغيرها من الخدمات للطائرات أو لأساطيل أسطول الطائرات الإيراني. دخلت هذه العقوبات أيضا حيز التنفيذ. نلاحظ أنه ميدانيا بالنسبة للجانب الإيراني هناك تحذير أو هناك إعلان أتى عبر وزارة التربية والتعليم، وكان لافتا أيضا للمدارس المتواجدة في مختلف المحافظات الجنوبية لإيران بأنه ومع بدء العام الدراسي الجديد ستبقى هذه المدارس في تلك المناطق جنوبا تقدم خدماتها التعليمية بطريقة مجازية، أي عبر الإنترنت، لمدة أسبوعين من الآن. وهذا أيضا يعطي انطباعا بأن هناك تحركات ما أو خشية إيرانية لعودة الضرب مجددا على السواحل الجنوبية لإيران إن لم تفضي هذه المفاوضات المتعلقة بفتح مضيق هرمز إلى نتيجة في نهاية المطاف. هذا أيضا كان متزامن مع ما تحدث عنه أعضاء في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية يوم أمس عن مستجدات القرار أو مشروع القرار أو القانون المتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز ومياه الخليج. المواد يتم إقرارها تباعا. هذا المشروع يتألف من 14 مادة، منها ما يتعلق بأمن مياه مضيق هرمز، طريقة التعامل العسكرية وطريقة التعامل المتعلقة بتحصيل الرسوم من السفن المخالفة لآلية العبور عبر مضيق هرمز، ومنها أيضا ما يتعلق وعد بكابلات الإنترنت وخطوط الاتصال الممتدة تحت مياه مضيق هرمز. كل هذه المواد ضمن هذا المشروع تتيح للجانب الإيراني أو تعطيه القوة للتحرك، أقصد هنا القوات المسلحة الإيرانية، للتدخل وإيقاف أي شيء ما تشك فيه خلال المرحلة المقبلة في حال تم إقرار هذا القانون بالفعل. آخر ما حرر بشأن هذه المسألة هو أن إيران ستفرض 20% على رسوما على حمولة أي سفينة مخالفة تمر عبر مضيق هرمز دون التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. بالنسبة للتصريحات، هي تتأرجح ما بين الدعوة للدبلوماسية، أتحدث هنا عن الخارجية الإيرانية لأن العسكر لديه نفس مختلف تماما على مستوى التصريحات، يؤكد جهوزيته التامة للذهاب بعيدا في الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. آخر شيء خرج كان حديث حسين محبي المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني في لقاء خاص مع التلفزيون العربي وحديثه عن منظومة الصواريخ الجديدة التي تم العمل عليها منذ حرب الأربعين يوما والتي تم تطويرها على مستوى الدقة والمدى وحجم التدمير وجرى اختبارها على ما يبدو خلال الأسبوعين الماضيين في استهداف مدمرة أمريكية وأيضا حامل الطائرات أخرى جرى تعطيل جزء منها عبر صاروخ انطلق من مسافة 500 كيلومتر ليصيب هذه الحاملة حاملة الطائرات الأمريكية بحسب محبي. كل هذه التحركات والتصريحات إضافة لما تتحدث عنه الخارجية الإيرانية ممثلة بعباس عراقشي وإسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية وأيضا الحكومة الإيرانية ممثلة بالرئيس مسعود بزشكيان تتحدث عن شيء يتعلق بإمكانية فتح باب المفاوضات مجددا مع الجانب الأمريكي في حال أفضت نتائج وتحركات دول الوساطة خلال الأيام المقبلة لشيء ما يشبه المعجزة هنا في الداخل الإيراني. رأينا كيف أن الجانب الباكستاني والجانب القطري تحركا بالتوازي خلال الأيام الثلاثة الماضية لفتح قنوات الاتصالات مع الجانب الأمريكي وهذا ما أفضى على ما يبدو بحسب الخارجية الإيرانية للقاء عبر الوسيط القطري مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط. ما الذي ستكون عليه الحال خلال الأيام المقبلة مع انتهاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ لا أحد يعلم، إشارة استفهام كبيرة، لكن كما قلنا تضارب ما بين التصريحات وما بين التحركات الميدانية لأن الميدان يشي بوجود حالة توتر تنعكس أيضا على ما يحكيه الشارع الإيراني في نهاية المطاف الذي بات مثقلا من ناحيتين، ناحية العقوبات الاقتصادية التي أنهكت الإيرانيين وموائدهم، من ناحية أخرى حالة الملل المتعلقة بإمكانية عودة العمل العسكري ضد الجانب الإيراني لأن الشارع لا يريد عودة هذه الحرب بأي حال من الأحوال رغم العروض العسكرية الشعبية التي يقيمها أو يجريها الحرس الثوري الإيراني وأيضا منظمة التعبئة البسيج لحوالي نصف مليون إيراني متطوعين في حملة فدائي إيران خلال الأسبوع الماضي لإعلانهم المشاركة والوقوف إلى جانب القوات المسلحة الإيرانية في أي تصعيد عسكري أو أمني ضد إيران خلال الفترة المقبلة.
7: شكرا حسام.
8: من مدارج الطائرات تفتح واشنطن جبهة جديدة في حملة الضغط على طهران، فبعد النفط والمصارف بات قطاع الطيران أحدث أهداف عملية المنبوذ الاقتصادي التي تصفها إدارة ترامب بأنها أكبر حملة عزل اقتصادي منسقة في التاريخ ضد إيران.
4: راديو الحرية
3: 97.7 FM. الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM
3: تحد، إذ يؤكد مطار الإمام الخميني استمرار الرحلات الدولية رغم تشديد الضغوط الأمريكية.
4: تعارض الصين باستمرار العقوبات الأحادية غير القانونية التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي أو إلى تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
3: هكذا تحاول واشنطن تضييق المجال حول إيران، حصار في البحر، عقوبات في المصارف، ومحاولة لعزل طائراتها في السماء. أما طهران فتقول إنها لن تستسلم وتبحث عن منافذ تبقيها متصلة بالعالم.
5: المعارك في اليمن تستعر، ومعها الحركات الدبلوماسية والمساعي الحكومية لتجنب مزيد أو لجذب مزيد من الدعم. فأين أصبحت معارك اليمن وما الجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد ووقف الهجمات؟ الساحل الغربي لا يزال خط النار الأول. قوات الحكومة اليمنية تعلن استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب والبيضاء والمخا ولحج. على جبهة كهبوب بلحج، قوات الحكومة قالت إنها استهدفت أسلحة وآليات للجماعة، في حين قالت إنها استهدفت مخزن قذائف بمديرية رغوان في مأرب وعناصر للجماعة عند الجبهة الجنوبية في محافظة مأرب أيضا. أنصار الله أعلنوا مقتل أسرى من القوات الحكومية متهمين التحالف بقصف سجن في محافظة الجوف، بينما نفت الحكومة اليمنية تصريحات الجماعة واصفة إياها بالمضللة للتنصل من المسؤولية عن سلامة الأسرى. في تعز، المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين قال إنهم أسقطوا طائرة استطلاع مسلحة خلال تنفيذها ما وصفه بمهمات عدائية في أجواء منطقة المخا. احتدام المعارك يزيد الوضع الإنساني المتردي في اليمن سوءا، فأكثر من 130 ألف نازح منذ تجدد المعارك، ويتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من 230 ألفا وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. تسارع التغيرات الميدانية والأزمة الإنسانية والقلق الدولي بشأن باب المندب والتجارة العالمية، كلها عوامل دفعت باتجاه تحركات جادة وعاجلة في إطار محاولات خفض التصعيد، لا سيما من طرف الحكومة اليمنية التي تحاول استغلال هوامش اجتماعات نيويورك في حصد مزيد من الدعم الدولي. وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح الزوبة عقدت عدة لقاءات مع مسؤولين من أستراليا وسنغافورة وكندا، محاولة حشد موقف دولي إزاء التطورات الحاصلة، مؤكدة ضرورة دعم الحكومة في استعادة مؤسسات الدولة وحماية الممرات البحرية. النزاع خطير ومعقد جدا. وزير الخارجية الأمريكي يبرر عدم التدخل الأمريكي إلى الآن في اليمن، وعلى الرغم من تأكيد روبيو وقوف الولايات المتحدة إلى جانب السعودية ودعمها، فإن حسابات واشنطن في اليمن تتقاطع مع مسار الحرب في إيران، ما يؤخر أي تدخل أمريكي ويفرض حسابات مختلفة على واشنطن لتجنب مزيد من التصعيد، والذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب معاً.

0: الآن أرحب بضيفي في الاستوديو الصحفي والخبير في الشأن اليمني السيد أنور العنسي، أهلا بك معنا.
1: مرحبا.
0: هل المساعي الدبلوماسية التي تجري اليوم تهدف إلى إيجاد حل سياسي ووقف الحرب في اليمن، أم إلى حشد دعم دولي عسكري ربما لمحاولة الحسم ميدانيا؟
1: تقصدي من جانب الحكومة اليمنية؟
0: نعم.
1: نعم، الحكومة اليمنية قالتها بصريحة العبارة منذ بدء التصعيد الحوثي أنه بعد الآن لن تكون هدنة جديدة، لأنه جربنا الحوثيين بما فيها الكفاية ولم يلتزموا بأي شيء، وتقريبا هناك شبه إجماع لدى القوى الوطنية كلها وليس فقط الحكومة اليمنية على أنه لابد من إنهاء وحسم المواجهة مع الحوثيين عسكريا، ذلك لأنه منذ أن انقلبوا على الدولة اليمنية في 2014 عقدت جولات مفاوضات في الكويت وفي سويسرا وحتى في ستوكهولم، وتنصل الحوثيون وماطلوا ولم يلتزموا بأي اتفاق، بما ذلك اتفاق ستوكهولم الذي جنبهم اجتياح القوات الحكومية لميناء الحديدة عام 2018. تفضل.
0: إذن الحكومة اليوم وبالفعل يعني بحسب عدة تصريحات لوزراء ومسؤولين لا تنظر إلى الوضع الحالي على أنه يمكن أن يكون له مخرج سلمي، ولكن إذا فشل طلب الدعم الدولي ماذا ستكون يعني السيناريوهات؟
1: يعني أنا أشك أن الحكومة لا تتلقى أي دعم دولي، لأنه خلال المواجهات الأخيرة شهدنا فارقا كبيرا في أداء الجيش والتشكيلات العسكرية الموالية للحكومة اليمنية، ومن ضمن ذلك دخول الطيران المسير قصير المدى وبعيد المدى، وكذلك إعادة تأهيل سرب من طائرات F-16 من سلاح الجو اليمني، ورأينا قدرة للجيش على استهداف الحوثيين في كل جبهات القتال التي تزيد على 30 جبهة، وهناك خطوط تماس أيضا بين المناطق سيطرة الحوثيين والمحافظات الأخرى التي تتوغل فيها جماعة أنصار الله الحوثيين بهذا القدر أو ذاك. الحكومة اليمنية أخذت بزمام الأمر وقررت أن تحسم الأمر مع الحوثيين سواء أتى لها دعم دولي أو لم يأتي، فالسعودية على ما يبدو تلقي بثقل عسكري، أقصد مالي وسياسي وربما عسكري أيضا وراء الحكومة اليمنية، بدليل ما شاهدناه من تقدم في أداء القوات اليمنية في محافظة مأرب تحديدا أو في محافظة الجوف، وكذلك على قدرة القوات الحكومية استدراج الحوثيين حتى في المناطق التي سيطروا عليها في الساحل الغربي وباب المندب. الحوثيون ربما وقعوا في فخ بأنهم تركوا الجبال ونزلوا إلى السهول والسواحل، وبالتالي صاروا أكثر انكشاف أمام القوات اليمنية، والطيران المسير الذي يرصد حركة كل فرد يظهر أو يدب على في الجبال أو في السهول ويسهل استهدافه بكل سهولة. ولعلك ربما شاهدت،
0: ولكن الوضع الميداني العسكري الحالي بحسب أطراف حكومية يعني في جبهات عدة هو لصالح جماعة أنصار الحوثيين، وبالتالي المعارك اليوم لا توحي بأفضلية لطرف على آخر بشكل يؤدي إلى حسم المعركة ميدانيا.
1: هذا كلام صحيح. حتى قادة الجيش اليمني يقولون أن المعركة لم تبدأ بعد، وأنه لا نزال في مرحلة كر وفر وجولة بجولة وصولة بأخرى وموقع يسقط وموقع يستعاد، وحرب واسعة وكبيرة ومعقدة للغاية عزيزتي. يعني كل الخبراء العسكريين لا يتوقع لها أن تنتهي. يعني
0: ولا أي مدى انتهاؤها هو مرتبط بانتهاء الحرب الأمريكية على إيران؟
1: طبعا ما يحدث في اليمن هو بشكل واضح حرب إقليمية على الأرض اليمنية، ووجودها وضحاياها هم من اليمنيين، لكن أتصور أنه إذا توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع طهران أو إلى حل عسكري، فيمكن أن نرى نهاية للصراع المزمن هذا في اليمن الذي وصل بلغ الآن أو يكاد يدخل عامه الثالث عشر بسبب الدعم الإيراني اللامحدود لجماعة الحوثيين، والذين حققوا تفوقا خلال السنوات الماضية بالذات في مجال الطيران المسير والصواريخ البالستية وحتى الألغام والزوارق البحرية وغير ذلك، والتحشيد الذي قاموا به بحيث يقولوا أن عندهم ما يقارب 200,000 مقاتل أو مجاهد كما يصفونهم. فالحوثيين أصبحوا بفضل الدعم الإيراني قوة يصعب كسرها عسكريا بسهولة أو خلال أيام أو حتى أسابيع.
0: أختم معك بالأزمة الإنسانية التي تنتج عن هذا الصراع داخل اليمن. بحسب تقارير حكومية حديثة العدد يتخطى 160,000 في الموجة الأخيرة فقط، ليست هناك أي تدخلات حقيقية أممية لمساعدة النازحين.
1: موضوع النزوح في اليمن سواء داخل البلاد أو خارجها من أخطر وأصعب النتائج المأساوية للحرب منذ اندلعت في 2015. داخل اليمن توجد هناك معسكرات ومخيمات نزوح لليمنيين الذين جاءوا من مختلف المناطق بما فيها مناطق سيطرة الحوثيين. يعني مدينة مأرب على سبيل المثال كان عدد سكانها لا يزيد عن 35,000، الآن أصبح عدد سكانها يزيد عن 3 ملايين، وكل هؤلاء نزحوا من مناطق النزاع في مختلف مناطق اليمن. واليوم نرى موجة جديدة.
0: النزوح الأكبر هو في محافظة تعز، يعني من مناطق في الساحل الغربي باتجاه مناطق أكثر أمناً.
1: الآن نشهد موجة نزوح كبيرة من الساحل الغربي ومدينة المخا والخوخة التي تقدم فيها الحوثيون إلى محافظة لحج وإلى تعز وإلى عدن وحتى إلى جيبوتي وأرض الصومال. يعني تخيلي أنه من كان يتصور أن اليمنيين الذين كانوا يستضيفون أكثر من 1,000,000 صومالي الآن هم نازحين في جيبوتي وفي الصومال. فالأمم المتحدة كان لديها برنامج للاستجابة الإنسانية في اليمن، ولكن هذا البرنامج تعثر كثير بسبب تكاعس أو تلكؤ المانحين الدوليين في دعمه وتقديم التعهدات التي أعلنوها في مختلف المؤتمرات المانحين. هناك صعوبة الآن في مواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن، وتقريبا أن الذين ينزحون من الساحل الغربي والمخا والخوخة يعتمدون على أنفسهم ولا يتلقون أي مساعدة من أي أحد على الإطلاق.
0: شكرا جزيلا لك الصحفي والخبير في الشأن اليمني أنور العنسي، شكرا. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. وأظهرت مقاطع اللحظات الأولى للاستهداف ومحاولات إنقاذ المصابين ونقلهم. إنسانيا، حذر مجمع ناصر الطبي في خان يونس من خطر توقف خدمات غسيل الكلى جراء عدم السماح بإدخال المادة اللازمة لتشغيل أجهزة الغسيل. وأكد المجمع أن نفاذ المادة التي تستخدم في جلسات الغسيل الكلوي قد يؤدي إلى تعطل العلاج، ما يهدد حياة المرضى الذين يعتمدون على الغسيل الكلوي بشكل منتظم، داعيا إلى إدخال المستلزمات الطبية الضرورية بشكل عاجل لإنقاذ حياة مئات المرضى. ينضم إلينا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. أهلا عبد الله، لو تشرح لنا أكثر أوجه هذه الأزمة في القطاع الصحي إضافة إلى استعراض التطورات الميدانية وآخر الاستهدافات الإسرائيلية في القطاع.
2: راديو الحرية
3: 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف؟ طيب
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: راديو الحرية
4: 97.7 بالعشرة FM.
5: عمر أقل كلما كانت النتائج أفضل. خلال فترة الثلاث سنوات لم يتم زراعة هذه الحالات، وبالتالي بعض الأطفال قد فاتت عليهم فرصة زراعة القوقعة وإعادة الاندماج إلى المجتمع. هذا المشروع سنقوم بزراعة إن شاء الله 50 حالة في المراحل القادمة. نسعى ونخطط لزراعة عدد أكبر، قد يقارب 100 حالة أخرى.
6: انتظرت هذه الحالات طويلا قبل أن يأتي هذا اليوم. كانت العملية حلما بعيد المنال لهم في ظل حصار إسرائيلي خانق يمنع دخول المتخصصين والوفود الطبية، كما يمنع إدخال أبسط أدوات العلاج. أما هذه العملية فهي خطوة أولى على طريق طويل يسلكه الأهالي مع صغارهم للوصول إلى نتائج مرضية.
7: حمد ربنا أنه وصلنا لهذا المواسير، زرعنا القوقعة، بس ظل فيه لها أجزاء، في سماعة خارجية، في بطاريات، في أسلاك، هذا في تأهيل سمع وفي تأهيل نطقي، فهذا الأمور لسه ما دخلنا لها في المراحل هذه، وأنا بتمنى أن يكون في مؤسسات تدعم هذا الأمور.
6: في قطاع غزة نحو 200 حالة تحتاج إلى زراعة قوقعة بشكل عاجل من أصل أكثر من 65 ألف إعاقة سمعية تسبب العدوان الإسرائيلي بأكثر من نصفها.
8: زراعة القوقعة للإعاقات السمعية واحدة من الخدمات الطبية التي توقفت منذ حرب الإبادة على غزة، لكن هذا المشروع لم يستطع إلا مساعدة العشرات من بين مئات يحتاجونها. هذه العملية بالنسبة لهم الأمل الأخير لإعادة صوت الحياة إلى أسماعهم. من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
9: حذرت وزارة التنمية في غزة من تفاقم أزمة إيواء النازحين في ظل اهتراء معظم الخيام ومراكز الإيواء.

0: تأوي إلي.
1: أسوأ حياة إحنا بنعاني صراحة، ما في معيشة، إحنا يعني مش موفر إلنا أقل سبل الحياة.
0: هنا لا تنتظر العائلات شتاء بقلق فحسب، بل تترقب أول قطرة مطر خشية أن تكشف هشاشة المأوى الذي صمد معها لسنوات.
2: خيام وفش فيها متطلبات الناس اللي قادرة تعيش فيها، يعني في السكن فيها الخيام انهرن، يعني ثلاث سنين هالحين إحنا في معاناة، الخيام تبعتنا انهرن.
0: لكن حين تضيق الخيارات يبحث الغزيون عن حلول من أبسط مما حولهم. في النصيرات وسط القطاع لجأ خليل أبو رمضان ورفاقه إلى الطين لبناء مأوى بديل عن الخيام.
3: بسبب وجودنا داخل الخيام، خيام النازحين، فخيام النازحين هذا طبعا ما بتقينا من حر الصيف ولا برد الشتاء.
0: وبحسب أحدث التقديرات يحتاج 94% من الأسر إلى مساعدات أساسية، ويعيش نحو ثلثي الأسر في خيام أو ملاجئ مؤقتة، فيما صنفت أكثر من نصف هذه الخيام والمآوي بأنها في حالة سيئة أو سيئة جدا، في وقت دمرت الحرب نحو 330 ألف وحدة سكنية بشكل كامل، وتضررت 80 ألف وحدة بصورة أصبحت غير صالحة للسكن، بينما تعرضت 90 ألف وحدة لأضرار جزئية، ويقدر عدد المباني الآيلة للسقوط بحوالي 3000 مبنى، مما يشكل خطرا مميتا على أهالي القطاع، فضلا عن تحول مناطق النزوح إلى برك من المياه تختلط فيها مياه الصرف الصحي والنفايات في موسم الأمطار، لتضيف إلى معاناة السكان خطرا صحيا آخر تحذر منه منظمة الصحة العالمية.
4: في الضفة الغربية شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي في هدم مساكن ومنشآت من الصفيح وحضائر في خربة جنبة بمسافر يطا جنوب الخليل. وتسكن خربة جنبة نحو 30 عائلة فلسطينية هددتهم سلطات الاحتلال بالترحيل وهدم مساكنهم بحجة وجودها في منطقة إطلاق نار يتدرب فيها جيش الاحتلال. وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت كل المساكن في خربة التبان بمسافر يطا، وتهدد التجمعات الفلسطينية بالهدم والترحيل. قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن سوريا منخرطة في محادثات مباشرة مع إسرائيل منذ عام، لكن لن تكون هناك علاقات دبلوماسية قبل تسوية قضية الجولان. وأوضح الشرع في مؤتمر بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح أن الأولوية هي الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد سقوط نظام الأسد وانسحابها من المواقع التي كانت تحتلها عام 64، ثم يجري بعد ذلك بحث الترتيبات الأمنية.
5: كان نحن نأمل إلى أن يكون هناك سلام دائم في المنطقة وبين سوريا وإسرائيل، لكن بأن تكون حقوق السورية مضمونة، لأن تكون الأراضي السورية محتلة ثم يكون هناك معها سلام، فهذا ليس بسلام يعني، وإنما السلام يكون عندما تستعاد الحقوق السورية ثم يحصل بعد ذلك سلام طويل الأمد. فسوريا منفتحة على هذا الجانب بشكل كبير، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية منخرطين معنا في هذا النقاش وهذا الحوار، لكن الأمور يعني ليست بالسهلة يعني.
4: فتحت مراكز الاقتراع في المغرب أبوابها أمام الناخبين لاختيار برلمان جديد للبلاد في عملية انتخابية ستشكل فيها نسبة الإقبال رهانا بارزا. ويبلغ عدد المغاربة الذين يحق لهم الاقتراع نحو 27 مليونا، في حين لا يتجاوز عدد المسجلين الفعليين في قوائم الانتخاب 15 مليون و800 ألف، بانخفاض بنحو 12% مقارنة بانتخابات 2021. ويبلغ عدد المقاعد البرلمانية 395 مقعدا، يتنافس عليها 7288 مرشحاً.

0: تنضم إلينا من أحد مراكز الاقتراع في الرباط مراسلة التلفزيون العربي أميرة مهذب. أهلا بك أميرة، كيف يبدو الإقبال على مراكز الاقتراع خلال الساعة أو الساعتين بعد فتح مراكز الاقتراع، خاصة وأن نسبة التصويت هي أحد الرهانات في هذه الانتخابات؟
1: نعم وعد، صباح الخير. مرت الآن تقريبا 45 دقيقة تحديدا على فتح مراكز الاقتراع على الساعة 8 بالتوقيت المحلي المغربي، ونحن الآن في أحدها تقريبا ثانوية الحسن الثاني التأهيلية في منطقة حسان بالعاصمة المغربية الرباط، حيث ما زال تقريبا نسبة الإقبال الناخبين المسجلين في هذا المركز ضعيفة في ساعات الصباح الأولى. ما زال تقريبا يعني لم يقدم عدد كبير من الناخبين سوى العشرات الذين تم تصويرهم اليوم للتلفزيون العربي في هذه المكاتب السبعة في هذا المركز، بالتالي ما زالت تقريبا نسبة الإقبال ضعيفة إلى حدود هذه اللحظة. هنا تقريبا 500 شخص مسجل في هذا المركز الاقتراع الذي يضم سبعة مكاتب. الناخبون المغربيون اليوم الذين يبلغ عددهم وفق تصريحات رسمية 15.8 مليون مدعوون اليوم إلى التصويت على ممثليهم في البرلمان المقبل، وعلى التصويت على واختيار 395 مقعدا في البرلمان القادم، 305 مقاعد محلية و90 مقعدا جهويا. السلطات المغربية وعد، وتحديدا وزارة الداخلية المغربية المشرفة إداريا على هذا المسار الانتخابي من بدايته إلى نهايته، كانت قد حددت 41,000 مركز ومكتب تصويت في كامل المملكة المغربية، من المتوقع أن يتوجه إليها الناخبون للإدلاء بصوتهم وممارسة حقهم الانتخابي واختيار ممثليهم في البرلمان المقبل الذي ينتظر أن يكون هذا البرلمان، يعني ينتظر أن إما أن يكرس التوازنات الحكومية الحالية أو يعيد تشكيلها ويعيد ترتيبها أو يفرز ربما توازنات جديدة تستحق تحالفات جديدة. ما لاحظناه منذ قدومنا في ساعات الصباح الأولى منذ أن فتح هذا المركز، هناك قدوم لعدد من الملاحظين سواء كانوا المحليين المغاربة أو ملاحظين دوليين من على غرار جامعة الدول العربية ومن منظمات المجتمع المدني وغيرها. كانت السلطات المغربية أيضا طالما أن يتزامن يوم الاقتراع وعد مع يوم دوام عادي في المؤسسات العمومية والخاصة، كانت قد دعت المؤسسات العمومية والخاصة بتقديم التسهيلات اللازمة للموظفين وتمكينهم من أداء واجبهم الانتخابي أو ممارسة حقهم الانتخابي، بالتالي ما زالت تقريبا الحركة ضعيفة إن صح التعبير، وما زال الإقبال ضعيف في هذه المراكز على أمل أن يتكثف خلال الساعات النهار اللاحقة، وخاصة أن هناك يعني دعوات مكثفة إلى المشاركة في هذه الانتخابات، خاصة أن هناك يعني نسب ربما مسجلة ضعيفة على مستوى الشباب الذين يبلغ أعمارهم بين 18 و 24 وهم يحددون تقريبا ب 4% من نسبة المسجلين فقط وعد.
0: شكرا لك يا أميرة المهذب، كنت معنا من أحد مراكز الاقتراع في الرباط، شكرا. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الرئيس ترامب ملتزم بإنهاء ما وصفته بأسوأ أزمة إنسانية في العالم وهي الحرب في السودان، وأضافت في بيان أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لم يقدم التزامات جدية بهدنة فورية، مضيفة أن الطرفين كثفا العمليات القتالية وضربات الطائرات المسيرة التي تقتل المدنيين. وأكدت الخارجية الأمريكية أنها طلبت من طرفي النزاع قبول هدنة إنسانية من دون شروط مسبقة والالتزام بحوار سياسي شامل يؤدي إلى الانتقال إلى حكومة مدنية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والرئيس ترامب مستعدان للعمل مع أي طرف يمثل شريكا جادا لتحقيق السلام في السودان. وقالت إن طرفي الصراع وقادتهما لا يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، فهم يتحكمون بقوة السلاح وحدها حسب تعبيره. بيان الخارجية الأمريكية أتى عقب رفض الولايات المتحدة منح رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان تأشيرة للسفر إلى نيويورك وإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بحسب مصدرين دبلوماسيين. وكان من المقرر أن يلقي البرهان كلمة أمام الجمعية العامة اليوم الأربعاء، وقال أحد المصدرين الدبلوماسيين إن واشنطن دفعت باتجاه إجراء محادثات للتوصل إلى هدنة في السودان، واشترطت لمنح البرهان التأشيرة موافقته على هدنة لمدة 3 أشهر. اندلع حريق في محطة وقود داخل مركز تجاري بمنطقة غولوسيفسكي في العاصمة الأوكرانية كييف في أعقاب هجوم روسي وفق مصادر محلية. وأظهرت مشاهد تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة كثيفة من الدخان من محيط محطة الوقود في كييف. وأظهرت مشاهد أخرى الأضرار التي تعرضت لها محطة الوقود في حي غولوسيفسكي بالعاصمة كييف إثر استهدافها بطائرة مسيرة روسية، بينما عملت فرق الطوارئ على تأمين المنطقة.

0: ينضم إلي الآن من حي دانيتسكي، أحد أحياء كييف التي تعرضت لهجوم روسي، مراسل التلفزيون العربي إياد ستيتي. إذن مع تجدد الهجمات الروسية بطائرات مسيرة على مناطق مختلفة من العاصمة كييف، ما هو الموقع المستهدف الذي تقف فيه الآن وما حجم الأضرار فيه؟
1: نعم، وعد بطبيعة الحال هجمات روسية بالمسيرات سماء كييف منذ منتصف الليل وحتى ساعات، وحتى هذه اللحظة لم تهدأ من وجود هذه المسيرات التي تطلقها القوات الروسية ربما على شكل موجات وبأعداد كبيرة. الدفاعات الجوية منذ منتصف الليل ولغاية الآن تعمل على يعني صد هذه الهجمات، تتعامل مع هذه المسيرات. قبل قليل كنا قد سمعنا دوي انفجارات قريبة من هذه المنطقة التي نتواجد فيها، نحن في حي دارنسكي. محطة أخرى أيضا كانت قد استهدفت في هذا الحي، وهي هذه المحطة، محطة محروقات. خلال ساعات الصباح إحدى المسيرات ارتطمت بشكل مباشر في المبنى، مبنى هذه المحطة. يعني الآن نشاهد عناصر الأمن يعملون على رفع الركام. هذا ما تبقى من هذه المسيرة ربما التي ضربت هذه المحطة. طبعا دمار كبير لحق بأجزاء من محطة المحروقات. كان هناك اندلاعا للنيران خلال ساعات الصباح، تمكنت فرق الطوارئ والإنقاذ من إخماد النيران. بطبيعة الحال روسيا بدأت تركز من استهدافاتها لمحطات الوقود في عاصمة كييف منذ مطلع هذا الشهر. نتحدث عن 9 محطات في مختلف أحياء العاصمة كييف كانت قد استهدفت، منها من دمر بشكل كامل، ومنها من يعني كان هناك دمار جزئي لهذه المحطات. لكن يعني فعليا يعني هذه المحطات كلها كانت قد أغلقت أبوابها وبسبب الأعطال التي نجمت عن هذه الهجمات. طبعا هجمات لا تزال مكثفة لغاية الآن، لغاية الساعة ونحن نتحدث الآن على المباشر. وعد يعني استهدفت عدة أحياء، منها حي هلاسيسكي كما ذكرت، كانت هناك محطة وقود إضافة إلى أحياء في وسط المدينة. قبل قليل كان قد سجل دوي انفجارات واندلاع النيران في مباني مركز أعمال وفي أيضا مباني إدارية بحسب ما ذكرت السلطات الأوكرانية، وأيضا في أحد الأسواق القريبة من محطة القطارات الرئيسة في العاصمة كييف. طبعا وسائل إعلام أوكرانية تحدثت عن أن أكثر من 5 مسيرات استهدفت مناطق قريبة من هذه المحطة، محطة القطارات أو سكك الحديد في العاصمة كييف. إضافة إلى ذلك كان هناك استهداف لمنشآت للنقل في عدد من الأحياء، نتحدث عن حي سالومينسكي وعن حي هلاسيفسكي. طبعا عمدة المدينة كان قد ذكر في البيانات الأولية صباح اليوم بأن عدد من المستودعات وأيضا المباني الإدارية في هاتين المنطقتين قد تضررت جراء هذه الهجمات.
0: طبعا شبكات النقل لغاية هذه يعني الساعة عمدة تؤثر بشكل مباشر في حياة المدنيين بشكل يومي، كيف يتأثرون؟
1: نعم وعد، نحن نتحدث بشكل أساسي عن محطات السكك الحديد أو البنى التحتية التابعة لسكك الحديد تحديدا. يعني هذا ما تتحدث عنه السلطات الأوكرانية، وبالتالي هناك تعليق لبعض الرحلات القادمة إلى العاصمة أو حتى المغادرة منها، وبالتالي هناك يعني صعوبة في إمكانية أن يسمح للسكان بالسفر من العاصمة وإلى خارجها. لغاية الآن تتحدث هيئة السكك الحديد عن محاولات لضرب البنية التحتية لسكك الحديد في داخل العاصمة، لكنها كانت قد تحدثت في بيان بعدما أصدرت وسائل إعلام أوكرانية أو كانت قد تحدثت أو أوردت أنباء عن استهداف مباشر لمحطة السكك الحديد. قالت بأن منشآتها في داخل العاصمة لم تستهدف أو لم تتأثر، لكن في مناطق قريبة ربما كانت هناك أكثر من 5 محاولات من 5 مسيرات كما تذكر وسائل إعلام الأوكرانية كانت تحاول الاقتراب قرابة من محطة السكك الحديدة الرئيسة في العاصمة كييف. طبعا التأثير كبير وبالغ بالنسبة للسكان، تعطيل الحركة بشكل عام. نتحدث يعني بالأساس عن محطات، هناك محطتان أساسيتان في العاصمة كييف، نتحدث عن المحطة الرئيسية هي محطة السكك الحديد الأساسية والرئيسية، وهناك محطات فرعية منها محطة دارنيتسا وأيضا، والتي كان يعني قد تأثرت أو أصيبت ربما بحسب ما تقول وسائل الإعلام الأوكرانية هذه المحطة الواقعة في ذات الحي الذي نتواجد فيه نحن.
0: نعم.
1: الآن تأثرت بفعل ضربات أو إصابات من مسيرات في هجوم صباح اليوم.
0: شكرا جزيلا لك إياد ستيتي. نعم. كنت معنا من كييف. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي استعداد بلاده لوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية مقابل التزام موسكو بوقف الهجمات على منظومة الطاقة الأوكرانية.
2: تحدثنا عن وقف إطلاق النار في مجال الطاقة، نحن مستعدون لأي صيغة ولا نريد الدخول في التفاصيل. إذا توقفوا عن مهاجمة منشآت الطاقة لدينا مثل الكهرباء والتدفئة والمياه، فسنتوقف بدورنا عن مهاجمة مصافيهم ومنشآت الطاقة والديزل. هذا هو اقتراحنا، ونحن ممتنون للجانب الأمريكي الذي سينقله إلى روسيا. لا أعرف موقف روسيا، لكننا نأمل أن يتمكن الجانب الأمريكي من التوصل إلى صياغة تقود إلى المفاوضات.
0: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو سيلتقي نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. يأتي اللقاء في نفس اليوم الذي يلتقي فيه الرئيس أو يلقي فيه الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي كلمته أمام الجمعية العامة، حيث يأمل زيلينسكي أن تتمكن واشنطن من دفع موسكو إلى أي شكل من أشكال المفاوضات. ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار دوجوان في اليابان إلى 9 قتلى بعد أمطار غزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في منطقة طوكيو الكبرى، ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين في محافظتي تشيبا وكاناغاوا، في حين تحرك الإعصار لاحقا فوق المحيط الهادئ بعدما خلف أضرارا واسعة في تشيبا. ختام هذه الساعة الإخبارية على رأس الساعة، يلقاكم محمد أبو نصيرة.

0: ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة. وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية، يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
1: الموقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
2: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
3: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
4: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
5: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
3: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
6: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن أواكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود.
7: جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار.
6: يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. خلال اجتماعه مع قادة دول عربية وإسلامية في نيويورك، ترامب يؤكد قرب إبرام اتفاق مع إيران. عراقتشي يبلغ مسؤولين أمريكيين بشروط طهران لفتح مضيق هرمز، وطائرة تجارية إيرانية تهبط في الصين رغم تهديدات واشنطن بفرض عقوبات. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب والبيضاء والمخا ولحج، والجماعة تعلن إسقاط طائرة استطلاع سعودية في تعز. مصادر طبية تؤكد للتلفزيون العربي استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة بمسيرة إسرائيلية على مركبة بمواصي غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة. روسيا تستهدف محيط محطة القطارات في العاصمة الأوكرانية كييف. زيلينسكي يعرب عن استعداده لوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية، ويطالب موسكو بالالتزام بوقف هجماتها.

0: البداية من نيويورك، حيث بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول عربية وإسلامية تطورات الأوضاع في المنطقة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال ترامب إن الوضع مع إيران قد ينتهي بعد الانتخابات النصفية الأمريكية أو ربما قبل ذلك، وأضاف أن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز وأن النفط يتدفق عبره، مؤكدا أن واشنطن تعمل من أجل شرق أوسط أكثر استقرارا وازدهارا. وبعد مشاركته في اجتماع ترامب مع قادة عدد من الدول العربية والإسلامية، أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك أن الحوار هو الخطوة التالية في المنطقة. وقال براك في تصريح للتلفزيون العربي أن الجميع يريدون أخذ استراحة والتقاط الأنفاس.
1: الجميع يحاول أخذ استراحة ومساحة للتنفس والتركيز على المرحلة المقبلة، لا المبالغة في التركيز على الحدث الحالي، ونحتاج إلى إقامة حوار مع بعضنا البعض، وأعتقد أن هذا هو ما سيحدث.
0: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تواصلت مع الولايات المتحدة في نيويورك عبر وسيط قطري. وأضاف بقائي في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية أن طهران نقلت عبر الوسيط القطري شروطا تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف الأعمال العدوانية الأمريكية وفق تعبيره. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن شروط بلاده تضمنت كذلك إنهاء الحصار البحري والحرب الاقتصادية والإفراج عن الأصول الإيرانية.

0: من طهران معنا مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. مرحبا بك حسام. قدمت إيران كما قالت شروطها، ولكن حتى اللحظة هل من تطور رشح عن هذا اللقاء عبر الوسطاء يتم تداوله في الأوساط الإيرانية؟
1: أبداً، حتى الآن لا يوجد أي إشارة محمد حول مخرجات هذا اللقاء الذي جمع بين عراقشي وويسكوف في نيويورك، وكأنها طريقة معاملة تعامل بالمثل مع الجانب الأمريكي من الناحية الإعلامية. نتذكر بأن الجانب الأمريكي رفض تقديم تأشيرة للفريق الإعلامي الرئاسي لمرافقة الرئيس مسعود بيزشكيان ووزير خارجيته خلال تواجدهما على في ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا العام في نسختها 81. ردت إيران على ما يبدو بحسب بعض القراءات الأولية بعدم تسليط الضوء وعدم إعطاء أهمية لهذا الخبر. حتى عناوين الصحف الرئيسية اليوم لم تتطرق حتى في العناوين الفرعية لهذا اللقاء الذي جمع بين ويتكوف وعراقشي. هناك كلام رسمي على لسان إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية، مفاده أن الوسيط القطري هو الذي سهل حدوث هذا اللقاء، لم يعطي انطباعا حول إن كان هذا اللقاء إيجابيا أم سلبيا. الجانب الأمريكي هو الذي يتحدث عن أجواء إيجابية سادت هذا اللقاء وعن قرب التوصل إلى شيء ما مع الجانب الإيراني. في المقابل كما قلنا هناك تكتم إيراني من ناحية التصريحات، وهناك تحركات ميدانية وإشارات تعطي انطباعا بأن القادم قد يكون أسوأ، بدءا مما تحدث به حسين محبي للتلفزيون العربي يوم أمس في حديث خاص، وهو المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، عن وجود تطوير لمنظومة الصواريخ الجديدة خلال الأشهر الماضية تم اختبارها خلال الأسبوعين الماضيين، مرورا بالتحذير أو البيان الذي أصدرته وزارة التعليم والتربية الإيرانية للمدارس المتواجدة جنوب السواحل أو في المدن والمحافظات الجنوبية لإيران بأن التدريس والخدمات التعليمية ستبقى ضمن إطار الخدمات البعيدة أي عبر الإنترنت لمدة أسبوعين من الآن، ما يرجح فرضية أن يكون هناك تحرك عسكري ما سواء إسرائيلي أو أمريكي للعودة والضرب مجددا في تلك المناطق إن لم تتجاوب إيران مع الطروحات الأمريكية المتعلقة بخفض أو عدم التشدد الإيراني فيما يتعلق بإدارة حركة الملاحة عند مضيق هرمز، وصولا إلى القرارات التي بدأت تخرج عن البرلمان الإيراني وحديث لجنة الأمن القومي والسياسة في البرلمان الإيراني عن أن بنود مشروع القرار المتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز مياه الخليج، هذه البنود 14 يتم إقرارها تباعا آخر هذه البنود، تتعلق بأن الحرس الثوري الإيراني سيحصل على 20% كغرامة من حمولة أي سفينة تحاول المرور من مضيق هرمز دون التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. ستستخدم هذه الأموال أو هذه الرسوم على ما يبدو، وهذا ملف منفصل تماما عن ملف الرسوم الذي تحدثت عنه إيران مع الجانب العماني والمتعلق بالخدمات البيئية واللوجستية وغيرها من الرسوم التي يتيحها قانون البحار أو قانون الملاحة الدولي للدول المتشاطئة والمطلة على الممرات المائية الهامة. هذه الإشارات إضافة إلى ما يتم الحديث عنه ميدانيا عن وجود تحركات عند الحدود الشمالية الغربية من الجغرافيا الإيرانية على مستوى القوات البرية في الجيش الإيراني والحرس على حد سواء، وأيضا ما يتم من تحركات أمنية أيضا عند الحدود مع باكستان جنوب شرق الجغرافيا الإيرانية يعطي انطباعا بأن إيران فعلا تتحسب للفترة المقبلة، لأن المشهد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية يشبه مشهد العام الماضي لدى وصول الفريق الإيراني للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. العام الماضي كانت تصريحات الجانب الأمريكي إيجابية فيما يتعلق بفتح باب الدبلوماسية، لكن الواقع بالتزامن مع هذه الأعمال كان مختلف تماما. قد يتم تكرار ذات هذا السيناريو. الفرق الوحيد بين ما جرى العام الماضي وما يجري حاليا في نيويورك هو أن تحركات الوساطة الإيرانية الدول الوساطة باتت مكثفة بشكل أكبر، وهناك ربما نوع من الليونة في المواقف لدى دول الجوار فيما يتعلق بالوقوف هذه المرة إلى صف إلى الصف الإيراني أو إلى جانب إيران فيما يتعلق بتطبيق الضغوط اللازمة على الولايات المتحدة الأمريكية لحثها لعدم توجيه أي ضربة عسكرية بعد ما عانته هذه الدول عمليا من ردود الحرس الثوري الإيراني على القواعد الأمريكية المتواجدة على أراضيها. منذ وصول عراقشي يوم أمس إلى الولايات المتحدة الأمريكية كان هناك ماراثون من اللقاءات التي أجراها مع نظرائه من الدول المختلفة سواء الدول المحيطة بإيران أو على مستوى الدول الأوروبية ومن أمريكا اللاتينية. تقريبا الملف الإيراني وملف مضيق هرمز كان حاضر في كل هذه اللقاءات، تحديدا الدول التي التقى معها إيران من محيط إيران، نتحدث عن العراق وقطر. كان هناك تحذيرات ومطالبات إيرانية بعدم سماح هذه الدول للولايات المتحدة الأمريكية من الآن وصاعدا باستخدام أراضيها للقيام بأي أعمال سواء عسكرية مباشرة أو حتى أمنية واستخباراتية ضد الجانب الإيراني، لأن الحرس الثوري الإيراني يتوعد هذه المرة بأن الضربات ستكون أثقل وأكثر حدة وشدة خلال الفترة المقبلة إن عاد العمل العسكري ضد إيران مجددا.
0: شكرا لك حسام دياب مراسل التلفزيون العربي من طهران. نقل موقع لتتبع الرحلات الجوية أن طائرة تجارية إيرانية هبطت في الصين بعد دخول حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز تنفيذ، وسط تعهد واشنطن بوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة الجهات التي تتعامل معها. وأعلنت هيئة الطيران المدنية الإيرانية إجراء مفاوضات لتحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد إلى مطار النجف، في حين تجري مفاوضات مماثلة مع سلطنة عمان. في المقابل أفادت وكالة تسنيم أن الرحلات الدولية الأخرى ومنها المتجهة إلى اسطنبول لا تزال مقررة في مواعيدها. ينضم إلينا من بكين ناصر عبد الحق مراسل التلفزيون العربي. مرحبا بك ناصر. خطوة عملية للتمرد على العقوبات الأمريكية، ما هي أصداؤها وكذلك في أي سياق؟
2: نعم محمد، حقيقة كان هناك يعني توجيه أسئلة للمتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية عن موقف الصين من تلك العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا على قطاع الطيران الإيراني، فكانت إجابة الصين واضحة بأنها تعارض جميع أنواع العقوبات خارج إطار الأمم المتحدة، ووصفتها بالعقوبات إحادية الجانب التي لا تستند إلى القانون الدولي. وبالتالي مع هذا الخبر الذي يفيد بهبوط طائرة إيرانية في الصين، تكون الصين قد أثبتت بالفعل بأنها لا تتبع إملاءات الدول الأخرى ما لم يكون القرار صادر عن الأمم المتحدة. نحن نعلم مدى قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وإيران، وموقف الصين منذ اندلاع الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، والتي عارضت هذه الحرب من بداياتها وعارضت جميع أنواع العقوبات المفروضة على إيران حتى قبل الحرب، عندما كانت الولايات المتحدة تفرض العقوبات تلو الأخرى على إيران، كانت الصين في موقف معارض دائما لكل هذه العقوبات التي تقول دائما بأنها خارج إطار القانون الدولي وخارج ولم تصدر عن مجلس الأمن. الصين لم تتوقف عن حث جميع الأطراف على العودة إلى مائدة المفاوضات وحل هذه المشكلة عبر المفاوضات لا عبر العقوبات والهجمات العسكرية، فهذا على الأقل هي وجهة نظر الحكومة الصينية والقيادة الصينية في هذا الإطار. ينتظر الجميع الآن أيضا وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ ولقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا شك أن القضية الإيرانية والحرب في منطقة الخليج العربي ستكون على رأس أجندة المحادثات بين الجانبين. كانت الولايات المتحدة قد أعلنت قبل يوم على لسان وزير الخزانة الأمريكية بأن الصين متفهمة لهذه العقوبات وتجري المفاوضات مع الجانبين. الجانب الصيني لفرض هذه العقوبات بنجاح كما قال وزير الخزانة الأمريكي. لكن كما قلنا فإن تصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية بالأمس والتي أكد عليها اليوم أيضا بأن الصين تعارض جميع أشكال هذه العقوبات خارج إطار مجلس الأمن.
0: ناصر عبد الحق مراسل التلفزيون العربي من بكين، شكرا لك. قالت مصادر عسكرية يمنية إن الدفاعات الحكومية تصدت لطائرة مسيرة مجهولة في محيط مقر الحكومة بقصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، مضطرها للمغادرة. وبثت وسائل إعلام تابعة للحكومة للقوات الحكومية اليمنية ما قالت إنها مشاهد لاستهداف تجمعات وآليات وقناصة تابعين لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبال كهبوب المطلة على باب المندب. كما أعلنت القوات الحكومية إحباط هجوم لمقاتلي جماعة أنصار الله الحوثيين في جبال كهبوب وهجوم آخر في منطقة المحاولة بلحج جنوبي اليمن. وأكدت القوات الحكومية سيطرتها على جبل قرفان الاستراتيجي المطل على مديرية الوازعية دون أن تنجح في إبطاء هجمات أنصار الله الحوثيين. أفادت جماعة أنصار الله الحوثيين بمقتل 9 أسرى من القوات الحكومية جراء قصف سعودي على سجن في محافظة الجوف وفق قولها. بالمقابل قالت القوات الحكومية اليمنية إن ادعاءات قصف السجن مضللة ومحاولة للتنصل من المسؤولية عن سلامة الأسرى. وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من طراز وينغ لونغ 2 تابعة للسعودية خلال تنفيذها ما وصفه بمهمات عدائية في أجواء منطقة المخا بمحافظة تعز. حذرت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين من موجة نزوح جديدة بسبب تصاعد القتال في اليمن. وقالت المفوضية إن ما يزيد على 3000 شخص فروا إلى جيبوتي ودول أخرى متوقعة ارتفاع العدد إلى 10,000 خلال الشهر المقبل.
3: منذ سنوات والحرب تمزق اليمن، وللهاربين من معاركها لم يبق سوى البحر طريقا للنجاة. عبر البحر الأحمر وصلوا إلى جيبوتي بوجوه أنهكتها الحرب ورحلة الفرار لم تحملهم القوارب إلى حياة أفضل، بل أبعدتهم عن النيران إلى مخيمات تبدأ فيها الحياة الجديدة بطوابير المساعدات.
4: منذ بداية سبتمبر أكثر من 130,000 شخص نزحوا، وما يزيد عن 3,000 يمني عبروا البحر إلى جيبوتي منذ تجدد الصراع.
3: هنا في مخيم بمدينة أوبخ يصطف لاجئون يمنيون للحصول على مساعدات أساسية، مياه وخيام ومواد إغاثية لعائلات تركت خلفها منازلها ومصادر رزقها ووصلت بعد رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر. مشهد تحذر الأمم المتحدة من اتساعه مع تصاعد القتال في اليمن، فقد عبر قرابة 4,000 شخص بالقوارب إلى جيبوتي والصومال ودول أخرى. وتتوقع المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين ارتفاع العدد إلى 10,000 خلال أكتوبر مع تحسن ظروف الملاحة وزيادة حركة القوارب.
4: أكثر من 70% من النازحين الجدد هم نساء وأطفال أو ممن يحتاجون لمساعدة طبية. حتى قبل التصعيد كان هناك 22 مليون شخص يحتاجون لمساعدات طبية وإنسانية، والاحتياجات أكبر بكثير من الموارد المتاحة.
3: وفي الداخل اليمني نزح أكثر من 130,000 شخص منذ بداية سبتمبر، بينما قد يضطر 100,000 آخرون إلى مغادرة منازلهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. لكن خطة الاستجابة الأممية تلقت فقط أقل من 20% من التمويل المطلوب، وفي مخيم مركزي تختصر طوابير المساعدات مأساة هؤلاء، وطن تدفعهم الحرب إلى مغادرته، ولجوء لا يعرفون إلى متى سيستمر.
0: ينضم إلينا من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي. مرحبا بك عمر. عند الوضع الإنساني يتوقف معك أكثر بمزيد من التوسع لتشرح لنا هذه الأزمة الإنسانية وما الذي تستعد الحكومة لفعله إزاء ذلك.
5: نعم محمد، الحكومة اليمنية في آخر تحديث لها قالت إنها سوف توسع خدماتها أو خدماتها على النازحين بفتح المخيمات وتوفير المساعدات اللازمة أو بما وفق المتاح، لأنها تواصلت مع شركائها الدوليين. بعض هذه المنظمات استجابت لنداء الحكومة اليمنية والبعض الآخر لم يستجب بحسب تصريحات حكومية. النازحون الذين يتدفقون يوما بعد يوم إلى مديرية الشمايتين على الريف الجنوب الغربي لمحافظة تعز، حيث ألقوا هناك تحت الأشجار، ينامون تحت الأشجار وهم بحاجة إلى مأوى ومساعدة إنسانية عاجلة وبحاجة إلى تدخلات إنسانية كبيرة جراء تصاعد العمليات العسكرية التي لا تهدأ لحظة واحدة في تعز، على تخوم جميع الجبهات من الشرقية إلى الغربية وكذلك إلى الشمال الغربي والمناطق الجنوبية الغربية، وتحديدا في عزلتي الوازعية وكهبوب، حيث تدور المواجهات هناك ويتدفق النازحون من تلك المناطق إلى مديرية الشمايتين جراء هذه الضربات العسكرية وجراء النزاع المسلح والقصف المباشر الذي يطال مناطق مأهولة للسكان بحسب مصادر محلية. المواجهات تتركز الآن محمد في مديريتي في منطقتي كهبوب والوازعية، وهما بوابة البحر وحارسات المندب. كذلك امتدت المواجهات إلى مديرية المضاربة بمحافظة لحج، وهناك فعلا نزحت عشرات الأسر مؤخرا، وصباح اليوم كانت هناك العديد من الأسر تنزح من هذه المناطق جراء الضربات العسكرية. مصادر محلية هناك قالوا إن الحوثيين استهدفوا مناطق مأهولة بالسكان بالصواريخ وبالمسيرات. بعض من هؤلاء المدنيين وقعوا جرحى جراء هذه الضربات. المواجهات امتدت كذلك في عزلة الضريفة بالوازعية، وتحديدا باتجاه جبل جردد الاستراتيجي الذي كان التي كانت القوات الحكومية قد سيطرت فيه على جبل قرفان الاستراتيجي، وهي في هذه اللحظة تبسط سيطرتها بشكل كامل على جبل جردد الاستراتيجي الذي يطل على ثلاث محافظات يمنية هي عدن ولحج وتعز، وهذه هي سلسلات مرتفعة جبلية ممتدة كبيرة جدا، يسعى الحوثيون للسيطرة عليها لكي يتم تأمين مناطقه في العمق الاستراتيجي، ويتم كذلك عزل مناطق ساحل تعز الغربي عن باقي المناطق التي يخوض فيها مواجهات حالية على الريف الجنوب الغربي من تعز. في صباح اليوم أيضا سمع دوي انفجار عنيف في مدينة تعز تزامنا مع تحليق مكثف للطيران الحربي التابع للقوات الحكومية اليمنية. إذن جبهات عدة مشتعلة بمحافظة تعز ألقت بظلالها على الجانب الإنساني بشكل كبير جدا، والمنظمات القدرات محدودة، الأعداد كبيرة وفي ازدياد، لكن الإمكانيات الإغاثية محدودة في تعز. هذه العمليات العسكرية التي تحدث في تعز ترافقت مع مواجهات محتدمة في محافظة البيضاء وسط البلاد بين قوات العمالقة الحكومية وبين جماعة الحوثيين، وهذه تأتي إلى جانب المواجهة في محافظتي مأرب والجوف وكذلك في محافظة حجة في الشمال الغربي لليمن. نعم محمد،
0: شكرا لك عمر المجرمي مراسل التلفزيون العربي من عدن. ونوه بهذا الخبر العاجل نقلا عن AFP عن مصادر: معارك بين الجيش الإثيوبي وقوات تيغراي في إقليم عفر المجاور لتيغراي. إذن AFP نقلا عن مصادر: اندلاع معارك بين الجيش الإثيوبي وقوات تيغراي في إقليم عفر المجاور لتيغراي. سنتوقف بالتأكيد مع هذا الخبر بمزيد من التفاصيل في سياق هذه النشرة. توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلوغ النمو العالمي هذا العام 2.9% على أن يصل إلى 3% خلال العام المقبل، على أن المنظمة التي يهيمن الغرب على أعضائها دعت الحكومات إلى ضرورة بذل جهود أكبر لاحتواء الإنفاق الحكومي المتوسع الذي يؤدي إلى تزايد المديونيات. وتتوقع المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها أن يساعد النشاط القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي في تحفيز النمو الاقتصادي للعام المقبل. هذا وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على القدرة الشرائية للأسر. ونبهت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم إلى أن انقطاعات إمدادات النفط والغاز قد تستغرق وقتا للتعافي حتى بعد التوصل إلى حل دائم للحرب الدائرة في الشرق الأوسط. وارتفعت أسعار النفط منذ بداية الحرب بنحو يزيد على 50%. معنا محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي علي قيسية. مرحبا بك علي. للوقوف عند هذه الأرقام في التنمية بنحو 2.9 إلى 3%. أولا، ما الذي تعنيه هذه الأرقام في سياق التضخم والتحذيرات التي وردت في ذات التقرير؟
6: نعم، هنا مربط الفرس حقيقة. حينما نتحدث عن نسب نمو، طبعا نتحدث عن معدل في العالم عن 2.9%، لكن حينما ندخل بالتفاصيل نجد بأن التضخم يلتهم النمو الاقتصادي المتحقق في مجموعة من البلدان. مثال، اليابان ستحقق نموا يقل عن 1%، لكن التضخم متوقع أن يصل إلى 2.6% هذا العام. منطقة الاتحاد الأوروبي يتجاوز التضخم 3%، بينما النمو يصل إلى 1% هذا العام. لكن إذا ما ذهبنا إلى دول تؤدي بشكل أفضل، نذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، 3.4 هو التضخم في آخر قراءات، لكن نمو متوقع 2.2%. في الصورة الأوضح فيما يتعلق بالصين، نتحدث عن 4.5% معدل النمو المتوقع، لكن العام المقبل سيكون هناك تراجع في مقدار التضخم نتيجة تراجع في التعداد الديموغرافي أولا، وإضافة إلى القيود التي فرضت على الطاقة الفائضة التي تقوم الصين من خلالها بالتصدير إلى الأسواق العالمية. لذلك الأسواق العالمية تنبهت لهذه المسألة ووضعت مجموعة من الكوابح التي تحد لربما من الصادرات الصينية في العام المقبل.
0: نمو يقوده قطاع الذكاء الاصطناعي، ولكن في الوقت نفسه يكبح من هذا النمو أزمات الطاقة والغذاء، وهي قطاعات أساسية بالنسبة للبشر. هذه الصيغة ماذا تعني؟
6: تعني بأن العالم ينقسم إلى قسمين، قسم بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهاتان دولتان تضخان بشكل كبير في مجال الذكاء الاصطناعي وتراهنان على المستقبل في هذا القطاع. الولايات المتحدة الأمريكية تستأثر بحوالي 70% من هذا القطاع، والصين حوالي 25%، وال5% تتوزع على بقية دول العالم التي يبدو أنها تخلفت عن الركب. وبالتالي قوة الذكاء الاصطناعي سيزيد من آفاق النمو الاقتصادي في الدول التي تمتلك هذا السلاح الاستراتيجي، بينما الدول الأخرى قد تكون يعني فريسة لعدم قدرتها على مواكبة هذا الحدث، وبالتالي عليها إما دفع أموال كثيرة حتى تحصل على هذا الذكاء الاصطناعي، أو تبدأ من نقطة الصفر بحيث تقوم بتأسيس بنية تحتية لأغراض اللحاق بالركب في هذا المجال. فيما يتعلق بقطاع الطاقة، واضح بأن الضحية الكبرى كانت أوروبا بالدرجة الأولى، وبدرجة أقل آسيا. أوروبا وصل فيها التضخم إلى مستويات تفوق كثيرا معدلات النمو، وبالتالي هي ليست قادرة على الحصول على مصادر طاقة روسية، وتحصل عليه من الولايات المتحدة الأمريكية بمقابل أثمان سياسية ومالية، وأيضا تعذر وصول النفط والغاز القادم من الشرق الأوسط على هذه المنطقة. بالتالي التنافسية التي كانت تبحث عنها أوروبا في ظل وجود قطبين، الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أخذت تضمحل شيئا فشيئا نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، انسحاب مجموعة من المصانع من الاتحاد الأوروبي والذهاب إلى مواضع أخرى من العالم، وبالتالي هذا سيؤثر على أفاق النمو، وسيؤثر أيضا على المزاج العام في أوروبا، بما يؤدي إلى ظهور لربما أحزاب يمينية كما شهدنا في نتائج بعض الانتخابات في بعض الولايات الألمانية على سبيل المثال.
0: علي، تقرير منظمة التعاون الاقتصادي دعا الحكومات إلى ترشيد الاستهلاك، وأحيانا ترشيد الاستهلاك يتعارض مع التضخم ويتعارض مع الفائدة المرتفعة. هل تستطيع الحكومات في الظرف الراهن أن ترشد استهلاكها، وبالفعل هذا يحل جزء من مشكلة الأزمات التي تواجهها الأسر؟
6: في بعض دول العالم الثالث ترشيد الإنفاق يؤدي بشكل أو بآخر إلى بناء ميزانيات أكثر رشاقة، ويمكن من خلالها توجيه الأموال نحو الموارد التي تستحقها. بمعنى أننا حينما نتطلع إلى مؤشرات مدركات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية، نجد بأن كثيرا من الدول التي تنتمي للعالم الثالث لديها ميزانيات كبيرة، لكنها تعاني من سوء في الإدارة وأيضا في مظاهر الفساد، وبالتالي جزء كبير من هذه الأموال تذهب إلى الأماكن الخطأ، وبالتالي عليها أن تضبط ميزانيتها، تذهب إلى الأبواب الصحيحة حتى تتمكن من استثمار هذه الأموال.
0: ولكن الحكومات مطلوبة الآن بالذات بدعم القطاعات الأساسية التي تلامس حياة الناس، من طاقة، من تغذية، الآن في هذا الوقت الراهن هذا يتعارض مع فكرة ترشيد الاستهلاك،
6: ترشيد الإنفاق الحكومي.
0: نعم الإنفاق الحكومي.
6: نعم الإنفاق الحكومي. دعني أعطيك مثال واضح من موضوع العراق. العراق لا يحتل موقعا يعني جيدا في مؤشر مدركات الفساد، هو يحل في موقع متأخر للغاية. العراق لديه مقدرات مالية كبيرة جدا، جزء كبير من هذه الأموال لا يذهب إلى الأبواب التي من شأنها بناء قطاع خاص قوي قادر على الصمود في وجه الأزمات وخلق وظائف جديدة في الاقتصاد، وغير قادر على لعب دوره في تحقيق نوع من التنمية، وبالتالي بقيت الدولة تقوم بالإنفاق على القطاع العام، وهذا القطاع العام أصبح متضخما لدرجة أن مستوى الإنتاجية لديه ضعيف للغاية، وهذا ما ينسحب على كثير من النماذج. إذن الإصلاح يبدأ في القطاع العام وإعطاء مجال أكثر للقطاع الخاص حتى يقوم بالدور المطلوب منه.
0: شكرا لك علي قيسية، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. شكرا جزيلا. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس
7: جنوب. راديو الحرية
8: 92.7 FM. الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال.

0: تينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

31/12/2026 خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1705-66-66-6 أو 1805-66-66-6.

0: سفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: ينضم إلينا موسى شيخو الكاتب الصحفي من أديس أبابا، مرحبا بك. هل نحن أمام جولة من تصعيد أم نحن أمام عودة لمشهد الحرب مرة أخرى؟
4: نعم، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. طبعا سيطرت قوات جبهة تجراي على المطار لها نقاط ودلالات مهمة. الأولى أن جبهة تحرير تجراي ربما تسبق إجراءات حكومية لتحصين الإقليم والسيطرة على المنشآت المدنية والفيدرالية، وهذا يعني أن قوات تجراي تريد أن تحسم الأمر لصالحها في الإقليم قبل أي إجراءات قادمة، خاصة أن الحكومة في الأيام الماضية اتخذت بعض الإجراءات، وهناك حديث عن ضربة جوية سبقت هذا التحرك لجبهة تجراي. وثانيا التوقيت، هذا التوقيت التحرك من جبهة تجراي أتى بعد تحالف معارض ضم حوالي 7 حركات مسلحة. فأيضا الدلالات الأخرى، هناك تدخل خارجي تتحدث عنه إثيوبيا هذه الأيام، فالحديث عن التوتر مع توتر العلاقات مع إريتريا وتداول أنباء وتقارير من تواجد قوات إريتريا داخل إقليم تجراي. فعموما الخطوة من جبهة تحرير تجراي ربما تهدف إلى الضغط على الحكومة الفيدرالية لتنفيذ اتفاق بروتوريا الذي بموجبه توقفت الاشتباكات.
3: طيب، متى يمكن القول سيد موسى، متى يمكن القول بأن هذا الاتفاق جرى تجاوزه، أم أنه لا، كما أشرت أنت كما أشرت تحليلك بأنه لا يزال حيا ولكن من أجل الضغط لتنفيذه بين الحكومة والأطراف المتقاتلة؟
4: لأن الاتفاق جزء منه لا زال ساري المفعول، لأن المطار الذي نتحدث عنه الآن كان تحت قوات أمن فيدرالية والشرطة الفيدرالية، وهو بالمناسبة 3 مطارات في الإقليم. هناك منشآت أخرى أيضا تدار من قبل المؤسسات الفيدرالية. معنى السيطرة على المطار أن جبهة تحرير تجراي تضغط

0: باتجاه على الحكومة الفيدرالية، إما أن هذا التحرك له دلالة التصعيد، وإما دلالة أنه ضغط على الحكومة. من الجانب الحكومي ينبغي أن نراقب في الأيام المقبلة خطوات أو إجراءات من الحكومة الفيدرالية، من بينها موضوع التحويلات أو الميزانية الفيدرالية، وكذلك التنسيق بين حكومة الإقليم، لأن كان هناك إشكالات أيضا سبقت هذا السيطرة، بأن جبهة تحرير تيغراي أيضا قبل هذا عملت على إيقاف رئيس الإقليم الذي تم تعيينه من الحكومة الفيدرالية، و تتحرك
1: نعم
0: كيان موازي جنب الحكومة الفيدرالية. الأيام القادمة هي الفيصل فيما إذا كانت هناك إجراءات أو رد تصعيد من الحكومة الفيدرالية. فالآن حتى الآن الحكومة
1: نعم
0: الفيدرالية فقط
1: سيد موسى،
0: أعلنت عن وقف الرحلات. هل هناك إجراء عسكري أم أن هناك إجراءات إدارية؟ الأيام القادمة سننتظر.
1: نعم سيد موسى، تبقى معنا إذا تكرمت، ولكن أشير إلى هذه الصور التي وردتنا قبل قليل وتظهر مقاتلي تيغراي والفصائل المتحالفة معها بعد سيطرتها على مدينة أبالا في شمال إقليم عفار بالقرب من الحدود مع إقليم تيغراي. وكنا قبل قليل أشرنا إلى معارك بين الجيش الإثيوبي وقوات تيغراي في إقليم عفار المجاور للإقليم، ويبدو بأن مقاتلي تيغراي والفصائل المتحالفة معها قد فرضوا سيطرتهم على مدينة أبالا في شمال إقليم عفار بالقرب من الحدود مع إقليم تيغراي، كما نشاهد في هذه الصور التي وردتنا قبل قليل. وأعود إليك عند هذه النقطة سيد موسى، ونتساءل عن التحالفات العسكرية التي تتشكل بين مقاتلي تيغراي وجماعات مسلحة أخرى، ويبدو بأن المعارك تأخذ طابعا توسعيا يحمل شعار إسقاط الحكومة الإثيوبية. هل هذه الفصائل تجاوزت خلافاتها أم أنها اتحدت فقط لإسقاط أبي أحمد؟
0: هذه الفصائل هي في بيانها الذي أصدرته قبل أمس أو يوم أمس تقريبا، تعترف في البيان بأنها لا زال بينها خلافات، وأنها تخطت هذا الخلاف مؤقتا فقط إلى حين إسقاط الحكومة أو إلى تحقيق أهدافها بإسقاط الحكومة. لكن هناك جماعتان أو مسلحتان على الأقل نفتا أن تكون في قائمة التحالف المعارض، وهذا يدل على أن هناك خلافات عميقة لا تزال بين وقت وآخر حتى داخل هذا التحالف. عموما التحالف له دلالة مهمة جدا، خاصة ورسالة أمنية وسياسية للحكومة في أديس أبابا، ولكن لا يعني ذلك أن هذا التحالف هو الذي يقود الآن هذه المواجهات. فما نشهده الآن هو أن جبهة تحرير تيغراي تتحرك فعليا. هل هناك تنسيق بين هذا التحالف بدأ فعلا؟ ليس هناك دلالة، لكن جبهة تحرير تيغراي تتحرك الآن على الأرض.
1: نعم. نعم. فقط أريد أن أسألك عن الدور الإريتري، بقيت هذه النقطة. إريتريا متهمة بدعم هذا التمرد من أديس أبابا، يعني السؤال المطروح، إلى أي مدى هذا الدور، إلى أي مدى تلعب دورا إريتريا في ما يحدث الآن في إثيوبيا؟
0: أنا أشرت في بداية الحديث على أن هناك أنباء متداولة عن قوات إريتريا موجودة في إقليم تيغراي، وهنا أيضا أشرت إلى الشمال الشرق أثيوبيا، إقليم العفر ومدينة أبعالة. هذه الجبهات مختلفة عن جبهة مقلي إقليم تيغراي. هذه جبهة العفر شمال شرق، وهذه المناطق مناطق متاخمة وقريبة جدا من الحدود الأريترية. الآن ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بأن هذه القوات التي سيطرت على مدينة أبعالة توجد فيها قوات إريترية، أو أنها قوات مدربة من الحكومة الإريترية. وعموما الحديث عن التدخل الإريتري شاهد بقوة، رغم أنه لا يوجد هناك جهة موثوقة أثبتت بوجود قوات إريترية على أراضي أثيوبيا.
1: شكرا لك موسى شيخو الكاتب الصحفي، كنت معنا من أديس أبابا. أشار تقرير جديد لعلماء المناخ إلى احتمال وفاة أكثر من 450,000 شخص جراء الحرارة الإضافية التي ستجلبها ظاهرة النينو فائقة القوة خلال الأشهر الستة المقبلة. وكشف التقرير الذي نشرته صحيفة الجارديان البريطانية إلى أن الوفيات المبكرة الناجمة عن درجات الحرارة المرتفعة ستتأثر بها مناطق شتى حول العالم، من إندونيسيا إلى الهند ومن نيجيريا إلى الولايات المتحدة، بالتزامن مع توقعات بمزيد من الوفيات جراء موجات الجفاف وحرائق الغابات والفيضانات التي تصاحب ظاهرة النينو. وكانت هذه الظاهرة تسببت في رفع حرارة الكوكب، إذ تجاوزت أعلى درجة حرارة سجلت لهذه الظاهرة على الإطلاق الاثنين قبل أشهر من موعد ذروتها المتوقع. تنضم إلينا الدكتورة شادن دياب، الباحثة ومستشارة معتمدة للمفوضية الأوروبية في موضوع البيئة وتغير المناخ من باريس. مرحبا بك دكتورة شادن. نحن أمام خطر حقيقي من هذه الظاهرة يؤثر على هذا العدد الكبير، تقديرات ب 450,000 شخص قد يفقدون حياتهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة والنينو. ما هي أسباب هذه الظاهرة ولماذا ذاهبة باتجاه مزيد من ارتفاع درجات الحرارة من الاحتباس الحراري في الكوكب؟
2: ظاهرة النينو هي ظاهرة مناخية، ولكنها يمكن أن نقول أنها تتكرر كل بضع سنوات، ولكن أثارها تضخمت بشكل كبير مع الاحتباس الحراري. هي ظاهرة ظهرت يعني قبل سنوات، كان يطلق عليها في للصيادين أنه يسبب في ارتفاع درجات المحيط الهادي، ولكنها الآن أصبحت يعني تمددت وبشكل واضح أثار في هذا العام على أوروبا وأيضا على شمال البحر الأبيض المتوسط وعلى العالم أيضا، بسبب ظاهرات سواء كان فيضانات أو ارتفاع درجات حرارة عال مما خلف عليه النيران والحرائق وما إلى ذلك. والاحتباس الحراري هو هنا، هذه الظاهرة تزيد في رؤية آثار الاحتباس الحراري، ولكن هما ظاهرتان مختلفتان تماما.
1: نعم، ولكن كيف نعرف ما طبيعة التأثير الذي يحدث على ظاهرة النينو التي توصف بأنها ظاهرة طبيعية بفعل الاحتباس الحراري، بفعل الانبعاثات، بفعل ما يحدث في العالم من استنزاف أيضا للموارد، وما المتوقع أيضا بخصوص الغابات، بخصوص أرزاق الناس إذا استمرت هذه الظاهرة بالذهاب نحو حدودها القصوى؟
2: أولا لنتخيل بأنك هناك عندك منطقة أو هناك وعاء تكون فيه درجات حرارة يغلي ويتبخر الماء الساخن فترتفع درجات الحرارة. هذه يمكن أن يكون بأن هذه الانبعاثات الكربونية هي هذا الوعاء الذي يغلي مثل الاحتباس الحراري. تأتي ظاهرة النينو أنها تكثف هذا البخار، تمركز هذا البخار كأنها غطاء لأنها عبارة عن حركة الرياح تمركز فتزيد من أثر ارتفاع هذا الوعاء بحركته بحركة الغليان. فهي ظاهرة منفصلة عن الاحتباس الحراري ولكن تضخم آثار الاحتباس الحراري. المشكلة الآن أنها تتمركز وتمتد آثارها بشكل واضح، تسبب كما رأينا فيها تموضع درجات الحرارة العالية بسبب هذه الحركة المناخية. أيضا عندما ترتفع درجات الحرارة كل الآثار وراءها، بيحصل تكاثف في هذا البخار، فبيحصل عندنا أمطار وفيضانات عندما لا نستطيع السيطرة على هذه الأمطار، بيحصل ارتفاع درجات الحرارة، الغابات تحترق لأنها لا تستطيع أن تقاوم بسبب الرطوبة والجفاف. الآثار الموجودة هي عبارة عن ما حصل أيضا في النيبال.
3: راديو الحرية
4: 92.17 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
2: نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس.

0: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM
2: التي أحاطت بتلك الوساطة.
3: جابوا له نزار، أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي، ما بتعمل شيء. قال لي قلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال إنه بسوريا. قال لي الرئيس الأسد ما رضي. أنا صرت بصدمة كبيرة، يعني
2: موقف صعب،
3: تفويت فرصة كبيرة. قلت له بدي أشوف السيد الخامنئي. الرئيس ترامب تقريبا بآخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع أوستن تايس.
2: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات ألم يستثمر لبنانيا؟
0: وفي رواية أخرى حصريا على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجانا.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل. أبرز العناوين: الخارجية الإيرانية تقول إن طهران تلقت أو نقلت شروطا إلى واشنطن تشمل وقف الحرب وإنهاء الحصار، وطائرة تجارية إيرانية تهبط في الصين رغم تهديدات واشنطن بفرض عقوبات. القوات الحكومية اليابانية تعلن استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب والبيضة والمخا ولحج، والجماعة تعلن إسقاط طائرة استطلاع سعودية في تعز. مصادر طبية تؤكد للتلفزيون العربي استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة بمسيرة إسرائيلية على مركبة بمواصي غرب خان يونس جنوبية قطاع غزة. ومعارك بين الجيش الإثيوبي وقوات تيغراي في عفر بعد سيطرتها على ست مناطق في الأقليم ومطار ميكيلي.

0: البداية بالملف الإيراني، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن طهران تواصلت مع الولايات المتحدة في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الوسيط القطري. وأضاف بقائي في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية أن طهران نقلت عبر الوسيط القطري شروطا تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف الأعمال العدوانية الأمريكية وفق تعبيره. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن شروط بلاده تضمنت كذلك إنهاء الحصار البحري والحرب الاقتصادية والإفراج عن أصول إيرانية. نتابع هذه التصريحات لبقاء مع مراسلنا ينضم إلينا من طهران حسام دياب، ومن أبرز ما نقله الجانب الإيراني عبر الوسيط القطري كما يقول بقائي إنهاء الحرب على جميع الجبهات، رفع الحصار، وأيضا إنهاء الحرب الاقتصادية على إيران. حسام،
1: والسؤال الأكبر هو هل ستنصاع الولايات المتحدة الأمريكية وتتماشى مع الرغبة الإيرانية أم لا، لأن هذه الشروط لم تطرح لأول مرة عبر الوسيط القطري، عدة مرات سلمت أيضا بأكثر من صيغة وفي أكثر من مناسبة، لكن ضيق المسافة أو ضيق المدة إن صح التعبير التي تفصل كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية عن الانتخابات النصفية الأمريكية، التهديد المتبادل من كلا الجانبين، وتحرك دول الوساطة خلال الأسبوع الماضي لتقريب وجهات النظر، وما قيل عن أنه تبادل للرسائل أيضا من وراء الكواليس، اللقاءات الماراثونية أو اليوم الماراثوني الذي أمضاه عباس عراقشي أيضا يوم أمس في على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ولقاءاته وتأكيده في كل هذه اللقاءات الثنائية حوالي 10 أو 15 لقاء أجراها عراقشي مع نظرائه من الدول المختلفة، ركز على مسألة خفض التصعيد، رغبة إيران بفتح باب الدبلوماسية انطلاقا من تماشي الولايات المتحدة الأمريكية مع هذه الشروط. المؤشرات الميدانية تتحدث عكس ذلك، استعداد إيراني ربما للذهاب نحو معركة أطول قد تعود بعد انتهاء الانتخابات النصفية الأمريكية. شروط إيران فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز باتت واضحة للجميع، بالدرجة الأولى وقف الحرب على مختلف الجبهات انطلاقا من الجبهة اللبنانية ومرورا أيضا بالجبهة اليمنية التي اشتعلت خلال الأسبوعين الماضيين، رفع الحصار عن السواحل الإيرانية، رفع العقوبات أيضا، وفي هذا أيضا نقطة يجب التوقف عندها لأن الوضع الميداني يتحدث بشكل مخالف ومعاكس تماما. يوم أمس تم تطبيق عقوبات لأول مرة على قطاع الطيران الإيراني والملاحة الجوية الإيرانية لأول مرة بهذا الشكل، مطالبات أمريكية للدول الأخرى بعدم السماح للطيارة الرحلات الجوية الإيرانية بأن تهبط في أراضيها، وقد تابعنا خلال الساعات الماضية كيف بدأت هذه الدول تباعا بإعلام مواقفها وأنها ستتماشى مع الرغبة الأمريكية، رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم السماح للطائرات الإيرانية والرحلات الجوية الإيرانية بالهبوط في أراضيها. آخر هذه الدول كانت على ما يبدو أذربيجان، باكو أيضا تحدثت عن أنها لن تسمح للطائرات الإيرانية بالهبوط في أراضيها خلال المرحلة المقبلة. نقطة أيضا تتعلق بالمطالبات الإيرانية بتحرير أموال إيران المجمدة في الخارج، هناك مبلغ يصل إلى حوالي 6 مليارات دولار أمريكي موجود منذ أشهر طويلة لدى الجانب القطري، أيضا لم تتسلمه إيران حتى الآن بعد أن تم تخفيض هذا المبلغ إلى 3 مليارات دولار ضمن صيغة تأخذ من خلالها إيران هذه الأموال عبر شراء سلع غذائية ومواد أولية وأدوية من الولايات المتحدة الأمريكية حصرا. لا يوجد أي أفق لحل هذا الملف، لكن هناك من يعول على دور الوساطة الذي بدأ يتحرك بشكل مكثف خلال الأسبوع الماضي، تحديدا الجانب الباكستاني وأيضا الجانب القطري، حديث عن تليين المواقف الأمريكية، وهذا ما عكسته تصريحات ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط. أن يحدث مثل هذا اللقاء الثنائي بين عراقشي وويتكوف دون تمهيد مسبق له، وكأن هناك نوع من التحضير الإيراني والأمريكي بشكل صامت أو شكل سري سري إن صح التعبير لمفاجأة العالم بأن هذه الظرف الحالي في نيويورك يختلف عن ظرف العام الماضي. ظرف العام الماضي ولدى وصول الوفد الإيراني للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة كان متوتر للغاية. صحيح بأن الرئيس الأمريكي حينها أطلق تصريحات إيجابية، لكن الواقع الميداني كان يتحدث بشكل مختلف تماما. نحن الآن نعيش حوالي أسبوعين من التهدئة النسبية، لم نعد نسمع عن استهدافات متبادلة بالشكل الذي كان عليه الوضع خلال الشهرين الماضيين، رغم وجود تحركات على مستوى الدفاعات الجوية الإيرانية لإسقاط مسيرات أمريكية بشكل مكثف ازدادت خلال الأسبوع الماضي. ربما قد يكون هناك شيء ما يحاك خلف الكواليس في الولايات المتحدة الأمريكية، كما قلنا خاصة مع قصر المدة التي تفصل كل من طهران وواشنطن على الانتخابات النصفية الأمريكية.
0: شكرا جزيلا لك حسام الدياب من طهران. نقل موقع لتتبع الرحلات الجوية أن طائرة تجارية إيرانية هبطت في الصين بعد دخول حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ، وسط تعهد واشنطن بوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة الجهات التي تتعامل معها. وأعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية إجراء مفاوضات لتحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد إلى مطار النجف، في حين تجري مفاوضات مماثلة مع سلطنة عمان. في المقابل أفادت وكالة تسنيم أن الرحلات الدولية الأخرى ومنها المتجهة إلى اسطنبول لا تزال مقررة في مواعيدها. في اليمن قالت مصادر عسكرية إن الدفاعات الحكومية تصدت لطائرة مسيرة مجهولة في محيط مقر الحكومة بقصر معشيق بالعاصمة المؤقتة عدن ما اضطرها للمغادرة. وبثت وسائل إعلام تابعة للقوات الحكومية اليمنية بثت ما قالت إنها مشاهد لاستهداف تجمعات وآليات وقناصة تابعين لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبال كهبوب المطلة على باب المندب. كما أعلنت القوات الحكومية إحباط هجوم لمقاتلي جماعة أنصار الله الحوثيين في جبال كهبوب وهجوم آخر في منطقة المحاولة بلحج جنوبي اليمن. وأكدت القوات الحكومية سيطرتها على جبل قرفان الاستراتيجي المطل على مديرية الوزعية دون أن تنجح في إبطاء هجمات أنصار الله الحوثيين. كما أفادت جماعة أنصار الله الحوثيين بمقتل 9 أسرى من القوات الحكومية جراء قصف سعودي على سجن في محافظة الجوف وفق قولها. في المقابل قالت القوات الحكومية اليمنية إن ادعاءات قصف السجن مضللة ومحاولة للتنصل من المسؤولية عن سلامة الأسرى. كما أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أعلن إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من طراز وينغ لونغ 2 التابعة للسعودية خلال تنفيذها ما وصفه بمهمات عدائية في أجواء منطقة المخا بمحافظة تعز. نتابع هذه التطورات الميدانية وقراءة في أبرز المستجدات في اليمن مع ضيفي هنا الأستاذ أنور العنسي الصحفي والخبير في الشأن اليمني. مرحبا بك معنا أستاذ أنور. دعنا نبدأ بالميدان، ما الذي يحدث الآن في الميدان في جبل قرفان وكهبوب؟ هل نتحدث عن معارك مترابطة هنا؟ وأيضا ما أهمية هذه المناطق التي تجري فيها المعارك الآن؟
2: طبعا القتال يدور في كل الجبهات التي يزيد عددها على 30 جبهة، غير خطوط التماس الأخرى الكثيرة بين مناطق سيطرة الحوثيين والمحافظات الأخرى. ما يحدث في الوزعية وجبال كهبوب هو الأهم وهو الأخطر. الحوثيون يعرفون أن بقائهم في الساحل الغربي في المخا أو حتى في باب المندب بدون السيطرة على هذه الجبال يبقيهم مكشوفين أمام الطيران والقوات الحكومية، فهم يريدون تثبيت وضعهم وحماية ظهرهم من خلال الاستيلاء على سلسلة الجبال هذه
0: والسيطرة على هذه المرتفعات المطلة على باب المندب.
2: طبعا طبعا، لأنه يجعل باب المندب يعني في منبر حجر بالنسبة لمن يسيطر عليه، فهم مستميتين من أجل السيطرة على سلسلة الجبال هذه. لكن المشكلة أنه الطبيعة الجغرافية لهذه الجبال صعبة على طرفي النزاع. وعدت تضاريس عالية جدا يصعب التحصن والاختباء فيها، ما لم أيضا يتمكن أي طرف من المتصارعين من السيطرة على ما وراء جبال كهبوب من ناحية غرب تعز أو الوازعية. فهناك تدور معارك ضارية جدا، ويبدو أنه هناك بعض التقدم أو على الأقل الثبات في مواقع الحكومة في جبل جرداد وكذلك في جبال كهبوب. وهناك معارك أيضا تدور في جنوب مأرب وكذلك في الجوف، ونوع من الجمود في محافظة البيضاء. لكن أستطيع أن أقول لك أنه الحرب ليست مشهدا ثابتا، هي تتغير بين ساعة وأخرى تبعا للتطورات ولتقدم هذا الطرف وطبيعة هجماته وتكتيكاته العسكرية.
0: طيب التكتيكات العسكرية، هل فتح جبهات جديدة وخوض قوات الحكومة أو الموالي للحكومة معارك على أكثر من جبهة يدخل في إطار هذه التكتيكات؟ الآن نحاول أن نفهم ماذا يجري في الميدان. نتحدث عن مواجهات في تعز في باب المندب، جبهات أخرى في مأرب البيضة والجوف كما تفضلت بالإشارة إليها.
2: طبعا الأوساط الحكومة اليمنية تحثها على متابعة هجماتها ضد الحوثيين بحيث لا تعطيهم وقتا لترتيب أوضاعهم، خصوصا في باب المندب والساحل الغربي. وهناك مناشدات حتى من داخل الجيش والتشكيلات العسكرية الموالية للحكومة بضرورة فتح جبهات عديدة إلى جانب الجبهات الموجودة من أجل استنزاف الحوثي. فما يجري الآن هو بالفعل حرب استنزاف من قبل الطرفين، وهناك طبعا قتلى بالمئات وجرحى بالآلاف وأسرى بين الجانبين، وكر وفر وصولة بصولة وجولة بأخرى. فلا نستطيع منذ الآن أن نعطي تقييم لنتائج ما يجري، لأنها متغيرة في كل لحظة، وتبعا للخدع والوسائل التي يتبعها كل طرف في استهداف الآخر.
0: على كل حال يعني تطورات ميدانية تقريبا متسارعة كل يوم طبعا في اليمن، ولكن يتزامن ذلك أيضا مع حراك دبلوماسي أممي على الأقل تزامنا مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حديث عن قنوات اتصال أيضا في مسقط، ماذا يعني ذلك الآن؟
2: طبعا الدبلوماسية لا تتوقف، هي القوة الناعمة كما تعرف، و لا تتعامل مع أي أزمة على أنها نهائية وأن يعني ترفع يدها عنها. تظل الدبلوماسية دائما خيار مطروح في كل الأزمات والحروب. لكن ما أتصوره الآن هو أن هناك يأس لدى بعض الأطراف اليمنية أو معظمها من إمكانية استجابة الحوثيين لنداء السلام أو للعودة.
3: راديو الحرية
4: 97.10 FM.
5: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حبن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 بالعشرة FM.
2: إلى حد ما المجلس القيادي الرئاسي كما أسلفت وغيره من القوى السياسية اليمنية تقول أنه لا جدوى من الحديث عن حل دبلوماسي أو سياسي أو سلمي مع الحوثيين، إذ أن هناك دروس وتجارب كثيرة معه لم تؤتي أكلها. طيب. لم يصل الناس من خلالها إلى نتيجة. الحوثي أستاذ يمان كما هو معروف يسيطر على مناطق واسعة، بالذات مناطق الكثافة السكانية، وهو يعتقد أنه صار الأقوى وليس بحاجة إلى سلام مع الطرف الأضعف. هذه مشكلة. فخلال السنوات الماضية، سنوات الهدنة التي أبرمت في 2022، تمكن الحوثيون من الحصول على مزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة والعتاد العسكري وأجهزة الاتصالات المتطورة وغيرها، وأيضا عملوا كذلك على موضوع التصنيع العسكري. فالآن وهم كانوا في انتظار هذا اليوم،
3: ولكن تطورات كثيرة حدثت خلال الفترة الماضية، والحرب على إيران ربما غيرت الكثير من المعادلات. اسمح لي أن نختم ربما بالجانب الإنساني. الضريبة أيضا يدفعها، ضريبة كبيرة يدفعها المدنيون اليوم في اليمن. المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين تحذر من موجة نزوح جديدة بسبب تصاعد القتال في اليمن. الحديث عن أكثر من 3000 فروا إلى جيبوتي ودول آلة أخرى. ما حجم المأساة الإنسانية التي خلفتها الحرب وهذه المعارك المتواصلة الآن؟
2: في يوم من الأيام وصفت الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ على مستوى العالم، لأن لديك أكثر من 5 مليون نازح داخل اليمن وخارج اليمن. ولو ضربت لك مثال بسيط على محافظة مأرب التي كان عدد سكانها لا يزيد عن 35 ألف، الآن صار فيها ما لا يقل عن 3 ملايين، وكل هؤلاء جاءوا من مناطق الصراع هربا من سعير الحرب. الأمم المتحدة فعلا عجزت عن توفير الغذاء والمأوى والخيام لكل هذا العدد من النازحين. اليوم تتضاعف المأساة أكثر فأكثر بنزوح سكان الساحل الغربي إلى تعز أو إلى محافظة لحج أو إلى مدينة عدن، وكذلك إلى جيبوتي وربما أيضا إلى الصومال. هذه المأساة هي أحد أسوأ النتائج التي أفرزتها حرب اليمن منذ 12 عاما حتى اليوم.
3: شكرا جزيلا لك أستاذ نور العنسي، الصحفي والخبير في الشأن اليمني. شكرا جزيلا لك. إلى قطاع غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي من مسيرات استهدف مركبة في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. كاميرا تلفزيون العربي رصدت مكان الاستهداف وعاينت آثار القصف.
4: هنا في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت هذه المركبة المدنية على طريق شارع الرشيد دون سابق إنذار. الغارة جعلت من هذه المركبة هذا الشكل، تفحمت بالكامل كما أجساد الشهداء الذين نقلوا من داخل هذه المركبة وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي. 2 من الشهداء جراء هذا الاستهداف، وعدد كبير من الجرحى في منطقة مكتظة بالنازحين والمواطنين الفلسطينيين. نتحدث إلى حازم وهو أحد الناجين من هذا الاستهداف والذين ساعدوا في نقل الشهداء. حازم، شو صار معكم؟ الحمد لله على سلامتكم.
5: الله يسلمك، كل احتراماتي لكم. أولا الله يرحم الشهداء، 2 من الشهداء فقدوا إلى سبيل الله تعالى رحمة الله عليهم، وإحنا هذا سوق مفترق أصداء البحر، واتفاجأنا بصاروخين نزل على هالسيارة وقمنا بالشهداء ورحمة الله عليهم، وهذه منطقة آمنة.
4: شكرا جزيلا. طبيعة الحال هذه هي صرخات الفلسطينيين جراء هذه الاستهدافات المتكررة والمجازر التي لا تتوقف في كل يوم وفي كل مناطق قطاع غزة. بطبيعة الحال هذا الاستهداف هو واحد من سلسلة استهدافات إسرائيلية زادت وتيرتها خلال الأيام الماضية، وهو واحد من أكثر من 4000 خرق إسرائيلي استهدف قطاع غزة، خلف أكثر من 1300 شهيد فلسطيني وآلاف من الجرحى خلال وقف إطلاق النار الذي يقترب من عامه الأول دون أن يعيشه الفلسطينيون واقعا إلا بمزيد من القصف والدمار والقتل والحصار الإسرائيلي. من غرب مدينة خان يونس، أحمد البطال. التلفزيون العربي.
3: فتحت مكاتب الاقتراع في المغرب أبوابها صباح اليوم أمام نحو 16 مليون ناخب للتصويت لاختيار أعضاء البرلمان.
6: صناديق الاقتراع في المغرب وامتحان جديد للأحزاب. نحو 16 مليون ناخب مدعوون للتوجه إلى الاقتراع لاختيار 395 نائبا في انتخابات يتنافس فيها أكثر من 7000 مرشح، بينما تتصدر القدرة الشرائية والبطالة والتفاوتات الاجتماعية واجهة السباق. لكن الاختبار الأبرز ليس فقط في النتائج بل في نسبة المشاركة خصوصا بين الشباب في ظل ضعف إقبال هذه الفئة على التسجيل في اللوائح الانتخابية وتراجع حضور الأحزاب في اهتماماتها. هذا الاستحقاق الانتخابي يأتي في ظل دستور 2011 الذي وسع صلاحيات البرلمان والحكومة مع احتفاظ المؤسسة الملكية بدور محوري في الملفات الاستراتيجية والسياسات الكبرى. المعيشة أولاً، هكذا خاضت الأحزاب حملتها. حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة دافع عن حصيلته متحدثا عن إصلاحات في الصحة والتعليم ورفع الأجور ومتعهدا بخلق مليون فرصة عمل في رد على احتجاجات حركة جيل زد العام الماضي التي طالبت بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم. في المقابل يبرز حزب الأصالة والمعاصرة منافسا رئيسيا، بينما يخوض حزب الاستقلال السباق بشعارات محاربة الفساد. أما حزب العدالة والتنمية المعارض فيحاول استعادة موقعه بعد خسارة كبيرة في انتخابات 2021. أمينه العام عبد الإله بن كيران قاد خلال الحملة الانتخابية خطابا هجوميا ضد الحكومة مركزا على تضارب المصالح ومتهما الأصالة والمعاصرة بالسعي إلى التحكم في الحياة السياسية. وفي غياب استطلاعات رأي رسمية تبقى المنافسة مفتوحة بين الأحزاب الرئيسية. انتخابات لا تختبر فقط موازين القوى داخل البرلمان بل تختبر أيضا علاقة الناخب بالأحزاب وحجم حضور الشباب في المشهد السياسي.
3: اندلعت معارك بين الجيش الإثيوبي وقوة تيغراي في إقليم عفر المجاور لتيغراي، وأعلن تحالف وتعاون من أجل البقاء الذي يضم جبهة تحرير شعب تيغراي وست قوى أخرى أعلن سيطرته على مناطق في شمال عفر، وقال أن عملياته القتالية مستمرة. يأتي ذلك بعد سيطرة مقاتلي تيغراي على مطار ميكيلي في عاصمة الإقليم. قتل شخص وأصيب 7 آخرون في هجمات روسية بالطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم، وطاولت الهجمات محطات وقود ومنشآت للنقل ومستودعات.
7: هجمات روسية مجددا تستهدف العاصمة كييف، عدد من الأحياء كانت عرضة لهذه الضربات خلال ساعات الليل وخلال ساعات الصباح الباكر. نحن هنا في موقع إحدى محطات الوقود في حي دارنيتسكي، والذي أصيب على ما يبدو بضربة مباشرة من هذه المسيرات، مما أدى إلى اندلاع النيران فيها. هرعت إلى هنا فرق الإنقاذ والطوارئ مع ساعات الصباح الباكر، تمكنت من إخماد النيران ولم تتحدث هي طوارئ عن وجود إصابات، إذ أن يعني عندما تنطلق صافرات الإنذار فإنه من المؤكد بأن المواطنين أو السكان الموجودين في مثل هذه المحطات هم يعني يتوجهون إلى أماكن أكثر أمنا. طبعا حجم الدمار كبير جدا نتيجة هذه الهجمات على هذه المحطة تحديدا، وهنا أيضا من بين هذا الركام يظهر هنا أيضا بقايا لإحدى هذه أو للمسيرة يبدو التي ضربت هذا المكان. طبعا لا تزال فرق من الشرطة الوطنية الأوكرانية متواجدة في المكان، هي ضربت طوقا أمنيا. وأيضا كان هناك بحسب ما ذكره عمدة المدينة. كانت هناك الكثير من حالات أو الهجمات التي استهدفت أحياء أخرى في العاصمة كييف، نتحدث بالتحديد عن حي هالاسيفسكي، حي سالومينسكي، وأيضا حي دنيبروفسكي. طبعا الحديث يجري عن استهداف لمحطة وقود أخرى وفي حي هالاسيفسكي، والتي كانت قد اندلعت فيها أيضا النيران كما تقول السلطات الأوكرانية. عدد الإصابات لغاية الآن نتحدث عن 3 إصابات بحسب المعلومات الأولية التي أدلى بها عمدة المدينة فيتالي كليتشكو. عموما الضربات والهجمات الروسية كانت قد طاولت خلال ساعات الليل عددا من المقاطعات الأوكرانية، وذلك بحسب ما قاله سلاح الجو الأوكراني. نتحدث بالتحديد عن 166 مسيرة كانت قد استخدمت خلال الهجمات على مختلف المناطق الأوكرانية. تمكنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية من إسقاط 122 منها. إياد السيتي، التلفزيون العربي، كييف.
3: الآن إلى جولة على أبرز ما نقلته الصحف العالمية عن تجدد الأمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق جديد بين واشنطن وطهران.
8: في موقع بلومبرغ الأمريكي، توقف أندرياس كلوث عند خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن ترامب تفخر بأنه صنع السلام في حين اكتفى الآخرون بالحديث عنه وعن الحروب التي زعم أنه أنهاها، واعتبر أن منظومة الأمم المتحدة تراجعت بسبب تصرفات الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إذ بحسب الكاتب فإن ترامب وفلاديمير بوتين انتهكا الميثاق الأممي من خلال مهاجمة دول ذات سيادة مثل إيران وأوكرانيا، ولا تستطيع الأمم المتحدة أو أمينها العام أنطونيو غوتيريش فعل أي شيء حيال ذلك مهما تحدثوا عن السلام. وأضاف أن السؤال الأهم هو ما الدور الذي سيؤديه الأمين العام القادم للأمم المتحدة وما الذي تسمح به الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، مشيرا إلى أنه إذا استمر الوضع الحالي فستواصل القوى العظمى تقويض النظام العالمي إلى أن ينهار نظام الأمم المتحدة برمته، وخلص إلى أنه يجب الكف عن تخريب الأمم المتحدة والبدء بدعمها حتى تتمكن من القيام بواجبها. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية، رأى ريتشارد هاس وكارولين كيسان أن استمرار الحرب على إيران يهدد بتحويل ملف الطاقة إلى أزمة اقتصادية عالمية، خاصة أن العالم نجح خلال الأشهر الأولى في امتصاص صدمة إغلاق مضيق هرمز عبر زيادة الإنتاج واستخدام الاحتياطات وخفض الطلب، لكن هذه الهوامش بدأت تنفد، كما أن الحرب تجاوزت مرحلة يمكن احتواء تداعياتها بعدما بدأت الهجمات تطاول طرق تصدير الطاقة البديلة، ما يهدد بتحويل اضطراب سوق النفط والغاز إلى أزمة اقتصادية عالمية، كما أن الضغوط العسكرية والاقتصادية لم تدفع طهران إلى التراجع، في حين أصبحت كلفة استمرار الحرب أعلى على الولايات المتحدة وشركائها. لذا بحسب الكاتبين فإن الخيار الأكثر منطقية هو العودة إلى الدبلوماسية عبر وقف إطلاق النار وتأمين الممرات البحرية وفتح تفاوض أوسع مع إيران والحوثيين. في مجلة ناشونال انترست الأمريكية، حذر ألكسندر لونغولوا من تداعيات تجدد القتال في اليمن، مشيرا إلى أن المكاسب العسكرية للحوثيين مكنتهم من تعزيز سيطرتهم على مناطق استراتيجية قرب باب المندب واستخدام تهديد صادرات النفط السعودية والطرق البحرية لانتزاع تنازلات، وفي حين رأى أنه لا يبدو أن هناك طرفا قادرا على حسم الحرب عسكريا، أضاف أن كلفة هذا الجمود تقع أساسا على المدنيين، إذ يحتاج نحو 23 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، ويواجه نحو 5 ملايين مستويات خطرة من انعدام الأمن الغذائي. وخلص إلى أن الحل لإنهاء هذه الكارثة في اليمن يكمن في دبلوماسية تقودها الأمم المتحدة وفي آليات العدالة الانتقالية والمساءلة التي تنهي الحرب بشكل مستدام، ويبدو أن هذا النهج ما زال بعيد المنال. صحيفة وول ستريت جورنال تطرقت إلى القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، واعتبرت أن تحضيرات القمة تبين أنها صممت أساساً لإدارة صورة العلاقات الأمريكية الصينية أكثر من تحقيق اختراق في ملفاتها الأكثر حساسية. فترامب يريد إبقاء العلاقة مستقرة، وشي يحتاج إلى إظهار نفسه بصورة زمان.
0: راديو الحرية
1: 97.7 FM.
9: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جنادي إلنا كنا. صيفك فريش وصحتك بتهمنا، تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، واتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولا للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: روسيا، يعني هل الحرب ستهدأ؟ إذا هدأت الحرب فهذا يعني هنالك سلاسة في الامدادات، وبالتالي مخاطر أقل، وبالتالي هنالك كلف أقل، وهو يؤدي إلى انخفاض. ولكن المؤشرات للآن هي لا وجود لأي أثر إيجابي من حيث المفاوضات، وبالتالي هنالك ما زالت المخاطر كثيرة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار الآن بشكل معين. ولكن إذا استمرت الأزمة إلى عام 27 فهو يتوقع أن يكون هنالك ارتفاع آخر، وخلينا نحكيها بشكل مختلف، سيتم إعادة هيكلة تسعير القمح بناء على هذه المعادلة. يعني سيتم تغيير المعادلة للتسعير، لن تصبح بالشكل العرض والطلب، وإنما سيكون هنالك ارتفاع هائل لأسعار القمح إذا استمرت الحالة.
4: طيب، الولايات المتحدة تتوقع أدنى إنتاج للقمح الشتوي منذ عام 1965، ما انعكاسات ذلك على ميزان الإمدادات العالمي؟
3: شكرا ستي. يعني بس خلينا نميز، هو انخفاض في المحصول الشتوي ليس الإجمالي كاملة، ولكن هنالك انخفاض في في في في الإنتاج. هذا سيؤدي بكل بساطة أنه إحنا بسبب الحرب الأوكرانية الروسية فقط، خلينا نوضح نقطة أنه 25% أو ربع إنتاج العالمي هو مصدر روسيا وأوكرانيا، وعند الموجود مشاكل أو أي مخاطر جيوسياسية فيبدأ المشترون يبحثون عن بدائل، وكان السوق الأمريكي أحد البدائل. الآن بما أن السوق الأمريكي وهو البديل هو يعاني من عجز، فهذا سيؤدي إلى عجز في السوق بشكل عام، وبالتالي سيؤدي إلى ارتفاع على الرغم من وجود أسواق أخرى. ونقصد بالارتفاع هنا ليس فقط بمجرد ارتفاع نتيجة نقص العرض، وإنما دائما السؤال القمح من أين سيشترى؟ يعني هل كلفة الشحن، المكان، هل هنالك؟ وأيضا هل الأمان، هل يوجد مخاطر في النقل؟ وهذا يؤدي إلى ارتفاع، وليس فقط في العرض والطلب، وإنما حتى الشحن، رسوم الشحن التي ستؤدي إلى ارتفاع الكلفة إذا تم شراءه من سوق آخر.
4: طيب، برأيك ما حجم صادرات القمح الروسي والأوكراني التي أصبحت مهددة، وما هي البدائل الفعلية المتاحة حالياً؟
3: يعني هو انخفضت بنسبة عالية، يعني ممكن أكثر من تقريبا من 8% تقريبا انخفضت، وهي بسبب المشاكل. البدائل هنالك أسواق حاليا أو إنتاج في دول على سبيل المثال كندا والأرجنتين وأحيانا السوق الأسترالي، ولكن لو جينا عملنا مقارنة خاصة للدول العربية، المسافة من البحر الأسود مقارنة بالدول الثلاث التي ذكرناها هنالك كلف أكثر، فهذه قد تكون بدائل، ولكن هذه البدائل لن تكون مؤثرة على السعر، وإنما كانت مؤثرة على التوفر فقط إذا لجأت إليها الدول، وبالتالي سيبقى سعر القمح مرتفع نسبيا.
4: طب أستاذ منصور، يعني هل بدأ

0: وبالتالي قد يكون يؤثر هذا على ارتفاع الأسعار، فستقدم على التقدم بشراء كميات أكبر لاحتياطا، وهذا أيضا سيؤدي لزيادة الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار، وبدأت بعض الدول بذلك وخاصة دول شرق آسيا.
1: نعم، خلينا نروح شوي على الشرق الأوسط. برأيك كيف يمكن أن يؤثر ارتفاع أسعار القمح العالمية على أسعار الخبز والدقيق في الدول العربية؟
0: شكرا ستي. الدول العربية احنا بنعرف انه اغلب مصادرها هي من اوروبا الشرقية، يعني ان كانت من اوكرانيا وروسيا وحول القمح الروماني، المصدر الروماني، لسبب انه هنالك رخص بالسعر وايضا المسافة كلف الشحن هي اقل. الان الدول العربية ستعاني من نقص في هذه المصادر، وبالتالي قد تلجأ الى مصادر أخرى بعيدة مثل كندا والأرجنتين وغيرها، وبالتالي سيؤدي هذا إلى ارتفاع الكلف الشحن، وإذا اشترت من الأسواق الحالية فهنالك مخاطر ارتفاع لكلف التأمين خاصة في موضوع المخاطر، هذا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار القمح. هذا له شقين، بعض الدول التي تدعم الحكومات التي تدعم القمح فهذا سيزيد فاتورة الحكومية على فاتورة الغذاء، وهذا طبعا سيؤثر على اقتصادها وسينعكس مستقبلا على المستهلك، والدول التي لا تقوم بالدعم فهو سينعكس على سعر الغذاء للمستهلك، وبالحالتين هو سيؤدي إلى تأثيره على المستهلك بارتفاع قد يصبح القمح غير متوفر. ونحن نعرف أن الدول العربية أو الكثير من الدول العربية تعتمد بشكل أساسي في غذائها على القمح كأساس للحبوب، يعني ليست أنواع أخرى، وبالتالي سيشعر المستهلك بارتفاع السعر وقد يؤدي إلى مشاكل، وخاصة في بعض الدول الفقيرة سيؤدي إلى عدم قدرة المستهلك على شراء هذه المادة الأساسية من الغذاء.
1: طيب ما السيناريو المتوقع لأسعار القمح طبعا خلال الأشهر المقبلة؟
0: هو السيناريو راح يكون كالتالي، في حال أنه ما زالت هناك مفاوضات وإذا كان هناك بوادر انفراج في المفاوضات بحيث أنه سيكون هناك تقليل من التوتر أو التوصل للاتفاق بين أوكرانيا وروسيا، فهذا سيؤدي إلى ارتفاع مؤقت، ومن ثم ستعود الأسعار على الرغم من نقص الإنتاج في بعض الدول. لأنه فقط للمعلومة، نحن لا نتكلم عن سعر مادة القمح بحد ذاتها، وإنما نتكلم عن تكاليف الشحن وهو الذي أدى إلى ارتفاع السعر بشكل أكبر. ولكن إذا لم يتم التوصل أو هنالك بوادر انفراج في الفترة القريبة القادمة فأتوقع أن يتم ارتفاع السعر بشكل كبير، وهذا سيغير معادلة تسعير القمح في العالم، وسيؤثر هذا الارتفاع على الكثير من الدول.
1: طيب سؤال آخر أستاذ منصور، برأيك يعني هل هناك مخزونات كافية لتغطية أي نقص محتمل في الإمدادات؟ وأيضا سؤال إضافي عن زيادة الأسعار، تحدثت عن زيادة أسعار القمح، هل أيضا سيكون هناك زيادة بأسعار المواد الغذائية الأخرى؟
0: شكرا. أول شيء مخزون القمح هو متأثر، ولكن تأثير المخزون هو ليس بمؤثر كبير على ارتفاع السعر. يعني خلينا بس نوضح نقطة بجوز حكيتها في بداية كلامي، الآن السعر يتحكم فيه مخطر الخوف وليس السلعة بحد ذاتها. يعني حتى لو كان المخزون متوفر، السؤال هل يمكن أن يصل هذا المخزون إلى الدول المستوردة بأمان وبكلفة أقل اللي هي كلفة الشحن؟ هذا السؤال الذي سيؤدي إلى التحكم بالسعر، هذه نقطة. النقطة الأخرى، إذا كان دقيق القمح وهو مادة أساسية يدخل في العديد من الأغذية، إذا ارتفع سعره فهو سيؤدي إلى ارتفاع مجموعة من السلع الغذائية المرتبطة فيه، اللي هي السلع التي تدخل فيها القمح وليس فقط الخبز، وبالتالي هذا سيؤدي إلى ارتفاع سلة الغذاء أو فاتورة الغذاء للمستهلك. هذه نقطة مهمة جدا، والأهم من ذلك هل بالإمكان أن يصل إلى المكان، هل هو من الأمان أن يصل القمح خاصة في التوترات العسكرية ما بين أوكرانيا وروسيا، هل هنالك سيكون قدرة على إيصال

0: طمح منها نعم. من هذه الدول أم لا؟ وهذا هو الذي سيؤثر على فاتورة الغذاء للمستهلك.
1: شكرا السيد منصور دلقموني الخبير في الأمن الغذائي، شكرا على هذه المداخلة.

0: الصراع في الشرق الأوسط فرصة لمنتجي الفحم في العالم. وكالة الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على مصدر الطاقة بنسبة 1.2% العام الحالي، ومن المرجح أن يصل الطلب على الفحم إلى مستوى 9 مليارات طن، وذلك بسبب الصراع في المنطقة. الوكالة ترى أن الاضطرابات التي طاولت شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أدت إلى ارتفاع الأسعار وشجعت على زيادة توليد الكهرباء من الفحم. يعكس هذا التوقع مفارقة لافتة في مسار تحول الطاقة العالمي، إذا كانت تقارير سابقة لوكالة الطاقة الدولية قد أشارت إلى أن الطلب على الفحم بدأ يقترب من مرحلة الاستقرار.
1: الدول العربية تغير قواعد لعبة صناعة السيارات. لم تعد المنطقة مجرد مركز تجميع فقط، بل أصبحت قلبها الصناعي النابض. تحول جذري تشهده المنطقة ينقلها من مجرد سوق استهلاكية إلى قوة تصنيعية برأس مال كبير. فرغم انخفاض عدد المشاريع المعلنة في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، إلا أن قيمة الاستثمارات قفزت بشكل مذهل لتبلغ 18.2 مليار دولار. تحول استراتيجي يركز على الصناعة الثقيلة كالفولاذ والإطارات وسلاسل الإمداد المتقدمة، في مسعى لاقتناص فرص أكبر من سوق السيارات المتنامية التي سجلت 2.75 تريليون دولار خلال العام الماضي. وتتوجه بوصلة دول الخليج العربي نحو المستقبل باستثمارات نوعية تركز على تقنيات التنقل الذكي وتصنيع السيارات الكهربائية لترسم خريطة تكامل اقتصادي جديدة بين دول المنطقة. وعلى امتداد رقعة البلاد العربية تنشط مصر في جذب المشاريع العملاقة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بينما يواصل المغرب ترسيخ مكانته بوصفه قاعدة تصديرية رئيسية نحو الأسواق العالمية. كما تعزز الجزائر تكاملها الصناعي بمشاريع صلب عملاقة. سباق إقليمي نحو التوطين والابتكار لا يكتفي بسد الاحتياج المحلي، بل يضع المنطقة على خريطة سلاسل الإمداد العالمية.
0: أنامل 400,000 روبوت ستكون مسؤولة عن صناعة السيارة الأكثر اعتمادية في العالم. لابد أنكم عرفتم أننا نتحدث عن العملاق الياباني تويوتا، العلامة الأكثر مبيعاً لا تريد خسارة مكانتها لصالح الصينيين الذين نشروا جيوشاً من الروبوتات في المصانع في مصانع سياراتهم. فقررت دخول السباق. العلامة التي تتبعها كورولا وكامري ولاند كروزر ستبدأ تحديث مصانعها اعتباراً من 2028، مخصصة لهذا الغرض 6.5 مليار دولار سنوياً. المبلغ الضخم المخصص للتحديث والتطوير يشمل قيام تويوتا باستبدال الآلات الحالية في منشآتها بأخرى أكثر ذكاءً وحداثة، إضافة إلى الاستعانة بالروبوتات الشبيهة بالبشر وغير الشبيهة بها. نحن في عصر الذكاء الاصطناعي، فكل شيء قابل للتحقق.

والآن مع جولة على عدد من الأخبار الاقتصادية، نبدأ من الهند التي يعتزم رئيس وزرائها ناريندرا مودي زيارة كندا في 5 ديسمبر المقبل. هذه الزيارة تأتي في وقت توترت فيه العلاقة التجارية الأمريكية الكندية، ما دفع أوتاوا لتعزيز روابطها التجارية مع دول وتكتلات أخرى أبرزها الاتحاد الأوروبي. ونبقى في آسيا وتحديدا في كوريا الجنوبية التي أعلنت سعيها لخفض اعتمادها على النفط القادم من الشرق الأوسط من 70% حاليا إلى 50% بحلول عام 2035، وذلك في إطار جهود رابع أكبر اقتصاد في آسيا لتنويع مصادر الطاقة بعد الاضطرابات التي سببتها حرب إيران. في ألمانيا أيضا طالب نادي السيارات بإلغاء ما يسمى بقاعدة الساعة 12 في محطات الوقود، وتطبق هذه القاعدة لدى صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي منذ أبريل الماضي، ومنذ ذلك الحين لا يسمح لمحطات الوقود برفع أسعار البنزين والديزل إلا مرة واحدة يوميا في تمام الساعة 12 ظهرا، ويمكنها خفض الأسعار في أي وقت. أما في موضوع المملكة المتحدة، قالت مجموعة باليمور العقارية إن المعروض من المساكن على وشك انهيار غير مسبوق سيبدأ العام المقبل ويمتد حتى العام 2029، وقد بلغ الفارق بين بدء بناء المساكن في لندن وإنجازها العام الماضي أوسع مستوى له منذ أكثر من 3 عقود.

0: نناقش هذه الأخبار مع الزميل علي القيسية، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. أهلا بك علي.
1: أهلا أهلا
0: علي. يعني ما أسباب وأهداف زيارة مودي إلى كندا؟
1: نعم، الحقيقة نتيجة الضغوط التجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض على مجموعة من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم، وجدنا بأن هذه الدول والتكتلات تقوم بإعادة تموضعها وإعادة بناء محاورها من جديد. منذ فترة قصيرة شهدنا قيام الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع كندا، ووجدنا كندا من خلال رئيس الوزراء يذهب إلى الصين، وفي نهاية المطاف فشلت المفاوضات التجارية الأمريكية الكندية، ويبدو أن هنالك يعني اتساع في الشقة ما بين البلدين الجارين. وحاول الرئيس الأمريكي أكثر من مرة الضغط على كندا بملفات متعددة، إلا أنها وصلت هذه المفاوضات إلى طريق مسدود. لذلك الهند أيضا من الدول المتضررة من سياسات التجارية التي فرضها ترامب وفرض رسوم جمركية عليها، وبالتالي هذه الدول بدأت في إعادة تفكير في كيفية بناء جسور أخرى مع الدول التي يمكن من خلالها أن تعوض السوق الأمريكي ولو بشكل بسيط. كندا طبعا ليست بحجم الاقتصاد الأمريكي، لكن يمكن أن تمثل نافذة للهند للتصدير والاستيراد. هذا إذا ما علمنا بأن الجالية الهندية في كندا تمثل نسبة لا يستهان بها تصل إلى حوالي 6% من مجمل عدد السكان، وبالتالي هنالك كثير من المصالح مشتركة بين البلدين.
0: طيب نذهب إلى موضوع كوريا الجنوبية وتنويع مصادر النفط. ما قصة كوريا الجنوبية والنفط القادم من الشرق الأوسط؟
1: تاريخيا كانت كوريا الجنوبية تعتمد بشكل شبه مطلق على منطقة الشرق الأوسط لتزويدها بالنفط الخام، بالإضافة إلى الغاز، بالإضافة إلى المشتقات الأخرى المتمثلة في البتروكيماويات. الحرب التي اندلعت في 28 من فبراير الماضي أدت إلى انقطاع إمدادات المنطقة عن كوريا. نعم. وليس فقط من خلال هرمز، وإنما أيضا من خلال باب المندب، ونتحدث هنا عن الصادرات التي كانت تأتي من ميناء ينبع السعودي وصولا إلى كوريا الجنوبية. وزارة الصناعة الكورية الجنوبية اليوم أصدرت تقريرها الذي يستشرف آفاق كيفية طلب النفط في المستقبل، ووضعت استراتيجية جديدة بأننا نريد أن نخفض اعتمادنا على منطقة الشرق الأوسط من 70% إلى حوالي
0: 50%
1: إلى 50% بحلول عام 2035، وهذا ما ينسحب أيضا على الغاز، وبالتالي هذا يعني يشير بشكل مباشر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت من خلال هذه الحرب إلى حرف انتباه العالم نحو مصادر الطاقة لديها، بحيث تقدم نفسها باعتبارها مصدرا بديلا عن الشرق الأوسط في النفط وفي الغاز أيضا.
0: طيب خلينا نروح على موضوع آخر، موضوع ألمانيا. ما سر الساعة 12 في محطات الوقود الألمانية؟
1: بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بعدها بقليل في بداية أبريل الماضي، قامت السلطات الألمانية بانتهاج سياسة أن بمقدور محطات الوقود اعتبارا من الساعة 12 ظهرا تغيير أسعارها بالارتفاع أو بالانخفاض، وبالتالي مع مرور الوقت أصبح هناك لدى المستهلك أكثر قدرة على توقع مسار الأسعار، بمعنى أن الأسواق العالمية تفتتح في ساعات قبل الساعة 12، وبالتالي أصبح لديهم القدرة على توقع انخفاض أو ارتفاع أسعار النفط نتيجة الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة أو نتيجة التصريحات التي يطلقها الرئيس الأمريكي بين الفينة والأخرى. الآن إذا توقع المستهلك أن يكون هناك انخفاضا في أسعار الوقود، فإنه يرجئ هذا القرار لما بعد الساعة 12.
0: طيب.
1: أما إذا توقع ارتفاعا فإنه يحجم عن ذلك.
0: طيب لماذا يطالب نادي السيارات الألماني بإلغاء هذه القاعدة؟
1: طالب بإلغائها لأنها ألحقت الضرر بمحطات الوقود، لأن المستهلك بات يعرف مسارات أسعار النفط تبعا لافتتاح أسواق السلع العالمية، والبورصات الأوروبية تفتتح قبل الساعة 12، وبالتالي تكون الصورة واضحة لدى هذا المستهلك أين تتجه أسعار النفط، وبناء على ذلك يقوم بالشراء أو الامتناع عن الشراء تبعا لأسعار البورصات العالمية.
0: طيب نذهب أيضا إلى موضوع آخر، موضوع بريطانيا. لماذا يتراجع المعروض السكني في بريطانيا برأيك وباختصار؟
1: سريعا، بريطانيا كانت من ضمن الدول التي تأثرت بالحرب في الشرق الأوسط، كثير من المواد الأولية التي كانت تتداخل في مستلزمات البناء تأخر وصولها إلى المملكة المتحدة، وبالإضافة إلى وجود بعض التشديدات والضوابط التي تنتهجها الحكومة البريطانية فضلا عن الضرائب التي تلوح بها الحكومة العمالية الجديدة. نعم. كل ذلك أدى إلى إحجام المستثمرين في هذا القطاع وتأخيرهم في تسليم المشاريع، وبالتالي أصبح هنالك فرق كبير ما بين نقطة انطلاق البناء ونقطة تسليمه.
0: شكرا لك علي قيسية، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. شكرا على هذه المداخلة. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، اللقاء يتجدد بكم غدا، إلى اللقاء.
2: راديو الحرية 92.7 FM.

0: بفلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق 6.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
0: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 بالعشرة FM.
2: أرحب بشبكة مراسلي التلفزيون العربي لفترة الظهيرة من طهران، مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المقرمي، ومن صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري، من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد، ومن الرباط مراسل التلفزيون العربي أمير مهذب، ومن كييف مراسل التلفزيون العربي إياد السيتية، ومن موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. أهلا ومرحبا بكم جميعا. ونشير أولا إلى هذا الخبر العاجل، شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين قرب مستشفى الوفاء بغزة. مصدر طبي يفيد للتلفزيون العربي بتسجيل وصول شهيد ومصابين في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين قرب مستشفى الوفاء بمدينة غزة. عن ذلك نذهب إلى مراسل التلفزيون العربي من دير البلح عبد الله مقداد. عبد الله، ما المعلومات بشأن هذا الاستهداف وغيره من الاعتداءات الإسرائيلية؟
3: أحمد، جملة من الاستهدافات الإسرائيلية على قطاع غزة آخرها كان قبل قليل، قبل حوالي 10 دقائق من الآن، غارة أيضا جديدة على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وصل إلى هنا شهيد وعدد من المصابين جراء هذه الغارة التي شنتها مسيرة إسرائيلية. سبقت هذه الغارة أيضا غارة من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين في مدينة غزة. وصل الشهيد وعدد من المصابين جراء هذه الغارة. منذ ساعات الصباح نحن نتحدث عن 5 أو 6 من الشهداء، شهيدان منهما متأثران بجراحهما، وشهداء أيضا قضوا جراء هذه الغارات الإسرائيلية. بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بغارة على مركبة مدنية في مدينة خان يونس، امتدت الغارات إلى مدينة غزة، وأخيرا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ضمن سلسلة إجراءات واعتداءات يمارسها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة. وبالتالي نحن نتحدث عن مشهد من الخروقات الإسرائيلية لا زال مستمرا ومتواصلا، وعن عداد من الشهداء لا زال يسجل مزيدا من الارتفاع، وتحصد آلة الحرب الإسرائيلية فيه مزيدا من أرواح الفلسطينيين في ظل اشتداد وتيرة هذه الاعتداءات، وفي ظل اشتداد أيضا وتيرة الخروقات الإسرائيلية بعد قرابة العام على اتفاق وقف إطلاق النار. كل ذلك بلا شك يأتي استكمالا لخطة منهجية يتعامل بها الجيش الإسرائيلي منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وهو استمرار حالة الاستنزاف الحياتي والإنساني اليومي للفلسطينيين، بالتزامن أيضا مع استمرار فرض مزيد من الوقائع على الأرض، والتي تتخللها إعادة تموضع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الصفراء، تدمير ما تبقى من أحياء سكنية، إجبار المواطنين على النزوح في المناطق الشرقية أو القريبة من الخط الأصفر باتجاه المناطق الغربية أو باتجاه جنوب قطاع غزة، وبالتالي مصادرة مزيد من المساحات لأراضي المواطنين ومنازلهم وأحيائهم السكنية في قطاع غزة.
2: من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد، شكرا جزيلا لك عبد الله على هذه المتابعة والمعلومة. كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أن دولة قطر لعبت دور الوسيط في المباحثات التي جرت مع الجانب الأمريكي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح بقاي أنهم أبلغوا الجانب القطري بالشروط الإيرانية للدخول في أي تسوية محتملة.
4: ساعات تمضي وما تزال جمعت ولا تزال أقصى درجات التصعيد والتهدئة في آن واحد بين واشنطن وطهران. فبينما كانت التهديدات تتصاعد من منبر الأمم المتحدة، قنوات خلفية كانت تتحرك في نيويورك، ومؤشرات البحث عن تسوية تتضح أكثر ضمن محادثات تعود وإن كانت خجولة عبر وسطاء يتنقلون بين الجانبين، لكن الفجوة لم تغلق بعد. أما عن أحدث ما تكشفه المحادثات، دور قطري يعد قناة اتصال أساسية في نيويورك.
5: الوفد الإيراني نقل وجهة نظره وشروطه إلى الجانب الأمريكي بوضوح وصراحة عبر وسطاء قطريين. إن شروطنا واضحة، تتضمن إنهاء الحرب على مختلف الجبهات، وقف العمليات الأمريكية، ورفع الحصار البحري والحرب الاقتصادية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.
4: أما على الضفة الأمريكية، المبعوث ستيف ويتكوف أعلن إجراء جولة مطولة من الاتصالات عبر الوسطاء في حين قال ترامب إن اللقاءات التي شارك فيها واتكوف وكوشنر حملت بوادر زخم باتجاه اتفاق. بدورها كشفت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أن إنهاء الحرب مع إيران يمثل أولوية قصوى للبيت الأبيض، وبين شروط أمريكية وأخرى إيرانية وسطاء يسابقون عقارب الساعة بحثا عن نقطة التقاء في مفاوضات انحرفت عن السكة لكن أمل إعادتها إلى المسار ما زال ممكنا.
2: ونذهب إلى مراسل التلفزيون العربي في طهران حسام دياب. حسام، ما تفاصيل التصريحات الواردة بشأن ما يجري في نيويورك وأثر ما أعلن من عقوبات على الطيران والإجراءات حتى الآن في طهران لديك؟
6: حتى الآن بشأن لقاء عراقشي بويتكوف والتواصل الإيراني الأمريكي عبر الوسيط القطري، كل ما أتى هو على لسان إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، تصريحات مقتضبة للغاية أو منشور عبر منصة إكس أشار فيه إلى دور الوساطة القطري، وهذا أيضا فيه إشارة لدور الوساطة خلال الأسبوع الماضي وبدأ فتح قنوات الاتصال مجددا مع الجانب الأمريكي وتليين المواقف في ظل تهدئة نسبية شهدتها مياه مضيق هرمز، وأيضا الحالة العامة على المستوى الأمني والعسكري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. تعول دول الوساطة على ما يبدو على اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المرة، هناك اجتماع سيجمع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع دول المنطقة، هذه الدول هناك تضارب في المواقف فيما بينها دول منطقة الخليج عموما فيما يتعلق بالموقف الإيراني والسياسة الإيرانية المتبعة خلال الأشهر الماضية، لكن أيضا قنوات التواصل كانت مفتوحة بين الجانب الإيراني وهذه الدول، وتعول إيران من ناحية أخرى على وقوف هذه الدول جنبا إلى جنب هذه المرة ودعم الموقف الإيراني ولو بشكل نسبي أيضا أمام الجانب الأمريكي، ما يحقق ربما أداة الضغط أو حالة الضغط اللازمة لدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان عن شيء ما إيجابي هذه المرة على مستوى العمل الدبلوماسي والمسار الدبلوماسي مع الجانب الإيراني. لكن في المقابل المؤشرات ميدانيا تتحدث عن أشياء مختلفة، آخرها ما ذكرته قبل قليل أحمد عن العقوبات المطبقة على قطاع الطيران الإيراني. بهذه المناسبة يمكن القول بأن مطار النجف قال بأن الرحلات إلى من وإلى إيران ما تزال مستمرة بشكل طبيعي حتى الآن، ما يعني بأن مطار بغداد الدولي هو الذي أوقف استقبال الرحلات الإيرانية فيما يتعلق بالجانب العراقي، أيضا هبوط طائرة تجارية إيرانية في الصين، وهذا مرجح أيضا للغاية لأن الصين تلعب دور كبير في مسألة الالتفاف على العقوبات ودعم الجانب الإيراني في هذه المسألة، لأن الجانب الصيني غير خاضع بشكل كامل للعقوبات الأمريكية. أن تتحرك إيران بهذه السرعة للإعلان عن وصول مثل هذه الطائرة إلى الجانب الصيني، هذا دليل أيضا على أن إيران ما تزال تتواصل مع الدول الحليفة لها كروسيا والصين للوقوف إلى جنبها ودعمها في مواجهة حملة الضغوط الأمريكية التي من غير المتوقع أن يتم رفعها أو التراجع عنها في القريب العاجل.
2: من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، شكرا جزيلا لك حسام على هذه المعلومات. وإلى التطورات في اليمن، حيث أعلنت الحكومة إطلاق نيران دفاعاتها في محيط قصر معاشيق حيث مقرها في عدن باتجاه طيران مسير مجهول، في حين قالت القوات التابعة للحكومة إنها نفذت عدة هجمات ضد جماعة أنصار الله الحوثيين على جبهات مختلفة.
7: لم ينجح التفوق الجوي في إبطاء تقدم جماعة أنصار الله الحوثيين. عناصر الجماعة أصبحوا عند باب المندب يحاولون تأمين سيطرتهم على المضيق وحماية مواقعهم المكشوفة التي سيطروا عليها في مديرية ذباب. وفي إطار تقدمها الجماعة تسعى للسيطرة على مرتفعات كهبوب ومديرية المضارب بلحج وصولاً إلى رأس العارة. قوات الحكومة اليمنية تحكم السيطرة على جبل قرفان الاستراتيجي المطل على مديرية الوزاعية. القوات تعلن أيضاً استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب والبيضاء والمخا ولحج. احتدام المعارك يزيد الوضع الإنساني المتردي في اليمن سوءاً. أكثر من 130 ألف نازح منذ تجدد المعارك، ويتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من 230,000 وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. تسارع التغيرات الميدانية والأزمة الإنسانية والقلق الدولي بشأن باب المندب والتجارة العالمية، كلها عوامل دفعت باتجاه تحركات جادة وعاجلة في إطار محاولات خفض التصعيد. وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية عقدت لقاءات مع مسؤولين من أستراليا وسنغافورة وكندا في محاولة لحشد موقف دولي إزاء التطورات الحاصلة. النزاع خطير ومعقد جداً. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يبرر عدم التدخل الأمريكي إلى الآن في اليمن، ورغم تأكيد روبيو وقوف الولايات المتحدة إلى جانب السعودية، فإن حسابات واشنطن في اليمن تتقاطع مع مسار الحرب في إيران، ما يؤخر أي تدخل أمريكي. ذلك أيضاً يفرض حسابات مختلفة على واشنطن لتجنب مزيد من التصعيد، قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب معا.
2: عن هذه التطورات نذهب إلى مراسل التلفزيون العربي من عدن عمر المقرمي، وكذلك من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. أبدأ معك عمر، ما الذي قالته الحكومة عما جرى في محيط قصر معاشيق وغيرها من التطورات الميدانية؟
8: نعم أحمد، التطورات الميدانية استمرار القتال حول المرتفعات الاستراتيجية في باب المندب وجبل كهبوب. كهبوب لا يزال يمثل إحدى أبرز نقاط التوتر العسكري، مع استمرار القتال حول المرتفعات الحاكمة المؤدية إلى باب المندب وخليج عدن. تسعى القوات الحكومية هناك إلى تثبيت المواقع التي حققت تقدما فيها باتجاه أو على الساحل، وتوسيع السيطرة باتجاه المرتفعات الحاكمة هناك بما يوفر لها عمقا دفاعيا على المواقع الساحلية. في المقابل يضغط الحوثيون بمحاولاته للوصول إلى هذه الجبال الحاكمة والمرتفعات، وكذلك يسعى لاستعادة السيطرة على هذه المرتفعات، وكذلك خطوط إمداد مؤثرة ومهمة في المنطقة. صباح اليوم تصدت منظومة الدفاع الجوي بمحيط قصر معاشيق لطائرة مسيرة. قالت المصادر العسكرية هناك إن منظومة الدفاع لم تتمكن من إسقاط هذه الطائرة، لكن كثافة النيران أجبرت الطائرة على المغادرة دون تحديد هويتها. المواجهات لا تزال تدور في هذه اللحظة في جبال كهبوب والوازعية أحمد، وسط قصف عنيف ومدفعي للطرفين. قوات العمالقة هناك تتحدث عن أسرى حوثيين وقعوا في قبضتها قبل قليل، بالإضافة إلى مقتل عدد من القادة الميدانيين الحوثيين لقوا مصرعهم إثر ضربات صاروخية وبالمسيرات في مواقع متفرقة من كهبوب، وكذلك على أطراف الوازعية غربي تعز، وتحديدا في عزلات الضريفة التي طالما أو كثفت القوات الجوية اليمنية قصفها على مواقع الحوثيين في هذه المنطقة، لأن المنطقة كما تقول مصادر عسكرية ومحلية تعزز عددا أو هذه المنطقة تعزز عددا من مواقع الحوثيين، وكذلك تنطلق منها طائرات مسيرة وصواريخ كذلك تنطلق على أو تستهدف المواقع الحكومية من هذه المنطقة، وبالتالي تحتد أو يشتد القصف الجوي على هذه المنطقة. كانت القوات الحكومية أيضا قد استعادت جبل قرفان الاستراتيجي عند محيط جبل جردد الاستراتيجي، وعند محيط هذا الجبل تدور مواجهات شرسة بين القوات الحكومية مدعومة من القبائل والمقاومة الشعبية وبين جماعة الحوثيين، كذلك على مواقع متفرقة من المدينة على مديرية مقبنة والراهدة ومنفذ المنفذ الشرقي المحيط بجولة القصر، وكذلك على المنفذ الغربي باتجاه جبل هان الاستراتيجي، وكذلك على جبهة الكدحة. في كل هذا المحيط أحمد تدور مواجهات قاسية بين الحوثيين وجماعة بين الحوثيين والقوات الحكومية، لكن دون تسجيل أي اختراق ميداني لأي من الطرفين، وكذلك عند المنفذ الغربي أيضا باتجاه مناطق جبل حبشي في جبهتي الحطوب والعنين لا تزال هناك مواجهات وسط قصف وتعزيزات لا تتوقف للطرفين. نعم هذه أحمد التطورات أو بمجمل ما يمكن أن نجمل به هذه الساعة.
2: من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المقرمي، ونذهب إلى خليل القاهري في صنعاء. خليل، ما الذي تقوله جماعة أنصار الله الحوثيين عن هذه التطورات؟
9: مرحبا أحمد، كما هي العادة يعني ليس هناك بيانة إعلامية يومية ولا حتى بيانات عسكرية يومية تتعاطى مع ما يجري داخليا في جبهات القتال الداخلي سواء في كهبوب أو مناطق غربية تعز أو غيرها من الجبهات بشكل عام. يعني البيانات تخصص بين الوقت والآخر للإعلان عن عمليات عسكرية مختلفة يتم الإعلان عنها رسميا من قبل الجانب العسكري في صنعاء على يعني شاكلة ما حصل خلال الأيام الماضية، وتم بثه من استهداف مجاميع أو تحشيدات أو قوات تابعة للحكومة في عدن كما تقول الجهات العسكرية هنا في صنعاء، مثل ما حصل في الجوف أو غيرها من المناطق. بثت مشاهد لاستهداف هذه القوات في جبهات القتال، وأيضا بث مشاهد لوقوع قتلى وجرحى وأسرى أيضا من طرف مقاتلي الحكومة في عدن. ولكن خلال الساعات الماضية كان ما هو بارز هو الإعلان أو المواكبة في الغالب للغارات التي تستهدف أو تشن على مواقع ومحافظات تقع تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء. خلال الساعة الماضية تم الإعلان عن أن 15 غارة شنت على محافظة الحديدة، استهدفت عددا من المديريات في المحافظة غربية اليمن، واستهدفت أيضا أبراج اتصالات في هذه المديريات التابعة لمحافظة الحديدة. قبل ذلك تم الإعلان عن إسقاط طائرة استطلاع سعودية في منطقة المخا في الاتجاه الغربي من تعز، بالتزامن مع وجود مواجهات في هذه المناطق الغربية من محافظة تعز تحديدا القريبة من باب المندب وكهبوب والوازعية وغيرها من هذه المناطق. لكن قبل ذلك أيضا بساعات كان هناك بث لمشاهد إضافية كما وزعها الإعلام العسكري والحربي هنا في صنعاء، لما قال إنها يعني تلخص أو مشاهد إضافية لما جرى في الساحل الغربي. أعلن ضمن هذه المعلومات المرتبطة بهذه المشاهد عن أن 600 يعني من قوات الحكومة في عدن قتلوا خلال معارك الساحل الغربي في هذه المشاهد الإضافية، بالإضافة إلى وقوع المئات ضمن الأسرى من قوات الحكومة في عدن، وأيضا اغتنام عتاد عسكري كبير. بالتالي أيضا التركيز هنا على هذه الغارات التي تشن بين الوقت والآخر، وعلى الأقل بشكل على الأرجح بشكل يومي ومتواصل على مدار اليوم يتم الإعلان عن شن غارات تقول قوات الحكومة في عدن إنها هي التي تنفذها، وتعرض مشاهد لاستهداف تجمعات لمقاتلي حكومة صنعاء وتكنات عسكرية وتجمعات قتالية ومواقع وتحصينات، بينما تقول الحكومة هنا في صنعاء بأن السعودية هي التي تنفذ هذه الغارات بشكل يومي، وأن هذا يعد ضمن التصعيد الذي سيقابل أيضا باستمرار وتيرة التصعيد المعلنة من قبل صنعاء، وذلك يعني وفقا لما تسميه الحكومة في صنعاء مبدأ التصعيد بالتصعيد، والمتمثل بشن مزيد من العمليات ضد السعودية.
10: من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري، شكرا جزيلا لك خليل على هذه المعلومة. شطبت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل بتأييد 31 عضوا اسم رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، وقررت منعه من المشاركة في انتخابات الكنيست ضمن القائمة المشتركة. عن ذلك ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أحمد، ما تفاصيل هذا القرار وكيف استقبل؟
11: يعني بالفعل هذا القرار جاء بشطب سامي أبو شحادة وبشطب أيضا عوفر كسيف، فهو أحد المترشحين ضمن القائمة المشتركة، وهناك أيضا قرارات ستتخذ خلال اليوم وغدا من قبل هذه اللجنة بشأن التماسات قدمت لشطب القائمة العربية المشتركة وأيضا القائمة الموحدة من ومنعهم من خوض الانتخابات انتخابات الكنيست. مثل هذا الإجراء اعتدنا عليه على الأقل في السنوات الماضية، وعادة ما يتوجه الأحزاب وأعضاء المرشحون إلى المحكمة العليا، وفي المحكمة العليا عادة ما كانت تلغي هذا الإجراء وتلغي عملية الشطب من لجنة الانتخابات الإسرائيلية. ولكن نتحدث عن أمرين لافتين في هذا القرار. الأول أنه للمرة الأولى رئيس اللجنة وهو نائب رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية اختار أن يصوت لصالح شطب المرشح سامي أبو شهادة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي. وعادة رئيس اللجنة كان يلتزم الحياد لا يصوت، عادة كان يمتنع عن التصويت في مثل هذه القرارات، قرارات الشطب، ولكن هذه المرة قرر أن يدخل أو يدلي بصوته بتأييده لقرار الشطب. وهذا قد يعطينا مؤشرا على التوجه داخل المحكمة العليا، على التوجه لدى القضاء في المحكمة العليا، وهي الخطوة القادمة التي ستكون لحسم هذا الملف إن كان سيتم الشطب بشكل نهائي أم ستسمح العليا بعودة المرشحين مجددا للمشاركة في الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة في 27 من الشهر المقبل. الأمر اللافت الثاني أننا نتحدث عن شبه إجماع أو إجماع كلي بين أحزاب المعارضة وأحزاب الائتلاف بشأن شطب سامي أبو شهادة، الادعاءات الإسرائيلية بأنه أيد الكفاح المسلح. وعادة يعني هناك مادة تمنح لجنة الكنيست بشطب المرشحين أو شطب كتل بأكملها إذا ما أنكرت يهودية وديمقراطية إسرائيل وأنكرت وجود إسرائيل، إذا ما كان يعني هناك توجه بخطاب عنصري. وهذه المواد تم إضافتها في العام 85 من القرن الماضي، ولكن تم استحداث مادة جديدة للشطب في عام 2002 بعد الانتفاضة الثانية، وهي إذا ما دعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل أو دعم تنظيمات تصنفها إسرائيل بأنها تنظيمات إرهابية. وهذه المادة التي قررت على إثرها لجنة الانتخابات الإسرائيلية شطب رئيس حزب التجمع ومنعه من الترشح، ولكن نتحدث عن تضييقات تنفذها وتمارسها لجنة الانتخابات الإسرائيلية. ومثل هذه التضييقات اعتدنا عليها في السنوات الماضية، ولكن كانت العليا الإسرائيلية تعيد النظر وتمنع عمليات الشطب. على ما يبدو أن هذه المرة سيكون الوضع أصعب في ظل وجود نائب أو رئيس لجنة الانتخابات وهو نائب رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، أيضا أيد عملية الشطب، وهذا أيضا قد يصعب الوضع ويصعب الأمر بشأن قضية أبو شهادة. إسرائيل تتهمه بأنه دعم الكفاح المسلح في مقال صحفي نشره بعد 7 من أكتوبر، إلى جانب أنه خلال الساعات المقبلة أحمد سنشهد مداولات لشطب كما قلت القائمة المشتركة والموحدة القائمة العربية الموحدة.
10: من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جردات، شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المعلومات. ونشير إلى هذا الخبر العاجل، وزارة الصحة في غزة تعلن تسجيل 4 شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع. وزارة الصحة في غزة تعلن تسجيل شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع. قبل ذلك أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بوصول شهيد ومصابين في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين قرب مستشفى الوفاء بغزة، مستشفى الوفاء نفسه الذي يعاني من إمدادات الوقود وأغلق أبوابه في خدمات حيوية خلال الأيام الماضية. سنتابع هذه التطورات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على القطاع في ساعات إخبارية لاحقة. لكن في أخبارنا أيضا، فتحت مكاتب الاقتراع في المغرب أبوابها أمام الناخبين صباح اليوم، أمام نحو 16 مليون ناخب لتصويت لاختيار أعضاء البرلمان. تحدد نتائج الانتخابات الحزب الذي سيكلف بتشكيل الحكومة للسنوات الخمس المقبلة، إلى جانب هوية الأحزاب التي ستشارك في الأغلبية.
12: صناديق الاقتراع في المغرب وامتحان جديد للأحزاب. نحو 16 مليون ناخب مدعوون للتوجه إلى الاقتراع لاختيار 395 نائبا في انتخابات يتنافس فيها أكثر من 7000 مرشح، بينما تتصدر القدرة الشرائية والبطالة والتفاوتات الاجتماعية واجهة السباق. لكن الاختبار الأبرز ليس فقط في النتائج بل في نسبة المشاركة خصوصا بين الشباب، في ظل ضعف إقبال هذه الفئة على التسجيل في اللوائح الانتخابية وتراجع حضور الأحزاب في اهتماماتها. هذا الاستحقاق الانتخابي يأتي في ظل دستور 2011 الذي وسع صلاحيات البرلمان والحكومة مع احتفاظ المؤسسة الملكية بدور محوري في الملفات الاستراتيجية والسياسات الكبرى. المعيشة أولاً، هكذا خاضت الأحزاب حملتها. حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة دافع عن حصيلته، متحدثا عن إصلاحات في الصحة والتعليم ورفع الأجور، ومتعهدا بخلق مليون فرصة عمل، في رد على احتجاجات حركة جيل زد العام الماضي التي طالبت بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم. في المقابل يبرز حزب الأصالة والمعاصرة منافسا رئيسيا، بينما يخوض حزب الاستقلال السباق بشعارات محاربة الفساد. أما حزب العدالة والتنمية المعارض فيحاول استعادة موقعه بعد خسارة كبيرة في انتخابات 2021. أمينه العام عبد الإله بن كيران قاد خلال الحملة الانتخابية خطابا هجوميا ضد الحكومة، مركزا على تضارب المصالح، ومتهما الأصالة والمعاصرة بالسعي إلى التحكم في الحياة السياسية. وفي غياب استطلاعات رأي رسمية تبقى المنافسة مفتوحة بين الأحزاب الرئيسية. انتخابات لا تختبر فقط موازين القوى داخل البرلمان، بل تختبر أيضا علاقة الناخب بالأحزاب وحجم حضور الشباب في المشهد السياسي.
10: من الرباط تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي أميرة مهبب، ومن الدار البيضاء ينضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي يوسف البقالي. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك أميرة، كيف يسير الاقتراع وما الذي تقوله السلطات عن حجم الإقبال؟
13: نعم أحمد، بدأت تتكثف طوابير الناخبين المغاربة في هذه الساعات تحديدا في مراكز الاقتراع مقارنة بالساعات الأولى منذ أن فتحت على الساعة 8 بالتوقيت المحلي المغربي. نحن الآن في ثانوية الحسن الثاني الأهلية في منطقة حسان بالعاصمة الرباط. كنا قد تابعنا منذ فتح صناديق الاقتراع سير العملية الانتخابية. في بلغة الأرقام 15.8 مليون شخص مسجلين على اللوائح الانتخابية ومدعوون إلى التصويت واختيار ممثليهم البرلمانيين القادمين. هذه الانتخابات التشريعية التي تعد 12 في تاريخ البلاد تتنافس فيها 28 حزبا على 395 مقعدا برلمانيا، من بينها 305 مقاعد محلية و90 مقعدا جهويا. سير عملية الانتخابات كنا قد تبعناه يتكثف شيئا فشيئا مع مرور أكثر تقريبا من أربع ساعات وثلاث ساعات ونصف منذ فتح مراكز الاقتراع. كنا تحدثنا أحمد إلى أكثر من ناخب هنا، الانتظارات عديدة، يتحدثون عن توقعاتهم أو أمالهم بأن ينفذ ممثلهم القادمون أو يكونون على وعودهم فيما يتعلق بقطاعات الحيوية على غرار قطاع الصحة والتعليم وتحسين الظروف المعيشية المغربية. وكانت السلطات المغربية قد وزعت عدد مراكز تصويت ب 41 ألف مركز في كامل المملكة المغربية، لكن لا تصريحات رسمية بحدود الآن عن ربما نسبة الاقتراع، لكن هناك ربما نقطة إعلامية مرتقبة من وزارة الداخلية تعقد ب 12 تقريبا بالتوقيت المحلي المغربي.
10: سنتابعها معك على مدار اليوم من الرباط مراسلة التلفزيون العربي أميرة مهذب، شكرا جزيلا لك أميرة. ونذهب إلى يوسف البقالي في الدار البيضاء. يوسف، إلى أي مدى يختلف الموقف لديك عما هو في العاصمة؟
14: نعم أحمد، نحن نتواجد الآن في مقاطعة أنفا في مدينة الدار البيضاء. منذ 8 صباحا بدأ الناخبون في التوافد إلى هذا المركز الإدلاء بأصواتهم، بعد طبعا عملية التحقق من هوية الناخب يدخل إلى المعزل، يختار اللائحة التي يريد التصويت لها، ثم يضع ورقته في الصندوق. الإقبال إلى حدود هذه اللحظة أحمد متواصل، وينتظر أن ترتفع وتيرته خلال الساعات المقبلة، خصوصا بعد 4 عصرا مع انتهاء ساعات العمل وعودة الموظفين والعمال إلى أحيائهم وبالتالي إلى مراكز الاقتراع القريبة منهم. هنا في مقاطعة أنفا تتنافس 20 لائحة حزبية على 4 مقاعد تشارك في هذه، طبعا تقودها قيادات وأسماء حزبية بارزة. في انتخابات سابقة تصدر حزب التجمع الوطني الأحرار نتائج هذه الدائرة من حيث الأصوات فقط، فيما توزعت المقاعد 4 بينه وبين حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية، لكن هذه الدائرة بشكل عام.
0: راديو الحرية
1: 97.7
15: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: في نهاية المطاف يعني هدفنا هو حماية إمكانية إحلال سلام في المنطقة، وحل دولتين هو السبيل الوحيد نحو ذلك.
4: كان هناك ردود فعل عنيفة من الحكومة الإسرائيلية بعد هذه البيانات، سواء حتى الاعتراف بالدولة أو غيرها مما جرى من خطوات، كيف تتعاملون معها؟
3: رد فعل الحكومة الإسرائيلية أمر مؤسف بالنسبة لنا، وخاصة لنا كما قلت مع هذه الإجراءات نستحدث سياسات الحكومة لا نستحدث الشعب الإسرائيلي، لكن نتخذ هذه الإجراءات لأننا نعتبر أنها يعني هي ثواب، ونريد الدفاع عما هو حق، نريد الدفاع عن مبدأ حل الدولتين، وسنواصل جهودنا الرامية لتحقيق ذلك. سنواصل الحوار مع الحكومة الإسرائيلية، وأيضا سنواصل الحفاظ على الصلات بيننا وبين الشعب الإسرائيلي.
4: الموقف الأمريكي الإيراني هو محور من محاور النقاشات التي تحدث في نيويورك هذه الأيام، لكن الرئيس الأمريكي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تحدث عن دعوة الدول للانضمام لجهوده لحصار إيران اقتصاديا. ما موقف الحكومة البريطانية من هذه الدعوة؟
3: قد رأينا تقارير حول يعني الحوار بين الطرف الأمريكي والطرف الإيراني، ونرحب بهذه التقارير. فما تريد وما تريد المملكة المتحدة وما تحتاج إليه المنطقة هي المزيد من الدبلوماسية بدلا من المزيد من الضربات وصراعات. لذلك أي حوار نرحب به، سنواصل دعم المسار الدبلوماسي، ونرحب بالدور المحوري الذي تلعب يعني قطر وباكستان ووسطاء آخر لتسهيل يعني الحوار، تسهيل المسار الدبلوماسي. هذا هو تركيزنا حاليا.
4: ماذا عن العقوبات؟ ما موقفكم منها؟
3: فالعقوبات هي جزء لا يتجزأ من المسار الدبلوماسي، لا تعارض بين فرض العقوبات والحفاظ على الحوار، لأنه العقوبات هي مهمة لتغيير السلوك المزعزع، بينما الدبلوماسية والحوار هذا يعني مهم جدا حتى يبقى الحوار مفتوح. لذلك الاثنين معا جزء مهم من أسلوبنا في دعم المسار الدبلوماسي.
4: الولايات المتحدة تركز على مسألة مضيق هرمز، لكن الأمر يتسع خصوصا مع هذه التطورات بالقرب من باب المندب وتصاعد الأمور في اليمن. ما انعكاسات ذلك عليكم وكيف تتعاملون معه؟
3: الانعكاسات يعني مقلقة للغاية، خاصة لحرية الملاحة والاقتصاد العالمي. وأولا يعني الهوثيون هم وحدهم الذين يتحملون المسؤولية، مسؤولية استئناف الصراع في اليمن، وأيضا مسؤولية يعني تهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر. نتضامن مع المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية الشرعية في ظل الهجمات المتحورة من قبل الهوثيين على الأراضي السعودية وعلى اليمن، وسنواصل في شراكتنا مع أصدقائنا السعوديين واليمنيين دعم المسار الدبلوماسي لوضع حد لهذا التصعيد الأخير ومنع المزيد من الأضرار على الاقتصاد العالمي وأيضا داخل اليمن. فنقطة مهمة هنا هي أن في اليمن هناك الأوضاع الإنسانية الكارثية، و22 مليون شخص يحتاج إلى المساعدة الإنسانية، والمملكة المتحدة تلعب دور في استجابة لهذه الأزمة الإنسانية. نخصص 104 مليون جنيه استرليني كالمساعدات الإنسانية للشعب اليمني، لكن ما نحتاج إليه حاليا هو الدبلوماسية بدلا من المزيد من التصعيد العسكري.
4: معاناة أخرى ربما ليس لها نفس النصيب من الحديث،

0: الطرف ارتكاب الفظائع وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية واستهداف عمال الغثاثة. ووراء كل يعني القادة العسكرية هناك شبكة التي تغذي استمرار هذه الحرب مع توفير الأسلحة والمعدات والمال. لذلك المملكة المتحدة ترحب بأي جهود دبلوماسية الرامية إلى توصل إلى تسوية لهذه الحرب، وسنواصل يعني في جهودنا كحامل القلق قلم في مجلس الأمن للأمم المتحدة، كما أننا سنواصل جهودنا الإنسانية ونخصص 140 مليون جنيه استرالي كالمساعدات الإنسانية للشعب السوداني. ومن اللازم أن نستمع إلى أصوات السودانيين ونقف إلى جانب الشعب السوداني.
1: جزء جوهري من الجهود الدبلوماسية هو ما يحدث كل عام في هذا الأسبوع الرفيع للجمعية العامة للأمم المتحدة. رئيس الوزراء الذي يتواجد هناك يلتقي بمسؤولين، لكن هذا العام منع الرئيس الفلسطيني للمرة الثانية ومنع رئيس مجلس السيادة. ما تعليقكم على ذلك وتأثير ذلك على هذه الجهود الدبلوماسية؟
0: نريد أن نرى مشاركة يعني السلطة الفلسطينية في الاجتماعات في الجمعية العامة، ولذلك أيدنا لمشاركة الطرف الفلسطيني، وهذا يعني في نهاية المطاف هذه المشاركة كانت عن بعض. وبتبع بكل تأكيد كان لازم أن المسار الدبلوماسي يشمل جميع الأطراف، لأنه الدبلوماسية الفعالة تعتمد على ذلك.
1: سؤال أخير، الذكاء الاصطناعي كان له نصيب كبير من حديث رئيس الوزراء، لماذا وكيف تتعاملون مع هذه الدعوات لإبطاء تطوير؟
0: أعتقد أن الذكاء الاصطناعي من أهم التطورات في عصرنا، وهناك الفوائد الكبيرة ولكن أيضا التحديات والخطر. لذلك رسالة رئيس الوزراء للعالم كانت يمكنكم الاعتماد على بريطانيا للدفاع عن يعني مصالحنا المشتركة، بما في ذلك الدفاع عن القانون الدولي، أو أيضا بما يعني حماية المصالح المشتركة والتصدي للتحديات المشتركة الكبيرة.
1: يوسلام وولارا المتحدثة باسم الحكومة البريطانية باللغة العربية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: اندلعت معارك بين الجيش الإثيوبي وقوات تيغراي في إقليم عفر المجاور لتيغراي، وقال مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي أن قوات تيغراي هجمت مواقع حكومية في إقليمي عفر وأمهرة وسيطرت على مطارات. بدورها أعلنت حكومة الإقليم أن مقاتليها دخلوا في حرب دفاعية ضد القوات الفيدرالية الإثيوبية، وأعلن تحالف التعاون من أجل البقاء الذي يضم جبهة تحرير شعب تيغراي وست قوى أخرى سيطرته على مناطق شمال عفر، وقال إن عملياته القتالية مستمرة. يأتي ذلك بعد سيطرة مقاتلي تيغراي على مطار مكالي عاصمة الإقليم وتعليق الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها إلى مناطق مختلفة. قصفت روسيا في وقت مبكر من صباح اليوم محطتي وقود ومواقع أخرى في العاصمة الأوكرانية كييف بمسيرات تعمل بمحركات نفاثة، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين بعد ساعات من لقاء الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب.
2: على وقع أصوات سيارات الإطفاء وسحب الدخان، بدأت كييف يوما آخر بهجوم روسي جديد بالطائرات المسيرة. في فيشنيف بضواحي العاصمة تصاعد الدخان من محطة تابعة لشركة نوفا بوست بعد استهدافها، في حين هرعت فرق الطوارئ إلى المكان لإخماد النيران واحتواء الأضرار. وعلى طريق سريع بدت آثار الهجوم أكثر وضوحاً، إذ تحولت محطة وقود ومركز أعمال إلى كتل متفحمة، في حين انشغل محققون بفحص الحطام وجمع ما يعتقد أنها شظايا لطائرة مسيرة. هجوم تقول السلطات الأوكرانية إنه أسفر عن مقتل وإصابة أشخاص، في حين أعلنت موسكو أنها نفذت ضربات واسعة استهدفت منشآت عسكرية وصناعية وطاقية ولوجستية وفق قولها. ومع استمرار الهجمات تتسع الأسئلة بشأن فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
3: أعتقد أن هدف بوتين هو تحويل بلادنا إلى خراب. إنه يريد إنشاء

0: نوع من المنطقة العازلة التي يستطيع فيها فعل ما يشاء.
1: شقوق الشارع الأوكراني تأتي في حين تتحرك الدبلوماسية في نيويورك. فبعد لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف مستعدة لأي صيغة لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة، شرط أن توقف روسيا هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية. ومن نيويورك أيضا جاء الدعم البريطاني للمقترح، لكن مع التشديد على أن الطريق إلى السلام يمر عبر استمرار الضغط على موسكو. رئيس الوزراء البريطاني أندي برينهام قال إن الجانبين بحثا الشتاء الصعب المقبل ومقترح وقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة انخراط روسيا في مفاوضات جادة لإنهاء الحرب. وبينما تتحدث العواصم عن وقف إطلاق النار، تبقى كييف معلقة بين مسارين، مسار دبلوماسي يبحث عن هدنة وميدان لا يزال يتحدث بلغة الصواريخ والمسيرات.
2: من كييف ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربية ستيتيا، ومن موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. أهلا ومرحبا بكم. هذا معك إياد، ما الذي تقوله السلطات الأوكرانية عن هذه الهجمات المتبادلة؟
3: نعم أحمد، عمليا لا تتوقف الهجمات الروسية على العاصمة كييف منذ منتصف الليل وحتى الآن، يعني لغاية الآن هناك صافرات الإنذار تطلق كل حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة، مع يعني فاصل زمني قصير جدا، وذلك نتيجة لرصد مسيرات في أجواء العاصمة تطلق على شكل موجات هذه المسيرات، ومعظمها بطبيعة الحال من المسيرات النفاثة الحديثة الروسية. طبعا الهجمات كانت قد طاولت عدة أحياء في العاصمة كييف، نتحدث عن أحياء هالاسيفسكي، دارنيتسكي، وأيضا أحياء شيفشينكا، وأيضا في أحياء دنيبروفسكي. طبعا الهجمات كانت بشكل أساسي تتركز على محطات الوقود، البنية التحتية لسكك الحديد، وأيضا كانت قد يعني طاولت هذه الهجمات مركز الأعمال متجر، وآخر هذه الهجمات كانت قد تسببت باندلاع حريق في أحد الأسواق وهو سوق تشايبا، سوق قريب جدا من محطة السكك الحديد الأوكرانية هنا في الرئيسية في العاصمة كييف. طبعا عمدة المدينة تحدث يعني طوال اليوم، هو يتحدث ويحث السكان على ضرورة التوجه إلى الأماكن الآمنة، الاحتماء من هذه الهجمات. يبدو أننا يعني سنشهد أيضا موجة هجمات أخرى خلال ساعات النهار اليوم، وذلك بحسب التصريحات والتحذيرات الصادرة من السلطات الأوكرانية. لغاية الآن تحدث عمدة المدينة عن قتيلين جراء هذه الهجمات وإصابة 25 آخرين، منهم 17 نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج. طبعا الهجمات تأتي كما ذكرت أحمد يعني عقب يوم تقريبا أو ساعات من لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنظيره الأمريكي ترامب، والحديث طبعا عن تهيئة الأجواء ودعم الجهود الوساطة الأمريكية في سبيل إنجاز أو إعلان هدنة جوية ربما تكون مؤقتة بعدم استهداف منشآت الطاقة في كلا البلدين.
2: من كييف مراسل التلفزيون العربية ستيتيا، شكرا جزيلا لك إياد. ونذهب إلى سعد خلف. سعد، ما الذي تقوله السلطات الروسية عن هذه الهجمات أيضا، وما ورد من نيويورك من تصريحات بشأن استمرار الحرب؟
4: أحمد، أهم ما لدينا بالطبع تعليق للمتحدث باسم الكرملين عن هدنة الطاقة التي يتحدث عنها الجميع. المتحدث باسم الكرملين منذ دقائق يقول إن دعوات الغرب فيما يتعلق مسألة هدنة الطاقة هي خطاب فارغ المضمون، ما يهدف إليه الغرب هو هدنة لإعادة تسليح الجانب الأوكراني من أجل مواصلة الحرب. وبالطبع رسميا لم يغلق الباب أمام التوصل لمثل هذه الاتفاقات، لكنه ضمنيا وبشكل واضح يقول أن روسيا لن تنخدع بمثل هذه الدعوات. هي تفهم جيدا أن الغرب يهدف فقط إلى تسليح كييف أو جعلها أكثر استعدادا لمواصلة الحرب. إذن مسألة الحرب هي التي تقود الآن التفكير الروسي والتصور الروسي. وهذا الكلام أهميته أنه يأتي قبيل سويعات من لقاء سيرجي لافروف مع ماركو روبيو اليوم أيضا في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب الروسي بالطبع يواصل هجماته على المختلف المدن الأوكرانية والمنشآت منشآت الطاقة الأوكرانية، وذلك يأتي أيضا في سياق أو رد على استهدافات أوكرانية بالمثل. الجانب الأوكراني أيضا لم يتوقف، خلال الليل 514 مسيرة استهدفت مختلف المقاطعات الروسية، زاد هذا العدد في البيان وسط النهار الذي أعلنته وزارة الدفاع ليصل إلى 868 مسيرة أوكرانية ضربت مختلف أو استهدفت مختلف المناطق والمقاطعات الروسية. إذن الاستهدافات الجوية بين الجانبين مستمرة على قدم وساق كما يقال. التطور الميداني أيضا موجود وحاضر لدينا. وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم أنها سيطرت على بلدتين جديدتين في مقاطعة خاركوف، وتؤكد من جديد أنها تحكم الطوق المغلق على مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية في هذه المنطقة، في منطقة خاركوف وفي شمال ليمان حسب ما تقول بالطبع التقارير الروسية. تقارير عسكرية كانت تتوارد خلال الأسبوعين الأخيرين في مسألة هذا الطوق، حتى أن بوتين نفسه صرح به، لكن بالطبع لم يؤكد هذه المعلومة للجانب الأوكراني، وليس هناك من سبيل للتأكيد من مصادر مستقلة. الجانب الروسي يصر على أنه يحكم الطوق على هذه المجموعة من القوات، وأن الدعوات للهدن أيضا ترتبط بهذه المسألة ارتباطا مباشرا من أجل إخراج هذه القوات الأوكرانية من هذه المنطقة. هناك أيضا معلومات وتقارير عسكرية تتحدث عن تراجع للجيش الروسي في منطقة كراسني ليمان، وسيطرة للجانب الأوكراني على عدد من القرى والبلدات بالقرب من أحد الأنهار الصغيرة هناك التي تمثل خط تماس مهم أو بالغ الأهمية للجانب الروسي، بالإضافة بالطبع إلى تقدم روسي في منطقة دروشكوفكا حسب ما يقول الجيش الروسي. أحمد
2: من موسكو، مراسل التلفزيون العربي سعد خلف، شكرا جزيلا لك سعد على هذه المعلومات. بعد 44 عاما على حرب جزر فوكلاند بين بريطانيا والأرجنتين، يعود الخلاف بشأن السيادة على الجزر إلى الرواجها على خلفية مشروع نفطي في مياهها. فقد صعدت بوينس آيرس إجراءاتها القضائية ضد الشركات المشاركة في المشروع، واستصدرت حكما مؤقتا بوقف أعماله، في حين ترفض لندن الاعتراف باختصاص محاكم الأرجنتين.
5: في مدينة ستانلي بجزيرة إيست فوكلاند ما تزال حرب عام 1982 قائمة. تمثال رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر التي خاضت تلك الحرب لاستعادة السيادة على الجزر، إلى جانب نصب تذكاري يحمل قائمة الجنود الذين قتلوا خلال 74 يوما استغرقتها العمليات العسكرية، وأسلحة ومعدات وآليات معروضة في أماكن عدة من المدينة. لكن المعركة اليوم تبدو مختلفة، لا جنود أرجنتينيين على الشاطئ هذه المرة، بل شركات نفط تنقب في مياه فوكلاند وتصعيد أرجنتيني جديد. الإعلام المحلي تناول الأزمة كحدث عادي يتكرر مع جميع الرؤساء الأرجنتينيين حسب رئيسة تحرير الصحيفة الوحيدة في الجزر.
6: كما تعلمون ستجرى انتخابات
7: قريبة. راديو الحرية.
8: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت قاعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة منظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: قد يفقد الإنسان أحد حواسه أو يولد دونها. ماذا لو كانت الظروف الاجتماعية والتعليمية وبيئة العمل تستوعب الاختلاف؟ بالتأكيد سنفتح المجال للحاسة السادسة. برنامج الحاسة السادسة يعنى بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، من إعداد وتقديم إسراء أبو داود.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: عبر إذاعة الحرية 92.7 مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الحاسة السادسة، البرنامج الأسبوعي اللي بتناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. ودائما بنحكي إنه إحنا صوت كل شخص ذوي إعاقة بالضفة الغربية وقطاع غزة. الصوت والرسالة لحتى نوصل للحل بيوم من الأيام. طبعا احنا وانتم مع شركة القصراوي التجارية، القصراوي عالم من التسالي لكل العاملين في الشركة، يعطيكم ألف عافية. تحية طاقم العمل في الهندسة الإذاعية إيهاب النتشي، مساء الفل، وأنا رح أكون معكم على مدار ساعة من الزمن. إسراء أبو داود. في برنامجنا اليوم يعني بصراحة هذا إنجاز كبير، وإن دل بدل على إنه الحمد لله وأخيرا قدرنا نوصل لوزير من الوزراء، ولأول مرة في الإعلام في وزير بيقبل يطلع معي على الهواء. دائما بتم تحويلنا لسين أو صاد من الناس. اليوم رح نكون مع وزارة التربية والتعليم، وتحديدا مع وزير التربية والتعليم الدكتور أمجد برهم، وهذا شرف كبير لإلي إنه يكون معي في برنامج الحاسة السادسة، وهذا إن دل بدل على اهتمامه بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وإن دل كمان بدل على إنه حابب يسمع ويعرف المشاكل والتحديات اللي بيواجهوها الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين. دكتور أمجد مساء الخير.
1: مساء النور لإلك ومساء النور لكل أهلنا في كل محافظات الوطن وبالذات في محافظة الخليل يا أختي إسراء.
0: الله يسعد قلبك، أهلا وسهلا فيك، وأنا كتير بشكرك لأنه أنت أعطيتنا من وقتك وحابب تسمع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة سواء في الخليل أو في فلسطين بشكل عام.
1: أهلا وسهلا فيك، وأنتوا مش أصحاب إعاقة، أنتوا بالعكس أنتوا جماعة دائما عندكم قدرات عالية جدا، الإبداع والتميز دائما موجود، ونفسك الطيب دائما هو بعطينا إحنا الشجاعة، وإحنا بنفتخر فيك أختي إسراء.
0: الله يسعد قلبك. يعني أنا عشان ما أخذ من وقتك كتير دكتور أمجد، في قضايا كتير عالقة والأشخاص ذوي الإعاقة عم يسألوا عنها، لكن اليوم خلينا نحكي أكتر عن التعيين في وزارة التربية والتعليم. إحنا بنعرف إنه وزارة التربية والتعليم من أول الوزارات اللي بلشت تطبق قانون 5%، لكن للأسف هناك فجوة كبيرة مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية تحديدا الكلية، هي موضوع غير لائق اللي بنحكي لكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في المقابلات. إيش تعليقك على هذا الموضوع؟ تفضل.
1: يعني أولا إحنا قبل أيام حدا أجى اعترض عنا على تعيين حد من عنده إشكاليات حسب النظام على 5%، وكان اعتراض من الموظفين بقول لك أنا دوري رقم واحد وإنتوا أخذتوا الإخوان اللي عندهم إعاقات، وإحنا قلنا إنه هذا حق لإلهم. إحنا دائما نفتخر أولا بأن منطبق هذا النظام، ولكن أحيانا في بعض القضايا إنه ما بقدر الموظف اللي بده يستلم هاي المهنة أو هاي الوظيفة في بتكون إشكاليات في إدارتها، ولكن عندما نرى بأن صاحب الحق في 5% هو له الأولوية، وإنه هو بكون الشخص الذي يستطيع أن يقوم بهذه المهمة بشكل جيد وممتاز جدا.
0: طب إيش تعليقك على كلمة غير لائق اللي بتنحكى كتير للأشخاص ذوي الإعاقة اللي بيروحوا للمقابلات تحديدا المقابلة الأولى؟
1: يعني أنا لا، يعني أنا برفض كلمة غير لائق. أنا بقول إنها إحنا مندور على الشخص الموائم والملائم لهذه الوظيفة، وإنه يكون قادر على أداء مهمته بشكل جيد ومقبول عنا. إحنا ندعم كل الأشخاص اللي هم فعلا بيستحقوا الدعم، بدنا إياهم إنه يكونوا منتجين قادرين على البدء بحياة مجتمعية وحياة جديدة، فمن هنا احنا بنشجع دائما انه ياخذوا حقهم وياخذوا فرصتهم في ظل حاليا وخاصه في ظل الاوضاع الصعبه اللي بنعيشها. فانتوا يا اسراء يعني مفخرة لأنه حقكم محفوظ دائما وإحنا بنفتخر في هذا الحق.
0: الله يسعدك يا رب. يعني أنا كمان عشان ما أطول عليك، في عنا صوت من أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة حابب يوصل رسالته لحضرتك ولكل العاملين في وزارة التربية أو الموظفين في وزارة التربية والتعليم. أستاذ عبد مساء الخير.
2: مساء الخير لك أنيسة إسراء، ومساء الخير لدكتور أمجد برهم وزير التربية والتعليم، يعطيك ألف عافية.
0: أهلا وسهلا. يعني بشكل سريع بتقدر توصل رسالتك للوزير؟ أكيد هو على السمع وهو جاهز، يعني على هوا ما وعدنا أنه هو دائما مع الحق قلبا وقالبا. تفضل.
2: طبعا لن أطير عليكم في الكلام احتراما لوقت الوزير سعادة الوزير، يعطيكم ألف عافية كمان مرة. سعادة الوزير، أنا اسمي عبد الرحمن خليل حمادي شريتح، تخصصي الترجمة التحريرية والفورية. تقدمت لامتحان معلمي اللغة الإنجليزية لهذا العام، والحمد لله رب العالمين حصلت على المركز الأول على مديرية يطا في الامتحان الشفوي والكتابي. ولكن بعد المقابلة الثانية أبلغت من الوزارة بقرار أنني لا أصلح للتعيين وللتدريس، وأنني غير لائق صحيا بعد مراجعتي للوزارة شخصيا. طبعا تواصلوا معي قبل بعدها بكم يوم مديرية التربية والتعليم فرع يطا وأبلغوني بالتعيين كبديل، ولكن تم سحب التعيين بعد 5 دقائق. فسيادة الوزير، أريد رسالتي أن أرجو أن تراجع ملفي بشكل خاص، لأنه بصراحة لا أتلقى سوى حاليا، يعني بعد تحدثي مع الأستاذ بسام جبر مدير التربية والتعليم في مدينة يطا، لم أجد سوى الوعود ولم أجد أي الحق الذي يجب يعني أن أخذه كما تعرف يعني.
0: تمام أستاذ عبد، شكرا لك. دكتور، يعني تبلغ أنه هو حصل على بديل لكن سحب التعيين، إيش تعليقك على الموضوع ولوين بيقدر يتوجه؟
1: اسم الأستاذ عبد إيش؟
0: عبد الرحمن شريتح.
1: طيب أنا حابب أحكي لك أنه أكثر مديرية بتعين فيها موظفين من ذوي الإعاقة هي مديرية يطا.
0: نعم.
1: ما حدث بخصوص تعيين هذا المعلم، أنا يعني أكيد راح نراجع في الموضوع وراح نشوف ملف المعلم، وإذا فعلا أنه في شاغر وهو يستطيع أن يقوم بهذه المهمة فإحنا يعني راح نتبعه، وإن شاء الله بيتم الاتصال فيه ومعالجة الموضوع حسب الأصول.
0: نعم. دكتور أمجد، آخر سؤال، في حال أي شخص ذوي إعاقة حب يتقدم لشكوى، في نظام شكاوي في وزارة التربية والتعليم؟
1: طبعا في نظام الشكاوي. نعم. في دائرة الشكاوي موجودة في وزارة التربية والتعليم العالي، أي شخص بتعرض لا سمح الله إلى تقصير أو ظلم أو بشعر إنه هو ما أخذ حقه بتوجه وبتكتب الشكوى، وهذا نظام الشكاوي بوصل لإني أنا هنا، وإحنا كل شكوى منتابعها حسب الأصول.
0: نعم. أنا بدي أطلب منك طلب أخير، أنا كصوت شخص ذوي إعاقة بس بدي نعالج موضوع كلمة غير لائق، لأنها عم بتأثر بطريقة عن جد صعبة على الأشخاص ذوي الإعاقة، بيعتبروها تمييز. دكتور أمجد، إحنا كل طلبنا إنه نتعامل مثلنا مثل أي حدا في هذا المجتمع، بعيدا عن كلمة غير لائق صحيا تحديدا.
1: ولا يهمك، واعتبريها إن شاء الله مش موجودة بقاموسنا، وإن شاء الله الأيام القادمة بتكون أيام أفضل
0: إن شاء الله.
1: إحنا كمان هي نسبة التعيينات في وزارة التربية والتعليم العالي في ظل الظرف الصعب جدا هي محدودة.
0: نعم.
1: هي فقط يعني بشكل مقنن حتى تخدم يعني نخدم العملية التعليمية دون تقصير. وإن شاء الله إنه بكون في إن لقاء آخر.
0: أكيد.
1: ومنحكي عن إبداعات وإنجازات كل أخواننا وأخواتنا في فلسطين.
0: احنا راح ننسق معك، وعن جد انا بدي اشكرك انك طلعت معنا على الهواء مباشرة، وكمان بدي اشكرك انك عم تفتح مكتبك للاشخاص ذوي الاعاقة في اي وقت، وانا بعرف انك استقبلت مجموعة من الاشخاص ذوي الاعاقة عن قريب، فهذا ان دل بدل عن جد انه انت حابب تغير وحابب تطبق القانون وتعطي الاشخاص ذوي الاعاقة حقوقهم. لكن موضوع عن جد الغير لائق، بتمنى انها تنحل عن قريب قريب، بعرف انه وضع التعيين صعب، بس على الاقل نحذف كلمة غير لائق من المقابلات، هذا طلبنا، وان شاء الله كمان كل الاشخاص ذوي الاعاقة والغير اعاقة بحصلوا على حقهم في التوظيف
1: ان شاء الله.
0: الله يسعد قلبك. شكرا شكرا دكتور امجد برهم وزير التربية والتعليم. يعني هاي العشر دقائق إن شاء الله رح نعوضها في الأيام الجاية بحلقة كاملة، وهو عدنا كمان إنه يكون معنا بحلقة كاملة يسمع من الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر. وكمان يا جماعة أنا بدي أقولكم مكتب الوزير مفتوح في حال إنه إحنا أصحاب حق، خلينا عن جد نتمسك بحقنا، ومش غلط ننسق ونزور الوزير ونطالب بحقوقنا ونحكي عن التحديات اللي بنواجهها. هو وعدنا انه يحذف كلمة غير لائق، يعني انا بعرف انه لما تنحذف كلمة غير لائق على الاقل احنا منضل متمسكين بالحق. في طلبات كتير، انا بعرف انه انتو كمان بدكم طلبات كتير من وزير التربية، من وزير الصحة، من وزيرة المرأة، أنا بعرف، وصدقوني اللي بقدر عليه واللي بنقدر عليه حتى إحنا كحرية مع المسؤولين لحتى نقدر نطلعهم معنا على الهواء ونشوف شو بدهم يعملوا بخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة، مش راح نقصر، لكن صوتكم تمسككم بحقكم هو الأهم.

0: بالنسبة لعبد الرحمن شريط يحيى، يعني الوزير وعد انه يشوف موضوعك، لكن كمان انت تبع مع الوزارة، تبع مع الوزارة وكمان تبع مع مديرية يطا. يعني الوزير بيحكي انه مديرية يطا من اكثر المديريات اللي بتعين اشخاص ذوي اعاقة. ما بعرف، انا ما عندي اطلاع على الموضوع، لكن تبعه، احنا كمان جاهزين، بنقدر نقول انه ممكن نضل مع بعض على تواصل. زي ما بدك يعني. انا شوفوا، بغض النظر عن كل شيء قبل ما اطلع دقات الساعة، بس مجرد ما وزير من الوزراء اعطانا من وقته وقبل يطلع على الهواء، طبعا هذا حق لإلنا، فهذا انجاز. فبتمنى عن جد كل المسؤولين يعطونا من وقتهم ويسمعونا ويعطونا حقوقنا، يعني يعطونا حقوقنا. دقات الساعة.
1: البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي، عالم من التسالي.
2: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: رجعنا لكم من جديد بعد دقات الساعة في برنامج الحاسة السادسة. كنا نحكي قبل الهوى انه لما احنا بدنا نسأل وزير او بدنا نسأل مسؤول والمسؤول يقبل يسمعنا, هذا حق لإلنا كأشخاص وكأشخاص ذوي إعاقة. لكن كمان احنا من يعني انا من النوع اللي بحب اشكر كتير, فبالنهاية حلو الواحد يشكر حتى لما بيحصل على حقه, حلو يشكر. الشكر كتير حلو والتقدير كتير حلو, وكمان الكلمة الحلوة والأسلوب المنيح بالتعامل بيعطيك عن جد تفاؤل وتمسك بالحياة وتمسك بالحق. برجع لورا 10 سنين, من 10 سنين لليوم وأنا بالإعلام يا ما حاولنا نوصل لمسؤولين ونحكي معهم بخصوص قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وكانوا بدون استجابة, رغم أنه كانوا يطلعوا في برامج تانية, وهذا تصريح واضح وأنا بصرح بكل جرأة, كانوا يطلعوا ببرامج تانية ويحكوا عن إنجازات ويحكوا, لكن عند قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يوقفوا. لكن اليوم عن جد الأشخاص ذوي الإعاقة إحنا وصلنا لمرحلة إنه إحنا قادرين نحكي, قادرين نطالب بحقوقنا, قادرين نسائل, من حقنا نسائل. تعال يا سيادة الرئيس أو يا حضرة الوزير, أنا من حقي 1 2 3, بما أنك أنت يا سيادة الرئيس وقعت على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة, أنا من حقي 1 2 3, ومن حقنا نسائل. فخلينا نتبع موضوع وزارة التربية والتعليم, رح نرجع نكون على تواصل معهم في الأيام الجاية, نشوف وين وصلنا مع بعض. هل فعلا لقدام في المقابلات رح تنشال كلمة غير لائق؟ هل رح تنعطى فرصة كمان لجميع الإعاقات مش إعاقة معينة؟ للأسف في بلدنا كمان في تمييز على نوع الإعاقة. هون احنا منقول انه يا جماعة الخير, الإعاقة ليست بالإنسان, هي احنا عنا قصور معين, صعوبة معينة, اطلعوا على القدرات مش على القصور ولا على الصعوبة, طلعوا على الكفاءات. يعني والله العظيم قديش ناس تواصلت معي ويرنوا علي ويقولوا لي إسراء, طب أنا لما أدرس 4 سنين بالجامعة وينكتب لي غير لائق, طب أنا ليش درست؟ طب ليش يا عم تخلوني أدخل بالجامعة إذا أنت بدك تقول لي غير لائق؟ لسه عبد من المقابلة الثانية وأخذ مرتبة أولى, أخذ المرتبة الأول وحكوا له غير لائق. في ناس أشخاص ذوي إعاقة ما أخذوا فرصتهم بالمقابلة الأولى, وبعد المقابلة الأولى قالوا له أنت غير لائق. يا جماعة الخير شو غير لائق؟ يعني مش معناته أنا عندي قصور في أو صعوبة جسدية يعني أنا بقدرش أشتغل. طب بما أني أنا بقدرش أشتغل كيف قدرت أكمل تعليمي؟ هو صفة تناقض, ولا شو رأيك إيهاب؟ رغم هيك يا جماعة لسه الدنيا بخير, يعني إن شاء في أشخاص ذوي إعاقة ما شاء الله عنهم متوظفين, وكمان أثبتوا حالهم في وظيفتهم وأثبتوا إنه هم عندهم قدرات وعندهم كفاءات وبقدروا كمان يتحملوا المسؤولية. القصور والصعوبة الجسدية ما إلها علاقة يا جماعة الخير, الحواجز البيئية هي اللي بتعيق حركة البني آدم سواء ذوي إعاقة أو ما عندهش إعاقة. يعني في أشخاص ما عندها إعاقة لما تمشي بالشارع بتقول لك أنا مش عارف أمشي مثلا بسبب الحواجز البيئية, واليوم إحنا عندنا حواجز أكبر بكتير كمان, ولا شو رأيك؟ طيب في الحلقة الجاية إن شاء الله راح نكون اليوم صارت فعالية كتير حلوة في جمعية الكفيف الخيرية بالتعاون مع جمعية فلسطين للمكفوفين. والحبيته بهاي الفعالية اليوم إنه الأهل كانوا موجودين. الأهل دائما لهم الدور الكبير في دمج أطفالهم في المجتمع. فكل الحب لأهالينا، كل الحب للعطاء اللي بيعطونا إياه أهالينا لحتى إحنا نقدر نستمر بهاي الحياة رغم التحديات الكبيرة الموجودة فيها. شكرا لجمعية فلسطين للمكفوفين، شكرا لجمعية الكفيف الخيرية كمان، شكرا للملازم رانا نصر الدين مسؤولة النوع الاجتماعي في الدفاع المدني على التطوع اللي قدمته كمان خلال هذا النشاط اليوم. رح نحكي في تفاصيله الأسبوع الجاي، بالإضافة إنه كمان الجمعية افتتحت دورة حاسوب للمكفوفين في الشمال، تحديدا في نابلس. نابلس الحب، نابلس يا جماعة الخير، أهل نابلس أنا بحبهم يعني. فافتتحت دورة للمكفوفين، رح نحكي برضو أكتر عنها في الحلقة الجاي، دورة حاسوب للمكفوفين. بالإضافة أنه كمان اختتمنا دورة حاسوب للمكفوفين في الجنوب يوم الخميس، كان آخر يوم في دورة الحاسوب للمكفوفين. طلعوا المكفوفين وهم بيعرفوا أساسيات خلينا نقول البرنامج الناطق. بالإضافة أنه الحلو بالموضوع كان في تعاون من جامعة بوليتكنيك فلسطين، وتعاون كبير من جامعة بوليتكنيك فلسطين تحديدا كلية التعليم المستمر وعميدها الدكتور عارف الحرباوي. كان في تعاون انه قدموا المختبر، وبالإضافة انه كان في تعاون من الموظفين مع المتدربين. فكل الحب وكل الشكر لأي مؤسسة عم بتحاول وعم تتمسك معنا بالحق لحتى الأشخاص ذو الإعاقة يحصلوا على حقوقهم، سواء حقوق تعليمية، حقوق صحية، حقوق ترفيهية، شو ما كان الحق فهو حق.
1: أكابر وكبار يا أهل جبل النار.
0: والله هون عطاء مصري بس الفل.

بدك تروح على نابلس يا إيهاب. إيهاب نفسه يروح على نابلس. خلص ليوم منضبط. هم عن جد يعني. وبعدين ما أحلاهم الكرم حدث ولا حرج. اليوم إحنا بمكان ما بزبط إسراء لحالها تحكي وتغني. خلينا نقول إيد واحدة لحالها ما بتزقف. اليوم ما شاء الله هاي في نسبة كبيرة من مننا موجودين بالمجتمع، سواء في بيوتهم أو في الجامعات أو طول ما أنت متأكد إنك صاحب حق اتمسك بحقك وطالب فيه. لا تستنوا حدا يطالب لكم بحقوقكم، صدقوني لا تستنوا، طالبوا، دقوا باب وبابين وعشر أبواب عادي. المهم إنه ما تتنازلوا عن حقوقكم، وممكن ما يجيكم الرد من أول ولا من عاشر مرة ولا من 15 كمان، لكن بال20 يمكن تاخد الرد اللي أنت بدك إياه. الفكرة إنه ما نستسلم، ما نستسلم. أنا مش حدا كتير بحب يحكي عن حاله، لكن اليوم بما إنه أعطتوني مساحة، أنا إلي أكتر من 11 سنة أغلب العمل اللي بعمله مش وظيفة ثابتة، لكن بالنهاية أنا متأكدة تماما إنه طول ما أنا من حقي إني أعيش لازم أضل موجودة، سواء في الميدان سواء في المكان اللي أنا بحبه. عشان هيك أنتوا كمان كل واحد فيكم ما يتراجع عن حقه، وأهالينا كمان. يعني أحيانا الأهل أنا ابني بنتي بتخلص جامعة خلص يعطيك العافية، بحصروها بأنه تروح بتقدم بمكان واحد وبعدين خلص إذا إجاها الرد أول مرة لا معناته بستسلم وبقعد وهيني قاعدة في البيت. لا، روحوا دوروا على أشياء أنتوا بتحبوها، يعني ابتكروا أشياء أنتوا بتحبوها. بعرف أنه الوضع صعب، بس بالنهاية بدنا نحاول لأنه إحنا كشعب فلسطيني كلنا عنا تحديات، كلياتنا كل واحد التحدي الإله يختلف عن التحدي الآخر، لكن في كتير مننا قادرين عن جد يخلقوا فرصة ويحدثوا تغيير.

0: طيب اليوم في برنامجنا راح نكون مع أبو بسملة، شو رأيكم؟ بس بعد الفاصل.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
2: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة. مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية FM.
6: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

مساء الخير، مساء الفل، مساء الياسمين لكل مستمعي إذاعة الحرية 92.7، وأهلا وسهلا فيكم من جديد في برنامج الحاسة السادسة مع شركة القصراوي التجارية. القصراوي عالم من التسالي.

احيانا لما كنت احكي في برنامجي انه الدور على علينا في كل شيء وكلنا علينا الادوار يعني

0: انطباع أهلها عن الحملة وين وصلوا بالحملة. خلينا مباشرة نرحب بأبو بسملة معنا على الهواء مباشرة. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
1: يسعد مساك وحياكم الله.
0: كيف حالك؟ الله يسعدك. طمنا عنك.
1: أنا صراحة كان امبارح يوم أكثر من رائع، كنت في غيبوبة لأول مرة من فترة طويلة. بس الحمد لله رب العالمين الآن مصحصح. زرت بسملة قبل شوي. الحمد لله رب العالمين بسمتها بتكفيني وبتخفي يعني كل أتعابي.
0: الحمد لله. طمنا عن وضعها بالأول، كيف وضعها، كيف صحتها؟
1: أنا دخلت عليها تقريبا حوالي ربع ساعة، لأن كانت مش وقت الزيارة صراحة. بس شافتني بسمت أنا صرت على الدنيا صراحة.
0: إن شاء الله. اتفضل.
1: يعني مستقر الحالي الحمد لله 400، نعطيها احتياجاتها اليومية بعدنا لحد الآن.
0: نعم.
1: يعني نسأل الله إنه يتم الأمر على خير وتتلقى علاجها بأقرب وقت ممكن.
0: إن شاء الله يا رب يا رب، وإن شاء الله دائما بتشوف ابتسامتها وبتشوفها في البيت وبتحكي معها وبتحكي معك كمان عن قريب. احكي لنا الله يسعدك، كيف انطباعك عن الحملة، شو رأيك بالحملة، وين وصلوا الشباب بجمع المبلغ اليوم؟
1: أول شيء قصة الحملة لبيك بسملة كانت ترتيبات ربانية.
0: نعم.
1: صح صراحة إني تعبت على بنتي أكثر من سنة وشهر و12 يوم، يعني كنت أعدهم باليوم وبالثواني.
0: نعم.
1: بس أراد الله قد ما فقرت، أراد الله وقت معين إنه يكون هناك في شيء فارق بحياة بسملي. كنت عارف أنا على فكرة في شيء بيني وبين ربي، أو إنه ربنا أعطاني هاي البنت لازم تكون في من وراها شيء مختلف. كنت أسأل حالي أو أحكي لزوجتي إنه بسملي في سبب إنه ربنا رزقنا هاي الطفلة.
0: الحمد لله.
1: هو ما كنتش عارف.
0: نعم.
1: بسملي الآن فرحتي بهاي الحملة ما توصف. تحسي إنك حتى لو يعني إذا حكيتها بالعامية، إذا ممكن إنها الدنيا فرميتك بهالحياة الصعبة. بس في بعض اللحظات بتحسي إنك لا. بسملة اللي عملته صراحة لا حكومات ولا تنظيمات جمعت كلمة فلسطين من رأس الناقورة إلى رفح تحت.
0: الحمد لله.
1: الشكر اللي بدي أقدمهم إياه إنه يعني ما له قيمة. لذلك دائما بحكي بالمقابلات برفع الأمر لله. كان يوم مميز ما توقعنا صراحة إنه يكون 22/9 مثل هذا اليوم. بس عشان نعطي كل شخص حقه، كل العاملين في الخليل وعلى رأسهم الدولار وعلى رأسهم منبر الحرية صراحة هم اللي أطلقوا الرصاصة الأولى. إذا صح التعبير الرصاصة الأولى كانت من الخليل. صرخة بسملة سمعتها الخليل ولبى النداء فلسطين بالكامل حتى من الخارج. الحمد لله رب العالمين. أنا سعيد جدا صراحة، والكلمات ما بتتركني صراحة في معظم المقابلات، لأني أنا حاسس إنه في شيء بعده مخبى. حتى هذا اللي صار بكل فرحتنا به، في شيء مخبى بعده إحنا مش شايفينه. نسأل الله إنه يكون شيء بتلج يعني قلوبنا كما نحب أو مثل ما بيحكوا.
0: يا رب يا رب
1: يا رب.
0: يعني إن شاء الله بستضيفك في البرنامج، وأنا بحكي لك بنحكي مع بسملة بحد ذاتها وبنسمع صوتها لبسملة، وإن شاء الله كمان إحنا بنيجي عندك على طول كرم وبتجيب بسملة عنا على الخليل وبتشوفها وبتفرح فيها. عن جد كمان يعني أنا بدي أشكرك أنت كمان على الصبر الكبير اللي عندك وتمسكك في بسملة وإيمانك إنه بسملة من حقها تعيش. فكل الشكر لإلك، وإن شاء الله بنسمع أخبار حلوة عن قريب أبو بسملة. شكرا.

0: لك وألف سلامة عليها، وأنا حاسة إنه في أخبار حلوة رح نسمعها عن قريب
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. شو بتحب توصل رسالة قبل ما أودعك؟
1: مبدئيا بشكركم لأنكم أنتوا رفعتوا صوت بسملي صراحة، وبالتالي عشان نكمل الأمر أنا بشكر كل شخص، كل أم، كل أب، كل طفل نظر لبسملي إنها طفلته أو أخته. بشكر كل إنسان على أرض فلسطين مهما كانت ديانته، مهما كانت انتمائه. بسملي أنا فخور بها بقدر ما هي بنتي، إنها لمت صوت ورفعت صوت هذا المرض صراحة. قد يكون إحدى الأسباب اللي ربنا رزقني إياها إنها ترفع صوت أطفال تانيين. بتمنى إنه النظر لبسملي وغير بسملي، بسملي بنتي اعتبرتوها بنتكم وأطفالكم نفس الشيء، أنا بعهد الله إنهم مثل بنتي. بتمنى من الجميع إنه ينظر إلى هذا المرض مرض بشع بكل ما تحمل الكلمة معنا. بشكرهم جميعا. طبعا إحنا بآخر كلمة إنه توفقنا لحد الآن تقريبا ما بين 5.5 إلى 6 مليون شيكل، إحنا بدنا 7.5 مليون شيكل بالراحة. الحملة مستمرة إن شاء الله، بيتم الأمر قريبا بإذن الله
0: إن شاء الله.
1: صراحة كان يوم مبارح شرف إن صدقنا كل مناطق فلسطين. سامحونا على التقصير لأنه كان حتى العدد كبير، ما كنا نتوقع هذا الأمر صراحة يعني. فصار في من جانبنا في مدينة الكرم شوية تقصير بسبب الأعداد اللي كانت دخلت على القاعة أو على المدينة.
0: لا أكيد ما في تقصير
1: بشكل رسمي للجميع بالتقصير اللي صار، لأنه كان العدد بده كمية حدا ينظم أكثر من هيك يعني. إحنا كنا راسمين إنه يكون العدد معين، فأجا بجوز 3 أو 4 أضعاف الأشخاص. فخور بمدينتي لأنها استقبلت كل هاي الناس ورحبت فيهم. فخور بمحافظنا اللي كان جد لبسملي الدكتور عبد الله كميل، محافظة مدينة الكرم. اللي كان دينامو المحافظ، دينامو الحملة صراحة. أنا كنت أشوفه صراحة في القاعة نفسها كأنه عنده جكات صوت مختلفة عن البشر. تواضع غير طبيعي، هو عريف الحفل كان. وأتوقع شفتوهم على السوشيال ميديا وعلى التلفزيونات
0: أكيد.
1: لدرجة ظلوا معنا حتى الساعة الثانية صباحا. يعني فوق 15 ساعة وهو معنا. فشكرا لمدينتنا، شكرا لمحافظنا، شكرا لبلديتنا إنها استقبلت الوفود اللي أجت تساعد بسملي. شكرا لكل من ساعد بسملي. أملنا فيكم كبير، إنه ضايل إشي خفيف إن شاء الله. قطعنا أكثر من 2 المبلغ، على أمل إنه ربنا يتمم المبلغ وبس ما يتلقى العلاج
0: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. الله يسعدك يا رب، وإن شاء الله بنسمع أخبار حلوة عن قريب، والله يخلي لك بسملة يا رب. شكرا لك أبو بسملة، وألف سلامة على بسملة. شكرا،
1: الله يسلمكم.
0: يسعدك. هلا هلا.

0: بسملة هي صوت كل أطفال فلسطين. في أطفال كتير بفلسطين عم بيعانوا من أمراض. رسالة بسملة ورسالة المؤثرين ورسالة الحرية ورسالتي أنا إنه عن جد لما إحنا نكون إيد واحدة بنقدر نحل. فأنا كمان كل الحب لكل اللي عملوا حملة لبيك يا بسملة، وهي حملة ورسالة بنفس الوقت، رسالة لكل الناس وأهمهم صناع القرار، إنه جد كلنا علينا مسؤولية. في مثل زي ما حكى أبو بسملة، في مثل بسملة كتير موجودين، فبتمنى إنه فعلا بسملة وصوت بسملة والحملة اللي عملوها المؤثرين وشبكة الحرية تصنع أثر وتغيير وتترك أثر لصناع القرار كمان. شو يا إيهاب ننهي؟ مش عارف زي ما بدك. معقول؟ بزهقونيش مهم صح؟ إن شاء الله بنسمع أخبار حلوة عن بسملة وكمان مالك وكل أطفالنا اللي موجوعين، بنتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب، ويا رب إنه ما حدا يتعرض لوجع ولا أي نوع من أنواع الوجع، لأنه شو ما كان الوجع حتى لو كان خفيف فهو وجع. طيب شكرا شركة القسراوي التجارية، يعطيكم ألف عافية. إيهاب النتشة شكرا كتير، محبتي للجميع. إسراء أبو داود إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القسراوي التجارية الصناعية. القسراوي عالم من التسالي.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
2: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599 30 22 28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضات طول العام وبخدماته يحليها.
3: زور المهندس في الخليل لرأس الجورة امشي.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700 566 66 6 أو 1800 566 66 6.
1: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: بالدار وتنتهك الحرمة، فلطالما دفع العامة أثمان حروب لم يختاروها، وأن فطرة الإنسان السوي تدفعه للسلام، غير أن الشر يرغمه على المواجهة، وهكذا يدفع الحق الباطل حتى يستبين أمر الناس. وقد جرت حروب كثيرة على مر التاريخ، ولعل قدر بلادنا أن تكون شاهدا دائما عليها، فتارة يظهر الحق جليا كفلق الصبح، وتارة يغيب ويختلط. فليست كل حرب نبيلة، وليس كل سلام عادل. علمتنا الحرب أن الظلم لا يدوم، وأن العدل عزيز ونادر. أما بعد، معالي السيد محمد خليل الرحمن رئيس الجمعية العامة، معالي الأمين العام السيد أنطونيو غوتيريش، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مثل هذا اليوم قبل عام تماما وقفت على هذا المنبر ممثلا لشعبي وبلدي للمرة الأولى منذ ما يقارب 60 عاما، واستذكرت انتصار شعبنا مؤكدا أنه نصر للعالم أجمع. أما اليوم فإنني أحمل إليكم وثيقة الإنجاز والوقائع، لنقرأ معا صفحة ما حققناه ونرسم طريق ما نعزم على إتمامه. في العام الماضي ذكرت أن سوريا عادت، أما اليوم فأقول أن سوريا تنهض. السيدات والسادة، في رحلة الصراع السوري بين الخير والشر وضعت الحرب أوزارها، وتوقف نزيف الدم، وتوقف الهدم والدمار، وبدأت سوريا رحلة التعافي والنهوض، تسارع الخطى واثقة من مسيرها. وحدت البلاد من شمالها إلى جنوبها، وحصر السلاح، وأعيد بناء مؤسسات الأمن والجيش، ورفعت العقوبات، وحلت القيود، قامت مشاريع البناء والإعمار والاستثمار، وتمت مكافحة الجريمة والمخدرات، وانطلق مسار العدالة الانتقالية، والكشف عن مصير المفقودين من الناس. لقد ترجمنا نهوضنا هذا واقعاً ملموساً حين انطلقنا في مد جسور الشراكة من أرضية سيادية صلبة، فوضعنا نصب أعيننا رفاه شعبنا ومستقبله، وبناء بلادنا الخارجة من أتون الحرب، مستندين إلى إرادته وسيادة بلادنا واستقلال قرارنا. لقد أثمرت هذه الرؤية الوطنية حصيلة دبلوماسية تنطلق بالأرقام، ومنذ التحرير فتحت نحو 100 دولة مسارات التواصل معنا عبر ما يقارب 4000 تفاعل ولقاء واتصال، فصارت عاصمتنا مقراً لنحو 60 بعثة دبلوماسية. وبدأ التوافد إلى سوريا لتستعيد مكانتها بين الأمم والدول، ممر تجاري دولي بري وبحري وجوي تشهد عليه أكثر من 20,000 طائرة تجوب الأجواء السورية في شهر واحد. وبالتوازي مع مد جسورنا الدبلوماسية أثبتنا للعالم أجمع أن أمن المشرق ينسج في دمشق ويتعذر إرساؤه بمعزل عنها. وفي الملف الذي أثقل اسم سوريا عقدا كاملا أطلقنا مع 7 دول فريق أنفاس الحرية لطي الإرث الكيميائي، ودمرت 42 قنبلة كيميائية، واستعدنا حقوقنا كاملة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ونعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأقصى درجات الشفافية، إيمانا منا بأن الأمن الجماعي أمانة، وأن تطبيق الصارمة المعاهدات تحصين لعالمنا ضد أعتى التهديدات. ولا صعيد حربنا المفتوحة ضد شبكات الجريمة العابرة الحدود وقفت ثغورنا درعا صلبة، فضبطنا نحو 700 مليون حبة كبتاغون في أكثر من 1500 عملية، وفككنا 90 شبكة دولية، وكافحنا الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة. لقد أثمر رسوخ الأمن والاستقرار واقعا تتهاوى فيه جدران العزلة، فقد انقشعت غيوم العقوبات بإلغاء قانون قيصر، وبرفع أوروبي وبريطاني متدرج توج باستعادة اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وطويت صفحة الدولة الراعية للإرهاب إذانا بنهاية 47 عاما من العزلة، ونطقت الخريطة بحقيقتها الراسخة، أقصر دروب الأرض بين الشرق والغرب تمر حكما من بوابة الشام. وبذا عادت عجلة الإنتاج في أكثر من 3000 خط إنتاج جديد، مع نمو في الإنتاج الزراعي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، يرافقه نمو ملفت في قطاع الطاقة والخدمات، وقيام مشاريع عقارية بنحو 2,000,000 وحدة سكنية في غضون السنوات 5 القادمة. عاد التعافي إلى هذا البلد الجريح ليعود معه أكثر من 3.5 مليون نازح ولاجئ عودة طوعية كريمة، لتتحول سوريا من أزمة تتقاذفها الدول إلى فرصة خير تجتمع لها الدول. ومن هذا المنبر نضع استحقاقنا بلسان القادر الواثق، ونثبت مقعدنا التاريخي في هندسة الممرات وخرائط الطاقة الإقليمية، فأي تخطيط تنموي يرسم مستقبل الإقليم ويتجاهل قلب سوريا سيبقى تخطيطا قاصرا يدفع في كل يوم كلفة الالتفاف والتعقيد. أيتها السيدات والسادة، إن هذه المبادرات كلها تضع تعافي الإنسان السوري في قلب المشاريع وأهدافها، ولذا فقد وضعنا العودة الطوعية الكريمة المستدامة أولوية قصوى، وأطلقنا مبادرة سورية بلا مخيمات لإنهاء حقبة اللجوء والنزوح الطويلة، وعملنا على ترميم مئات المدارس، وفتحنا أبواب الجامعات ليصان حق التعليم لكل سوري. ووسط هذه التطورات تزداد ثوابتنا الوطنية رسوخا بقوة القانون وإرادة الشعب، فلا يمكن لأي محاولات أمر واقع أن تمس شرعية دولتنا وسيادة قانوننا ونفاذ القانون الدولي. فالجولان سيبقى أرضا سورية، وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب123 صوتا في كانون الأول الماضي، فشكرا لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقول القانون الدولي. وأمام سعادة العالم بالعودة الحميدة والتعافي السريع، تظهر لنا إسرائيل بشذوذها لتتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية، وأكثر من 1200 توغل، وما يقارب 300 اعتقال واحتجاز للسوريين، مما يهدد استقرار سوريا ويخالف توجه العالم بأسره، ويعيد لذاكرة السوريين حقبة أليمة بالكاد يتخلصوا منها. وهنا فموقفنا المعلن ما يزال قائما بالالتزام باتفاق عام 1974 والدعوة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط 8 من كانون الأول 2024، رافضين محاولاتها الدائمة لفرض الأمر الواقع واعتداءاتها الممتدة في الإقليم إخلالا بالأمن والاستقرار. إن فرصة السلام التاريخية قائمة لمن أراد العيش بسلام، سلام عادل يحفظ حق الجميع. ختاما، علمتنا الحرب أن الحق قوي بذاته وإن ضعف، وأن الباطل ضعيف وإن غلب. إن سوريا ماضية في بنائها واستعادة عزتها وكرامتها. من منبري هذا تلوت عليكم وعد الله، وقل جاء الحق وزهق الباطل، واليوم إذ يتجسد الحق بناء راسخا أعدكم بوصل الليل بالنهار خدمة لأهلنا وشعبنا وتنفيذا لأمر الله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إن نهوضنا هذا يكتسب زخمه بوقفة الأصدقاء وشركاء المسير، فخالص التقدير لكل دولة سارعت إلى رفع علمها مجددا في دمشق هذا العام، ولكافة المنظمات الدولية التي آمنت بشراكتنا وعملت معنا جنبا إلى جنب. لقد جئناكم في الدورة 80 لنعلن العودة، ونقف اليوم في الدورة 81 لنثبت واقع التقدم والنهوض، وفي الدورة 82 سنلتقي مجددا لنجني معا ثمار شراكة استراتيجية، شراكة كرست سوريا فاعلا دوليا يصنع الازدهار، ونموذجا إقليميا يقود الاستقرار، وقلبا نابضا بالحياة يشرع أبوابه للمستقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نيابة عن الجمعية العامة
4: من نيويورك، تابعنا كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 82، والتي قال فيها إنه جاء في العام الماضي وقال إن سوريا عادت، لكنه هذا العام يقول إن سوريا تنهض، وقال إن مسار العدالة الانتقالية في سوريا انطلق وبدأت رحلة التعافي والنهوض. شدد على أن سوريا متمسكة بسيادتها، وأن الجولان سيبقى أرضا سورية، وأن كل قرارات الضم باطلة، وقال إن أمن المشرق ينسج في دمشق، وأنه سيواصل مد جسور الشراكة. عن هذه الكلمة وغيرها من أعمال اليوم الثاني من الأسبوع رفيع المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة نذهب إلى مقر الأمم المتحدة وهذه النافذة مع زميل محمد بالدين. إليك محمد.
3: شكرا لك أحمد، وبالفعل كانت كلمة قصيرة على منوال أو على نهج الكلمات التي وجهها إلى المحافل الدولية الرئيس السوري أحمد الشرع في خلال الفترة الماضية، تحدث فيها بوضوح وتأكيد على مسألة أن الجولان هو أرض سورية وسوف تكون دائما أرضا سورية. تحدث عن النهوض وعن أن سوريا التي كانت السنة الماضية تستعيد أو تعود إلى العالم هي اليوم تبدأ في النهوض كما قال، أشار إلى وسماها حتى بالاسم إلى الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، وشدد على أنه يجب أن لا يكون هنالك أي باب للإخلال بالقانون الدولي، وبأن على المجتمع الدولي أن ينهض بواجباته في بناء أسس الأمن والاستقرار والنماء أيضا بالنسبة للدول التي تضم هذا المحفل الأممي، أي في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. حول أبرز ما ورد في هذا الخطاب انضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، صحفي في التلفزيون العربي. عبد الرحمن، أبرز ما وقفت عنده في كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع في صباح ثاني أيام أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
5: نعم محمد، يمكن القول أن كلمة الرئيس السوري انقسمت إلى قسمين، قسم أول يتحدث عن نهوض سوريا ويتحدث عن منجزاتها في مواجهة الجريمة أو في مواجهة عصابات البنت الكبتاجون، وكذلك كيف أن هناك ثلاثة خط إنتاج قد عاد مرة أخرى للعمل في سوريا، بالإضافة إلى إنجازات تتعلق بعودة السوريين والعودة إلى المجتمع الدولي ورفع العقوبات ورفع اسم سوريا من قائمة الإرهاب وما إلى ذلك من منجزات عدها تعيد سوريا إلى أن تكون بؤرة نسج منطقة الاستقرار أو هي بؤرة الاستقرار في الشرق الأوسط، وتحدث عن الشراكات الدولية كذلك. في نفس السياق يمكن القول أنه تحدث دوليا عن قضية الجولان، هذا امتداد للمزحة التي انتشرت أمس والتي قال أنها كانت مزحة قالها لدونالد ترامب حينما التقاه سابقا في البيت الأبيض عن الجولان، وقال في سياق رده أو تعقيبه على اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة إسرائيل على الجولان بأنه ولماذا يعطي نيوجيرسي الولاية الشهيرة والتي يقضي فيها دونالد ترامب أحيانا بعض من أوقات عطلاته، لماذا لا يعطيها للإسرائيليين، وهو ما أكده اليوم ظنها البعض أنها مزحة وتم تداول هذا أمس بشكل كبير، لكنه اليوم على منبر الأمم المتحدة تحدث عن تمسك سوريا باتفاق عام 1974 فض الاشتباك، وكذلك تحدث عن أن جميع القرارات الدولية وأن 123 دولة في الأمم المتحدة لا تعترف بسيادة إسرائيل على الجولان وغيرها أو أقرت عدم اعتراف إسرائيل بالسيادة على الجولان، بمعنى أنه استند إلى القانون الدولي واستند إلى الدول الأعضاء في جمعية الأمم المتحدة واستند إلى الحق التاريخي، فعدم اعتبار أن قرار ضم إسرائيل للجولان قرارا قانونيا أو قرارا معترفا به، وربما هذه هي النقطة الأبرز على مستوى السياسة الدولية، وهو ما يعني أن هناك أيضا تصعيد في النبرة الخاصة بسوريا، خاصة أنه أشار إلى اعتداءات إسرائيل على سوريا وقال أنها تنفذ مئات الغارات وتنفذ مئات.
6: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حطينا بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد
1: لا يقلد
2: له ما بعده لأن هذا إظهار قوي للممانعة السورية لهذا الاعتراف الأمريكي بسيادة دولة الاحتلال الإسرائيلي للجولان.
3: صحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، شكرا لك على تلخيص أبرز ما ورد في كلمة الرئيس السوري. ونعود إلى الزملاء، إلى زميل أحمد في لوسيل واستكمال بلفات هذه الساعة الإخبارية. إليك أحمد.
4: أحمد، وفي أخبارنا أيضا، قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية جوسلين وولر للتلفزيون العربي أن بريطانيا تستهدف سياسات الحكومة الإسرائيلية على الشعب الإسرائيلي، مشيرة إلى تقويض جهود تنفيذ حل الدولتين وتدهور الأوضاع في قطاع غزة.
5: حل دولتين هو السبيل الوحيد لمنح للشعب الإسرائيلي والشعب الإسرائيلي إمكانية العيش بالسلام. وكما قال رئيس الوزراء، لن نقف متفرجين، وفي الوقت نفسه نشهد تقويض إمكانية تحقيق حل دولتين مع التوسع الاستيطاني غير المسبوق وأيضا استمرار الأوضاع الكارثية في غزة. ننتقل من الأقوال إلى الأفعال مع هذه الهزمة من العقوبات والإجراءات، وهي تستهدف سياسات هذه الحكومة الإسرائيلية وهي تحمي إمكانية تحقيق حل دولتين.
4: شطبت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل بتأييد 31 عضواً اسم رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، ومنعته من خوض انتخابات الكنيست ضمن القائمة المشتركة. وقررت اللجنة أيضاً شطب ترشح أوفير كساف المرشح ضمن القائمة المشتركة. وأشارت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية أمس إلى وجود أدلة على ما يبدو لشطب أبو شحادة بزعم تأييده الكفاح المسلح ضد إسرائيل، ولا تعتبر قرارات الشطب نهائية. يمكن للمرشحين التوجه إلى المحكمة العليا التي ستنظر في قرار اللجنة. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغاً عن واقعة داخل مضيق هرمز. وقالت الهيئة البريطانية إن سفينة شحن تعرضت لاستهداف بمقذوف مجهول داخل مضيق هرمز، ما تسبب في إصابة شخصين بجروح واشتعال نيران داخل السفينة التي انجرفت في المياه. كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا أن دولة قطر لعبت دور الوسيط في المباحثات التي جرت مع الجانب الأمريكي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح بقايا أنه مبلغ الجانب القطري بالشروط الإيرانية للدخول في أي تسوية محتملة.
6: ساعات تمضي وما تزال جمعت ولا تزال أقصى درجات التصعيد والتهدئة في آن واحد بين واشنطن وطهران. فبينما كانت التهديدات تتصاعد من منبر الأمم المتحدة، قنوات خلفية كانت تتحرك في نيويورك، ومؤشرات البحث عن تسوية تتضح أكثر ضمن محادثات تعود وإن كانت خجولة عبر وسطاء يتنقلون بين الجانبين، لكن الفجوة لم تغلق بعد. أما عن أحدث ما تكشفه المحادثات، دور قطري يعد قناة اتصال أساسية في نيويورك.
7: الوفد الإيراني نقل وجهة نظره وشروطه إلى الجانب الأمريكي بوضوح وصراحة عبر وسطاء قطريين. إن شروطنا واضحة، تتضمن إنهاء الحرب على مختلف الجبهات، وقف العمليات الأمريكية، ورفع الحصار البحري والحرب الاقتصادية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.
6: أما على الضفة الأمريكية، المبعوث ستيف ويتكوف أعلن إجراء جولة مطولة من الاتصالات عبر الوسطاء، في حين قال ترامب إن اللقاءات التي شارك فيها ويتكوف وكوشنر حملت بوادر زخم باتجاه اتفاق. بدورها كشفت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أن إنهاء الحرب مع إيران يمثل أولوية قصوى للبيت الأبيض. وبين شروط أمريكية وأخرى إيرانية، وسطاء يسابقون عقارب الساعة بحثاً عن نقطة التقاء في مفاوضات انحرفت عن السكة، لكن أمل إعادتها إلى المسار ما زال ممكناً.
4: نقل موقع لتتبع الرحلات الجوية أن طائرة تجارية إيرانية هبطت في الصين بعد دخول حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ، وسط تعهد من واشنطن بوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة الجهات التي تتعامل معها. أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية إجراء مفاوضات لتحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد إلى مطار النجف، في حين تجري مفاوضات مع سلطنة عمان. في المقابل أفادت وكالة تسنيم أن الرحلات الدولية الأخرى ومنها المتجهة إلى اسطنبول لا تزال مقررة في مواعيدها. قال مصدر حكومي عراقي للتلفزيون العربي أن وزارة النقل وسلطة الطيران المدني لا تتحملان مسؤولية عدم استقبال الطائرات الإيرانية، مؤكدا أن الجهات الرسمية تواصل منح الموافقات وفق القوانين المنظمة للطيران ومبدأ المعاملة بالمثل. وأوضح المصدر أن شركات خاصة للمناولة والخدمات الأرضية اعتذرت لشركات الطيران الإيرانية عن تقديم خدمات ما بعد الهبوط وقبل الإقلاع خشية التعرض لعقوبات، مشيرا إلى أن المطارات العراقية توفر لهذه الشركات مساحة للعمل مقابل أجور ولا تتدخل في تفاصيل تعاقداتها. أعلنت الحكومة اليمنية إطلاق نيران دفاعاتها في محيط قصر معشيق حيث مقرها في عدن باتجاه طيران مسير مجهول، في حين قالت القوات التابعة للحكومة إنها نفذت عدة هجمات ضد جماعة أنصار الله الحوثيين على جبهات مختلفة. ويتسبب التصعيد العسكري في تعميق الأزمة الإنسانية، إذ حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع أعداد النازحين جراء تجدد المعارك من 130 ألفا إلى 230 ألف نازح.
1: لم ينجح التفوق الجوي في إبطاء تقدم جماعة أنصار الله الحوثيين. عناصر الجماعة أصبحوا عند باب المندب يحاولون تأمين سيطرتهم على المضيق وحماية مواقعهم المكشوفة التي سيطروا عليها في مديرية ذباب. وفي إطار تقدمها الجماعة تسعى للسيطرة على مرتفعات كهبوب ومديرية المضارب بلحج وصولاً إلى رأس العارة. قوات الحكومة اليمنية تحكم السيطرة على جبل قرفان الاستراتيجي المطل على مديرية الوزاعية. القوات تعلن أيضاً استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب والبيضاء والمخا ولحج. احتدام المعارك يزيد الوضع الإنساني المتردي في اليمن سوءاً. أكثر من 130 ألف نازح منذ تجدد المعارك، ويتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من 230 ألفا وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. تسارع التغيرات الميدانية والأزمة الإنسانية والقلق الدولي بشأن باب المندب والتجارة العالمية، كلها عوامل دفعت باتجاه تحركات جادة وعاجلة في إطار محاولات خفض التصعيد. وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية عقدت لقاءات مع مسؤولين من أستراليا وسنغافورة وكندا في محاولة لحشد موقف دولي إزاء التطورات الحاصلة. النزاع خطير ومعقد جداً. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يبرر عدم التدخل الأمريكي إلى الآن في اليمن، ورغم تأكيد روبيو وقوف الولايات المتحدة إلى جانب السعودية، فإن حسابات واشنطن في اليمن تتقاطع مع مسار الحرب في إيران، ما يؤخر أي تدخل أمريكي. ذلك أيضاً يفرض حسابات مختلفة على واشنطن لتجنب مزيد من التصعيد قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب معا.
4: قالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في السودان إنها سجلت خلال اليومين الماضيين وصول 121 أسرة جديدة إلى منطقة طويلة. وأوضحت المنسقية في بيان أن عدد النازحين في المنطقة وصل إلى ما يقارب 634 أسرة تضم نحو 3400 فرد، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، مشيرة إلى أن النازحين الجدد يواجهون ظروفاً بالغة القسوة ويهددهم خطر الموت البطيء جراء غياب مقومات الحياة الأساسية. وطلبت المنسقية في بيانها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته. رفضت واشنطن منح رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان تأشيرة للسفر إلى نيويورك وإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بحسب مصدرين دبلوماسيين. وقالت الخارجية الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بإنهاء ما وصفته بأسوأ أزمة إنسانية في العالم وهو الحرب في السودان.
8: من نيويورك ترفع واشنطن سقف الضغط على طرفي الحرب في السودان، تضع أمامهما معادلة أكثر صرامة، هدنة بلا شروط ومسار سياسي نحو حكم مدني أو كلفة متزايدة لاستمرار القتال. الملف تحرك مجددا مع رفض واشنطن منح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان تأشيرة دخول البلاد والوصول إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط حديث عن ربط منحها بموافقة على هدنة لمدة 3 أشهر. الخارجية الأمريكية قالت إن الرئيس ترامب ملتزم بإنهاء ما وصفته بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، متهمة الطرفين بعدم تقديم التزامات جدية بالهدنة. واشنطن ذهبت أبعد من ذلك واعتبرت أن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا ودستوريا للسودان، وهو موقف كرره مستشار ترامب للشؤون العربية والإفريقية. مسعد بولوس أكد في تدوينة على حسابه في منصة إكس أن الشعب السوداني يستحق هدنة إنسانية تتيح حوارا سودانيا داخليا، هدنة تتضمنها خارطة الطريق التي تدفع بها الرباعية، الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. لكن ميدانيا لا تزال المسافة واسعة بين جهود وساطة وواقع حرب أنهكت السودانيين ولم يظهر لها آخر.
4: تجددت المعارك بين الجيش الإثيوبي وقوات تيغراي في شمال البلاد وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال. وقالت سلطات تيغراي أن القوات الفيدرالية هاجمت الإقليم، أن مقاتليها دخلوا معركة دفاعية. في المقابل اتهم مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي جبهة تحرير شعب تيغراي بمهاجمة مواقع حكومية في إقليمي عفر وأمهرة. يأتي التصعيد بعد سيطرة مقاتل تيغراي على مطار مكلي ونقل الرحلات الجوية إلى 3 مطارات في الإقليم.
9: عادت لغة الحرب إلى شمال إثيوبيا، معارك واتهامات متبادلة بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، وكل طرف يحمل الآخر مسؤولية بدء القتال. تقول سلطات تيغراي إن القوات الفيدرالية شنت هجوما على الإقليم بمشاركة قوات مشاة، وإنها أمرت مقاتليها بالتصدي له. في المقابل تتهم الحكومة الإثيوبية جبهة تحرير شعب تيغراي بشن هجوم واسع على مواقع حكومية في إقليمي.
10: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنادي الناكل.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة. مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الدمار كبير جدا نتيجة هذه الهجمات على هذه المحطة تحديدا، وهنا أيضا من بين هذا الركام يظهر هنا أيضا بقايا لإحدى هذه أو للمسيرة يبدو التي ضربت هذا المكان. طبعا لا تزال فرق من الشرطة الوطنية الأوكرانية متواجدة في المكان، هي ضربت طوقا أمنيا. وأيضا كان هناك بحسب ما ذكره عمدة المدينة، كانت هناك الكثير من حالات أو الهجمات التي استهدفت أحياء أخرى في العاصمة كييف. نتحدث بالتحديد عن حي هالاسيفسكي، حي سالومينسكي، وأيضا حي دنيبروفسكي. طبعا الحديث يجري عن استهداف لمحطة وقود أخرى وفي حي هالاسيفسكي، والتي كانت قد اندلعت فيها أيضا النيران كما تقول السلطات الأوكرانية. عدد الإصابات لغاية الآن نتحدث عن 3 إصابات بحسب المعلومات الأولية التي أدلى بها عمدة المدينة فيتالي كليتشكو. عموما الضربات والهجمات الروسية كانت قد طاولت خلال ساعات الليل عددا من المقاطعات الأوكرانية، وذلك بحسب ما قاله سلاح الجو الأوكراني. نتحدث بالتحديد عن 166 مسيرة كانت قد استخدمت خلال الهجمات على مختلف المناطق الأوكرانية. تمكنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية من إسقاط 122 منها. إياد السيتي، التلفزيون العربي، كييف.
7: أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن رئيس روسيا فلاديمير بوتين مستعد لعقد اجتماع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.
8: حتى الآن لا توجد تفاصيل بشأن عقد أي اجتماعات رفيعة المستوى. إذا تحدثنا عن الاجتماع الروسي الأمريكي فإن الرئيس جاهز. في الواقع يؤكد الرئيسان بوتين وترامب دائما في محادثاتهما الهاتفية على استعدادهما لعقد اجتماع آخر بمرور الوقت إذا لزم الأمر.
7: خفضت وزارة الاقتصاد الروسية توقعاتها لإنتاج وتصدير البلاد من الغاز الطبيعي هذا العام إلى 683 مليار متر مكعب، بانخفاض قدره 5,300,000,000 متر مكعب عن توقعات مايو الماضي. وكانت وكالة رويترز أفادت في وقت سابق من الشهر الجاري أن روسيا خفضت أيضا توقعاتها لإنتاج النفط خلال العام الجاري إلى أدنى مستوى منذ 17 عاما، كما عدلت توقعات صادرات الوقود للعامين الحالي والمقبل بسبب تداعيات الحرب مع أوكرانيا. نتحول إلى الرباط، وهذه النافذة مع زميل عبد الله إيماسي لمتابعة الانتخابات البرلمانية المغربية. إليك عبد الله.
4: شكرا أحمد، وأهلا بكم إلى هذه النافذة التي تأتيكم من العاصمة المغربية الرباط، حيث يواصل

0: أكثر من 7000 مرشح، بينما تتصدر القدرة الشرائية والبطالة والتفاوتات الاجتماعية واجهة السباق. لكن الاختبار الأبرز ليس فقط في النتائج، بل في نسبة المشاركة، خصوصاً بين الشباب، في ظل ضعف إقبال هذه الفئة على التسجيل في اللوائح الانتخابية وتراجع حضور الأحزاب في اهتماماتها. هذا الاستحقاق الانتخابي يأتي في ظل دستور 2011 الذي وسع صلاحيات البرلمان والحكومة مع احتفاظ المؤسسة الملكية بدور محوري في الملفات الاستراتيجية والسياسات الكبرى. المعيشة أولاً، هكذا خاضت الأحزاب حملتها. حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة دافع عن حصيلته، متحدثاً عن إصلاحات في الصحة والتعليم ورفع الأجور، ومتعهداً بخلق مليون فرصة عمل، في رد على احتجاجات حركة جيل زد العام الماضي التي طالبت بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم. في المقابل يبرز حزب الأصالة والمعاصرة منافساً رئيسياً، بينما يخوض حزب الاستقلال السباق بشعارات محاربة الفساد. أما حزب العدالة والتنمية المعارض فيحاول استعادة موقعه بعد خسارة كبيرة في انتخابات 2021. أمينه العام عبد الإله بن كيران قاد خلال الحملة الانتخابية خطابا هجوميا ضد الحكومة، مركزا على تضارب المصالح ومتهما الأصالة والمعاصرة بالسعي إلى التحكم في الحياة السياسية. وفي غياب استطلاعات رأي رسمية تبقى المنافسة مفتوحة بين الأحزاب الرئيسية. انتخابات لا تختبر فقط موازين القوى داخل البرلمان، بل تختبر أيضا علاقة الناخب بالأحزاب وحجم حضور الشباب في المشهد السياسي.
1: لمتابعة سير هذه الانتخابات معنا مراسلتنا من الرباط أميرة مهدب، كذلك معنا مراسلنا من الدار البيضاء يوسف البقالي. أبدأ من عندك أميرة، كيف هي الأجواء بعد انتصاف يوم الاقتراع، وهل من آخر المعلومات بخصوص نسب المشاركة؟
2: نعم عبد الله، لا يمكن أن نكون في الرباط التي تضم أبرز دائرتين انتخابيتين، ولا نتحدث عن دائرة حي المحيط ودائرة شالة التي يتنافس فيها الأحزاب على 7 مقاعد برلمانية. تنقسم كالآتي: دائرة المحيط تحظى ب4 مقاعد، ودائرة شالة 3 مقاعد. دائرة المحيط وهي التي تلفت الأنظار أكثر في كل استحقاق انتخابي، والتي يتنافس فيها قيادات بارزة في الأحزاب السياسية على غرار هذه السنة. تنافس فيها كل من مهدي بن سعيد الوزير الحالي في الحكومة المنتهية ولايتها وزير الثقافة الذي ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والوزير السابق عن حزب العدالة والتنمية مصطفى الخلفي، وأيضا القيادي البارز والوزير السابق عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الكريم بن عتيق، كلهم يتنافسون في هذه الدائرة. بالتالي تعرف إعلاميا وسياسيا هذه الدائرة بدائرة الموت لما تضمه من زخم انتخابي وثقل وازن للمرشحين فيها. على المستوى الوطني ربما صح التعبير عبد الله، وزارة الداخلية المغربية نشرت آخر تحديث في بلاغ إعلامي، قالت إن نسبة المشاركة بلغت عند منتصف النهار بحلول بالتوقيت المحلي المغربي 11.34% مقارنة ب 4.23% على الساعة 10، وهو دليل على إن نسبة الإقبال تتطور شيئا فشيئا تقريبا كل ساعتين أو أكثر. نسب الإقبال كنا قد تبعناها منذ ساعات الصباح الأولى كانت ضعيفة، لكنها تتطور كما قلت شيئا فشيئا إلى حين أن تغلق مراكز الاقتراع على الساعة 7 مساء. وكنا قد واكبنا أيضا حتى انتظارات الناخبين الذين يأملون أن يفوا المرشحين بوعودهم الانتخابية.
1: شكرا أميرة. أنتقل إلى الدار البيضاء إلى الزميل يوسف، كيف هي الأجواء هناك في الدار البيضاء المعروفة إعلاميا بأنها أكبر خزان انتخابي؟ هناك تنافس على 57 مقعدا في البرلمان، صحيح؟

0: بالفعل عبد الله، هنا في نتواجد الآن في دائرة الدار البيضاء أنفا، يتواصل الإقبال على مركز الاقتراع في أجواء وظروف تبدو عادية حتى الآن. مقاطعة أنفا هذه واحدة من الدوائر الكبيرة التي تستقطب الاهتمام في هذه الانتخابات، 20 لائحة حزبية تتنافس فيها على 4 مقاعد بمشاركة أسماء وقيادات حزبية بارزة. في انتخابات الماضية، انتخابات 2021، توزعت المقاعد 4 بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة ثم حزب العدالة والتنمية بعد تصدر حزب الأحرار نتائج الدائرة من حيث عدد الأصوات، طبعا في انتظار ما ستسفره نتائج هذه الدورة. لكن عموما دائرة أنفا جزء من صورة أوسع لمدينة الدار البيضاء، المدينة الأكبر في المغرب، تضم 8 دوائر انتخابية يتنافس فيها المرشحون على 26 مقعدا داخل مدينة الدار البيضاء وحدها، 57 على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى، من أصل 395 مقعدا على الصعيد الوطني. يقطن في مدينة الدار البيضاء أكثر من 3.2 مليون نسمة. مدينة بهذا الحجم عبد الله تحمل أيضا وزنا اقتصاديا كبيرا، فجهة الدار البيضاء هي أكبر قطب اقتصادي في المغرب، تساهم بأزيد من 32% من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني. وفي المقابل تظل البطالة وفرص العمل والسكن والخدمات من أبرز الملفات التي تواجه سكان المدينة. عند هذه النقطة تحديدا عبد الله تطرح المشاركة نفسها سؤالا أساسيا في هذا الاستحقاق، إلى أي حد ينعكس هذا الواقع ويؤثر على الإقبال على التصويت صناديق الاقتراع في انتخابات 2021 عفوا؟ بلغت المشاركة هنا نحو 41% على مستوى جهة الدار البيضاء مقابل 50% على الصعيد الوطني، بينما لم تتجاوز النسبة في هذه الدائرة 23%. طبعا عبد الله في انتظار ما ستسفر عنه هذه الانتخابات، يبقى السؤال مفسوحا هنا في الدار البيضاء، كم سيبلغ حجم المشاركة وكيف ستترجم صناديق الاقتراع اختيارات الناخبين؟
1: شكرا زميل يوسف، والشكر موصول كذلك للزميلة أميرة من الرباط. لمزيد من النقاش يحضر معي الدكتور مصطفى المراني، وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. الدكتور المراني، ما هو السياق العام لهذا الاقتراع؟
2: نعم شكرا. نعم يعني هذا الاقتراع في يعني يشكل محطة أساسية يعني في العملية السياسية بالمغرب لانتخاب أو اختيار يعني أعضاء مجلس النواب وتشكيل أو تحديد معالم الخريطة السياسية التي ستفرز أو ستنبثق عنها الحكومة المقبلة. يعني الطباري يجري على 395 مقعدا، يعني 305 مقاعد عبر دوائر محلية، 90 مقعدا يعني عبر دوائر محلية مخصصة حصرا للنساء، ويعني يتبارى على هذه المقاعد آلاف المرشحين من مختلف الأطياف السياسية، وهو ما يعكس يعني في قراءة أولية أو ما يعطي انطباعا أولية أننا بصدد تعددية في البرامج والمشاريع يعني الاجتماعية والاقتصادية للأحزاب السياسية. غير نعم
1: دكتور مراني، ونحن نتحدث عن مدى استجابة هذه الأحزاب للبرامج، هل يمكن أن تعطينا إضاءات حول كيفية الخارطة، خارطة الهيئة الناخبة الذين يتوجهون إلى صناديق الاقتراع اليوم؟
2: نعم يعني يفترض أنه في الهيئة الناخبة يعني تتكون من حوالي 15 مليون ونيف يعني من المسجلين، علما أن هذه النسبة يعني أن النسبة العامة يعني المواطنين البالغين سن التصويت يعني في حدود 26 مليون ونيف، بمعنى أن 10 مليون أكثر من 10 مليون خارج يعني الهيئة الناخبة. واللافت وقراءة يعني متمعنة في هذه الخريطة أن حضور فئة الشباب يعني في الهيئة الناخبة هو ضعيف جدا، يعني علما أن يعني يفترض أن المشاريع السياسية والانتخابات والحكومات تتوجه أساسا إلى هؤلاء الشباب. غياب يعني هذه الفئة عن الهيئة الناخبة يطرح إشكالات يعني كثيرة.
1: هذا يقودني إلى الحديث عن سيناريوهات المرحلة المقبلة، ما هو الرهان؟ كيف ستكون عليه الصورة بعد نهاية الاقتراع وظهور النتائج؟
2: يعني في قراءة، يعني في قراءة وفي سيناريوهات تقريبا يعني تكاد تكون محصورة. يعني أحزاب الأغلبية السابقة يعني بالتأكيد سيكون لها حضور يعني في صدارة الانتخابات، والصدارة سيتنافس عليها، وهذا قراءة أولية. يعني إما حزب الأصالة والمعاصرة أو حزب التجمع الوطني للأحرار، مع يعني إمكانية حزب الاستقلال أن يتصدر، ولكن في الغالب العام يعني الأغلبية لن تخرج يعني عن هذه التشكيلة، يعني عن هذه الأحزاب يعني الثلاثة التي كانت في الأغلبية السابقة. وبالتالي فالسيناريوهات تكاد تكون محصورة، يعني إما في حزب الأصالة والمعاصرة الذي يعني انضاف إليه أو انضم إليه في آخر لحظة يعني وزير الميزانية اللي هو يعني القجاع، فوزير القجاع وشكل ظاهرة في الحقيقة، ظاهرة من خلال يعني انفتاحه وتفاعله مع مطالب يعني وانتظارات الشباب والناخبين، وقدم يعني في مختلف المدن والأقاليم المغربية يعني وعود انتخابية. يمكن القول أن هذه الوعود يعني كانت مغرية إلى حد ما، ولكن إلى أي مدى يستميل أو تستميل هذه الوعود يعني فئات الناخبين، هذا هو السؤال.
1: الدكتور مصطفى المريني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، شكرا جزيلا لكم. نهاية هذه النافذة من العاصمة المغربية الرباط، وعودة إلى استوديو النشرة لاستكمالها مع الزميل أحمد خير.
3: شكرا لك عبد الله ولفريق وضيف تلفزيون العربي. وفي أخبارنا أيضا، قالت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق إن قضاء البلاد أصدر أحكاما بسجن وتغريم نائبتين في البرلمان لإدانتهما بقضايا فساد، وقضى الحكم الأول بسجن النائبة عالية نصيف 10 سنوات وإلزامها برد أكثر من 46 مليون دولار. وفي حكم ثاني، قضت محكمة جنايات مكافحة الفساد بسجن النائبة أشواق سالم حسن 10 سنوات وإلزامها برد قيمة الكسب غير المشروع، مع فرض غرامة مالية تزيد عن 9 ملايين دولار. كما أيدت المحكمة الحجة الواقع على أموالها المنقولة وغير المنقولة. نشير إلى هذا الخبر العاجل. أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول لن نفتح مضيق هرمز ولن نتفاوض مع واشنطن ما لم تلبي مطالبنا. أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول لن نفتح مضيق هرمز ولن نتفاوض ما لم تلبي واشنطن مطالبنا. تأتي هذه التصريحات مع تواجد وفد إيراني رفيع المستوى للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والحديث عن تقديم أوراق وتبادل مقترحات في الولايات المتحدة. لكن في أخبارنا أيضا، بعد 44 عاما على حرب جزر فوكلاند بين بريطانيا والأرجنتين، يعود الخلاف بشأن السيادة على الجزر إلى الواجهة على خلفية مشروع نفطي في مياهها. فقد صعدت باينوس آيرس إجراءاتها القضائية ضد الشركات المشاركة في المشروع، واستصدرت حكما مؤقتا بوقف أعماله، في حين ترفض لندن الاعتراف باختصاص محاكم الأرجنتين. وبينما تمضي الحياة بصورة طبيعية في الجزر، تطرح تساؤلات بشأن تداعيات هذا التصعيد على مستقبل المشروع النفطي وقطاع السياحة الحيوي باقتصادها.
4: في مدينة ستانلي بجزيرة إيست فوكلاند، ما تزال حرب عام 1982 قائمة. تمثال رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر التي خاضت تلك الحرب لاستعادة السيادة.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: الساعة الآن 5:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM FM FM.
3: ضرورة الحفاظ على حل الدولتين وتطبيق حل الدولتين بكل ما يتعلق به من وقف الاستيطان ووقف الانتهاكات الإسرائيلية. هناك أيضا اجتماعات ستخصص للأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة والأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
4: من مقر الأمم المتحدة في نيويورك مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب، شكرا جزيلا لك نبيل على هذه المعلومات، وسنتابع هذه الاجتماعات التي أشرت إليها في ساعات إخبارية لاحقة، وإلى ساعة جديدة أصحابكم فيها جمال عز الدين.
5: شكرا لك أحمد. إذن ساعة إخبارية جديدة مشاهدينا من التلفزيون العربي في لوسيل، نذكر بأبرز العناوين. مصادر طبية تؤكد للتلفزيون العربي استشهاد 4 فلسطينيين خلال استهدافات إسرائيلية في منطقة المواصي غربي خان يونس ومدينة غزة. طهران تعلن نقل شروط للتسوية مع واشنطن تشمل وقف الحرب وإنهاء الحصار، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران يهدد الدول المجاورة بتعطيل مطاراتها عن العمل إذا تعاونت مع الحظر الأمريكي. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف مواقع لأنصار الله الحوثيين في مناطق عدة، والجماعة تتحدث عن إسقاط طائرة استطلاع سعودية في تعز. قوات جبهة تحرير التيغراي تقول إنها تتصدى لهجوم من الجيش الإثيوبي وتؤكد سيطرتها على مطار ميكيلي ومناطق في إقليمي عفر وأمهرات.

0: قالت وزارة الصحة في غزة إن 4 فلسطينيين استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع، كما أصيبت امرأة برصاص قوة الاحتلال قرب دوار أبو شرخ في جباليا شمالية قطاع غزة، في حين أطلقت زوارق الحربية الإسرائيلية النار في بحر خان يونس جنوب القطاع، وأصيبت فلسطينية أخرى برصاص القوات الإسرائيلية جنوب مدينة خان يونس. وأظهرت مشاهد نقل شهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد استهداف الاحتلال مدينة دير البلح. وفي خان يونس أيضا أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في منطقة المواصي غرب المدينة. وأظهرت المقاطع اللحظات الأولى للاستهداف ومحاولة إنقاذ المصابين ونقلهم. وحذر مجمع ناصر الطبي في خان يونس من خطر توقف خدمات غسيل الكلى جراء عدم السماح بإدخال المادة اللازمة لتشغيل أجهزة الغسيل. وأكد المجمع أن نفاذ المادة التي تستخدم في جلسات الغسيل الكلوي قد يؤدي إلى تعطل العلاج، ما يهدد حياة المرضى الذين يعتمدون على الغسيل الكلوي بشكل منتظم، داعيا إلى إدخال المستلزمات الطبية الضرورية بشكل عاجل لإنقاذ حياة مئات المرضى. ويجري جراح روسي عمليات زراعة قوقعة للأطفال يعانون من إعاقات سمعية داخل مجمع ناصر الطبي، وهي عمليات تجري لأول مرة منذ حرب الإبادة على قطاع غزة. وأكدت وزارة الصحة للتلفزيون العربي أنها تحاول زيادة عدد المستفيدين من الأطفال رغم منع الاحتلال المتواصل لإدخال أبسط أدوات العلاج لأكثر من 60,000 من مرضى الإعاقات السمعية.
1: لحظات فارقة في حياة حسام الذي يعاني ضعفا حادا في السمع، يجهزه والده لدخول غرفة العمليات على أمل أن يسمع من حوله بوضوح ولو لمرة واحدة. داخل غرفة العمليات في مجمع ناصر الطبي ولأول مرة منذ الحرب الإسرائيلية على غزة تجرى عمليات زراعة القوقعة على يد جراح روسي دخل إلى القطاع بصعوبة.
2: كلما كان العمر أقل كلما كانت النتائج أفضل. خلال فترة الثلاث سنوات لم يتم زراعة هذه الحالات، وبالتالي بعض الأطفال قد فاتت عليهم فرصة زراعة القوقعة وإعادة الاندماج إلى المجتمع. هذا المشروع سنقوم بزراعة إن شاء الله 50 حالة في المراحل القادمة، نسعى ونخطط لزراعة عدد أكبر قد يقارب 100 حالة أخرى.
1: انتظرت هذه الحالات طويلا قبل أن يأتي هذا اليوم. كانت العملية حلما بعيد المنال لهم في ظل حصار إسرائيلي خانق يمنع دخول المتخصصين والوفود الطبية، كما يمنع إدخال أبسط أدوات العلاج. أما هذه العملية فهي خطوة أولى على طريق طويل يسلكه الأهالي مع صغارهم للوصول إلى نتائج مرضية.
3: حمد ربنا أنه وصلنا لهذا المواصيل، زرعنا القوقعة، بس ظل فيه له أجزاء، في سماعة خارجية، في بطاريات، في أسلاك، هذا في تأهيل سمع وفي تأهيل نطقي، فهذه الأمور لسه ما دخلنا لها في المراحل هذه، وأنا بتمنى أن يكون في مؤسسات تدعم هذا الأمور.
1: في قطاع غزة نحو 200 حالة تحتاج إلى زراعة قوقعة بشكل عاجل من أصل أكثر من 65,000 إعاقة سمعية تسبب العدوان الإسرائيلي بأكثر من نصفها.
4: زراعة القوقعة للإعاقات السمعية واحدة من الخدمات الطبية التي توقفت منذ حرب الإبادة على غزة، لكن هذا المشروع لم يستطع إلا مساعدة العشرات من بين مئات يحتاجونها. هذه العملية بالنسبة لهم الأمل الأخير لإعادة صوت الحياة إلى أسماعهم. من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: في الضفة الغربية المحتلة شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي في هدم مساكن ومنشآت من الصفيح وحظائر في خربة جنبة بمسافر يطا جنوب الخليل. وتسكن خربة جنبة نحو 30 عائلة فلسطينية هددتهم سلطات الاحتلال بالترحيل وهدم مساكنهم بحجة وجودها في منطقة إطلاق نار يتدرب فيها جيش الاحتلال. وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت كل المساكن في خربة التبان بمسافر يطا وتهدد التجمعات الفلسطينية بالهدم والترحيل. أعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية أنها ستفتح يوم السبت القادم باب الترشح للانتخابات التشريعية على مدى 12 يوما إلى غاية 7 أكتوبر المقبل. وأوضحت اللجنة أنه بحسب الجدول الزمني ستنطلق الدعاية الانتخابية في 6 نوفمبر المقبل، بينما يجري الاقتراع المسبق لرجال الأمن في 26 من الشهر نفسه ليصار إلى الاقتراع العام في 28. نشير مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل الآن. هيئة البث الإسرائيلية تفيد في بلاغ أولي بعملية دهس قرب حاجز بمحيط بيت عور غرب رام الله. إذن هيئة البث الإسرائيلي تقول الآن في بلاغ أولي بوقوع عملية دهس قرب حاجز بمحيط بيت عور غرب رام الله. قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية جوسلين وولر قالت للتلفزيون العربي أن بريطانيا تستهدف سياسات الحكومة الإسرائيلية للشعب الإسرائيلي، مشيرة إلى تقويض جهود تنفيذ حل الدولتين وتدهور الأوضاع في قطاع غزة.
5: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لمنح للشعب الإسرائيلي والشعب الإسرائيلي إمكانية العيش بالسلام. وكما قال رئيس الوزراء، لن نقف متفرجين، وفي الوقت نفسه نشهد تقويض إمكانية تحقيق حل الدولتين مع التوسع الاستيطاني غير المسبوق وأيضا استمرار الأوضاع الكارثية في غزة. ننتقل من الأقوال إلى الأفعال مع هذه الهزمة من العقوبات والإجراءات، وهي تستهدف سياسات هذه الحكومة الإسرائيلية وهي تحمي إمكانية تحقيق حل دولتين.
0: شطبت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل بتأييد 31 عضوا اسم رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، ومنعته من خوض انتخابات الكنيسة ضمن القائمة المشتركة. كما شطبت اللجنة ترشح عوفير كسيف المرشح في الجبهة والحزب الشيوعي ضمن القائمة المشتركة، إلى جانب شطب القائمة العربية الموحدة التي يرأسها منصور عباس. ولا تعتبر قرارات الشطب نهائية، حيث يمكن للمرشحين التوجه إلى المحكمة العليا التي ستنظر في قرار اللجنة.

0: نعيد مشاهدينا التذكير بهذا الخبر العاجل. الآن هيئة البث الإسرائيلية تقول في بلاغ أولي بوقوع عملية دهس قرب حاجز بمحيط بيت عور غرب رام الله. إذن هذا الخبر الآن عن هيئة البث الإسرائيلية. نذهب الآن إلى نيويورك ومتابعة كلمات الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد الأمين العام، أصحاب الفخامة، المعالي والسعادة، السيدات والسادة، كنت قد حضرت خطابا لأقرأه على مسامعكم البارحة. وصفنا رئيس الولايات المتحدة بالإرهابيين، نحن وقعنا ضحية الإرهاب. جئت إليكم من إيران، فيها القائد الأعلى اغتيل بدون أي إطار قانوني أو سبب. جئتكم من إيران، بالحقيقة قصفوا فيها مدرسة. هل ترون هؤلاء الأطفال؟ هؤلاء الأطفال توفوا بسبب القنابل، بسبب أسلحة استخدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل. كانوا أبرياء، لم يرتكبوا أي جريمة. لامرد إحدى المدن الصغيرة في إيران، قاعة رياضية فيها، كان الأطفال يلعبون فيها. استهدفتها الولايات المتحدة باستخدام أسلحة تتعدد فيها الرؤوس الحربية. قاموا بقتل علمائنا، رجالنا، نسائنا وأطفالنا. أطفال أبرياء لم يكونوا قد ارتكبوا أي خطيئة أو جريمة. فالإرهابيون ومن درب ويحمي الإرهابيين يصفنا بالإرهابي. نحن لم نفعل سوى الدفاع عن نفسه، عن نفسنا. لسنا إرهابيين. شعبنا البريء استهدف بهجمات جبانة وعدوان فرض على بلادنا، ودافعنا عن أنفسنا بقوة كبيرة. الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفتنا باستخدام آخر وأجد أجدد أنظمة الأسلحة، ولكننا وقفنا شامخين. نعم استهدفونا، لكننا لم نركع، لم قمنا إذن بالاستجابة، لكن لم نستهدف المدنيين. جاءوا إلى الأراضي المجاورة واستهدفوا جامعاتنا ومراكزنا الصحية ومدارسنا ومستشفياتنا وبنانا التحتية. كل ذلك في انتهاك للقانون الدولي. عندما توليت المسؤوليات كرئيس، قاموا باغتيال إسماعيل هنية في إيران في يوم تعييني للرئاسة. وتستهدف إسرائيل أي حي في أي مدينة، وتقوم بعمليات اغتيال كإرهابي حقيقي في غزة. في غزة أكثر من 80,000 بريء مدني قتل بوحشية، مئات الآلاف قد شردوا. يقومون بارتكاب إبادة جماعية باستخدام ما يسموه بتكنولوجيات متاحة لهم، من ثم يسمون الآخرين بالإرهابيين. هل نحن مصدر انعدام الاستقرار؟ نحن نسعى فقط إلى العيش باستقلال. نحن من يسبب انعدام الاستقرار أم من يرتكب الجرائم والإرهاب؟ هل هم يحمون السلام والاستقرار؟ لا قانون دولي احترم من قبلهم. هذا ما نواجهه اليوم. لا نريد شيئا. لقد تلقينا إجابتنا. نحتاج إلى القوة. فشعب غير قادر على الدفاع عن نفسه سيتم أكله في عالم اليوم. نعيش في عالم القوي فيه بدلا من أن يفكر بالإنسانية والعدالة والديمقراطية، يقوم بحماية انعدام الاستقرار والدمار، يقوم باتهام الجميع بالإرهابيين. على مر العقدين المصارمين لم تعتدي إيران على أي أرض أو أي بلد، لكنها دافعت دائما عن نفسها بشموخ وشجاعة. ولكن اليوم نتهم بأننا مصدر لانعدام الاستقرار في المنطقة، ويتم تسميتنا بالإرهابيين. والمسار الذي اخترناه لأنفسنا يتطلب القوة من أجل أن ندافع عن أنفسنا. نحن لا نسعى إلى القوة من أجل الاعتداء وارتكاب العدوان، نحتاج إلى الطاقة والتقدم فقط، ليس لتهديد المجتمعات بالأسلحة. ونريد أن نتعاون من أجل الأمن. فشعب إيران في الأشهر السبعة المنصرمة، شعبنا ذهب وخرج إلى الشوارع وتظاهر يوميا دعما لأرضه الأم، من أجل عدم السماح لمن تم تدريبه وتوفير الأسلحة له من إسرائيل والولايات المتحدة لزعزعة الاستقرار في البلاد. طوال سبعة أشهر كانوا موجودين ليلا نهارا في الشوارع. هؤلاء هم مصدر القوة والدعم لنا، ولذلك نقف شامخين. وإيران يجب أن تكون قوية من أجل تفادي أي تهديدات على مستقبلها. لا نريد أن نستخدم قوتنا للهيمنة، ونحن لا نسعى إلى تحقيق أمننا على حساب أمن الآخرين. بالنسبة إلى دفاعات إيران، أنظمتنا للدفاع بنيت من أجل لا يفكر أي أحد بأن استهداف المدن الإيرانية لن يتم الرد عليه، لذلك نتمتع بهذه القدرة العسكرية، ولكن نفعل ذلك من أجل الدفاع عن بلادنا، ونحن لن نطلب السماح وإذن أي أحد. نحن نسعى إلى الطاقة من أجل إحراز تقدم. طوال سنوات تحدثوا عن أجهزة الطرد المركزي، وتحدثوا عن العقوبات الدولية عندما تحدثوا عن طاقتنا النووية، ولكن بالنسبة إلينا الطاقة النووية جزء من تقدمنا، هي جزء من أجل معالجة المرضى، من أجل الأمن الغذائي والقطاع الزراعي، من أجل تعزيز مختلف القطاعات وتوفير الطاقة النووية. إيران لا تقبل أن تصبح التكنولوجيا النووية حكرا على قلة قليلة من الدول. لن نركع ولن نتخلى عن حق هو من حقوقنا الأصيلة، ونقول ذلك بصريح العبارة. لن نحصل على أسلحة نووية، ولكن لا نريد قيودا على طاقتنا النووية. سلامنا لن يأتي من ساحات المعركة، لكن يجب أن يوفروا الأمن الضروري لأمة إيران وشعبها. نحن نسعى إلى التعاون من أجل ضمان الأمن. نعيش
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: ولن نرضخ لذلك. فتوسيع الحرب لن يؤدي إلى تحقيق الأمن. لا يمكن لأحد أن ينشر الفوضى في الدول الساحلية من أجل تحقيق الأمن البحري. السيدات والسادة، بالنسبة إلى فلسطين، تبقى فلسطين جرحا ينزف في ضمير المجتمع الدولي، وتبقى غزة رمزا لفشل الآليات الدولية في منع المعاناة المدنية. طوال عقود اعتمدت قرارات، مع ذلك يتواصل العنف والاحتلال. لا يمكن أن نتحدث عن سلام مع غض النظر عن فلسطين، فالسلام الدائم في آسيا الغربية مستحيل بدون ضمان العدالة لفلسطين. طالما يتواصل الاحتلال والعدوان والظلم في العالم، ستتواصل المقاومة. إذا تم إضعافها بطريقة، ستعود بطريقة وشكل آخر وحتى أقوى. على الرغم من عمليات القتل بدون هوادة في غزة وعمليات التدمير المنتشرة، عززت غزة إيمان الناس بالمقاومة، ولا يمكن للقنابل والحصار أن يدمر المقاومة. هذه هي طبيعة الإنسان. إذا تم إبعاد الإنسان عن أرضه سيقاوم، إذا تعرض منزله للقنابل والاعتداء سوف يقاوم. ما هو خياره الآخر؟ يرضخ للتنمر؟ يرحل من أرضه، من منزله، ويقبل أن تسكته هذه التهديدات، وأن يسمى بالإرهابي عندما يحاول أن يدافع عن نفسه؟ الصياغة المستخدمة واللغة المستخدمة في هذا الموضوع توضح ذلك. مشاكلنا الإقليمية يجب حلها في المنطقة على يد أو من قبل البلدان في المنطقة، بدون أن تصبح لعبة في يد المعتدين الخارجيين. لا يمكن أن تصبح العلاقة بقوة خارجية مصدرا لتهديد الأمن في المنطقة. سأتحدث الآن إلى المسؤولين عن شن عدوان على بلادي، وشعبي قد عانى نتيجة هذه ضربات الفتاكة التي عززت من صمود إيران، وتعلم الشعب وتعلموا إذن تعلم المعتدون أن إيران لن ترضخ. لم يسبق أبدا لإيران أن تعتدي على أحد، لم تشن إيران أبدا حرب، لا بل التزمت بطاولة المفاوضات. هم الذين فرضوا الحرب علينا، لكننا أثبتنا مرارا وتكرارا أننا لن نخشى القتال، لن نخشى الحرب، لن نخشى حربا ندافع فيها عن نفسنا وندافع فيها عن إيران وأرضنا الأم حتى النفس الأخير. السيدات والسادة، إن موضوع هذا الاجتماع هو الثقة المتبادلة واستعادة الثقة، ولا يمكن تحقيق ذلك بالكلمات فحسب، بل تتحقق من خلال الامتناع عن المعايير المزدوجة. فالنظام الإسرائيلي يمتلك قنابل نووية وذرية، ولكن يطلب إلى المفتشين الذهاب إلى إيران. إسرائيل هي التي قتلت وذبحت أكثر من 70,000 بريء في غزة، ولكن إيران وهي موجودة على طاولة المفاوضات تعرضت للقنابل. إسرائيل هي التي تمتلك أسلحة الدمار الشامل والقنابل، وهي لم تنضم إلى معاهدة عدم الانتشار، ولم تسمح لأي مفتش أن يدخل أراضيها، مع ذلك تكافأ بإعطائها كل المواد الضرورية من أجل قصف أي عاصمة في المنطقة. أكرر، السلاح النووي موجود في إسرائيل والمفتشون موجودين في إيران. إسرائيل هي التي تقتل وإيران التي تتعرض للعقوبات. هذه هي المأساة الحقيقية التي قد تجعل أي من يسمع ذلك يضحك على الأقل. هم يقتلون، نحن نتعرض للعقوبات. الأقل امتيازات في مجتمعاتنا هم الذين يتعرضون للعقوبات، وهذا ما تسعى الولايات المتحدة أن تفعله مع كل الدول، تحاول أن تضحي بشعب دولة من أجل تحقيق أهدافها غير المشروعة. إذا ما أردتم تحقيق السلام والاستقرار يجب أن تطبقوا المعايير نفسها على الجميع. إيران لا تسعى إلى امتيازات ومعاملة مميزة، نحن نسعى إلى حقوق متساوية ونتقبل المسؤوليات التي تأتي مع هذه الحقوق، ولكن على مر تاريخنا استقينا العبرة التالية: فالعالم بدون القوة يكون خطيرا، ولكن العالم الذي لا يفهم إلا لغة الحرب والتنمر لن يكون أبدا آمنا. عندما نسعى إلى تنفيذ أجندات تنفع قلة قليلة من الناس ستعم الفوضى في العالم، ونحن نرى أن هذا العالم سيصبح أخطر علينا جميعا. لا يجوز أن نسمح للقرن 21 بأن يعود إلى عصر التنمر والهيمنة. لا يجوز أن نبني عالما تأتي فيه القوة العسكرية على حساب المشروعية، ويأتي فيه الإرهاب على حساب السياسة والمفاوضات، وتأتي فيه الحرب لتحل محل الحوار والدبلوماسية. إيران تمد يدها للعالم، ونحن ندعو العالم ليس من وضع ضعيف بل من إيمان كبير بصمودنا وقدرتنا على التعاون، لأننا نؤمن أن لا أحد في المنطقة سيتمكن من تحقيق الأمن لوحده. إما أن نبني الأمن معا، وإلا سنضطر إلى العيش في انعدام أمن معا. نحن نسعى إلى بناء مستقبل يعم فيه الأمن والعدالة والإنصاف والكرامة الإنسانية، لتصبح حقوقا غير قابلة للتصرف لكل الناس والأمم. مستقبل لا يتم فيه تهميش أي شعب، لا يتم فيه إسكات أي صوت في خضم ضجيج القوة، ولا يحق فيه لأي قوة أن تقرر مستقبل شعب، ويجب ترك الخيار له. إذا ما أردنا فعلا أن نبني نظاما على أساس القانون الدولي، يجب أن يستند إلى العدالة والإرادة الإنسانية المشتركة، ويجب أن نعزز الكرامة الإنسانية، لأن السلام الذي لا يشمل الجميع لن يكون سلاما، والعدالة والإنصاف التي لا تكتنف الجميع لا يمكن أن ندعوها عدالة أو إنصافا. وبالعودة إلى ما قاله رئيس الولايات المتحدة الأمريكية البارحة، هذه الكلمات تثبت لخبراء القانون الدولي والحوار والدبلوماسية والمعايير الإنسانية الأساسية أن كل ما قيل عن بلادي يتنافى تماما مع مبادئ وروح ميثاق الأمم المتحدة. يجب أن يعرف أن مقاومة الشعب الإيراني ستنمو في وجه العقوبات والضغوط المتنامية والتنمر. لن نرضخ أبدا ولن نركع أبدا. يجب أن يفهم السيد ترامب إيران، ويفهم أننا مستعدون للدبلوماسية والمفاوضات بدون قبول لغة القوة. شكرا على حسن الإصغاء.
2: إذن كانت هذه كلمة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في الأمم المتحدة وفي أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. من أبرز ما قاله بيزشكيان: بلادنا لن تستسلم بالقوة العسكرية، ونحن نؤمن بالدبلوماسية. كما قال: يمكن استخدام مضيق هرمز لعبور الأسلحة التي ستستخدم ضد بلادنا، وبلادنا بحاجة إلى الطاقة النووية لا إلى قنبلة نووية. هذه أبرز تصريحات بيزشكيان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبعناها مباشرة الآن. ونذهب إلى نيويورك مع نبيل أبي صعب مراسلنا، ينضم إلينا الآن من هناك، ونعود معك على أبرز ما قاله بيزشكيان في هذه الكلمة، واتهم إسرائيل والولايات المتحدة بازدواجية المعايير.
3: نعم جمال، نبرة مرتفعة للرئيس الإيراني من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن أيضا مرر رسائل شديدة الوضوح توحي بالمرونة أيضا في المجال الدبلوماسي. قال مما قاله أن إيران يعني تريد أن يكون الأمن للجميع بشكل متساو في المنطقة، لا أمن لأي طرف يعني لا أمن للجميع، وأمن لأي طرف يعني أمن للجميع. يعني هذه الصياغة تذكرنا بما كنا استمعنا إليه من تصريحات أمس بعد اجتماع ترامب مع قادة دول خليجية وتركيا، بأن هناك احتمال للنظر في المرحلة المقبلة وإجراء حوار، وهو ما قاله لنا مثلا مبعوث الرئيس الأمريكي بعد انتهاء الاجتماع، إذ أكد توم براك للتلفزيون العربي أنه استمع إلى القادة العرب وأن الجميع يريد السلام والجميع يريد التقاط الأنفاس وأيضا أخذ استراحة والحوار، وهو ما سيتم.
2: هذا اسمح لي نبيل، سأعود إليك نبيل لمتابعة كلمة بيزشكيان. دعنا نذهب لمتابعة كلمة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يتحدث الآن في اجتماع على هامش أعمال الجمعية العامة.
4: النظام الدولي يفشل، ويفشل لأنه تعدى ولايته وقصده، وقد هامكنا بأمور ولم نستطع أن نصل حل بشأنها، أعني بذلك النزاعات الكبيرة. النظام الدولي هش وقد تعطل، ويجب أن يعود إلى تركيزه وإلى دوره. وإذا ما كان لدينا نظام دولي فاعل فهذا سيكون طيبا. تايلاند وكمبوديا اندلعت بينهما حرب، وبين الهند وباكستان وأيضا ورواندا والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإيران ومضيق هرمز، لا يبدو أن هنالك نظام دولي يتصدى لهذه الحروب، وبغياب ذلك فإن الدول سوف تلهث وراء مصالحها. وأنا لا أريد أن أهاجم النظام الدولي، في نهاية المطاف الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتخذ أفعالا. طالما ترامب في صدر الحكم سنقوم باتخاذ أفعال تصب في مصلحتنا وليس في مصلحة النظام الدولي. لن نضع النظام الدولي فوق مصلحتنا.
5: هل هناك تنسيق أو توافق في الآراء بشأن التصدي لإيران؟ أعتقد هناك توافق في الآراء لفتح مضيق هرمز، وأيضا فيما يخص الحوثيين في اليمن الأمر يشكل مشاكل، وهناك توافق الآراء لجهة منع إيران من الوصول إلى حيازة السلاح النووي. لذلك نحن نعمل ونرسق مع هذه الدول لأسباب مختلفة، لأن هذه الدول تساعدنا على الجبهة الاقتصادية، وهناك توقعات ليرتقوا لمستوى المناسبة، ولأن هذه الدول مهددة، دول الخليج مهددة. في نهاية المطاف كل دولة في المنطقة تواجه تهديدا من قبل وكيل إيراني، ولسنوات وليس الأشهر، يهدد أمن وسلامة هذه الدول. هناك توافق في الآراء لجهة الإقرار بأن إيران بالفعل قوة خبيثة في المنطقة. ثمة مديح وكيل عليكم وعلى ترامب من قبل رئيس ألبانيا، هذا جيد، أنا لا أحصل على مديح دائما. إذا ماذا عن دور صربيا كشريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، وكيف يمكنكم أن تعمقوا من ذلك؟ نحن ننزع إلى ذلك وقد اتخذ خطوات لكي نقترب من خلال تفاعلنا مع صربيا، سيما من خلال وزارة الخارجية، وسوف تتاح لي الفرصة أن أزور صربيا. وصربيا طبعا لديها مشاكلها، وهنالك طبعا اهتمام دولي بما يجري، ولكنها حليف استراتيجي. سوف نعمق هذا التحالف، وكما قلت هناك بعض الأمور التي يمكن أن تنشأ ونحن منهمكون بها. شكرا. نعود إلى كوبا. ماذا عن، أنا لم يطرح علي السؤال عن كوبا، ولكن تفضلي تفضلي. ماذا عن فرصة الخصخصة للقطاع الصناعي الكوبي من قبل أمريكا؟ وهل هناك اقتراحات لشركات أمريكية تريد أن تملك أو تعمل في تلك الجزيرة؟ بالنسبة لقضية كوبا والقطاع الخاص الأمريكي، يجب علينا أن نفهم، يعني هذا الجزء من العالم مختلف، إن سياسة أمريكا إزاء كوبا ترتبط بهامز بيردن وذلك القانون، لذلك هنالك قيود تفرض على أي شركة تعمل في كوبا، لأن هامز بيردن ذلك القانون الذي مر من قبل الكونغرس يضع حدودا وهناك شروط يجب الإفاء بها لكي تعمل شركة أمريكية في تلك الجزيرة. هل أؤمن أن مصالح أمريكية يمكن أن تلعب دور أساسي في مستقبل كوبا لكي يكون السوق مفتوحا لكي يعمل الكوبيون كما يحلو لهم؟ نعم، نحن الاقتصاد الأكبر في العالم، وبالمناسبة أنا أؤمن أن كوبا بطبيعة الحال لديها شتات من الكوبيين الأمريكيين وكوبيين آخرين، ويمكنهم أن يساهموا مساهمة عظيمة في مستقبل كوبا. وهناك شركات أيضا من أجزاء أخرى من العالم يمكنها أن تساهم. التحدي الأساسي في كوبا، دعونا نغفل الشركات الأمريكية الآن، لأن هناك هامز بيردن وهذا القانون الذي يضع قيودا على عملها، ولكن عندما تعلق أمره بالتجارة والاستثمار، كوبا يمكنها أن تفعل ذلك مع أي بلد في العالم بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية. سأضرب مثالا، لماذا يتعين علي أنا كرجل رجل أعمال من إسبانيا، لماذا علي أن أستثمر بواقع 10 ملايين دولارات في كوبا إذا ما ستتغير القوانين في كوبا بعد سنتين وسوف أخسر مالي؟ وهذا يحصل مرارا وتكرارا في كوبا حتى مع الإصلاحات، يقولون هذه حبر على ورق. لذا فإن اليقين أمر أساسي وهو يشكل مشكلة، هناك مشروعية لهذا النظام الذي سوف يرتقي إلى مستوى مناسبة العمل والاستثمار. هذه هي العراقيل. ولكن هل استعرضت المسألة؟ أجيب عن سؤالك، أنا على دراية بأن هناك شركات وأفراد يريدون أن يعملوا في مستقبل في كوبا لتعزيز مستقبل كوبا الاقتصادي. هناك شح في اليقين، وهامز بيردن وهذا القانون الذي تحدثت عنه أيضا يفرض قيود على العمل. لذلك أعود للحديث ليس فقط عن الحرية السياسية، ولكن وجود نموذج حوكمة في تلك الجزيرة يوفر لي القطاع الخاص ثقة، مفادها أنه إذا ما استثمر القطاع الخاص في كوبا سوف يحصل على إيرادات ولن تذهب أدراج الرياح. ماذا عن الروس؟ هل هم مهتمون بوقف الإطلاق النار مرتبطا بالطاقة؟ نعم، أعتقد أن الطرفان مهتمين بهذا الأمر، وهذا لن يكون سهلا، أي عدم ضرب البنية التحتية المرتبطة بالطاقة في البلدين. زيلينسكي تحدث عن هذا على الملأ، تحدث عن هذا البارحة، وتحدث خلال المقابلة خلال الساعتين الماضيتين، ولكن هذا لا يصل بنا إلى حل للحرب، ولكن يخفف من وطأة الضغوطات العالمية كنتيجة لذلك. نحن طبعا مفتحون على ذلك، وهذا معلوم من المعالم التي نتحدث بها دائما، سيما خلال لقاء ويتكوف وكوشنر في موسكو وفي كييف، ولقائنا مع زيلينسكي البارحة يمكننا لعب دورا بناء، ونحن مفتحون على ذلك. مجددا أخذون من الاعتبار أن هذا لن ينهي الحرب، ولكن ربما هذا هو الأساس للوصول إلى اتفاق شامل. نحن نريد أن للحرب أن تنتهي، وأقول إن تلك الحرب لن تنتهي على أرض المعركة، والجميع يقر بأن الحرب الروسية الأوكرانية سوف تنتهي من خلال تسوية متفاوض عليها، وعندما نصل إلى ذلك على جناح السرعة سنخفض الضغوطات وسينخفض عدد أولئك الذين يقتلون. ماذا عن اللقاء الذي أجراه ترامب مع ديلسي رودريغيز الرئيس بالإنابة لفنزويلا؟ كان اللقاء مقتضبا ولكنه مهم. ثلاثة أمور. أولا،
2: إذن التصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في هذا المؤتمر الصحفي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث عن إيران، تحدث عن روسيا، عن كوبيا، عن العديد من الملفات. نعود مجددا إلى نبيل أبي صعب. من بين ما قاله بخصوص إيران، الاتفاق مع إيران يتطلب عملا شاقا لفترة من الزمن. نبيل، ربما نعود مجددا أيضا لمتابعة كلمة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان منذ قليل في الأمم المتحدة.
3: نعم جمال، إذ أن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أكد أن إيران مستعدة لمواجهة الاعتداءات الخارجية من خلال صمودها وصمود شعبها والاستعدادات العسكرية التي كانت اتخذتها، لكنه في الوقت نفسه قال أن إيران مستعدة للدبلوماسية والمفاوضات، وقال يجب أن يفهم السيد ترامب أن إيران مستعدة للدبلوماسية والمفاوضات، لكنه رد كذلك على ما كان تحدث به الرئيس ترامب يوم أمس في شأن اتهام إيران بالإرهاب. قال بيزشكيان إن إيران هي ضحية

0: أشار إلى مسألة الأمن الإقليمي، قال إن الأزمات والنزاعات يجب أن تحل بين دول المنطقة أنفسهم لا أن تتم بالتدخلات الخارجية، وقال إن الأمن يجب أن يكون للجميع، وإلا فالبديل أنه لا أمن لأي طرف في المنطقة. أيضا شدد على مسألة عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وقال إن إيران تريد من جيرانها أن يكونوا أقوياء، لكنها لن تسمح باستخدام مضيق هرمز ضد المصالح الإيرانية، وقال إن إيران هي من تعرض للحصار في هذه المنطقة. كذلك أكد أن استمرار العنف والظلم سيواجه باستمرار المقاومة.
1: كنا نتابع أيضا تصريحات ماركو روبيو على الصورة الآن مباشرة من الأمم المتحدة، أيضا نبيل يتحدث عن اتفاق يتطلب عملا شاقا لفترة من الزمن مع إيران. كانت هناك أيضا اجتماعات بين وفود إيرانية وأمريكية على هامش أعمال الجمعية العامة، ولاحظنا أيضا حتى على مستوى النبرة والخطاب الأمريكي ليس تصعيديا كما جرت العادة. نتابع معك أيضا أي تفاصيل بخصوص المواقف الأمريكية وأبرز ما قيل حتى الآن بخصوص إيران في الجمعية العامة.
0: نعم جمال، الجميع يحاول تلمس الفرص هنا، يعني حتى الولايات المتحدة وإيران نلاحظ أن كل من مسؤولي البلدين يترك بابا مفتوحا لأي مبادرة أو أي تحرك أو جهد دبلوماسي. هذا الأمر كان واضحا من خلال اللقاء المباشر الذي تم أمس بين مسؤولين من البلدين. طبعا لم تخرج هذه الاجتماعات حتى الآن بنتيجة واضحة، ولكن على الأقل هناك محاولة لتلمس الفرص وإمكانية تحقيق تقدم، وهذا يتم بطبيعة الحال بدعم وجهد من الوسطاء ومن بينهم قطر كما نعلم وكما أعلن رسميا، وبالتالي هذه الجهود يرجح أن تستمر حتى انتهاء أعمال الاجتماعات الرفيعة في نيويورك الأسبوع الحالي. كنا أشرنا إلى التصريح الذي قاله توم براك مبعوث الرئيس الأمريكي للتلفزيون العربي، وأشار إلى أن الحوار سيتم. طبعا ليس واضحا أطر هذا الحوار والمدى الذي يمكن أن يأخذه، ولكن كما نعلم الملف الإيراني متعدد المسارات، هناك ما يتعلق بمضيق هرمز، هناك ما يتعلق بالملف النووي، الوكلاء إيران أو حلفاء إيران في المنطقة، اعتداءات إيران على الدول الخليجية، هناك مسارات متعددة يمكن أن يتم تحقيق تقدم أو على الأقل التركيز على إمكانية تحقيق تقدم في واحد أو اثنين من هذه المسارات، وهو ما يرجح أن يتم الآن في هذه الاجتماعات في نيويورك. أما الصفقة الكبرى وهي التي أشار روبيو إلى أنها ستستغرق وقتا، فهذه مسألة بطبيعة الحال تتجاوز المدى الزمني الذي يمكن أن تتيحه الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الحالي هنا في نيويورك. على الأقل جمال يمكن القول أن الجميع يحاول تلمس الفرص لإمكانية تحقيق تقدم على واحد من هذه المسارات.
1: شكرا شكرا شكرا جزيلا لك نبيل أبي صعب مراسلنا من نيويورك. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قضى على منفذ عملية دهس عند أحد الحواجز غرب رام الله، فيما أفادت مصادر فلسطينية بإصابة شاب بجراح خطرة بعدما أطلق جنود الاحتلال النار عليه عند الحاجز العسكري المقام على أراضي بلدة بيت عور غرب رام الله. كما أغلق جيش الاحتلال الحواجز العسكرية المحيطة برام الله والقدس المحتلتين بادعاء اشتباه بعملية دهس عند الحاجز أصيب خلاله جندي من جيش الاحتلال. إذن هذه الصور الأولية من بيت عور منذ قليل، إذن صور أولية لهذه العملية التي يقول جيش الاحتلال بأنها محاولة طعن أو عملية طعن لأحد الجنود الإسرائيليين. الاحتلال كما ذكرنا في الخبر أغلق الحواجز العسكرية المحيطة برام الله وبالقدس أيضا.

0: اشتباه إذن بعملية دهس من الحاجز وإصابة، الحديث عن إصابة جندي من جيش الاحتلال. نذهب إلى مراسلية تلفزيون العربي من القدس المحتلة عبد القادر عبد الحليم، ومن بيت لحم أيضا فادي العصا. وأبدأ معك فادي، إصابة أيضا لفلسطيني بعد إطلاق النار عليه، وماذا حدث في هذه المنطقة التي شهدت العملية؟
1: جمال، أولا منطقة بيت عور التحتة والفوقة أيضا هي بلدتين أو بلدتان في المنطقة الغربية من رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. هناك حاجز عسكري نصبه جيش الاحتلال الإسرائيلي ليفتش الفلسطينيين الداخلين والخارجين إلى البلدتين، إضافة أيضا إلى أن الحاجز أصبح يستخدم لمرور المستوطنين للوصول إلى بؤر استيطانية كان زرعها في المنطقة الغربية أسوة بمناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. الذي حدث طبعا وفقا للمصادر الفلسطينية سنقول إن هناك سماع إطلاق نار حدث عند الحاجز العسكري قبل أن يرى الناس هناك بأن هناك شاب ملقى على الأرض ومصاب بالرصاص في رأسه على الأغلب ولم يتلقى العلاج في هذا السياق. ونتحدث أيضا أن هناك أحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي أو أحد الشرطة الإسرائيليين، كان الصورة غير واضحة، ولكن هو عنصر أمن إسرائيلي كان ملقا على الأرض في المكان، وهناك مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية كذلك في محيط هذا الحاجز قبل أن يتم إغلاق الحاجز في هذا السياق. ويتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عملية دهس، فيما يقول الفلسطينيون إن هناك إصابة في المكان لم يتم تلقيها العلاج ولم يسمح للطواقم الطبية الفلسطينية بالوصول إليها. مباشرة بعد الحادث قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق الحواجز العسكرية المحيطة في رام الله. ونتحدث أيضا عن الحواجز العسكرية وصولا إلى مدينة القدس المحتلة، المدينتان والمحافظتان متلاصقتان جغرافيا مع بعضهما البعض، وبالتالي الحواجز العسكرية التي أغلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي هي إجراء كان نفذه خلال العملية التي وقعت قبل عدة أيام أيضا في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة رام الله، وأدت وقتها إلى مقتل أحد المستوطنين واعتقال الشاب بعد أن استطاع أن يفر من المكان إلى داخل أحد المستشفيات في مدينة البيري المجاورة لمدينة رام الله. ذات الطريقة، لكن هذه المرة يبدو إذا كان صح التعبير في عملية الدهس فأن الشاب ملقى على الأرض، وبالتالي عملية الإغلاق الحواجز العسكرية التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي غير مبررة حتى هذه اللحظة، لكن تكدس لعشرات ومئات المركبات على الحواجز العسكرية أيضا تقطيع لأوصال المواطنين الفلسطينيين. ونتحدث أيضا عن حالة انتشار واسعة من قبل جيش الاحتلال في المكان في صورة غير واضحة عما حدث في الموقع، هل هي عملية دهس بالفعل أم أن هناك ادعاء يسوقه جيش الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق الرصاص على هذا الشاب الفلسطيني الملقى على الأرض، غير معروف الهوية ولا الحالة الصحية حتى هذه اللحظة. جمال،
0: شكرا لك فادي العصا من بيت لحم. عبد القادر، نتابع معك أيضا من الجانب الإسرائيلي، هل انتهت هذه العملية من الجانب الإسرائيلي الذي يتحدث عن القضاء على نفذ عملية الدهس وإصابة جندي من جنود الاحتلال؟
2: صحيح جمال، تحدث بيان رسمي لشرطة الاحتلال عن إصابة خطرة لجندي إسرائيلي، وصفت إصابته بأنها خطرة، وتحدثت عن ملابسات ما جرى، مدعية أن مركبة تحمل لوحة فلسطينية اقتربت من دورية مشتركة على ما يبدو للشرطة وكذلك لجيش الاحتلال، وقامت باستهداف هذه الدورية ما أدى إلى إصابة الجندي الموجود ضمن هذه الدورية بجراح خطرة. تحدث بيان لجيش الاحتلال في المقابل عن إطلاق النار نحو من وصفته بمنفذ العملية وعن قتله عمليا أو عن تصفيته كما يتحدث البيان بصورته الحرفية. بالتالي في المجمل نتحدث عن عملية هي الثانية في ذات المنطقة بمحيط مدينة رام الله في منطقتين ليستا بالمتباعدتين عن بعضهما البعض. قبل أيام كانت عملية أخرى، عملية إطلاق نار أدت لمقتل مستوطن لم تكن بعيدة أيضا عن هذه المستوطنة أو عن هذا الحاجز المقام على أراضي قرية بيت عور الفلسطينية غرب رام الله. وفي المرة الثانية اليوم نتحدث عن عملية، هذه المرة تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية إنها عملية دهس وليست عملية إطلاق نار، وأن منفذ العملية لم ينجح بالفرار من المكان كما حدث في العملية الأولى حين اعتقله جيش الاحتلال من داخل أحد المشافي في مدينة البيرة قرب رام الله. هذه المرة تحدث عن إطلاق النار نحو المنفذ بصورة فورية. بالتالي في المجمل إصابة خطرة وإطلاق النار وقتل منفذ العملية كما جاء في بيان جيش الاحتلال.
0: شكرا لك عبد القادر عبد الحليم من القدس. في اليمن، أعلنت الحكومة اليمنية أن دفاعاتها في محيط قصر معاشيق بمدينة عدن أطلقت نيرانها باتجاه طيران مسير مجهول، في حين قالت القوات التابعة للحكومة إنها نفذت عدة هجمات ضد أنصار الله الحوثيين على جبهات مختلفة.
3: لم ينجح التفوق الجوي في إبطاء تقدم جماعة أنصار الله الحوثيين. عناصر الجماعة أصبحوا عند باب المندب يحاولون تأمين سيطرتهم على المضيق وحماية مواقعهم المكشوفة التي سيطروا عليها في مديرية ذباب. وفي إطار تقدمها الجماعة تسعى للسيطرة على مرتفعات كهبوب ومديرية المضارب بلحج وصولاً إلى رأس العارة. قوات الحكومة اليمنية تحكم السيطرة على جبل قرفان الاستراتيجي المطل على مديرية الوزاعية. القوات تعلن أيضاً استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب والبيضاء والمخا ولحج. احتدام المعارك يزيد الوضع الإنساني المتردي في اليمن سوءاً. أكثر من 130 ألف نازح منذ تجدد المعارك، ويتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من 230 ألفاً وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. تسارع التغيرات الميدانية والأزمة الإنسانية والقلق الدولي بشأن باب المندب والتجارة العالمية، كلها عوامل دفعت باتجاه تحركات جادة وعاجلة في إطار محاولات خفض التصعيد. وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية عقدت لقاءات مع مسؤولين من أستراليا وسنغافورة وكندا في محاولة لحشد موقف دولي إزاء التطورات الحاصلة. النزاع خطير ومعقد جداً. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يبرر عدم التدخل الأمريكي إلى الآن في اليمن، ورغم تأكيد روبيو وقوف الولايات المتحدة إلى جانب السعودية، فإن حسابات واشنطن في اليمن تتقاطع مع مسار الحرب في إيران، ما يؤخر أي تدخل أمريكي. ذلك أيضا يفرض حسابات مختلفة على واشنطن لتجنب مزيد من التصعيد، قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب معا.
0: في هذا الخبر العاجل الآن، وزارة الصحة الفلسطينية تفيد باستشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب قرية بيت عور التحت غرب رام الله. إذن استشهاد الشاب الذي أطلقت عليه قوات الاحتلال النار قرب قرية بيت عور التحت غرب رام الله. تجددت المعارك بين الجيش الإثيوبي وقوة تيغراي في شمال البلاد وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال. وقالت سلطات تيغراي إن القوات الفيدرالية هاجمت الإقليم وإن مقاتليها دخلوا معركة دفاعية.
4: عادت لغة الحرب إلى شمال إثيوبيا، معارك واتهامات متبادلة بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، وكل طرف يحمل الآخر مسؤولية بدء القتال. تقول سلطات تيغراي إن القوات الفيدرالية شنت هجوما على الإقليم بمشاركة قوات مشاة، وإنها أمرت مقاتليها بالتصدي له. في المقابل تتهم الحكومة الإثيوبية جبهة تحرير شعب تيغراي بشن هجوم واسع على مواقع حكومية في إقليمي عفر وأمهرة. وفي تيغراي سيطر مقاتلو الإقليم على مطار ميكيلي عاصمته وفق مصادر أمنية ومحلية، وعلقت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها إلى ميكيلي وشيري وأكسوم بسبب الوضع الحالي في الإقليم. ويقول مستشار رئيس الوزراء إن قوات تيغراي سيطرت على مطارات من دون أن يسميها. في شمال عفر أيضاً أعلن تحالف مسلح تشارك فيه جبهة تحرير شعب تيغراي سيطرته على مناطق بينها أبالا وإيريتي وبراهلي وكونابا ودالول، وقال إن عملياته مستمرة. التحالف يضم 7 قوى من مناطق إثيوبية مختلفة بينها تيغراي وأمهرة وأوروميا، ويقول إنه يسعى إلى الإطاحة بحكم رئيس الوزراء أبي أحمد وإقامة حكومة انتقالية. قبل أقل من 4 سنوات وقعت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي اتفاقا في بريتوريا أنهى حربا مدمرة. تعهد الطرفان بوقف القتال ونزع السلاح وإعادة الخدمات، وبدأ مقاتلو تيغراي بالفعل تسليم أسلحتهم الثقيلة. لكن الخلافات بشأن تنفيذ الاتفاق والنزاع على مناطق في غرب تيغراي أبقيا السلام هشاً، وتجددت اشتباكات متفرقة في الأشهر الأخيرة قبل أن تصل المعارك إلى عفر. من مطارات تيغراي إلى مناطق القتال في عفر تتسع رقعة التصعيد في شمال إثيوبيا، وتعود إلى سكانه مخاوف حرب لم تندم جراحها بعد.
0: ختام هذه النشرة بعد قليل، ساعة إخبارية جديدة مع أحمد خير الدين، إلى اللقاء.

0: حكيم مراسل التلفزيون العربي محمد زاوية.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح. قوات روسيا تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
2: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
3: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
2: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
4: من بيروت مراسل التلفزيون العربي المؤسسين.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في لبنان؟ يعني أن أقتفي بعدستي الغارة من وجهتها الأولى وأن أبقى مع النازحين إلى وجهتهم الأخيرة، وبين هذا وذاك أتتبع مساراً دبلوماسياً شائكاً، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
2: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة، لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز عناوينها. طهران تقول إنها لن تسمح باستخدام هرمز لتوسيع الحرب، وتهدد الدول المجاورة بتعطيل مطاراتها. واشنطن تقول إنها ستواصل الدفاع عن المضائق، وتؤكد وجود عدد من الخيارات أمام ترامب، منها خيارات عسكرية. مصادر طبية تؤكد للتلفزيون العربي استشهاد 4 فلسطينيين خلال استهدافات إسرائيلية في منطقة المواصي غربي خان يونس ومدينة غزة، ومجلس السلام يعرض خطة لإعادة الإعمار. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف مواقع لأنصار الله الحوثيين في مناطق عدة، والجماعة تتحدث عن إسقاط طائرة استطلاع سعودية في تعز. قوات جبهة تحرير تيغراي تقول إنها تتصدى لهجوم من الجيش الإثيوبي، وتؤكد سيطرتها على مطار مكالي ومناطق في إقليمي عفر وأمهرة.

0: ونبدأ بهذا الخبر العاجل. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يقول إن المحادثات مع إيران أمس تمحورت حول تبادل الأفكار والرسائل. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يقول إن المحادثات مع إيران في نيويورك أمس تمحورت حول تبادل الأفكار والرسائل. في مؤتمر صحفي تحدث وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو عن هذه الاتصالات مع إيران. وفي خبر عاجل آخر، رويترز تنقل عن مسؤول إيراني أن طهران بحثت إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي خلال محادثات غير مباشرة مع واشنطن أمس في نيويورك. تنقل رويترز أيضا عن مسؤول إيراني أن هناك خلافات كثيرة بين موقفي الولايات المتحدة وإيران بشأن المطالب، ويقول المسؤول الإيراني إن إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم ورفع الحصار البحري الأمريكي عن بلاده من الأولويات الرئيسية لطهران. تصريحات متبادلة، مسؤول إيراني لوكالة رويترز ومؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، جاء بعد كلمة للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد فيها أن بلاده لن تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، لكنها لن تتخلى عن حقها في الطاقة النووية ولن تقبل فرض قيود عليها، معربا عن رفضه لأن تصبح التكنولوجيا النووية حكرا على عدد قليل من الدول.
1: لن نركع ولن نتخلى عن حق من حقوقنا الأصيلة، ونقول ذلك بصريح العبارة، لن نحصل على أسلحة نووية، لكننا لا نريد قيودا على طاقتنا النووية. بالنسبة إلينا، الطاقة النووية جزء من تقدمنا، نستخدمه في علاج المرضى والأمن الغذائي والقطاع الزراعي وتوفير الطاقة، وإيران لا تقبل أن تصبح التكنولوجيا النووية حكرا على قلة من الدول.
0: وفي ملف مضيق هرمز، قال بيزشكيان إن إيران لا يمكن أن تسمح لأطراف باستخدام الممرات البحرية لتحقيق مصالحها، بينما تعرقل وصول طهران إليها وتشن عمليات عدائية ضدها. وأضاف أن توسيع الحرب لا يحقق الأمان، أنه لا يمكن نشر الفوضى في الدول الساحلية بذريعة حماية الملاحة.
1: لا يمكن أن نسمح للبعض بالوصول بحرية إلى مضيق هرمز وتحقيق مصالحهم عبره، بينما يستخدمون هذه الممرات لشن عمليات عدائية علينا ويعرقلون وصولنا إليها. لن نرضخ لذلك، فتوسيع الحرب لن يؤدي إلى تحقيق الأمن، ولا يمكن لأحد أن ينشر الفوضى في الدول الساحلية من أجل تحقيق الأمن البحري.
0: بدوره، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران لن تفتح مضيق هرمز ولن تتفاوض ما لم تلبي واشنطن مطالبها. وأضاف أن إيران أبلغت شروطها للدول الوسيطة التي تأتي إلى طهران، وأنه من دون تنفيذ هذه الشروط لن تكون هناك مفاوضات. وقال رضائي إنه إذا تعاونت الدول المجاورة مع الولايات المتحدة لوقف الرحلات الجوية الإيرانية، فإن إيران ستعمل على تعطيل عمل المطارات في تلك الدول. المقابل، قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن التوصل إلى اتفاق مع إيران يتطلب عملا شاقا لفترة من الزمن. أضاف أن واشنطن ستواصل الدفاع عن المضائق وضمان بقائها مفتوحة.
2: هناك إجماع على ضرورة أن تكون المضائق مفتوحة وحرة ومن دون هجمات. أعتقد أن هناك إجماعا على أن امتلاك إيران سلاحا نوويا أمر غير مقبول، وقد رأينا على نطاق واسع تأييدا من كثير من هذه الدول للعقوبات والتكاليف الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة. لذلك نعمل وننسق معها عن كثب لسببين: أولا، لأنها قادرة على تقديم مساعدة كبيرة على الصعيد الاقتصادي ونتوقع أن تواصل ذلك، وثانيا لأنها تواجه تهديدا مباشرا.
0: وإلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وهذه النافذة مع زميل محمد بالدين لمتابعة أحدث التصريحات والكلمات أمام الجمعية العامة. إليك محمد.
3: شكرا لك أحمد، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة من أعمال الدورة العادية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة من هنا من نيويورك. هذا ثاني أيام هذه الدورة، حيث اعتلى القادة منصة الجمعية العمومية وأدلوا بخطاباتهم، وجهوا سياساتهم وأولويات بلدانهم وكذلك مخاوفهم وطموحاتهم نحو عالم اليوم مع التعقيدات التي يشهدها. نبيل أبي صعب مراسل التلفزيون العربي يجمل لنا أبرز ما ورد في هذه الكلمات قبل أن ننتقل إلى ضيفنا هنا في هذه النافذة السفير رياض منصور المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة. نبيل، أبرز ما ورد في خطابات القادة لهذا اليوم، اليوم الثاني.
4: نعم محمد، بطبيعة الحال الأنظار متركزة على الشأن الإيراني وخطاب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، أجاب عن بعض ربما التساؤلات حول إمكانية إحداث اختراق دبلوماسي في نيويورك الأسبوع الحالي. بازشكيان طبعا أكد على حق إيران في الدفاع عن نفسها ورفض الاتهامات الأمريكية لإيران بالإرهاب، وقال أن إيران هي ضحية الإرهاب ومتمسكة بالمقاومة والدفاع عن نفسها، ولكنه في الوقت نفسه قال أن إيران منفتحة على الدبلوماسية والتفاوض. وفي الإطار الإقليمي قال بازشكيان أن الأمن في المنطقة يجب أن يكون إما للجميع أو لا أمن لأي أحد في المنطقة، أي مبدأ الأمن المشترك يعني أبدأ انفتاحا على بحثه في السياق الإقليمي، وقال إن أزمات المنطقة يجب أن تحل على مستوى المنطقة. أيضا كان هناك بيان أو تصريح مهم لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالتزامن تقريبا مع كلمة بازشكيان، ولكن خارج قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة. روبيو أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق مع إيران سيستغرق وقتا، ولكنه أشار أيضا إلى أن استمرار محاولات تلمس الجانب الآخر قائمة، وهو ما حصل بالفعل من خلال اللقاء المباشر بين وفدي إيران والولايات المتحدة يوم أمس هنا في نيويورك.
3: نبيل أبي صعب، شكرا لك على إبراز بعض أبرز الكلمات التي ألقيت اليوم على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة. انضم إلينا هنا في هذه النافذة السفير رياض منصور المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة. مرحبا بكم سعادة السفير. سمعنا فلسطين في خطابات القادة يوم أمس واليوم مواقف متجددة، لكن النبرة الآن باتت هي والصوت أعلى، نسمع خطابات من قادة أوروبيين. إلى أي درجة تعولون على تجاوز هذه المواقف لمجرد الخطاب أمام المنصة العمومية؟
5: أولا شكرا على استضافتي. طبعا الكلمات لمجموعة من القادة الذين خاطبوا الجمعية العامة كانت قوية جدا، خاصة كلمة فخامة أمين جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة وسمو أمير الكويت قطر، وكذلك الرئيس أردوغان. جس هذه مجرد أمثلة عن الذين خاطبوا الجمعية العامة، وكانت كلماتهم فيما يتعلق بالمسألة الفلسطينية قوية حازمة تدعو إلى اتخاذ خطوات عملية وجدية. كذلك قادة دول آخرين من ضمنهم رئيس فرنسا، وعقد البارح اجتماع قمة دعت له المملكة العربية السعودية وفرنسا وكندا وبريطانيا والأمين العام للأمم المتحدة في الذكرى السنوية الأولى لإعلان نيويورك وحل الدولتين، وخاطبهم السيد الرئيس محمود عباس بالتسجيل، وتكلم قادة العالم معظمهم أوروبيين وعرب طبعا بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، مصر والأردن وطبعا باكستان وتركيا ودول أخرى. جميعهم شددوا على أنه لا يوجد خيار إلا خيار أن ينتهي هذا الاحتلال وحل الدولتين كواقع على الأرض. ولذلك يعني هذه القمة والكلمات التي أشرت إليها لقادة الدول العربية وكلمة الأمين العام في افتتاح الجمعية العامة كلها تؤشر على أنه هناك يعني بدايات نهوض جديد في المجتمع الدولي يريد أن لا يسمح لإسرائيل أن ترفض تنفيذ تعهداتها والتزاماتها، بما في ذلك خطة الرئيس ترامب ذات 20 نقطة التي تبدأ بوقف إطلاق النار وتمر عبر حق تقرير المصير والدولة الفلسطينية.
3: على ذكر خطة الرئيس الأمريكي سعد سفير، اجتماع على هامش أعمال الدورة 81 لمجلس السلام، إلى أي حد بإمكاننا القول أن هنالك أصلا ما تحقق من الالتزامات وفى بها الجانب الإسرائيلي على سبيل المثال؟
5: الجانب الإسرائيلي وواضح من كلمات العديدين على أنه متمرد حتى على خطة الرئيس ترامب، يدعي أنه ملتزم فيها بها ولكنه في التطبيق العملي متمرد عليها. وعندما تمكنت مجموعة من الدول الوسيطة، قطر وتركيا ومصر مع الولايات المتحدة في التوصل بشأن السلاح كجزء من تطبيق إعلان نيويورك وخطة 20 نقطة وقرار مجلس الأمن 2803، تمرد نتنياهو عليها ولا يريد أن يلتزم بها، وصفها الرئيس ترامب عندما تم الموافق عليها بأنها إنجازا تاريخيا. ولكن الذي يرفض تطبيقها هي الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو نفسه. ولذلك أصبح السؤال الذي يواجه العالم وقادة الدول، وفي الاجتماع الذي أشرت إليه، القمة العربية الأوروبية إزاء حل الدولتين وإعلان نيويورك، على أنه يجب أن لا يسمح لإسرائيل أن تتفلت من التزاماتها، وأن يجب أن تجبر على أن تنفذ كافة بنود خطة الرئيس ترامب من النقطة الأولى حتى النقطة 20. وكذلك يتم التزاوج مع إعلان نيويورك. هذه مؤشرات التي قلتها بداية نهوض جديد، كما سيقع غدا الذكرى السنوية الثانية لجلوبال ألايانس فور ذا تو ستيت سوليوشن الذي تقود المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، والذي ستحضر ربما 100 دولة، الذي سيتم فيه التركيز على أن هناك إجماعا دوليا على إنهاء الاحتلال وتجسيد حل الدولتين. طيب. على الأرض،
3: الجانب الفلسطيني الرسمي أي السلطة الفلسطينية لم تكن جزءا تنسيقيا في بداية الأمر على الأقل فيما يتعلق باتفاق غزة. أحداث الضفة الغربية أخذت مسارات أكثر تعقيدا وأكثر عنفا إزاء الفلسطينيين من قبل المستوطنين وبرعاية إسرائيلية، حتى وفق ما يقوله بعض القادة الأوروبيين وقالوا هنا في الأمم المتحدة. هل يوجد لدى الجانب الفلسطيني تصور واضح على المستوى الرسمي قدمه أو يقدمه إلى شركاء دوليين من أجل الضغط دوليا على إسرائيل، من أجل وقف حالة العنف الموجودة في الضفة؟
5: أنا أعتقد أن التشخيص الذي قلته غير دقيق، لأنه في التحضيرات والجهد الدولي الذي كان جاريا لوقف العدوان على أهلنا، كانت القيادة الفلسطينية التي تقوده منذ اليوم الأول لبدء العدوان، وكنا لوحدنا. احنا بلورنا الإجماع الدولي على 3 نقاط: وقف العدوان على أهلنا، المساعدات الإنسانية فورا، التصدي للتهجير القسري. في اليوم الرابع والخامس بدأ يتبلور الالتفاف حول موقفنا، وأن أصبح موقفا عربيا جماعيا، وموقفا إسلاميا جماعيا، وموقفا أوروبيا جماعيا، وموقفا إسلاميا جماعيا، وموقف لعدم الانحياز جماعي، الذي ناضل من أجل إنجاز واعتماد القرارات التي اعتمدت في مجلس الأمن والجمعية العامة، وصولا إلى أنه يوم قررت الإدارة الأمريكية في العام المنصرم تقريبا قبل حوالي عام من هذه الأيام في الدخول بالتفاوض مع 8 دول عربية وإسلامية، نحن كنا نتفاوض معهم على الصيغ، وتمكننا من ضمن 8 مسائل نجحنا فيها بالإضافة للـ5 نقاط الأولى ثم النقاط التالية، أن تضاف الفقرة 19 التي تتكلم عن الأفق السياسي، حق تقرير مصير والدولة الفلسطينية.
3: هل ما زلتم تنسقون مع الإدارة الأمريكية؟
5: إحنا لا ننسق بشكل رسمي معهم، ولكن أشقائنا العرب والمسلمين اللجنة الثمانية أحيانا نجتمع معهم هنا في نيويورك قبل أي اجتماع آخر عندما يتناقشوا في تنسيق مواقفهم إزاء موضوعنا على أننا يجب أن نكون موجودين لنتوافق على ما هو
3: لماذا
5: الممكن.
3: لماذا برأيكم لم يقبل الجانب الأمريكي بأن تكونوا موجودين بشكل مباشر؟
5: هذه طلبات إسرائيلية، طلبات إسرائيلية، طلبات نتنياهو الذي أعلن إذا تذكر على أنه نو تو حماس نو تو عباس، هذا نتنياهو. فلذلك الجانب الأمريكي وبعض الناس الذين لهم يعني ارتباط قوي مع نتنياهو في الإدارة الأمريكية وعلى جوانبها هم الذين لبوا طلبات نتنياهو في أن لا يكون وجود رسمي للسلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية. ولكننا
3: الأمر نفسه ينطبق على أعمال
5: قال بوضوح لا يمكن أن نقبل أن يخاطبنا السيد الرئيس محمود عباس بطريقة الفيديو، يجب أن يكون موجودا معنا، ونحن يعني مصدومين وغير موافقين إطلاقا على أن يحرم من أخذ الفيزا هو والقيادة الفلسطينية للحضور شخصيا ليكونوا جزءا من المناقشات الشخصية مع كل قادة العالم.
3: السفير رياض منصور مندوب فلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة، شكرا جزيلا لكم على وقتكم معنا. مشاهدينا الكرام مستمرون معكم في هذه التغطية المستمرة لأعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة من هذه النافذة من نيويورك، وعودة إلى زملاء في الدوحة لوسيل والمزيد من الملفات الإخبارية في ساعتنا الإخبارية هذه.
0: شكرا لك محمد على هذه النافذة. الجانب الإسرائيلي تمرد على خطة ترامب المتعلقة بغزة، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة يقول للتلفزيون العربي في هذه المقابلة. وفي غزة أيضا قالت وزارة الصحة إن 4 فلسطينيين استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع، كما أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال في جباليا شمالي القطاع، في حين أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار في بحر خان يونس، وأصيبت فلسطينية أخرى برصاص القوات الإسرائيلية جنوب مدينة خان يونس. أظهرت مشاهد نقل شهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد استهداف الاحتلال مدينة دير البلح. في خان يونس أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في منطقة المواصي غرب المدينة. وأظهرت المقاطع المصورة اللحظات الأولى للاستهداف ومحاولات إنقاذ المصابين ونقلهم. حذر مجمع ناصر الطبي في خان يونس من خطر توقف خدمات غسيل الكلى جراء عدم السماح بإدخال المادة اللازمة لتشغيل الأجهزة. وأكد المجمع أن نفاذ المادة التي تستخدم في جلسات الغسيل الكلوي قد يؤدي إلى تعطل العلاج، ما يهدد حياة المرضى الذين يعتمدون على الغسيل الكلوي بشكل منتظم، داعيا إلى إدخال المستلزمات الطبية الضرورية بشكل عاجل لإنقاذ حياة مئات المرضى. قال ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف إن اللجنة الوطنية جاهزة لإدارة القطاع، مؤكدا خلال اجتماع عقده مجلس السلام في نيويورك أن قطاع غزة سيوضع تحت قيادة إدارة واحدة تعمل ضمن إطار المجتمع العام.
6: اليوم لدينا لجنة وطنية جاهزة لإدارة غزة، وقد تم تعيين مفوضين وتدريبهم. طواقم العمل جاهزة، بعضها في غزة وآخرون جاهزون للذهاب إلى هناك. إذن كيف نتحرك إلى الأمام؟ بحذر وخطوة بخطوة. أولا، كل الأطراف عليها أن تحقق التزاماتها وفق ما اتفقنا عليه في شرم الشيخ، وهذا مهم جدا لهذا المسار. ثانيا، علينا أن ننظر في كيفية إدارة غزة والخدمات للسكان حتى يعلم المجتمع الدولي ما يتطلبه الأمر حين ندخل إلى هناك. ثم ينبغي أن نرى القوات الدولية والشرطة التي تبدأ في العمل هناك.
0: وفي الضفة الغربية أصيب جندي بجروح خطرة في عملية دهس نفذها شاب فلسطيني عند الحاجز العسكري المقام على أراضي بلدة بيت فور تحت غرب رام الله. وانتشر جيش الاحتلال في محيط الحاجز وسط حالة استنفار عسكري كبيرة، كما أغلق الحواجز العسكرية المحيطة برام الله عقب العملية. زعمت الشرطة الإسرائيلية في بيان أن فلسطينيًا استهدف بمركبته دورية للشرطة قبل أن تطلق القوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة النار عليه. وأفادت مصادر فلسطينية أن الشاب ترك مصابا بينما منعت القوات الإسرائيلية وصول طواقم الإسعاف إليه. ومن القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا ومرحبا بك عبد القادر، ما تفاصيل ما جرى؟
7: أحمد، في التفاصيل تتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية عن دورية مشتركة لشرطة الاحتلال، تحديدا لواء الضفة الغربية، إضافة لشرطية في شرطة الاحتلال من لواء الضفة الغربية، إضافة إلى جندي إسرائيلي من جيش الاحتلال كان كذلك رفقة هذه الدورية التي استهدفت من خلال عملية دهس بمركبة قادها فلسطيني في منطقة بيت عور تحت تحديدا قرب حاجز عسكري مقام على أراضي القرية ويضيق على حياة الفلسطينيين في تلك المنطقة، وهذا الحاجز يوصل أيضا إلى الشارع الذي يصل مدينة القدس المحتلة كذلك بتلك المناطق. بالتالي قرب هذا الحاجز اقتربت هذه المركبة من هذه الدورية وأصابت جنديا إسرائيليا بجراح خطرة وفق ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية، ثم أعقب ذلك إطلاق النار نحو من وصفه بيان جيش الاحتلال بمنفذ العملية، ما أدى إلى قتله في المكان كما ورد في البيان. يذكر أحمد أن هذه هي العملية الثانية في غضون أيام قليلة جدا في ذات النطاق الجغرافي تقريبا غرب رام الله قرب مستوطنة مذيعين. في المرة الأولى كنا نتحدث عن عملية إطلاق نار قبل عدة أيام حين أقدم فلسطيني أيضا من خلال مركبة على إطلاق النار من داخل المركبة نحو مركبة إسرائيلية كان فيها مستوطن إسرائيلي قتل في حينه، وتم اعتقال منفذ العملية لاحقا في مستشفى البيرة عقب إصابته برصاص جيش الاحتلال. واليوم هي العملية الثانية في ذات النطاق الجغرافي في منطقة لا تبعد كثيرا عن المنطقة الأولى، والحديث هذه المرة عن إصابة خطرة لجندي في جيش الاحتلال وعن قتل جيش الاحتلال لمنفذ العملية.
0: من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم، شكرا جزيلا لك عبد القادر. أعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية أنها ستفتح يوم السبت المقبل باب الترشح للانتخابات التشريعية على مدى 12 يوما حتى 7 من أكتوبر المقبل. أوضحت اللجنة أنه بحسب الجدول الزمني ستنطلق دعاية الانتخابية في 6 من نوفمبر المقبل، بينما يجرى الاقتراع المسبق لرجال الأمن في 26 من الشهر نفسه، يسرى للاقتراع العام في 28. قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية جوسلان والر للتلفزيون العربي إن بريطانيا تستهدف سياسات الحكومة الإسرائيلية للشعب الإسرائيلي، مشيرة إلى تقويض جهود تنفيذ حل الدولتين وتدهور الأوضاع في غزة.
8: هو السبيل الوحيد لمنح للشعب الإسرائيلي والشعب الإسرائيلي إمكانية العيش بالسلام، وكما قال رئيس الوزراء لن نقف متفرجين، وفي الوقت نفسه نشهد تقويض إمكانية تحقيق حل دولتين مع التوسع الاستيطاني غير المسبوق وأيضا استمرار الأوضاع الكارثية في غزة. ننتقل من الأقوال إلى الأفعال مع هذه الهزمة من العقوبات والإجراءات، وهي تستهدف سياسات هذه الحكومة الإسرائيلية وهي تحمي إمكانية تحقيق حل دولتين.
0: وبشأن اليمن، قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية إن جماعة أنصار الله الحوثيين وحدهم يتحملون مسؤولية استئناف الصراع في اليمن وتهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر.
8: الحوثيون هم وحدهم الذين يتحملون مسؤولية استئناف الصراع في اليمن وأيضا مسؤولية تهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر. نتضامن مع المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية الشرعية في ظل الهجمات المتحورة من قبل الهوثيين على الأراضي السعودية وعلى اليمن، وسنواصل في شراكتنا مع أصدقائنا السعوديين واليمنيين دعم المسار الدبلوماسي لوضع حد لهذا التصعيد الأخير.
0: شطبت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل القائمتين العربيتين المتنافستين وهما القائمة العربية المشتركة والقائمة العربية الموحدة ومنعتهما من خوض انتخابات الكنيسة المقبلة، كما صوتت اللجنة بتأييد 31 عضوا على شطب اسم رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة ومنعته من خوض الانتخابات ضمن القائمة المشتركة. ولا تعتبر قرارات الشطب نهائية، حيث يمكن للمرشحين التوجه إلى المحكمة العليا التي ستنظر في قرار اللجنة.

0: وقال سامي أبو شحادة في تعقيبه على قرار شطب ترشيحه أن القرار يظهر خوف العنصريين ونتنياهو وبن كفير من الصوت العربي في الكنيست، وأكد أنه سيتوجه إلى المحكمة العليا للدفاع عن حق الجمهور العربي في التمثيل والمشاركة السياسية.
1: هذا مش أول تحدي عم بفرضوه علينا، نحن تعودنا على هذه التحديات، هذا التحدي لن يخيفنا. نحن سنستمر في النضال من أجل البرنامج السياسي الذي تحمله القائمة المشتركة المبني على قيم الحرية والعدالة والمساواة للجميع. العنصريين بخافوا من المساواة، وبن كفير ونتنياهو خايفين من صوت العرب في هاي المعركة الانتخابية. هم بيعرفوا منيح ليش قدموا طلب الشطب.
0: أكد الرئيس السوري أحمد الشرعي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن جولانا سيظل أرضا سوريا وأن إجراءات الضم باطلة وملغاة.
2: لا يمكن لأي محاولات أمر واقع أن تمس شرعية دولتنا وسيادة قانوننا ونفاذ القانون الدولي، فالجولان سيبقى أرضا سوريا وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب 123 صوتا في كانون الأول الماضي، فشكرا لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقول القانون الدولي.
0: أعلنت الحكومة اليمنية أن دفاعاتها في محيط قصر معاشيق بمدينة عدن أطلقت نيرانها باتجاه طيران مسير مجهول، في حين قالت القوات التابعة لها إنها نفذت عدة هجمات ضد أنصار الله الحوثيين على جبهات مختلفة في البلاد. ويتسبب التصعيد العسكري في تعميق الأزمة الإنسانية، إذ حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع أعداد النازحين جراء تجدد المعارك وتوسعها من 130 ألفا إلى 230 ألف نازح.
3: لم ينجح التفوق الجوي في إبطاء تقدم جماعة أنصار الله الحوثيين. عناصر الجماعة أصبحوا عند باب المندب يحاولون تأمين سيطرتهم على المضيق وحماية مواقعهم المكشوفة التي سيطروا عليها في مديرية ذباب.
4: أحد المدرعات.
3: وفي إطار تقدمها الجماعة تسعى للسيطرة على مرتفعات كهبوب ومديرية المضارب بلحج، وصولاً إلى رأس العارة. قوات الحكومة اليمنية تحكم السيطرة على جبل قرفان الاستراتيجي المطل على مديرية الوزاعية. القوات تعلن أيضاً استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب والبيضاء والمخا ولحج. احتدام المعارك يزيد الوضع الإنساني المتردي في اليمن سوءاً. أكثر من 130 ألف نازح منذ تجدد المعارك، ويتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من 230 ألفا وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. تسارع التغيرات الميدانية والأزمة الإنسانية والقلق الدولي بشأن باب المندب والتجارة العالمية، كلها عوامل دفعت باتجاه تحركات جادة وعاجلة في إطار محاولات خفض التصعيد. وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية عقدت لقاءات مع مسؤولين من أستراليا وسنغافورة وكندا في محاولة لحشد موقف دولي إزاء التطورات الحاصلة. النزاع خطير ومعقد جداً. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يبرر عدم التدخل الأمريكي إلى الآن في اليمن، ورغم تأكيد روبيو وقوف الولايات المتحدة إلى جانب السعودية، فإن حسابات واشنطن في اليمن تتقاطع مع مسار الحرب في إيران، ما يؤخر أي تدخل أمريكي. ذلك أيضا يفرض حسابات مختلفة على واشنطن لتجنب مزيد من التصعيد، قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب معا.
0: وبالعودة لقرارات لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، ينضم إلينا من بلدة أبو غيش في القدس سامي أبو شحادة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي. أهلا ومرحبا بك معنا. قلت تعليقا على القرار بشطبك إنه لا يستهدفك وحدك، فما الهدف من هذه الخطوة برأيك؟ وما الخطوة وما توقعك للخطوة المقبلة تحديدا في تعامل المحكمة العليا؟
1: تحياتي لك ولجميع المشاهدين والمشاهدات. هناك مسرحية تتكرر مع كل انتخابات في إسرائيل، وهي ما يسمى بلجنة الانتخابات المركزية. هذه اللجنة أصلا مشكلة من الأحزاب السياسية التي تنافسنا، يعني هي ليست لجنة مهنية أو لجنة موضوعية. وفي كل عملية انتخابية يحاولون شطب الأحزاب العربية أو القيادات العربية أو منعنا من خوض الانتخابات في كل معركة انتخابية. هذا أمر خطير جدا، ليس فقط لسامي أبو شهادة أو لحزب التجمع أو للقائمة المشتركة، وإنما هو أمر خطير جدا لنا كمجتمع عربي داخل دولة إسرائيل. العنصري بن جبير، تخيل هذا المشهد السريالي، بأن هذا الوزير المجرم الذي تحدث عن الإبادة وقتل الأطفال والتجويع ومنع الماء والكهرباء ومنع الدواء يحاكمنا في لجنة الانتخابات، ويحاول أن يمنع القائمة الوحيدة التي تتحدث عن إنهاء الاحتلال وعن حل سلمي عادل للمجتمع الإسرائيلي وللمجتمع الفلسطيني. أمر غريب، ولكننا سنستمر في هذه المعركة حتى النهاية.
0: أن يقول رئيس اللجنة أنه لن يحافظ على الحياد المعتاد، ما الذي يقوله ذلك عن هذه الخطوة أيضا، وما الذي تتوقعه في الخطوات المقبلة، خصوصا في ضوء ما أشرت إليه من تجاهل لما جرى من تحريض وعنصرية من مرشحين آخرين؟
1: نعم، تخيل الشخصية الوحيدة في هذه اللجنة الذي يجب أن تكون على الحياد هو رئيس اللجنة الذي ينتخب من المحكمة العليا عادة. هذه أول مرة يشارك فيها قاضي من المحكمة العليا بالتصويت، عادة ينأى بنفسه عن الخلافات وعن النقاشات ويحاول أن يدير النقاش. هذه المرة انضم القاضي سولبرغ إلى جوقة المحرضين وإلى جوقة العنصريين التي تريد أن تمنع القوائم العربية والقيادات العربية من خوض الانتخابات. وعلى يد من؟ على يد من هم فاشيون معروفون بحسب القانون، بحسب أي شيء يتعلق بالأخلاق في هذا العالم، وناس مثل بن جبير وتالي جوتليب وحزب الليكود الذين يعني تورطوا في إبادة يأتوا ليتحدثوا معنا عن حقوق الإنسان. أمر غريب. نحن سنذهب إلى المحكمة العليا أيضا من أجل يعني شطب هؤلاء العنصريين وشطب هذا القرار العنصري. ولكن باعتقادي هذا يدل، الأمر إن دل على شيء فهو يدل على صعوبة المرحلة التي نجد أنفسنا فيها. في هذه المرحلة المجتمع اليهودي في إسرائيل بأغلبيته الساحقة تدهور نحو اليمين واليمين الفاشل. هذا هو شكل أحزابه السياسية، هذا هو شكل المحكمة، هذا هو شكل المجتمع. للأسف كنا نتمنى أن يكون لدينا شركاء من أجل مشروع إنساني ديمقراطي مبني على قيم الحرية والعدالة والمساواة للجميع عربا ويهودا. نحن لسنا عنصريين مثلهم، نحن نريد أن يكون هناك حل سياسي سلمي إنساني ينهي هذا الصراع وينهي دوائر العنف والانتقام والدمار التي نعيش بها على مدار سنوات طويلة. نحن نريد أن ننهي هذه الدوائر وأن نفتح أمام الشعب الإسرائيلي والفلسطيني أفق آخر، أفق مبني على قيم العدالة والمساواة. ولكن للأسف نحن في وضع صعب جدا.
0: سيد سامي، في ظل صعوبة المرحلة كما تصفها والوضع الصعب الذي تشير إليه، هذا الشطب أيضا شمل قائمة منافسة لكم، فإلى أي مدى قد تدفعكم هذه الصعوبة للتنسيق مع هذه القائمة، خصوصا أو على الأقل فيما يخص التعامل مع قرارات الشطب هذه والخطوات القضائية المقبلة؟
1: هناك قائمتان عربيتان تتنافس في هذه الانتخابات، وهناك 38 قائمة، هناك فقط قائمتان عربية. قدم ضدنا 5 طلبات شطب، ضد سامي أبو شهادة وضد رفيقي وزميلي الدكتور عفر كسيف وضد القائمة المشترك وضد القائمة الموحدة وضد حزب التجمع الوطني الديمقراطي. هناك هوس. نتنياهو يخاف الأصوات العربية، نتنياهو يعلم بأن العامل الأهم الذي سيمنعه من العودة إلى الحكم مرة أخرى هو فقط رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي. ولذلك كل طلبات الشطب، ولذلك موجة التحريض، ولذلك كل ما نراه من تحريض ومحاولات منع للمشاركة أو خفض نسب التصويت. نتنياهو ما
4: مثلنا أيضا يقرأ استطلاعات الرأي، هناك حالة من النهوض، هناك حالة كبيرة جدا من الرغبة في المشاركة في الانتخابات الكبيرة لدى الفلسطينيون العرب في دولة إسرائيل. استطلاعات الرأي تشير بأن أكثر من 60% وربما 70% سيشاركوا في هذه الانتخابات. نتنياهو يعلم أننا سنكون السد المنيع أمامه من العودة إلى كرسي رئاسة الحكومة مرة أخرى، ولذلك سيفعل كل ما يستطيع، ليس فقط طلبات شرطه، حتى لو أعادتنا المحكمة العليا لنمارس حقنا في الترشح والانتخاب سيستمر في التحريض وسيحرض على، سيفعل كل ما يستطيع. لا يوجد نظام فاشي في العالم تنازل عن الحكم بمحض إرادته.
0: أشكرك سيد سامي أبو شحادة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي على هذه المعلومات والموقف بشأن ما جرى من شطب للقائمتين. في أخبارنا أيضا نشير إلى هذه الأخبار العاجلة، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن جولة أخرى من تبادل الرسائل والتوضيحات جرت مع واشنطن أمس عبر الوسيط القطري في نيويورك. يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران أوضحت شروطها لإحياء الدبلوماسية خلال تبادل رسائل استغرق ساعتين مع واشنطن، تحركات تجري في نيويورك. منها ما يتحدث عنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن بلاده أوضحت شروطها لإحياء الدبلوماسية خلال تبادل الرسائل، ويقول إسماعيل بقائي إن الشروط لإحياء الدبلوماسية تشمل قبول ممر آمن بمضيق هرمز، تطور جديد وهو شرط تعيده طهران في هذه الرسائل التي توصلها لواشنطن. تقول إن هذه الشروط تشمل قبول ممر آمن بمضيق هرمز. سنتابع تداعيات هذه المواقف وتبادل الرسائل الجارية على هامش عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في ساعاتنا الإخبارية اللاحقة. لكن في أخبارنا أيضا، قالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في السودان إنها سجلت خلال اليومين الماضيين وصول 121 أسرة جديدة إلى منطقة طويلة. وأوضحت المنسقية في بيان أن عدد النازحين في المنطقة وصل إلى ما يقارب 634 أسرة تضم نحو 3400 فرد غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، مشيرة إلى أن النازحين الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة ويهددهم خطر الموت البطيء جراء غياب مقومات الحياة الأساسية. وطلبت المنسقية في بيانها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته. رفضت واشنطن منح رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان تأشيرة للسفر إلى نيويورك وإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بحسب مصدرين دبلوماسيين. وقالت الخارجية الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب ملتزم بإنهاء ما وصفته بأسوأ أزمة إنسانية في العالم وهي الحرب في السودان.
5: من نيويورك ترفع واشنطن سقف الضغط على طرفي الحرب في السودان، تضع أمامهما معادلة أكثر صرامة، هدنة بلا شروط ومسار سياسي نحو حكم مدني أو كلفة متزايدة لاستمرار القتال. الملف تحرك مجددا مع رفض واشنطن منح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان تأشيرة دخول البلاد والوصول إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط حديث عن ربط منحها بموافقة على هدنة لمدة 3 أشهر. الخارجية الأمريكية قالت إن الرئيس ترامب ملتزم بإنهاء ما وصفته بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، متهمة الطرفين بعدم تقديم التزامات جدية بالهدنة. واشنطن ذهبت أبعد من ذلك واعتبرت أن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا ودستوريا للسودان، وهو موقف كرر

0: لها آخر.
1: يواصل الناخبون في المغرب الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان، وتحدد نتائج الانتخابات التشريعية الحزب الذي سيكلف بتشكيل الحكومة للسنوات الخمس المقبلة إلى جانب هوية الأحزاب التي ستشارك في الأغلبية.
2: صناديق الاقتراع في المغرب وامتحان جديد للأحزاب. نحو 16 مليون ناخب مدعوون للتوجه إلى الاقتراع لاختيار 395 نائبا في انتخابات يتنافس فيها أكثر من 7000 مرشح، بينما تتصدر القدرة الشرائية والبطالة والتفاوتات الاجتماعية واجهة السباق. لكن الاختبار الأبرز ليس فقط في النتائج بل في نسبة المشاركة، خصوصا بين الشباب في ظل ضعف إقبال هذه الفئة على التسجيل في اللوائح الانتخابية وتراجع حضور الأحزاب في اهتماماتها. هذا الاستحقاق الانتخابي يأتي في ظل دستور 2011 الذي وسع صلاحيات البرلمان والحكومة مع احتفاظ المؤسسة الملكية بدور محوري في الملفات الاستراتيجية والسياسات الكبرى. المعيشة أولا، هكذا خاضت الأحزاب حملتها. حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة دافع عن حصيلته متحدثا عن إصلاحات في الصحة والتعليم ورفع الأجور، ومتعهدا بخلق مليون فرصة عمل في رد على احتجاجات حركة جيل زد العام الماضي التي طالبت بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم. في المقابل يبرز حزب الأصالة والمعاصرة منافسا رئيسيا، بينما يخوض حزب الاستقلال السباق بشعارات محاربة الفساد. أما حزب العدالة والتنمية المعارض فيحاول استعادة موقعه بعد خسارة كبيرة في انتخابات 2021. أمينه العام عبد الإله بن كيران قاد خلال الحملة الانتخابية خطابا هجوميا ضد الحكومة، مركزا على تضارب المصالح ومتهما الأصالة والمعاصرة بالسعي إلى التحكم في الحياة السياسية. وفي غياب استطلاعات رأي رسمية تبقى المنافسة مفتوحة بين الأحزاب الرئيسية. انتخابات لا تختبر فقط موازين القوى داخل البرلمان، بل تختبر أيضا علاقة الناخب بالأحزاب وحجم حضور الشباب في المشهد السياسي.
1: عن ذلك تنضم إلينا من الرباط مراسلة التلفزيون العربي أميرة مهذب، ومن الدار البيضاء مراسلة التلفزيون العربي يوسف البقالي. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك أميرة، ما أحدث المعلومات بشأن نسب الإقبال حتى الآن وسير العملية الانتخابية؟
3: نعم أحمد، أحدث البيانات التي نشرتها منذ قليل، منذ أكثر من 45 دقيقة، وزارة الداخلية التي تشرف إداريا على كامل المسار الانتخابي، هو بلاغ يتحدث عن آخر الإحصاءات التحديثية بخصوص نسب المشاركة، والتي قالت أنها بلغت 21% إلى حدود 3 مساء بالتوقيت المحلي المغربي، وهي النسبة وفق ملاحظين نسبة ضعيفة إلى حد ما، خاصة أنه تفصلنا تقريبا إلا 3.5 ساعات على إغلاق صناديق الاقتراع، وهي ربما ترجمة للنسبة الضعيفة لمشاركة الشباب على اللوائح الانتخابية التي لا تتجاوز 4% من إجمالي الناخبين. على مستوى آخر، ربما هناك بيان مهم أيضا صدر عن وكيل الملك بطنجة فيما يتعلق بالخروقات التي تم رصدها طوال اليوم الانتخابي إلى حدود هذه الساعة، أن بعض الأماكن وتحديدا في طنجة قد أمرت النيابة العمومية ب إيقاف أحد الأشخاص الذي كان بحوزته عدة أوراق انتخابية، ربما يسعى خلال اليوم الانتخابي لاستمالة أصوات الناخبين، وتم فتح تحقيق في شأنه. على مستوى هذا المركز أين نقف والآن في حي حسان من أحد المناطق بالرباط العاصمة لوجود لخروقات، والعملية الانتخابية تسير ربما يعني برتم ضعيف جدا منذ ساعات الصباح الأولى، يقدم تقريبا كل ساعة تقريبا في حدود العشرات لنقول المئات إلى هذه المركز الذي فيه 7 مكاتب للتصويت، وفيه تقريبا في لائحته أكثر من 500 شخص مسجلين في اللوائح الانتخابية. أحمد،
1: شكرا لك أميرة، ونذهب إلى يوسف. يوسف، كيف تبدو الصورة لديك؟
4: نعم أحمد، تتواصل هنا في الدار البيضاء كما في مختلف مدن المملكة المغربية عملية الاقتراع هنا في هذا المركز الانتخابي حيث نتواجد الآن، يتواصل توافد الناخبين وإن

0: وتيرة متفاوتة في مشهد انتخابي تبدو أجواءه العامة عادية حتى الآن، طبعا بحضور ملاحظين مغاربة ودوليين معتمدين، وإلى جانب ممثلين عن الأحزاب واللوائح المتنافسة في إطار تتبع سير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها في وقت تؤكد فيه المعطيات الرسمية أن عمليات الملاحظة هذه تشمل مختلف مراحل الاقتراع والفرز وصولا إلى إعلان النتائج. أحمد، مع تقدم ساعة اليوم تترقب الأحزاب هنا ارتفاعا في وتيرة الإقبال خصوصا بعد الساعة الرابعة عصرا، موعد انتهاء ساعات العمل الرسمية بالنسبة للموظفين، وهنا في هذه المقاطعة مقاطعة أنفا تتقاطع أهمية هذه الدائرة مع أهمية المدينة التي تحتضنها، فهي واحدة من 8 دوائر انتخابية في الدار البيضاء التي يتنافس المرشحون فيها على 26 مقعدا من أصل 395 مقعدا يتشكل منها مجلس النواب. عموما الدار البيضاء ليست هي فقط أكبر مدن المملكة، وإنما هي أيضا مركز حضري واقتصادي كبير جدا يساهم بنحو أو ما يتجاوز 32% من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، ويتجاوز عدد سكان المدينة 3 ملايين نسمة. هذا الزخم وربما هذا الثقل يجعل ما يجري هنا محل اهتمام خاص لدى الأحزاب، كون المدينة تضم كتلة انتخابية واسعة ومقاعدها تشكل جزء مهم من الخريطة البرلمانية التي ستتحدد مع إعلان النتائج. لكن الصورة طبعا لا تكتمل بعدد المقاعد فقط، فهناك أيضا سؤال المشاركة، وسؤال يكتسب أهمية خاصة أحمد في مدينة بهذا الحجم بالنظر إلى حجم السكان وتنوع الأحياء وأيضا الفئات الاجتماعية فيها. وطبعا مع استمرار الاقتراع تتجه الأنظار إلى ما ستقوله الصناديق في نهاية اليوم، حجم المشاركة أولا ثم اتجاهات أصوات الناخبين بين الأحزاب المتنافسة وكيف ستحسم السباق في هذا السياق. طبعا تكتسب نتائج مدينة الدار البيضاء أهمية خاصة أحمد، فالحزب الذي سيحصد أكبر عدد من المقاعد في هذه المدينة سيكون أمام كتلة حضرية وازنة، بما يجعل نتائجها عاملا مهما ربما في حسم سباق الصدارة ورسم ملامح البرلمان المقبل.
1: من الدار البيضاء مراسل التلفزيون العربي يوسف البقالي، شكرا جزيلا لك يوسف عن هذه المعلومات والبيانات وغيرها من مجريات العملية الانتخابية. نذهب إلى الزميل عبد الله إماسي لمتابعة الجديد، إليك عبد الله.
2: شكرا أحمد، ومثل ما ذكرت الزميلة أميرة مهدب صدر بيان من المحكمة الابتدائية في طنجة بخصوص رصد مجموعة من الخرقات حول هذا الموضوع. يسعدني أن يكون معي الأستاذ عبد الحق بلشقر وهو مدير نشر موقع اليوم 24. أستاذ عبد الحق، كيف تقرأ سرعة التفاعل مع هذا الانتهاك الذي رصدته مواقع التواصل الاجتماعي؟
3: فعلا لاحظنا بأنه كل ما نشر خبر أو معلومة أو فيديو عن ادعاءات تتعلق بخرق من الخروقات الانتخابية إلا وتتفاعل مصالح النيابة العامة بسرعة لإعلاني عبر بلاغ إعلاني فتح بحث في الموضوع وترتيب الآثار القانونية. وآخر الوقائع التي تمت اليوم الإعلان رسميا من طرف النيابة العامة عن توقيف شخص في أحد مكاتب التصويت في مدينة طنجة كان بحوزته مجموعة من أوراق التصويت، وإعلان عن فتح تحقيق في هذه الواقعة.
2: ألن يؤثر هذا الحادث في الصورة العامة ليوم الاختراع؟
3: بالعكس هذا التفاعل مع هذه الوقائع يعطي طمأنة للمتنافسين والمرشحين المتنافسين على الدوائر الانتخابية بأن السلطات والمصالح المختصة هي تتقف على مسافة واحدة من الحياد تجاه جميع المتنافسين، وأن أي خروقات من أي كان فهي تتفاعل وتتصدى لها وتفتح بحث بشأنها. بالعكس هذا أمر إيجابي.
2: أستاذ عبد الحق، زميل يوسف تحدث عن نسبة المشاركة، يعني قبل نحو 3 ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع بلغت نسبة المشاركة 21%، هل من مقراءة لهذه النسبة بالمقارنة مع الاستحقاقات الانتخابية السابقة؟
3: نعم 21% في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، أظن أنها نسبة إيجابية، نتوقع أن ترتفع يعني مع إغلاق مكاتب التصويت في حدود الساعة السابعة. إذا قارنا هذه النسبة مع انتخابات 2021 نلاحظ بأنه لم يعطى رقم في الساعة الثالثة بخصوص نسبة التصويت، وإنما أعطيت نسبة في الساعة الخامسة وكانت في حدود 36%. أظن أن هذه النسبة هي متقاربة تقريبا مع انتخابات 2021، مع الأخذ بالاعتبار عاملين، وهو أن انتخابات 2021 كانت انتخابات تجمع بين انتخابات تشريعية وانتخابات المحلية في يوم واحد، وانتخابات المحلية يكون فيها الإقبال بشكل كبير مقارنة مع الانتخابات التشريعية. والعامل الثاني وهو مهم جدا ويتعلق بأن هذه الانتخابات تعرف تراجع في عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بحوالي تقريبا 1.5 مليون تقريبا بسبب التشطيبات التي تمت. نعلم أنه تم التشطيب على 2 مليوني مسجل بسبب تغيير الإقامة أو بسبب الوفاة أو أسباب أخرى، في حين تم تسجيل فقط حوالي 500 ألف. إذا أخذنا هذا بعين الاعتبار فإن هذه النسبة تبقى يعني معقولة.
4: أستاذ عبد الحق بن شقر مدير نشر موقع اليوم 24، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا.
4: وعودة إليك أحمد.
1: شكرا لك عبد الله وللزملاء في التلفزيون العربي على هذه المتابعة للانتخابات البرلمانية في المغرب. وفي أخبارنا أيضا، تجددت المعارك بين الجيش الإثيوبي وقوات تجراي في شمال البلاد وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال. وقالت سلطات تجراي أن القوات الفيدرالية هاجمت الإقليم وأن مقاتليها دخلوا معركة دفاعية، فيما اتهم مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي جبهة تحرير شعب تجراي بمهاجمة مواقع حكومية في إقليمي عفر وأمهرة.
5: عادت لغة الحرب إلى شمال إثيوبيا، معارك واتهامات متبادلة بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، وكل طرف يحمل الآخر مسؤولية بدء القتال. تقول سلطات تيغراي إن القوات الفيدرالية شنت هجوما على الإقليم بمشاركة قوات مشاة، وإنها أمرت مقاتليها بالتصدي له. في المقابل تتهم الحكومة الإثيوبية جبهة تحرير شعب تيغراي بشن هجوم واسع على مواقع حكومية في إقليمي عفر وأمهرة. وفي تيغراي سيطر مقاتلو الإقليم على مطار ميكيلي عاصمته وفق مصادر أمنية ومحلية، وعلقت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها إلى ميكيلي وشيري وأكسوم بسبب الوضع الحالي في الإقليم. ويقول مستشار رئيس الوزراء إن قوات تيغراي سيطرت على مطارات من دون أن يسميها. في شمال عفر أيضا أعلن تحالف مسلح تشارك فيه جبهة تحرير شعب تيغراي سيطرته على مناطق بينها أبالا وإيريتي وبراهلي وكونابا ودالول، وقال إن عملياته مستمرة. التحالف يضم 7 قوى من مناطق إثيوبية مختلفة بينها تيغراي وأمهرة وأوروميا، ويقول إنه يسعى إلى الإطاحة بحكم رئيس الوزراء أبي أحمد وإقامة حكومة انتقالية. قبل أقل من 4 سنوات وقعت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي اتفاقا في بريتوريا أنهى حربا مدمرة، تعهد الطرفان بوقف القتال ونزع السلاح وإعادة الخدمات، وبدأ مقاتلو تيغراي بالفعل تسليم أسلحتهم الثقيلة. لكن الخلافات بشأن تنفيذ الاتفاق والنزاع على مناطق في غرب تيغراي أبقيا السلام هشا، وتجددت اشتباكات متفرقة في الأشهر الأخيرة قبل أن تصل المعارك إلى عفر. من مطارات تيغراي إلى مناطق القتال في عفر تتسع رقعة التصعيد في شمال إثيوبيا، وتعود إلى سكانه مخاوف حرب لم تندمل جراحها بعد.
1: ختام هذه الساعة الإخبارية، وبعد قليل ساعة جديدة مع جمال عز الدين. إلى اللقاء.

0: صاروخ من طائرة حربية سمع عدوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
2: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
3: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
4: المشهد كارثي.
5: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
6: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن واكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود.
7: جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار.
6: يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
8: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. طهران تقول أنها لن تسمح باستخدام هرمز لتوسيع الحرب، وتهدد الدول المجاورة بتعطيل مطاراتها. وواشنطن تعلن أنها ستواصل الدفاع عن المضائق، وتؤكد وجود عدة خيارات أمام ترامب بما فيها العسكرية. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف اجتماع لقيادات من جماعة أنصار الله الحوثيين غربية تعز، وقصف مواقع أخرى في مناطق عديدة، والجماعة تتحدث عن إسقاط طائرة استطلاع سعودية. مصادر طبية تؤكد للتلفزيون العربي استشهاد 4 فلسطينيين خلال استهدافات إسرائيلية في منطقة المواصي غربي خان يونس ومدينة غزة، ومجلس السلام يعرض خطة لإعادة الإعمار. قوات جبهة تحرير تيغراي تقول إنها تتصدى لهجوم من الجيش الإثيوبي، وتؤكد سيطرتها على مطار ميكيلي ومناطق في إقليمي عفر وأمهرة.

0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أن بلاده لن تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، لكنها لن تتخلى عن حقها في الطاقة النووية ولن تقبل فرض قيود عليها، معربا عن رفضه لأن تصبح التكنولوجيا النووية حكرا على عدد قليل من الدول.
1: لن نركع ولن نتخلى عن حق من حقوقنا الأصيلة، ونقول ذلك بصريح العبارة، لن نحصل على أسلحة نووية، لكننا لا نريد قيودا على طاقتنا النووية. بالنسبة إلينا الطاقة النووية جزء من تقدمنا، نستخدمه في علاج المرضى والأمن الغذائي والقطاع الزراعي وتوفير الطاقة، وإيران لا تقبل أن تصبح التكنولوجيا النووية حكرا على قلة من الدول.
0: وفي ملف مضيق هرمز قال بيزيشكيان إن إيران لا يمكن أن تسمح لأطراف باستخدام الممرات البحرية لتحقيق مصالحها، بينما تعرقل وصول طهران إليها وتشن عمليات عدائية ضدها. وأضاف أن توسيع الحرب لا يحقق الأمن، وأنه لا يمكن نشر الفوضى في الدول الساحلية بذريعة حماية الملاحة.
1: لا يمكن أن نسمح للبعض بالوصول بحرية إلى مضيق هرمز وتحقيق مصالحهم عبره، بينما يستخدمون هذه الممرات لشن عمليات عدائية علينا ويعرقلون وصولنا إليها. لن نرضخ لذلك، فتوسيع الحرب لن يؤدي إلى تحقيق الأمن، ولا يمكن لأحد أن ينشر الفوضى في الدول الساحلية من أجل تحقيق الأمن البحري.
0: بدوره أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران لن تفتح مضيق هرمز ولن تتفاوض ما لم تلبي واشنطن مطالبها. وأضاف رضائي أن إيران أبلغت شروطها للدول الوسيطة التي تأتي إلى طهران، وأنه من دون تنفيذ هذه الشروط لن تكون هناك مفاوضات. وقال الرضائي أنه إذا تعاونت الدول المجاورة مع الولايات المتحدة لوقف الرحلات الجوية الإيرانية، فإن إيران ستعمل على تعطيل عمل المطارات في تلك الدول. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن جولة أخرى من تبادل الرسائل والتوضيحات جرت بين طهران وواشنطن عبر الوسيط القطري يوم أمس على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. أضاف بقائي أن العملية التي استغرقت نحو ساعتين جرى فيها إبلاغ الجانب الأمريكي بمواقف إيران وشروطها لإحياء المسار الدبلوماسي. وأشار إلى أن الشروط الإيرانية تتمثل في وقف الممارسات الأمريكية العدوانية بما فيها الحصار البحري وإنهاء الحرب على كافة الجبهات. وتابع بقائي أن من ضمن الشروط الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة، والقبول بمسار آمن للملاحة البحرية وفقا لما تم الاتفاق عليه مع سلطنة عمان. في المقابل قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التوصل إلى اتفاق مع إيران يتطلب عملا شاقا لفترة من الزمن، وأضاف أن واشنطن ستواصل الدفاع عن المضائق وضمان بقائها مفتوحة.
2: هناك إجماع على ضرورة أن تكون المضائق مفتوحة وحرة ومن دون هجمات. أعتقد أن هناك إجماعا على أن امتلاك إيران سلاحا نوويا أمر غير مقبول، وقد رأينا على نطاق واسع تأييدا من كثير من هذه الدول للعقوبات والتكاليف الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة. لذلك نعمل وننسق معها عن كثب لسببين: أولا لأنها قادرة على تقديم مساعدة كبيرة على الصعيد الاقتصادي ونتوقع أن تواصل ذلك، وثانيا لأنها تواجه تهديدا مباشرا.
0: الآن إلى مراسلي التلفزيون العربي من واشنطن عبد الرحمن البرديسي، ومن طهران أمير جابر. وأبدأ معك عبد الرحمن بهذا الزخم، يمكن وصفه كذلك، من التصريحات بعضها ربما فيها إشارات إيجابية سواء من الجانب الإيراني أو من الجانب الأمريكي، لا يوجد تصعيد كبير على الأقل على المستوى هذه التصريحات، وحديث إذن عن تبادل الرسائل بشكل غير مباشر بين إيران والولايات المتحدة. نعود معك على أبرز التصريحات والمواقف، لا سيما كلمة بيزيشكيان اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
3: نعم جمال، مارك روبيو وزير الخارجية الأمريكي كان واضحا فيما يتعلق بمضيق هرمز بأن الولايات المتحدة لن تسمح ببقاء أي مضيق مغلق بهذه الطريقة، واعتراف ضمني من الولايات المتحدة الأمريكية بأن مضيق هرمز مغلق من الجانب الإيراني والمفتوح هو الخط الجنوبي كما كانت تقول القيادة الوسطى من قبل، ولكن هناك جهة أخرى غير مفتوحة وخاضعة للسيطرة الإيرانية. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أيضا تحدث على السياسة الداخلية الأمريكية وقال إن الإيرانيين لا يفهمون جيدا السياسة الداخلية الأمريكية فيما يتعلق بفوز الديمقراطيين المحتمل في الانتخابات النصفية، وإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يستطيع ضرب إيران بعد نتائج الانتخابات إن كانت في صالح الديمقراطيين. ولكن روبيو قال هذا الاعتقاد عند الإيرانيين خاطئ، وأن القوة واتخاذ القرار الخاص بالأمن القومي الأمريكي في يد صاحب البيت الأبيض والرئيس الأمريكي، وتحدث عن خبرته في الكونغرس لمدة 14 عاما، حتى وإن كان الكونغرس مؤثرا بعض الشيء ولكن صاحب القرار دائما هو الذي يتحمله الرئيس رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ولا تستطيع جمال الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأثناء توجيه الضربات العسكرية الواسعة على إيران كما كان يقول دونالد ترامب لأسباب هناك أعباء اقتصادية سياسية وعسكرية. وبالحديث عن الأعباء العسكرية وتحديدا مشكلة الذخائر، قال مارك روبيو لدينا ذخائر لإتمام أي مهمة ضد إيران، ولكن لابد ألا نغفل أن أيضا لدينا التزامات أخرى في مع بقية دول العالم، سواء كان في منطقة المحيطين الهندي والهادي وأيضا مع الناتو، ولذلك لابد من أن نهتم بهذه المناطق. في أكبر إشارة أيضا جمال إلى أن هناك مشكلة حقيقية في الذخائر الأمريكية ككل كولايات متحدة الأمريكية، لأن هناك جنود وقواعد عسكرية أمريكية منتشرة في الكثير والكثير من دول العالم وليس فقط في منطقة الشرق الأوسط. حتى وإن كان هناك رسائل متبادلة بين الطرفين، سمى هذا الأمر مارك روبيو أن ذلك مؤشر جيد، ولكن لا يمكن القول بأنه سيحدث أي نوع من الاختراق الدبلوماسي. هنا في واشنطن يؤكدون المحللون بأن إيران لن تهدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي نوع من الاتفاق، خاصة في هذه الأثناء قبل الانتخابات النصفية، وإنما كل هذه مؤشرات فقط بأن الطرفين يؤكدان على أهمية التواصل وأهمية الحوار، ولكن كل طرف الولايات المتحدة وإيران ملتزم بما يراه مناسبا لبلده ولمصلحته، ولا يوجد أي مؤشر يدل على أي من الطرفين سيرضخ للآخر على الأقل في هذه الأثناء.
0: جمال، على كل حال يتحدث روبيو عن اتفاق قد يتم التواصل إليه مع إيران، ولكن يتطلب عملا شاقا لفترة من الزمن كما قال روبيو. شكرا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. نذهب إلى أمير جابر من طهران، نتابع معك تصريحات بقائي أمير الذي تحدث عن نقل شروط إيرانية عبر الوسيط القطري، وقال إن الوسيط القطري لعب دورا مهما في نقل هذه الرسائل للجانب الأمريكي، وتأكيد على ضرورة فتح مسار آمن في مضيق هرمز.
4: صحيح جمال، يعني يمكن القول بأن إسماعيل بقائي ومن طهران يشرح للشارع الإيراني تفاصيل اللقاءات التي جرت ما بين عباس عراقجي وستيف ويتكوف عبر الوسيط القطري، وهي لقاءات غير مباشرة أو مفاوضات غير مباشرة حول العودة إلى المسار الدبلوماسي. لماذا إسماعيل بقائي يتحدث هنا في العاصمة الإيرانية طهران؟ لأن حقيقة هناك نوع من الاستغراب من هذه اللقاءات التي جرت في نيويورك عبر الوسيط القطري جاءت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لتؤكد بأن اللقاءات كانت لقاءات غير مباشرة عبر الوسيط القطري رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، وأيضا هي جاءت لنقل الشروط الإيرانية، هكذا أكد أيضا محسن رضائي أمين عام مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قبل ساعة من الآن في حوار مع التلفزيون الرسمي، قال بأن تم السماح لعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني لينقل الرسائل الإيرانية والشروط الإيرانية للجانب الأميركي عبر الوسيط القطري من أجل العودة إلى مسار الدبلوماسية وفتح مضيق هرمز وحرية الملاحة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي. هناك تأكيد من طهران على ضرورة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وعندما نتحدث عن بنود المذكرة نحن نتحدث عن إنهاء الحصار البحري الأميركي بالدرجة الأولى على الموانئ والسفن الإيرانية، والحديث عن تغيير مسار أكثر من 110 سفن تجارية كانت متجهة لنحو الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية في جنوب إيران المطلة على المضيق، مضيق هرمز وكذلك المياه الخليجية وخليج عمان، وبالتالي هناك ضغوط اقتصادية كبيرة في الداخل الإيراني. طهران تقول بأن تريد إنهاء الحصار البحري، الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية وبقية الشروط التي تتحدث بها منذ أيام لكي تعود إلى طاولة التفاوض مع الولايات المتحدة، وتتحدث عن البرنامج النووي الإيراني وعن مستقبل مضيق هرمز. طهران ترى بأن المضيق هي الورقة الضامنة لإيران لعودة الولايات المتحدة لتنفيذ شروطها أو لإنهاء الحرب بشكل كامل على إيران. تصريحات بالإضافة إلى تصريحات إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وكذلك أمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، هناك تصريحات سياسية كثيرة الآن تدعم وترحب بكلمة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في نيويورك. ترى بأن هذه الكلمة وتصريحات بيزشكيان جاءت ردا على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم أمس، وقال وتقول هذه التصريحات في الداخل الإيراني بأن بيزشكيان رد بشكل مناسب على اتهامات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
0: نعم، شكرا جزيلا لك أمير جابر من طهران. وإلى عمان ينضم إلينا من هناك الخبير الاستراتيجي وزميل غير مقيم في معهد ستيمسون في واشنطن الأستاذ عامر السبايل، أهلا بك معنا. نبدأ بهذه الجولة من تبادل الرسائل بشكل غير مباشر طبعا عبر الوسيط القطري التي جرت في نيويورك، كيف تنظر إليها؟ هل يتعلق الأمر فقط بمجرد تبادل رسائل ونقل شروط كما قال الجانب الإيراني، أم يمكن أن تتجاوز إلى أبعد من ذلك وربما فتح قنوات ما للتواصل في طريق ربما التمهيد للتوصل إلى تفاهمات ما؟
5: يعني نستطيع أن نقول أنه تفاؤل حذر، يعني مناخات الدبلوماسية في نيويورك تحتم يعني على الأقل على الوسطاء المحاولة لفتح مثل هذه الآفاق، لكن في الوقت نفسه دعنا نتفق أن الولايات المتحدة تقوم بخطوات تصعيدية كبيرة على موضوع الحصار على إيران، الخنق الاقتصادي والآن العزلة عبر الحصار الجوي، وهذا يعني أن الولايات المتحدة مستمرة بخطواتها تجاه إيران، وأن الحديث الإيراني اليوم لا يعدو على كونه محاولة لإيجاد على الأقل منفذ للهروب من هذه الضغوط، حتى لو حاولت إيران تغليفها بفكرة يعني شروط أو يعني حديث بنبرة تتسم بالقوة، لكن فعليا اليوم الخطوط كلها بيد الولايات المتحدة، هي من تقرر، هي من تقرر العملية العسكرية إن شاءت أن تشنها أم لا، أن تستهدف إيران أم لا، أن تضغط على إيران بحريا وجويا، والآن الاقتصاد الإيراني سنرى كيف سيتم ظهور هذه الآثار خصوصا مع الخنق الذي نراه منذ الأمس في موضوع الحصار الجوي، هذا كله يمكن أن يكون أيضا خطوات تهدف من الولايات المتحدة إلى استخدام أعلى أدوات الضغط على إيران لتقديم تنازلات. طيب
0: بالتالي إذا أردنا أن نفهم الموقف الأمريكي يا أستاذ عامر، ما الذي تريده واشنطن من خلال هذا التواصل غير المباشر ونقل الرسائل عبر الوسيط القطري. هل إدارة ترامب التي كما أشرت انحصارا بحري إلى حصار جوي، التضييق على إيران اقتصاديا إلى ما إلى غير ذلك من العقوبات المتواصلة، هل إدارة ترامب معنية الآن بأي أو بتبني سياسة مرنة تجاه إيران؟ ما الذي تريده من خلال التواصل غير المباشر الآن مع إيران؟
5: هي بلا شك تريد فرض رؤيتها وتريد تسوية مع إيران وتريد إحداث تغيير في الداخل الإيراني، والآن هي وجدت ضالتها في فكرة هذا النمط من الحصار دون يعني استنزاف حرب عسكرية ودفع ثمن لهذه الحرب أو حتى دفع إيران باتجاه سيناريو الفوضى الذي كانت تعتمد عليه في الفترات الماضية. فبالتالي الولايات المتحدة تصبح أمام واقع تصنع فيه اليوم أزمة في إيران وتقدم لإيران نوع من أنواع الحل. لكن دعنا أيضا نقول أن الإدارة الأمريكية هي إدارة وصلت إلى بكل أركانها وصلت إلى نوع من لنقل فقدان الأمل في إيجاد حل مع إيران يترجم على أرض الواقع، وهي تعلم أنه الآن يمكن أن تكون الأزمة السياسية أحد عناوين الأزمات في الداخل الإيراني، بحيث من يمثل إيران، من يوقع، من يلتقي، ومن يستطيع أيضا أن يترجم التفاهمات في حال وصلت إليها. وهذا كان وصلت كل أركان الإدارة الأمريكية التي اختلفت في رؤيتها في لحظة معينة تجاه إيران، كلها وصلت إلى استحالة إيجاد اتفاق مع إيران يترجم بسهولة، وبالتالي تصبح الآن فكرة الأزمة الاقتصادية والأزمة المجتمعية والأزمة السياسية أحد عناوين الضغط الأكبر على إيران للوصول إلى اتفاق يترجم على أرض الواقع. وهذا ما يفسر أيضا ما يأتي من طهران الآن من فكرة خلافات على طبيعة لقاءات يمكن أن تحدث في نيويورك أو لقاءات مع الولايات المتحدة أو وعود تقدم أو حتى تفاهمات، وبالتالي نعود إلى مربع الأزمة السياسية. وهذا يعني أن الولايات المتحدة تفتح طاقة للمفاوضات لكنها تدرك أنه ترجمت هذه المفاوضات إلى خطوات عملية على الأرض يبقى صعبا جدا.
0: ولكن هل الولايات المتحدة بمنأى عن أي تداعيات لاستمرار الوضع القائم الآن؟ ضغوطات على إيران نعم، اقتصادية سياسية وعسكرية، محاولات ربما حتى على التعويل على المشهد الداخلي في إيران، ولكن ضغوطات أخرى كثيرة أيضا على واشنطن. إلى أي حد إدارة ترامب تملك أيضا رفاهية الاستمرار في الوضع القائم الآن؟
5: هي صحيح أنه يمكن أن تكون الأمور كلها ضاغطة عليها، لكن لنأخذهم ملف ملف. الملف الأول مضيق هرمز، استطاعت بشكل كبير احتواء الخطر الإيراني، نزع ألغام خط طريق ممر جنوبي وبالتالي زيادة تدريجية لتدفق النفط، هذا واحد. الجزء الثاني موضوع قدرة إيران على استخدام وكلائها لنشر الفوضى في المنطقة من لبنان وصولا إلى اليمن. يعني يمكن أن نقول جبهة اليمن تتأثر بها السعودية حاليا، لكن فعليا ما كان يعول عليه في فكرة توسيع رقعة الأزمة في المنطقة تم احتوائه بشكل كبير. الجزء الآخر والمهم بالنسبة للولايات المتحدة، فاتورة الحرب المستمرة اليوم هي تقوم بضغط كبير على إيران دون أن تكون في حالة حرب، وهذا يعني أنه يستطيع أن يسيطر أيضا على سعر النفط من جهة، ويستطيع أن يقول أنه لا يقوم بحرب قبيل الانتخابات لكنه يفرض تغيير بقوة وحزم، وبالتالي ينقل أزمة إلى الداخل الإيراني. لا نقول أنه رفاهية، لكن على الأقل تم احتواء التداعيات السلبية الكبرى، سواء بالحرب، سعر النفط، الملاحة في مضيق هرمز، وحتى قدرة إيران على خلق واقع في المنطقة من الفوضى.
0: نعم، بالعودة ربما إلى دور الوسيط القطري، بتقديرك ما حدود قدرة قنوات الوساطة الإقليمية القطرية في هذه الحالة في نيويورك على العمل ربما على بناء ولو حد أدنى من الثقة بين الطرفين؟ هل هذا ممكن؟
5: يعني هو على الأقل يبقى الأمل، لأنه في النهاية بعد كل أزمة لابد من إيجاد حلول ولابد من أحد يضع السلم تحت الشجرة لينزل الجميع. وأعتقد أنه الإبقاء على وسيط قادر على التواصل، قادر على إحداث اختراقات، على فتح الأبواب في لحظة معينة قد لا تكون مهيئة الآن، لكن في لحظة معينة يمكن أن تكون الحاجة ملحة لوجود مثل هذا الوسيط. وباعتقاد الحفاظ على هذه المكانة ما بين واشنطن وطهران قد يكون مناسب جدا، حتى لو لم تكتمل الظروف الموضوعية حاليا لهذه الوساطة، لكن لا نستطيع أن نقول إلا نحن في النهاية بحاجة إلى وساطة، بحاجة للجلوس على الطاولة، وبحاجة إلى إيجاد صيغة تفاهمية حتى لو كانت على حساب طرف من الأطراف. وهنا نتحدث عن تنازلات قد تقدم إيرانيا كلما تعمقت الأزمة. فأعتقد أنه قد لا نكون متفائلين في هذا التوقيت بالوساطة وقدرتها على أحداث اختراق، لكن على الأقل هي موجودة في لحظة معينة يمكن استثمارها ويمكن أن تفعل ويمكن أن تجنبنا استمرار أزمة عبثية أو طول أمد أزمة، وبالتالي احتواء ما يجري والانتقال إلى تنفيذه عبر تفاهمات. وهذا ما يمكن أن يفسر أنه اليوم حفاظ قطر على هذه المكانة قد يكون مهم.
0: أشكرك الأستاذ عامر الصبايلة الخبير الاستراتيجي وزميل غير مقيم في معهد ستيمسون في واشنطن، حدثتنا من عمان، شكرا جزيلا لك. ونذهب إلى اليمن، حيث أعلنت الحكومة اليمنية أن دفاعاتها في محيط قصر معاشيق بمدينة عدن أطلقت نيرانها باتجاه طيران مسير مجهول، في حين قالت القوات التابعة للحكومة أنها نفذت عدة هجمات ضد أنصار الله الحوثيين على جبهات مختلفة. كما أعلنت استهداف اجتماع لقيادات من الجماعة في منطقة الوزيعية غربية تعز. ويتسبب التصعيد العسكري في تعميق الأزمة الإنسانية في البلاد، حيث حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع أعداد النازحين جراء تجدد المعارك من 130 ألفا إلى 230 ألف نازح.
6: لم ينجح التفوق الجوي في إبطاء تقدم جماعة أنصار الله الحوثيين. عناصر الجماعة أصبحوا عند باب المندب يحاولون تأمين سيطرتهم على المضيق وحماية مواقعهم المكشوفة التي سيطروا عليها في مديرية ذباب.
7: أحد المدرعات.
6: وفي إطار تقدمها الجماعة تسعى للسيطرة على مرتفعات كهبوب ومديرية المضارب بلحج وصولا إلى رأس العارة. قوات الحكومة اليمنية تحكم السيطرة على جبل قرفان الاستراتيجي المطل على مديرية الوزاعية. القوات تعلن أيضا استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب والبيضاء والمخا ولحج. احتدام المعارك يزيد الوضع الإنساني المتردي في اليمن سوءا. أكثر من 130 ألف نازح منذ تجدد المعارك، ويتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من 230 ألفا وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. تسارع التغيرات الميدانية والأزمة الإنسانية والقلق الدولي بشأن باب المندب والتجارة العالمية، كلها عوامل دفعت باتجاه تحركات جادة وعاجلة في إطار محاولات خفض التصعيد. وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية عقدت لقاءات مع مسؤولين من أستراليا وسنغافورة وكندا في محاولة لحشد موقف دولي إزاء التطورات الحاصلة. النزاع خطير ومعقد جدا. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يبرر عدم التدخل الأمريكي إلى الآن في اليمن. ورغم تأكيد روبيو وقوف الولايات المتحدة إلى جانب السعودية، فإن حسابات واشنطن في اليمن تتقاطع مع مسار الحرب في إيران، ما يؤخر أي تدخل أمريكي. ذلك أيضا يفرض حسابات مختلفة على واشنطن لتجنب مزيد من التصعيد، قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب معا.
0: وهدد مستشار وزارة الدفاع التابعة لأنصار الله الحوثيين عابد الثور، هدد الولايات المتحدة بأن كل مصالحها في المنطقة ستكون هدفا للجماعة في حال دخول واشنطن ما سماها مغامرة لمساندة السعودية أو تدخلها في مضيق باب المندب. وعلى صعيد متصل بسير المعارك داخل اليمن، أنذر المسؤول في الوزارة القوات الحكومية بتسليم مدينة مأرب تحت طائلة تعرضها لويلات الحرب والدمار وفق تعبيره. كما أكد أن جماعة أنصار الله الحوثيين ملتزمة بعدم التقدم باتجاه المنطقة الجنوبية وعدن نهائيا، مشيرا إلى أن هدفها يتمثل في إحكام السيطرة على الساحل الغربي بأكمله. ومن صنعاء ينضم إلينا مراسلنا علي الذهب، نتابع معك تطورات الميدان وهذه البيانات لجماعة أنصار الله الحوثيين علي، وأيضا تأثيرات ذلك على الجانب الإنساني وهذه الأنباء المتزايدة عن تفاقم أزمة النزوح والمشهد الإنساني عموما في اليمن.
8: نعم جمال،
7: تداعيات وتأثيرات متعددة طبعا، لكن دعني أبدأ من الحديث عن الجانب العسكري. الجديد في الميدان أن هنالك جبهة ما زالت تشهد استمرارا للمواجهات والهجمات المتبادلة، والحديث هنا عن جبهة تعز تحديدا التي تشهد هذه الجبهات في تعز، سواء جبهة كهبوب في الجنوب الغربي من تعز أو كذلك جبهة الوازعية، مواجهات مستمرة اليوم مع قصف مدفعي متبادل أو شن غارات جديدة شنت على هذه الجبهات من قبل جانب الحكومة في عدن قبل قليل وفقا لما أعلنته وسائل الإعلام أو الجانب العسكري، على كما تقول قدرات وتجمعات وعناصر لحكومة صنعاء في هذه الجبهة التي تشهد هجمات متبادلة في ظل واقع جغرافي يبدو صعب نتيجة تضاريس جغرافية أيضا معقدة ما بين وديان مرتفعات تباب جبلية وكذلك مسالك ضيقة. الحال كما هو منذ أيام، تستمر هذه المواجهات في هذه الجبهة دون تقدم كبير لأي طرف، مع حديث كان خلال الساعات الأخيرة لجانب الحكومة في عدن أيضا أنه تحديدا أحرز تقدما في الجبهة ما بين الوازعية والشمايتين، وأنه أحكم السيطرة على جبل قرفان التابع لسلسلة جبال جرداد في منطقة بني عمر، أيضا هذه المناطق التي تشهد مواجهات مستمرة في خطوط التماس المشتركة، إلى جانب أيضا ما بين منطقة أو سلسلة جبال كهبوب وكذلك اللحج والمناطق القريبة من باب المندب كالمضاربة والمحاولة والصبيحة، كل هذه المناطق هي خطوط تماس مشتركة وتستمر فيها المواجهات والدفع من الطرفين بأنساق قتالية متعددة. إلى جانب أن جانب الحكومة في عدن يقول بأنه اليوم كثف من غاراته على عدد من المناطق والمحافظات اليمنية، وهذا ما أكدته أيضا هنا أكده هنا في صنعاء الجانب الإعلامي والعسكري التابع لحكومة صنعاء بالحديث أن غارات جوية عديدة استهدفت عدة مواقع كما يقول في محافظات تعز في الحديدة كذلك حجة وكذلك الجوف وكذلك صعدة. تتحدث هنا البيانات العسكرية طبعا أن هذه الغارات طالت مناطق زراعية كما يقول وكذلك منشآت مدنية، ويتحدث عن استهداف أبراج اتصالات أو مراكز خاصة بالصيادين كما هو الحال كما يقول في جزيرة كمران أيضا في غربي الحديدة. إذن الحديث هنا عن غارات جوية متعددة اليوم شنت، وكانت جماعة أنصار الله من وسائل إعلام عسكرية وكذلك سياسية وحكومة صنعاء تتحدث عن حصيلة جديدة للغارات. الآن قبل قليل تحدث المتحدث العسكري يحيى سريع أنه شن خلال الساعات الماضية نحو 52 غارة جوية كما يقول، وصاروخ من خلال طائرات F-15 تايفون، يقول بأنها أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، طبعا يقول أنها انطلقت كذلك من جيزان، استهدفت كما أشرت محافظات الحديدة تعز كذلك البيضاء ومأرب. ويتحدث أن حصيلة الغارات منذ بدأ دخول سلاح الطيران الحربي حتى الآن وصلت إلى 988 غارة، نحو يعني عدد الغارات اقترب من 1000 تقريبا جمال وفق هذه الإحصائية. لكن هنا يقولون بأن الجانب السعودي هو من يشن هذه الغارات، ويقولون بأن عليه أن يتحمل أي تبعات، وبالتالي يحملونه طبيعة التصعيد، ويقولون بأنه سيتم الرد على مثل هذه الغارات وفق السردية والرواية هنا من صنعاء المتكررة والثابتة بشكل دائم. إضافة إلى أنه من البيانات العسكرية خلال الساعات الأخيرة قالوا بأنه تم إسقاط طائرة استطلاع على أجواء المخا من نوع لونج 2، وبالتالي يغيب أيضا في ظل هذا الحديث عن هذه البيانات العسكرية الأخيرة، يغيب الحديث هنا والتعاطي مع طبيعة المعارك في مسرح العمليات الداخلية كجبهتي تعز مثلا ومأرب، لا بيانات جديدة تتعلق بطبيعة هذه العمليات باستثناء بعض المصادر العسكرية هنا تتحدث أن القوات التابعة لصنعاء تحرز تقدما أيضا في هذه الجبهات، كما أيضا يقول جانب الحكومة في عدن بأنه أحرز تقدما في بعض الجبهات، ويتحدث عن 3 نقاط رئيسة، بأنه يشن غارات جوية بشكل مكثف من طيرانه الحربي على قدرات حكومة صنعاء، وبأنه أيضا يتصدى أو يحبط العديد من الهجمات والتسللات لقوات حكومة صنعاء في جبهتي الوازعية وكهبوب وكذلك في جبهة مأرب، وأنه كذلك يشن عمليات دقيقة كما يقول بالمسيرات. بخصوص جبهة مأرب أيضا شهدت خلال الساعات الأخيرة قصف مدفعي متبادل في الاتجاهات الشمالية والغربية والجنوبية من هذه الجبهة في مناطق مثل الفليحة، معسكر أمريش، كذلك صرواح، الكسارة، الجوبة، كل هذه المناطق هي في خطوط التماس المشتركة وشهدت بعض الهجمات المتبادلة والمحدودة. فقط أود أن أشير إلى أنه هنالك أيضا فيما يتعلق بوضع باب المندب، كانت هنالك بيانات جديدة من صنعاء، تحدثت وزارة النقل تحديدا هنا في صنعاء أنه خلال 10 الأيام الأخيرة، وقالت من 11 من سبتمبر سبتمبر وحتى 22 من سبتمبر أنه تم عبور نحو 408 سفن تجارية وبمعدل 40 سفينة كما تقول كل يوم. وتقول إن هذه الإحصائية تؤكد أن حركة السفن والتجارة والملاحة الدولية في هذا الممر المائي تسير بصورة سيابية وبشكل طبيعي وبشكل آمن، وهي تحاول أن تبدد المخاوف من وضع باب المندب في ظل أيضا مواقف من قبل الحكومة كمواقف سياسية دبلوماسية تستمر في تحشيد المواقف الدولية والحديث عن تزايد التهديدات على باب المندب في ظل تغير خريطة السيطرة وأيضا في ظل وضع إنساني صعب ومعقد في كل مناطق الاكتتال.
0: ربما نعود لمتابعة المشهد الإنساني معك أيضا لاحقا في سياق تغطيتنا، وهو جانب مهم أيضا علي لتداعيات هذه الحرب المستمرة في اليمن. علي الذهب، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من صنعاء. إلى قطاع غزة، حيث قالت وزارة الصحة في غزة إن 4 فلسطينيين استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع، كما أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال قرب دوار أبو شرخ في جباليا شمالية قطاع غزة، في حين أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار في بحر خان يونس جنوب القطاع، وأصيبت فلسطينية أخرى برصاص القوات الإسرائيلية جنوب مدينة خان يونس. لأن ننتقل لمتابعة كلمة المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
8: تتوازن فوقها فوق أرضها مصالح الآخرين، بل دولة تصنع توازنها بإرادتها ولا تريد أن يتنافس الآخرون على النفوذ فيها، بل أن يتنافسوا على الشراكة معها. ذلك هو الطريق الذي تختاره ونختاره لليبيا، دولة سيدة في قرارها، موحدة في مؤسساتها، عادلة بين أبنائها، وشريكة للسلام والاستقرار في محيطها والعالم. ذلك حق شعبنا ومسؤوليتنا أمامه وأمانتنا اتجاه الأجيال القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إذن كان هذا جانب من كلمة المنيفي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. نعود مجددا إلى قطاع غزة، حيث أظهرت مشاهد نقل شهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد استهداف الاحتلال مدينة دير البلح. وفي خان يونس، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في منطقة المواصي غرب المدينة. أظهرت المقاطع اللحظات الأولى للاستهداف ومحاولات إنقاذ المصابين ونقلهم. كاميرا تلفزيون العربي رصدت مكان الاستهداف وعاينت أثر القصف.
9: هنا في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت هذه المركبة المدنية على طريق شارع الرشيد دون سابق إنذار. الغارة جعلت من هذه المركبة هذا الشكل، تفحمت بالكامل، كما أجساد الشهداء الذين نقلوا من داخل هذه المركبة وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي. 2 من الشهداء جراء هذا الاستهداف، وعدد كبير من الجرحى في منطقة مكتظة بالنازحين والمواطنين الفلسطينيين. نتحدث إلى حازم، وهو أحد الناجين من هذا الاستهداف والذين ساعدوا في نقل الشهداء. حازم، شو صار معكم؟ الحمد لله على سلامتكم.
10: الله يسلمك، كل احتراماتي لكم. اولا الله يرحم الشهداء، 2 من الشهداء فقدوا الى سبيل الله تعالى، رحمه الله عليهم. واحنا هذا سوق مفترق اصداء البحر، وتفاجانا بصاروخين نزل على هالسياره، وقمنا بالشهداء رحمه الله عليهم، وهذه منطقه امنه.
9: شكرا جزيلا. بطبيعه الحال هذه هي صرخات الفلسطينيين جراء هذه الاستهدافات المتكررة والمجازر التي لا تتوقف في كل يوم وفي كل مناطق قطاع غزة. بطبيعة الحال هذا الاستهداف هو واحد من سلسلة استهدافات إسرائيلية زادت وتيرتها خلال الأيام الماضية، وهو واحد من أكثر من 4000 خرق إسرائيلي استهدف قطاع غزة، خلف أكثر من 1300 شهيد فلسطيني وآلاف من الجرحى خلال وقف إطلاق النار الذي يقترب من عامه الأول دون أن يعيشه الفلسطينيون واقعا إلا بمزيد من القصف والدمار والقتل والحصار الإسرائيلي. من غرب مدينة خان يونس، أحمد البطال، التلفزيون العربي.
0: قال ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف إن اللجنة الوطنية جاهزة لإدارة القطاع. وأكد ملادينوف خلال اجتماع عقده مجلس السلام في نيويورك أن قطاع غزة سيوضع تحت قيادة إدارة واحدة تعمل ضمن إطار المجتمع العام.
11: Today we have
12: اليوم لدينا لجنة وطنية جاهزة لإدارة غزة، وقد تم تعيين مفوضين وتدريبهم. طواقم العمل جاهزة، بعضها في غزة وآخرون جاهزون للذهاب إلى هناك. إذن كيف نتحرك إلى الأمام؟ بحذر وخطوة بخطوة. أولا، كل الأطراف عليها أن تحقق التزاماتها وفق ما اتفقنا عليه في شرم الشيخ، وهذا مهم جدا لهذا المسار. ثانيا، علينا أن ننظر في كيفية إدارة غزة والخدمات للسكان حتى يعلم المجتمع الدولي ما يتطلبه الأمر حين ندخل إلى هناك. ثم ينبغي أن نرى القوات الدولية والشرطة التي تبدأ في العمل هناك.
0: وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب قرية بيت عور تحت غرب رام الله، فيما أصيب جندي بجروح خطرة في عملية دهس عند الحاجز العسكري المقام على أراضي بلدة بيت عور تحت غربية رام الله. وانتشر جيش الاحتلال في محيط الحاجز وسط حالة استنفار عسكري كبيرة، كما أغلق الحواجز العسكرية المحيطة برام الله عقب العملية. وزعمت الشرطة الإسرائيلية في بيان أن فلسطينيا استهدف بمركبته دورية للشرطة قبل أن تطلق القوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة النار عليه. وأفادت مصادر فلسطينية أن الشاب ترك مصابا بينما منعت القوات الإسرائيلية وصول طواقم الإسعاف إليه.

0: كما أطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز تجاه مركبات الفلسطينيين عند حاجز جبع شمال شرق القدس المحتلة. مراسلنا عبد القادر عبد الحليم ينضم إلينا الآن من القدس المحتلة، نتابع معك آخر تحديثات بخصوص ما جرى في بلدة عورة تحت غربية رام الله. عبد القادر، استشهاد هذا الشاب الفلسطيني وانتشار مكثف أيضا لجيش الاحتلال في منطقة مع إغلاق الحواجز العسكرية.
1: صحيح جمال، جيش الاحتلال كان أعلن عقب دقائق من حديثه عن العملية عن إطلاقه النار وقتله لهذا الشاب الذي قال إنه نفذ العملية في حاجز عسكري أو عند حاجز عسكري قرب بلدة بتعورة تحت غرب مدينة رام الله، على بعد كيلومترات قليلة فقط عن موقع العملية السابق قبل عدة أيام، حين اقترب أيضا فلسطيني في مركبة فلسطينية وأطلق النار نحو مستوطن إسرائيلي وقتله في حينها. اليوم هذه المرة موقع مختلف لكنه ليس بعيدا جدا عن موقع العملية الأولى ذات النطاق الجغرافي، غرب مدينة رام الله قرب مستوطنة مدعين. وهذه المرة النتيجة كانت إصابة خطيرة لجندي إسرائيلي كان يسير إلى جانب شرطية إسرائيلية كما ورد في بيان صادر عن شرطة الاحتلال، وأدى دهسه إلى إصابته بجراح خطيرة قبل قليل ضمن ربما الإجراءات التي تعزز فيها إسرائيل من تواجدها الأمني في الضفة الغربية، ليس بارتباط مباشر لحظي بهذه العملية لكن نتيجة ما تقول المنظومة الأمنية إنه تصاعد في التحديات في الضفة الغربية خلال الفترة الفائتة. كان أيضا رئيس أركان جيش الاحتلال إياد زمير قد أصدر إعازا بنقل أو تفعيل قيادة الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي لتتولى جزءا من المهام الملقاة على عاتق الفرقة، فرقة الضفة الغربية ضمن جيش الاحتلال، وبالتالي نتحدث عن قيادتين لفرقتين عسكريتين تعملان في الضفة الغربية، تولتا قيادة مسؤوليات قطاعات مختلفة في الضفة الغربية المحتلة. لا يعني هذا بالضرورة أن الفرقة 98 قد أرسلت إلى الضفة الغربية، إنما نتحدث فقط في هذه المرحلة عن قيادة هذه الفرقة التي تولت جزءا قياديا يضاف إلى من يتواجد هناك من فرقة قيادية تابعة لجيش الاحتلال، بالتالي مزيد من التعزيز، وهذه المرة التعزيز القيادي لجيش الاحتلال في الضفة الغربية على خلفية ما كان من عمليات وما كان من تحديات كما تصفها المنظومة الأمنية الإسرائيلية طيلة الفترة الماضية. جمال،
0: شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم من القدس. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجولان سيظل أرضا سورية وأن إجراءات الضم باطلة وملغاة.
2: أن تمس شرعية دولتنا وسيادة قانوننا ونفاذ القانون الدولي، فالجولان سيبقى أرضا سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب 123 صوتا في كانون الأول الماضي، فشكرا لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقول القانون الدولي.
0: قالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في السودان، قالت إنها سجلت خلال اليومين الماضيين وصول 121 أسرة جديدة إلى منطقة طويلة. وأوضحت المنسقية في بيان أن عدد النازحين في المنطقة وصل إلى ما يقارب 634 أسرة تضم نحو 3400 فرد غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، مشيرة إلى أن النازحين الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة ويهددهم خطر الموت البطيء جراء غياب مقومات الحياة الأساسية. وطالبت المنسقية في بيانها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته.
3: الحمد لله خير.

0: من نيويورك. ترفع واشنطن سقف الضغط على طرفي الحرب في السودان، تضع أمامهما معادلة أكثر صرامة، هدنة بلا شروط ومسار سياسي نحو حكم مدني، أو كلفة متزايدة لاستمرار القتال. الملف تحرك مجددا مع رفض واشنطن منح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان تأشيرة دخول البلاد والوصول إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط حديث عن ربط منحها بموافقة على هدنة لمدة 3 أشهر. الخارجية الأمريكية قالت إن الرئيس ترامب ملتزم بإنهاء ما وصفته بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، متهمة الطرفين بعدم تقديم التزامات جدية بالهدنة. واشنطن ذهبت أبعد من ذلك واعتبرت أن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا ودستوريا للسودان، وهو موقف كرره مستشار ترامب للشؤون العربية والإفريقية. مسعد بولس أكد في تدوينة على حسابه في منصة إكس أن الشعب السوداني يستحق هدنة إنسانية تتيح حوارا سودانيا داخليا، هدنة تتضمنها خارطة الطريق التي تدفع بها الرباعية، الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. لكن ميدانيا لا تزال المسافة واسعة بين جهود وساطة وواقع حرب أنهكت السودانيين ولم يظهر لها آخر.
1: يواصل الناخبون المغاربة الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان، بل ربما أغلقت صناديق الاقتراع منذ قليل في هذا الاستحقاق الانتخابي، وأعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 21% بحدود الساعة 3 بالتوقيت المحلي، وتحدد نتائج الانتخابات التشريعية الحزب الذي سيكلف بتشكيل الحكومة للسنوات 5 المقبلة إلى جانب هوية الأحزاب التي ستشارك في الأغلبية. ومن أحد مراكز الاقتراع في العاصمة الرباط تنضم إلينا مراسلتنا أميرة مهذب. أميرة، كيف سار هذا اليوم الانتخابي وهذا الاستحقاق البرلماني في المغرب، وهل من المتوقع أن تقوم وزارة الداخلية ربما في غضون الساعات المقبلة الإعلان عن النسبة النهائية لعملية المشاركة وربما أيضا أي أرقام أولية للتصويت؟
2: نعم جمال، في واقع الأمر منذ أن تابعنا منذ فتح صناديق الاقتراع بالتوقيت المحلي المغربي الساعة 8 صباحا تقريبا صار هذا اليوم بصفة عادية. قدم الناخبون المغاربة المسجلين على اللوائح الانتخابية والذين يقدر عددهم وفق تصريحات رسمية ب 15.8 مليون ناخب على اللوائح الانتخابية، قدموا شيئا فشيئا إلى مراكز الاقتراع أين نتواجد نحن الآن في الرباط، والتي هي تعد فيها يعني دائرتين مهمتين جدا من بينها دائرة حي المحيط ودائرة شالة، والتي يتنافس فيها الناخبون أو المرشحون عفوا السياسيون على 7 مقاعد برلمانية. تقريبا آخر الأحصاءات كما تفضلت بالذكر التي ذكرتها وزارة الداخلية المغربية التي تشرف على المسار الانتخابي برمته من الناحية الإدارية هو 21% إلى حدود الساعة 3 مساء، وهي نسبة إلى حد ما وفق ملاحظين المغاربة نسبة ضعيفة، وهي تترجم خاصة ضعف مشاركة الشباب الذين هم أعمارهم بين 18 و 24 الذين يقدرون ب 4% فقط على اللوائح الانتخابية من حيث عدد المسجلين، ولكن يعني لا خروقات تحديدا في هذا المركز، لكن بعض المراكز الأخرى سجلت عدة خروقات على غرار وكيل الملك في طنجة الذي أعلن في بيان رسمي أن النيابة العمومية أوقفت أحد الأشخاص الذي كان يعمل على ربما استمالة أصوات الناخبين من داخل أحد المراكز، وربما هناك خروقات أخرى ستأتي عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان غدا في ندوة صحفية يعني مقررة على الساعة 10 صباحا يوم غد. بالتالي نحن الآن تفصيلنا جمال تحديدا تقريبا 3 ساعات على إغلاق مراكز الاقتراع، هذه النسبة الرسمية التي ذكرتها وزارة الداخلية إلى حدود الآن 21%.

0: ربما قد ترتفع قليلا بعد 3 ساعات. والناخبون المغربيون اليوم الذين تحدثنا معهم هم على أمل أو يعلقون آمالا على أن يفي ممثليهم القادمين في البرلمان المقبل الذي يضم 395 مقعدا بوعودهم الانتخابية التي وعدوا بها طوال الحملة الانتخابية التي بدأت من 10 سبتمبر أيلول 2026 إلى حدود منتصف ليل أمس الثلاثاء. بالتالي نحن الآن إزاء نسبة تقدر ب 21%، وبعد 3 ساعات ستغلق مراكز الاقتراع، وقد تعلن ربما وزارة الداخلية عن النتائج ليلة اليوم التي ستسفر إما عن يعني المحافظة على نفس هذه التوازنات الحكومية أو أن تأتي بتوازنات حكومية أخرى وتحالفات جديدة في البرلمان المقبل.
1: بالفعل أميرة كما ذكرت، إذن صناديق الاقتراع ومكاتب الاقتراع لم تغلق بعد، عملية الاقتراع لا تزال متواصلة ونسبة أولية من المشاركة كما أشرت أميرة إذن 21% بانتظار هذه الساعات الأخيرة من عملية التصويت. شكرا لك أميرة مهذب، كنت معنا من أحد مراكز الاقتراع في العاصمة الرباط. في إثيوبيا تجددت المعارك بين الجيش الإثيوبي وقوات تيغراي في شمال البلاد وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال. وقال سلطات تيغراي إن القوات الفيدرالية هاجمت الإقليم وأن مقاتليها دخلوا معركة دفاعية. في المقابل اتهم مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي جبهة تحرير شعب تيغراي اتهمها بمهاجمة مواقع حكومية في إقليمي عفر وأمهرة.
2: عادت لغة الحرب إلى شمال إثيوبيا، معارك واتهامات متبادلة بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، وكل طرف يحمل الآخر مسؤولية بدء القتال. تقول سلطات تيغراي إن القوات الفيدرالية شنت هجوما على الإقليم بمشاركة قوات مشاة وإنها أمرت مقاتليها بالتصدي له. في المقابل تتهم الحكومة الإثيوبية جبهة تحرير شعب تيغراي بشن هجوم واسع على مواقع حكومية في إقليمي عفر وأمهرة. وفي تيغراي سيطر مقاتلو الإقليم على مطار ميكيلي عاصمته وفق مصادر أمنية ومحلية، وعلقت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها إلى ميكيلي وشيري وأكسوم بسبب الوضع الحالي في الإقليم. ويقول مستشار رئيس الوزراء إن قوات تيغراي سيطرت على مطارات من دون أن يسميها. في شمال عفر أيضا أعلن تحالف مسلح تشارك فيه جبهة تحرير شعب تيغراي سيطرته على مناطق بينها أبالا وإيريتي وبراهلي وكونابا ودالول، وقال إن عملياته مستمرة. التحالف يضم 7 قوى من مناطق إثيوبية مختلفة بينها تيغراي وأمهرة وأوروميا، ويقول إنه يسعى إلى الإطاحة بحكم رئيس الوزراء أبي أحمد وإقامة حكومة انتقالية. قبل أقل من 4 سنوات وقعت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي اتفاقا في بريتوريا أنهى حربا مدمرة. تعهد الطرفان بوقف القتال ونزع السلاح وإعادة الخدمات، وبدأ مقاتلو تيغراي بالفعل تسليم أسلحتهم الثقيلة. لكن الخلافات بشأن تنفيذ الاتفاق والنزاع على مناطق في غرب تيغراي أبقيا السلام هشا، وتجددت اشتباكات متفرقة في الأشهر الأخيرة قبل أن تصل المعارك إلى عفر. من مطارات تيغراي إلى مناطق القتال في عفر تتسع رقعة التصعيد في شمال إثيوبيا، وتعود إلى سكانه مخاوف حرب لم تندم الجراحها بعد.
1: قتل شخص وأصيب 7 آخرون في هجمات روسية بالطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم. وطاولت الهجمات محطات وقود ومنشآت للنقل ومستودعات. كاميرات تلفزيون العربي زارت حي دارنسكا بالعاصمة كييف ورصدت حجم الدمار في أحد محطات الوقود المستهدفة هناك.
3: هجمات روسية مجددا تستهدف العاصمة كييف، عدد من الأحياء كانت عرضة لهذه الضربات خلال ساعات الليل وخلال ساعات الصباح الباكر. نحن هنا في موقع إحدى محطات الوقود في حي دارنيتسكي، والذي أصيب على ما يبدو بضربة مباشرة من هذه المسيرات، مما أدى إلى اندلاع النيران فيها. هرعت إلى هنا فرق الإنقاذ والطوارئ مع ساعات الصباح الباكر، تمكنت من إخماد النيران، ولم تتحدث هذه الطوارئ عن وجود إصابات، إذ أن يعني عندما تنطلق صافرات الإنذار فإنه من المؤكد بأن المواطنين أو السكان الموجودين في مثل هذه المحطات هم يعني يتوجهون إلى أماكن أكثر أمنا. طبعا حجم الدمار كبير جدا نتيجة هذه الهجمات على هذه المحطة تحديدا، وهنا أيضا من بين هذا الركام يظهر هنا أيضا بقايا لإحدى هذه أو للمسيرة يبدو التي ضربت هذا المكان. طبعا لا تزال فرق من الشرطة الوطنية الأوكرانية متواجدة في المكان، هي ضربت طوقا أمنيا. وأيضا كان هناك بحسب ما ذكره عمدة المدينة، كانت هناك الكثير من حالات أو الهجمات التي استهدفت أحياء أخرى في العاصمة كييف، نتحدث بالتحديد عن حي هالاسيفسكي، حي سالومينسكي، وأيضا حي دنيبروفسكي. طبعا الحديث يجري عن استهداف لمحطة وقود أخرى وفي حي هالاسيفسكي، والتي كانت قد اندلعت فيها أيضا النيران كما تقول السلطات الأوكرانية. عدد الإصابات لغاية الآن نتحدث عن 3 إصابات بحسب المعلومات الأولية التي أدلى بها عمدة المدينة فيتالي كليتشكو. عموما الضربات والهجمات الروسية كانت قد طاولت خلال ساعات الليل عددا من المقاطعات الأوكرانية، وذلك بحسب ما قاله سلاح الجو الأوكراني. نتحدث بالتحديد عن 166 مسيرة كانت قد استخدمت خلال الهجمات على مختلف المناطق الأوكرانية، تمكنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية من إسقاط 122 منها. إياد السيتي، التلفزيون العربي، كييف.
1: وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد لعقد اجتماع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.
4: حتى الآن لا توجد تفاصيل بشأن عقد أي اجتماعات رفيعة المستوى. إذا تحدثنا عن الاجتماع الروسي الأمريكي فإن الرئيس جاهز. في الواقع يؤكد الرئيسان بوتين وترامب دائما في محادثاتهما الهاتفية على استعدادهما لعقد اجتماع آخر بمرور الوقت إذا لزم الأمر.
1: وخفضت وزارة الاقتصاد الروسية توقعاتها لإنتاج وتصدير البلاد من الغاز الطبيعي هذا العام إلى 683 مليار متر مكعب، بانخفاض قدره 5 مليارات و300 مليون متر مكعب عن التوقعات في مايو الماضي. وكانت وكالة رويترز قد أفادت في وقت سابق من الشهر الحالي أن روسيا خفضت أيضا توقعاتها لإنتاج النفط خلال العام الحالي إلى أدنى مستوى منذ 17 عاما، كما عدلت توقعات صادرات الوقود للعامين الحالي والمقبل بسبب تداعيات الحرب مع أوكرانيا. ختام هذه الساعة الإخبارية، بعد قليل تتابعون العربي اليوم مع يحيى نافع. إلى اللقاء.

0: ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة. وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
1: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة، لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
2: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
3: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
4: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
5: المشهد كارثي.
6: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

العربي اليوم من لوسيل، أهلا بكم. ونبدأ بالعناوين. اجتماعات الأمم المتحدة تحيي مسار الدبلوماسية جزئيا بين طهران وواشنطن. بزكيان يقول إن بلاده لن تسمح باستخدام مضيق هرمز لشن هجمات عليها. وروبيو يعلن أن أمام ترامب خيارات عدة بما فيها العسكرية. معارك متواصلة بين القوات الحكومية اليمنية وأنصار الله الحوثيين في جبهات عدة خصوصا تعز، والتصعيد العسكري يعمق الأزمة الإنسانية. قبيل إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات المغربية، الداخلية تعلن أن نسبة التصويت بلغت حتى الآن 21%. وفي العرب اليوم أيضا، مواجهات بين الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تحرير تيغري، والأخيرة تسيطر على مناطق في إقليمي عفر وأمهرة.

0: أهلا بكم مشاهدينا. اليوم الثاني من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة شهد تصريحات للرئيسين الإيراني والسوري، بينما على الهامش كانت الخطابات والاجتماعات هي الأساس. نعرف أكثر عن جدول هذا اليوم في نافذة ستكون من مقر الأمم المتحدة في نيويورك مع الزميل محمد بالدين الذي سينقل لنا الأجواء من نيويورك وهذه التصريحات كذلك والمداولات التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. أهلا بك محمد، لك الكلمة، تفضل.
1: شكرا لك يحيى. وبعد حديث الرئيس الأمريكي أن هناك تقدما في المحادثات مع الجانب الإيراني ثم إعلان الخارجية الإيرانية أن دولة قطر لعبت دور الوسيط في مباحثات نيويورك، كرر الرئيس الإيراني الكلام نفسه في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن بلاده تؤمن بأن الحل الدبلوماسي هو الممكن، لكنها لن تستسلم للقوة أو تسمح باستخدام مضيق هرمز لشن أعمال أو هجمات عسكرية عليها.
2: ما نمتوانيم از اب ابراهي،
3: لا يمكن أن نسمح للبعض بالوصول بحرية إلى مضيق هرمز وتحقيق مصالحهم عبره، بينما يستخدمون هذه الممرات لشن عمليات عدائية علينا ويعرقلون وصولنا إليها. لن نرضخ لذلك، فتوسيع الحرب لن يؤدي إلى تحقيق الأمن، ولا يمكن لأحد أن ينشر الفوضى في الدول الساحلية من أجل تحقيق الأمن البحري.
1: وبفارق دقائق أطل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ليقول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران يتطلب عملا شاقا، موضحا أن هذا يعني أن جميع الخيارات لا تزال متاحة بما فيها الخيارات العسكرية.
4: هناك إجماع على ضرورة أن تكون المضائق مفتوحة وحرة ومن دون هجمات. أعتقد أن هناك إجماعا على أن امتلاك إيران سلاحا نوويا أمر غير مقبول، وقد رأينا على نطاق واسع تأييدا من كثير من هذه الدول للعقوبات والتكاليف الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة. لذلك نعمل وننسق معها عن كثب لسببين: أولا لأنها قادرة على تقديم مساعدة كبيرة على الصعيد الاقتصادي ونتوقع أن تواصل ذلك، وثانيا لأنها تواجه تهديدا مباشرا.
1: الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد أن الجولان سيبقى أرضا سورية وأن إجراءات الضم باطلة وملغاة.
5: لا يمكن لأي محاولات أمر واقع أن تمس شرعية دولتنا وسيادة قانوننا ونفاذ القانون الدولي، فالجولان سيبقى أرضا سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب123 صوتا في كانون الأول الماضي، فشكرا لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط: قولوا ما يقول القانون الدولي.
1: وللمزيد من التفاصيل وإلقاء الضوء على أبرز ما ورد في الكلمات التي ألقيت في ثاني أيام الدورة 81 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ينضم إلينا من مقر الأمم المتحدة هنا في نيويورك مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب. نبيل، أبرز ما وقفت عنده من العناوين في الخطابات التي ألقيت على المنصة الأممية اليوم، خاصة خطاب الرئيس الإيراني، خطاب الرئيس السوري والخطابات الأخرى، إضافة طبعا إلى التصريحات التي أدلى بها روبيو.
6: نعم محمد، زحمة اجتماعات أيضا تتم على هامش هذه البيانات التي تلقى من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن كان ملفتا يعني الإشارات الواضحة في بيان أو خطاب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان حول استعداد إيران للتفاوض والحل الدبلوماسي. هذه المؤشرات طبعا لم تكن وليدة اللحظة، إذ عقد اجتماع عشية إلقاء بازشكيان خطابه اجتماع ضم كما نعلم الجانبين الأمريكي والإيراني، وبالتالي هناك محاولات لتلمس إمكانية إحداث اختراق دبلوماسي في الملف الإيراني. كما نعلم محمد، هناك مسارات متوازية ومتعددة في ملف إيران، منها ما يتعلق بمضيق هرمز، الملف النووي، وأيضا اعتداءات إيران على الدول العربية في الخليج. كل هذه المسارات يعني هناك محاولات لإحداث اختراق في شأنها، وبالتالي المقايضة يعني يبدو أنها باتت شبه واضحة. إيران تركز على ضرورة رفع العقوبات عنها ورفع الحصار عن موانئها في منطقة هرمز، فيما تركز الولايات المتحدة على الملف النووي واستجابة إيران للشروط الأمريكية المتعلقة بأيضا الوضع الإقليمي. بالتالي سنرى ما إذا كان هناك أي يعني نقاط مشتركة يمكن البناء عليها في ضوء اجتماعات نيويورك. أما بالنسبة للخطاب الذي ألقاه بيزشكيان، طبعا أكد تمسك إيران بمقاومة العدوان الخارجي، وكذلك أشار إلى ضرورة يعني التوصل إلى ما يمكن أن يكون صيغة إقليمية للأمن المشترك والأمن المتبادل. قال إن الأمن يجب إما أن يكون للجميع، وإلا فإن الأمن لن يكون متوفرا لجهة دون أخرى، وهذا يشبه إلى حد ما الصيغ التي تم تداولها حول إمكانية وصول الأطراف جميعا إلى بنية أمنية مشتركة أو صيغة أمنية مشتركة، وهي هذه النقطة بالتحديد تشهد الكثير من الطروحات من الدول المعنية، بما فيها بطبيعة الحال دول المنطقة، وحتى أن الصين تتحدث في هذا الإطار، وهناك طروحات عدة في هذا الشأن. سنرى ما ستتكشف عليه الاجتماعات في هذا الشأن. في الجانب المتعلق بخطاب الرئيس السوري أحمد الشرع، طبعا كانت هناك يعني الكثير من الإشارات حول الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وضرورة توقفها وتمسك سوريا بانسحاب إسرائيل من أراضيها المحتلة، وأيضا هناك تركيز في خطاب الرئيس السوري على الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي تفتحها سوريا حاليا ومدى التقدم في المجال الاقتصادي.
1: نبيل أبي صعب، مراسل التلفزيون العربي من مبنى الأمم المتحدة هنا بنيويورك، شكرا لك على إجمال أبرز الخطوط العريضة. انضم إلينا هنا في هذه النافذة عبد الله العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر. مرحبا بكم أستاذ عبد الله. دكتور عبد الله، في البداية لو أردنا أن نقرأ الخطاب ما سمعناه اليوم من الرئيس الإيراني، وخاصة فيما يتعلق بالانفتاح على دبلوماسية، كأنه ينسجم مع ما كنا نسمعه عن وساطة أو عن مقترح موجود في غضون 7 أيام يتم العودة إلى جزء من ترتيبات مذكرة التفاهم. لأي درجة خطابه هذا يمكن أن يقنع الأطراف الأخرى، تحديدا الطرف الأمريكي؟
7: يعني واضح بأن الرئيس الإيراني منذ اليوم الأول تقريبا كان يتحدث عن الدبلوماسية بشكل كبير ويتحدث عن الوضع الداخلي داخل إيران، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل هو قادر على الضغط على الأطراف الداخلية في إيران للحصول على أو العودة الدبلوماسية بشكل كبير؟ هذا سؤال مهم جدا واجب طرحه، لكن أعتقد اليوم في هذا الأسبوع خلال الأمم المتحدة بينت أزمة كبيرة، ليست فقط الثقة لكن أزمة الكبرياء لدى الطرفين. كل طرف لا يريد أن يذهب للآخر في التفاوض. اليوم الكل ذهب إلى نيويورك من أجل الأمم المتحدة وليس للتفاوض، فهذا أعطاهم فرصة من الأريحية ممكن للتحدث لـ3 ساعات حسب الرئيس الأمريكي، وهذا أمر مهم جدا. يعني أيضا مهم جدا مركزية القناة القطرية في التفاوض، أنها تجمع الطرفين تحاول الوصول إلى أرض معينة، هذا أمر مهم جدا. نحن نتحدث عن أزمة بدأت كل يوم يتأخر حلها بدأت تكبر، يعني نتحدث الآن عن باب المندب، نتحدث أيضا عن اليمن ضمن هذه المشكلة، بدأنا بهرمز والآن نصل إلى مضيق آخر،
1: من مضيق إلى مضائق
7: بالضبط. بالتالي هذه لن تكون داخل المنطقة، ستكون ارتداداتها موجودة على العالم في مضائق أخرى، وحتى في أزمة الطاقة العالمية التي حتى يشهد المواطن الأمريكي هنا في نيويورك.
1: يبقى معك في النقطة الأولى التي ذكرتها، لأنه هنالك إيرانان عمليا، إيران الحرس الثوري ومؤسسة الخامنئي، مجتبى خامنئي المرشد الأعلى، وإيران الرسمية الدبلوماسية التي تمثل طهران في المحافل الدولية، عباس عراقجي ومسعود بيزشكيان وقاليباف أيضا في المواقف السابقة. لأي درجة هذا الخطاب غير مبني على تنسيق أو على ثقة بأنه إن ذهب هو إلى مسار دبلوماسي هو بالفعل ملزم للجانب الآخر أو الشق الآخر في إيران؟
7: لا طبعا مهم جدا، لكن يعني الرئيس المشكلة هي أن الرئيس الإيراني والتيار الإصلاحي داخل إيران يعاني بشكل جدا كبير. هو يذهب إلى هذه المحافل ليخبر بأن هناك رغبة إيرانية في الدبلوماسية. قد يكون أيضا تكتيكا، لا نجب أن نضع قناعة كاملة بأن هناك تفكك، قد يكون استراتيجية، طرف يعرض الدبلوماسية وطرف يعرض القوة، لكن كل طرف أيضا يغذى من خلال ما يحدث في المنطقة. يعني كل ما يكون هناك اشتداد في الموقف الأمريكي وشدة في الموقف الأمريكي، هذا يغذي المتعصبين داخل الجانب الإيراني، بالتالي هذا يعطيهم فرصة بأن الدبلوماسية ليس لها محل، وأن ما يجب القيام به هو الاستمرار في هذا الصراع القوي. بالتالي هي أمر مختلف. لا نعلم ما هي مخرجات الاجتماع أمس. يعني من المضحك صراحة أن نحن نتحدث عن حديث أو اجتماع من أجل بدء الاجتماعات وليس من أجل الحلول، فهذا أيضا من ما يؤكد بأن الصراع ليس صراع 28 فبراير منذ 28 فبراير. الصراع متأزم بشكل جدا كبير لسنوات طويلة، بالتالي يجب تفكيكه بشكل كبير. أعتقد مهم جدا تفكيكه من خلال مضيق هرمز. أعتقد أن هذا ما يجب القيام به.
1: هل برأيك إذا أردنا أن نتحدث عن صيغة المكابرة كما وصفتها من الجانبين الإيراني والأمريكي، هل لها حل، لها منفذ؟ لأن جهود الوساطة حتى الآن تحاول أن تقرب، أن تخلق البيئة والإطار الذي يمكن أن يلتقي فيه الطرفان، أو على الأقل يبني الحد الأدنى من إجراءات إعادة استعادة الثقة في الوفاء بالالتزامات. لكن عمليا الأشخاص هم نفسهم، حتى على الجانب الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر نفس المنظومة التفاوضية، وكأن الأمور تدور في حلقة مفرغة.
7: وهنا أعتقد دور الوسيط. الوسيط يقوم ليس محاولة بناء الثقة نظرا لأنها مفقودة، لكن آليات الثقة. آليات الثقة تكون لها عدة مستويات، قد تكون بشكل شخصي بين ويتكوف وكوشنر وعرقجي بشكل مباشر والرئيس الإيراني. محاولة بناء هذه علاقة شخصية بين الفرق، بالتالي تكون لكل شخص كلمة موزونة على الطاولة، بأنه هو قادر على أن يطبق ما يتخذه من قرار. وأعتقد الجانب الإيراني تحدث بأن هذا الوفد لديه الصلاحية الكاملة، وأعتقد هذا لبناء ثقة على المستوى الشخصي. لكن أيضا هناك عملية بناء الثقة من خلال الإجراءات. أعتقد مضيق هرمز مهم جدا كإجراء، لأن الجانب الإيراني الأمريكي واضح بأنه وضع المسألة كلها في أمرين، النووي والملاحة. إن فتحت الملاحة سيكون أمرا مهما، لكن كيف يمكن فتح الملاحة بطريقة كل طرف يعتقد أنه هو منتصرا؟ هنا يكون أعتقد النظام الإقليمي له دور. إذا كان هناك آلية عمانية إيرانية يتم إقرارها إقليميا، ستكون إيران هنا لم تتنازل.
1: لكن حتى هذه الآلية، أعذرني دكتور عبد الله، حتى هذه الآلية هي بشكل من الأشكال إقرار لإيران بهيمنة لاحقة وقد تكون أبدية وسيطرة على مضيق هرمز.
7: هذا يعتمد على ما هي الآلية التي سيكون الاعتماد عليها. هل ستكون آلية لإدارة المضيق إيرانية عمانية فقط، أم ستكون للمنطقة بشكل كامل؟ نحن نتحدث عن دول مثل العراق، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات، وأيضا السعودية. بس هناك دول، أربع دول تعتمد عليه اعتمادا كاملا. قد يكون هناك شكل من أشكال النظام الذي يمكن أن يكون إقليميا، يكون إدارة إقليمية. هذا قد يكون وارد، قد يكون مشابه لمضيق ملقا من خلال إدارة، من خلال سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا. قد يكون مجابه لهذا النموذج في منطقتنا. أعتقد بأن العودة لما قبل 28 فبراير أصبحت شبه مستحيلة، وإذا كنا واقعيين فعلا يجب أن ننتقل إلى حلول مبتكرة كما تحدثت عنها وزارة الخارجية القطرية. لا يمكن لنا العودة إلى ما قبل 28 فبراير ونقول بأن لم يحدث شيئا. حدث الكثير في المنطقة، حدث الكثير في العالم. بالتالي أعتقد الواقعية مهمة جدا. الواقعية يجب أن تطبق وتترجم إلى حلول عملية تساعدنا للخروج كمنطقة من هذه الأزمة وتخرج العالم من هذه الأزمة.
1: هل تعتقد أن الطرفان لديهما أصل الاستعداد أو الرغبة في الوقت الراهن؟ لأنه قبل فترة قصيرة كنا نسمع من الجانب الأمريكي ما يشبه الاستماتة حتى في محاولة الحصول على أي شيء من الجانب الإيراني، وقتها كان يكابر الجانب الإيراني. الآن منذ نحو أسبوع بدأنا نسمع صورة معاكسة تماما. الجانب الأمريكي هو الغير مهتم، وول ستريت جورنال أشارت الأسبوع الماضي لأنه إن لم يكن هنالك باكج كامل أو رزمة كاملة تشمل النووي ومضيق هرمز فهم غير مهتمين. إلى متى يعني تبقى هذه الدائرة لا تنبئ عن رغبة حقيقية وقاطعة من قبل كل طرف لأنه يريد أن ينهي هذه الحرب؟
7: وهنا الرغبة تأتي من الحاجة، إذا كان هناك حاجة للأطراف. يعني واضح بأن الجانب الإيراني هو الوحيد الذي يتحدث عن مذكرة التفاهم، هذه أصبحت من المسلمات التي نشهدها حاليا. حتى هنا في الولايات المتحدة لا نسمع الحديث عن مذكرة التفاهم، بالتالي الجانب الإيراني يريد الانخراط من خلال إطار موجود. الجانب الأمريكي هو الذي لا يريد الانخراط. كيف يمكن خلق الرغبة لدى الجانب الأمريكي؟ أعتقد هنا عمل وسيط. كيف يمكنك أن تخلق هذه الرغبة للعودة؟ أعتقد الجانب الأمريكي لديه الرغبة حاليا على يعني أن يكون هناك إبراز لانتصاره، خصوصا مع الانتخابات النصفية. نعلم بأن الرئيس الأمريكي ضمن غرينلاند، وهي كانت ضمن مخططاته وقائمته. الآن الهدف، هل سيقوم الرئيس الأمريكي بالحصول على اتفاق سريع شامل مع إيران يستطيع تسويقه داخليا، أو أنه سيقوم ب وأعتقد هذه الأزمة الكبرى لدى دول المنطقة، وهذا ما كان الاجتماع أمس بين دول المنطقة والجانب الأمريكي، هو تجميد الصراع مع إيران والانتقال لكوبا لانتصار سريع، بالتالي محاولة الدفع برغب مثلا دفع بإمكانية الجانب الأمريكي أن يكون هناك لدى المجتمع الأمريكي الداخلي بأن هناك انتصار تحقق في كوبا، ونسيان ما حدث في إيران من من من مشكلة فعلا كانت مغامرة.
8: سريعا، هل ماتت مذكرة التفاهم؟ يبدو أنها يعني يمكنها أباؤها، دعنا نقول لا يريد أحد أن يعترف بها بعد أن جربت، لم تعش طويلا، وحتى الآن هي في مواد سريرية.
7: يعني مذكرة التفاهم أول شيء هي آلية لجلب الطرفين للحصول على قائمة يمكن العمل عليها، هي ليست مجبرة قانونية على الأطراف. واضح بأن كل طرف لعب لعبة الاتهامات المتبادلة، من خرقها أولا. أعتقد الآن من المهم الانتقال من مذكرة التفاهم كمذكرة إلى آليات ممكن فعليا تحل محلها، وهي محاولة أن نجد أرض مشتركة بين الطرفين لبناء حوار.
8: أشكرك جزيل الشكر دكتور عبدالله العتيبي، وسام مساعد بقسم شؤون دولية في جامعة قطر. مشاهدينا الكرام، هذه التغطية مستمرة معكم، عودة إلى الزملاء في لوسيل وبقية ملفات العرب اليوم.
0: شكرا لك محمد. بعد ساعات يبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارته إلى الولايات المتحدة ليعقد اجتماع قمة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. كلا الخصمين الاستراتيجيين يسعى لتصدير صورة إيجابية والحفاظ على مستوى من الهدنة الاقتصادية المرتبة تحت بند عدم فرض رسوم جمركية على الصين مقابل المعادن النادرة. جدول أعمال الرئيسين متخم بملفات يتصدرها الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والعلاقات مع إيران في ظل تجاهل بكين للعقوبات الأمريكية على الأخيرة مقابل تشجيع أمريكي لاستقلال تايوان. وقبل الزيارة الصينية أعلنت بكين معارضتها للعقوبات الأمريكية على شركات الطيران الإيرانية واعتبرتها غير قانونية، في إشارة واضحة إلى تباين الدولتين بشأن مقاربة الملف الإيراني وكثير من الملفات. الشهر الماضي فقط صادرت وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي منصات استخدمها قراصنة صينيون لاختراق وكالة ناسا ومجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى جانب شبكات حكومية وخاصة أخرى. عملية جاءت بعد سلسلة إجراءات سابقة كتعطيل شبكات روبوت وإزالة برمجيات خبيثة من أكثر من 4000 حاسوب أمريكي خلال العام الماضي. لكن خلف هذا النجاح المعلن تحذير أشد قتامة. أدم سيجل مدير برنامج السياسات الرقمية والسيبرانية في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية يقول إن البنية التحتية لم تواجه يوما خطرا أكبر مما تواجهه اليوم، والسبب ضعف تأمين البرمجيات ونقص الاستثمارات تحديث البنية التحتية. ففي يوليو الماضي استهدف قراصنة يشتبه في ارتباطهم بإيران أنظمة التحكم بمرافق المياه والصرف الصحي في 12 ولاية أمريكية على الأقل. نعم، 12 ولاية. وعلى الجهة الأخرى الصورة مختلفة تماما. الصين بنت منظومة سيبرانية تضاهي نظيرتها الأمريكية تطورا وحجما وحتى تنسيقا، بينما أخفت واشنطن أو أخفقت في وضع استراتيجية لمواجهتها. المعركة اليوم إذن لم تعد سيبرانية تقليدية، فظهور نماذج الذكاء الاصطناعي يضيف بعدا جديدا، الأفضلية فيه لمن يوظف هذه القدرات دفاعيا أسرع من خصمه. مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية بدوره قدم تقريرا يضم 18 توصية، وهي بناء رؤية استخبارية واضحة للأنشطة الصينية وفرض تكاليف فعلية على عملياتها وتعزيز صمود البنية التحتية الحيوية إلى جانب إعادة بناء قدرات الحكومة الأمريكية نفسها. كذلك الصحف الأمريكية هي الأخرى توقفت عند هذه القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ. وول ستريت جورنال اعتبرت أن تحضيرات القمة تبين أنها صممت أساسا لإدارة صورة العلاقات الأمريكية الصينية أكثر من تحقيق اختراق في ملفاتها الحساسة. فترامب وبحسب وول ستريت جورنال يريد إبقاء العلاقة مستقرة مع بكين، ونظيره الصيني يحتاج هو الآخر إلى إظهار نفسه في صورة زعيم يحظى بالاحترام دوليا وسط ضغوط اقتصادية وسياسية داخلية. الملفات الأصعب مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي وتايوان وإيران ستبقى إلى حد كبير خارج أي تفاهم جوهري، هكذا تقول وول ستريت جورنال. إذن سأرحب الآن بمراسل التلفزيون العربي من واشنطن عبد الرحمن البرديسي الذي ينضم لنا الآن من واشنطن. أهلا بك عبد الرحمن، كيف ينظر في العاصمة الأمريكية لهذه القمة الأمريكية الصينية، وهل يعول بالفعل على إحداث اختراق في الملفات الأساسية ومنها أشباه الموصلات، الذكاء الاصطناعي، ملف إيران وكذلك ملف تايوان؟
9: نعم يحيى، هذه الزيارة تأتي في وقت شديد الحساسية، لا سيما الحرب الأمريكية على إيران وأيضا مشكلة تايوان التي يوجد بها الكثير من الخلافات بين واشنطن وبين بكين. هذه الزيارة سيصل في وقت متأخر من مساء هذا اليوم الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى القاعدة، قاعدة أندروز الجوية، وسيكون في استقباله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن ثم سأذهب إلى البيت الأبيض يوم الخميس، وهناك الكثير من الملفات التي يريد الحديث عنها حتى الرئيس الصيني، وأهم هذه الملفات تايوان وتسليح الولايات المتحدة الأمريكية لتايوان، حيث سيطالب الرئيس الصيني بحسب تقارير إعلامية وقف هذا التسليح، خاصة أن هناك صفقة ب$15 مليار أجلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولم يوافق عليها بأن يسلح تايوان بهذه المبالغ من مضادات صواريخ مضادات للطائرات وصواريخ دفاعية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علها تكون ورقة ضغط لأي نوع من المناقشات مع الرئيس الصيني، ولكن هناك ضغط كبير جدا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل الجمهوريين في مجلس الشيوخ بأن يستخدم نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بتسليح تايوان، خاصة أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير جدا على الرقائق الإلكترونية في استخدامها لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. موضوع التجسس بأن الصين تتجسس على الولايات المتحدة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلل من هذا الشأن في مرات عديدة وقال نحن نتجسس على الصين، والصين أيضا تعمل على نفس الشيء ضد الولايات المتحدة الأمريكية، بل إنه حتى قلل من بأن الصين تمد إيران بمعلومات شديدة الحساسية عبر الساتلايت على مواقع القوات الأمريكية داخل منطقة الشرق الأوسط، وقلل من هذا الشأن وقال أنا لا يوجد لدي أي مشاكل مع الصين، فكل واحد دائما يحظى بعلاقات جيدة مع دول أخرى ولا نريد أن ننخرط في هذا الملف. أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيناقش مع الرئيس الصيني كيفية الحفاظ على سلامة الذكاء الاصطناعي، لا سيما أن هناك مشاكل ومخاوف كبيرة جدا طرأت في خلال الأسابيع الماضية عن أن هناك ربما مخاوف من الاستخدام المفرط لبعض الشركات الأمريكية في الذكاء الاصطناعي، وأن هذه التكنولوجيا ربما تسبب في نهاية البشر ونهاية العالم كما ذكر المطورون لهذه التكنولوجيا. ملفات عديدة جدا، وأيضا الملفات الاقتصادية وكيفية التعاون الاقتصادي بين البلدين وقضية الرسوم الجمركية، ولذلك هناك تطلع كبير جدا إلى أن تأتي هذه الزيارة بأي جديد خلافا لزيارة ترامب في شهر مايو الماضي. شكرا. عندما زار بكين ولم يكن هناك أي نوع من الاختراق في كثير من الملفات. نقطة أخيرة يحيى، سيحضر يوم غد إلى البيت البيت الأبيض الكبار المديرين التنفيذيين للشركات التكنولوجية العملاقة على رأسهم شركة أبل وأمازون وأوبن إي آي وغيرها من الشركات الكبرى لمقابلة الرئيس الصيني وأيضا بعض من الوزراء الذين سيحضرون بجوار الرئيس الصيني. يحيى،
0: شكرا لك عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي كنت معنا من واشنطن. جميع المسارات مستمرة لغاية التوصل إلى اتفاق، ولذلك فالحظر الأمريكي على الطيران الإيراني دخل حيز التنفيذ. شركة الخطوط الجوية الإيرانية تقول إنها لم تبلغ من دول مجاورة بأي حظر، لكن أنظمة الحجز لدى الخطوط الجوية التركية وشركتي بيجاساس وأناضول جيت أظهرت توقف رحلاتها إلى إيران، كما علق مطار بغداد الدولي رحلاته إليها باستثناء مطار النجف. الرد الإيراني جاء على لسان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي حين قال إن الدول المجاورة إذا تعاونت مع القرار الأمريكي فإنها تتمكن فلن تتمكن مطاراتها من العمل. والآن ينضم لنا من طهران مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أهلا بك أمير. إذن تهديد جديد يطلقه محسن رضائي بتعطيل مدارات الدول المجاورة لإيران إذا تعاونت مع القرار الأمريكي بحظر الرحلات الجوية الإيرانية، كيف فهم هذا التهديد الجديد وما هو سقف التهديدات الإيرانية لدول الجوار التي يطلقها محسن رضائي؟
7: يحيى، يعني دعني أشير إلى أن تصريحات محسن رضائي أمين مجلس الأعلى من القومي الإيراني كنا قد سمعناها سابقا ولكن بصيغة مختلفة. كانت تتحدث طهران بأن إذا لم تستطيع أن تصدر النفط لن تسمح لأحد في المنطقة أن يصدر النفط ولا قطرة واحدة، هكذا كان يتحدث قاليباف ومحسن رضائي والمسؤولين العسكريين في إيران. الآن الحديث أنه إذا تم تفعيل حظر والعقوبات الأمريكية على شركات الطيران الإيرانية وأن الطائرات الإيرانية لن تسمح بدخول مطارات دول الجوار، فإيران لن تسمح بعمل هذه المطارات، بمعنى آخر هو تلويح إلى عمل عسكري في المنطقة. دعني أقول يحيى بأن تنفيذ أو ما نشهده الآن من تشديد العقوبات على قطاع الطيران الإيراني هو تنفيذ للعقوبات التي أعلنت عنها الخزانة الأمريكية في 8 سبتمبر، فرض عقوبات على 36 شركة إيرانية، ليست فقط شركات الطيران بل حتى شركات مزودة الخدمات لهذه الطائرات الإيرانية في جميع المدن والدول، يعني تعرضت لعقوبات أمريكية. ولذلك في 17 سبتمبر سلطنة عمان أعلنت عن توقف الرحلات، رحلات شركة ماهان، وشركة ماهان للطيران هي تابعة للحرس الثوري الإيراني. في 20 سبتمبر جورجيا أعلنت عن توقف حركة الطيران الإيراني وشركات الطيران الإيرانية. ثم في 21 سبتمبر يعني شركة ماهان أيضا أعلنت توقف رحلاتها باتجاه مطار اسطنبول وأنقرة، وهكذا بدأت التسلسل. يوم أمس أذربيجان والعراق، ويبدو هذه الدول تزداد بعد الضغوط الأمريكية المتزايدة على دول الجوار. نتحدث عن أرمينيا، عن أذربيجان، عن تركيا، عن العراق، عن الدول في شرق إيران كباكستان، أفغانستان، وتركمانستان، وربما الهند والصين. حتى الآن الشركات الإيرانية تستطيع أن تصل إلى شركات الطيران إلى الهند وأيضا الصين وروسيا. يحيى،
0: شكرا لك أمير جابر مراسل التلفزيون العربي في طهران. المواجهة مستمرة في اليمن وجبهات عدة مشتعلة بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين خاصة في محافظة تعز. التصعيد العسكري يفاقم الأزمة الإنسانية ويرفع أعداد النازحين، بينما وزارة النقل التابعة للجماعة أعلنت أن 408 سفن تجارية عبرت مضيق باب المندب بين 11 من الشهر الجاري إلى 21 منه.
10: لم ينجح التفوق الجوي في إبطاء تقدم جماعة أنصار الله الحوثيين. عناصر الجماعة أصبحوا عند باب المندب يحاولون تأمين سيطرتهم على المضيق وحماية مواقعهم المكشوفة التي سيطروا عليها في مديرية ذباب.
11: أحد المدرعات.
10: وفي إطار تقدمها الجماعة تسعى للسيطرة على مرتفعات كهبوب ومديرية المضارب بلحج وصولا إلى رأس العارة. قوات الحكومة اليمنية تحكم السيطرة على جبل قرفان الاستراتيجي المطل على مديرية الوزاعية. القوات تعلن أيضا استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب والبيضاء والمخا ولحج. احتدام المعارك يزيد الوضع الإنساني المتردي في اليمن سوءا. أكثر من 130 ألف نازح منذ تجدد المعارك، ويتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من 230 ألفا وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. تسارع التغيرات الميدانية والأزمة الإنسانية والقلق الدولي بشأن باب المندب والتجارة العالمية، كلها عوامل دفعت باتجاه تحركات جادة وعاجلة في إطار محاولات خفض التصعيد. وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية عقدت لقاءات مع مسؤولين من أستراليا وسنغافورة وكندا في محاولة لحشد موقف دولي إزاء التطورات الحاصلة. النزاع خطير ومعقد جدا. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يبرر عدم التدخل الأمريكي إلى الآن في اليمن، ورغم تأكيد روبيو وقوف الولايات المتحدة إلى جانب السعودية، فإن حسابات واشنطن في اليمن تتقاطع مع مسار الحرب في إيران، ما يؤخر أي تدخل أمريكي. ذلك أيضا يفرض حسابات مختلفة على واشنطن لتجنب مزيد من التصعيد، قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب معا.
0: ولن ينضم لنا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. أهلا بك علي. القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تقول إنها استهدفت بغارة جوية اجتماعا لقيادات من أنصار الله الحوثيين في الوازعية في محافظة تعز. انطلاقا من هذا الخبر أطلعنا على المشهد الميداني في جبهة القتال.
12: نعم يحيى، ما زالت جبهة تعز تتصدر المشهد الميداني بطبيعة الحال في اليمن خلال الأيام الأخيرة بشكل عام وخلال الساعات الأخيرة تحديدا، وفقا لهذه المعطيات الميدانية في ظل الحديث أن قوات الحكومة في عدن كما تقول وفقا لبيانات عسكرية جديدة حسب ما تعلن بعض تشكيلاتها العسكرية أنه تم استهداف قيادات كما تقول لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة الوازعية تحديدا بغارة جديدة، وهي أيضا تتحدث عن شن عديد من الغارات، وليس هذه الغارة فقط على جبهات عديدة في تعز أو على محافظات أخرى ضمن ما تستخدم من سلاح خلال حالة التصعيد هذه، وهي تتحدث عن استخدام سلاح الطيران الحربي كعنصر جديد وعنصر فعال في هذه المواجهة كما يقول جانب الإعلام العسكري التابع للحكومة في عدن، إضافة إلى تطورات ميدانية عديدة كالحديث عن استمرار المواجهة طبعا في جبهة كهبوب أو جبهة الوازعية الشمايتين، حيث تستمر المواجهات ويستمر القصف المدفعي المتبادل وكذلك الهجمات المتبادلة ومعارك الكر والفر في هذه الجبهات. صعبت التضاريس طبعا ما بين مرتفعات جبلية ووديان وكذلك مسالك ضيقة طبعا. كان جانب الحكومة أيضا في عدن تحدث أنه أحرز تقدما في جبهة الوازعية الشمايتين، وقال بأنه تقدم تحديدا في منطقة جبل قرفان إحدى في ضمن السلسلة الجبلية لجبل جرداد في بني عمر ما بين الوازعية والشمايتين، في ظل معارك أيضا ومواجهات مستمرة في مناطق ما بين كهبوب والامتداد الساحلي التابع لمحافظة لحج كالمضاربة والمحاولة والصبيحة، وكل هذه المناطق هي مناطق تماس مشتركة تشهد مزيدا من المواجهات طبعا خلال الساعات والأيام الأخيرة طبعا. لكن هنا بالمقابل أيضا الجانب العسكري في صنعاء يتحدث أنه أحرز تقدما في هذه الجبهات وجبهة واتجاهات أخرى، وربما أيضا في بيانات وتصريحات ينفي الأحاديث التي تأتي من قبل جانب الحكومة في عدن. هنا يتحدثون فقط خلال الساعات الأخيرة عن شن غارات مكثفة كانت على عديد من المحافظات، ويتحدثون أن هذه الغارات أسقطت مزيد من الضحايا المدنيين كما يقولون، وأيضا استهدفت العديد من المنشآت المدنية وفقا للحديث هنا من الجانب العسكري والإعلامي في صنعاء.
0: شكرا لك علي الدهب مراسل التلفزيون العربي في صنعاء. الناخبون المغاربة يشهدون اليوم الانتخابات التشريعية 12 لاختيار مجلس النواب المقبل، وتحدثت وزارة الداخلية أن نسبة الاقتراع بلغت حتى الآن 21%.
11: يواصل الناخبون المغاربة التوجه إلى مراكز ومكاتب الاقتراع من أجل اختيار ممثليهم والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي تعد 12 في تاريخ البلاد منذ الاستقلال. تتنافس في هذه الانتخابات التشريعية 28 حزبا سياسي على 395 مقعدا في مجلس النواب، استحقاق ينتظر أن يحدد ملامح المشهد البرلماني والحكومي المقبل. يتوجه اليوم إلى مكاتب التصويت نحو 15.8 مليون ناخب مسجل في اللوائح الانتخابية. قد خصصت السلطات المغربية حوالي 41,000 مكتب ومركز للتصويت عبر مختلف مناطق البلاد، فيما دعت الحكومة المؤسسات العمومية والخاصة تسهيل مهمة الموظفين الراغبين للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات وأداء واجبهم الانتخابي. هذه الانتخابات أيضا يقوم فيها الملاحظون الدوليون والمحليون أيضا بمراقبة سير العملية الانتخابية. ينتظر من هذه الانتخابات أن تسفر مشهدا برلمانيا جديدا، وينتظر المغاربة من ممثليهم تنفيذ وعودهم فيما يتعلق بالوضع المعيشي وتحسين قطاع الصحة والتعليم ومحاربة الفساد. أميرة مهذب، التلفزيون العربي من الرباط المغرب.
0: والآن نتحول إلى الرباط، وهذه النافذة مع مفد التلفزيون العربي عبد الله إيماسي، إليك الكلمة.
13: شكرا يحيى، أهلا بكم إلى هذه النافذة الإخبارية التي نقدمها من العاصمة المغربية الرباط لمواكبة الانتخابات البرلمانية. أنتقل مباشرة إلى الدار البيضاء لأسأل زميلي يوسف البقالي عن أجواء هذا اليوم وماذا عن نسب المشاركة وطنيا وخاصة على مستوى الدار البيضاء التي تعد خزانا انتخابيا بامتياز. يوسف.
14: نعم عبد الله، بشكل عام الحركة هنا في مراكز الاقتراع بالدار البيضاء مستمرة مع تفاوت في وتيرة الإقبال من مركز إلى آخر، فيما بشكل عام تسير العملية في أجواء عادية حتى الآن على المستوى الوطني. وحول نسب المشاركة المسجلة لم تعلم بعد تفاصيل هذه النسب بحسب المدن والدوائر، بينما أظهرت آخر الأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة بلغت 21% في إلى حدود الساعة 3 بعد الزوال، مع تأكيد الوزارة أن عملية التصويت تجري في ظروف عادية. بالتوازي مع ذلك سجلت بعض الوقائع المعزولة باشرت بشأنها السلطات المختصة إجراءاتها. في طنجة مثلا أعلنت النيابة العامة فتح بحث قضائي للتحقق من ملابسات واقعة وثقها مقطع فيديو يظهر صندوق اقتراع بداخله عدد من الأظرفة المشبوهة، وتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات تستوجب طبعا ترتيب المسؤوليات والمتابعات القانونية. في واقعة منفصلة أعلن تحالف اليسار في بلاغ الله رصد ما وصفه بشبهات وخروقات بمحيط عدد من مراكز التصويت في تيفلت القريبة للرباط، وقال إنه تقدم بشكاية إلى الجهات المختصة للتحقق من هذه الوقائع. هنا في الدار البيضاء عبد الله تستمر عملية الاقتراع بشكل طبيعي، تبقى أو الساعات القليلة المتبقية مهمة هنا على لتحديد نسب أو مستوى المشاركة، خصوصا أن المعطى المحلي المفصل لن يكون متاحا إلا بعد استكمال عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج الرسمية. عموما تتجه الأنظار نحو الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع هذا، بالضبط بعد ساعة ونصف من الآن، وما قد تحمله من ارتفاع في وتيرة الإقبال قبل أن تغلق مكاتب التصويت وتبدأ عملية الفرز. وعندها عبد الله تتضح الصورة بشكل أكبر، في انتظار طبعا بلاغ وزارة الداخلية حول نسب المشاركة النهائية على المستوى الوطني ثم النتائج المفصلة لمختلف الدوائر.
13: شكرا جزيلا يوسف البقالي مراسل التلفزيون العربي وموفد التلفزيون العربي إلى الدار البيضاء. كنت تحدثت عن مسألة نسب المشاركة، للتفصيل في هذا الموضوع يسعدني أن يكون معي الدكتور محمد الغواطي وهو أستاذ العلوم السياسية أو العلوم القانونية بجامعة محمد الخامس. دكتور محمد الغواطي، قراءة سياسية أو قانونية لنسب المشاركة ومقارنتها بالانتخابات الماضية في عام 2021؟
15: أعتقد بأن نسبة المشاركة والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية بحدود الساعة، آخر نسبة وآخر إعلان كان في حدود الساعة الثالثة من زوال هذا اليوم، كانت في حدود تقريبا 21%. إذا قارنا ما اليوم وما كان سابقا في سنة 2021، أعتقد بأن السياق العام يختلف. ففي سنة 2021 كانت نسبة المشاركة إلى حدود الساعة الخامسة مساء تتعلق ب 36%، ولا ننسى بأنه في حدود الساعة 12 أي من منتصف نهار 8 من شتنبر 2021 كانت نسبة المشاركة في حدود 12%. اليوم السؤال لا يتعلق بنسبة المشاركة المسجلة لحدود الساعة، وإنما بما ستعرفه هذه النسبة سواء فيما يتعلق بالصعود أو بالنسبة للنزول. إذا قارنا بنسبة بسيطة، أعتقد بأنه في سنة 2021 انتقلت النسبة من 36% في حدود الساعة الخامسة مساء إلى 50% في حدود الساعة السابعة، وهو موعد إغلاق مكاتب التصويت. اليوم ننتظر ما ستعلن عنه وزارة الداخلية في حدود الساعة الخامسة، ثم بعد أن تغلق مكاتب التصويت في حدود الساعة السابعة مساء. أعتقد أيضا أن هناك سياق عام يختلف عما عرفه المغرب سنة 2021. أعتقد بأنه سنة 2021 كانت انتخابات جماعية وأيضا انتخابات جهوية، هذا الأمر ساهم في التعبئة السياسية المحلية لفائدة المرشحين، وهذا الأمر نجده مختلفا اليوم، لأن الأمر يتعلق فقط بانتخاب 395 عضوا من أعضاء مجلس النواب، أي انتخابات أعضاء مجلس النواب.
13: الدكتور محمد الغواطي، في إطار المقارنات بين الاستحقاقين الماضي و

0: الأحزاب السياسية التي قدمت برامج تتعلق بالجانب الاقتصادي وكذلك بالشق الاجتماعي فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية فيما يتعلق أيضا بالتنمية المجالية، وكل هذا حاضر في أذهان الهيئة الناخبة. أعتقد أن هذا المعطى، المعطى المتعلق بالشغل بالصحة بالتعليم، هي الحاسمة في توجيه رأي الناخب لاختيار لائحة دون أخرى، وننتظر أن تعلن وزارة الداخلية عن النتائج المتعلقة بنتائج الأحزاب السياسية ومن سيقود الحكومة في مستقبل الأيام لخمس سنوات مقبلة، لأن الانتخابات الشرعية ليست بالأمر الهين، لأن خمس سنوات يعني أن هناك تدابير تشريعية سياسات عمومية، ولكن تنبثق أيضا أغلبية حكومية تقود المغرب لمدة خمس سنوات مقبلة في رهانات اقتصادية وأيضا رهانات اجتماعية.
1: الدكتور محمد الغواطي، شكرا جزيلا لك. أشير إلى أنك أستاذ في جامعة محمد الخامس بالرباط. أشير يحيى إلى أنه بقي فقط من الوقت قبل إغلاق صناديق الاقتراع نحو ساعة وعشرين دقيقة. عودة إليك يحيى.
2: شكرا لك عبد الله. سلام يتداعى وخريطة حرب تتسع في شمال إثيوبيا بعد نحو أربع سنوات من اتفاق بريتوريا الذي أنهى حرب تيغري. تعود القوات الفيدرالية وقوات الإقليم إلى المواجهة وسط اتهامات متبادلة بشأن الطرف الذي بدأ القتال. المعارك تجاوزت حدود تيغري إلى عفر وأمهر بالتزامن مع سيطرة قوات تيغري على مطارات. التصعيد يأتي بعد أيام فقط من إعلان تحالف مسلح يضم جبهة تحرير تيغري وست قوى أخرى ويضع إسقاط حكومة أبي أحمد ضمن أهدافه. تطورات تضع اتفاق السلام أمام أخطر اختبار له منذ توقيعه وتعيد رسم خريطة الصراع في البلاد. إذن المشهد الجديد لا يشبه تماما الجولة السابقة من الحرب، فخلال السنوات التي أعقبت اتفاق بريتوريا تغيرت موازين القوى وظهرت تحالفات جديدة. ولفهم حجم التحول تبدأ الخريطة من تيغري ثم تتسع شرقا وغربا خلال وخارج حدود الإقليم. في ميكيلي عاصمة تيغري سيطرت قوات الإقليم على مطار أولابانيغا، أحد المواقع القليلة التي ظل فيها وجود أمني فيدرالي. رويترز تقول إن قوات تيغري سيطرت أيضا على مطارات أخرى، بينما علقت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها إلى ميكيلي وأكسوم وشيري. السيطرة على المطارات تزامنت كذلك مع إعلان سلطات تيغري دخول قواتها ما سمتها حربا دفاعية، متهمة القوات الفيدرالية بشن هجوم بري بعد ضربات بالطائرات والمسيرات والمدفعية. الحكومة تقدم رواية معاكسة بطبيعة الحال وتتهم قيادة جبهة تحرير تيغري بشن هجمات على مواقع حكومية. شرقا انتقلت المعارك إلى إقليم عفر. مصادر إغاثية وأمنية أكدت اندلاع مواجهات بين القوات الفيدرالية وقوات تيغري في أبالا وإيربتي. أبالا تقع قرب الحدود مع تيغري، بينما تمتد إيربتي نحو 100 كيلومتر داخل إقليم عفر. وفي الشمال يقول مسؤول سابق بارز في جبهة تحرير تيغري إن القوات المناهضة للحكومة سيطرت على براهلي وميغالي ودلول وكنابا. وفي الغرب تؤكد رويترز كذلك اندلاع قتال في إقليم أمهر أيضا، لكن خريطة السيطرة لم تتضح تماما حتى الآن. المواجهة هذه المرة لا تقتصر على أديس أبابا وتيغري. سبع جماعات مسلحة أعلنت تشكيل تحالف القوى الشعبية الإثيوبية، وذلك من أجل البقاء، بينما جبهة تحرير شعب تيغري وحركة فانو الوطنية في أمهر وجيش تحرير أوروميا. هذه المواجهة تعيد عقارب الساعة إلى نوفمبر عام 2022، حين وقعت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغري اتفاق بريتوريا لإنهاء حرب استمرت لمدة عامين. الاتفاق نص على وقف دائم للأعمال العدائية ونزع سلاح قوات تيغري تدريجياً

0: واستعادة السلطة الدستورية والخدمات. اتفاق السلام أوقف الحرب لكنه لم يعالج كل أسبابها. تنفيذ الاتفاق تعثر واستمرت الخلافات السياسية والأمنية، بينما بقيت قضية الأراضي المتنازع عليها ووضع السلطة داخل تيغري مصدر توتر. للحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي من أديس أبابا الصحفي صهيب محمود. أهلا بك صهيب، ما الذي قاد إلى انهيار اتفاق بريتوريا للسلام الموقع عام 2022، ومن يتحمل المسؤولية المباشرة عن عودة الحرب إلى البلاد؟
1: مساء الخير أخي الحياة، وتحياتي للمشاهدين الكرام. بطبيعة الحال ما حصل اليوم هو كما أشرت في مقدمتك أنه انهيار لاتفاقية بريتوريا والسلام اللي يمكن أن نسميه السلام كان متردد وتخللته بعض الخروقات سابقا، لكن اليوم يمكن أن نصفه بأنه انهار هذه الاتفاقية. وطبعا بطبيعة الحال طرفي الصراع تبادلا الاتهامات بمن بدأ الحرب أو الطلقة الأولى، لكن ما هو واضح أننا الآن عدنا إلى ما يشبه تقريبا 2020 نوفمبر عندما اندلعت الحرب، حرب تيغراي. لكن أيضا أريد أن أؤكد أن هذه المرة مختلفة، هذه الحرب طبعا بطبيعة الحال ستكون مختلفة لأسباب متعلقة أنه صارت استفافات جديدة أيضا بين حلفاء الأمس وأيضا خصوم اليوم. وكما أنت أيضا أشرت في مقدمتك، فيلاحظ في المشهد الميداني أن هناك حركة فانو مثلا صارت مصطفى مع حركة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. لكن ما هو أيضا وعودة إلى إلى إلى إلى ما طرحته في سؤالك، ما السبب الرئيسي هو أنه لم ينفذ اتفاقية بريتوريا من غير
0: طيب
1: الطرفين.
0: هذه الاتفاقية لم تنفذ، قلت تحدثت عن الاصطفافات.
1: هناك أيضا مسائل معقدة متعلقة أيضا بالصراع على الأراضي بين هذه الخصوم، خاصة بين إقليم أمارة وإقليم تيغراي.
0: طيب استاذ صهيب، يعني اشرت الى الاصطفافات الجديده،
1: هذه طبعا هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي الاسباب
0: هي المباشرة. هي من اشعلت هذا الخلاف او هذا النزاع. طيب اشرت الى الاصطفافات الجديده، هذا التحالف المسلح الجديد الذي يضم الان سبع قوى، يعني من يضع على راس اولوياته اسقاط حكومه ابي احمد. الان ما هي الخيارات امام حكومة أبي أحمد رئيس الوزراء لإنقاذ هذه الحكومة؟
1: طبعا هذا أيضا تطور مثير ولافت جدا، أنه يتحالف سبعة جبهات مسلحة من جميع أنحاء البلد بهدف لتحقيق هدف متمثل بإسقاط الحكومة. وأيضا دعنا نذكر أن البلد يعني أدخل يعني خرج من انتخابات قبل شهرين فقط، ويفترض أن تأتي حكومة جديدة في الخامس من أكتوبر المقبل، أي تقريبا بعد أسبوعين أو أقل. فلذلك الخيارات يعني الجبهات هذه هي جزء من الرد على الانتخابات الأخيرة، وأيضا على مسار طويل أو على مسار طويل أطلق عليه رئيس الوزراء أبي أحمد بأنه إصلاح بالنظام وتحويل النظام من نظام فيدرالي إلى نظام رئاسي. فبالتالي اجتمع كثير من الخصوم واللي عندهم أيضا خصومات داخلية بهدف إسقاط النظام. طبعا الجبهات أيضا ليست بنفس المستوى أو ليست بنفس الحجم أيضا وبنفس التطلعات. فنعرف أن هناك حركة فانو والإقليم أمهرة، يعني هذه الحرب استمرت لمدة يعني تقريبا حاليا تناهز السنتين، بينما حرب تيغراي أيضا تناهز ستة أعوام. فأظن هذه الجبهة الشرقية هي الجبهة الغربية الشمالية هي المشتعلة أكثر، بينما الشرق يعني دعنا نقول يعني هي حركات قليلة الأثر، وبالتالي لا شيء كثير يرقصهم بمطالب
0: في ظل ما أشرت في ظل ما أشرت إليه.
1: وأيضا ودعني فقط أشير هذه النقطة أنه أيضا طيب أيضا هناك في الغرب أنه الموضوع هناك سياق إقليمي أيضا أن الحكومة الإثيوبية يعني تتهم إريتريا بدعم حركة أمهرة حركة فانا وحركة تجراي أيضا، وحركة تجراي أيضا كما شاهدنا اليوم أنها أيضا تخوض الحرب ليست فقط في إقليم تجراي وإنما في إقليم العفر وإقليم أيضا أمهرة.
0: الاشتباكات تجاوزت إقليم تجراي. طيب يعني الآن أمام المشهد الذي أمام المشهد الذي رسمته الآن، هل ترى أن هناك فرصة للعودة إلى طاولة الحوار أم أن الأمور تتجه إلى حسم عسكري كامل؟
1: يصعب الجزم بذلك، لكن أيضا دعنا نقول أن الحكومة تنصلت حسب خصومها بتنفيذ اتفاقية بريتوريا كما كان مطلوبا أو كما كان نص عليه في هذه الاتفاقية. الآن التصعيد جاء يعني أغلبه من قبل الحركات المسلحة، ومن الصعب عندما نلاحظ السياق الإقليمي وأيضا الاهتمام الإقليمي الذي بات غير مكترث لمثل هذه الحروب، يعني وحتى في جوار إثيوبيا ليس فقط في إثيوبيا نستطيع أن نقول أن قد نشهد تصعيد اكثر للمده الطويله، لكنه ايضا هذا يعني هذا ايضا يتوقف على قدره كل طرف على الصمود على الارض وعلى الميدان، وايضا على لعب اوراق اخرى مثل يعني قد تلجأ الحكومه مثلا الى خيار انه تفكك هذه الجبهات التي عملت حاليا التحالف الجديد لاسقاطها.
0: شكرا لك صهيب محمود الصحفي، كنت معنا من أديس أبابا، شكرا لك. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية العربي اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.

0: في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالميا. ففي عصر التفاعلات الافتراضية لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.
1: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
2: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
3: نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
1: جابوا له نزار، أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي، ما بتعمل شيء. قال لي وقلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال انه بسوريا. قال لي الرئيس الاسد مرضي. انا صرت بصدمه كبيره، يعني
3: موقف صعب،
1: تفويت فرصه كبيره. قلت له بدي اشوف السيد الخامنئي. الرئيس ترامب تقريبا باخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع اوستن تايس.
3: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات الم يستثمر لبنانيا؟
2: وفي روايه اخرى حصريا على العربي بلس، حمل التطبيق الان وشاهد مجانا. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع، تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، عند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس، على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.

أهلا بكم في حلقة جديدة من تقدير موقف، معي أنا رولا حيدر. إعلاء المصلحة الوطنية معيار طبيعي في رسم سياسات الدول. يمكن لهذا المفهوم أن يطبع العلاقات الخارجية فترجح كفة دولة على كفة أخرى، ويعطي زخم لعلاقات ثنائية على حساب أخرى وفق ما يخدم المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية. لكن هذه المعادلة قد تختلف إذا كنت رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية. منصبك يحكم عليك بمقاربات تراعي كونك حتى اللحظة قطباً أوحد للعالم، ترتبط بشبكة معقدة من التحالفات والمعاهدات والعلاقات الثنائية التي تحافظ على هيمنتك الدولية. هكذا تجري الأمور مع ترامب. يسمح لرئيس دولة في حرب مستعرة معه بدخول أراضيه لإلقاء كلمة تندد بأمريكا وحربها وسياساتها، ويمنع زعيمين عربيين من تأشيرة مشابهة رغم حاجتهما إلى منبر أممي. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور. أولاً، واشنطن والشرق الأوسط، أولوية أمريكية أم ساحة للصراع؟ ثانياً، الدول العربية وأدوات الخروج من العباءة الأمريكية وبناء استراتيجية أمنية منفردة، وأخيراً غياب النظام الدولي وتقويض المؤسسات الدولية وأثره على العالم العربي. أرحب بضيوفي في تقدير موقف لهذه الليلة، وأبدأ بضيفي في الاستوديو السيد معن البياري، رئيس تحرير صحيفة العربي الجديد. أهلا بك سيد معن. وكذلك ينضم إلينا السفير عبد الرحمن العتيبي، دبلوماسي كويتي سابق من الكويت. أهلا بك سيد عبد الرحمن. وكذلك ينضم إلينا من نيويورك السيد جوي هود، مساعد وزير الخارجية الأمريكي سابقا من نيويورك. أهلا بكم ضيوف الكرام جميعا.

0: نبدأ مشاهدينا تقدير الموقف بتقرير لزياد بركات.
1: يصل بزشكيان إلى نيويورك وبلاده في حرب مع واشنطن على متن طائرة إيرانية رغم عقوبات أمريكية تهدف لشل حركة الطيران الإيراني. تقول الخارجية الأمريكية إنها منحته ووفدا صغيرا مرافقا تأشيرة دخول تماشيا مع التزامات واشنطن بصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة، لكن هذا لا ينطبق على رئيسين عربيين ليسا في حالة حرب مع الولايات المتحدة، عباس والبرهان. لا يقصفانها ولا تقصفهما، لا يغلقان مضيقا ولا يستهدفان حلفاءها في جوارهما. الأول رئيس دولة تحت الاحتلال بلا جيش وبلا سيادة على الأرض، تمنعه واشنطن للمرة الثانية على التوالي من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبرر ذلك بالقول إن سلطته ما زالت عاجزة عن الإصلاح، إضافة إلى استمرار ما قالت الخارجية الأمريكية إن نشاطاتها مقوضة لآفاق السلام. والإشارة إلى محمود عباس لا نتنياهو الذي ما زال على موقفه الرافض لخطة سلام وضعها ترامب نفسه للسلام في قطاع غزة. أما البرهان الذي تردد مرارا على مبنى الأمم المتحدة في نيويورك فليس مستثنى. ترفض واشنطن منحه تأشيرة دخول، وتقول المصادر إن ذلك بسبب رفضه خطة أمريكية لوقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر اقترحها مستشار رئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس. ولا تكتفي الإدارة الأمريكية بهذا، بل تذهب خارجيتها أبعد، فثمة غياب لسلطة شرعية في السودان بحسب الخارجية، ما يعني مساواة سلطة الرئيس السوداني المعترف بها دوليا بمنافسه على السلطة. كان يمكن لتغيب واشنطن زعيمين عربيين عن اجتماعات الجمعية العامة أن يمر لولا أردوغان. في كلمته التي حمل فيها على إسرائيل حرص الرئيس التركي على الإشارة إلى تغييب عباس، لا سيما أن قضيته هي شاغل المنطقة وشعوبها وحكامها لنحو 7 عقود على الأقل. لكن المجموعة العربية وكذا الإسلامية لم تصدر ولو بيانا منددا، واكتفت بمراقبة الأوضاع حيث يستحوذ الحضور الإيراني على الاهتمام ويسعى ترامب لمغازلته، فتعقد اجتماعات مع وفده بحضور ويتكوف وكوشنر، ويتكرر الترحيب بأي فرصة قد تسنح لعقد اجتماع بين ترامب ورئيسها إذا قبل. دول الإقليم التي زجت في حرب ليست حربها، التي تصنف بأنها حليف وثيق لواشنطن، تخسر عشرات المليارات وتهدد في أمنها وسيادتها ووجودها، تجد نفسها في نيويورك في المقاعد الخلفية. يجتمع ترامب بزعماء ما يسمى تحالف درع الأمريكيتين قبلها، يجد وقتا للاجتماع مع رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز، ربما لأن الغنائم تؤول لمن يضع يده عليها، بينما يغيب الزعماء العرب عن جدول لقاءاته المنفردة مع أي منهم. يلتقي من حضر منهم مجتمعين لا منفردين، يكرر على مسامعهم الكلام نفسه عن إنجازاته الرائعة.
0: إذن أرحب بضيوفي مجددا، وينضم إلينا أيضا من نيويورك الدكتور معاوية توم نائب المندوب الدائم للسودان في الأمم المتحدة. أهلا بك دكتور معاوية، وأهلا بكم ضيوفي الكرام جميعا. وأبدأ من نيويورك ولكن مع سيد جوي هود مساعد وزير الخارجية الأمريكية سابقا. سيد جوي، على أي أساس يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعيمين عربيين من التواجد في أروقة الأمم المتحدة والمشاركة في هذا المنبر الأممي، ويسمح لإيران التي هو في حرب معها؟
2: Well, thank you for having me.
3: شكرا لهذه الدعوة.
2: The United States in
3: الولايات المتحدة الأمريكية قد أرسلت دعائم اتفاق مقر الأمم المتحدة واتفقت على السماح لزعماء جميع الدول من أرجاء العالم لكي يمثلوا أنفسهم في الأمم المتحدة ومع قيود طفيفة جدا. في حالة السلطة الفلسطينية أحسب أن محاجة الإدارة الأمريكية ترتبط بعدم وجود دولة ذات سيادة معترف بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ليست سلطة ذات سيادة، لديها سلطة على جميع الأراضي، وثمة أيضا سياسة الإدارة الأمريكية في ظل الجمهوريين والديمقراطيين يشيرون إلى ممارسات ترتبط بالسلطة الفلسطينية، حيث تدفع رواتب لأعضاء في أسر أشخاص توفوا بينما هاجموا مدنيين في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية. لذلك هناك مزيج من الأسباب تشير إليها الإدارة، وهذه الأسباب ليست راجحة وفقا لاتفاق مقر الأمم المتحدة، إلا اللهم المحاجة التالية: الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى في العالم لا تقر بالسلطة الفلسطينية كدولة ذات سيادة ولها أراض في ذلك المكان.
0: كل ما ذكرته هو اعتبارات الولايات المتحدة ولا علاقة له باعتبارات الأمم المتحدة، والحدث الذي يعني جاء إليه هؤلاء الزعماء. وهنا يعني أعود لك سيد معن بياري في هذه النقطة تحديدا، المبررات التي ذكرها تتعلق بالولايات المتحدة فقط وليس بالأمم المتحدة.
4: وفي يعني سعادة السفير يتناقض مع نفسه بعض الشيء. محمود عباس دخل الأمم المتحدة أو العام قبل الماضي، وفي ولايات وفي دورات سابقة، وأيضا اجتمع فيه الرئيس ترامب غير مرة، أكثر من مرة، وهو يمثل رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير، والاعتبارات نفسها قائمة. يعني أما هذه افتعال حجة، الإدارة الأمريكية امتثلت لطلب إسرائيلي بمنع عباس، يعني هذا الأمر واضح، لأنه الأعذار أو الحجج بالذرائع اللي ساقتها الخارجية الأمريكية غير مقنعة، لأنه إذا أخذنا به، إذا أخذنا بالذي قالته الخارجية الأمريكية، فالأولى أن يمنع نتنياهو الذي لم يلتزم بخطة وضعها الرئيس ترامب كما جاء في التقرير. وبالتالي ليس يعني في هناك خرق واضح لاتفاقية المقر اللي أشار إلى السفير، اللي بتنظم وتوجب على تلزم الأمم المتحدة يعني تيسير وصول جميع من يمثلون الدول لإلقاء كلماتهم ومشاركاتهم في الأمم المتحدة. وهذا فعل يعني دأبت عليه الولايات المتحدة في كثير من السياسات وكثير من الخيارات، وشفنا أيضا في كأس العالم كيف أن الولايات المتحدة لا تعطي تأشيرات لحكم ولبعض لاعبين يعني صحيح. ولا ننسى إذا بدنا نيجي نتذكر حادثة 1988 عندما منعت إدارة ريغان الرئيس ياسر عرفات من القدوم إلى نيويورك، فانتقلت الجمعية العامة كلها إلى جنيف واستمعت لياسر عرفات. هذا الزمن طبعا لم يعد موجودا.
0: أما الأرضية التي تستند عليها الولايات المتحدة في اتخاذ هكذا قرارات، لا يوجد أرضية قانونية، أليس كذلك؟
4: بالتأكيد، بالتأكيد الحجج التي ساقتها الخارجية الأمريكية أنه لا تلتزم السلطة بنص في 98، في اتفاقية ب 98 واتفاقية وأيضا التزامها ب باتفاقيات وإجراءات سلام، وأيضا لأنها تمجد إرهابيين وفي المناهج المدرسية، يعني هذا موجود في النص الخارجي الأمريكي. هذا كلام طبعا بائس. أيضا نعيد ونكرر بأنه سمح مش أجيز، ذهب أكثر من مرة محمود عباس نفسه إلى الأمم المتحدة وألقى أكثر من خطاب، وهو على ما هو عليه.
0: صحيح، وهو يعني يضعنا أمام مفارقات عديدة سنقوم بنقاشها هذه الليلة، ليس ابتداء من هذه الازدواجية في رفض استضافة محمود عباس والبرهان قائد القيادة السوداني، ولكن باستضافة إيران التي هي في حرب مستعرة معها في هذه اللحظة. ومسعود بالشكيان سنستمع إليه الآن وهو يعني يتحدث ويهاجم الولايات المتحدة من على هذا المنبر، نتابع.
5: لا يمكن أن نسمح للبعض بالوصول بحرية إلى مضيق هرمز وتحقيق مصالحهم عبره، بينما يستخدمون هذه الممرات لشن عمليات عدائية علينا ويعرقلون وصولنا إليها. لن نرضخ لذلك، فتوسيع الحرب لن يؤدي إلى تحقيق الأمن، ولا يمكن لأحد أن ينشر الفوضى في الدول الساحلية من أجل تحقيق الأمن البحري.
0: سيد عبد الرحمن، استمعنا إلى الرئيس الإيراني مسعود بشكيان وهو يتحدى الولايات المتحدة من على هذا المنبر، وهنا يعني فعلا الموضوع بحاجة إلى تفسير أكبر. يعني هل يبدو بأنه ترامب يعني يخاف من الفلسطينيين أكثر من خوفه من الإيرانيين الذين يتقاتل معهم في هذه المرحلة؟
6: مساء الخير أخت رولا، ومساء الخير للضيوف والمشاهدين الكرام. اليوم احنا حقيقة نشاهد يعني الموضوع أكبر من قضية منع رئيس أو السماح لرئيس دولة أخرى، لأن القاعدة واحدة، اتفاقية المقر 1947 لا يمكن لدولة المستضيفة أن تضع العراقيل أمام رؤساء ورؤساء الوفود أو رؤساء الدول بالمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فهناك قاعدة قانونية واضحة لا يمكن الجدال عليها. اليوم الإدارة الأمريكية وإدارة ترامب حقيقة هي تتعامل مع العلاقات والمصالح الدولية والعلاقات الدولية وفقا للمصالح ووفقا لأوراق التفاوض حسب وجهة نظر الإدارة نفسها وإدارة ترامب بالذات. يعني اليوم لا نتكلم على ليش سمحت لبازسكيان الرئيس الإيراني ومنعت عباس أو منعت البشير عن حضور هذه الاجتماعات، هذا أمر قانوني واضح لا يمكن الجدال عليه ولا يمكن النقاش عليه، هناك قاعدة ثابتة لا يمكن. الموضوع مثل ما ذكرت لك موضوع أكبر من الجدال حول منع أو سماح لرئيس. نحن اليوم نشهد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمم المتحدة في ميثاقها الأساسي تحقيق الأمن والسلم الدوليين، قامت على أنقاض عصبة الأمم بهدف وضع حد للحروب والنزاعات وأقرار السلام والأمن الدوليين. فإذا كان هناك منع لرئيس دولة وهو الرئيس محمود عباس بحضور اجتماعات الجمعية العامة، فكيف يتحقق السلم والأمن الدوليين الذين هم من أساس عمل أو ميثاق الأمم المتحدة؟ يعني نحن نتكلم عن حقيقة هناك تناقض واضح لا يمكن الجدال ولا يمكن أن نناقشه، هناك جدل كبير وهناك تناقض وهناك مفارقة، ولا يمكن أن نقر بمنع رئيس دولة من حضور والسماح بنفس الوقت لرئيس حقيقة ارتكب جرائم وما زال يعني البارح يعني في كلمته يعني شهدنا انسحاب أعضاء الجمعية العامة، يعني هذا دليل على أن أكثر من 152 عضو من أعضاء الجمعية العامة غير راضين على سياسة السياسة الإسرائيلية والتي يقوم بها اليمين المتطرف على رأسهم السيد نتنياهو. بالتالي اليوم نتكلم بواقعية، إذا كانت الإدارة الأمريكية جادة في حل الدولتين وتقريب وجهات النظر وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، فكيف تسمح لمن يقتل ويعربد ويقيم المستعمرات في الأراضي الفلسطينية وبنفس الوقت تمنع رئيس دولة معترف فيه حقيقة؟ يعني نتكلم على اعتراف أكثر من 150 دولة بالدولة الفلسطينية.
0: طيب، وهو ما يضعنا يعني أمام نقطة أساسية، وأعود قبل ذلك لك سيد معن تريد التعليق.
4: هو فقط توضيح أنه نتنياهو لسه ما زال لم يلقي كلمته، غدا يلقي كلمته، يعني ما لم يحدث الانسحاب الذي حدث العام الماضي عندما ألقى كلمته، يلقي كلمته غدا وسينسحب وستنسحب دول عديدة غدا.
6: بالضبط، هذه لا يتغير يعني. نعم. هم قناعات الأعضاء الجمعية العامة أخوان هي قناعات ثابتة لا يمكن، يمكن طيب. عدد اللي ينسحبون غدا راح يتفوق عدد من سحب العام الماضي،
0: ولكن يقودنا هذا الموضوع إلى قراءة ربما معمقة أكثر في شكل النظام الدولي الحالي ودور واشنطن فيه ويعني الفواعل الأخرى والشرق الأوسط عموما والدول العربية. دكتور معاوية توم، يعني تحكم الولايات المتحدة بمن يحضر أو لا يحضر إلى الأمم المتحدة يطرح قضية أخرى تتعلق بميزان القضايا، وزن القضايا التي يجب أن تتصدر أجندة أعمال الجمعية العامة عندما تقرر الولايات المتحدة من يغيب ومن يحضر، وكأنها هي تتحكم في القضايا التي يجب أن تطرح في الأمم المتحدة، أليس كذلك؟
7: أشكرك أستاذ رولا وأحيي ضيوفك الكرام، وردا على يعني ما تفضلت به وما يعني ذكره المشاركين في هذه الحلقة، أنه الآن قضية التأشيرة للأمم المتحدة أصبحت مرتبطة ارتباط كلي بقضية الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هنالك الآن مقاربة غير موضوعية لا تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة ولا تستند إلى اتفاقية دولة المقر، وإنما أصبحت الآن وسيلة لانتزاع التنازل السياسي من الدولة العضو التي تريد الحق يقفل حسب ميثاق الأمم المتحدة في المادة 105 أن تتمتع الدول الأعضاء بكامل الامتيازات والحصانات التي تمكنها من المشاركة الفاعلة والطبيعية لكل الدول الأعضاء. ولكن الآن المقاربة الغريبة جدا في ما جرى لفخامة رئيس مجلس السيادة السوداني أنه الآن استخدام امتيازات الدولة المضيفة أصبحت هي الأداة التفاوضية لمن يريد أن يخاطب الجمعية العامة، ونحن أمام إشكالية تتعلق بالميثاق الدولي بحقوق الدول وامتيازاتهم، وبينما هو مترتب لأجل أن يكون هنالك حدود لصلاحيات الدولة المضيفة. الآن تصادر الدولة المضيفة كل ما تبقى للأمم المتحدة من وسائل ومن أدوات ومن إجرائيات، يضع اسم المشارك وتحدد له الكلمة بالتوقيت وبالزمن، ويعني تعلن للملأ، ولكن تصبح التأشيرة هي الحابس الذي يمنعه عن أداء هذه المهمة، ولا توجد بدائل بين يعني يدي الأمم المتحدة إلا أن تعبر عن الأسف وعن الانزعاج للإشكالات التي تواجه التأشيرة، في حين أنه يملك الأمير العام الحق ويملك رئيس الجمعية العمومية أن يمكن للدولة العضو إن كان يريد أن يقول أن الدولة عطلت التأشيرة، ولكنها لا تستطيع أن تمنعك من أن تصل إلى مقر البعثة وأن تقول كلمة دولتك حتى لو كان بالفيديو، ولكن هذا لم يبلغ، وبالتالي نحن أمام مقاربة تصادر الحقوق الدولية مقابل الحقوق الثنائية للدولة المضيفة.
0: طيب سيد جيهود، هذا المنطق في الأمم المتحدة ينسحب أيضا على سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في الإقليم مع الدول العربية ومع كل القضايا التي تهم منطقتنا العربية عموما، وهنا يعني نحاول فهم الفرق بين أولويات الولايات المتحدة وأولويات الشرق الأوسط. كيف تبدو لك أولويات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في ظل كل ما يجري الآن؟
3: أعتقد أن أولويات دونالد ترامب فيما يخص الشرق الأوسط لا تختلف كثيرا عن أولويات معظم الدول في المنطقة، فهو يريد الاستقرار والأمن ويريد رؤية النمو الاقتصادي، ولذا المتحدة الأمريكية من خلال شراكاتها مع دول الخليج خلال 70 عام ماضية أنجزت. إذا ما نظرنا إلى العقود الثلاثة الأخيرة فإن دول الخليج عملت مع الولايات المتحدة الأمريكية واستطاعت أن تعزز من الأمن والاستقرار، ووسعت من حلقة اقتصادات تلك الدول بواقع 10 أضعاف، وبالتالي الأمر غير مسبوق بالفعل. نتحدث هنا عن نمو الاقتصادي لصالح وخير شعوب الخليج والشعب الأمريكي. نعم، الآن بطبيعة الحال كل دولة في المنطقة ينتابها قلق إزاء زعزعة الاستقرار من قبل إيران، وينتابها قلق شديد إزاء احتمال وصول إيران إلى حيازة السلاح النووي، ولكن هنالك اختلاف كبير بشأن مواجهة إيران وكيفية مواجهة إيران. ترامب لم يتشاور مع أي دولة في هذه المنطقة قبل أن يشن هجومه العريض الكبير على إيران، ولم يتواصل عن كثب مع مجلس التعاون الخليجي وزعمائه خلال تلك الفترة. وزير الخارجية زار المنطقة فقط مرة واحدة خلال 7 أشهر من الحرب.
0: طيب.
3: وترامب بحد ذاته قابل يعني زعماء دول الخليج البارحة جماعة.
0: أعطيت أمثلة ربما يعني النقاش في مدى يعني واقعية ما ذكرته حولها فيما يتعلق بدول الخليج وازدهارها، نطرح مقابله يعني مجموعة من المعطيات الأخرى التي تقول أنه في كل مرحلة وكل مفصل أرادت فيه الولايات المتحدة أن تتدخل في دولة في الشرق الأوسط انتهى بها مفككة مقسمة، ليست ابتداء من العراق، من ليبيا، من سوريا وتدخلها فيها في اليمن، والآن في هذه المرحلة في تدخلها في المنطقة وحربها على إيران، من يدفع التكلفة هي دول الخليج الآن التي يعني تحدثت سابقا عن دور الولايات المتحدة في ازدهارها. الآن يعني الوضع سيء جدا.
3: نعم، دول الخليج تدفع تكلفة قرار ترامب بالفعل، ولكن هذا النزاع الطويل والذي بدأ في عام 1979 لم يبدأ منذ 7 أشهر فحسب. هذا نزاع مديد كما قلت بدأ في عام 1979 عندما استلمت الثورة زمام السلطة وسعت إلى تعزيز سياسة زعزعة الاستقرار في الدول الجارة في المنطقة، وقد شهدنا أن إيران دعمت ميليشيات في هذه البلدان في لبنان واليمن وسوريا وفي العراق.
0: طيب، ولكن اعذرني سيد جوي لأنه التركيز في النقاش ليس على إيران في هذه المرحلة، ولكن على دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط عن أولوياتها التي على ما يبدو بأنها بدأت تختلف بشكل كبير عن أولويات دول هذه المنطقة. وعندما نتحدث عن دورها في دول عديدة هذا يدفعنا للتساؤل، وذكرت لك أمثلة، هل فعلا الأمثلة التي ذكرتها لك تقول بأن الولايات المتحدة كان لها يعني دور في تثبيت الاستقرار والرخاء في الدول التي تدخلت بها؟
2: Look, I think everyone would agree that Saddam Hussein, for example, was a threat to the region. He was a threat to his own people. And that's
3: why President Bush at the time decided بوش في تلك الفترة قرر غزو البلاد والإطاحة بنظام صدام. هل كانت تلك فكرة سديدة أو فكرة حسنة؟ طبعا علماء التاريخ هم من سيقرر، ولكن هذا طبعا أفضى إلى معاناة وتباريح للشعب العراقي بالطبع. والحكومة الإيرانية اتخذت قرارا بأنها يتعين أن تدخل إلى العراق وتقاتل الأمريكيين من خلال الميليشيات التي بدأت بإرساء دعائمها في العراق. وبالتالي أعتقد أنه لا يمكننا أن ننظر إلى المسألة وكأن الولايات المتحدة الأمريكية أتت وحاولت أن تعطل كل شيء، بينما نرى أمثلة واضحة لحكومة أمريكية وعهو مثمر تعاونت من خلال علاقاتها مع دول مختلفة في المنطقة، وطبعا علاقات أخرى صعبة مع تلك الدول التي نجحت إيران في زعزعة استقرارها.
0: سيد معن البياري،
4: يعني ما يعني سعاد سفير عم بتحدث عن إيران، والواضح الأولويات عند الرئيس ترامب، مش عند الولايات المتحدة، عند الرئيس ترامب بالذات هي إيران. نعم، ملف إيران والملف التجاري مع الصين. الإشكال هنا أنه الولايات المتحدة تعاونت مع إيران، كان في تخادم معها في العراق عند احتلاله. يعني هناك بعض الخيوط الإيرانية الأمريكية تبدت في بعض المفاصل. على أي حال ما في واضح، ما في يعني في هناك طبيعي اهتمام بالشرق الأوسط، أكيد هناك تحالف مع دول الخليج أكيد، لكن ليس هناك من أولوية أمن الخليج بالمعنى التقليدي المعروف المعهود سابقا في الولايات في إدارات أمريكية سابقة، عندما كانت الأمن الخليج من ثوابت ومن تقاليد الراسخة في السياسة الخارجية الأمريكية. للأسف هذا لم نلحظه. عندما يتردد، عندما يكشف لنا أكسيوس من يومين ثلاثة بأنه ترامب تردد في ضرب الحوثيين وفي آخر لحظة امتنع عن ذلك رغم طلب ولي عهد السعودية محمد بن سلمان. عندما تلجأ المملكة العربية السعودية إلى فرنسا لتعينها على تأمين منشآتها النفطية، وعندما تلجأ إلى بريطانيا لتتزود طائرات الحربية بالوقود في الجو، معنى ذلك أنه في هناك لدى صارع القرار بالسعودية إدراك بأنه الولايات المتحدة اللي شكل العلاقة مع السعودية علاقة خاصة وراسخة وتاريخية، لم تعد بتلك يعني لم تعد الإدارة الولايات المتحدة في ظرفها الحالي في لحظتها الحالية تحت إدارة ترامب معنية تماما بالاستقرار اللي بتفضل فيه.
0: طيب ولكن هل هذا
4: الخليج وأمن الخليج
0: سيد معن، هل هذا التغير، يعني نتحدث عن تغير وعدم ثبات في التعاطي مع ملفات المنطقة وترسيخ الأمن، ألا يقول يعني شيء، ألا يقول بأنه عندما كانت تتقاطع مصالح الولايات المتحدة مثلا مع الأمن هناك كانت يعني
4: أفهم أنها تبحث عن مصالحها وتريد مصالحها، هذا طبيعي، يعني من طبيعي أنه الولايات المتحدة تبحث عن مصالحها. مبارح بعطل أمس بخطابه ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يتحدث إلا عن إيران وعن 11 سبتمبر و7 أكتوبر. لم يجد في المنطقة أزمة تحدث فيها لا عن السودان ولا عن اليمن ولا عن الصومال ولا عن لبنان ولا عن غزة باستثناء 7 أكتوبر و11 سبتمبر وإيران. يعني هو الرجل لا، وعندما تحدث أمس مع القادة الذين اجتمع بهم والمسؤولين العرب والرئيس أردوغان اللي اجتمع فيهم أمس، تحدث فقط بأنه عن خطته في غزة دون أن يشير إلى مسؤولية ترامب في تخريب هذه الخطة، وتحدث عن إيران وما تسبب إيران من عدم تيسير يعني تيسير التجارة في عبر بطيق هرمز. هذا ما يعنيه، نحن أمام تاجر عقارات، مش رجل دولي، مش رجل مسؤول، يعني يحس يعني يتبنى عنده إحساس بضرورة تحقيق السلم والأمن العالمي ولو بقيادة الولايات المتحدة التي لدينا تحفظات كثيرة عليها.
0: طيب سيد عبد الرحمن العتيبي، هل تتفق مع هذه الفكرة؟ وهل فعلا ما يجري الآن هو مشكلة تخص ترامب وسياسته واستراتيجيته، أم كما يقول البعض بأن هو يعني وضع ما كان تحت الطاولة على الطاولة أمام يعني المجتمع الدولي أجمع بالحديث بكل صراحة عن السياسات الأمريكية ومصالحها أولا، وأيضا أين هو الشرق الأوسط من كل ذلك؟ أين هو قراره وسيادته؟
6: وأختي الفاضلة، الحقيقة أن الاستراتيجية الأمريكية لا يمكن أن ننقصها يعني حقها في هذا الجانب. بالنسبة يعني هناك من يتكلم الآن أن عدم اهتمام الإدارة الأمريكية الحالية بالأمن العربي أو بالأمن الخليجي أو بالقضايا، لكن لا نكون مجحفين في نفس الوقت، هناك الآن نوع من العدم، يعني احنا لا نكون يعني قاسين في الحكم، يعني خلنا نكون عادلين وواضحين ومنطقيين. يعني الاستراتيجية التي يضعها الرئيس الأمريكي طبيعي أنها تختلف من إدارة أمريكية إلى إدارة أمريكية أخرى، هذا لا يعني أن الأمن العربي أو التعاون مع الدول العربية المعنية قد يعني انتهى، لا، هو ما زال موجود وإن كان خف عن قبل. هناك أولويات للولايات المتحدة الأمريكية، أنا ما دافع عن الولايات المتحدة ولا دافع عن الإدارة الأمريكية، لكن هناك أولويات لا شك. لكن أنا أخذ الحديث إلى منحى آخر، يعني إحنا عندنا في العالم العربي تجمعنا قضية واحدة اللي هي القضية الفلسطينية، هي الركيزة الأساسية للأمن العربي. يعني لو كان هناك جدية في التعامل مع هذه القضية من قبل الإدارات الأمريكية المتعاقبة وليس الإدارة الأمريكية الحالية فقط، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن، لما وصلنا إلى إيران وأنها تتاجر بالقضية الفلسطينية وميليشياتها يتاجرون بالقضية الفلسطينية، قدمت الدول العربية مبادرة السلام في 2002 في قمة بيروت، الأرض مقابل السلام، لكن للأسف هناك من وضع العراقيل
8: وهذا هو الأساس، هذا هو الأساس اليوم. عدم الاستقرار في المنطقة يعود إلى أن ليس هناك حل للقضية الفلسطينية، وما دام ليس هناك حل للقضية الفلسطينية فلا يمكن أن يكون هناك أمن عربي سليم. طيب. لابد الآن نجد الحوثيين في اليمن يهددون باب المندب، الإيرانيين يتاجرون بالقضية، ميليشياتها في العراق، حزب الله في كل مكان يتاجرون بالقضية الفلسطينية. هذه المعضلة، هذه المشكلة الأساسية. إحنا نحتاج إلى إدارة أمريكية تضع النقاط على الحروف وتضع قرارات مجلس الأمن التي اتخذت للأسف موضع التنفيذ.
0: طيب ما الذي ينقص سيد عبد الرحمن إسرائيل عندما تقول نحن نحتاج إلى إدارة أمريكية تضع وتفعل وإلى آخره؟ ما الذي ينقص الدول العربية والمحيط والإقليم لكي يمتلك هو زمام المبادرة لأن تكون علاقته مع الولايات المتحدة من مبدأ الشراكة وليس من مبدأ الضرورة والتبعية يعني بين قوسين؟
8: لا، هو اليوم الدول العربية لديها كل دولة عربية لديها مصالح حقيقة، لكن في المحصلة النهائية هذه المصالح تلتقي في عدم التفريط بالقضية، القضية العرب الأولى، القضية الفلسطينية. نحن في في في في الدول العربية، في جامعة الدول العربية هناك،
0: ولكن هل يتفق الجميع على ذلك الآن وطريقة المعالجة؟ وهنا برجع لك سيد معن، هل يتفق الجميع على وحدة القضية المركزية الفلسطينية الآن بعد يعني
4: ما زال هناك الموقف التقليدي العربي واحد، ما زال لا نريد أن نظلم، يعني ما زال هناك موقف مشترك دعم قيام الدولة الفلسطينية، مناهضة العنف الإسرائيلي، يعني هناك لكن بدون فاعلية، بدون روافع مؤثرة وفاعلة، يعني ما فيش حمولة سياسية قوية ضاغطة على المجتمع الدولي من العرب بهذا الاتجاه، إنما المواقف التقليدية والبيانات التقليدية موجودة، ما فيش فيها. ولو أن هناك بعض الدول اللي انتهجت نهج اتفاقيات تطبيع للأسف يعني في تطبيع واسعة مع إسرائيل، أنا باعتقادي أنه أضرت أضرت بالقضية الفلسطينية، يعني مع أنه يتنفي عن نفسها هذا يعني حاضر. الإشكال نعم، لم يقل أحد بأنه العرب سيستغنون عن الولايات المتحدة أو أن الولايات المتحدة ستنسحب من المنطقة. هناك تخفف، هناك عدم اكتراث، هناك أولويات المقاربة اختلفت، زي ما قال الأستاذ عبد الرحمن من الكويت. ما فيش هناك اعتبار للأمن العربي والأمن الخليج تحديدا. وهون ضرورة اللي تفضلت فيه أستاذة رولا بأنه صار العرب وقادة الخليج ملزمين ومطالبين بصياغة منظومة أمنية خاصة، وأنا بعتقد أن هناك نوع من الاستشعار لهذا الأمر بدليل ما ذا اتفاقية مكة، بدليل اتفاقية مكة مع باكستان وتركيا، بدليل الانفتاح الأوسع مع الصين، بدليل تنويع العلاقات العسكرية مع بريطانيا ومع فرنسا وغيرها. كل هذه بدل على أنه الاتكاء التقليدي على الولايات المتحدة بدأوا يتخففوا منه، لأنه أيضا ضربت دول الخليج والولايات المتحدة، بالعكس القواعد الأمريكية في دول الخليج لم تفعل شيئا، لم تصنع شيئا.
0: طيب دكتور معاوية، هل باعتقادك ينقص الدول العربية ودول الأقليم الأدوات اللازمة لأن تبني منظومة أمنية اقتصادية سياسية مشتركة؟ وإلى أي درجة يعني اختلاف الرؤى واختلاف التهديدات بالنسبة لكل طرف ووجود إسرائيل وإيران في المنطقة يؤثر في هذا المسار؟
7: هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه الأمة العربية الآن. الآن التعاون العربي العربي يمر بأسوأ حالاته فيما أتابع وأرى، وبالتالي التوجه الطبيعي أن تتوحد الدول العربية. ليس هنالك من يعني آلية لتوحيد الأمة العربية يعني خارج سياق القيم الأولية التي تراضد عليها القادة العرب في الدفع بالقضية الفلسطينية كقضية أولى، والقضية الفلسطينية ارتقت إلى أن وصلت حد التصويت داخل الجمعية العامة إلى 167 صوت، وإلى كل هذا الأساليب التناصر والمساندة التي نراها في كل الساحات، ليس على صعيد الساحات العربية وإنما حتى على صعيد الساحات الأوروبية والساحات الأفريقية والآسيوية. هذه القضية تجد كل الدعم والمناصرة لأنها قضية عادلة وقضية شعب يواجه هذا العدوان الشرس وهذه المقاتل والمجازر التي لا تميز بين المدني وبين من هو يحمل سلاح. وبالتالي الآن يستفرد بكل دولة على حدة، وبالتالي تضعف الإرادة العربية، يضعف التعاون العربي، ويصير هنالك شيء من الفكاك ما بين هذا العقد الذي تميز في تاريخه وفي ممارسته بهذا التلاحم وهذا التلاقي، لأن الميثاق الذي يربط الجامعة العربية وكل العضوية داخل المجموعة العربية هو الميثاق الذي يوحد ويعلي من سقف التعاون ومن الحماية والمساندة والمناصرة للأمة العربية. ولكن للأسف هذه التحديات التي تواجه المجتمع العربي الآن والأمة العربية بحاجة إلى قمة عربية طارئة تعود بالكيانات العربية إلى سابق تاريخها وإلى وحدتها. طيب. أما التطور الأخير في مجمل الشرق الأوسط وإنعكاساته يعزز ويضيف إلى هذه الفرضية من التحديات، في أن لا سبيل إلى مخارج أو إلى إرادة عربية غير التوحد وغير تدابير أمنية تعزز من التعاون العربي وترفع من شأنه وتعالي القضايا الموجودة داخل السقف العربي وداخل البيت العربي. بأي تنازلات تقدم للأمة العربية؟ هذه تنازلات داخل البيت، لا أن تقدم التنازلات.
0: سأسأل أكثر يعني عن هذا الكلام ومدى واقعيته، خاصة بأنه أصبح يعني عندما يقال الأمة العربية والمصير المشترك والواقع المشترك يبدو للسامع وكأنها شعارات غير موجودة على الأرض حقيقة. ولكن سيد جويهود، يعني بما أنك دفعت عن رؤية الولايات المتحدة واعتبرت بأنها تسعى لصالح المنطقة واستقرارها وإلى آخره، ولكن ما رأيك بمن يرى بأنه ما تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة مرتبط فقط بالأمن الإسرائيلي حتى حربها مع إيران؟ كثيرون يقولون بأنه ما دفعه إليها هو نتنياهو، ويعني رغبة نتنياهو تحديدا في أن يقضي على هذا النظام الإيراني.
2: Well, it's true that the United States government under Democrats and Republicans has been dedicated.
3: الحكومات الأمريكية الجمهورية والديمقراطية على حد سواء كانت متفانية لتعزيز دعم وأمن إسرائيل، وهذا لن يتغير بغض النظر عن الرئيس وبغض النظر عن أعضاء الكونغرس ومن سينتخب. ولكن هذا لا يعني أن جميع أهداف الولايات المتحدة الأمريكية وممارساتها في المنطقة خاضعة لإسرائيل. لقد شهدنا تباعدا عن إسرائيل في الأونة الأخيرة منذ أن بدأت الحرب في مواضع معينة، وأعتقد أننا سوف نرى تباعدا واختلافات طالما ثمة حكومة في إسرائيل غير مهتمة بالتسوية طويلة الأمد للشعب الفلسطيني، لأنه في نهاية المطاف يتعين وجود التسوية لتعزيز السلام والأمن. معاهدة السلام تطبيع العلاقات بين إسرائيل وجاراتها، وعدد من هذه الدول سيما السعودية العربية قالت وبوضوح أنه لا تطبيع إلا إذا ما كان هناك حل ذي مصداقية ومستدام للشعب الفلسطيني. لذلك هذه القضايا جميعها تتضافر فيما بينها، ومن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وكل حكومة أمريكية ولعقود ستلتزم بهذا العهد سيما في المستقبل، أعني بذلك شرق أوسط مستقر مزدهر، يتطلب علاقة جيدة بين إسرائيل وجاراتها، وأيضا حل آمن ومستدام للشعب الفلسطيني.
0: طيب، ولكن على الطريقة الأمريكية سيد معن البياري، يعني ما الذي ينقص في هذه الحالة؟
4: ينقص ماذا؟
0: ألا يكون السلام في المنطقة على الطريقة العربية؟
4: يعني بالتأكيد الوضع العربي أسوأ من سيء. يعني أنت يعني الدولة العربية، الدولة التقليدية العربية يعني انتكست وتشظت بعض الدول سوريا ليست يعني ليست بتلك القوة والمتانة التي كانت عليها. العراق مهشم، اليمن يمنين، ليبيا، السودان، يعني هناك لم يعد هناك دول عربية حقيقية بصراحة. يعني المشرق تصدع كثيرا. أنا أرى صحيح أن هناك في اهتمام من الجانب الأمريكي في بعض القضايا العربية، يعني هناك نشاط حالي بخصوص ليبيا، بخصوص السودان، بخصوص المغرب، لكن غالبا ما أرى عيون إسرائيلية. يعني الملف المغربي الآن هو في هناك تحريك لقضية الصحراء من الإدارة الأمريكية، لكن في واضح في نوع من الابتزاز للمغرب بحيث يذهب به إلى تطبيع مع إسرائيل وترقية هذا التطبيع. وأيضا في هناك بعد استثماري، ولا بأس من دور فاعل ونشط أمريكي في المنطقة يساعد على الاستقرار ويساعد على
0: أرضية،
4: لكن مثلا لماذا ما في هناك نوع من التدخل الضاغط بمسألة اليمن؟ عين الرئيس بايدن مبعوثا خاصا له في اليمن، تحرك بعض الحركة، وبعدين صار في نوع من الانسحاب، مع أن اليمن موضوع خليجي، موضوع سعودي، موضوع في الإقليم ملتهب مهم جدا. للأسف ما في رؤية ناظمة عربية. يعني كان حتى المبادرة العربية، حتى كثير من تصورات العربية الموحدة وأدبيات العمل العربي المشترك تحطمت، فلنكن صريحين وصادقين. لكن العرب أيضا على ما هم عليه من ضعف يستطيعون إنجاز ما هو أكثر من هيك. يعني سر كثيرون، سررنا نحن العرب بكلمة الملك عبدالله الثاني مبارح في الجمعية العامة، بكلمة أمير قطر، بالكلمات التي قيلت، ويفترض البناء على مثل هذه الكلمات. لكن لا أعتقد إنه الوضع العربي لديه الأرضية الثابتة لتصليب هذه المواقف وتثميرها ويعني لإنجاز مترتبات عليها على الأرض. هو ما

0: أمني سياسي اقتصادي موحد، وبالنظر إلى تجارب يعني وبذور تجارب موجودة، إذا ما قارنا مثلا وتحدثنا عن مجلس التعاون الخليجي، هل يمكن أن يشكل أرضية لانطلاقة نحو شيء أوسع؟
1: أولا حقيقة العالم أو الدول العربية بحاجة إلى مصارحة قبل أي شيء آخر. يعني أنا سمعت الأخ معن والمشاركين بتهشم دول عربية وعدم وجودها، لكن للأسف ما أوصل الدول العربية وبعض الدول العربية إلى وضعها هو للأسف ممارسات الأنظمة التي تولت قيادة هذه الدول وأوصلتها إلى الضعف. عنا لا يمكن أن نضع كل مشاكلنا على الآخرين، احنا خلقنا مشاكلنا بأنفسنا وأوصلنا بلداننا إلى الضعف بتصرفاتنا وإلى ما عالنا إليه الآن وما وصل إليه الحال. العرب الآن أمام مفترق طرق حقيقة. الأمة العربية لا يمكن أن تركن إلى حليف أو تركن إلى دولة ما أو تركن إلى محور ما، لابد أن تأخذ المبادرة بأنفسها، وضع استراتيجية قومية عربية موحدة. طبيعي لدى الأمة العربية الإمكانيات الكثيرة، يعني إذا تكلمنا عن الإمكانيات البشرية موجودة، الإمكانيات المالية موجودة، لا ينقص الأمة العربية أي شيء من الإمكانيات، ينقصها المصارحة ووضع خارطة الطريق للتعامل مع القضايا التي تهم الأمن القومي العربي. للأسف نجد من مثلا في منطقتنا الآن في منطقة الخليج، هناك من يعني يرى أن هذه قضية تهم دول الخليج، لكن دول الخليج هي جزء من الأمن العربي القومي. صحيح. هناك من يرى ما يحصل في المغرب هذا شان مغربي، دعوا أهل المغرب يقومون بأمرهم، والأمر في في الدول في مصر، في دول الشام، في الأردن، في فلسطين، في لذلك لابد أن يكون هناك مصارحة، وضع خارطة الطريق، وعدم الارتكان إلى أي دولة ما، عدم الارتكان. أوكي لدينا علاقات استراتيجية مع كل دول العالم، لا نضع البيض في سلة واحدة، ولكن المبادرة تأتي من دول الخليج من دول العربية. لدينا الإمكانيات مثل ما قلت لك متوفرة، لكن هناك يحتاج إلى خارطة طريق. الأمن العربي اليوم مهدد، في باب المندب مهدد، في مضيق هرمز مهدد، في الآن دول عربية تعاني من الهشاشة، في سوريا تعاني من الهشاشة، في دول المغرب العربي تعاني بعض الدول من الهشاشة، في ليبيا، في العراق نفس الشيء، العراق ساحة للإيرانيين الآن للأسف. فهناك قضايا لابد أن تجتمع الأمة العربية على وضع خارطة طريق، والإمكانيات موجودة. هنا نبدأ نستطيع أن نقول أننا على الطريق الصحيح.
0: سنفصل أكثر في يعني هذا ما يمكن أن يكون بداية لهذا الطريق الصحيح، ولكن أيضا بين التشكيك والاستفادة تبدو علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمم المتحدة شديدة الالتباس، ينتقد المنظمة ومؤسساتها لكنه يعود إلى منصتها. علاقة تختصر رؤية ترامب للنظام الدولي، فترامب ينتقد منذ سنوات بيروقراطية المنظمة الأممية وفاعلية مؤسساتها، ويعتبر أن واشنطن لا تحصل دائما على مقابل يتناسب مع ما تقدمه من أموال والتزامات. في ولايته الحالية ترجمت الإدارة الأمريكية هذا الموقف إلى انسحابات من عدد من الهيئات الدولية وخفض في التمويل، من بينها منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسكو. أخطر ما في هذه العلاقة هجوم ترامب على المحكمة الجنائية الدولية، وآخر ذلك أعداد حزمة عقوبات تستهدفها بالكامل وتعتزم واشنطن إعلانها قريبا. لكن المفارقة أن الإدارة الأمريكية لم تتخلى عن الأمم المتحدة كمنصة دبلوماسية، فترامب يواصل استخدام الجمعية العامة لعرض أولويات سياسته الخارجية ومخاطبة قادة العالم ودفع مبادرات تتطلب دعما دوليا. أعود بكل ذلك إلى ضيوفي. وسيد معن، يعني كيف تنظر إلى هذه العلاقة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة في هذه المرحلة، وهل يعني وأيضا بين دول الإقليم حاليا يعني وحتى الاتحاد الأوروبي، هل هو عالم ترامب في هذه المرحلة؟
2: أذكر زملاء المستمعين والأخوة المشاهدين، ما

0: جون بولتون اللي كان مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة أيام بوش الابن قال جملة شهيرة وقالها في الأمم المتحدة: ما دام في هناك الولايات المتحدة ما الضرورة لوجود الأمم المتحدة. الرجل قال هكذا وهو ممثل أمريكا في الأمم المتحدة. هناك فكرة قد تبدو خيالية وغير واقعية، اللي هي الدعوات إلى نقل الأمم المتحدة من أمريكا. يعني طرحت هذه المسألة، طبيعي إنها ربما تبدو خيالية وغير واقعية، لكن أنا باعتقادي الدفع بها وإعلاء الصوت بشأنها وتشكيل خطاب عالمي قوي من حكماء في العالم، من حائزي جائزة نوبل للسلام مثلا، من شخصيات وازنة ذات مكانة فكرية سياسية، من أهل الخبرة وأهل الحكمة، اللي يتبنوا النقل، مدام رئيس الولايات المتحدة ضجر من وجودها فلتنقل من عنده إذن. يعني الفكرة أنا مش شايفة، يعني قد تكون صعبة لكنها مش مستحيلة التفكير فيها. هذا بالمناسبة ترامب ليس وحده، ليس الأول من ينسحب من منظمات دولية. يعني الأمريكا لم تنسحب فقط في عهد ترامب من مؤسسات الولايات المتحدة، انسحبت سابقا أيام أظن ريغان من اليونسكو، وانسحاباتها يعني موجودة، ومناهضتها الاتفاقيات كثيرة اللي امتنع عن انضمام للمحكمة الجنائية الدولية. مش ترامب، ليس ترامب. يعني الرجل صحيح انه اكثر صلافة واكثر تشددا في هذا المنطق، الا انه شابه غيره وشابه سابقيه. انا بتصور انه الخلاص من هذا الامر حتى يرتاح ترامب وغيره انه الامم المتحدة تروح من عنده.
1: طيب سيد جايهود، ما رأيك بهذا الكلام؟ وايضا يعني عندما يقول ماركو روبيو بانه هناك غياب للنظام الدولي، ويعني من يتابع هذا المشهد يقول بأنه الولايات المتحدة هي أول من قوضت هذا النظام الدولي عندما يعني تهاجم الأمم المتحدة، وعندما تهاجم المحكمة الجنائية الدولية، وعندما تهاجم كل منظمة دولية أممية لا تتوافق مع هواها وسياستها. نستمع إلى وزير الخارجية الأمريكي ماذا قال.
2: إذا كان هناك تهديد للأمن القومي للولايات المتحدة فإن الرئيس لديه السلطة والالتزام بمعالجته. هذا تصريح عام وليس خاصا بكوبا، ومع ذلك فإن تفضيلنا دائما هو التعامل مع هذه الأمور بطريقة تفاوضية وسياسية، وبطريقة يتحقق فيها التقدم من خلال تغييرات جوهرية في الدولة من دون استخدام القوة العسكرية.
1: من يقوض عمل المنظمات الدولية وعدم وجود نظام أمني دولي؟ سيد جوي،
3: أحد زملائي المشاركين نقطته كانت وجيهة. هنالك قلق ينتابه الإدارة الأمريكية بشأن الأمم المتحدة، وهذا يعود إلى عقود. إذن الأمر ليس بدعا، الأمر ليس جديد، بيد أنه إدارة ترامب بلغت مبلغا قصيا في هذا الأمر، لأن ترامب شخصيا لا يؤمن في دبلوماسية متعددة الأطراف، ونرى ذلك واضحا وضوح الشمس في كبد السماء عندما يتعلق الأمر بدول مجلس التعاون الخليجي، لأنه يتعامل معها على نحو ثنائي، ويتعامل مع لبنان وسوريا والعراق على نحو ثنائي أيضا، ولا يبلي بلاء حسن عندما يتعامل مع هذه الدول جماعة، جزئيا لأنه لا يستطيع أن يلجأ إلى الدبلوماسية متعددة الأطراف، وجزئيا السبب هو أن دول الخليج غير موحدة لجهة التصدي والتعامل مع الإدارة الأمريكية. وبالتالي ما ينتهي بين المطاف هو أن ثمة علاقات ثنائية يمكن أن تكون مثمرة ويمكن أن تحرز تقدما عظيما. انظروا إلى السعودية العربية على سبيل المثال، الرئيس ترامب راغب ببيع أي منظومة سلاح تحتاجها السعودية للدفاع عن نفسها، ولكنه لا يريد أن يقاتل الحوثيين نيابة عن السعوديين. إذن هناك طرائق مختلفة ينظر من خلالها إلى التحالفات والشراكات، في بعض الأحيان يمكن أن تكون صحية من خلال تحفيز الدول الأخرى لكي تتوحد ولكي تقرر كيف يمكن أن تعمل معا بطريقة تعددية حتى من دون زعامة الولايات المتحدة الأمريكية.
1: دكتور معاوية، باعتقادك هل يحتاج الشرق الأوسط ودول الإقليم، هل يحتاجون للولايات المتحدة لحمايتهم؟
4: والله هذا تقرر الدول المجتمع، ولكن نحن الآن الصياغات تختلف. أنت تحدثت قبل قليل فيما يواجه الأمة العربية من أزمات ومن يعني فرقة، ولكن لا أرى بأن العالم العربي ليس بمقدوره التوحد. هنالك وحدة في الشعور للقضايا العربية، هنالك تقارب بين الشعوب كبير، ولكن هنالك بالمقابل تنافس إقليمي، وهنالك يعني مصالح وطنية لكل دولة وارتهانات بدرجات متفاوتة إلى المصالح مع محاور بعينها. ولكن فيما أرى أننا بحاجة إلى مشروع عربي يعني حديث يعني يراعي هذه المصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي والأمني والتكنولوجي، ويتدرج إلى أن تقف المؤسسات العربية بصورة فاعلة وتحفظ في الوقت نفسه سيادة الدول العربية وخصوصيتها الوطنية. ولذلك لا أرى أن الوحدة العربية بعيدة بل أو تبنى يعني تغييب أو إلغاء الدولة الوطنية بقدر ما هو التمسك بالدولة الوطنية، ولكن أرى أن الأساس لها هو جعل التعاون العربي بصورة أوسع من الخلافات والمصلحة المشتركة أقوى من تناقضات السياسة التي تبدو الآن على السطح، وبالتالي نستطيع نتكامل ونتوحد ويكون هنالك ثنائيات. الخليج له منصته، الجامعة العربية له منصتها، ولكن تكامل هذه المنصات مع يعني معالجة ومخاطبة القضايا بجرأة.
1: طيب سريعا لن يبقى معي وقت، سفير عبد الرحمن العتيبي أمير دولة قطر قال في ظل غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي بات ممكنا أن تشتعل حرب بناء على اعتبارات لا علاقة لها بمصالح دول المنطقة، وبالتالي هل باعتقادك تبعات الحرب الإيرانية الأمريكية ستفرض بالضرورة البحث عن تشكيل منظومة أمنية سياسية اقتصادية مشتركة بشكل ما؟
5: هو طبيعي رب ضارة نافعة، لا شك أن الحرب الأمريكية الإيرانية وما يدور الآن من أخفاقات في الجانب الدبلوماسي تضع دول المنطقة حقيقة أمام حقيقة ثابتة، اللي هي لابد البحث عن أمن إقليمي خليجي ممكن يضم دول أخرى، دول عربية أخرى، حتى دول في الإقليم. يعني لا شك أن اليوم الأمن الإقليمي جزء واحد، يعني ما يمس دولة معينة راح يمس الدولة الأخرى. الحرب الأمريكية الإيرانية وتفاعلاتها وعدم وجود رؤية واضحة للحل الدبلوماسي لا شك أنه يضع الدول المنطقة أمام خيار لا بد منه، اللي هو البحث عن أمن أقليمي جماعي يمتد إلى دول قائم على الاحترام المتبادل، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ويضع مصالح الشعوب في الدرجة الأولى ضد أي هفوات من أي نظام كان.
1: شكرا لك السفير عبد الرحمن العتيبي دبلوماسي كويتي سابق من الكويت، كما أشكر ضيفي في الاستوديو معنا البياري رئيس تحرير صحيفة العربي الجديد، وكذلك دكتور معاوية التوم نائب المندوب الدائم للسودان في الأمم المتحدة سابقا من نيويورك، وأيضا جوي هود مساعد وزير الخارجية الأمريكي سابقا أيضا في نيويورك. شكرا لكم جميعا ضيوفي الكرام، وختام حلقة تقدير موقف، إلى اللقاء.

0: هل تسألت يوماً كيف تجري الأمور هنا بالفعل؟ ملايين حزم البيانات تنقل كل ثانية وتنقل لك تجارب العالم كله مباشرة من محطتنا، فإذاً ما يمكن تصويره خلال البث تستطيع أن تشاركه مع أحبائك أينما كنت.
1: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة، لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في روسيل، وهذه أبرز العناوين. طهران تقول إنها لن تسمح باستخدام هرمز لتوسيع الحرب، وتهدد الدول المجاورة بتعطيل مطاراتها. واشنطن تعلن أنها ستواصل الدفاع عن المضائق، وتؤكد وجود عدة خيارات أمام ترامب بما فيها العسكرية. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف اجتماع لقيادات من أنصار الله الحوثيين غربية تعز، وقصف مواقع أخرى في مناطق عديدة، والجماعة تتحدث عن إسقاط طائرة استطلاع سعودية. مصادر طبية تؤكد للتلفزيون العربي استشهاد 4 فلسطينيين خلال استهدافات إسرائيلية في منطقة المواصي غربية خان يونس ومدينة غزة، ومجلس السلام يعرض خطة لإعادة الإعمار. الخارجية

0: بالنسبة إلينا الطاقة النووية جزء من تقدمنا، نستخدمه في علاج المرضى والأمن الغذائي والقطاع الزراعي وتوفير الطاقة، وإيران لا تقبل أن تصبح التكنولوجيا النووية حكرا على قلة من الدول.
1: وفي ملف مضيق هرمز قال بزكيان إن إيران لا يمكن أن تسمح لأطراف باستخدام الممرات البحرية لتحقيق مصالحها، بينما تعرقل وصول طهران إليها وتشن عمليات عدائية ضدها. أضاف أن توسيع الحرب لا يحقق الأمن، وأنه لا يمكن نشر الفوضى في الدول الساحلية بذريعة حماية الملاحة.
0: لا يمكن أن نسمح للبعض بالوصول بحرية إلى مضيق هرمز وتحقيق مصالحهم عبره، بينما يستخدمون هذه الممرات لشن عمليات عدائية علينا ويعرقلون وصولنا إليها. لن نرضخ لذلك، فتوسيع الحرب لن يؤدي إلى تحقيق الأمن، ولا يمكن لأحد أن ينشر الفوضى في الدول الساحلية من أجل تحقيق الأمن البحري.
1: بدوره أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران لن تفتح مضيق هرمز ولن تتفاوض ما لم تلبي واشنطن مطالبها. وأضاف رضائي أن إيران أبلغت شروطها للدول الوسيطة التي تأتي إلى طهران، وأنه من دون تنفيذ هذه الشروط لن تكون هناك مفاوضات. وقال رضائي أنه إذا تعاونت الدول المجاورة مع الولايات المتحدة لوقف الرحلات الجوية الإيرانية، فإن إيران ستعمل على تعطيل عمل المطارات في تلك الدول. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن جولة أخرى من تبادل الرسائل والتوضيحات جرت بين طهران وواشنطن عبر الوسيط القطري يوم أمس على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. وأضاف بقائي أن العملية التي استغرقت نحو ساعتين جرى فيها إبلاغ الجانب الأمريكي بمواقف إيران وشروطها لإحياء المسار الدبلوماسي. وأشار إلى أن الشروط الإيرانية تتمثل في وقف الممارسات الأمريكية العدوانية بما فيها الحصار البحري وإنهاء الحرب على كافة الجبهات. وتابع بقائي أن من ضمن الشروط الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة، والقبول بمسار آمن للملاحة البحرية وفقا لما تم الاتفاق عليه مع سلطنة عمان.
2: ساعات تمضي وما تزال جمعت ولا تزال أقصى درجات التصعيد والتهدئة في آن واحد بين واشنطن وطهران. فبينما كانت التهديدات تتصاعد من منبر الأمم المتحدة، قنوات خلفية كانت تتحرك في نيويورك.

0: المستوى الدولي ولجهة تفاعلاته السياسية والأمنية والأمن السيبراني على وجه العموم هنا في الأمم المتحدة. أيضا نتوقع عقد اجتماع حول الشأن الفلسطيني اليوم، اجتماع رفيع سيتناول مسألة الأطفال في فلسطين المحتلة. أيضا هذا ملف يشهد اهتماما إذ أنه يبحث لليوم الثاني على التوالي، وكانت عقدت أمس جلسة أيضا رفيعة المستوى في شأن الأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، واليوم يبحث الوضع الإنساني المتعلق بالأطفال وضرورة تعزيز وصول كل ما يتعلق باحتياجات الأطفال الأساسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما عقد اجتماع أيضا حول أمن الملاحة الدولية، هذا الاجتماع نظمه الاتحاد الأوروبي وعقد بمشاركة عدة دول، وترأسه الاتحاد الأوروبي إلى جانب كندا واليابان. بطبيعة الحال مسألة أمن الملاحة باتت مطروحة بقوة على الأجندة الدولية، إذ أن ما يجري في منطقة الخليج والمضائق والبحر الأسود كلها عناصر تضع أمن الملاحة وما يرتبط به من سلسلة الموارد على طاولة الاهتمام الدولي.
1: شكرا لك نبيل أبي صعب، مراسل التلفزيون العربي في الأمم المتحدة. أفادت السلطات العمانية والهندية بمقتل بحار هندي في هجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز، وأعلن مركز الأمن البحري العماني في بيان إجلاء 27 من أفراد طاقم السفينة كيب داو التي تعرضت لاستهداف على بعد أكثر من ميلين بحريين من محافظة مسندب. في وقت سابق أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول المصدر في المضيق، وذكرت الهيئة أنه تم الإبلاغ عن إصابة شخصين على متن السفينة. أعلنت الحكومة اليمنية أن دفاعاتها في محيط قصر معشيق بمدينة عدن أطلقت نيرانها باتجاه طيران مسير مجهول، في حين قالت القوات التابعة للحكومة إنها نفذت عدة هجمات ضد أنصار الله الحوثيين على جبهات مختلفة في اليمن. كما أعلنت استهداف اجتماع لقيادات من الجماعة في منطقة الوزعية غربية تعز، ويتسبب التصعيد العسكري في تعميق الأزمة الإنسانية في البلاد، حيث حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع أعداد النازحين جراء تجدد المعارك من 130 ألفا إلى 230 ألف نازح.
2: لم ينجح التفوق الجوي في إبطاء تقدم جماعة أنصار الله الحوثيين. عناصر الجماعة أصبحوا عند باب المندب يحاولون تأمين سيطرتهم على المضيق وحماية مواقعهم المكشوفة التي سيطروا عليها في مديرية ذباب.
3: أحد المدرعات.
2: وفي إطار تقدمها الجماعة تسعى للسيطرة على مرتفعات كهبوب ومديرية المضارب بلحج وصولا إلى رأس العارة. قوات الحكومة اليمنية تحكم السيطرة على جبل قرفان الاستراتيجي المطل على مديرية الوزاعية. القوات تعلن أيضا استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب والبيضاء والمخا ولحج. احتدام المعارك يزيد الوضع الإنساني المتردي في اليمن سوءا. أكثر من 130 ألف نازح منذ تجدد المعارك، ويتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من 230 ألفا وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. تسارع التغيرات الميدانية والأزمة الإنسانية والقلق الدولي بشأن باب المندب والتجارة العالمية، كلها عوامل دفعت باتجاه تحركات جادة وعاجلة في إطار محاولات خفض التصعيد. وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية عقدت لقاءات مع مسؤولين من أستراليا وسنغافورة وكندا في محاولة لحشد موقف دولي إزاء التطورات الحاصلة. النزاع خطير ومعقد جداً. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يبرر عدم التدخل الأمريكي إلى الآن في اليمن. ورغم تأكيد روبيو وقوع

0: فالولايات المتحدة إلى جانب السعودية، فإن حسابات واشنطن في اليمن تتقاطع مع مسار الحرب في إيران، ما يؤخر أي تدخل أمريكي. ذلك أيضا يفرض حسابات مختلفة على واشنطن لتجنب مزيد من التصعيد، قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب معا.
1: هدد مستشار وزارة الدفاع التابعة لأنصار الله الحوثيين عابد الثور الولايات المتحدة بأن كل مصالحها في المنطقة ستكون هدفا للجماعة في حال دخول واشنطن ما سماه مغامرة لمساندة السعودية أو تدخلها في مضيق باب المندب. على صعيد متصل بسير المعارك داخل اليمن، أنذر المسؤول في الوزارة القوات الحكمية بتسليم مدينة مأرب تحت طائرة تعرضها لويلات الحرب والدمار وفق تعبيره، كما أكد أن جماعة أنصار الله الحوثيين ملتزمة بعدم التقدم باتجاه المنطقة الجنوبية وعدن نهائيا، مشيرا إلى أن هدفها يتمثل في إحكام السيطرة على الساحل الغربي بأكمله. إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث قالت وزارة الصحة في القطاع أن 4 فلسطينيين استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة، كما أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال قرب دوار أبو شرخ في جباليا شمالية قطاع غزة. أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار في بحر خان يونس جنوبي القطاع، وأصيبت فلسطينية أخرى برصاص القوات الإسرائيلية جنوب مدينة خان يونس. أظهرت مشاهد نقل شهيدين إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد استهداف الاحتلال المدني. وفي خان يونس أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في منطقة المواصي غربي المدينة. وأظهرت المقاطع اللحظات الأولى للاستهداف ومحاولات إنقاذ المصابين ونقلهم.
2: شارع الرشيد يا مروه جوان في منطقة مزدحمة بالخيام.
1: يجري جراح روسي عمليات زراعة قوقعة لأطفال يعانون من إعاقات سمعية داخل مجمع ناصر الطبي، وهي عمليات تجرى لأول مرة منذ حرب الإبادة على غزة. وأكدت وزارة الصحة للتلفزيون العربي أنها تحاول زيادة عدد المستفيدين من الأطفال رغم منع الاحتلال المتواصل إدخال أبسط أدوات العلاج لأكثر من 60,000 من مرضى الإعاقات السمعية.
3: لحظات فارقة في حياة حسام الذي يعاني ضعفا حادا في السمع، يجهزه والده لدخول غرفة العمليات على أمل أن يسمع من حوله بوضوح ولو لمرة واحدة. داخل غرفة العمليات في مجمع ناصر الطبي ولأول مرة منذ الحرب الإسرائيلية على غزة، تجرى عمليات زراعة القوقعة على يد جراح روسي دخل إلى القطاع بصعوبة.
4: كلما كان العمر أقل كلما كانت النتائج أفضل. خلال فترة الثلاث سنوات لم يتم زراعة هذه الحالات، وبالتالي بعض الأطفال قد فاتت عليهم فرصة زراعة القوقعة وإعادة الاندماج إلى المجتمع. هذا المشروع سنقوم بزراعة إن شاء الله 50 حالة في المراحل القادمة، نسعى ونخطط لزراعة عدد أكبر قد يقارب 100 حالة أخرى.
3: انتظرت هذه الحالات طويلا قبل أن يأتي هذا اليوم. كانت العملية حلماً بعيد المنال لهم في ظل حصار إسرائيلي خانق يمنع دخول المتخصصين والوفود الطبية، كما يمنع إدخال أبسط أدوات العلاج. أما هذه العملية فهي خطوة أولى على طريق طويل يسلكه الأهالي مع صغارهم للوصول إلى نتائج مرضية.
5: حمد ربنا أن وصلنا لهذا المواصيل، زرعنا القوقعة بس ظل فيه لأجزاء، في سماعة خارجية، في بطاريات، في أسلاك، هذا في تأهيل سمع وفي تأهيل نطقي، فهذه الأمور لسه ما دخلنا لها في المراحل هذه، وأنا بتمنى أن يكون في مؤسسات تدعم هذه الأمور.
3: في قطاع غزة نحو 200 حالة تحتاج إلى زراعة قوقعة بشكل عاجل من أصل أكثر من 65 ألف إعاقة سمعية تسبب العدوان الإسرائيلي بأكثر من نصفها.
6: زراعة القوقعة للإعاقات السمعية واحدة من الخدمات الطبية التي توقفت منذ حرب الإبادة على غزة، لكن هذا المشروع لم يستطع إلا مساعدة العشرات من بين مئات يحتاجونها. هذه العملية بالنسبة لهم الأمل الأخير لإعادة صوت الحياة إلى أسماعهم. من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
1: قال ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف إن اللجنة الوطنية جاهزة لإدارة القطاع. وأكد ميلادينوف خلال اجتماع عقده مجلس السلام في نيويورك أن قطاع غزة سيوضع تحت قيادة إدارة واحدة تعمل ضمن إطار المجتمع العام.
7: اليوم لدينا لجنة وطنية جاهزة لإدارة غزة، وقد تم تعيين مفوضين وتدريبهم. طواقم العمل جاهزة، بعضها في غزة وآخرون جاهزون للذهاب إلى هناك. إذن كيف نتحرك إلى الأمام؟ بحذر وخطوة بخطوة. أولا، كل الأطراف عليها أن تحقق التزاماتها وفق ما اتفقنا عليه في شرم الشيخ، وهذا مهم جدا لهذا المسار. ثانيا، علينا أن ننظر في كيفية إدارة غزة والخدمات للسكان حتى يعلم المجتمع الدولي ما يتطلبه الأمر حين ندخل إلى هناك. ثم ينبغي أن نرى القوات الدولية والشرطة التي تبدأ في العمل هناك.
1: أشار المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور في مقابلة مع التلفزيون العربي، أشار إلى وجود زخم دولي رافض لمحاولات إسرائيل التنصل من تعهداتها المفضية إلى حل الدولتين.
8: هناك يعني بدايات نهوض جديد في المجتمع الدولي، يريد أن لا يسمح لإسرائيل أن ترفض تنفيذ تعهداتها والتزاماتها، بما في ذلك خطة الرئيس ترامب ذات 20 نقطة التي تبدأ بوقف إطلاق النار وتمر عبر حق تقرير المصير والدولة الفلسطينية.
1: وأكد منصور في حديثه للتلفزيون العربي أن الجانب الإسرائيلي تمرد على خطة ترامب للسلام في قطاع غزة.
8: الجانب الإسرائيلي وواضح من كلمات العديدين على أنه متمرد حتى على خطة الرئيس ترامب، يدعي أنه ملتزم فيها بها ولكنه في التطبيق العملي متمرد عليها. وعندما تمكنت مجموعة من الدول الوسيطة، قطر وتركيا ومصر مع الولايات المتحدة في التوصل بشأن السلاح كجزء من تطبيق إعلان نيويورك وخطة 20 نقطة وقرار مجلس الأمن 2803، تمرد نتنياهو عليها ولا يريد أن يلتزم بها.
1: في الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب قرية بيت عورت تحت غربية رام الله، فيما أصيب جندي بجروح خطيرة في عملية دهس عند الحاجز العسكري المقام على أراضي بلدة بيت عور غربية رام الله. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المصاب في العملية هو ابن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة.
9: هاي غاز يا شباب.
1: كما أطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز تجاه مركبات الفلسطينيين عند حاجز جبع شمال شرقي القدس.
9: خنق الدنيا غاز.
1: والآن ينضم لنا من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا بك عبد القادر، كيف تتعامل إسرائيل مع زيادة وتيرة هذه العمليات الهجومية في الضفة الغربية التي تأتي على وقع اعتداءات إسرائيلية يعني كبيرة تتماهى فيها دولة إسرائيل، تتماهى فيها الحكومة الإسرائيلية مع المستوطنين، عمليات موسعة عسكرية، هجمات للمستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بالتالي كيف تتعامل إسرائيل مع المشهد الأمني في الضفة؟
10: تتعامل معها بمزيد من الحلول الأمنية، مزيد من الدفع بقوات إسرائيلية. عدد الكتائب التابعة لجيش الاحتلال المنتشرة في الضفة الغربية وصفته إذاعة الجيش الإسرائيلي قبل أيام بأنه الأكبر منذ 7 أكتوبر. اليوم رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير أوعز لقيادة الفرقة 98 بالانتقال كذلك للعمل في القيادة الوسطى إلى جانب ما يعرف بفرقة الضفة الغربية أو فرقة يهودا والسامرة، وهو الاسم الإسرائيلي للضفة الغربية المدعى للضفة الغربية. بالتالي تحريك لقيادة هذه الفرقة، وهذا يأتي على إثر الانتشار الواسع، لأن القيادة الحالية لفرقة الضفة الغربية لم تعد قادرة ربما على أن تقود كل هذه الكتائب التابعة للجيش الإسرائيلي المنتشرة في الضفة الغربية والتي فاق عددها 23 كتيبة. وبالتالي باتت هناك حاجة إلى مزيد من القيادات أو مزيد من القياديين للتحكم أو لقيادة هذه الكتائب في الضفة الغربية، بالتالي مزيد من الدفع بحلول أمنية، مزيد من الانتشار الأمني، لكنه لا يمنع حتى اللحظة حالة التوتر القائمة في المنطقة التي حدثت فيها العملية اليوم، عملية الدهس التي أدت إلى إصابة ابن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة وهو جندي في جيش الاحتلال. أتحدث عن السفير الإسرائيلي يحيئيل لايتر المقرب جدا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكان حتى جزءا من الفريق التفاوضي أو قاد الفريق التفاوضي الإسرائيلي في المفاوضات مع لبنان، لعب دورا حتى في المفاوضات مع الجانب السوري في باريس قبل عدة أشهر، وليس مجرد سفير عادي حين يكون سفيرا في الولايات المتحدة. وبالتالي إسرائيل أو وسائل الإعلام الإسرائيلية ركزت كثيرا على الشخصية التي أصيبت بجراح خطرة اليوم، وصفة إياها بأنها بأنه ابن قيادي بارز في الحكومة الإسرائيلية أو ضمن الدبلوماسيين الإسرائيليين. وهذه العملية كنت أتحدث عن موقعها الجغرافي، هي لا تبعد كثيرا عن العملية السابقة التي جرت قبل أيام وأطلق فيها فلسطينيون النار نحو مستوطن إسرائيلي، ما أدى أيضا في حينه إلى قتله. المنظومة الأمنية الإسرائيلية تدعي أن العمليتين هي عمليات فردية، وبالتالي كان يصعب على أي جهاز استخبارات أو على أي معلومات استخباراتية أن تتوفر لمنع عمليات من هذا النوع، على عكس حين تكون هذه العمليات منظمة أو تتبع لتنظيمات معينة حينها يكون الحصول على معلومات استخباراتية أكثر سهولة. بالتالي تحدثت عن خطورة العمليات الفردية وخطورة أن تقود هذه العمليات إلى ما يشبه الدومينو من العمليات المتتالية والمتتابعة لاحقا، لسيما وأن الاحتلال لم ينجح بإيقاف هاتين العمليتين قبل أن تحدثا. في الأولى وصل في نهاية المطاف إلى من يقول إنه منفذ العملية بعد إصابته بالرصاص واقتحام مستشفى في البيرة قرب رام الله، وفي الثانية اليوم أطلق النار على منفذها وقتله كما تحدث بيان جيش الاحتلال.
1: شكرا لك عبد القادر عبد الحليم، مراسل التلفزيون العربي في القدس. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجولانة سيظل أرضا سورية وأن إجراءات الضم باطلة وملغاة.
11: لا يمكن لأي محاولات أمر واقع أن تمس شرعية دولتنا وسيادة قانوننا ونفاذ القانون الدولي، فالجولان سيبقى أرضا سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب123 صوتا في كانون الأول الماضي، فشكرا لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقوله القانون الدولي.
1: في المقابل قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن هضبة الجولان ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد وإنها جزء لا يتجزأ من إسرائيل. وأضاف كاتس أن تل أبيب لن تسمح لسوريا بأن تشكل تهديدا لها وأنها ستفعل كل ما يجب لمنع ذلك، كما أوضح أن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ أو المنطقة الأمنية التي تسيطر عليها في سوريا، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية ستبقى في المناطق التي تسيطر عليها حسب تعبيره. وللحديث عن هذا الموضوع رحب بضيفي من دمشق وائل علوان الباحث في مركز جسور للدراسات. أهلا بك يا أستاذ وائل. إذن الجولان أرض سورية وإجراءات الضم الإسرائيلية باطلة، هكذا يقول الرئيس أحمد الشرع رافعا سقف الموقف السوري من على منبر الأمم المتحدة، فيما ترد إسرائيل كما استمعت بأن الجولان جزء من إسرائيل وإلى الأبد، يقول وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس. ما أهمية أن يضع الرئيس السوري أحمد الشرع قضية الجولان في صدارة خطابه أمام المجتمع الدولي؟ هل يريد تثبيت الموقف السوري قبل الدخول في أي مفاوضات أو اتفاق ما مع إسرائيل؟
12: نعم، تحياتي لكم. طبعا هذه المشاركة من سوريا من الرئيس أحمد الشرع، وهي المشاركة الثانية لسوريا في هذا المحفل الدولي الكبير، تأتي من الأهمية بمكان. المشاركة الأولى كانت أهميتها بأن سوريا أعادت تموضعها ضمن الإقليمي والدولي، وهذه المشاركة تأتي في وقت حساس جدا قبيل ربما عودة الحساسية إلى منطقة الشرق الأوسط، وعودة ربما نذير الحرب أو طبول الحرب ما بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وبعد فترة من استمرار التوغل الإسرائيلي في لبنان وفي سوريا. تصريحات الرئيس الشرع تأتي حذرة وتأتي حساسة جدا، لكنه يستند إلى وجوده في الأمم المتحدة وبالتالي استناده إلى القرارات الأممية. نحن نلاحظ أستاذي أن مثل هذه التصريحات بالفعل ذات السقف المرتفع لم تأتي مثلا خلال زيارات واشنطن أو خلال مناسبات أخرى، لكنها في مكانها اليوم وهو على المنبر الأممي، فالاستناد إلى القرارات الأممية يناسبه اليوم هذا الموقف ويناسبه هذا التوقيت تماما، لأن مسار المفاوضات بشكل عام متعرقل متوقف. يتوقع أيضا استمرار التصعيد من قبل إسرائيل خاصة قبل الانتخابات الإسرائيلية القادمة في أكتوبر، يتوقع أن يكون هناك اجتياحات برية إضافة إلى استمرار الاجتياحات بشكل يومي. فلماذا يقدم الرئيس السوري التنازلات أو لماذا يغض الطرف عن هذا الحق المشروع على منبر أممي وهو حق بالنهاية تضمنه القرارات الأممية؟ إذن هو ليس رفع سقف المطالب في مقابل أن هناك مسار من المفاوضات معرقل متوقف، انتهاكات إسرائيلية مستمرة، تعنت إسرائيلي مستمر، فليس معنيا اليوم الرئيس السوري أو الحكومة السورية أن يبدو اللين. ومع ذلك الرئيس السوري لم يبدي أي تعنت، فهو في الوقت نفسه الذي تحدث عن القرارات الأممية وعن الشرعية الدولية وعن حق سوريا تحدث أيضا عن أن مسار المفاوضات كان يمشي بشكل جيد جدا وأنه مضى في جزء كبير منه، لكن هناك عرقلة إسرائيلية وهناك عدم الإتمام. لذلك اليوم لا يتوقع
1: يعني في هذا الإطار أستاذ وائل
12: إحجام سوريا عن مسار المفاوضات. نعم،
1: حول مسار المفاوضات الذي تحدث عنه الرئيس أحمد الشرع والذي قال يعني إنه وصل إلى مرحلة يعني على نحو من التوافق تصل إلى نسبة 90%، يعني هذا التصعيد العلني الآن من على منبر الأمم المتحدة وحديث الشرع الذي سبق ذلك بالحديث عن مسار المفاوضات، يعني كيف يفهم؟ هل الخلاف الآن محصور في بعض التفاصيل الأمنية أم أن الجولان بالفعل يمثل العقدة الرئيسية في التوصل إلى أي تفاهمات مع إسرائيل؟
12: يعني الموضوع حتى أعقد من أن يكون فقط موضوع الجولان هو العقدة. أنا ما أعتقده أن اليوم مسار المفاوضات وصل إلى 90% ليس برغبة إسرائيلية. نعم هناك رغبة سورية بأن يكون هناك اتفاق، توقيع اتفاق أمني حتى الوصول إلى ما هو أكثر من اتفاق أمني لدرء خطر تخريب إسرائيل لعملية الانتقال السياسي وهذه المرحلة الانتقالية. في المقابل هناك تعنت إسرائيلي مرافق لاستجابة إسرائيل للحد الأدنى من الضغوطات الدولية والإقليمية وخاصة الضغوطات الأمريكية. مسار المفاوضات صار 90% لأن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط من أجل بالفعل الوصول إلى تسوية ما، ولأن إسرائيل يعنيها أن لا تعود إيران إلى سوريا وبالتالي يعنيها الاستقرار في سوريا، ولأن المنطقة اليوم في حالة تذمر كبيرة جدا من الصرف الإسرائيلي ومن التعنت الإسرائيلي، وهذا ما عبر عنه أيضا الرئيس الشرع في خطابه، وأيضا مغادرة الكثير من زعماء المنطقة، منطقة الشرق الأوسط تحديدا، ومن زعماء على مستوى إقليمي ودولي لقاعة الأمم المتحدة عند خطاب نتنياهو. هذا أيضا يعطينا المفسر لأن تكون إسرائيل إلى حد ما مستجيبة نسبيا إلى مسار المفاوضات مع سوريا.
1: ولكن يعني كما تعلم أستاذ وائل، الإدارة الأمريكية
12: جدا على مستوى التموضع الدولي في نفس الوقت،
1: طيب كما تعلم أستاذ وائل،
12: لا تريد
1: في هذا الإطار يعني كما تعلم الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب اعترف بالسيادة الإسرائيلية الكاملة على الجولان السوري المحتل، بالتالي كيف يمكن أن يؤثر ذلك على الموقف التفاوضي السوري؟
12: تماما، لذلك أنا أعتقد أن القضية معقدة أكثر من موضوع الجولان، والجولان هو أحد العقدة الرئيسية. اليوم هناك اجتياح بري لما هو أبعد بكثير من الجولان، نحن نتكلم عن خط برافو وخط ألفا والمنطقة العازلة جميعا هي تحت سيطرة إسرائيلية شبه الكاملة، نتحدث عن 11 قاعدة إسرائيلية ضمن الأراضي التي هي خارج الجولان وحتى هي بجزء منها خارج المنطقة منزوعة السلاح. هناك تقدم كبير جدا، وهناك معلومات اليوم أن إسرائيل تستعد للتوغل أكثر في 4 أو 5 محاور في ريف دمشق، من جهة جبل الشيخ وبيجن، ومن جهة أيضا القنيطرة الأوسط والقنيطرة الجنوبي باتجاه درعا. هناك واقع ميداني على الأرض تفرضه قوة السلاح، وهناك ضغوط أمريكية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لها إسرائيل هي الطفل المدلل. ناهيك عن أننا نتحدث عن انتخابات إسرائيلية قادمة، ونتحدث بعد ذلك عن الانتخابات النصفية الأمريكية، ودونالد ترامب بحاجة اليوم إلى إرضاء أو إلى الكثير من مراعاة دور الناخب الأمريكي المستجيب إلى إسرائيل، والذي هو يتأثر باللوبي الإسرائيلي واللوبي الصهيوني ضمن الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك ما أعتقده في استشرافي للمستقبل ليس جيداً. أعتقد أنه مسار المفاوضات معرقل بشكل كبير جدا من إسرائيل، الضغوطات الأمريكية لن تكون جيدة مع الانتخابات الإسرائيلية وبعد ذلك قبيل الانتخابات الأمريكية، والصرف الإسرائيلي مستمر ومحاولات توغل ستكون مستمرة خاصة قبيل الانتخابات الإسرائيلية وانتخابات نتنياهو المحرجة. في المقابل لا تمتلك سوريا إلا أن تلجأ إلى الشرعية الدولية، أن تلجأ إلى ضغوط الحلفاء، أن تلجأ إلى بعض المصالح المتقاطعة هنا وهناك ما بين الإقليمي والدولي التي تريد أو تحتاج إلى استقرار سوريا.
1: شكرا لك وائل علوان، الباحث في مركز جسور للدراسات، كنت معنا من دمشق، شكرا لك. إلى السودان، حيث قالت الخارجية السودانية إن أي مبادرة للسلام يجب أن تنطلق من احترام سيادة السودان ووحدته وأن تعالج أسباب استمرار الحرب، وأضافت بأن أي عملية سياسية أو تفاوضية يجب ألا تضفي الشرعية على واقع أوجدته القوة المتمردة على حد وصفها.
13: من نيويورك ترفع واشنطن سقف الضغط على طرفي الحرب في السودان، تضع أمامهما معادلة أكثر صرامة، هدنة بلا شروط ومسار سياسي نحو حكم مدني أو كلفة متزايدة لاستمرار القتال. الملف تحرك مجددا مع رفض واشنطن منح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان تأشيرة دخول البلاد والوصول إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط حديث عن ربط منحها بموافقة على هدنة لمدة 3 أشهر. الخارجية الأمريكية قالت إن الرئيس ترامب ملتزم بإنهاء ما وصفته بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، متهمة الطرفين بعدم تقديم التزامات جدية بالهدنة. واشنطن ذهبت أبعد من ذلك واعتبرت أن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا ودستوريا للسودان، وهو موقف كرره مستشار ترامب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولوس. أكد في تدوينة على حسابه في منصة إكس أن الشعب السوداني يستحق هدنة إنسانية تتيح حوارا سودانيا داخليا، هدنة تتضمنها خارطة الطريق التي تدفع بها الرباعية، الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. لكن ميدانيا لا تزال المسافة واسعة بين جهود وساطة وواقع حرب أنهكت السودانيين ولم يظهر لها آخر.
1: إلى ذلك دعا مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية الأطراف المتحاربة في السودان إلى القبول بهدنة إنسانية بالصيغة المطروحة ودون شروط مسبقة لتكون الخطوة الأولى نحو سلام دائم. وشدد بولس في بيان على ضرورة أن يلتزم الطرفان بحوار سياسي شامل يفضي إلى الانتقال نحو حكومة مدنية، كما أكد أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا يمثلان السلطة حكم شرعية أو دستورية، فهما يحكمان بقوة السلاح وحدها، مشيرا إلى استعداد بلاده للعمل مع أي طرف يثبت أنه شريك جاد في تحقيق السلام. الآن ينضم لنا من باريس الدكتور محمد ترشين الأكاديمي والباحث السوداني. أهلا بك دكتور محمد. عندما تقول الحكومة السودانية إن العملية السياسية يجب أن لا تضفي الشرعية على واقع أوجدته القوة، هل ترفض أو يرفض الجيش السوداني والدولة السودانية التعامل مع مناطق سيطرة الدعم السريع كأمر واقع سياسي، ومن هنا يأتي رفض أي هدنة مقترحة في السودان؟
14: في البدء التحية لك وللسادة المشاهدين الكرام. هو بلا شك الحكومة السودانية لديها تحفظات فيما يتعلق بالمبادرة، مبادرة الهدنة الإنسانية لمدة 90 يوم، وفيما يتعلق بالإبقاء على قوات الدعم السريع في المناطق التي تسيطر عليها، باعتبار أنها الحكومة السودانية تحاول أن تؤكد بأن ذلك سيضفي شكل من أشكال الشرعية على مناطق سيطرة الدعم السريع، وهنا الحديث عن إقليم دارفور وأجزاء من إقليم كردفان. في الاتجاه الآخر أيضا أعتقد بأن الدعم السريع لن يقبل المتصور الحكومي أو الملاحظة الحكومية في هذا الاتجاه بشأن تجميعهم في مناطق معينة ومن بعد الشروع في عملية جمع السلاح بشكل فوري واستكمال مسار الترتيبات الأمنية الذي يفضي أيضا مسألة الدمج والتسريح. لذا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول بهذه المحاولات أن تبرز بأنها حاضرة، باعتبار أنها تمارس أكبر قدر من الضغط على الطرفين.

0: والأطراف الخارجية التي توفر السلاح وكذلك الأجهزة العسكرية ومنظومات التشويش والدفاع الجوي لا سيما للدعم السريع. فإذا لم تستطيع إيقاف والحد من تأثير البعد الخارجي أنا لا أعتقد بأن هذه المبادرة ستجد القبول والرضا، وإن ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر بفرض مزيد من العقوبات باعتبار أن سياسة العقوبات مورست لدى الكثير من الأنظمة سواء كان في أفريقيا أو حتى في السودان إذا النظام السابق. لكن أيضا هذا أيضا أنا أفسره في إطار أيضا رغبة الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة تشكيل المشهد السياسي بما يضمن لها الحصول على مزيد من المكاسب ووصول شركاء لها أو حلفاء إلى سدة الحكم في ظل التنافس الجيوسياسي الذي يشهده.
1: من هم حلفاء الولايات المتحدة خاصة من هم حلفاء الولايات المتحدة إذا كان مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس يعتبر أن طرفي النزاع في السودان لا يملكان أي شرعية دستورية؟ هل هذا بمثابة موقف أمريكي انتقال من موضع الوساطة إلى ممارسة ضغط مباشر على طرفي الصراع؟
0: هو بلا شك هذا يفسر، والموقف الأمريكي بدأ في التشدد منذ المقترح الأمريكي بتوسيع نطاق حظر السلاح وكذلك حظر الطائرات من إقليم دارفور ليشمل كل السودان. هذا يعني أن هناك تضعيف في الموقف الأمريكي، وتبلورت هذه الفكرة بصورة جادة عندما تم حجب تأشيرة الرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي مصرة في المضي قدما في هذا التصور. الولايات المتحدة الأمريكية في تقديري تعول على الأطراف المدنية سواء كان أطراف صمود وكذلك تأسيس وكذلك أجزاء من الكتلة الديمقراطية باعتبارها قوة سياسية يمكن أن تأتي إلى السلطة مجددا وهي تكون الضامن لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية. ولاحظنا ذلك إبان الفترة الانتقالية حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت لديها العديد من المكاسب من خلال توسعة ميناء بورسودان الذي استضاف عدد من البارجات الأمريكية التي بلا شك ستشكل ترسانة عسكرية متقدمة. فضلا عن ذلك سيقطع ذلك كل الآمال الروسية التي لديها رغبة حقيقية في الحصول على إطلالة بحرية في البحر الأحمر. وهذا ما يفسر الدور الأمريكي من خلال رفع العقوبات على إريتريا باعتبار أن إريتريا ذات أهمية لا تقل عن السودان. فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية بهذا تقفل الطريق أمام القوى العسكرية سواء كان الجيش السوداني أو المجموعات الأخرى من الدعم السريع، وتفتح الباب أمام القوى السياسية لا سيما صمود التي لديها علاقات جيدة بقيادة عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الأسبق. الآن هو متواجد في الولايات المتحدة الأمريكية وأجرى لقاءات مع عدد من المبعوثين ووزراء الخارجية لعدد من الدول. فبالتالي أنا في تقدير تصريحات مسعد بولس بشكل أو بآخر تحاول أن تحافظ على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في ظل التدافع والتنافس الإقليمي والدولي على السودان.
1: التنافس الدولي والإقليمي، عدة دول كما تعلم تتحرك لإحياء مسار الهدنة في السودان، هل هناك فرصة لتوحيد مسار هذه الوساطة أم أن تعدد الوسطاء ما زال يشكل جزء رئيسي من هذه المشكلة في السودان؟
0: أنا في تقديري حتى الآن فعليا يعني الوساطات تقلصت إلى حد كبير، بحيث أن هنالك الآن مبادرة الخماسية التي تضم الاتحاد الإفريقي والإيجاد فضلا عن الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وأعتقد تماما بأن هذه المبادرة كان يمكن أن تحقق مزيد من التقدم وكذلك الاختراق في القضايا العالقة والقضايا محل الخلاف. لكن يبدو تشدد بعض الأطراف كصمود بالإضافة إلى الكتلة الديمقراطية أسهم بشكل أو بآخر في تراجع. فبالتالي الآن أنا أعتقد أن التعويل كبير على المبادرة الأمريكية لا سيما من قبل بعض الأطراف، وأنا أتحدث هنا عن صمود تؤيد هذه المبادرة بشكل مطلق. بالإضافة إلى ذلك هنالك أطراف من التأسيس أيضا تؤيد بالرغم من أنها هذه المبادرة تبعد الدعم السريع من أي أن يكون له دور في اليوم التالي سواء كان دور عسكري أو سياسي، لكن هي على الأقل تضمن لنفسها مشاركة سياسية. في الاتجاه الآخر أيضا هنالك أطراف من الكتلة الديمقراطية التي تساند الجيش السوداني أيضا مرحب بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لخلفياتها السياسية وتوقيع على اتفاق جوبا للسلام. فأنا في تقديري كل هذه المبادرات وكل هذا الحراك على أرض الواقع في تقديري لن يفضي إلى إلى إلى إلى تجربة انتقال حقيقي في السودان ما لم يتم التركيز على عدة نقاط أهمها مسألة توحيد الجيوش وكذلك الأجهزة الأمنية في السودان عن طريق عملية الدمج والتسريح، فضلا عن ذلك إجراء إصلاحات جذرية على مؤسسات وأجهزة الدمج الدولة، والأهم من ذلك

0: تكون هنالك عملية انتخابية لانتخاب جمعية تأسيسية هي التي ينوض بها أو التي تقوم بعملية الحديث عن إصلاحات دستورية وكذلك إغرار فترة انتقالية عن طريق الدستور والشروع في انتخابات تعمل. فإن لم تكن هذه الخطوات حاضرة أنا أعتقد بأن التجربة الانتقالية ستكون شأنها شأن العديد من التجارب الانتقالية التي حدثت في السودان وباءت إلى الفشل وأفرزت أنظمة عسكرية.
1: شكرا لك دكتور محمد ترشين الأكاديمي والباحث السوداني، كنت معنا من باريس. أغلقت مكاتب الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في مختلف أنحاء المغرب لتنتهي عملية الاقتراع وتبدأ عملية فرز الأصوات وعدها. وأعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية إلى 28%، وتحدد نتائج الانتخابات التشريعية الحزب الذي سيكلف بتشكيل الحكومة للسنوات الخمس المقبلة إلى جانب هوية الأحزاب التي ستشارك في الأغلبية. من الدار البيضاء ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي يوسف البقالي. أهلا بك يوسف، هل بدأت عملية فرز أصوات الناخبين وما هي التوقعات بشأن نتائج هذه الانتخابات؟
2: نعم يحيى، بالفعل قبل 40 دقيقة تقريبا من الآن أغلقت مكاتب التصويت بمختلف أنحاء المملكة لتنتهي بذلك مرحلة الاقتراع وتبدأ عملية الفرز أو فرز الأصوات وإحصائها وسط أجواء عادية بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية، باستثناء حالات معزولة فتحت السلطات تحقيقات من شأنها. آخر رقم يحيى أعلنت وزارة الداخلية بشأن المشاركة بلغ 28.5% على المستوى الوطني إلى حدود الساعة الخامسة مساء في انتظار الرقم النهائي بعد إغلاق المكاتب. هذا الرقم طبعا يبقى دون الرقم الذي سجلته الانتخابات التشريعية السابقة عند نهايتها، حيث بلغت المشاركة نسبة 50.18% مقابل نحو 43% في انتخابات 2016، لكن المقارنة النهائية مع الاستحقاقين السابقين لن تكون ممكنة قبل إعلان الحصيلة الرسمية الكاملة لمشاركة الناخبين في انتخابات اليوم، خصوصا أن الساعتين الأخيرتين قد أضافت بالتأكيد أصوات جديدة إلى المعدل المسجل عند الخامسة مساء وهنا في مدينة الدار البيضاء. كما في باقي الدوائر تنتقل الأنظار الآن إلى عملية فرز الأصوات، حيث يجري إحصاء الأصوات وتحديد ما حصلت عليه كل لائحة حزبية قبل إعلان النتائج الأولية تباعا. طبعا هذه المرحلة تكتسب أهمية خاصة لأن النتائج لن تكشف فقط توزيع المقاعد بين اللوائح المتنافسة، بل ستعطي أيضا صورة وإن أولية عن اتجاهات التصويت وحجم المشاركة قبل أن طبعا تتضح ملامح التمثيل داخل مجلس النواب المقبل. بعد الإعلان عن النتائج الرسمية الآن تتجه العملية إلى محطتها، سوف تتجه عفوا العملية إلى محطتها الثانية مع استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالنتائج وتشكيل مجلس النواب الجديد قبل الانتقال بعد ذلك إلى مشاورة تشكيل الحكومة وفق المقتضيات الدستورية المعتمدة.
1: شكرا لك يوسف البقالي مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من الدار البيضاء. تجددت المعارك بين الجيش الإثيوبي وقوات تيغراي في شمال البلاد وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال. وقالت سلطات تيغراي إن القوات الفيدرالية هاجمت الإقليم وإن مقاتليها دخلوا معركة دفاعية.
3: عادت لغة الحرب إلى شمال إثيوبيا، معارك واتهامات متبادلة بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، وكل طرف يحمل الآخر مسؤولية بدء القتال. تقول سلطات تيغراي إن القوات الفيدرالية شنت هجوما على الإقليم بمشاركة قوات مشاة وإنها أمرت مقاتليها بالتصدي له. في المقابل تتهم الحكومة الإثيوبية جبهة تحرير شعب تيغراي بشن هجوم واسع على مواقع حكومية في إقليمي عفر وأمهرة. وفي تيغراي سيطر مقاتلو الإقليم على مطار ميكيلي عاصمته وفق مصادر أمنية ومحلية، وعلقت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها إلى ميكيلي وشيري وأكسوم بسبب الوضع الحالي في الإقليم. ويقول مستشار رئيس الوزراء إن قوات تيغراي سيطرت على مطارات من دون أن يسميها. في شمال عفر أيضا أعلن تحالف مسلح تشارك فيه جبهة تحرير شعب تيغراي سيطرته على مناطق بينها أبالا وإيريتي وبراهلي وكونابا ودالول وقال إن عملياته مستمرة. التحالف يضم 7 قوى من مناطق إثيوبية مختلفة بينها تيغراي وأمهرا وأوروميا، ويقول إنه يسعى إلى الإطاحة بحكم رئيس الوزراء أبي أحمد وإقامة حكومة انتقالية. قبل أقل من 4 سنوات وقعت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي اتفاقا في بريتوريا أنهى حربا مدمرة. تعهد الطرفان بوقف القتال ونزع السلاح وإعادة الخدمات، وبدأ مقاتلو تيغراي بالفعل تسليم أسلحتهم الثقيلة. لكن الخلافات بشأن تنفيذ الاتفاق والنزاع على مناطق في غرب تيغراي أبقيا السلام هشا، وتجددت اشتباكات متفرقة في الأشهر الأخيرة قبل أن تصل المعارك إلى عفر. من مطارات تيغراي إلى مناطق القتال في عفر تتسع رقعة التصعيد في شمال إثيوبيا، وتعود إلى سكانه مخاوف حرب لم تندم الجراحها بعد.
1: دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود يوسف إلى خفض فوري لتصعيد الأعمال العدائية في شمال إثيوبيا، حيث سيطر مقاتلو جبهة تحرير تيغراي على مطارات عدة بالإقليم وشنوا هجمات في مناطق مجاورة. وعرب رئيس المفوضية عن قلقه من تصاعد الأعمال العدائية في إقليمي تيغراي وعفر، فضلا عن التطورات الأخيرة المتعلقة بتشكيل تحالفات سياسية وعسكرية جديدة قد تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار. اختام هذه الساعة الإخبارية بعد قليل الأخيرة مع خالد الغرام. إلى اللقاء.

0: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
0: جابوا له نزار أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي ما بتعمل شيء. قال لي وقلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال انه بسوريا. قال لي الرئيس الاسد ما رد. انا صبت بصدمه كبيره يعني.
2: موقف صعب.
0: تفويت فرصه كبيره. قلت له بدي اشوف السيد الخامنئي. الرئيس ترامب تقريبا باخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع اوستن تايس.
2: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات الم يستثمر لبنانيا؟
1: وفي روايه اخرى حصريا على العربي بلس. حمل التطبيق الان وشاهد مجانا. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل للمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يومياً على التلفزيون العربي.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا خالد الغرابني، وهذه ملفات ليلى. مجلس السلام في غزة يطرح خطة أولية للتعافي في القطاع بكلفة تقارب 2.5 مليار دولار. فهل تجد الخطة طريقها إلى التنفيذ في ظل عراقيل نتنياهو وتمسكه ببقاء القوات الإسرائيلية في القطاع؟ احتدام المواجهات في اليمن، القوات الحكومية تستعيد مناطق في تعز، وأنصار الله الحوثيون يضغطون لتعزيز قبضتهم على باب المندب. فهل تتجه الجبهات نحو تصعيد أوسع؟ انتخابات المغرب، منافسة حاسمة ترسم خريطة البرلمان الجديد. فهل بدأت تتضح ملامح الحكومة المقبلة؟

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إلى الأخيرة، بينما تتواصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة وانتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار في ظل واقع إنساني مأساوي يعيشه أبناء القطاع، يعلن مجلس السلام في غزة عن خطة تعافي أولية تتجاوز قيمتها 2,400,000,000 دولار. تفاصيل الخطة المعلنة تبشر ببدء الخطوة الأولى مشاهدينا الكرام على طريق إنهاء معاناة الفلسطينيين في القطاع المدمر. لكن السؤال الأبرز الآن، كيف السبيل إلى ذلك والاحتلال الإسرائيلي يقف بالمرصاد عبر رفع وتيرة الانتهاكات اليومية، فضلا عن رفضه تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بذرائع متعددة؟ إذن مشاهدينا الكرام، أعلن مجلس السلام في غزة عن خطة أولية لتعافي قطاع غزة لمدة 6 أشهر بقيمة 2,450,000,000 دولار، تشمل 66 مشروعا في قطاعات الإسكان المؤقت وإزالة الأنقاض وترميم المستشفيات والإنعاش الاقتصادي، وتشمل أيضا نشر القوة الأمنية متعددة الجنسيات. هذا الإعلان جاء خلال اجتماع عقده المجلس في نيويورك بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الخطة قدرت الأضرار المادية في غزة بأكثر من 35 مليار دولار، وأشارت إلى أن التعافي الكامل وإعادة الإعمار سيتطلبان ما يزيد عن 71 مليارا على مدى 10 سنوات، عقد كامل من الزمن. كيف ستوزع أموال الخطة الأولية؟ جزء مهم منها، نحو 1 مليار دولار، سيخصص للبنية التحتية، يعني نحو 400 مليون للمساكن المؤقتة و275 مليونا لإزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة، و50 مليونا لإعادة تأهيل المستشفيات، فضلا عن 30 مليونا لإصلاح شبكة الطرق المتضررة بشدة. وبما أننا نتحدث عن غزة، فمجلس السلام يخصص للمجالات المرتبطة بالأمن قرابة 885 مليون دولار، يعني خصصوا للأمن وحده تقريبا ما خصصوه للبنية التحتية. ممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف أكد خلال الاجتماع أن اللجنة الوطنية جاهزة لإدارة غزة، كما أوضح أن القطاع سيوضع تحت قيادة إدارة واحدة تعمل ضمن إطار المجتمع العام، وأشار لأن هذه لن تكون حكومة دائمة لكنها ستكون جسرا للسلطة الفلسطينية، وسيكون هدفها أن يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون في سلام. فلنستمع إلى ما قاله.
1: اليوم لدينا لجنة وطنية جاهزة لإدارة غزة، وقد تم تعيين مفوضين وتدريبهم. طواقم العمل جاهزة، بعضها في غزة وآخرون جاهزون للذهاب إلى هناك. إذن كيف نتحرك إلى الأمام؟ بحذر وخطوة بخطوة. أولا، كل الأطراف عليها أن تحقق التزاماتها وفق ما اتفقنا عليه في شرم الشيخ، وهذا مهم جدا لهذا المسار. ثانيا، علينا أن ننظر في كيفية إدارة غزة والخدمات للسكان حتى يعلم المجتمع الدولي ما يتطلبه الأمر حين ندخل إلى هناك. ثم ينبغي أن نرى القوات الدولية والشرطة التي تبدأ في العمل هناك.
0: من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث، قال أن خطة اللجنة للتعافي في القطاع تضم 71 برنامجا. ولفت شعث إلى أن اللجنة قدمت مشاريع عدة لإعادة التعافي الاقتصادي، وحذر من أن التحديات كبيرة خصوصا على أبواب دخول فصل الشتاء. لنستمع إليه.
2: المشاريع التي طورناها بموجب خطة إعادة التعافي تشمل في الواقع 71 برنامجا في مجالات المساعدات الإنسانية والبنية التحتية والأمن.
0: الآن مشاهدينا الكرام، هناك أسئلة تفرض نفسها بقوة تتعلق بمدى واقعية ما سمعناه للتو حول تطبيق هذه الخطة على الأرض في ضوء العراقيل الإسرائيلية. ممارسات وانتهاكات للاحتلال، أبرزها استمرار التصعيد العسكري بما يشمل الغارات واستهداف المدنيين وعمليات الاغتيال، فضلا عن مواصلة تغيير الواقع الميداني عبر توسيع مساحات سيطرة الجيش الإسرائيلي على مناطق القطاع. كيف؟ بإزاحة ما يعرف بالخط الأصفر. كل يوم إسرائيل تحرك الخط الأصفر كما تريد. هذا وسط تأكيدات مستمرة من وزراء حكومة نتنياهو وقادة عسكريين بعدم وجود أي توجهات لمغادرة القطاع. يعني نتنياهو يرفض حتى الحديث عن الانسحاب من القطاع. يضاف إلى ذلك رفض حكومة الاحتلال تطبيق خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما فيها عدم السماح بدخول أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، رفض يفرغ الترتيبات الإدارية والأمنية المقترحة ضمن رؤية مجلس السلام من مضامينها العملية على الأرض، ويحول دون نشر القوات متعددة الجنسيات.

0: هذا إذن ما يعلن رسميا مشاهدينا الكرام، لكن يبقى التنفيذ على الأرض يحتاج إلى الكثير من الشروط، وهي مرتبطة بالجانب الإسرائيلي الذي يخوض أو سيخوض في الأيام والأسابيع المقبلة انتخابات سيكون لها ثمن طبعا على الواقع الفلسطيني. لمناقشة هذا الموضوع بشكل أوسع ننتقل إلى هذه النافذة من الأمم المتحدة مع محمد بدين. محمد بدين سيحاول أن يتطرق إلى تفاصيل ما أعلن ومدى واقعية تنفيذ ما أعلن، مدى واقعية التنفيذ على الأرض. مرحبا بك محمد بدين، طبعا سنتابع معك محمد بدين التفاصيل، مدى واقعية تنفيذ ما سمعناه من بلادينوف قبل قليل عما سيحدث في قطاع غزة.
1: نعم خالد، هو كذلك، وهذا الملف يأخذ حيزا واسعا من الاهتمام هنا في نيويورك، سواء من خلال الخطابات التي يلقيها القادة في الدورة 81 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو من خلال عمليا الاجتماعات الجانبية التي تعقد متعددة الأطراف والاجتماعات الثنائية. عمليا هنالك نقاش مستمر لمسألة غزة ولتنفيذ اتفاق السلام في القطاع. تلك الورقة ذات البنود 20 التي أعلنت بادئ الأمر قبل عام من الآن، لكن رياحا عاتية كالتي نشهدها الآن كانت قد مرت ومياه جرى تحت النار كما يقال منذ تلك اللحظة، حتى الآن لم تصل الأمور إلى مرحلة التنفيذ الكامل لا للبند الأول أو البنود الأولى من مذكرة التفاهم أو اتفاق السلام كما يحلو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يسميه، ولا ما أعقب ذلك ما يفترض أنها المراحل التالية التي يفترض أن تنتهي بالإعمار. لنقاش هذا الموضوع أكثر معنا هنا في الاستوديو في هذه النافذة نائب النابت وهو زميل غير مقيم بمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، ومعنا الكاتب والمحلل السياسي شرب الأنطون. مرحبا بكما لنقاش هذا الموضوع. أيضا سيكون معنا بعد قليل ضيفنا من قطاع غزة. سوف قبل أن ننتقل إلى ضيفنا من قطاع غزة أريد أن أبدأ معك سيد شربل، هل نحن أمام إعادة تشكيل أو تنقيح وربما وضع إطار للاتفاق الذي أقر في أكتوبر من السنة الماضية كانت بذرته هنا في الأمم المتحدة بسعي حثيث من الجانب الأمريكي، أم أننا أمام محاولة استدارة لأن الجانب الإسرائيلي رفض عمليا أن يفي بما عليه من التزامات؟
2: شكرا أستاذ محمد، شرف لي أن أكون معك. يا سيدي، نتنياهو لا يزال يرفض تنفيذ التزاماته، وأعتقد أن هذا تحدي كبير للرئيس ترامب. الموضوع الفلسطيني لا ينفصل بين غزة والضفة الغربية، على الإدارة الأمريكية أن تعالج هذا الموضوع بشكل لمضة واحدة إلى الأبد كي ينجح موضوع مجلس السلام. تخصيص الأموال نفسها هو جزء مهم للإعمار وإعادة الإعمار، وقد تعهد ترامب سابقا بهذا الموضوع، مجلس السلام هو فكرته، لكن عليه أن يضغط أولا على وقف الضربات، وقف الاحتلال، ومن بعدها أو من خلال ذلك وأثناءه عليه أن يشرف بشكل جدي وشفاف على إعادة الأعمار. مشروع الستة أشهر القادمة يجب أن تنجح فيه الولايات المتحدة. الحقيقة من مصلحة الولايات المتحدة النجاح في هذا الموضوع، استمرار الوضع على ما هو عليه يؤذي سمعة الولايات المتحدة ويعرقل مصالحها بشكل كبير.
1: إلى أي درجة سيد نايف باعتقادك أن الضغط خاصة من دول الإقليم التي كانت جزءا وشاهدا وحتى ميسرا وضامنا في بعض الأوقات للاتفاق بادئ الأمر السنة الماضية يعيد الآن الدفع ويعيد إحياء المسار عمليا لكي يصار إلى النقاط أو المراحل اللاحقة من اتفاق وقف إطلاق النار السنة الماضية؟
3: نحن نرى كأن هنالك يعني نظرا إلى هذا الاتفاق من قبل طرف واحد فقط، يعني رأينا التزاما كاملا من قبل الفصائل الفلسطينية على تسليم السلاح، ورأينا أيضا يعني التزاما في الكثير من المفاوضات من ضمنها مفاوضات حتى تسليم الرهائن، ولكن ما يحدث الآن كما ذكرت يعني أعتقد بأنه التفاف على الاتفاق الأساسي. إسرائيل لا تريد الالتزام بجانبها من الاتفاق، وكان هنالك اجتماع بين دول الخليج بالإضافة للدول العربية مع الرئيس ترامب، كان هنالك تشديد على ضرورة دفع الطرف الإسرائيلي للالتزام بتنفيذ الجانب الذي يخصه في الاتفاق. ما نراه على أرض الواقع لا يمت للاتفاق بأي صلة. يعني رأينا منذ بداية هذه الحرب، حرب الإبادة على غزة، العديد من الانتهاكات بدأت من غزة، يعني توسعت إلى الضفة الغربية، وحتى يعني خطط توسيع الاستيطان. يعني أنا لا أنظر لهذا الموضوع بإيجابية، ولا أنظر بإيجابية في خصوص الاتفاق اليوم. يعني كما ذكرت قبل قليل، أعتقد بأن يكون التفافا فقط لإخراج إسرائيل من هذا المأزق. يعني الوضع الداخلي الإسرائيلي أعتقد بأنه يعني شديد الحساسية والتوتر، خصوصا قبيل الانتخابات الإسرائيلية. يجب أن يكون هنالك تكاتف، يجب أن يكون هنالك يعني ضغط على على على الطرف الأمريكي وعلى حتى مجلس السلام في خصوص التزام إسرائيل بتنفيذ الجانب من الاتفاق، والضرورة إلى العودة إلى الاتفاق الأساسي، والضرورة إلى السماح بحماية الحقوق، حقوق الإنسان هناك وحقوق المدنيين هناك.
1: دعنا نشرك من مدينة غزة ضيفنا الباحث السياسي أحمد الطناري. مرحبا بك سيد أحمد. كيف ينظر في القطاع على المستوى العام شعبيا إلى هذه التصريحات المتتالية على هامش أعمال هذه الدورة للأمم المتحدة؟ وهل هنالك تعويل أو قناعة بأن يمكن أن ينجز في مقبل الأيام؟
4: أسعد الله أوقاتكم. يعني أهل قطاع غزة سمعوا الكثير من الضجيج ولم يروا طحنا، بالمعنى الفعلي ما رأيناه فقط هو الركام وهو يطحن أجساد أطفالنا وأبنائنا. لم تمضي أيام قليلة على انهيار مبنى كان قد تعرض للقصف سابقا، على أجسام عائلات كانت قد لجأت إلى هذا المبنى المدمر جزئيا وقتلوا وفقدوا حياتهم تحت أنقاض هذا المبنى. القتل اليومي المستمر في قطاع غزة، حالة الاستمرار في الإبادة بوتائر متعددة لا تجعل أهالي القطاع ينظرون إلى مجلس السلام بعين الثقة، ولا ينظرون إلى خطاب مجلس السلام ولا إلى خططه الاستعراضية بعين الثقة. سمعنا مثل هذا الكلام في دافوس قبل ما يقارب عام حينما أعلن عن تشكيل مجلس السلام، وتقدم جاريد كوشنر وقدم لنا الكثير من الخرائط المصممة باحترافية عالية، لكنها بالمعنى الفعلي لم تنعكس على أرض الواقع. والآن نسمع من جديد هذه الوعودات. أعتقد أن هذا المؤتمر يهدف بالمعنى الفعلي إلى بيع الوهم للعالم، بيع الوهم للكثير من الدول التي يطمح مجلس السلام إلى جني الكثير من تبرعاتها كجزء من تمويل موازنة هذه الخطط الطموحة. يريد أن يثبت أنه يعمل، يريد أن يقدم الكثير من الأفكار البراقة، لكن بالمعنى الفعلي حتى الآن لم تدخل لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة، لم تستلم مهامها. والأهم أن إسرائيل لا تلتزم بأي شق من اتفاق وقف إطلاق النار، أبسط التفاصيل وأولى التفاصيل في اتفاق وقف إطلاق النار، وهو أولى تفاصيل المرحلة الأولى بالمناسبة، هو تطبيق البروتوكول الإنساني. لنا أن نتخيل أن كل دول العالم مجمعة على أهمية وجوهرية تطبيق البروتوكول الإنساني، وكل هذه الدول بما فيها مجلس السلام لا تنجح في الضغط على إسرائيل من أجل إدخال 600 شاحنة إلى قطاع غزة، وما يدخل لا يتعدى ثلث هذه الكمية. عمليا مجلس السلام حتى الآن بخطابه بكل ما قدمه في المؤتمر في نيويورك هو تجاوز بشكل كامل القتل في قطاع غزة، تجاوز بشكل كامل أن هناك فاعل رئيسي هو الذي يمارس طيب. هذا العدوان، وتجاوز بشكل كامل أن هناك إبادة. حتى علي شاعة المتحدث باسم اللجنة الوطنية لم يذكر القتل الإسرائيلي، وكأن هناك محددات واضحة للخطاب تفرض الالتزام بالسردية الإسرائيلية.
1: طيب سيد أحمد، دعني أعود إلى سيد شربل هنا معنا في هذه النافذة، وسأعود إليك سيد شربل.
5: كنت تشير إلى التعنت الإسرائيلي خاصة بنيامين نتنياهو، وأشرت وأشار سيد نايف أيضا إلى مسألة الانتخابات أي الحسابات الداخلية الإسرائيلية في هذه المرحلة، لكن تبقى الإرادة الأمريكية أيضا معطلة حتى الآن، بل عاجزة عن الوفاء بما كانت قد ضمنت أن يتم الوفاء به بادئ الأمر عندما كان ترامب يحتفي بالاتفاق الذي يقول إنه أنهى حربا وفق قوله عمرها 3000 عام.
2: ما بين كلام الرئيس ترامب أحيانا وبين الواقع هناك مسافات. بهذه الكلمة الرئيس ترامب يعرف تماما أن الحل في فلسطين هو حل سياسي، وقيل له هذا الكلام من جميع القادة العرب الذين التقوه أمس وكل يوم والذين توصلون معه يوميا أو بشكل مباشر ودائم، يعرف أن الحل سياسي، ومن دون حل سياسي توزيع الأموال إن وصلت يكون كمن يرش الماء على النار على الماء والماء على النار، هذه لا تطفئ ولن تسمن ولن تطفئ جوعا. المشكلة سياسية على الرئيس ترامب أن يضغط على شريكه،
5: ما الذي يرغمه
2: عليه أن يضغط على شريكه نتنياهو،
5: لكن ما الذي يرغمه على أن يقبل بهذه حالة لا حسم وحتى أن يضيع ثقل الكلمة؟
2: ألم يصل إلى الحائط المسدود دكتور محمد؟ ألم يصل إلى الحائط المسدود؟ نحن نتحدث ونتنياهو عمدة نيويورك فتح مشكلة مع عمدة نيويورك على موضوع التوقيف، وأنت تعلم أن لا يستطيع ليس من صلاحيتهم. نتنياهو يؤذي إسرائيل أكثر ما يؤذيها أي أحد ثاني، والآن من وجهة من الناحية الأمريكية لا أحد غير رئيس ترامب يستطيع الضغط على نتنياهو. أوباما فشل في هذا الموضوع، ونتنياهو أقام احتفالا للجمهوريين في واشنطن ولم يزل البيت الأبيض عام 2016. إن لم ينجح ترامب في هذا الموضوع يكون الحقيقة سجل فشلا كبيرا، ونتنياهو يحاول استثمار ذلك الآن في انتخاباته وفي كل شيء، يقولون كلاما كبيرا لكن الأفعال على الأرض لا تؤيد.
5: سيد نايف، هل انتخابات إسرائيل هي التي ستحدد ما إذا كانت غزة إلى حل أم إلى تعقيب؟
3: أنا أعتقد كما ذكرت محمد الحل ليس فقط عند إسرائيل، ولا أعتقد أن هنالك فرقا كبيرا بين مرشح على الآخر. الحل بنسبة كبيرة لدى الإرادة الأمريكية كما ذكرت. الإرادة الأمريكية هي تقع الآن تحت رهن النفوذ الإسرائيلي داخل الأروقة السياسية الأمريكية. الوضع لا يبشر بخير في الحديث عن الوضع الحالي داخل السياسة الأمريكية. يعني لم نرى هذا فقط على الوضع،
5: لكن نسمع عن خلافات وأن الإدارة الأمريكية وترامب مختلف مع نتنياهو، بأنه هو من غصبه غصبا على أن يكون جزءا من عملية توقيع الاتفاق بادئ الأمر وقال له بأنها ستكون بداية السلام. هل كل ذلك مجرد مراوحة أدوار؟
3: هناك بالطبع نحن نعلم شخصية الرئيس ترامب كما يظهر لنا من خطاباته ومن ظهوره في الإعلام، شخصية نرجسية، وفي نهاية الأمر هو يبحث عن نجاح له ليروج له. ولكن الخلاف حتى وإن كان هناك أعتقد نقطة لا يمكن أن يختلفا عليها، وهو إقامة دولة إسرائيلية داخل فلسطين. هنا يتفقان الطرفان، وهنا يعلمان الطرفان بأن إعادة الحديث عن حل الدولتين أو إعادة تمكين الفلسطينيين حتى ولو كانت حكومة تم تشكيلها بالتوافق بين إسرائيل وأمريكا والداخل الفلسطيني، ولكن يعلمون أن أي تواجد سياسي داخل غزة أو أي إعادة إحياء للقوة السياسية داخل غزة أو حتى داخل فلسطين هذا من شأنها حتى وإن لم يكن ذلك أثرا حاليا سوف يؤثر ذلك مستقبلا. فأنا لا أعتقد أن هنالك فرق بين بين بين مرشح على الآخر، ولكن يجب أن يكون هناك إرادة سياسية حقيقية من الداخل الأمريكي من قبل الرئيس الأمريكي أو حتى من قبل باقي المؤسسات الأمريكية فقط للضغط على الطرف الإسرائيلي لتنفيذ التزاماته في الاتفاق هذا وحده سوف يعود بالاتفاق إلى إلى إلى إلى إلى إلى محتواه الأساسي أو إلى لغته الأساسية، والتي يعني لطالما كان هنالك جهود كبيرة من قبل الوسطاء ومن قبل الدول العربية، دائما ما كان هنالك يعني تشديد على على على الطرف الأمريكي ليكون القادر، وهو القادر فعليا على الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها. غير ذلك أنا لا أعتقد، حتى وإن كان هنالك اجتماعات، حتى وإن كان هنالك يعني تغيير لبعض اللغات أو حتى اتفاقيات جديدة، بأن يعود يعني طيب بشكل إيجابي على المنطقة أو حتى على الوضع في فلسطين.
5: دعنا نعود إلى ضيفنا من مدينة غزة سيد أحمد الطناني. سيد أحمد، هل أيضا من ناحية الخطوات اللازمة لاستكمال مسار التفاهم أو التفاهمات عمليا والاتفاق الذي جرى التفاهم حوله توقيعه في أكتوبر من السنة الماضية، وسافر ترامب فقط لأجل توقيعه والعودة إلى واشنطن، خاصة النقاط المتعلقة والتي تتحجج بها إسرائيل مثل نزع سلاح حركة حماس، إنهاء عملية نزع السلاح قبل الدخول في المراحل اللاحقة، بما في ذلك انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الخط الأصفر إلى مراحل ثانية. هل برأيك هذا يمكن أن يكون فعلا حجة يمكن تفكيكها وتقليصها من قبل حماس على سبيل المثال لتجاوز هذه المرحلة وإقامة الحجة؟
4: يعني هناك دائرة إسرائيلية مفرغة تعود لاختراق حجج باعتبارها هي المعيق. في البداية كان الحديث أن ملف الأسرى هو الذي يعيق كل شيء، والمطلوب من الفصائل أن تسلم الأسرى، ومن ثم تحدث أصبح الحديث عن الجثث وإغلاق ملف الجثث، والآن وصلنا إلى عنوان السلاح. الهدف الإسرائيلي هو تفكيك هذا الاتفاق. إسرائيل لا تريد بأي شكل من الأشكال أن توقف الإبادة، والهدف الاستراتيجي لليمين الصهيوني هو هدف معروف وواضح المعالم ولم يعد يحتاج للكثير من التحليل. هناك تصريحات إسرائيلية واضحة صادرة عن بنيامين نتنياهو وصادرة عن أعضاء حكومته تتحدث أن المسار القادم هو مسار تهجير الشعب الفلسطيني، والهدف الرئيسي والاستراتيجي لكل هذه الحرب يجب أن ينتهي بتفكيك الكتلة الديمغرافية في قطاع غزة وإنهاء تواجد أكثر من 2 مليون فلسطيني داخل هذه الكتلة بالمعنى الجغرافي. المطلوب تحويل قطاع غزة إلى بقعة بدون سكانها، وبالتالي تصبح هذه البقعة جاهزة للاستيطان، جاهزة تحقيق أهداف وأحلام ومخططات اليمين الصهيوني. الإشكالية الجوهرية أن هذا الأمر مصرح به بشكل واضح. وزير الحرب الإسرائيلي قال أن هناك بحث إسرائيلي لمسارات لتهجير الشعب الفلسطيني عبر البحر وعبر الجو، والأهم أنه بالأمس كان يتحدث، بالأمس وليس قبل شهر أو شهرين، بالأمس كان يتحدث عن خطط لتهجير مليون فلسطيني من شمال القطاع إلى جنوبه تمهيدا لعملية التهجير الشاملة. كل ذلك لم يرد بعين الاعتبار بالنسبة لمجلس السلام. بالنسبة للفصائل الفلسطينية الأمر واضح، هي نفذت كل ما عليها من التزامات في المرحلة الأولى بالتوقيت والمواعيد المحددة، قدمت كل ما يلزم من مرونة، قدم ميلادروف خارطة الطريق للانتقال للمرحلة الثانية، واقترحها ميلادروف بنته، وهي خارطة مجحفة بحق الشعب الفلسطيني، وتحاول أن تنقلب على تفاصيل ومراحل هذا الاتفاق. ضغط على الفصائل لتقدم مرونة في هذا الأمر، الدول العربية والإسلامية بما فيها الوسطاء طلبوا من حركة حماس أن تقدم مرونتها تجاه النقطة الثامنة المرتبطة ببند حصر وتجميع السلاح، ومقابل أن يكون هذا الأمر مشترطا أن التنفيذ هو خطوة مقابل خطوة، وأن الأساس قبل البدء بأي خطوة في المرحلة الثانية هي إلزام إسرائيل بتفاصيل المرحلة الأولى وفي بداية هذه التفاصيل هي البروتوكول الإنساني. ميلادينوف ذاته الذي اقترح هذه الخطة هو انقلب عليها وذهب إلى إسرائيل ووفر لها كل الغطاء اللازم للتنصل منها، وبات يقدم هذا وكأنه مراعاة لشرط الانتخابات. أنا أقول بوضوح أن الفصائل الفلسطينية تعي تماما أن أي خطوة لها علاقة بالسلاح الآن وتقديم هذا الأمر كتنازل يعني تأبيد الوجود الإسرائيلي في قطاع غزة. إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة ما لم يكن هناك خطوة مقابلة.
5: دعني أسأل هنا ضيفي في الاستوديو هنا شربل أنطون. سيد شربل، نحن الآن أمام أيضا انتخابات تجديد نصفي في نوفمبر المقبل، هل تعتقد بأن الولايات المتحدة المناخ السياسي خاصة هذا التبدل في المزاج فيما يتعلق بقطاع غزة على وجه التحديد يمكن أن يجعل ترامب يفكر بطريقة مغايرة فيما يتعلق بتنفيذ المراحل التالية أو الباقية، وهي عبء عليه وعلى إدارته في قطاع غزة،
2: وهي أيضا التزام أخذه على نفسه وعليه الإفاء به هناك انقسام في الإدارة الأمريكية أستاذ محمد حول الموضوع الفلسطيني بشكل عام. هناك من يمشون بمنطق نتنياهو تحت كلمة كبيرة هي أمن إسرائيل، وكأن أمن إسرائيل مع الطفل الذي يموت في غزة أو في الضفة الغربية. عفوا على التكرار، لكن الحل السياسي لا يزال غير متفق عليه في واشنطن بشكل كبير. الآن الانتخابات النصفية آتية، ان تغيرت الأغلبية في مجلس النواب ممكن أن يحدث ذلك ضغطا أكبر على الرئيس ترامب. هذا الضغط أنا لا أتوقعه كبيرا، لأن الكثير من الديمقراطيين ومن المرشحين يزيدون في الموضوع الفلسطيني على ما يطرحه الإسرائيليون.
5: سياسية بكل
2: لنكن صرحاء في هذا الموضوع، واشنطن منقسمة بشكل كبير في هذا الموضوع، لكن الغلبة فيها لمن يفهمون نتنياهو.
5: دعني أسأل سيد نايف هنا باختصار. سيد نايف، هل تعتقد بأن الوسطاء أيضا لديهم أدوات ضغط يمكنهم أن ينفذوها على الأطراف كلها؟
3: الوسطاء منذ اليوم الأول كان هنالك يعني جهود مكثفة، يعني لم يتآنوا أبدا على تقديم أي دفع من جانبهم، ولا حتى أي ضغط على الإدارة الأمريكية، ولا حتى على الداخل الفلسطيني فيما يخص تنفيذ بنود الاتفاق. وكما ذكر الأخ محمد، الاتفاق كان يعني بشكل واضح وصريح كان ينفذ من قبل طرف واحد، كما ذكر يعني كانت هي هناك خطوات تم تنفيذها، ولكن أنا لا أعتقد أن الداخل الأمريكي أو لنقل الداخل السياسي الأمريكي سواء كان ديمقراطي أو حتى جمهوري يعني سوف يختلف رأيه في هذا الموضوع. نعم هناك يعني شك في خصوص الانتخابات، ولكن لا أعتقد أن الداخل الأمريكي أو حتى الشعب الأمريكي يعني يأبه لأي من المشاكل السياسية. ما يؤثر على قرار الناخب الأمريكي أشكر. ممكن أن يكون اقتصادي أكثر من كونه سياسي.
5: نايف النابت شرب الأنطون وضيفنا أيضا مقطع غزة أحمد الطناني، شكرا جزيلا لكم جميعا على مشاركتنا في هذا الحوار في هذه النافذة. عودة إلى زميل خالد وهذه الساعة الإخبارية المستمرة من الدوحة، إليك خالد.
0: شكرا لك محمد وشكرا لضيوفك مشاهدينا. الآن ننتقل إلى اليمن، هناك ومنذ 3 أشهر تشتعل المواجهات في البلاد، معارك محتدمة في عدد من المحافظات، وجبهات ساخنة على خطوط التماس بين أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية، تصعيد أعاد رسم جانب من خارطة السيطرة الميدانية في ظل سعي الجماعة لتعزيز نفوذها وصولا إلى تأمين سيطرتها على باب المندب، مقابل محاولات القوات الحكومية استعادة المناطق التي خسرتها. هذا التصعيد يأتي في وقت تتراجع فيه فرص الحل السياسي بينما تتفاقم معاناة اليمنيين الإنسانية. المعارك تركزت في الساعات الأخيرة مشاهدينا الكرام في 6 محافظات، أبرزها في محور محافظة تعز، حيث أحكمت القوات الحكومية سيطرتها على جبل قرفان بعد معارك ضارية مع أنصار الله الحوثيين المتمركزين في هذا الجبل. في المحافظة ذاتها تحدثت القوات الحكومية عن إحراز تقدم في جبهة جردات والسيطرة على مواقع مطلة على مديرية الوزعية. بالانتقال إلى محافظة لحج، أولا خلينا نشرح أولا أهمية ما يحدث في تعز ولحج. لماذا نتحدث عن تعز ولحج؟ صحيح أن في نهاية الأمر أنصار الله الحوثيون سيطروا على الساحل الغربي ووصلوا سيطروا على المخا وسيطروا على مضيق باب المندب، ونرى هذه النقطة البيضاء في يشير إليها كلمة مضيق باب المندب، سيطر عمليا على باب المندب، وهذا هو الهدف الأساسي بالنسبة لجماعة أنصار الله الحوثيين. لكن لإبقاء والحفاظ على هذه السيطرة لابد من تأمين الوجود العسكري في باب المندب، في المخا، في الساحل الغربي، بالسيطرة على تعز ولحج، وخاصة المناطق الجبلية التي تحدثنا عليها، جبل قرفان كما تحدثنا قبل قليل، لكن ليس في تعز فقط، ولكن أيضا في لحج المحاذية، والتي تصل أيضا تطل أو قريبة جدا الجبال مطلة على باب المندب هناك، وتحديدا في جبهة كهبوب ما تزال المعارك محتدمة بين الطرفين. هناك تحاول الجماعة الاستيلاء على تلك المرتفعات لتأمين سيطرتها على المنطقة. دائما نتحدث هنا عن باب المندب، هذه المنطقة الاستراتيجية التي يقع فيها مضيق باب المندب. القوات الحكومية أعلنت إحباط هجوم شنه أنصار الله في الجبهة، وأكدت سقوط خسائر في صفوف المهاجمين. وبعد توسع الجماعة في جماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة الساحل الغربي، تتجه أنظارها إلى أين؟ إلى مأرب. أين مأرب تحديدا؟ إن سمح الزملاء أن نرى الخريطة مرة أخرى. مأرب هي في الجهة الشرقية من صنعاء، نرى تماما أين هي صنعاء، العاصمة، مركز الحوثيين، ومأرب هي في الجهة الشرقية منها، وبالتالي السيطرة على مأرب هي تأمين على مركز الحوثيين، على العاصمة صنعاء، وبالتالي هناك المعارك أيضا محتدمة. ويقول مستشار في وزارة دفاع حكومة الجماعة إن معارك طاحنة تدور في محافظة مأرب التي باتت كلها تحت سيطرة أنصار الله الحوثيين باستثناء مدينة مأرب. والمسؤول الحوثي ينذر القوات الحكومية بتسليمها، وإلا فلن تنجو المدينة من ويلات الحرب والدمار وفقا لتعبيره. أما عدن، طبعا عدن نحن نتحدث في الجنوب، عدن هي المقر المؤقت للحكومة المعترف بها دوليا، هو المقر المؤقت هناك. لا ينوي أنصار الله الحوثيون التقدم نحو عدن وفق المستشار دائما، فما يهمهم اليوم هو إحكام السيطرة على الساحل الغربي بأكمله كما أشرنا قبل قليل، لأن الساحل الغربي فيه باب المندب، والسيطرة على باب المندب تمكن الحوثيين من تحقيق الهدف الذي أعلنوه، وهو هذا الهدف تحديدا هو منع السفن السعودية من الحركة، وهذا الهدف يصب في مصلحة إيران، لأن إيران تريد أن تؤثر على أسواق النفط. ومن هنا بينما يحدث في مضيق هرمز وبين استهداف البنية التحتية النفطية داخل السعودية، وبين منع السفن السعودية من الخروج عن طريق باب المندب للتوجه إلى الأسواق الاعتيادية في آسيا لبيع النفط، كل ذلك يقلل المعروض من النفط وبالتالي يرفع الأسعار، وهذا تحديدا هدف مهم لإيران، أنه رفع الأسعار سيؤثر على الناخب الأمريكي الذي سينتخب كل مجلس النواب الأمريكي شهر نوفمبر المقبل تقريبا خلال شهر، وثلث مجلس الشيوخ، ومن يفوز في هذه الانتخابات سيهيمن على الكونغرس. في خضم هذه المعارك مشاهدينا الكرام يبرز الدور الإيراني، كنا نتحدث عن الدور الإيراني. فسيطرت قوات أنصار الله على الساحل الغربي خلال أقل من 48 ساعة ما كانت لتتم دون مساعدة إيرانية، كما تقول وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين. المستشار في وزارة دفاع أنصار الله الحوثيين عابد محمد الثور أكد على موقف مبدئي قائلا: نحن وإيران حلف واحد وجسد واحد، هناك تنسيق وتعاون مشترك معها مع إيران، وهدد بضرب كل من يحاول استخدام أجواء اليمن أو مياهه لضرب إيران. في المقابل يتهم أنصار الله الحوثيون يتهمون السعودية بشن ضربات دامية على مناطق تحت سيطرتهم في اليمن، تصعيد يثير مخاوف دولية على أمن المنطقة والطاقة. وصفه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالصراع الخطير، وأكد وقوف واشنطن إلى جانب حليفتها الرياض. لكن جماعة أنصار الله الحوثيين وعلى لسان المستشار في وزارة الدفاع هددت الولايات المتحدة باستهداف كل مصالحها في المنطقة إذا ساندت السعودية أو تدخلت في باب المندب.

0: مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا السيد أنور العنسي الصحفي والخبير في الشأن اليمني. مرحبا بك سيد أنور.
1: مرحبا خالد.
0: يعني نريد أن نصف للناس، نشرح للناس حقيقة ما يحدث حاليا، معنى ما يحدث، بمعنى حتى يحسم ترامب موقفه إن كان سيتدخل أم لا. واضح تماما أن الرهان الآن هو على القوات الحكومية في محاولة لاستعادة ما خسرته على الأرض، ومن هنا نرى هذه المعارك إن كان في تعز واللحج. هل هذا هو الوضع فعلا؟ لا يوجد شيء يفعل إلا الاعتماد على القوات الحكومية في انتظار قرار ترامب؟
1: هذا صحيح. السعودية من الواضح أنها لا تريد أن تدخل هذه الحرب منفردة، وتريد حلفاء آخرين إلى جانبها من أجل أن تضفي على أي تدخل مشروعية إقليمية أو عربية أو دولية. هذا أمر واضح، ولكنها تقف بكل قوة بالذات سياسيا وماليا خلف الحكومة اليمنية من أجل إعادة تأهيل سلاحها، بالذات سلاح الطيران الحربي، وشراء مزيد من المسيرات المتطورة التي تعمل الآن من أبعاد مختلفة. يعني حدثت عملية في قلب العاصمة صنعاء منذ يومين، ما يعني أن هناك الآن طائرات تعمل من على بعد ما لا يقل عن 150 كيلومتر.
0: نعم.
1: المعركة الآن بشكل أساسي تدور على جبهتين، على جبهة تعز تحديدا وعلى جبهة مارب، ولأسباب مختلفة. في ما يتعلق بمارب، القوات الحكومية تحاول قدر ما تستطيع أن تدفع بالمسلحين الحوثيين بعيدا عن حدودها، ولكن هؤلاء مستميتين في التسلل والذهاب إلى حقول صافر النفطية التي تبعد تقريبا 60 كيلومتر من مدينة مارب مركز المحافظة. التقارير والمعلومات الواردة من هذه الجبهة تشير إلى أن الحوثيين يتقهقرون ويخسرون الكثير من مسلحيهم، لدرجة أنه ذكرت معلومات أن بعض هؤلاء المسلحين حاولوا أن يتراجعوا، ولكن الحوثيين من ورائهم أطلقوا عليهم النيران بهدف أن يعودوا إلى المواجهة، فأصبحوا بين فكي كماشة، الجيش الوطني أو القوات الحكومية وقادتهم الحوثيين. الحوثيون في كل الحروب والمعارك يستميتون بشدة حتى من أجل أن يكسبوا شبر واحد أو متر واحد، ولا يكترثون للثمن الذي يدفعونه ثمن هذا التقدم. فيما يتعلق بجبهة تعز، كما تعلم هناك بعض الخبراء، وأنا شاهدت وسمعت تقارير كثيرة وأرى من قادة وخبراء عسكريين حتى غير يمنيين، يعتقدون أن الحوثي وقع في فخ سوء، أي أنه كان متحصن بالجبال وكانت الجغرافيا تقاتل إلى جانبه في المرتفعات الجبلية في المناطق التي يسيطر عليها في الشمال، لكنه حين نزل إلى السهول والسواحل انكشف أمام الطيران المسير، وهو الآن في مأزق كما يقول هؤلاء الخبراء، كيف يؤمن وجوده في باب المندب تحديدا؟ فهناك مرتفعات كهبوب وهي جبال وعرت التضاريس، ومن الصعب على أي طرف أن يسيطر عليها وأن يصل إلى كمامها وأن يتخفى فيها.
0: نعم.
1: الحوثي لا يستطيع أن يترك هذه الجبهة لأنها هي التي ستؤمن ظهره، ولهذا هو يدفع بموجات من البشر في اتجاهات مختلفة داخل محافظة تعز وفي محافظة لحج، ولا أستبعد أن يقوم بمغامرة أخرى حتى بالوصول إلى عدن من أجل أن يعمل التفاف من لحج على تعز وبعض مناطقها وخصوصا الوزعية التي هي مدخل.
0: طيب، في السابق كان هناك تسريبات أمريكية أنه طلب من ترامب أن يتدخل لكنه رفض، لكن مؤخرا نقل عنه أنه لم يحسم أمره، وربما كلمة لم يحسم أمره يعني ربما يعود ويقرر أن يتدخل. في تقديرك ما الذي أدى إلى تغيير موقفه؟ ما مصلحة الأمريكي أن يتدخل فيما يحدث في هذه المنطقة، مع العلم أنه كان تفاوض مع الحوثي والحوثي طمأنه أنه لن يغلق الملاحة في مضيق باب المندب، الحصار هو فقط على السفن السعودية كما يقول.
1: أستاذ خالد، تعلم أنه الوصول إلى باب المندب عمل أعدت له إيران منذ سنوات طويلة وليس منذ الآن، وكما عرفتم نقلا عن مصادر كثيرة أنه هناك خبراء حوثيين إيرانيين شاركوا في قيادة العمليات سواء في تعز أو في الساحل الغربي،
0: أسوشيتد بريس تحكي عن
1: ذهبوا قبل أيام ورآهم الناس وهم يعملون على إيجاد حفريات أي خنادق ومتارس وبناء أنفاق ونصب رادارات في باب المندب. الدور الإيراني ليس خفيا في هذه المسألة، إيران استعدت لمثل هذا اليوم منذ زمن طويل، وفي وقتها قال مسؤولون إيرانيون كبار أنه إذا أغلق مضيق هرمز فهناك مضيق آخر سيغلق، في إشارة إلى باب المندب، وفعلا تحقق لهم ذلك. كيف تحقق؟ طبعا من دون مواجهة، من دون معركة على الإطلاق. ما حدث هو خطأ تكتيكي أو استراتيجي من قبل القوات الموالية للحكومة التي لا أظن أنها تعمل بشكل منسجم أو في إطار قيادة موحدة، بل كل قائد عسكري هو الذي يوجه قواته. طيب، ومن هنا حصل هذا
0: لكن
1: الخلل.
0: هذا عن الماضي، لكن أنا ما أريد أن أحاول أن أفهم ما يمكن أن يفعله ترامب الآن، لأنه مستشار لوزارة الدفاع التابع للحوثيين العميد عابد محمد الصور بيقول أنه إذا غامرت أمريكا بإسناد السعودية بضربنا بضربات عسكرية جوية أو إسناد جوي أو تدخلت فيما يخص باب المندب سنعتبر أي مصالح لأمريكا حولنا هي هدف. هل هذا ممكن برغم هذا التهديد؟ هل ممكن أن يتدخل الأمريكي في تقديرك؟ هل له مصلحة في أن يتدخل أو ربما سيبقى بعيدا في إطار بحث عن حل أوسع مع إيران؟
1: يا عزيزي، أنت تعرف الرئيس ترامب يقول الشيء ونقيضه، يقول اليوم كلام وبعد ساعة أو ساعتين.
0: لذلك
1: سألت
0: عن المصلحة وليس عن تصريحاته.
1: يقول يعني الرئيس ترامب يناور كثيرا بطرق مختلفة ومتناقضة أحيانا، فمن المنطقي أن الولايات المتحدة كأقوى قوة على وجه الأرض تتدخل. لماذا؟ لأنه مضيق باب المندب مثله مثل هرمز، ممر حيوي مائي يهم العالم كله ولا يهم الحوثيين ولا الأمريكان وحدهم، فمن الطبيعي أن سواء طلب منه أو لم يطلب أن يتدخل، وهذا توقعي أنه لن يسمح ترامب ولا الولايات المتحدة بكل مؤسساتها العسكرية والاستخبارية أن يمس مضيق باب المندب بنفس ما حصل في مضيق هرمز مرة أخرى. هذه مسؤولية الولايات المتحدة تجاه الأمن والسلم العالميين، وتأكد أنها ستتدخل بشكل أو بآخر عاجلا أم آجلا.
0: يبقى أن هذا هو جزء من ملف التفاوض مع إيران، وهناك نوع من التواصل يتم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بين الأمريكيين والإيرانيين، هناك تبادل رسائل، سنرى إلى أين ستفضي الأمور. شكرا لك أستاذ أنور العنسي الصحفي والخبير في شأن اليمن. شكرا لك.
1: شكرا لك.

0: وزارة الداخلية أعلنت أن معدل المشاركة بلغ 28% على المستوى الوطني عند حدود 5 مساء. الآن بعد أغلاق صناديق الاقتراع منذ حوالي ساعة ونصف من الآن، هل بدأت تظهر ملامح هوية البرلمان الجديد؟ إذن مشاهدينا، دعي إلى الاستحقاق الانتخابي 15,800,000 ناخب لاختيار 395 عضوا لمجلس النواب في يوم انتخابي يتسم بترقب كبير لمعدلات المشاركة واتجاهات التصويت. طبعا معدلات المشاركة ستعكس إلى أي مدى هذا البرلمان يمثل الشعب ومدى ثقة الناس في هذا البرلمان. مراكز الاقتراع البالغ عددها 41,000 فتحت أبوابها في مختلف أنحاء المغرب عند الساعة 8 صباحا وأغلقت عند 7 مساء، وبدأت بعدها مباشرة عمليات الفرز وإعلان النتائج الأولية تبعا. إذن يتنافس في الانتخابات الحالية 28 حزبا سياسيا من خلال 1850 لائحة على المستوى الوطني، تضم 7,288 مرشحا ومرشحة، أي بمعدل يتجاوز 18 مرشحا لكل مقعد برلماني. تأتي هذه الانتخابات في وقت يواجه فيه المغرب تحديات واستحقاقات مستقبلية تتعلق على وجه الخصوص طبعا مستوى المعيشة، وأيضا رهان التنظيم المشترك لكأس العالم لعام 2030 مع إسبانيا والبرتغال، فضلا عن ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية ومواجهة البطالة، وكما أشرنا تحسين الظروف المعيشية والظروف الاقتصادية. ننتقل مباشرة مشاهدينا الكرام إلى نافذة من الرباط مع الزميل عبد الله إماسي. مرحبا بك عبد الله، ننتقل إليك لنعرف كيف كانت هذه الأجواء الانتخابية اليوم.
1: مرحبا خالد، أهلا بكم إلى هذه النافذة الإخبارية الجديدة من العاصمة المغربية الرباط. المغرب الذي شهد هذا اليوم اقتراعا انتخابيا في استحقاقات برلمانية. نتوجه مباشرة إلى الزميل يوسف البقالي من الدار البيضاء ليطلعنا على الأجواء التي أعقبت عملية إغلاق مكاتب الاقتراع. يوسف، ماذا بعد عملية إغلاق مكاتب التصويت على مستوى الدار البيضاء وعلى مستوى أنحاء البلاد؟
2: نعم عبد الله، الآن وبعد نهاية يوم الاقتراع وإغلاق مكاتب التصويت كما تشاهد خلفي في مختلف طبعا مختلف أنحاء المملكة، تدخل الانتخابات مرحلة جديدة مع بدء فرز الأصوات وإحصائها تمهيدا لإعلان النتائج تباعا. عملية التصويت جرت بحسب وزارة الداخلية في ظروف عادية مع تسجيل حالات معزولة في طنجة وتفلت. فتحت السلطات بشأنها تحقيقات بخصوص أو حول المشاركة، آخر رقم رسمي معلن هو 28.5% على المستوى الوطني إلى حدود طبعا الساعة 5 مساء، في انتظار النسبة النهائية التي ستشمل الساعتين الأخيرتين من الاقتراع، وعند إعلانها ستكون ربما عبد الله المقارنة ممكنة مع الاستحقاقين السابقين، فقد بلغت نسبة المشاركة 50.18% في انتخابات 2021 و42% في 2016، لتعطي الأرقام حينها صورة أوضح على مستوى المشاركة في استحقاق اليوم مقارنة بالدورتين السابقتين. وهنا في الدار البيضاء عبد الله تتجه الأنظار إلى نتائج الدوائر الانتخابية فيما تتواصل عملية فرز الأصوات وتجميع المحاضر. طبعا مع توالي النتائج ستتضح حصة كل لائحة من الأصوات والمقاعد، ومنها ستبدأ ملامح مجلس النواب المقبل في التشكل. أما ما يلي إعلان النتائج فهو انتقال الاستحقاق من الصناديق إلى المشاورات السياسية، إذ يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات أو انتخابات مجلس النواب، لتبدأ بعد ذلك مشاورات تشكيل الأغلبية والحكومة المقبلة. عبد الله، خلال الساعات المقبلة ستتوالى النتائج الرسمية قبل أن ينتقل المشهد إلى ما بعد الاستحقاق، حيث يبدأ تشكيل المؤسسات المنبثقة عنه ثم المشاورات السياسية التي ستقود إلى تشكيل الحكومة المقبلة. عبد الله،
1: شكرا يوسف. وحتى ذلك الحين يسعدني أن يكون معي ضيفا من الرباط الدكتور عبد العلي بلياس، وهو أستاذ العلوم السياسية.

0: والقانون الدستوري. أستاذ أو دكتور بلياس، من وجهة نظر أكاديمية، كيف تقرؤون نسبة المشاركة التي حددت إلى حدود الخامسة في حوالي 28.5%؟
1: طبعا في كل المحطات الانتخابية التشريعية منذ 1997 الآن كان دائما التحدي المتعلق بنسبة المشاركة السياسية مطروح على النخبة السياسية، مطروح الأحزاب السياسية، مطروح المؤسسات. اليوم النسبة المعلن عنها هي 28% لحدود الساعة الخامسة، وننتظر أن يتم الإعلان على النسبة النهائية للمشاركة بعد إغلاق مكاتب التصويت. أعتقد أن هذه النسبة تبقى نسبة لا تختلف عن نسب الانتخابات السابقة، على اعتبار بأنه ليس هناك حماس كبير جدا من طرف المواطنين والمواطنات في المشاركة في العمليات الانتخابية. ثانيا بأنه الجاذبية التي تشكلها البرامج الحزبية أو تشكل كذلك المؤسسات فيها نوع ديال التردد بالنسبة للمواطنين والمواطنات، وبالتالي هذه المشاركة في جنوب آخر تعبر على الوعي السياسي، كما تعبر كذلك من جهة ثانية أن هناك مجموعة من المواطنين والمواطنات ربما إما أنهم غير مبالين بالعملية الانتخابية أو أن العروض السياسية المقدمة من طرف الأحزاب السياسية لا تغريهم، وبالتالي يعتبر أن المشاركة من عدمها لا يغير شيء في الواقع السياسي وفي انتظارات المواطنين والمواطنات. ما يمكن الإشارة إليه في هذه المحطة الانتخابية أن عدد الأحزاب السياسية التي شاركت في هذه التحقيقات هي طبعا 27%. كان هناك نوع من التنافس بين مختلف الأحزاب السياسية، بين الأحزاب المشكلة الأغلبية والمعارضة، وبين كذلك الأحزاب التي تشكل أغلبية بين حزب الإصالة والعصارة وحزب الأحرار. إذن كان هناك تنافس من أجل ماذا؟ من أجل قيادة يعني الحصول على الرتبة الأولى، والحصول على الرتبة الأولى تؤدي إلى رئاسة الحكومة. وهذه المنافسة مرتبطة أساسا بالفصل 47 الدستور الذي يعطي للملك أن يعين رئيس حكومة من الحزب الذي تصدر نتائج انتخابات، ونحن طبعا ننتظر هذه النتائج، نعرف من هو الحزب الذي سوف تصدر نتائج انتخابات.
0: على ذكر الدستور دكتور بلياس، الآن المرحلة المقبلة ما بعد الإعلان عن النتائج، كيف يمكن تكييفها دستوريا؟ يعني ما هي المراحل المقبلة التي تعقب الإعلان عن النتائج الأول؟
1: طبعا بعد أن تصبح النتائج نهائية وتظهر لنا الخريطة الحزبية والخريطة السياسية لانتخابات 23 سبتمبر، فإن الدستور واضح في هذا المجال بأنه الملك يعين رئيس حكومة من الحزب التي تصدر نتائج الانتخابات، وبالتالي هذه الشخصية التي سوف يتم تعيينها ستدخل طبعا في مفاوضات ومشاورات مع باقي الأحزاب السياسية من أجل تشكيل التحالف الحكومي. لماذا؟ لأنه نمط الاقتراع لا يعطي لأي حزب في المغرب أن يحصل على الأغلبية المطلقة لتشكيل الحكومة بنفسه، وبالتالي الحزب الذي سوف تصدر الانتخابات سوف يقوم بفتح مشاورات مع كل الأحزاب السياسية، وبعد ذلك سوف يقرر ما هي الأحزاب التي سوف يقوم بالتحالف معها. طبعا السؤال الذي يطرح، هل سوف تستمر أو التحالف الحكومي سوف يستمر في قيادة الحكومة 2026، أم أن هناك جزء منها سوف ينتقل المعارضة أو أن سوف ينتقل كلها إلى المعارضة؟ ننتظر أن يتم إعلان النتائج حتى تظهر ما هي هذه الشخصية، ثم تظهر على الأقل المؤشرات الأولى لتشكيل التحالف الحكومي. انتظارات ديال المواطن هي كبيرة جدا، على اعتبار بأن المواطن ينتظر أن تكون هناك حكومة قوية، حكومة مستجيبة تستجيب لتطلعاته المختلفة، وأن يكون كذلك برلمانا قويا يقوم بالوظائف الأساسية المتعلقة بالتشريع، المراقبة ديال العمل الحكومي، ثم تقييم السياسات العمومية. من تحديات مختلفة ينتظرها المغاربة من هذه الحكومة، كما أن هذه الحكومة أمامها تحديات مختلفة أساسية مهمة جدا، تحدي مرتبط بمواجهة التضخم، تحدي كذلك مرتبط بتنزيل الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، تحدي مرتبط بتكييف ومواجهة كذلك تأثيرات الجيوسياسية والأزمات الدولية على الاقتصاد الوطني، وتأثير هذه الأزمات كذلك على الجانب الحياتي الاجتماعي للمواطنين والمواطنات.
0: الدكتور عبد العلي بلياس أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، شكرا جزيلا لك، وعودة إلى استوديوهات التلفزيون العربي في لوسيل، إليك خالد.
2: شكرا لك عبد الله، وشكرا لضيفك، في انتظار معرفة النتائج النهائية لنرى ملامح هذه الحكومة الجديدة في المغرب وإلى أي مدى تلبي احتياجات المغاربة. إذن مشاهدي الكرام، وصلنا إلى نهاية الأخيرة لهذه الليلة، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، بعد قليل ساعة إخبارية مع رولا حيدر، في رعاية الله.

0: انضم الينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
1: ماذا يعني ان اكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
2: نتواجد هنا امام القاعده العسكريه الجويه.
1: يعني انا اشهد لحظه تحول تاريخي.
3: مقابله حصريه للتلفزيون العربي مع الوزيره السابقه
1: وانقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل افضل. يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن أواكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود. جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
5: مراسلنا عماد الرواشد في واشنطن.
6: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري عالميا، أن أراقب قطبا أوحد للعالم وعالما مؤذنا بالتعدد. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

قطعة أخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعناوين. طهران تقول إنها لن تسمح باستخدام هرمز لتوسيع الحرب وتهدد الدول المجاورة بتعطيل مطاراتها. وواشنطن تعلن أنها ستواصل الدفاع عن المضائق وتؤكد وجود عدة خيارات أمام ترامب بما فيها العسكرية. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف اجتماع لقيادات من أنصار الله الحوثيين غربية تعز وقصف مواقع أخرى في مناطق عديدة، والجماعة تتحدث عن إسقاط طائرة استطلاع سعودية. مصادر طبية تؤكد للتلفزيون العربي استشهاد 4 فلسطينيين خلال استهدافات إسرائيلية في منطقة المواصي غربية خان يونس ومدينة

مدينة غزة، ومجلس السلام يعرض خطة لإعادة الأعمار. الخارجية السودانية تؤكد أن أي مبادرة للسلام يجب أن تنطلق من احترام سيادة السودان ووحدته. ومستشار ترامب للشؤون الأفريقية يقول إن طرفي النزاع لا يملكان شرعية دستورية، ويدعو إلى توسيع الحظر الأممي على الأسلحة.

0: أفادت السلطات العمانية والهندية أن بحاراً هندياً قتل خلال هجوم على سفينة تجارية في مضيق هرمز. وأعلن مركز الأمن البحري العماني في بيان إجلاء 27 من أفراد طاقم السفينة كيب داو التي تعرضت لاستهداف على بعد 2.5 ميل بحري من محافظة مسندم. وفي وقت سابق أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول المصدر في المضيق، مشيرة إلى أنه جرى الإبلاغ عن إصابة شخصين على متن السفينة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريحات صحفية إن النظام الدولي الحالي أصبح مفككاً وغير فعال وعاجزاً عن حل النزاعات الكبرى حول العالم. وشدد روبيو على أن الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب ستتصرف دائما بناء على مصلحتها الوطنية لا على مصلحة النظام الدولي.
1: إذا كان هناك تهديد للأمن القومي للولايات المتحدة فإن الرئيس لديه السلطة والالتزام بمعالجته. هذا تصريح عام وليس خاصا بكوبا، ومع ذلك فإن تفضيلنا دائما هو التعامل مع هذه الأمور بطريقة تفاوضية وسياسية وبطريقة يتحقق فيها التقدم من خلال تغييرات جوهرية في الدولة من دون استخدام القوة العسكرية.
0: أعلنت الحكومة اليمنية أن دفاعاتها في محيط قصر معاشيق بمدينة عدن أطلقت نيرانها باتجاه طيران مسير مجهول، في حين قالت القوات التابعة للحكومة إنها نفذت عدة هجمات ضد أنصار الله الحوثيين على جبهات مختلفة في اليمن. كما أعلنت استهداف اجتماع لقيادات من الجماعة في منطقة الوازعية غربية تعز. ويتسبب التصعيد العسكري في تعميق الأزمة الإنسانية في البلاد، حيث حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع أعداد النازحين جراء تجدد المعارك من 130 ألف إلى 230 ألف نازح.
2: لم ينجح التفوق الجوي

0: كلها عوامل دفعت باتجاه تحركات جادة وعاجلة في إطار محاولات خفض التصعيد. وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية عقدت لقاءات مع مسؤولين من أستراليا وسنغافورة وكندا في محاولة لحشد موقف دولي إزاء التطورات الحاصلة. النزاع خطير ومعقد جدا. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يبرر عدم التدخل الأمريكي إلى الآن في اليمن. ورغم تأكيد روبيو وقوف الولايات المتحدة إلى جانب السعودية، فإن حسابات واشنطن في اليمن تتقاطع مع مسار الحرب في إيران، ما يؤخر أي تدخل أمريكي. ذلك أيضا يفرض حسابات مختلفة على واشنطن لتجنب مزيد من التصعيد، قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب معا.
1: هدد مستشار وزارة الدفاع التابعة لأنصار الله الحوثيين عابد الثور، هدد الولايات المتحدة بأن كل مصالحها في المنطقة ستكون هدفا للجماعة في حال دخول واشنطن ما سماها مغامرة لمساندة السعودية أو تدخلها في مضيق باب المندب. على صعيد متصل بسير المعارك داخل اليمن، أنذر المسؤول في الوزارة القوات الحكومية بتسليم مدينة مأرب تحت طائلة تعرضها لويلات الحرب والدمار وفق تعبيره، كما أكد أن جماعة أنصار الله الحوثيين ملتزمة بعدم التقدم باتجاه المنطقة الجنوبية وعدن نهائيا، مشيرا إلى أن يتهادفها يتمثل في إحكام السيطرة على الساحل الغربي بأكمله. إلى قطاع غزة الآن، حيث قالت وزارة الصحة إن 4 فلسطينيين استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع، كما أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال قرب دوار أبو شرخ في جباليا شمالية قطاع غزة، في حين أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار في بحر خان يونس جنوب القطاع، وأصيبت فلسطينية أخرى برصاص القوات الإسرائيلية جنوب مدينة خان يونس. وأظهرت مشاهد نقل شهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد استهداف الاحتلال مدينة دير البلح. وفي خان يونس، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في منطقة المواصي غرب المدينة. وأظهرت المقاطع اللحظات الأولى للاستهداف ومحاولات إنقاذ المصابين ونقلهم. حذر مجمع ناصر الطبي في خان يونس من خطر توقف خدمات غسيل الكلى جراء عدم السماح بإدخال المادة اللازمة لتشغيل أجهزة الغسيل. وأكد المجمع أن نفاذ المادة التي تستخدم في جلسات الغسيل الكلوي قد يؤدي إلى تعطل العلاج، ما يهدد حياة المرضى الذين يعتمدون على الغسيل الكلوي بشكل منتظم، داعيا إلى إدخال المستلزمات الطبية الضرورية بشكل عاجل لإنقاذ حياة مئات المرضى. يجري جراح روسي عمليات زراعة قوقعة لأطفال يعانون من إعاقات سمعية داخل مجمع ناصر الطبي، وهي عمليات تجري لأول مرة منذ حرب الإبادة على غزة. وأكدت وزارة الصحة للتلفزيون العربي أنها تحاول زيادة عدد الأطفال المستفيدين رغم منع الاحتلال المتواصل لإدخال أبسط أدوات العلاج لأكثر من 60,000 من مرضى الإعاقات السمعية.
2: لحظات فارقة في حياة حسام الذي يعاني ضعفا حادا في السمع، يجهزه والده لدخول غرفة العمليات على أمل أن يسمع من حوله بوضوح ولو لمرة واحدة. داخل غرفة العمليات في مجمع ناصر الطبي، ولأول مرة منذ الحرب الإسرائيلية على غزة، تجرى عمليات زراعة القوقعة على يد جراح روسي دخل إلى القطاع بصعوبة.
3: كلما كان العمر أقل كلما كانت النتائج أفضل،

0: خلال فترة الثلاث سنوات لم يتم زراعة هذه الحالات، وبالتالي بعض الأطفال قد فاتت عليهم فرصة زراعة القوقعة وإعادة الاندماج إلى المجتمع. هذا المشروع سنقوم بزراعة إن شاء الله 50 حالة في المراحل القادمة، نسعى ونخطط لزراعة عدد أكبر قد يقارب 100 حالة أخرى.
1: انتظرت هذه الحالات طويلا قبل أن يأتي هذا اليوم. كانت العملية حلما بعيد المنال لهم في ظل حصار إسرائيلي خانق يمنع دخول المتخصصين والوفود الطبية، كما يمنع إدخال أبسط أدوات العلاج. أما هذه العملية فهي خطوة أولى على طريق طويل يسلكه الأهالي مع صغارهم للوصول إلى نتائج مرضية.
2: حمد ربنا أنه وصلنا لهذا المواصيل، زرعنا القوقعة، بس ظل فيه أجزاء، في سماعة خارجية، في بطاريات، في أسلاك، هذا وفي تأهيل سمع وفي تأهيل نطقي، فهذا الأمور لسه ما دخلنا لها في المراحل هذه، وأنا بتمنى أن يكون في مؤسسات تدعم هذا الأمور.
1: في قطاع غزة نحو 200 حالة تحتاج إلى زراعة قوقعة بشكل عاجل من أصل أكثر من 65 ألف إعاقة سمعية تسبب العدوان الإسرائيلي بأكثر من نصفها.
3: زراعة القوقعة للإعاقات السمعية واحدة من الخدمات الطبية التي توقفت منذ حرب الإبادة على غزة، لكن هذا المشروع لم يستطع إلا مساعدة العشرات من بين مئات يحتاجونها. هذه العملية بالنسبة لهم الأمل الأخير لإعادة صوت الحياة إلى أسماعهم. من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
4: حذرت وزارة التنمية في غزة من تفاقم أزمة إيواء النازحين في ظل اهتراء معظم الخيام ومراكز الإيواء واستمرار النقص الحاد في مستلزمات المأوى، مطالبة بإدخال 200 ألف خيمة جديدة و300 ألف شادر بلاستيكي مقاوم للظروف الجوية بصورة عاجلة.
5: في الجامعة الإسلامية بمدينة غزة توقفت قاعات الدراسة عن استقبال الطلاب، وفي ساحاتها نصبت الخيام لتأوي عائلة لا تملك مكانا آخر تذهب إليه. من بيت حنون نزحت أمل قاسم ولم تجد لعائلتها مكانا آخر تأوي إليه.
6: أسوأ حياة، إحنا بنعاني صراحة، ما في معيشة، إحنا يعني مش موفر إلنا أقل سبل الحياة.
5: هنا لا تنتظر العائلات الشتاء بقلق فحسب، بل تترقب أول قطرة مطر خشية أن تكشف هشاشة المأوى الذي صمد معها لسنوات.
7: خيام وفش فيها متطلبات الناس إنها قادرة تعيش فيها، يعني في السكن فيها الخيام انهرن، يعني تلت سنين هالحين إحنا في معاناة، الخيام تبعتنا انهرن.
5: لكن حين تضيق الخيارات يبحث الغزيون عن حلول من أبسط مما حولهم. في النصيرات وسط القطاع لجأ خليل أبو رمضان ورفاقه إلى الطين لبناء مأوى بديل عن الخيام.
8: بسبب وجودنا داخل الخيام، خيام النازحين، فخيام النازحين هذا طبعا ما بتقينا من حر الصيف ولا برد الشتاء.
5: وبحسب أحدث التقديرات يحتاج 94% من الأسر إلى مساعدات أساسية، ويعيش نحو ثلثي الأسر في خيام أو ملاجئ مؤقتة، فيما صنفت أكثر من نصف هذه الخيام والمآوي بأنها في حالة سيئة أو سيئة جدا، في وقت دمرت الحرب نحو 330 ألف وحدة سكنية بشكل كامل، وتضررت 80 ألف وحدة بصورة أصبحت غير صالحة للسكن، بينما تعرضت 90 ألف وحدة لأضرار جزئية، ويقدر عدد المباني الآيلة للسقوط بحوالي 3000 مبنى، مما يشكل خطرا مميتا على أهالي القطاع، فضلا عن تحول مناطق النزوح إلى برك من المياه تختلط فيها مياه الصرف الصحي والنفايات في موسم الأمطار، لتضيف إلى معاناة السكان خطرا صحيا آخر تحذر منه منظمة الصحة العالمية.
4: أعلن مجلس السلام في غزة عن خطة لتعافي القطاع بقيمة 2,450,000,000 دولار. وأكد ممثل المجلس نيكولاي ميلادينوف أن اللجنة الوطنية لإدارة القطاع جاهزة لمباشرة عملها.
9: خلال اجتماع في مدينة نيويورك، يعلن مجلس السلام عن خطة تعافي لقطاع غزة مدتها 6 أشهر بقيمة 2,450,000,000 دولار. تشمل الخطة 66 مشروعا موزعة على 6 مجالات، تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية والاقتصاد في غزة اللذين دمرا جراء حرب الإبادة. تحوز مشاريع البنية التحتية على الحصة الكبرى من الأموال، حيث تبلغ نحو 1,000,000,000 دولار، في حين تمثل المشاريع المتعلقة بالأمن مكونا رئيسيا بكلفة تقارب 885,000,000 دولار. الخطة قدرت الأضرار المادية في غزة بأكثر من 35 مليار دولار، كما أشارت إلى أن التعافي الكامل وإعادة الإعمار يتطلبان 71,400,000,000 دولار على مدى العقد المقبل.
10: المشاريع التي طورناها بموجب خطة إعادة التعافي تشمل في الواقع 71 برنامجا في مجالات المساعدات الإنسانية والبنية التحتية والأمن.
9: ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف أكد من جهته أن اللجنة الوطنية جاهزة لإدارة القطاع الذي سيوضع تحت قيادة إدارة واحدة تعمل ضمن إطار المجتمع العام.
11: اليوم لدينا لجنة وطنية جاهزة لإدارة غزة، وقد تم تعيين مفوضين وتدريبهم. طواقم العمل جاهزة، بعضها في غزة وآخرون جاهزون للذهاب إلى هناك. إذن كيف نتحرك إلى الأمام؟ بحذر وخطوة بخطوة.
9: وبينما أكد المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أن العمل جار حاليا على تنقيح الخطة، أشار المبعوث ستيف ويتكوف إلى ضرورة النجاح بسبب عدم وجود خطة بديلة.
12: الطريق أمامنا يتطلب جهدا متواصلا وثقة متبادلة وعزيمة راسخة على المضي قدما ومواصلة السعي حتى عندما تشتد الصعاب. ليس لدينا خطة بديلة، ولذا سنعمل جميعا معا لضمان نجاح هذه الخطة.
9: بعد إعلان التفاصيل الخاصة بخطة تعافي غزة، ثمة أسئلة عدة تطرح نفسها بقوة وتتعلق بمدى واقعية التطبيق على الأرض في ضوء الممارسات والعراقيل الإسرائيلية، وأبرزها التصعيد العسكري المستمر وتغيير الواقع الجغرافي عبر قضم مزيد من أراضي القطاع. يضاف إلى ذلك رفض حكومة الاحتلال تطبيق خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك عدم السماح بدخول أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة.
4: أشار المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور في مقابلة مع التلفزيون العربي، أشار إلى وجود زخم دولي رافض لمحاولات إسرائيل التنصل من تعهداتها المفضية إلى حل الدولتين.
13: هناك يعني بدايات نهوض جديد في المجتمع الدولي يريد أن لا يسمح لإسرائيل أن ترفض تنفيذ تعهداتها والتزاماتها، بما في ذلك خطة الرئيس ترامب ذات 20 نقطة التي تبدأ بوقف إطلاق النار وتمر عبر حق تقرير المصير والدولة الفلسطينية.
4: وأكد منصور في حديثه للتلفزيون العربي أن الجانب الإسرائيلي تمرد على خطة ترامب للسلام في قطاع غزة.
13: الجانب الإسرائيلي وواضح من كلمات العديدين على أنه متمرد حتى على خطة الرئيس ترامب، يدعي أنه ملتزم فيها بها ولكنه في التطبيق العملي متمرد عليها. وعندما تمكنت مجموعة من الدول الوسيطة، قطر وتركيا ومصر مع الولايات المتحدة في التوصل بشأن السلاح كجزء من تطبيق إعلان نيويورك وخطة 20 نقطة وقرار مجلس الأمن 2803، تمرد نتنياهو عليها ولا يريد أن يلتزم بها.
4: قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية جوسلين وولارد للتلفزيون العربي إن بريطانيا تستهدف سياسات الحكومة الإسرائيلية لا الشعب الإسرائيلي، مشيرة إلى تقويض جهود تنفيذ حل الدولتين وتدهور الأوضاع في قطاع غزة.
14: حل دولتين هو السبيل الوحيد لمنح للشعب الإسرائيلي والشعب الإسرائيلي إمكانية العيش بالسلام. وكما قال رئيس الوزراء، لن نقف متفرجين، وفي الوقت نفسه نشهد تقويض إمكانية تحقيق حل دولتين مع التوسع الاستيطاني غير المسبوق وأيضا استمرار الأوضاع الكارثية في غزة. ننتقل من الأقوال إلى الأفعال مع هذه الهزمة من العقوبات والإجراءات، وهي تستهدف سياسات هذه الحكومة الإسرائيلية وهي تحمي إمكانية تحقيق حل دولتين.
4: وفي الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب بلدة بيت عور تحت غرب رام الله، بينما أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطرة في عملية دهس عند الحاجز العسكري المقام على أراضي البلدة. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المصاب في العملية هو ابن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة. كما أطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز تجاه مركبات الفلسطينيين عند حاجز جبع شمال شرق القدس.
15: خنق الدنيا غاز.
4: شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي في هدم مساكن ومنشآت من الصفيح وحظائر في خربة جنبة بمسافر يطا جنوب الخليل. وتسكن الخربة نحو 30 عائلة فلسطينية، هددتهم سلطات الاحتلال بالترحيل وهدم مساكنهم بحجة وجودها في منطقة إطلاق نار يتدرب فيها جيش الاحتلال. وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت كل المساكن في خربة التبان بمسافر يطا، وتهدد التجمعات الفلسطينية بالهدم والترحيل. أعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية أنها ستفتح يوم السبت القادم باب الترشح للانتخابات التشريعية على مدى 12 يوما إلى غاية 7 أكتوبر المقبل. وأوضحت اللجنة أنه بحسب الجدول الزمني ستنطلق الدعاية الانتخابية في 6 نوفمبر المقبل، بينما يجري الاقتراع المسبق لرجال الأمن في 26 من الشهر نفسه ليصار إلى الاقتراع العام في 28. شطبت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل القائمتين العربيتين المتنافستين، وهما القائمة العربية المشتركة والقائمة العربية الموحدة، ومنعتهما من خوض انتخابات الكنيسة المقبلة. كما صوتت اللجنة بتأييد 31 عضوا على شطب اسم رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، ومنعته من خوض انتخابات الكنيسة ضمن القائمة المشتركة. ولا تعتبر قرارات الشطب نهائية، حيث يمكن للمرشحين التوجه إلى المحكمة العليا التي ستنظر في قرار اللجنة. قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة للتلفزيون العربي إن قرار لجنة الانتخابات الإسرائيلية شطب ترشحه لانتخابات الكنيسة يظهر خوف العنصريين من الصوت العربي.
16: هناك مسرحية تتكرر مع كل انتخابات في إسرائيل، وهي ما يسمى بلجنة الانتخابات المركزية. هذه اللجنة أصلا مشكلة من الأحزاب السياسية التي تنافسنا، يعني هي ليست لجنة مهنية أو لجنة موضوعية. وفي كل عملية انتخابية يحاولون شطب الأحزاب العربية أو القيادات العربية أو منعنا من خوض الانتخابات في كل معركة انتخابية.
4: أكد رئيس سوريا أحمد الشرع خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجولان سيظل أرضاً سورية وأن إجراءات الضم باطلة وملغاة.
17: لا يمكن لأي محاولات أمر واقع أن تمس شرعية دولتنا وسيادة قانوننا ونفاذ القانون الدولي. فالجولان سيبقى أرضاً سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب123 صوتا في كانون الأول الماضي. فشكرا لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقوله القانون الدولي.
4: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن هضبة الجولان ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد، وإنها جزء لا يتجزأ من إسرائيل. أضاف كاتس أن تل أبيب لن تسمح لسوريا بأن تشكل تهديدا لها، وأنها ستفعل كل ما يجب لمنع ذلك. كما أوضح أن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ أو من المنطقة الأمنية التي تسيطر عليها في سوريا، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية ستبقى في المناطق التي تسيطر عليها بحسب تعبيره. قالت الرئاسة اللبنانية إن كبير مستشاري الحكومة البريطانية لشؤون الدفاع في الشرق الأوسط الأدميرال إدوار ألغرين جدد دعم بلاده للبنان في كافة المجالات والجيش خصوصا، وذلك خلال لقائه الرئيس جوزيف عون في القصر الرئاسي. من جهته أبلغ عون المسؤول البريطاني أن لبنان يرحب بأي قوات بديلة لبعثة اليونيفيل إذا ما تعذر التمديد لها لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على الجنوب. قالت الخارجية السودانية إن أي مبادرة للسلام يجب أن تنطلق من احترام سيادة السودان ووحدته وأن تعالج أسباب استمرار الحرب، وأضافت أن أي عملية سياسية أو تفاوضية يجب أن لا تضفي الشرعية على واقع أوجدته القوى المتمردة على حد وصفها.
18: من نيويورك، ترفع واشنطن سقف الضغط على طرفي الحرب في السودان، تضع أمامهما معادلة أكثر صرامة، هدنة بلا شروط ومسار سياسي نحو حكم مدني أو كلفة متزايدة لاستمرار القتال. الملف تحرك مجددا مع رفض واشنطن منح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان تأشيرة دخول البلاد والوصول إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط حديث عن ربط منحها بموافقة على هدنة لمدة 3 أشهر. الخارجية الأمريكية قالت إن الرئيس ترامب ملتزم بإنهاء ما وصفته بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، متهمة الطرفين بعدم تقديم التزامات جدية بالهدنة. واشنطن ذهبت أبعد من ذلك واعتبرت أن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا ودستوريا للسودان، وهو موقف كرره مستشار ترامب للشؤون العربية والإفريقية. مسعد بولس أكد في تدوينة على حسابه في منصة إكس أن الشعب السوداني يستحق هدنة إنسانية تتيح حوارا سودانيا داخليا، هدنة تتضمنها خارطة الطريق التي تدفع بها الرباعية، الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. لكن ميدانيا لا تزال المسافة واسعة بين جهود وساطة وواقع حرب أنهكت السودانيين ولم يظهر لها آخر.
4: دعا مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية الأطراف المتحاربة في السودان إلى القبول بهدنة إنسانية بالصيغة المطروحة ودون شروط مسبقة لتكون الخطوة الأولى نحو سلام دائم. وشدد بولس في بيان على ضرورة أن يلتزم الطرفان بحوار سياسي شامل يفضي إلى الانتقال نحو حكومة مدنية. كما أكد أن الجيش السوداني وقوات الدعم السرية لا يمثلان سلطة حكم شرعية أو دستورية، فهما يحكمان بقوة السلاح وحدها، مشيرا إلى استعداد بلاده للعمل مع أي طرف يثبت أنه شريك جاد في تحقيق السلام. جدد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي مطالبة بلاده بالسيادة على جزر فوكلاند، وذلك خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وانتقد ميلي التطوير البريطاني لحقول النفط في المنطقة المتنازع عليها، حيث يعمل مشروع سيليون في حوض شمال فوكلاند بموجب تراخيص بريطانية ترفضها بيورنس آيرس وتعتبرها غير شرعية، داعيا لندن إلى استئناف المفاوضات. وينضم إلينا من مدينة ستانلي جزر فوكلاند موفد التلفزيون العربي دادا عبد الله. أهلا بك دادا. لو تضعنا في يعني خلفية عن هذه القصة وهذه الجزر المتنازع عليها وسياقات الطلب من الرئيس الأرجنتيني.
19: نعم رولا، هذه الجزر هي محل نزاع بين بريطانيا والأرجنتين منذ أمد طويل، وقد خاض البلدان حربا عليها عام 1982 حين قامت الأرجنتين بعمليات إنزال هنا واحتلت الجزر، وبعدها قامت تلك الحرب التي دامت 74 يوما، هزمت خلالها القوات الأرجنتينية وتمكنت بريطانيا من إعادة السيطرة على الجزر. منذ ذلك الحين والأرجنتين تدعي سيادتها على هذه الجزر، وتصريحات الرئيس الأرجنتيني ميلي منذ عدة أيام بدأت تثير بعض الإحساس بالاستغراب هنا، خاصة وأن السكان يعتقدون أنهم منذ صوتوا في استفتاء عام 2013 على خيارهم البقاء تحت السيطرة البريطانية لم يكن هناك سبب لتكون الأرجنتين تدعي السيادة على هذه الجزر. الآن ما أشعل فتيل هذه الأزمة هو كانتا تنقبان عن النفط واكتشفتا آبارا تبلغ احتياطهما أكثر من 1,700,000,000 برميل، ومنذ ذلك الحين تقول الأرجنتين أنه يجب وقف التنقيب وأنه يجب أن تخضع الجزر لسيادة الأرجنتين. تصريحات الرئيس الأرجنتيني لم يتم الرد عليها رسميا هنا من قبل حكومة جزر الفوكلاند، ولكن المواطنون الذين تحدثت إليهم اليوم يقولون إنه من الغريب أن يقوم الرئيس الأرجنتيني بهذه المطالبة في هذه الفترة، ولكن يعتقدون أن الأمر له علاقة بمفاوضات ومناورات اقتصادية، حيث يعتقدون أن الأرجنتين تسعى إلى الحصول على نصيب من النفط المكتشف. من الناحية السكانية الأرجنتين ليست لها أي وجود تقريبا هنا في هذه الجزر، حسب المعلومات التي حصلت عليها لا يوجد هنا في مدينة ستانلي حيث أنا إلا وهي أكبر مدن الجزر إلا نحو 17 عائلة أرجنتينية، وبالتالي جميع السكان هما هنا هم من الإنجليز وبعض المهاجرين من الدول الأخرى الآسيوية والأفريقية. رولا
4: شكرا لك من ستانلي في جزر فوكلاند موفد التلفزيون العربي دادا عبد الله. إلى المغرب الآن، حيث أغلقت مكاتب الاقتراع في الانتخابات التشريعية في مختلف أنحاء المغرب لتنتهي عملية التصويت وتبدأ عملية فرز الأصوات وعدها. وأعلنت وزارة الداخلية ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 28%، هذا وتحدد نتائج الانتخابات الحزب الذي سيكلف بتشكيل الحكومة للسنوات الخمس المقبلة إلى جانب هوية الأحزاب المشاركة فيه. وينضم إلينا من الدار البيضاء مراسل التلفزيون العربي يوسف البقالي. أهلا بك يوسف، هل من مؤشرات على نتائج هذه الانتخابات؟
20: نعم رولا، بإغلاق مكاتب التصويت عند الساعة 7 مساء انتهى يوم الاقتراع وبدأت مرحلة أخرى ربما لا تقل أهمية. الأصوات الآن تنتقل من صناديق الاقتراع إلى محاضر الفرز في هذه المكاتب التي خلفي، ومنها إلى النتائج التي ستكشف شكل مجلس النواب المقبل. على مستوى المشاركة كما أشرت، آخر رقم أعلنته وزارة الداخلية قبل إغلاق المكاتب كان هو 28.5%، سجلت إلى حدود الساعة 5 مساء دون أي تحديث جديد، في انتظار طبعا النسبة النهائية التي ستشمل الساعتين الأخيرتين، وهي نسبة رولا ستكتسب دلالتها بشكل أكبر عند مقارنتها بالاستحقاقات السابقة، بحيث بلغت المشاركة في 50.18% في الانتخابات الماضية مقابل 42% في 2016. هنا في الدار البيضاء أيضا كذلك تتجه الأنظار إلى محاضر الدوائر الانتخابية قبل أن تتضح صورة المقاعد التي ستذهب إلى كل لائحة حزبية. المدينة بما تمثله من ثقل سكاني واقتصادي تشكل إحدى أبرز ساحات هذا الاستحقاق، ولذلك ستكون نتائجها جزءا أساسيا من الصورة الوطنية العامة التي ستتضح مع توالي إعلان النتائج. لكن نهاية الاقتراع لا تعني نهاية المسار الانتخابي، بل كما أشرت هي بداية مرحلة سياسية جديدة بعد حسم المقاعد وتشكيل مجلس النواب. ينص الدستور على أن يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر الانتخابات أو تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، ومن هناك تبدأ مشاورات تشكيل الحكومة وأغلبيتها. لذلك فالساعات المقبلة ستكون فاصلة في الانتقال من أرقام المشاركة إلى أرقام النتائج ومن نتائج الصناديق إلى ملامح الخريطة البرلمانية المقبلة. الآن تتجه الأنظار إلى ما ستفرزه كما أشرت هذه الصناديق. نتائج ستحدد موازين القوى داخل البرلمان وتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من المشاورات السياسية وتشكيل الحكومة القادمة. رولا
4: لك من الدار البيضاء مراسل التلفزيون العربي يوسف البقالي. تجددت المعارك بين الجيش الأثيوبي وقوات تيغراي في شمال البلاد وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال. وقالت سلطات تيغراي إن القوات الفيدرالية هاجمت الإقليم وإن مقاتليها دخلوا معركة دفاعية. في المقابل اتهم مستشار رئيس الوزراء الأثيوبي جبهة تحرير شعب تيغراي بمهاجمة مواقع حكومية في إقليمي عفر وأمهرة.
0: عادت لغة الحرب إلى شمال إثيوبيا، معارك واتهامات متبادلة بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، وكل طرف يحمل الآخر مسؤولية بدء القتال. تقول سلطات تيغراي إن القوات الفيدرالية شنت هجوما على الإقليم بمشاركة قوات مشاة وإنها أمرت مقاتليها بالتصدي له. في المقابل تتهم الحكومة الإثيوبية جبهة تحرير شعب تيغراي بشن هجوم واسع على مواقع حكومية في إقليمي عفر وأمهرة. وفي تيغراي سيطر مقاتلو الإقليم على مطار ميكيلي عاصمته وفق مصادر أمنية ومحلية، وعلقت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها إلى ميكيلي وشيري وأكسوم بسبب الوضع الحالي في الإقليم. ويقول مستشار رئيس الوزراء إن قوات تيغراي سيطرت على مطارات من دون أن يسميها. في شمال عفر أيضا أعلن تحالف مسلح تشارك فيه جبهة تحرير شعب تيغراي سيطرته على مناطق بينها أبالا وإيريتي وبراهلي وكونابا ودالول، وقال إن عملياته مستمرة. التحالف يضم 7 قوى من مناطق إثيوبية مختلفة بينها تيغراي وأمهرة وأوروميا، ويقول إنه يسعى إلى الإطاحة بحكم رئيس الوزراء أبي أحمد وإقامة حكومة انتقالية. قبل أقل من 4 سنوات وقعت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي اتفاقا في بريتوريا أنهى حربا مدمرة. تعهد الطرفان بوقف القتال ونزع السلاح وإعادة الخدمات، وبدأ مقاتلو تيغراي بالفعل تسليم أسلحتهم الثقيلة. لكن الخلافات بشأن تنفيذ الاتفاق والنزاع على مناطق في غرب تيغراي أبقيا السلام هشا، وتجددت اشتباكات متفرقة في الأشهر الأخيرة قبل أن تصل المعارك إلى عفر. من مطارات تيغراي إلى مناطق القتال في عفر تتسع رقعة التصعيد في شمال إثيوبيا، وتعود إلى سكانه مخاوف حرب لم تندم الجراحها بعد.
4: دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود يوسف إلى خفض فوري لتصعيد الأعمال العدائية في شمال أثيوبيا، حيث سيطر مقاتلو جبهة تحرير تيغراي على مطارات عدة بالإقليم وشنوا هجمات في مناطق مجاورة. وأعرب رئيس المفوضية عن قلقه من تصاعد الأعمال العدائية في إقليمي تيغراي وعفر، فضلا عن التطورات الأخيرة المتعلقة بتشكيل تحالفات سياسية وعسكرية جديدة قد تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار. أعلنت السلطات الأوكرانية إصابة 16 شخصا في قصف روسي على مدينتي كراماتورسك وسومي باستخدام ذخائر عنقودية وقنابل جوية موجهة. وذكرت هيئة الطوارئ الأوكرانية أن طائرات روسية استهدفت مدينة سومي، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار بمنازل وسيارات وبنية تحتية ومبان غير سكنية. وفي منطقة دونيسك الشرقية التي تتركز فيها كثير من المعارك على خط الجبهة، قالت الشرطة الأوكرانية إن قنابل جوية روسية قتلت شخصا في كراماتورسك، إحدى المدن التي تسعى روسيا للسيطرة عليها. قصفت روسيا في وقت مبكر من صباح اليوم محطتي وقود ومواقع أخرى في العاصمة الأوكرانية كييف بطائرات مسيرة تعمل بمحركات نفاثة، وذلك بعد ساعات من لقاء الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب.
2: على وقع أصوات سيارات الإطفاء وسحب الدخان، بدأت كييف يوما آخر بهجوم روسي جديد بالطائرات المسيرة. في فيشنيف بضواحي العاصمة تصاعد الدخان من محطة تابعة لشركة نوفا بوست بعد استهدافها، في حين هرعت فرق الطوارئ إلى المكان لإخماد النيران واحتواء الأضرار. وعلى طريق سريع بدت آثار الهجوم أكثر وضوحاً، إذ تحولت محطة وقود ومركز أعمال إلى كتل متفحمة، في حين انشغل محققون بفحص الحطام وجمع ما يعتقد أنها شظايا لطائرة مسيرة. هجوم تقول السلطات الأوكرانية إنه أسفر عن مقتل وإصابة أشخاص، في حين أعلنت موسكو أنها نفذت ضربات واسعة استهدفت منشآت عسكرية وصناعية وطاقية ولوجستية وفق قولها. ومع استمرار الهجمات تتسع الأسئلة بشأن فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
21: أعتقد أن هدف بوتين هو تحويل بلادنا إلى خراب، إنه يريد إنشاء نوع من المنطقة العازلة التي يستطيع فيها فعل ما يشاء.
2: شكوك الشارع الأوكراني تأتي في حين تتحرك الدبلوماسية في نيويورك، فبعد لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف مستعدة لأي صيغة لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة، شرط أن توقف روسيا هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية. ومن نيويورك أيضا

0: يبحث عن هدنة وميدان لا يزال يتحدث بلغة الصواريخ والمسيرات.
1: قتل شخص وأصيب 7 آخرون في هجمات روسية بالطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم. طاولت الهجمات محطات وقود ومنشآت للنقل ومستودعات. كاميرا التلفزيون العربي زارت حي دارنيسكي بالعاصمة كييف ورصدت حجم الدمار في إحدى محطات الوقود المستهدفة هناك.
2: هجمات روسية مجددا تستهدف العاصمة كييف. عدد من الأحياء كانت عرضة لهذه الضربات خلال ساعات الليل وخلال ساعات الصباح الباكر. نحن هنا في موقع إحدى محطات الوقود في حي دارنيتسكي، والذي أصيب على ما يبدو بضربة مباشرة من هذه المسيرات، مما أدى إلى اندلاع النيران فيها. هرعت إلى هنا فرق الإنقاذ والطوارئ مع ساعات الصباح الباكر، تمكنت من إخماد النيران، ولم تتحدث هي طوارئ عن وجود إصابات، إذ أن يعني عندما تنطلق صافرات الإنذار فإنه من المؤكد بأن المواطنين أو السكان الموجودين في مثل هذه المحطات هم يعني يتوجهون إلى أماكن أكثر أمنا. طبعا حجم الدمار كبير جدا نتيجة هذه الهجمات على هذه المحطة تحديدا. وهنا أيضا من بين هذا الركام يظهر هنا أيضا بقايا لإحدى هذه أو للمسيرة يبدو التي ضربت هذا المكان. طبعا لا تزال فرق من الشرطة الوطنية الأوكرانية متواجدة في المكان، هي ضربت طوقا أمنيا. وأيضا كان هناك بحسب ما ذكره عمدة المدينة كانت هناك الكثير من حالات أو الهجمات التي استهدفت أحياء أخرى في العاصمة كييف. نتحدث بالتحديد عن حي هالاسيفسكي، حي سالومينسكي، وأيضا حي دنيبروفسكي. طبعا الحديث يجري عن استهداف لمحطة وقود أخرى وفي حي هالاسيفسكي، والتي كانت قد اندلعت فيها أيضا النيران كما تقول السلطات الأوكرانية. عدد الإصابات لغاية الآن نتحدث عن 3 إصابات بحسب المعلومات الأولية التي أدلى بها عمدة المدينة فيتالي كليتشكو. عموما الضربات والهجمات الروسية كانت قد طاولت خلال ساعات الليل عددا من المقاطعات الأوكرانية، وذلك بحسب ما قاله سلاح الجو الأوكراني. نتحدث بالتحديد عن 166 مسيرة كانت قد استخدمت خلال الهجمات على مختلف المناطق الأوكرانية. تمكنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية من إسقاط 122 منها. إياد السيتي، التلفزيون العربي، كييف.
1: أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لعقد اجتماع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.
3: حتى الآن لا توجد تفاصيل بشأن عقد أي اجتماعات رفيعة المستوى. إذا تحدثنا عن الاجتماع الروسي الأمريكي فإن الرئيس جاهز. في الواقع يؤكد الرئيسان بوتين وترامب دائما في محادثاتهما الهاتفية على استعدادهما لعقد اجتماع آخر بمرور الوقت إذا لزم الأمر.
1: خفضت وزارة الاقتصاد الروسية توقعاتها لإنتاج وتصدير البلاد من الغاز الطبيعي هذا العام إلى 683 مليار متر مكعب، بانخفاض قدره 5 مليارات و300 مليون متر مكعب عن التوقعات في مايو الماضي. وكانت وكالة رويترز قد أفادت في وقت سابق من الشهر الحالي أن روسيا خفضت أيضا توقعاتها لإنتاج النفط خلال العام الحالي إلى أدنى مستوى منذ 17 عاما، كما عدلت توقعات صادرات الوقود للعامين الحالي والمقبل بسبب تداعيات الحرب مع أوكرانيا. أكد بيان تركي عراقي مشترك أن القوات التركية ستسلم معسكر بعشيقة زليكان إلى الحكومة الاتحادية العراقية تدريجيا وفق الآلية والجدول الزمني المتفق عليهما. وخلال لقائهما على هامش اجتماعات الأمم المتحدة أكد الرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي على ضرورة بسط

0: سلطة الدولة بالكامل في سنجار وإنهاء وجود العناصر الأجنبية المسلحة المحظورة. قالت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق إن قضاء البلاد أصدر أحكاما بسجن وتغريم نائبتين في البرلمان لإدانتهما بقضايا فساد، وقضى الحكم الأول بسجن النائبة عالية نصيف 10 سنوات وإلزامها برد أكثر من 46 مليون دولار. وفي حكم ثاني قضت محكمة جنايات مكافحة الفساد بسجن النائبة أشواق سالم حسن 10 سنوات وإلزامها برد قيمة الكسب غير المشروع مع فرض غرامة مالية تزيد عن 9 ملايين دولار. كما أيدت المحكمة الحجز الواقع على أموالها المنقولة وغير المنقولة. مع عودة الحديث عن ملامح اتفاق جديد بين واشنطن وطهران، اعتبرت صحف أجنبية أن الهجوم الذي شنه أنصار الله الحوثيون وسيطرتهم على مواقع استراتيجية في باب المندب يشكل ضربة أخرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فشله في تحقيق أهدافه في إيران.
1: صحيفة نيويورك تايمز انتقدت الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه لطالما أظهر ترامب أنه لا يولي الأمم المتحدة أي اهتمام يذكر، لكن خطابه كان بمثابة رفض أمريكي صريح للمفهوم الذي قامت عليه الأمم المتحدة عند تأسيسها عام 1945، وهو إنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب. فتهديداته لم تقتصر على إيران التي استنزفت الحرب عليها رئاسته، فقد وعد بسقوط حكومة كوبا عاجلا أم آجلا. وأضافت أن خطاب ترامب بدا وكأنه تأكيد على أن الولايات المتحدة ستستخدم مزيجا من القوتين العسكرية والاقتصادية الهائلتين لتحقيق غاياتها، بدلا من اللجوء إلى الدبلوماسية الشاقة والبطيئة في كثير من الأحيان، والتي تعتمد على إبرام الصفقات والإكراه الاقتصادي. كما لفتت الصحيفة إلى أن تصريح ترامب بأن إيران كانت تصنع صواريخ يمكنها الوصول إلى أوروبا لم يتوافق مع تباهيه السابق بتدمير البرنامج النووي الإيراني، كما ادعى أن له الفضل في إنهاء الحرب على غزة، على الرغم من أن الأوضاع الإنسانية هناك لا تزال مزرية، وخطة نزع سلاح حماس وسحب القوات الإسرائيلية متوقفة منذ شهور. في صحيفة لوموند الفرنسية رأى جيل باريس أنه بعد الهزيمة التي مني بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام النظام الإيراني، يشكل هجوم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن وسيطرتهم على مواقع استراتيجية في باب المندب ضربة أخرى. فبحسب الكاتب، فالحوثيون نجحوا في إبعاد الولايات المتحدة عن حليفها الإقليمي الرئيسي السعودية، إذ لم يكتف ترامب بتركها بمفردها على الرغم من طلبها المساعدة العسكرية، بل إن الإدارة الأمريكية أبلغت ممثلين عن الحوثيين بأن الولايات المتحدة لن تتدخل فيما تحول إلى مجرد نزاع بين جارتين. واعتبر الكاتب أن اختيار الحياد في مواجهة هجمات الحوثيين أدى إلى انهيار ما كان يعرف سابقا باسم اتفاقية كوينزي، وهي الاتفاقية التي نصت على ضمان السعودية لإمدادات النفط للولايات المتحدة مقابل تقديم الدعم السياسي والعسكري الأمريكي وحماية أمنها. صحيفة بوليتيكو الأمريكية توقفت عند قمة ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، واعتبرت أن تنامي النفوذ الدبلوماسي للرئيس الصيني يمنح بكين نفوذا أكبر ويترك الرئيس الأمريكي بهامش أضيق للضغط. فملفات التجارة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة وتايوان وإيران تبدو أبعد من تسويات حاسمة، فيما يبقى الهدف الأساسي كبح التصعيد وإبقاء التوترات ضمن أطر قابلة للإدارة. وبينما نقلت عن مسؤولين أن هدف القمة هو منع حدوث أمر بالغ الخطورة وأنه لا يوجد اتفاق بالمعنى الحرفي، إنما يتعلق الأمر بالحفاظ على التوترات ضمن حدود يمكن السيطرة عليها، رجح محللون أيضا اقتصار نتائج القمة على الحفاظ على قنوات اتصال وتأجيل الملفات الحاسمة إلى اجتماعات لاحقة. صحيفة The Times البريطانية رأت بدورها أن الرئيس الصيني يلتقي ترامب بموقف أكثر ثباتاً وثقة على مواجهة الضغوط الأمريكية، فقد عزز قبضته السياسية وطور القدرات العسكرية الصينية، في حين يواجه ترامب ضغوطاً مرتبطة بالحرب على إيران والتضخم وأسعار النفط. وبينما اعتبرت أنه تعمل كل من واشنطن وبكين على تطوير لغة جديدة لوصف علاقتهما تختلف اختلافاً جذرياً عن الخطاب التصادمي الذي هيمن سابقاً، نقلت عن محللين أن بكين تملك أوراق ضغط مهمة في ملفات التجارة والموارد النادرة وتايوان، إذ أجبرت القيود الصينية على المعادن النادرة واشنطن على التعامل مع اعتمادها على الإنتاج الصيني، فيما مثل تعليق صفقة أسلحة أمريكية لتايوان خلال زيارة ترامب إلى بكين تنازلاً مهماً. ولكنهم قالوا إنه مع ذلك لا تخلو الصورة من نقاط ضعف صينية، بينها تباطؤ الاقتصاد وارتفاع بطالة الشباب وتداعيات حملة شي داخل الحزب.
0: ختام هذه الفترة على رأس الساعة، خالد الغرابلي، إلى اللقاء.
2: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
3: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
4: نريدنا أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
2: جابوا له نزار، أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي، ما بتعمل شيء. قال لي وقلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال أنه بسوريا. قال لي الرئيس الأسد ما رضي. أنا صرت بصدمة كبيرة، يعني
4: موقف صعب،
2: تفويت فرصة كبيرة. قلت له بدي أشوف السيد الخامنئي. الرئيس ترامب تقريبا بآخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع أوستن تايس.
4: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات ألم يستثمر لبنانيا؟
3: وفي رواية أخرى حصريا على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجانا. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
5: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.

نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، والبداية بأبرز العناوين. طهران تقول إنها لن تسمح باستخدام هرمز لتوسيع الحرب، وتهدد الدول المجاورة بتعطيل مطاراتها. وواشنطن تعلن أنها ستواصل الدفاع عن المضائق، وتؤكد وجود عدة خيارات أمام ترامب بما فيها العسكري. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف اجتماع لقيادات من أنصار الله الحوثيين غربي تعز، وقصف مواقع أخرى في مناطق عديدة. والجماعة تتحدث عن إسقاط طائرة استطلاع سعودية. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 4 فلسطينيين خلال استهدافات إسرائيلية في منطقة المواصي غربي خان يونس ومدينة غزة. ومجلس السلام يعرض خطة لإعادة الإعمار. الخارجية السودانية تؤكد أن أي مبادرة للسلام يجب أن تنطلق من احترام سيادة السودان ووحدته. ومستشار ترامب للشؤون الإفريقية يقول إن طرفي النزاع لا يملكان شرعية دستورية، ويدعو إلى توسيع الحظر الأممي على الأسلحة.

0: اهلا بكم مشاهدينا الكرام. اعلن امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني محسن رضائي ان طهران لن تفتح مضيق هرمز ولن تتفاوض ما لم تلبي واشنطن مطالبها. في المقابل قال وزير الخارجيه الامريكي ماركو روبيو ان التوصل الى اتفاق مع ايران يتطلب عملا شاقا لفتره من الزمن، مضيفا ان بلاده ستواصل الدفاع عن المضائق وضمان بقائها مفتوحه.
1: من حافة الحرب إلى طاولة المباحثات في نيويورك، اختراق يكسر جمودا هدد أمن المنطقة واستقرار ممراتها المائية الاستراتيجية. رسائل متبادلة بين الأمريكيين والإيرانيين عبر الوسيط القطري، وصفها الرئيس الأمريكي بالمثمرة جدا. الخارجية الإيرانية تقول على لسان المتحدث باسمها إسماعيل بقائي إن طهران أبلغت واشنطن شروطها لإحياء الدبلوماسية: وقف الحرب على كل الجبهات، وقف ما تصفه بالممارسات العدوانية والحصار البحري، وإنهاء الحرب الاقتصادية، والإفراج عن الأصول المجمدة، ومسار آمن للملاحة وفق اتفاق مسقط. شروط أكد عليها أيضا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي.
2: هذه هي المرة الأولى التي نعلن فيها أنه يتعين على الولايات المتحدة الوفاء بهذه الشروط أولا، وإذا لم تفي الولايات المتحدة بهذه الشروط فلن نعيد فتح مضيق هرمز ولن ندخل في أي مفاوضات.
1: في نيويورك ومن منصة الأمم المتحدة، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يشدد على أن طهران لا يمكن أن تسمح لأطراف باستخدام الممرات المائية البحرية لتحقيق مصالحها، بينما تعرقل وصول طهران إليها وتشن عمليات عدائية ضدها.
3: لا يمكن أن نسمح للبعض بالوصول بحرية إلى مضيق هرمز وتحقيق مصالحهم عبره، بينما يستخدمون هذه الممرات لشن عمليات عدائية علينا ويعرقلون وصولنا إليها. لن نرضخ لذلك.
1: في المقابل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يخفض السقف ويقول إن ما جرى حتى الآن مجرد تبادل أفكار، مشددا على ضرورة الدفاع عن المضائق وبقائها مفتوحة.
4: هناك إجماع على ضرورة أن تكون المضائق مفتوحة وحرة ومن دون هجمات. أعتقد أن هناك إجماعا على أن امتلاك إيران سلاحا نوويا أمر غير مقبول، وقد رأينا على نطاق واسع تأييدا من كثير من هذه الدول للعقوبات والتكاليف الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة.
1: إذن الجميع أمام مسار سياسي قيد التشكل، لكنه مسار لقياس التنازلات وتأجيل الانفجار حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، لا مسار حل نهائي.
0: مشاهدينا الكرام، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكما نتابع في هذه الصور، فهو يستقبل نظيره الصيني شي جين بينغ عند وصوله إلى قاعدة أندروز الجوية بميرلاند في مستهل زيارة دولة تستمر 3 أيام. نادرا مشاهدينا الكرام أن يصل الرئيس الأمريكي عند سلم الطائرة لاستقبال ضيفه، وكما سربت وسائل إعلام أمريكية كانت هناك مفاوضات بين فريقي عمل من الجانبين لتحديد المراسم البروتوكولية لهذه الزيارة، وهي زيارة الدولة، وزيارة الدولة هي الأولى من نوعها منذ عقد من الزمن. الرئيس الصيني إذن يصل إلى الأراضي الأمريكية، والرئيس الأمريكي ومعه زوجته، وطبعا الرئيس الصيني هو أيضا مصحوب بزوجته، الرئيس الأمريكي ومعه السيدة الأولى، في استقبال الرئيس الصيني عند سلم الطائرة. ونرى حرس الشرف في استقبال طبعا الرئيس الصيني، لأنه هنا أتحدث عن زيارة دولة، وواضح أن هناك رغبة أمريكية في إعطاء الكثير من الأهمية لهذه الزيارة، ليس فقط بسبب الموضوعات المهمة التي ستطرح للنقاش، لكن أيضا نتذكر عند زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين كيف استقبل من قبل الرئيس الصيني، وكان يصفه الرئيس الأمريكي الذي أعجب كثيرا بالاستقبال وحفاوة الاستقبال. نرى طلقات النارية التي تطلق احتفاء بوصول الرئيس الصيني. واضح تماما أن هناك رغبة أمريكية لأن يكون هناك نوع من التكريم الكبير للرئيس الصيني مقارنة بما لقيه الرئيس الأمريكي عند زيارته الأخيرة للصين. يتوقع أن يبحث الملف الإيراني وطبعا ما يحدث في مضيق هرمز، وليس بعيدا عن مضيق هرمز المعارك مشتعلة في جبهة اليمن. القوات الحكومية اليمنية أعلنت استهداف مواقع الأنصار الله الحوثيين في مناطق عدة، بينما أنذرت الجماعة القوات الحكومية بإخلاء مدينة مأرب. كما أعلنت القوات الحكومية قصف تحصينات للحوثيين في جبهات شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.
5: بعدما وسعت سيطرتها على الساحل الغربي من اليمن، جماعة أنصار الله الحوثيين تتجه نحو شرق صنعاء. تنذر قوات الحكومة اليمنية بأن تسلم لها مدينة مأرب.
6: قوتنا مسيطرة واستطعنا تحرير مناطق في مأرب، ولم يعد في مأرب إلا المدينة كما تسمى، مديرية المدينة وجزء من الوادي، أما الحدود الغربية أصبحت كلها في أيدينا.
5: ليس في نيتها التوجه جنوبا نحو عدن، فكل ما يهم الجماعة اليوم إحكام سيطرتها على الساحل الغربي بأكمله وفق مستشار وزارة دفاعهم. لتحقيق هذا الهدف شنت قوات الجماعة هجوما على مرتفعات كهبوب الاستراتيجية التي تشرف على مضيق باب المندب، هجوم أعلنت القوات الحكومية صده. وبمحاذاة المنطقة في محافظة تعز أحكمت القوات الحكومية سيطرتها على جبل قرفان عقب معارك ضارية مع قوات الجماعة المتمركزة فيه. أما في غرب المحافظة فاستهدفت القوات الحكومية اجتماعا لقيادات من أنصار الله، وأعلنت قصف تحصينات لمقاتليهم في جبهات شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف. من جانبها اتهمت الجماعة السعودية بشن ضربات على مناطق تحت سيطرتها في اليمن، منها تلك التي استهدفت محافظة الجوف ومدينة المخا. تقول الجماعة إن الضربات استهدفت أحد مواقع الاحتجاز في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، وأما في المخا فتحدثت عن إسقاط طائرة استطلاع سعودية. أنصار الله الحوثيين هددوا بالرد على هذه الضربات بقصف المنشآت النفطية السعودية.
6: أي مصالح لأمريكا حولنا تحت الهدف وتحت الضربات العسكرية لن نستثني شيء، أكانت في السعودية أو في البحر الأحمر أو خليج عدن أو في البحر العربي أو في المحيط الهندي.
5: تغيير ملحوظ في خارطة السيطرة الميدانية على الساحل ما كان ليقع لولا الدعم الإيراني للجماعة. ذاك ما نقلته وكالة آسيا شتت بريس عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين، قالوا إن مستشارين من الحرس الثوري الإيراني شاركوا ميدانيا في توجيه المعركة. لا ينفي أنصار الله ذلك. يؤكد المستشار في وزارة دفاعهم أن هناك تنسيقا وتعاونا مشتركا مع طهران. تصعيد يثير مخاوف دولية على الطاقة وعلى أمن المنطقة، وصفه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالصراع الخطير، مؤكدا وقوف واشنطن إلى جانب الرياض. لكن جماعة أنصار الله الحوثيين هددوا الولايات المتحدة باستهداف كل مصالحها في المنطقة إذا ساندت السعودية أو تدخلت في باب المندب.
0: إلى قطاع غزة المحتل، هناك قالت وزارة الصحة أن 4 فلسطينيين استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع، كما أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال قرب دوار أبو شرخ في جباليا شمالي قطاع غزة، في حين أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت النار في بحر خان يونس جنوبي القطاع، وأصيبت فلسطينية أخرى برصاص القوات الإسرائيلية جنوب مدينة خان يونس. وهذه المشاهد تظهر نقل الشهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد استهداف الاحتلال مدينة دير البلح وسط القطاع. وفي خان يونس أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في منطقة المواصي غرب المدينة. وتظهر المقاطع اللحظات الأولى للاستهداف ومحاولات إنقاذ المصابين ونقلهم للعلاج. حذر مجمع ناصر الطبي في خان يونس من خطر توقف خدمات غسيل الكلى جراء عدم السماح بإدخال المادة اللازمة لتشغيل أجهزة الغسيل. وأكد المجمع أن نفاد المادة التي تستخدم في جلسات الغسيل الكلوي قد يؤدي إلى تعطل العلاج، مما يهدد حياة المرضى الذين يعتمدون على الغسيل الكلوي بشكل منتظم، داعيا إلى إدخال المستلزمات الطبية الضرورية بشكل عاجل لإنقاذ حياة مئات المرضى. يجري جراح روسي عمليات زراعة قوقعة لأطفال يعانون من إعاقات سمعية داخل مجمع ناصر الطبي، وهي عمليات تجري لأول مرة منذ حرب الإبادة على غزة. وزارة الصحة أكدت للتلفزيون العربي أنها تحاول زيادة عدد الأطفال المستفيدين رغم منع الاحتلال المتواصل لإدخال أبسط أدوات العلاج لأكثر من 60,000 من مرضى الإعاقات السمعية.
7: لحظات فارقة في حياة حسام الذي يعاني ضعفا حادا في السمع، يجهزه والده لدخول غرفة العمليات على أمل أن يسمع من حوله بوضوح ولو لمرة واحدة. داخل غرفة العمليات في مجمع ناصر الطبي ولأول مرة منذ الحرب الإسرائيلية على غزة تجرى عمليات زراعة القوقعة على يد جراح روسي دخل إلى القطاع بصعوبة.
8: كلما كان العمر أقل كلما كانت النتائج أفضل. خلال فترة الثلاث سنوات لم يتم زراعة هذه الحالات، وبالتالي بعض الأطفال قد فاتت عليهم فرصة زراعة القوقعة وإعادة الاندماج إلى المجتمع. هذا المشروع سنقوم بزراعة إن شاء الله 50 حالة في المراحل القادمة، نسعى ونخطط لزراعة عدد أكبر قد يقارب 100 حالة أخرى.
7: انتظرت هذه الحالات طويلا قبل أن يأتي هذا اليوم. كانت العملية حلما بعيد المنال لهم في ظل حصار إسرائيلي خانق يمنع دخول المتخصصين والوفود الطبية، كما يمنع إدخال أبسط أدوات العلاج. أما هذه العملية فهي خطوة أولى على طريق طويل يسلكه الأهالي مع صغارهم للوصول إلى نتائج مرضية.
9: حمد ربنا أنه وصلنا لهذا المواصيل، زرعنا القوقعة، بس ظل فيه لأجزاء، في سماعة خارجية، في بطاريات، في أسلاك، هذا وفي تأهيل سمع وفي تأهيل نطقي، فهذا الأمور لسه ما دخلنا لها في المراحل هذه، وأنا بتمنى أن يكون في مؤسسات تدعم هذا الأمور.
7: في قطاع غزة نحو 200 حالة تحتاج إلى زراعة قوقعة بشكل عاجل من أصل أكثر من 65,000 إعاقة سمعية تسبب العدوان الإسرائيلي بأكثر من نصفها.
2: زراعة القوقعة للإعاقات السمعية واحدة من الخدمات الطبية التي توقفت منذ حرب الإبادة على غزة، لكن هذا المشروع لم يستطع إلا مساعدة العشرات من بين مئات يحتاجونها. هذه العملية بالنسبة لهم الأمل الأخير لإعادة صوت الحياة إلى أسماعهم. من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: أعلن مجلس السلام في غزة عن خطة لتعافي القطاع، خطة أولية لتعافي القطاع بقيمة 2,450,000,000 دولار. ممثل المجلس نيكولاي ملادينوف أكد أن اللجنة الوطنية لإدارة القطاع جاهزة لمباشرة عملها.
10: خلال اجتماع في مدينة نيويورك يعلن مجلس السلام عن خطة تعافي لقطاع غزة مدتها 6 أشهر بقيمة 2,450,000,000 دولار. تشمل الخطة 66 مشروعا موزعة على 6 مجالات تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية والاقتصاد في غزة اللذين دمرا جراء حرب الإبادة. تحوز مشاريع البنية التحتية على الحصة الكبرى من الأموال، حيث تبلغ نحو مليار دولار، في حين تمثل المشاريع المتعلقة بالأمن مكونا رئيسيا بكلفة تقارب 885 مليون دولار. الخطة قدرت الأضرار المادية في غزة بأكثر من 35 مليار دولار، كما أشارت إلى أن التعافي الكامل وإعادة الإعمار يتطلبان 71 مليارا و400 مليون دولار على مدى العقد المقبل.
11: المشاريع التي طورناها بموجب خطة إعادة التعافي تشمل في الواقع 71 برنامجا في مجالات المساعدات الإنسانية والبنية التحتية والأمن.
10: ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف أكد من جهته أن اللجنة الوطنية جاهزة لإدارة القطاع الذي سيوضع تحت قيادة إدارة واحدة تعمل ضمن إطار المجتمع العام.
2: اليوم لدينا لجنة وطنية جاهزة لإدارة غزة، وقد تم تعيين مفوضين وتدريبهم. طواقم العمل جاهزة، بعضها في غزة وآخرون جاهزون للذهاب إلى هناك. إذن كيف نتحرك إلى الأمام؟ بحذر وخطوة بخطوة.
10: وبينما أكد المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أن العمل جار حاليا على تنقيح الخطة، أشار المبعوث ستيف ويتكوف إلى ضرورة النجاح بسبب عدم وجود خطة بديلة.
12: الطريق أمامنا يتطلب جهدا متواصلا وثقة متبادلة وعزيمة راسخة على المضي قدما ومواصلة السعي حتى عندما تشتد الصعاب. ليس لدينا خطة بديلة، ولذا سنعمل جميعا معا لضمان نجاح هذه الخطة.
10: بعد إعلان التفاصيل الخاصة بخطة تعافي غزة، ثمة أسئلة عدة تطرح نفسها بقوة وتتعلق بمدى واقعية التطبيق على الأرض في ضوء الممارسات والعراقيل الإسرائيلية، وأبرزها التصعيد العسكري المستمر وتغيير الواقع الجغرافي عبر قضم مزيد من أراضي القطاع. يضاف إلى ذلك رفض حكومة الاحتلال تطبيق خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك عدم السماح بدخول أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة.
0: أشار المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور في مقابلة خاصة مع التلفزيون العربي، أشار إلى وجود زخم دولي رافض لمحاولات إسرائيل التنصل من تعهداتها المفضية لحل دولتين.
13: هناك يعني بدايات نهوض جديد في المجتمع الدولي يريد أن لا يسمح لإسرائيل أن ترفض تنفيذ تعهداتها والتزاماتها، بما في ذلك خطة الرئيس ترامب ذات 20 نقطة التي تبدأ بوقف إطلاق النار وتمر عبر حق تقرير المصير والدولة الفلسطينية.
0: وأكد منصور في حديثه للتلفزيون العربي أن الجانب الإسرائيلي تمرد على خطة ترامب للسلام في قطاع غزة.
13: الجانب الإسرائيلي وواضح من كلمات العديدين على أنه متمرد حتى على خطة الرئيس ترامب، يدعي أنه ملتزم فيها بها ولكنه في التطبيق العملي متمرد عليها. وعندما تمكنت مجموعة من الدول الوسيطة، قطر وتركيا ومصر مع الولايات المتحدة في التوصل بشأن السلاح كجزء من تطبيق إعلان نيويورك وخطة 20 نقطة وقرار مجلس الأمن 2803، تمرد نتنياهو عليها ولا يريد أن يلتزم بها.
0: شطبت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل القائمتين العربيتين المتنافستين، وهما القائمة العربية المشتركة والقائمة العربية الموحدة، ومنعتهما من خوض انتخابات الكنيسة المقبلة. كما صوتت اللجنة بتأييد 31 عضوا على شطب اسم رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، ومنعته من خوض انتخابات الكنيسة ضمن القائمة المشتركة. ولا تعتبر قرارات الشطب نهائية، حيث يمكن للمرشحين التوجه إلى المحكمة العليا التي ستنظر في قرار اللجنة. هذا وقال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة للتلفزيون العربي إن قرار لجنة الانتخابات الإسرائيلية شطب ترشحه يظهر خوف العنصريين من الصوت العربي.
14: هناك مسرحية تتكرر مع كل انتخابات في إسرائيل، وهي ما يسمى بلجنة الانتخابات المركزية. هذه اللجنة أصلا مشكلة من الأحزاب السياسية التي تنافسنا، يعني هي ليست لجنة مهنية أو لجنة موضوعية، وفي كل عملية انتخابية يحاولون شطب الأحزاب العربية أو القيادات العربية أو منعنا من خوض الانتخابات في كل معركة انتخابية.
0: أكد رئيس السوري أحمد الشرع خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أن جولان سيظل أرضا سورية وأن إجراءات الضم باطلة وملغات.
15: لا يمكن لأي محاولات أمر واقع أن تمس شرعية دولتنا وسيادة قانوننا ونفاذ القانون الدولي، فالجولان سيبقى أرضا سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب123 صوتا في كانون الأول الماضي، فشكرا لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقول القانون الدولي.
0: هذا وقال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن هضبة الجولان ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد، وأنها جزء لا يتجزأ من إسرائيل. كاتس أضاف أن تل أبيب لن تسمح لسوريا بأن تشكل تهديدا لها، وأنها ستفعل كل ما يجب لمنع ذلك. كما أوضح كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ أو من المنطقة الأمنية التي تسيطر عليها في سوريا، وأكد أن القوات الإسرائيلية ستبقى في المناطق التي تسيطر عليها بحسب تعبيره. إلى السودان الآن. الخارجية هناك قالت إن أي مبادرة للسلام يجب أن تنطلق من احترام سيادة السودان ووحدته وأن تعالج أسباب استمرار الحرب. وأضافت الخارجية السودانية أن أي عملية سياسية أو تفاوضية يجب ألا تطفي الشرعية على واقع أوجدته القوة المتمردة على حد وصفها.
16: من نيويورك، ترفع واشنطن سقف الضغط على طرفي الحرب في السودان، تضع أمامهما معادلة أكثر صرامة، هدنة بلا شروط ومسار سياسي نحو حكم مدني أو كلفة متزايدة لاستمرار القتال. الملف تحرك مجددا مع رفض واشنطن منح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان تأشيرة دخول البلاد والوصول إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط حديث عن ربط منحها بموافقة على هدنة لمدة 3 أشهر. الخارجية الأمريكية قالت إن الرئيس ترامب ملتزم بإنهاء ما وصفته بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، متهمة الطرفين بعدم تقديم التزامات جدية بالهدنة. واشنطن ذهبت أبعد من ذلك واعتبرت أن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا ودستوريا للسودان، وهو موقف كرره مستشار ترامب للشؤون العربية والإفريقية. مسعد بولوس أكد في تدوينة على حسابه في منصة إكس أن الشعب السوداني يستحق هدنة إنسانية تتيح حوارا سودانيا داخليا، هدنة تتضمنها خارطة الطريق التي تدفع بها الرباعية، الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. لكن ميدانيا لا تزال المسافة واسعة بين جهود وساطة وواقع حرب أنهكت السودانيين ولم يظهر لها آخر.
0: وبالحديث عن مسعد بولس، مسعد بولس مستشار رئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية دعا الأطراف المتحاربة في السودان إلى القبول بهدنة إنسانية بالصيغة المطروحة ودون شروط مسبقة لتكون الخطوة الأولى نحو سلام دائم. بولس شدد في بيانه على ضرورة أن يلتزم الطرفان بحوار سياسي شامل يفضي إلى الانتقال نحو حكومة مدنية، كما أكد أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا يمثلان سلطة حكم شرعية أو دستورية، فهما يحكمان بقوة السلاح وحدها، مشيرا إلى استعداد بلاده للعمل مع أي طرف يثبت أنه شريك جاد في تحقيق السلام. أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت نحو 38% على المستوى الوطني، وذلك بعد إغلاق مكاتب الاقتراع في الانتخابات في مختلف أنحاء البلاد. هذا وتحدد نتائج الانتخابات الحزب الذي سيكلف من قبل الملك بتشكيل الحكومة للسنوات الخمس المقبلة، إلى جانب هوية الأحزاب المشاركة فيها. تجددت المعارك بين الجيش الإثيوبي وقوات تيغراي في شمال البلاد وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال. وقالت سلطات تيغراي إن القوات الفيدرالية هاجمت الإقليم وإن مقاتليها دخلوا معركة دفاعية. في المقابل اتهم مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي جبهة تحرير شعب تيغراي بمهاجمة مواقع حكومية في الإقليم، بل في إقليمي عفر وأمهرة.
3: عادت لغة الحرب إلى شمال إثيوبيا، معارك واتهامات متبادلة بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، وكل طرف يحمل الآخر مسؤولية بدء القتال. تقول سلطات تيغراي إن القوات الفيدرالية شنت هجوما على الإقليم بمشاركة قوات مشاة، وإنها أمرت مقاتليها بالتصدي له. في المقابل تتهم الحكومة الإثيوبية جبهة تحرير شعب تيغراي بشن هجوم واسع على مواقع حكومية في إقليمي عفر وأمهرة. وفي تيغراي سيطر مقاتلو الإقليم على مطار ميكيلي عاصمته وفق مصادر أمنية ومحلية، وعلقت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها إلى ميكيلي وشيري وأكسوم بسبب الوضع الحالي في الإقليم. ويقول مستشار رئيس الوزراء إن قوات تيغراي سيطرت على مطارات من دون أن يسميها. في شمال عفر أيضا أعلن تحالف مسلح تشارك فيه جبهة تحرير شعب تيغراي سيطرته على مناطق بينها أبالا وإيريتي وبراهلي وكونابا ودالول، وقال إن عملياته مستمرة. التحالف يضم 7 قوى من مناطق إثيوبية مختلفة بينها تيغراي وأمهرة وأوروميا، ويقول إنه يسعى إلى الإطاحة بحكم رئيس الوزراء أبي أحمد وإقامة حكومة انتقالية. قبل أقل من 4 سنوات وقعت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي اتفاقا في بريتوريا أنهى حربا مدمرة. تعهد الطرفان بوقف القتال ونزع السلاح وإعادة الخدمات، وبدأ مقاتلو تيغراي بالفعل تسليم أسلحتهم الثقيلة. لكن الخلافات بشأن تنفيذ الاتفاق والنزاع على مناطق في غرب تيغراي أبقيا السلام هشا، وتجددت اشتباكات متفرقة في الأشهر الأخيرة قبل أن تصل المعارك إلى عفر. من مطارات تيغراي إلى مناطق القتال في عفر تتسع رقعة التصعيد في شمال إثيوبيا، وتعود إلى سكانه مخاوف حرب لم تندم الجراحها بعد.
0: مشاهدينا الآن نتابع إعادة لبرنامج اقتصادكم، رعاية الله.
17: اقتصادكم، وهذه أبرز ملفات حلقة اليوم. التوترات في البحر الأسود ترفع أسعار القمح عالميا. كندا تتقارب مع الهند في ظل الضغوط الأمريكية. الأسواق الآسيوية تقلل اعتمادها على نفط الشرق الأوسط.

0: هل تهدد التوترات الأمنية في البحر الأسود الخبز في العالم العربي؟ أعادت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا المخاوف بشأن سلامة الموانئ والسفن ومسارات الشحن إلى صدارة حسابات المتعاملين. وفي أوروبا والولايات المتحدة ارتفعت أسعار القمح مع تراجع الرهانات على عودة قريبة وطبيعية لصادرات البحر الأسود. في بورصة يورو نكست بباريس ارتفعت عقود القمح كما قفز في بورصة شيكاغو، مدعوما أيضا بارتفاع أسعار الذرة ومتأثرا بشأن القمة الأمريكية الصينية المرتقبة، أي أن سوق القمح بات يتأثر في الوقت نفسه بما يحدث في ساحات الحرب وما يجري على طاولة المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. تتراكم إشارات الضغط على المعروض، توقعات محصول القمح الشتوي الأمريكي تتجه إلى أدنى مستوى منذ عقود، وتقديرات إنتاج الاتحاد الأوروبي جرى خفضها، كما تراجعت توقعات محصول أستراليا. المشكلة لا تتعلق فقط بتوفر القمح بل بتكلفة الوصول إليه، فالشحنات التي كانت تأتي من البحر الأسود بأسعار أقل أصبحت تواجه بدائل أكثر تكلفة مثل القمح الأسترالي والأمريكي مقارنة بمستويات أقل بكثير كانت توفرها الإمدادات الروسية والأوكرانية. ارتفاع تكلفة الحبوب يعني فاتورة استيراد أكبر، ضغوطاً إضافية على المطاحن والحكومات، وثمة احتمال لانتقال جزء من هذه الزيادة إلى في النهاية إلى الدقيق والخبز وأسعار الغذاء، خصوصاً في الاقتصادات التي تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد. لكن المفارقة الأبرز أن الأسعار المرتفعة لم تدفع كبار المستوردين إلى الابتعاد عن السوق، فهل يعني ذلك أن الدول المستوردة تخشى ارتفاع الأسعار أكثر وتسارع إلى تأمين احتياجاتها قبل أن تتفاقم أزمة الإمدادات؟ للحديث عن القفزة في أسعار القمح مع زيادة الاضطرابات الجيوسياسية وانعكاساتها على الدول العربية ينضم إلينا منصور الدلقومني الخبير في الأمن الغذائي. أهلا بك أستاذ منصور. إلى أي حد أدت الهجمات الروسية والأوكرانية إلى ارتفاع أسعار القمح في أوروبا؟
1: شكرا ستي. مثل ما تفضلتي، الآن هنالك عوامل جيوسياسية وهي خاصة الحرب الأوكرانية الروسية، وهي الآن التي تتحكم في أسعار القمح عالميا. يعني تفضلتي في مقدمتك و أشرت إلى بعض الأرقام مثل انخفاض محصول الشتوي الأمريكي أو الأوروبي أو الأسترالي، ولكن هذا الأمور كلها الآن لا تؤثر بشكل كبير على موضوع ارتفاع الأسعار القمح، ولكن الآن أصبحت هي مخاطر الخوف التي تتحكم في تسعير أسعار القمح. يعني بمعنى آخر، المخاطر الجيوسياسية خاصة المتعلقة بالبحر الأسود من تكاليف شحن وتكاليف تأمين هي أصبحت التي تتحكم والتي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار القمح بشكل أكبر إذا استمر هذا الحال.
0: طيب، هل تتوقع الأسواق استمرار تعطل صادرات البحر الأسود لفترة أطول؟
1: يعني هي تعتمد حسب المفاوضات الجارية بين أوكرانيا وروسيا. يعني هل الحرب ستهدأ؟ إذا هدأت الحرب فهذا يعني هنالك سلاسة في الإمدادات وبالتالي مخاطر أقل وبالتالي هنالك كلف أقل وهو يؤدي إلى انخفاض، ولكن المؤشرات للآن هي لا وجود لأي أثر إيجابي من حيث المفاوضات، وبالتالي هنالك ما زالت المخاطر كثيرة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار الآن بشكل معين، ولكن إذا استمرت الأزمة إلى عام 27 فهو يتوقع أن يكون هنالك ارتفاع آخر، وخلينا نحكيها بشكل مختلف، سيتم إعادة هيكلة تسعير القمح بناء على هذه المعادلة. يعني سيتم تغيير المعادلة للتسعير، لن تصبح بالشكل العرض والطلب، وإنما سيكون هنالك ارتفاع هائل لأسعار القمح إذا استمرت الحالة.
0: طيب، الولايات المتحدة تتوقع أدنى إنتاج للقمح الشتوي منذ عام 1965، ما انعكاسات ذلك على ميزان الإمدادات العالمي؟
1: شكرا ستي. يعني بس خلينا نميز هنا، هو انخفاض في المحصول الشتوي ليس الإجمالي كاملة، ولكن هنالك انخفاض في في في في الإنتاج. هذا سيؤدي بكل بساطة أنه إحنا بسبب الحرب الأوكرانية الروسية فقط، خلينا نوضح نقطة أنه 25% أو ربع إنتاج العالمي هو مصدر روسيا وأوكرانيا، وعند الموجود مشاكل أو أي مخاطر جيوسياسية فيبدأ المشترون يبحثون عن بدائل، وكان السوق الأمريكي أحد البدائل. الآن بما أن السوق الأمريكي وهو البديل هو يعاني من عجز، فهذا سيؤدي إلى عجز في السوق بشكل عام، وبالتالي سيؤدي إلى ارتفاع على الرغم من وجود أسواق أخرى. ونقصد بالارتفاع هنا ليس فقط بمجرد ارتفاع نتيجة نقص العرض، وإنما دائما السؤال القمح من أين؟ من أين سيشترى؟ يعني هل كلفة الشحن، المكان، هل هنالك؟ وأيضا هل الأمان، هل يوجد مخاطر في النقل؟ وهذا يؤدي إلى ارتفاع، وليس فقط في العرض والطلب، وإنما حتى الشحن، رسوم الشحن التي ستؤدي إلى ارتفاع الكلفة إذا تم شراءه من سوق آخر.
0: طيب برأيك ما حجم صادرات القمح الروسي والأوكراني التي أصبحت مهددة، وما هي البدائل الفعلية المتاحة حالياً؟
1: يعني هو انخفضت بنسبة عالية، يعني ممكن أكثر من تقريبا من 8% تقريبا انخفضت، وهي بسبب المشاكل البدائل. هنالك أسواق حاليا أو إنتاج في دول على سبيل المثال كندا والأرجنتين وأحيانا السوق الأسترالي، ولكن لو جينا عملنا مقارنة خاصة للدول العربية، المسافة من البحر الأسود مقارنة بالدول الثلاث التي ذكرناها هنالك كلف أكثر، فهذه قد تكون بدائل، ولكن هذه البدائل لن تكون مؤثرة على السعر، وإنما كانت مؤثرة على التوفر فقط إذا لجأت إليها الدول، وبالتالي سيبقى سعر القمح مرتفع نسبيا.
0: طب أستاذ منصور، يعني هل بدأت الدول المستوردة الإسراع في شراء احتياجاتها تحسبا لارتفاع الأسعار؟
1: شكرا ستي، وهذا سؤال مهم. الآن الموضوع في عملية الشراء أصبحت في الأسواق هي مخاطر الخوف، يعني تعتمد على قرار الخطر من الخوف الذي سيحدث مستقبلا نتيجة الأوضاع الجيوسياسية. وبدأت هذه الدول، حتى الكثير من الدول التي لديها مخزون استراتيجي، هي لديها قلق من استمرار هذه الأزمة، وبالتالي قد يؤثر هذا على ارتفاع الأسعار، فستقدم على التقدم بشراء كميات أكبر لاحتياطا، وهذا أيضا سيؤدي لزيادة الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار، وبدأت بعض الدول بذلك وخاصة دول شرق آسيا.
0: نعم، خلينا نروح شوي على الشرق الأوسط. برأيك كيف يمكن أن يؤثر ارتفاع أسعار القمح العالمية على أسعار الخبز والدقيق في الدول العربية؟
1: شكرا ستي. الدول العربية احنا بنعرف انه اغلب مصادرها هي من اوروبا الشرقية، يعني ان كانت من اوكرانيا وروسيا وحيد احول القمح الروماني، المصدر الروماني، لسبب انه هنالك رخص بالسعر، وايضا المسافة كلف الشحن هي اقل. الان الدول العربية ستعاني من نقص في هذه المصادر، وبالتالي قد تلجأ الى مصادر اخرى بعيده مثل كندا والارجنتين وغيرها، وبالتالي سيؤدي هذا الى ارتفاع الكلف الشحن، واذا اشترت من الاسواق الحاليه فهنالك مخاطر ارتفاع اللي هي كلف التامين خاصه في موضوع المخاطر. هذا سيؤدي الى ارتفاع اسعار القمح. هذا له شقين، بعض الدول التي تدعم الحكومات التي تدعم القمح فهذا سيزيد فاتورة الحكومية على فاتورة الغذاء، وهذا طبعا سيؤثر على اقتصادها وسينعكس مستقبلا على المستهلك. والدول التي لا تقوم بالدعم فهو سينعكس على سعر الغذاء للمستهلك، وبالحالتين هو سيؤدي إلى تأثيره على المستهلك بارتفاع، قد يصبح القمح غير متوفر. ونحن نعرف أن الدول العربية أو الكثير من الدول العربية تعتمد بشكل أساسي في غذائها على القمح كأساس للحبوب، يعني ليست أنواع أخرى، وبالتالي سيشعر المستهلك بارتفاع السعر، وقد يؤدي إلى مشاكل، وخاصة في بعض الدول الفقيرة سيؤدي إلى عدم قدرة المستهلك على شراء هذه المادة الأساسية من الغذاء.
0: طيب ما السيناريو المتوقع لأسعار القمح طبعا خلال الأشهر المقبلة؟
1: هو السيناريو راح يكون كالتالي، في حال انه ما زالت هنالك مفاوضات، واذا كان هنالك بوادر انفراج في المفاوضات بحيث انه سيكون هنالك تقليل من التوتر او التوصل لاتفاق في بين اوكرانيا وروسيا، فهذا سيؤدي الى ارتفاع مؤقت، ومن ثم ستعود الاسعار على الرغم من نقص الانتاج في بعض الدول. لانه فقط للمعلومه، نحن لا نتكلم عن سعر مادة القمح بحد ذاتها، وإنما نتكلم عن تكاليف الشحن، وهو الذي أدى إلى ارتفاع السعر بشكل أكبر. ولكن إذا لم يتم التوصل أو هنالك بوادر انفراج في الفترة القريبة القادمة، فأتوقع أن يتم ارتفاع السعر بشكل كبير، وهذا سيغير معادلة تسعير القمح في العالم، وسيؤثر هذا الارتفاع على الكثير من الدول.
0: طيب سؤال آخر أستاذ منصور، برأيك يعني هل هناك مخزونات كافية لتغطية أي نقص محتمل في الإمدادات؟ وأيضا سؤال إضافي عن زيادة الأسعار، تحدثت عن زيادة أسعار القمح، هل أيضا سيكون هناك زيادة بأسعار المواد الغذائية الأخرى؟
1: شكرا. أول شيء، مخزون القمح هو متأثر، ولكن تأثير المخزون هو ليس بمؤثر كبير على ارتفاع السعر. يعني خلينا بس نوضح نقطة بجوز حكيتها في بداية كلامي. الآن السعر يتحكم فيه مخطر الخوف وليس السلعة بحد ذاتها. يعني حتى لو كان المخزون متوفر، السؤال هل يمكن أن يصل هذا المخزون إلى الدول المستوردة بأمان وبكلفة أقل، اللي هي كلفة الشحن؟ هذا السؤال الذي سيؤدي إلى التحكم بالسعر. هذه نقطة. النقطة الأخرى، إذا كان دقيق القمح وهو مادة أساسية يدخل في العديد من الأغذية، إذا ارتفع سعره فهو سيؤدي إلى ارتفاع مجموعة من السلع الغذائية المرتبطة فيه، اللي هي السلع التي تدخل فيها القمح وليس فقط الخبز، وبالتالي هذا سيؤدي إلى ارتفاع سلة الغذاء أو فاتورة الغذاء للمستهلك. هذه نقطة مهمة جدا. والأهم من ذلك، هل بالإمكان أن يصل إلى المكان؟ هل هو من الأمان أن يصل القمح، خاصة في التوترات العسكرية ما بين أوكرانيا وروسيا؟ هل هنالك سيكون قدرة على إيصال القمح من هذه الدول أم لا؟ وهذا هو الذي سيؤثر على فاتورة الغذاء للمستهلك.
0: شكرا السيد منصور دلقموني الخبير في الأمن الغذائي، شكرا على هذه المداخلة.

0: الصراع في الشرق الأوسط فرصة لمنتجي الفحم في العالم. وكالة الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على مصدر الطاقة بنسبة 1.2% العام الحالي، ومن المرجح أن يصل الطلب على الفحم إلى مستوى 9 مليارات طن، وذلك بسبب الصراع في المنطقة. الوكالة ترى أن الاضطرابات التي طاولت شحنة النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أدت إلى ارتفاع الأسعار وشجعت على زيادة توليد الكهرباء من الفحم. يعكس هذا التوقع مفارقة لافتة في مسار تحول الطاقة العالمي، إذا كانت تقارير سابقة لوكالة الطاقة الدولية قد أشارت إلى أن الطلب على الفحم بدأ يقترب من مرحلة الاستقرار.
1: الدول العربية تغير قواعد لعبة صناعة السيارات. لم تعد المنطقة مجرد مركز تجميع فقط، بل أصبحت قلبها الصناعي النابض. تحول جذري تشهده المنطقة ينقلها من مجرد سوق استهلاكية إلى قوة تصنيعية برأس مال كبير. فرغم انخفاض عدد المشاريع المعلنة في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، إلا أن قيمة الاستثمارات قفزت بشكل مذهل لتبلغ 18 مليار و200 مليون دولار. تحول استراتيجي يركز على الصناعات الثقيلة كالفولاذ والإطارات وسلاسل الإمداد المتقدمة، في مسعى لاقتناص فرص أكبر من سوق السيارات المتنامية التي سجلت 2.750 مليار دولار خلال العام الماضي. وتتوجه بوصلة دول الخليج العربي نحو المستقبل باستثمارات نوعية تركز على تقنيات التنقل الذكي وتصنيع السيارات الكهربائية لترسم خريطة تكامل اقتصادي جديدة بين دول المنطقة. وعلى امتداد رقعة البلاد العربية تنشط مصر في جذب المشاريع

الأفلام الأكثر مبيعاً لا تريد خسارة مكانتها لصالح الصينيين الذين نشروا جيوشاً من الروبوتات في المصانع في مصانع سياراتهم. فقررت دخول السباق. العلامة التي تتبعها كورولا وكامري ولاند كروزر ستبدأ تحديث مصانعها اعتباراً من 2028، مخصصة لهذا الغرض 6.5 مليار دولار سنوياً. المبلغ الضخم المخصص للتحديث والتطوير يشمل قيام تويوتا باستبدال الآلات الحالية في منشآتها بأخرى أكثر ذكاءً وحداثة، إضافة إلى الاستعانة بالروبوتات الشبيهة بالبشر وغير الشبيهة بها. نحن في عصر الذكاء الاصطناعي، فكل شيء قابل للتحقق.

والآن مع جولة على عدد من الأخبار الاقتصادية، نبدأ من الهند التي يعتزم رئيس وزرائها ناريندرا مودي زيارة كندا في 5 ديسمبر المقبل. هذه الزيارة تأتي في وقت توترت فيه العلاقة التجارية الأمريكية الكندية، ما دفع أوتاوا لتعزيز روابطها التجارية مع دول وتكتلات أخرى أبرزها الاتحاد الأوروبي. ونبقى في آسيا وتحديدا في كوريا الجنوبية التي أعلنت سعيها لخفض اعتمادها على النفط القادم من الشرق الأوسط من 70% حاليا إلى 50% بحلول عام 2035، وذلك في إطار جهود رابع أكبر اقتصاد في آسيا لتنويع مصادر الطاقة بعد الاضطرابات التي سببتها حرب إيران. في ألمانيا أيضا طالب نادي السيارات بإلغاء ما يسمى بقاعدة الساعة 12 في محطات الوقود، وتطبق هذه القاعدة لدى صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي منذ أبريل الماضي، ومنذ ذلك الحين لا يسمح لمحطات الوقود برفع أسعار البنزين والديزل إلا مرة واحدة يوميا في تمام الساعة 12 ظهرا، ويمكنها خفض الأسعار في أي وقت. أما في موضوع المملكة المتحدة، قالت مجموعة باليمور العقارية إن المعروض من المساكن على وشك انهيار غير مسبوق سيبدأ العام المقبل ويمتد حتى العام 2029، وقد بلغ الفارق بين بدء بناء المساكن في لندن وإنجازها العام الماضي أوسع مستوى له منذ أكثر من 3 عقود.

0: نناقش هذه الأخبار مع الزميل علي القيسية، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. أهلا بك علي.
1: أهلا أهلا
0: علي. يعني ما أسباب وأهداف زيارة مودي إلى كندا؟
1: نعم، الحقيقة نتيجة الضغوط التجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض على مجموعة من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم، وجدنا بأن هذه الدول والتكتلات تقوم بإعادة تموضعها وإعادة بناء محاورها من جديد. منذ فترة قصيرة شهدنا قيام الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع كندا، ووجدنا كندا من خلال رئيس الوزراء يذهب إلى الصين، وفي نهاية المطاف فشلت المفاوضات التجارية الأمريكية الكندية، ويبدو أن هنالك يعني اتساع في الشقة ما بين البلدين.

0: جارين. وحاول الرئيس الأمريكي أكثر من مرة الضغط على كندا بملفات متعددة، إلا أنها وصلت هذه المفاوضات إلى طريق مسدود. لذلك الهند أيضا من الدول المتضررة من سياسة التجارية التي فرضها ترامب وفرض رسوما جمركية عليها، وبالتالي هذه الدول بدأت في إعادة تفكير في كيفية بناء جسور أخرى مع الدول التي يمكن من خلالها أن تعوض السوق الأمريكي ولو بشكل بسيط. كندا طبعا ليست بحجم الاقتصاد الأمريكي، لكن يمكن أن تمثل نافذة للهند للتصدير والاستيراد. هذا إذا ما علمنا بأن الجالية الهندية في كندا تمثل نسبة لا يستهان بها تصل إلى حوالي 6% من مجمع عدد السكان، وبالتالي هنالك كثير من المصالح المشتركة بين البلدين.
1: طيب نذهب إلى موضوع كوريا الجنوبية وتنويع مصادر النفط. ما قصة كوريا الجنوبية والنفط القادم من الشرق الأوسط؟
0: تاريخيا كانت كوريا الجنوبية تعتمد بشكل شبه مطلق على منطقة الشرق الأوسط لتزويدها بالنفط الخام، بالإضافة إلى الغاز، بالإضافة إلى المشتقات الأخرى المتمثلة في البتروكيماويات. الحرب التي اندلعت في 28 من فبراير الماضي أدت إلى انقطاع إمدادات المنطقة عن كوريا. نعم. وليس فقط من خلال هرمز، وإنما أيضا من خلال باب المندب، ونتحدث هنا عن الصادرات التي كانت تأتي من ميناء ينبع السعودي وصولا إلى كوريا الجنوبية. وزارة الصناعة الكورية الجنوبية اليوم أصدرت تقريرها الذي يستشرف أفاق كيفية طلب النفط في المستقبل، ووضعت استراتيجية جديدة بأننا نريد أن نخفض اعتمادنا على منطقة الشرق الأوسط من 70% إلى حوالي
1: 50%
0: إلى 50% بحلول عام 2035، وهذا ما ينسحب أيضا على الغاز. وبالتالي هذا يعني يشير بشكل مباشر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت من خلال هذه الحرب إلى حرف انتباه العالم نحو مصادر الطاقة لديها، بحيث تقدم نفسها باعتبارها مصدرا بديلا عن الشرق الأوسط في النفط وفي الغاز أيضا.
1: طيب خلينا نروح على موضوع آخر، موضوع ألمانيا. ما سر الساعة 12 في محطات الوقود الألمانية؟
0: بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بعدها بقليل في بداية أبريل الماضي، قامت السلطات الألمانية بانتهاج سياسة أن بمقدور محطات الوقود اعتبارا من الساعة 12 ظهرا تغيير أسعارها بالارتفاع أو بالانخفاض. وبالتالي مع مرور الوقت أصبح هناك لدى المستهلك أكثر قدرة على توقع مسار الأسعار، بمعنى أن الأسواق العالمية تفتتح في ساعات قبل الساعة 12، وبالتالي أصبح لديهم القدرة على توقع انخفاض أو ارتفاع أسعار النفط نتيجة الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة أو نتيجة التصريحات التي يطلقها الرئيس الأمريكي بين الفينة والأخرى. الآن إذا توقع المستهلك أن يكون هناك انخفاضا في أسعار الوقود، فإنه يرجئ هذا القرار لما بعد الساعة 12.
1: طيب.
0: أما إذا توقع ارتفاعا فإنه يحجم عن ذلك.
1: طيب لماذا يطالب نادي السيارات الألماني بإلغاء هذه القاعدة؟
0: طالب بإلغائها لأنها ألحقت الضرر بمحطات الوقود، لأن المستهلك بات يعرف مسارات أسعار النفط تبعا لافتتاح أسواق السلع العالمية، والبورصات الأوروبية تفتتح قبل الساعة 12، وبالتالي تكون الصورة واضحة لدى هذا المستهلك أين تتجه أسعار النفط، وبناء على ذلك يقوم بالشراء أو الامتناع عن الشراء تبعا لأسعار البورصات العالمية.
1: طيب نذهب أيضا إلى موضوع آخر، موضوع بريطانيا. لماذا يتراجع المعروض السكني في بريطانيا برأيك وباختصار؟
0: سريعا، بريطانيا كانت من ضمن الدول التي تأثرت بالحرب في الشرق الأوسط. كثير من المواد الأولية التي كانت تتدخل في مستلزمات البناء تأخر وصولها إلى المملكة المتحدة، وبالإضافة إلى وجود بعض التشديدات والضوابط التي تنتهجها الحكومة البريطانية فضلا عن الضرائب التي تلوح بها الحكومة العمالية الجديدة. نعم. كل ذلك أدى إلى إحجام المستثمرين في هذا القطاع وتأخيرهم في تسليم المشاريع، وبالتالي أصبح هنالك فرق كبير ما بين نقطة انطلاق البناء ونقطة تسليمه.
1: شكرا لك علي قيسية، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. شكرا على هذه المداخلة. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، اللقاء يتجدد بكم غدا. إلى اللقاء.

0: الكيان. مراسلة التلفزيون العربي محمد زاوية.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح. قوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
2: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
3: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
2: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
4: من بيروت مراسل التلفزيون العربي إدمون سيسيل.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في لبنان؟ يعني أن أقتفي بعدستي الغارة من وجهتها الأولى وأن أبقى مع النازحين إلى وجهتهم الأخيرة، وبين هذا وذاك أتتبع مسارا دبلوماسيا شائكا، يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
2: في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننطق المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم في حلقة جديدة من تقدير موقف، معي أنا رولا حيدر. إعلاء المصلحة الوطنية معيار طبيعي في رسم سياسات الدول. يمكن لهذا المفهوم أن يطبع العلاقات الخارجية فترجح كفة دولة على كفة أخرى، ويعطي زخم لعلاقات ثنائية على حساب أخرى وفق ما يخدم المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية. لكن هذه المعادلة قد تختلف إذا كنت رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية. منصبك يحكم عليك بمقاربات تراعي كونك حتى اللحظة قطباً أو حد للعالم. ترتبط بشبكة معقدة من التحالفات والمعاهدات والعلاقات الثنائية التي تحافظ على هيمنتك الدولية. هكذا تجري الأمور مع ترامب. يسمح لرئيس دولة في حرب مستعرة معه بدخول أراضيه لإلقاء كلمة تندد بأمريكا وحربها وسياساتها، ويمنع زعيمين عربيين من تأشيرة مشابهة رغم حاجتهما إلى منبر أممي. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور. أولاً، واشنطن والشرق الأوسط، أولوية أمريكية أم ساحة للصراع؟ ثانياً، الدول العربية وأدوات الخروج من العباءة الأمريكية وبناء استراتيجية أمنية منفردة، وأخيراً غياب النظام الدولي وتقويض المؤسسات الدولية وأثره على العالم العربي. أرحب بضيوفي في تقدير موقف لهذه الليلة، وأبدأ بضيفي في الاستوديو السيد معن البياري، رئيس تحرير صحيفة العربي الجديد. أهلا بك سيد معن. وكذلك ينضم إلينا السفير عبد الرحمن العتيبي، دبلوماسي كويتي سابق من الكويت. أهلا بك سيد عبد الرحمن. وكذلك ينضم إلينا من نيويورك السيد جوي هود، مساعد وزير الخارجية الأمريكي سابقا من نيويورك. أهلا بكم ضيوف الكرام جميعا.

0: نبدأ مشاهدينا تقدير الموقف بتقرير لزياد بركات.
1: يصل بزشكيان إلى نيويورك وبلاده في حرب مع واشنطن على متن طائرة إيرانية رغم عقوبات أمريكية تهدف لشل حركة الطيران الإيراني. تقول الخارجية الأمريكية إنها منحته ووفدا صغيرا مرافقا تأشيرة دخول تماشيا مع التزامات واشنطن بصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة، لكن هذا لا ينطبق على رئيسين عربيين ليسا في حالة حرب مع الولايات المتحدة، عباس والبرهان. لا يقصفانها ولا تقصفهما، لا يغلقان مضيقا ولا يستهدفان حلفاءها في جوارهما. الأول رئيس دولة تحت الاحتلال بلا جيش وبلا سيادة على الأرض، تمنعه واشنطن للمرة الثانية على التوالي من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبرر ذلك بالقول إن سلطته ما زالت عاجزة عن الإصلاح، إضافة إلى استمرار ما قالت الخارجية الأمريكية إن نشاطاتها مقوضة لآفاق السلام. والإشارة إلى محمود عباس لا نتنياهو الذي ما زال على موقفه الرافض لخطة سلام وضعها ترامب نفسه للسلام في قطاع غزة. أما البرهان الذي تردد مراراً على مبنى الأمم المتحدة في نيويورك فليس مستثنى. ترفض واشنطن منحه تأشيرة دخول، وتقول المصادر إن ذلك بسبب رفضه خطة أمريكية لوقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر اقترحها مستشار رئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس. ولا تكتفي الإدارة الأمريكية بهذا، بل تذهب خارجيتها أبعد، فثمة غياب لسلطة شرعية في السودان بحسب الخارجية، ما يعني مساواة سلطة الرئيس السوداني المعترف بها دوليا بمنافسه على السلطة. كان يمكن لتغيب واشنطن زعيمين عربيين عن اجتماعات الجمعية العامة أن يمر لولا أردوغان. في كلمته التي حمل فيها على إسرائيل حرص الرئيس التركي على الإشارة إلى تغييب عباس، لا سيما أن قضيته هي شاغل المنطقة وشعوبها وحكامها لنحو 7 عقود على الأقل. لكن المجموعة العربية وكذا الإسلامية لم تصدر ولو بيانا منددا، واكتفت بمراقبة الأوضاع حيث يستحوذ الحضور الإيراني على الاهتمام، ويسعى ترامب لمغازلته، فتعقد اجتماعات مع وفده بحضور ويتكوف وكوشنر، ويتكرر الترحيب بأي فرصة قد تسنح لعقد اجتماع بين ترامب ورئيسها إذا قبل. دول الإقليم التي زجت في حرب ليست حربها، التي تصنف بأنها حليف وثيق لواشنطن، تخسر عشرات المليارات وتهدد في أمنها وسيادتها ووجودها، تجد نفسها في نيويورك في المقاعد الخلفية. يجتمع ترامب بزعماء ما يسمى تحالف درع الأمريكيتين قبلها، يجد وقتا للاجتماع مع رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز، ربما لأن الغنائم تؤول لمن يضع يده عليها، بينما يغيب الزعماء العرب عن جدول لقاءاته المنفردة مع أي منهم. يلتقي من حضر منهم مجتمعين لا منفردين، يكرر على مسامعهم الكلام نفسه عن إنجازاته الرائعة.
0: إذن أرحب بضيوفي مجددا، وينضم إلينا أيضا من نيويورك الدكتور معاوية توم نائب المندوب الدائم للسودان في الأمم المتحدة. أهلا بك دكتور معاوية، وأهلا بكم ضيوفي الكرام جميعا. وأبدأ من نيويورك ولكن مع سيد جوي هود مساعد وزير الخارجية الأمريكية سابقا. سيد جوي، على أي أساس يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعيمين عربيين من التواجد في أروقة الأمم المتحدة والمشاركة في هذا المنبر الأممي، ويسمح لإيران التي هو في حرب معها؟
2: Well, thank you for having me.
3: شكرا لهذه الدعوة.
2: The United States in
3: الولايات المتحدة الأمريكية قد أرسلت دعائم اتفاق مقر الأمم المتحدة واتفقت على السماح لزعماء جميع الدول من أرجاء العالم لكي يمثلوا أنفسهم في الأمم المتحدة ومع قيود طفيفة جدا. في حالة السلطة الفلسطينية أحسب أن محاجة الإدارة الأمريكية ترتبط بعدم وجود دولة ذات سيادة معترف بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ليست سلطة ذات سيادة، لديها سلطة على جميع الأراضي، وثمة أيضا سياسة الإدارة الأمريكية في ظل الجمهوريين والديمقراطيين يشيرون إلى ممارسات ترتبط بالسلطة الفلسطينية، حيث تدفع رواتب لأعضاء في أسر أشخاص توفوا بينما هاجموا مدنيين في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية. لذلك هناك مزيج من الأسباب تشير إليها الإدارة، وهذه الأسباب ليست راجحة وفقا لاتفاق مقر الأمم المتحدة، إلا اللهم المحاجة التالية: الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى في العالم لا تقر بالسلطة الفلسطينية كدولة ذات سيادة ولها أراض في ذلك المكان.
0: كل ما ذكرته هو اعتبارات الولايات المتحدة ولا علاقة له باعتبارات الأمم المتحدة، والحدث الذي يعني جاء إليه هؤلاء الزعماء. وهنا يعني أعود لك سيد معن بياري في هذه النقطة تحديدا، المبررات التي ذكرها تتعلق بالولايات المتحدة فقط وليس بالأمم المتحدة.
4: وفي يعني سعادة السفير يتناقض مع نفسه بعض الشيء. محمود عباس دخل الأمم المتحدة أو العام قبل الماضي وفي ولايات وفي دورات سابقة، وأيضا اجتمع فيه الرئيس ترامب غير مرة، أكثر من مرة، وهو يمثل رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير، والاعتبارات نفسها قائمة. يعني أما هذه افتعال حجة، الإدارة الأمريكية امتثلت لطلب إسرائيلي بمنع عباس، يعني هذا الأمر واضح، لأنه الأعذار أو الحجج والذرائع اللي ساقتها الخارجية الأمريكية غير مقنعة، لأنه إذا أخذنا به، إذا أخذنا بالذي قالته الخارجية الأمريكية، فالأولى أن يمنع نتنياهو الذي لم يلتزم بخطة وضعها الرئيس ترامب كما جاء في التقرير. وبالتالي ليس يعني في هناك خرق واضح لاتفاقية المقر اللي أشار إليها السفير، اللي بتنظم وتوجب على تلزم الأمم المتحدة يعني تيسير وصول جميع من يمثلون الدول لإلقاء كلماتهم ومشاركاتهم في الأمم المتحدة. وهذا فعل يعني دأبت عليه الولايات المتحدة في كثير من السياسات وكثير من الخيارات، وشفنا أيضا في كأس العالم كيف أن الولايات المتحدة لا تعطي تأشيرات لحكم ولبعض لاعبين يعني. ولا ننسى، لا ننسى إذا بدنا نيجي نتذكر حادثة 1988 عندما منعت إدارة ريغان الرئيس ياسر عرفات من القدوم إلى نيويورك، فانتقلت الجمعية العامة كلها إلى جنيف واستمعت لياسر عرفات. هذا الزمن طبعا لم يعد موجودا.
0: أما الأرضية التي تستند عليها الولايات المتحدة في اتخاذ هكذا قرارات، لا يوجد أرضية قانونية، أليس يعني كذلك؟
4: بالتأكيد، بالتأكيد الحجج التي ساقتها الخارجية الأمريكية أنه لا تلتزم السلطة بنص في 98، في اتفاقية ب 98 واتفاقية واتفاقية وأيضا التزامها ب باتفاقيات وإجراءات سلام، وأيضا لأنها تمجد إرهابيين وفي المناهج المدرسية، يعني هذا موجود في النص الخارجي الأمريكي. هذا كلام طبعا بائس. أيضا نعيد ونكرر بأنه سمح مش أجيز، ذهب أكثر من مرة محمود عباس نفسه إلى الأمم المتحدة وألقى أكثر من خطاب، وهو على ما هو عليه.
0: صحيح، وهو يعني يضعنا أمام مفارقات عديدة سنقوم بنقاشها هذه الليلة، ليس ابتداء من هذه الازدواجية في رفض استضافة محمود عباس والبرهان قائد القيادة السوداني، ولكن باستضافة إيران التي هي في حرب مستعرة معها في هذه اللحظة. ومسعود بشكيان سنستمع إليه الآن وهو يعني يتحدث ويهاجم الولايات المتحدة من على هذا المنبر، نتابع.
5: لا يمكن أن نسمح للبعض بالوصول بحرية إلى مضيق هرمز وتحقيق مصالحهم عبره، بينما يستخدمون هذه الممرات لشن عمليات عدائية علينا ويعرقلون وصولنا إليها. لن نرضخ لذلك، فتوسيع الحرب لن يؤدي إلى تحقيق الأمن، ولا يمكن لأحد أن ينشر الفوضى في الدول الساحلية من أجل تحقيق الأمن البحري.
0: سيد عبد الرحمن، استمعنا إلى الرئيس الإيراني مسعود بشكيان وهو يتحدى الولايات المتحدة من على هذا المنبر، وهنا يعني فعلا الموضوع بحاجة إلى تفسير أكبر. يعني هل يبدو بأنه ترامب يعني يخاف من الفلسطينيين أكثر من خوفه من الإيرانيين الذين يتقاتل معهم في هذه المرحلة؟
6: مساء الخير أخت رولا، ومساء الخير للضيوف والمشاهدين الكرام. اليوم احنا حقيقة نشاهد يعني الموضوع أكبر من قضية منع رئيس أو السماح لرئيس دولة أخرى، لأن القاعدة واحدة، اتفاقية المقر 1947، لا يمكن لدولة المستضيفة أن تضع العراقيل أمام رؤساء ورؤساء الوفود أو رؤساء الدول بالمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فهناك قاعدة قانونية واضحة لا يمكن الجدال عليها. اليوم الإدارة الأمريكية وإدارة ترامب حقيقة هي تتعامل مع العلاقات والمصالح الدولية والعلاقات الدولية وفقا للمصالح ووفقا لأوراق التفاوض حسب وجهة نظر الإدارة نفسها وإدارة ترامب بالذات. يعني اليوم لا نتكلم على ليش سمحت لبازسكيان الرئيس الإيراني ومنعت عباس أو منعت البشير عن حضور هذه الاجتماعات، هذا أمر قانوني واضح لا يمكن الجدال عليه ولا يمكن النقاش عليه، هناك قاعدة ثابتة لا يمكن. الموضوع مثل ما ذكرت لك موضوع أكبر من الجدال حول منع أو سماح لرئيس. نحن اليوم نشهد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمم المتحدة في ميثاقها الأساسي تحقيق الأمن والسلم الدوليين، قامت على أنقاض عصبة الأمم بهدف وضع حد للحروب والنزاعات وأقرار السلام والأمن الدوليين. فإذا كان هناك منع لرئيس دولة وهو الرئيس محمود عباس بحضور اجتماعات الجمعية العامة، فكيف يتحقق السلم والأمن الدوليين الذين هم من أساس عمل أو ميثاق الأمم المتحدة؟ يعني نحن نتكلم عن حقيقة هناك تناقض واضح لا يمكن الجدال ولا يمكن أن نناقشه، هناك جدل كبير وهناك تناقض وهناك مفارقة، ولا يمكن أن نقر بمنع رئيس دولة من حضور والسماح بنفس الوقت لرئيس حقيقة ارتكب جرائم وما زال يعني البارح يعني في كلمته يعني شهدنا انسحاب أعضاء الجمعية العامة، يعني هذا دليل على أن أكثر من 152 عضو من أعضاء الجمعية العامة غير راضين على سياسة السياسة الإسرائيلية والتي يقوم بها اليمين المتطرف على رأسهم السيد نتنياهو. بالتالي اليوم نتكلم بواقعية، إذا كانت الإدارة الأمريكية جادة في حل الدولتين وتقريب وجهات النظر وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، فكيف تسمح لمن يقتل ويعربد ويقيم المستعمرات في الأراضي الفلسطينية وبنفس الوقت تمنع رئيس دولة معترف فيه حقيقة؟ يعني نتكلم على اعتراف أكثر من 150 دولة بالدولة الفلسطينية.
0: طيب، وهو ما يضعنا يعني أمام نقطة أساسية، وأعود قبل ذلك لك سيد معن تريد التعليق.
4: هو فقط توضيح أنه نتنياهو لسه ما زال لم يلقي كلمته، غدا يلقي كلمته، يعني ما لم يحدث الانسحاب الذي حدث العام الماضي.
0: صحيح، عندما صحيح.
4: ألقى كلمته يلقي كلمته غدا وسينسحب وستنسحب دول عديدة غدا.
6: بالضبط، هذا لا يتغير. يعني نعم. هم قناعات الأعضاء الجمعية العامة أخوان هي قناعات ثابتة، لا يمكن طيب. عدد اللي ينسحبون غدا راح يتفوق عدد من سحب العام.
0: ولكن يقودنا هذا الموضوع إلى قراءة ربما معمقة أكثر في شكل النظام الدولي الحالي ودور واشنطن فيه ويعني الفواعل الأخرى والشرق الأوسط عموما والدول العربية. دكتور معاوية توم، يعني تحكم الولايات المتحدة بمن يحضر أو لا يحضر إلى الأمم المتحدة يطرح قضية أخرى تتعلق بميزان القضايا، وزن القضايا التي يجب أن تتصدر أجندة أعمال الجمعية العامة عندما تقرر الولايات المتحدة من يغيب ومن يحضر، وكأنها هي تتحكم في القضايا التي يجب أن تطرح في الأمم المتحدة، أليس كذلك؟
7: أشكرك أستاذة رولا وأحيي ضيوفك الكرام، وردا على يعني ما تفضلت به وما يعني ذكره المشاركين في هذه الحلقة، أنه الآن قضية التأشيرة للأمم المتحدة أصبحت مرتبطة ارتباط كلي بقضية الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هنالك الآن مقاربة غير موضوعية لا تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة ولا تستند إلى اتفاقية دولة المقر، وإنما أصبحت الآن وسيلة لانتزاع التنازل السياسي من الدولة العضو التي تريد الحق يقفل حسب ميثاق الأمم المتحدة في المادة 105 أن تتمتع الدول الأعضاء بكامل الامتيازات والحصانات التي تمكنها من المشاركة الفاعلة والطبيعية لكل الدول الأعضاء. ولكن الآن المقاربة الغريبة جدا في ما جرى لفخامة رئيس مجلس السيادة السوداني أنه الآن استخدام امتيازات الدولة المضيفة أصبحت هي الأداة التفاوضية لمن يريد أن يخاطب الجمعية العامة، ونحن أمام إشكالية تتعلق بالميثاق الدولي بحقوق الدول وامتيازاتهم، وبينما هو مترتب لأجل أن يكون هنالك حدود لصلاحيات الدولة المضيفة. الآن تصادر الدولة المضيفة كل ما تبقى للأمم المتحدة من وسائل ومن أدوات ومن إجرائيات، يضع اسم المشارك وتحدد له الكلمة بالتوقيت وبالزمن، ويعني تعلن للملأ، ولكن تصبح التأشيرة هي الحابس الذي يمنعه عن أداء هذه المهمة، ولا توجد بدائل بين يعني يدي الأمم المتحدة إلا أن تعبر عن الأسف وعن الانزعاج للإشكالات التي تواجه التأشيرة، في حين أنه يملك الأمير العام الحق ويملك رئيس الجمعية العمومية أن يمكن للدولة العضو إن كان يريد أن يقول أن الدولة عطلت التأشيرة، ولكن لها لا تستطيع أن تمنعك من أن تصل إلى مقر البعثة وأن تقول كلمة دولتك حتى لو كان بالفيديو، ولكن هذا لم يبلغ، وبالتالي نحن أمام مقاربة تصادر الحقوق الدولية مقابل الحقوق الثنائية للدولة المضيفة.
0: طيب سيد جيهود، هذا المنطق في الأمم المتحدة ينسحب أيضا على سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في الإقليم مع الدول العربية ومع كل القضايا التي تهم منطقتنا العربية عموما، وهنا يعني نحاول فهم الفرق بين أولويات الولايات المتحدة وأولويات الشرق الأوسط. كيف تبدو لك أولويات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في ظل كل ما يجري الآن؟
3: أعتقد أن أولويات دونالد ترامب فيما يخص الشرق الأوسط لا تختلف كثيرا عن أولويات معظم الدول في المنطقة، فهو يريد الاستقرار والأمن ويريد رؤية النمو الاقتصادي، ولذا المتحدة الأمريكية من خلال شراكاتها مع دول الخليج خلال 70 عام ماضية أنجزت. إذا ما نظرنا إلى العقود الثلاثة الأخيرة فإن دول الخليج عملت مع الولايات المتحدة الأمريكية واستطاعت أن تعزز من الأمن والاستقرار ووسعت من حلقة اقتصادات تلك الدول بواقع 10 أضعاف، وبالتالي الأمر غير مسبوق بالفعل. نتحدث هنا عن نمو الاقتصادي لصالح وخير شعوب الخليج والشعب الأمريكي. نعم، الآن بطبيعة الحال كل دولة في المنطقة ينتابها قلق إزاء زعزعة الاستقرار من قبل إيران، وينتابها قلق شديد إزاء احتمال وصول إيران إلى حيازة السلاح النووي، ولكن هنالك اختلاف كبير بشأن مواجهة إيران وكيفية مواجهة إيران. ترامب لم يتشاور مع أي دولة في هذه المنطقة قبل أن يشن هجومه العريض الكبير على إيران، ولم يتواصل عن كثب مع مجلس التعاون الخليجي وزعمائه خلال تلك الفترة. وزير الخارجية زار المنطقة فقط مرة واحدة خلال 7 أشهر من الحرب.
0: طيب.
3: وترامب بحد ذاته قابل
0: يعني
3: زعماء دول الخليج البارحة جماعة.
0: أعطيت أمثلة ربما يعني النقاش في مدى يعني واقعية ما ذكرته حولها فيما يتعلق بدول الخليج وازدهارها، نطرح مقابله يعني مجموعة من المعطيات الأخرى التي تقول أنه في كل مرحلة وكل مفصل أرادت فيه الولايات المتحدة أن تتدخل في دولة في الشرق الأوسط انتهى بها مفككة مقسمة، ليس ابتداء من العراق، من ليبيا، من سوريا وتدخلها فيها في اليمن، والآن في هذه المرحلة في تدخلها في المنطقة وحربها على إيران، من يدفع التكلفة هي دول الخليج الآن التي يعني تحدثت سابقا عن دور الولايات المتحدة في ازدهارها. الآن يعني الوضع سيء جدا.
3: نعم، دول الخليج تدفع تكلفة قرار ترامب بالفعل، ولكن هذا النزاع الطويل والذي بدأ في عام 1979 لم يبدأ منذ 7 أشهر فحسب. هذا نزاع مديد كما قلت بدأ في عام 1979 عندما استلمت الثورة زمام السلطة وسعت إلى تعزيز سياسة زعزعة الاستقرار في الدول الجارة في المنطقة، وقد شهدنا أن إيران دعمت ميليشيات في هذه البلدان في لبنان واليمن وسوريا وفي العراق.
0: طيب، ولكن اعذرني سيد جوي، لأنه التركيز في النقاش ليس على إيران في هذه المرحلة، ولكن على دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط عن أولوياتها التي على ما يبدو بأنها بدأت تختلف بشكل كبير عن أولويات دول هذه المنطقة. وعندما نتحدث عن دورها في دول عديدة هذا يدفعنا للتساؤل، وذكرت لك أمثلة، هل فعلا الأمثلة التي ذكرتها لك تقول بأن الولايات المتحدة كان لها يعني دور في تثبيت الاستقرار والرخاء في الدول التي تدخلت بها؟
2: Well, look, I think everyone would agree that Saddam Hussein, for example, was a threat to the region.
3: على أن صدام حسين كان يشكل تهديدا للمنطقة وكان يشكل تهديدا لشعبه، ولذا الرئيس بوش في تلك الفترة قرر غزو البلاد والإطاحة بنظام صدام. هل كانت تلك فكرة سديدة أو فكرة حسنة؟ طبعا علماء التاريخ هم من سيقرر، ولكن هذا طبعا أفضى إلى معاناة وتباريح للشعب العراقي بالطبع. والحكومة الإيرانية اتخذت قرارا بأنها يتعين أن تدخل إلى العراق وتقاتل الأمريكيين من خلال الميليشيات التي بدأت بإرساء دعائمها في العراق. وبالتالي أعتقد أنه لا يمكننا أن ننظر إلى المسألة وكأن الولايات المتحدة الأمريكية أتت وحاولت أن تعطل كل شيء، بينما نرى أمثلة واضحة لحكومة أمريكية وعهوا مثمر تعاونت من خلال علاقاتها مع دول مختلفة في المنطقة، وطبعا علاقات أخرى صعبة مع تلك الدول التي نجحت إيران في زعزعة استقرارها.
0: سيد معن البياري،
4: يعني هو ما يعني سعاد سفير عم بتحدث عن إيران، والواضح الأولويات عند الرئيس ترامب، مش عند الولايات المتحدة، عند الرئيس ترامب بالذات هي إيران. نعم، ملف إيران والملف التجاري مع الصين. الإشكال هنا إنه الولايات المتحدة تعاونت مع إيران، كان في تخادم معها في العراق عند احتلاله. يعني هناك بعض الخيوط الإيرانية الأمريكية تبدت في بعض المفاصل. على أي حال ما في واضح، ما في يعني في هناك طبيعي اهتمام بالشرق الأوسط أكيد، هناك تحالف مع دول الخليج أكيد، لكن ليس هناك من أولوية أمن الخليج بالمعنى التقليدي المعروف المعهود سابقا في الولايات في إدارات أمريكية سابقة، عندما كانت الأمن الخليج من ثوابت ومن تقاليد الراسخة في السياسة الخارجية الأمريكية. للأسف هذا لم نلحظه. عندما يتردد، عندما يكشف لنا إكسيوس من يومين ثلاثة بأنه ترامب تردد في ضرب الحوثيين وفي آخر لحظة امتنع عن ذلك رغم طلب ولي عهد السعودية محمد بن سلمان. عندما تلجأ المملكة العربية السعودية إلى فرنسا لتعينها على تأمين منشآتها النفطية، وعندما تلجأ إلى بريطانيا لتتزود طائرات الحربية بالوقود في الجو، معنى ذلك أنه في هناك لدى صارع القرار بالسعودية إدراك بأنه الولايات المتحدة اللي شكل العلاقة مع السعودية علاقة خاصة وراسخة وتاريخية، لم تعد بتلك يعني لم تعد الإدارة الولايات المتحدة في ظرفها الحالي في لحظتها الحالية تحت إدارة ترامب معنية تماما بالاستقرار اللي بتفضل فيه.
0: طيب ولكن هل هذا
4: الخليج وأمن الخليج
0: سيد معن، هل هذا التغير، يعني نتحدث عن تغير وعدم ثبات في التعاطي مع ملفات المنطقة وترسيخ الأمن، ألا يقول يعني شيء، ألا يقول بأنه عندما كانت تتقاطع مصالح الولايات المتحدة مثلا مع الأمن هناك كانت يعني
4: أفهم أنها تبحث عن مصالحها وتريد مصالحها، هذا طبيعي، يعني من طبيعي أنه الولايات المتحدة تبحث عن مصالحها. مبارح بعطل أمس بخطابه ترامب أمام الجمعية العامة للمتحدة لم يتحدث إلا عن إيران وعن 11 سبتمبر و7 أكتوبر. لم يجد في المنطقة أزمة تحدث فيها لا عن السودان ولا عن اليمن ولا عن الصومال ولا عن لبنان ولا عن غزة باستثناء 7 أكتوبر و11 سبتمبر وإيران. يعني هو الرجل لا، وعندما تحدث أمس مع القادة الذين اجتمع بهم والمسؤولين العرب والرئيس أردوغان اللي اجتمع فيهم أمس، تحدث فقط بأنه عن خطته في غزة دون أن يشير إلى مسؤولية ترامب في تخريب هذه الخطة، وتحدث عن إيران وما تسبب إيران من عدم تيسير يعني تيسير التجارة في عبر بطيخ هرمز. هذا ما يعنيه، نحن أمام تاجر عقارات، مش رجل دولي، مش رجل مسؤول، يعني يحس يعني يتبنى عنده إحساس بضرورة تحقيق السلم والأمن العالمي ولو بقيادة الولايات المتحدة التي لدينا تحفظات كثيرة عليها.
0: طيب سيد عبد الرحمن العتيبي، هل تتفق مع هذه الفكرة؟ وهل فعلا ما يجري الآن هو مشكلة تخص ترامب وسياسته واستراتيجيته، أم كما يقول البعض بأن هو يعني وضع ما كان تحت الطاولة على الطاولة أمام يعني المجتمع الدولي أجمع بالحديث بكل صراحة عن السياسات الأمريكية ومصالحها أولا، وأيضا أين هو الشرق الأوسط من كل ذلك؟ أين هو قراره وسيادته؟
6: وأختي الفاضلة، الحقيقة أن الاستراتيجية الأمريكية لا يمكن أن ننقصها يعني حقها في هذا الجانب. بالنسبة يعني هناك من يتكلم الآن أن عدم اهتمام الإدارة الأمريكية الحالية بالأمن العربي أو بالأمن الخليجي أو بالقضايا، لكن لا نكون مجحفين في نفس الوقت، هناك الآن نوع من العدم، يعني إحنا لا نكون يعني قاسين في الحكم، يعني خلنا نكون عادلين وواضحين ومنطقيين. يعني الاستراتيجية التي يضعها الرئيس الأمريكي طبيعي أن تختلف من إدارة أمريكية إلى إدارة أمريكية أخرى، هذا لا يعني أن الأمن العربي أو التعاون مع الدول العربية المعنية قد يعني انتهى، لا، هو ما زال موجود وإن كان خف عن قبل. هناك أولويات للولايات المتحدة الأمريكية، أنا ما دافع عن الولايات المتحدة ولا دافع عن الإدارة الأمريكية، لكن هناك أولويات لا شك. لكن أنا أخذ الحديث إلى منحى آخر، يعني إحنا عندنا في العالم العربي تجمعنا قضية واحدة اللي هي القضية الفلسطينية، هي الركيزة الأساسية للأمن العربي. يعني لو كان هناك جدية في التعامل مع هذه القضية من قبل الإدارات الأمريكية المتعاقبة وليس الإدارة الأمريكية الحالية فقط، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن، لما وصلنا إلى إيران وأنها تتاجر بالقضية الفلسطينية وميليشياتها يتاجرون بالقضية الفلسطينية. قدمت الدول العربية مبادرة السلام في 2002 في قمة بيروت، الأرض مقابل السلام، لكن للأسف هناك من وضع العراقيل، وهذا هو الأساس، هذا هو الأساس. اليوم عدم الاستقرار في المنطقة يعود إلى أن ليس هناك حل للقضية الفلسطينية،
8: وما دام ليس هناك حل للقضية الفلسطينية فلا يمكن أن يكون هناك أمن عربي سليم. طيب. لابد الآن نجد الحوثيين في اليمن يهددون باب المندب، الإيرانيين يتاجرون بالقضية، ميليشياتها في العراق، حزب الله في كل مكان يتاجرون بالقضية الفلسطينية. هذه المعضلة، هذه المشكلة الأساسية. إحنا نحتاج إلى إدارة أمريكية تضع النقاط على الحروف وتضع قرارات مجلس الأمن التي اتخذت للأسف موضع التنفيذ.
0: طيب ما الذي ينقص سيد عبد الرحمن إسرائيل. عندما تقول نحن نحتاج إلى إدارة أمريكية تضع وتفعل وإلى آخره، ما الذي ينقص الدول العربية والمحيط والإقليم لكي يمتلك هو زمام المبادرة لأن تكون علاقته مع الولايات المتحدة من مبدأ الشراكة وليس من مبدأ الضرورة والتبعية يعني بين قوسين؟
8: لا، هو اليوم الدول العربية لديها كل دولة عربية لديها مصالح حقيقة، لكن في المحصلة النهائية هذه المصالح تلتقي في عدم التفريط بالقضية، القضية العرب الأولى، القضية الفلسطينية. نحن في في في في الدول العربية، في جامعة الدول العربية هناك.
0: ولكن هل يتفق الجميع على ذلك الآن وطريقة المعالجة؟ وهنا برجع لك سيد معن، هل يتفق الجميع على وحدة القضية المركزية الفلسطينية الآن بعد
4: يعني ما زال هناك الموقف التقليدي العربي واحد، ما زال لا نريد أن نظلم، يعني ما زال هناك موقف مشترك دعم قيام الدولة الفلسطينية، مناهضة العنف الإسرائيلي، يعني هناك لكن بدون فاعلية، بدون روافع مؤثرة وفاعلة، يعني ما فيش حمولة سياسية قوية ضاغطة على المجتمع الدولي من العرب بهذا الاتجاه، إنما المواقف التقليدية والبيانات التقليدية موجودة، ما فيش فيها. ولو أن هناك بعض الدول اللي انتهجت نهج اتفاقيات تطبيع للأسف يعني في تطبيع واسعة مع إسرائيل، أنا باعتقادي أنه أضرت أضرت بالقضية الفلسطينية، يعني مع أنه يتنفي عن نفسها هذا يعني حاضر. الإشكال نعم، لم يقل أحد بأنه العرب سيستغنون عن الولايات المتحدة أو أن الولايات المتحدة ستنسحب من المنطقة. هناك تخفف، هناك عدم اكتراث، هناك أولويات المقاربة اختلفت، زي ما قال الأستاذ عبد الرحمن من الكويت. ما فيش هناك اعتبار للأمن العربي والأمن الخليج تحديدا. وهون ضرورة اللي تفضلت فيه أستاذة رولا بأنه صار العرب وقادة الخليج ملزمين ومطالبين بصياغة مفهوم منظومة أمنية خاصة، وأنا بعتقد أن هناك نوع من الاستشعار لهذا الأمر بدليل ما ذا اتفاقية مكة، بدليل اتفاقية مكة مع باكستان وتركيا، بدليل الانفتاح الأوسع مع الصين، بدليل تنويع العلاقات العسكرية مع بريطانيا ومع فرنسا وغيرها. كل هذه بيدل على أنه الاتكاء التقليدي على الولايات المتحدة بدأوا يتخففوا منه، لأنه أيضا ضربت دول الخليج والولايات المتحدة، بالعكس القواعد الأمريكية في دول الخليج لم تفعل شيئا، لم تصنع شيئا.
0: طيب دكتور معاوية، هل باعتقادك ينقص الدول العربية ودول الإقليم الأدوات اللازمة لأن تبني منظومة أمنية اقتصادية سياسية مشتركة؟ وإلى أي درجة يعني اختلاف الرؤى واختلاف التهديدات بالنسبة لكل طرف ووجود إسرائيل وإيران في المنطقة يؤثر في هذا المسار؟
7: هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه الأمة العربية الآن. الآن التعاون العربي يمر بأسوأ حالاته فيما أتابع وأرى، وبالتالي التوجه الطبيعي أن تتوحد الدول العربية. ليس هنالك من يعني آلية لتوحيد الأمة العربية يعني خارج سياق القيم الأولية التي تراضت عليها القادة العرب في الدفع بالقضية الفلسطينية كقضية أولى، والقضية الفلسطينية ارتقت إلى أن وصلت حد التصويت داخل الجمعية العامة إلى 167 صوت. وإلى كل هذا الأساليب التناصر والمساندة التي نراها في كل الساحات، ليس على صعيد الساحات العربية وإنما حتى على صعيد الساحات الأوروبية والساحات الأفريقية والآسيوية. هذه القضية تجد كل الدعم والمناصرة لأنها قضية عادلة وقضية شعب يواجه هذا العدوان الشرس وهذه المقاتل والمجازر التي لا تميز بين المدني وبين من هو يحمل سلاح. وبالتالي الآن يستفرد بكل دولة على حدة، وبالتالي تضعف الإرادة العربية، يضعف التعاون العربي، ويصير هنالك شيء من الفكاك ما بين هذا العقد الذي تميز في تاريخه وفي ممارسته بهذا التلاحم وهذا التلاقي، لأن الميثاق الذي يربط الجامعة العربية وكل العضوية داخل المجموعة العربية هو الميثاق الذي يوحد ويعلي من سقف التعاون ومن الحماية والمساندة والمناصرة للأمة العربية. ولكن للأسف هذه التحديات التي تواجه المجتمع العربي الآن والأمة العربية بحاجة إلى قمة عربية طارئة تعود بالكيانات العربية إلى سابق تاريخها وإلى وحدتها. طيب. أما التطور الأخير في مجمل الشرق الأوسط وإنعكاساته يعزز ويضيف إلى هذه الفرضية من التحديات، في أن لا سبيل إلى مخارج أو إلى إرادة عربية غير التوحد وغير تدابير أمنية تعزز من التعاون العربي وترفع من شأنه وتعالي القضايا الموجودة داخل السقف العربي وداخل البيت العربي. بأي تنازلات تقدم للأمة العربية؟ هذه تنازلات داخل البيت، لا أن تقدم التنازلات.
0: سأسأل أكثر يعني عن هذا الكلام ومدى واقعيته، خاصة بأنه أصبح يعني عندما يقال الأمة العربية والمصير المشترك والواقع المشترك يبدو للسامع وكأنها شعارات غير موجودة على الأرض حقيقة. ولكن سيد جوي هود، يعني بما أنك دفعت عن رؤية الولايات المتحدة واعتبرت بأنها تسعى لصالح المنطقة واستقرارها وإلى آخره، ولكن ما رأيك بمن يرى بأنه ما تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة مرتبط فقط بالأمن الإسرائيلي حتى حربها مع إيران؟ كثيرون يقولون بأن ما دفعه إليها هو نتنياهو، ويعني رغبة نتنياهو تحديدا في أن يقضي على هذا النظام الإيراني.
2: Well, it's true that the United States government under Democrats and Republicans has been dedicated.
3: الحكومات الأمريكية الجمهورية والديمقراطية على حد سواء كانت متفانية لتعزيز دعم وأمن إسرائيل، وهذا لن يتغير بغض النظر عن الرئيس وبغض النظر عن أعضاء الكونغرس ومن سينتخب. ولكن هذا لا يعني أن جميع أهداف الولايات المتحدة الأمريكية وممارساتها في المنطقة خاضعة لإسرائيل. لقد شهدنا تباعدا عن إسرائيل في الأونة الأخيرة منذ أن بدأت الحرب في مواضع معينة، وأعتقد أننا سوف نرى تباعدا واختلافات طالما ثمة حكومة في إسرائيل غير مهتمة بالتسوية طويلة الأمد للشعب الفلسطيني، لأنه في نهاية المطاف يتعين وجود التسوية لتعزيز السلام والأمن. معاهدة السلام تطبيع العلاقات بين إسرائيل وجاراتها، وعدد من هذه الدول سيما السعودية العربية قالت وبوضوح أنه لا تطبيع إلا إذا ما كان هناك حل ذي مصداقية ومستدام للشعب الفلسطيني. لذلك هذه القضايا جميعها تتضافر فيما بينها، ومن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وكل حكومة أمريكية ولعقود ستلتزم بهذا العهد سيما في المستقبل، أعني بذلك شرق أوسط مستقر مزدهر، يتطلب علاقة جيدة بين إسرائيل وجاراتها، وأيضا حل آمن ومستدام للشعب الفلسطيني.
0: طيب، ولكن على الطريقة الأمريكية سيد معن البياري، يعني ما الذي ينقص في هذه الحالة؟
4: ينقص ماذا؟
0: ألا يكون السلام في المنطقة على الطريقة العربية؟
4: يعني بالتأكيد الوضع العربي أسوأ من سيء. يعني أنت يعني الدولة العربية، الدولة التقليدية العربية يعني انتكست وتشظت. بعض الدول، سوريا ليست بتلك القوة والمتانة التي كانت عليها، العراق مهشم، اليمن يمنين، ليبيا، السودان، يعني هناك لم يعد هناك دول عربية حقيقية بصراحة. يعني المشرق تصدع كثيرا. أنا أرى صحيح أن هناك في اهتمام من الجانب الأمريكي في بعض القضايا العربية، يعني هناك نشاط حالي بخصوص ليبيا، بخصوص السودان، بخصوص المغرب، لكن غالبا ما أرى عيون إسرائيلية. يعني الملف المغربي الآن هو في هناك تحريك لقضية الصحراء من الإدارة الأمريكية، لكن في واضح في نوع من الابتزاز للمغرب بحيث يذهب به إلى تطبيع مع إسرائيل وترقية هذا التطبيع. وأيضا في هناك بعد استثماري، لا بأس من دور فاعل ونشط أمريكي في المنطقة يساعد على الاستقرار ويساعد على
0: أرضية،
4: لكن مثلا الشراكة. لماذا ما في هناك نوع من تدخل الضاغط بمسألة اليمن؟ عين الرئيس بايدن مبعوثا خاصا له في اليمن، تحرك بعض الحركة، وبعدين صار في نوع من الانسحاب، مع أن اليمن موضوع خليجي، موضوع سعودي، موضوع في الإقليم ملتهب مهم جدا. للأسف ما في رؤية ناظمة عربية. يعني كان حتى المبادرة العربية، حتى كثير من تصورات العربية الموحدة وأدبيات العمل العربي المشترك تحطمت، فلنكن صريحين وصادقين. لكن العرب أيضا على ما هم عليه من ضعف يستطيعون إنجاز ما هو أكثر من هيك. يعني سر كثيرون، سررنا نحن العرب بكلمة الملك عبدالله الثاني مبارح في الجمعية العامة، بكلمة أمير قطر، بالكلمات التي قيلت، ويفترض البناء على مثل هذه الكلمات. لكن لا أعتقد إنه الوضع العربي لديه الأرضية الثابتة لتصليب هذه المواقف وتثميرها ويعني لإنجاز مترتبات عليها على الأرض.
0: وهو ما يبدو ربما أعطى يعني فرق واضح، الكلمات التي استمعنا إليها الرئيس التركي وأمير دولة قطر والعاهل الأردني وسياق ترامب وحديثه، يعني وضع
4: لم يأتي على أي قضية عربية، لم
0: صحيح
4: يأتي
0: وضع
4: أبداً
0: فارقا واضحا في الأولويات،
4: لم يتحدث عن أي شأن عربي سوى يعني لم يتحدث إلا عن ثلاث قضايا: إيران و7 أكتوبر و11 سبتمبر، وهذه ما حكاش شيء.
0: صحيح،
4: ما حكى
0: طيب
4: عنا شيء.
0: سيد عبد الرحمن، المقومات التي تمتلكها الدول العربية إلى أي درجة هي كافية لأن يكون هناك نظام إقليمي أمني سياسي اقتصادي موحد؟ وبالنظر إلى تجارب يعني وبذور تجارب موجودة، إذا ما قارنا مثلا وتحدثنا عن مجلس التعاون الخليجي، هل يمكن أن يشكل أرضية لانطلاقة نحو شيء أوسع؟
8: أولا حقيقة العالم أو الدول العربية بحاجة إلى مصارحة قبل أي شيء آخر. يعني أنا سمعت الأخ معن والمشاركين بتهشم دول عربية وعدم وجودها، لكن للأسف ما أوصل الدول العربية وبعض الدول العربية إلى وضعها هو للأسف ممارسات الأنظمة التي تولت قيادة هذه الدول وأوصلتها إلى الضعف. احنا لا يمكن أن نضع كل مشاكلنا على الآخرين، احنا خلقنا مشاكلنا بأنفسنا وأوصلنا بلداننا إلى الضعف بتصرفاتنا وإلى ما عالنا إليه الآن وما وصل إليه الحال. العرب الآن أمام مفترق طرق حقيقة. الأمة العربية لا يمكن أن تركن إلى حليف أو تركن إلى دولة ما أو تركن إلى محور ما، لابد أن تأخذ المبادرة بأنفسها، وضع استراتيجية قومية عربية موحدة. طبيعي لدى الأمة العربية الإمكانيات الكثيرة، يعني إذا تكلمنا عن الإمكانيات البشرية موجودة، الإمكانيات المالية موجودة، لا ينقص الأمة العربية أي شيء من الإمكانيات، ينقصها المصارحة ووضع خارطة الطريق للتعامل مع القضايا التي تهم الأمن القومي العربي. للأسف نجد من مثلا في منطقتنا الآن في منطقة الخليج، هناك من يعني يرى أن هذه قضية هم دول الخليج، لكن دول الخليج هي جزء من الأمن العربي القومي.
4: صحيح.
8: هناك من يرى ما يحصل في المغرب هذا شأن مغربي، دعوا أهل المغرب يقومون بأمرهم، والأمر في الدول في مصر، في دول الشام، في الأردن، في فلسطين، في لذلك لابد أن يكون هناك مصارحة، وضع خارطة طريق وعدم الارتكان إلى أي دولة ما، عدم الارتكان أوكي لدينا علاقات استراتيجية مع كل دول العالم، لا نضع البيض في سلة واحدة، ولكن

0: خارطة الطريق والإمكانيات موجودة. هنا نبدأ نستطيع أن نقول أننا على الطريق الصحيح.
1: سنفصل أكثر في يعني هذا ما يمكن أن يكون بداية لهذا الطريق الصحيح، ولكن أيضا بين التشكيك والاستفادة تبدو علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمم المتحدة شديدة الالتباس، ينتقد المنظمة ومؤسساتها لكنه يعود إلى منصتها. علاقة تختصر رؤية ترامب للنظام الدولي، فترامب ينتقد منذ سنوات بيروقراطية المنظمة الأممية وفاعلية مؤسساتها، ويعتبر أن واشنطن لا تحصل دائما على مقابل يتناسب مع ما تقدمه من أموال والتزامات. في ولايته الحالية ترجمت الإدارة الأمريكية هذا الموقف إلى انسحابات من عدد من الهيئات الدولية وخفض في التمويل، من بينها منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسكو. أخطر ما في هذه العلاقة هجوم ترامب على المحكمة الجنائية الدولية، وآخر ذلك أعداد حزمة عقوبات تستهدفها بالكامل وتعتزم واشنطن إعلانها قريبا. لكن المفارقة أن الإدارة الأمريكية لم تتخلى عن الأمم المتحدة كمنصة دبلوماسية، فترامب يواصل استخدام الجمعية العامة لعرض أولويات سياسته الخارجية ومخاطبة قادة العالم ودفع مبادرات تتطلب دعما دوليا. أعود بكل ذلك إلى ضيوفي. وسيد معا، يعني كيف تنظر إلى هذه العلاقة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة في هذه المرحلة؟ وهل يعني وأيضا بين دول الإقليم حاليا يعني وحتى الاتحاد الأوروبي، هل هو عالم ترامب في هذه المرحلة؟
2: أذكر الزملاء المستمعين والأخوة المشاهدين، مرة جون بولتون اللي كان مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة أيام بوش الإبن، قال جملة شهيرة وقالها في الأمم المتحدة: ما دام في هناك الولايات المتحدة ما الضرورة لوجود الأمم المتحدة. الرجل قال هكذا وهو ممثل أمريكا في الأمم المتحدة. هناك فكرة قد تبدو خيالية وغير واقعية، اللي هي الدعوات إلى نقل الأمم المتحدة من أمريكا. يعني طرحت هذه المسألة، طبيعي إنها غير ربما تبدو خيالية وغير واقعية، لكن أنا باعتقادي الدفع بها وإعلاء الصوت بشأنها وتشكيل خطاب عالمي قوي من حكماء في العالم، من حائزي جائزة نوبل للسلام مثلا، من شخصيات وازنة ذات مكانة فكرية سياسية، من أهل الخبرة وأهل الحكمة، اللي يتبنوا النقل مدام رئيس الولايات المتحدة ضجر من وجودها، فلتنقل من عنده إذن. يعني الفكرة أنا مش شايفة، يعني قد تكون صعبة لكنها مش مستحيلة التفكير فيها. هذا بالمناسبة ترامب ليس وحده، ليس الأول من ينسحب من منظمات دولية. يعني أمريكا لم تنسحب فقط في عهد ترامب من مؤسسات الولايات المتحدة، انسحبت سابقا أيام أظن ريغان من اليونسكو، وانسحاباتها يعني موجودة ومناهضتها الاتفاقيات كثيرة اللي امتنع عن انضمام للمحكمة الجنائية الدولية. مش ترامب، ليس ترامب. يعني الرجل صحيح انه اكثر صلافة واكثر تشددا في هذا المنطق، الا انه شابه غيره وشابه سابقيه. انا بتصور انه الخلاص من هذا الامر حتى يرتاح ترامب وغيره انه الامم المتحدة تروح من عنده.
1: طيب سيد جايهود، ما رأيك بهذا الكلام؟ وايضا يعني عندما يقول ماركو روبيو بانه هناك غياب للنظام الدولي، ويعني من يتابع هذا المشهد يقول بأنه الولايات المتحدة هي أول من قوضت هذا النظام الدولي عندما يعني تهاجم الأمم المتحدة، وعندما تهاجم المحكمة الجنائية الدولية، وعندما تهاجم كل منظمة دولية أممية لا تتوافق مع هواها وسياستها. نستمع إلى وزير الخارجية الأمريكي ماذا قال.
3: إذا كان هناك تهديد للأمن القومي للولايات المتحدة فإن الرئيس لديه السلطة والالتزام بمعالجته. هذا تصريح عام وليس خاصا بكوبا، ومع ذلك فإن تفضيلنا دائما هو التعامل مع هذه الأمور بطريقة تفاوضية وسياسية وبطريقة يتحقق فيها التقدم من خلال تغييرات جوهرية في الدولة من دون استخدام القوة العسكرية.
1: من يقود عمل المنظمات الدولية وعدم وجود نظام أمني دولي؟ سيد جوي،
4: أحد زملائي المشاركين نقطة

0: كانت واجهة. هنالك قلق ينتابه الإدارة الأمريكية بشأن الأمم المتحدة، وهذا يعود إلى عقود. إذا الأمر ليس بدعا، الأمر ليس جديد، بيد أنه إدارة ترامب بلغت مبلغا قصيا في هذا الأمر، لأن ترامب شخصيا لا يؤمن في دبلوماسية متعددة الأطراف، ونرى ذلك واضحا وضوح الشمس في كبد السماء عندما يتعلق الأمر بدول مجلس التعاون الخليجي، لأنه يتعامل معها على نحو ثنائي، ويتعامل مع لبنان وسوريا والعراق على نحو ثنائي أيضا، ولا يبلي بلاء حسن عندما يتعامل مع هذه الدول جماعة، جزئيا لأنه لا يستطيع أن يلجأ إلى الدبلوماسية متعددة الأطراف، وجزئيا السبب هو أن دول الخليج غير موحدة لجهة التصدي والتعامل مع الإدارة الأمريكية. وبالتالي ما ينتهي بنا المطاف هو أن ثمة علاقات ثنائية يمكن أن تكون مثمرة ويمكن أن تحدث تقدما عظيما. انظروا إلى السعودية العربية على سبيل المثال، الرئيس ترامب راغب ببيع أي منظومة سلاح تحتاجها السعودية للدفاع عن نفسها، ولكنه لا يريد أن يقاتل الحوثيين نيابة عن السعوديين. إذن هناك طرائق مختلفة ينظر من خلالها إلى التحالفات والشراكات، في بعض الأحيان يمكن أن تكون صحية من خلال تحفيز الدول الأخرى لكي تتوحد ولكي تقرر كيف يمكن أن تعمل معا بطريقة تعددية حتى من دون زعامة الولايات المتحدة الأمريكية.
1: دكتور معاوية، باعتقادك هل يحتاج الشرق الأوسط ودول الإقليم، هل يحتاجون للولايات المتحدة لحمايتهم؟
2: والله هذا تقرر الدول المجتمع، ولكن نحن الآن الصياغات تختلف. أنت تحدثتي قبل قليل فيما يواجه الأمة العربية من أزمات ومن يعني فرقة، ولكن لا أرى بأن العالم العربي ليس بمقدوره التوحد. هنالك وحدة في الشعور للقضايا العربية، هنالك تقارب بين الشعوب كبير، ولكن هنالك بالمقابل تنافس إقليمي، وهنالك يعني مصالح وطنية لكل دولة وارتهانات بدرجات متفاوتة إلى المصالح مع محاور بعينها. ولكن فيما أرى أننا بحاجة إلى مشروع عربي يعني حديث يعني يراعي هذه المصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي والأمني والتكنولوجي، ويتدرج إلى أن تقف المؤسسات العربية بصورة فاعلة وتحفظ في الوقت نفسه سيادة الدول العربية وخصوصيتها الوطنية. ولذلك لا أرى أن الوحدة العربية بعيدة بل أو تبنى يعني تغييب أو إلغاء الدولة الوطنية بقدر ما هو التمسك بالدولة الوطنية، ولكن أرى أن الأساس لها هو جعل التعاون العربي بصورة أوسع من الخلافات والمصلحة المشتركة أقوى من تناقضات السياسة التي تبدو الآن على السطح، وبالتالي نستطيع نتكامل ونتوحد ويكون هنالك ثنائيات. الخليج له منصته، الجامعة العربية له منصتها، ولكن تكامل هذه المنصات مع يعني معالجة ومخاطبة القضايا بجرأة.
1: طيب سريعا، لم يبقى معي وقت. سفير عبد الرحمن العتيبي أمير دولة قطر قال في ظل غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي بات ممكنا أن تشتعل حرب بناء على اعتبارات لا علاقة لها بمصالح دول المنطقة، وبالتالي هل باعتقادك تبعات الحرب الإيرانية الأمريكية ستفرض بالضرورة البحث عن تشكيل منظومة أمنية سياسية اقتصادية مشتركة بشكل ما؟
3: هو طبيعي رب ضارة نافع، لا شك أن الحرب الأمريكية الإيرانية وما يدور الآن من أخفاقات في الجانب الدبلوماسي تضع دول المنطقة حقيقة أمام حقيقة ثابتة، اللي هي لابد البحث عن أمن إقليمي خليجي ممكن يضم دول أخرى، دول عربية أخرى، حتى دول في الإقليم. يعني لا شك أن اليوم الأمن الإقليمي جزء واحد، يعني ما يمس دولة معينة راح يمس الدولة الأخرى. الحرب الأمريكية الإيرانية وتفاعلاتها وعدم وجود رؤية واضحة للحل الدبلوماسي لا شك أن يضع الدول المنطقة أمام خيار لا بد منه، اللي هو البحث عن أمن أقليمي جماعي يمتد إلى دول قائم على الاحترام المتبادل، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ويضع مصالح الشعوب في الدرجة الأولى ضد أي هفوات من أي نظام كان.
1: شكرا لك السفير عبد الرحمن العتيبي دبلوماسي كويتي سابق من الكويت، كما أشكر ضيفي في الاستوديو معنا البياري رئيس تحرير صحيفة العربي الجديد، وكذلك دكتور معاوية التوم نائب المندوب الدائم للسودان في الأمم المتحدة سابقا من نيويورك، وأيضا جوي هود مساعد وزير الخارجية الأمريكي سابقا أيضا في نيويورك. شكرا لكم جميعا ضيوف الكرام، وختام حلقة تقدير موقف، إلى اللقاء.

0: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
0: جابوا له نزار أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتملي ما بتعمل شيء. قال لي وقلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال انه بسوريا. قال لي الرئيس الاسد ما رضي. انا صرت بصدمه كبيره يعني.
2: موقف صعب.
0: تفويت فرصه كبيره. قلت له بدي اشوف السيد الخامنئي. الرئيس ترامب تقريبا باخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع اوستن تايس.
2: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات الم يستثمر لبنانيا؟
1: وفي روايه اخرى حصريا على العربي بلس. حمل التطبيق الان وشاهد مجانا.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. طهران تقول إنها لن تسمح باستخدام مضيق هرمز لتوسيع الحرب، وتهدد الدول المجاورة بتعطيل مطاراتها. وواشنطن تعلن أنها ستواصل الدفاع عن المضائق، وتؤكد وجود عدة خيارات أمام ترامب بما فيها العسكرية. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف اجتماع لقيادات من أنصار الله الحوثيين غربية تعز، وقصف مواقع أخرى في مناطق عدة، والجماعة تتحدث عن إسقاط طائرة استطلاع سعودية. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 4 فلسطينيين خلال استهدافات إسرائيلية في منطقة المواصي غربية خان يونس ومدينة غزة، ومجلس السلام يعرض خطة لإعادة الإعمار. الخارجية السودانية تؤكد أن أي مبادرة للسلام يجب أن تنطلق من احترام سيادة السودان ووحدته، ومستشار ترامب للشؤون الإفريقية يقول إن طرفي النزاع لا يملكان شرعية دستورية، ويدعو إلى توسيع الحظر الأممي على الأسلحة.

0: أهلا بكم. أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران لن تفتح مضيق هرمز ولن تتفاوض ما لم تلبي واشنطن مطالبها. في المقابل قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التوصل إلى اتفاق مع إيران يتطلب عملا شاقا لفترة من الزمن، مضيفا أن بلاده ستواصل الدفاع عن المضائق وضمان بقائها مفتوحة.
1: من حافة الحرب إلى طاولة المباحثات في نيويورك، اختراق يكسر جمودا هدد أمن المنطقة واستقرار ممراتها المائية الاستراتيجية. رسائل متبادلة بين الأمريكيين والإيرانيين عبر الوسيط القطري، وصفها الرئيس الأمريكي بالمثمرة جدا. الخارجية الإيرانية تقول على لسان المتحدث باسمها إسماعيل بقائي إن طهران أبلغت واشنطن شروطها لإحياء الدبلوماسية: وقف الحرب على كل الجبهات، وقف ما تصفه بالممارسات العدوانية والحصار البحري، وإنهاء الحرب الاقتصادية، والإفراج عن الأصول المجمدة، ومسار آمن للملاحة وفق اتفاق مسقط.